0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن الديكوباج، فن يقوم على استخدام مناديل أو أوراق تحمل رسومات متنوعة وتثبت على أسطح صلبة بطريقة معينة لتتحول من مجرد رسومات مطبوعة إلى جزء من القطعة نفسها، وتظهر بصور مختلفة بحسب التصميم المختار في عمل يغير شكل القطعة ويمنحها طابع مختلف عن شكلها المعتاد. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية منال الغامدي.
5: الديكوباج هذا فن يسمونه فن الفقراء، أنه يعتمد على التزيين، وهو من الفنون البصرية، يعني يعتمد على النظر والذوق العام، والماتيريالز أو الأدوات اللي فيه جدا بسيطة.
4: طب في فرق بين الديكوباج والكولاج؟
5: في فرق كبير بينهم. الكولاج

0: اللي هو فن بصري يهدف إلى أني أعبر عن إبداعي بقصص الورقية الموجودة قدامي، أخذها أرتبها بطريقة عشوائية على حسب ذوق الخاص، يعني بصرياً أطالع فيها بعيوني. لكن الديكوباج هو أيضاً يعتمد على الأوراق والمناديل أيضاً، لكن أنا أبدع فيه على السطح اللي قدامي وأطلع ابتكار شكل جديد. يعني هو فن زخرفي.
1: حلو. أي ورق موجود عندي أقدر أستخدمه، ولا في أوراق معينة بس هو اللي نستخدمه في الديكوباج؟
0: الديكوباج والله مجاله كبير ما شاء الله. أول شيء عندك الورق اللي هو أهم نوع، اللي هو ورق الأرز، بس يكون طبعاً عليه نقشة أو عليه الرسمة معينة. أيضاً عندنا المناديل التيشو العادية هذه اللي نستخدمها اليدوية، يكون فيها رسمات أشياء زي كذا، يعني ورود حركات.
1: بس في أحياناً مناديل تجي خامتها خفيفة، وفي مناديل تجي سمكها شوي ثقيل.
0: صحيح كلامك، أحسنتي، هذه ملاحظة مرة جميلة. صحيح المناديل اللي سمكها خفيف مرة ممكن حنا نسوي لها تكنيك معين، اللي هو نصمغها بصمغ المود باج أو صمغ الخشب عشان يعطيها قساوة، بعدين نستخدمها في فن الديكوباج أو على السطح نفسه. أما إذا كانت سميكة لا، نحن نضطر نزيل الطبقتين اللي وراها البيضة ونستخدم الشفافة اللي فيها النقشة فقط.
1: طيب الحين أنا أبي أبدأ أشتغل في الديكوباج، إيش الأشياء اللي أنا أحتاج أني أوفرها قبل ما أبدأ الشغل؟
0: كل الأدوات حقت فن الديكوباج ترى جداً بسيطة، ينفع تستخدمين على المراية، ينفع على سطح الخشب أو الكانفس، اللوح الكانفس أو على الجبس، على أي نوع، لكن أدواته محدودة تستخدمينها في العمل. عندك صمغ اللي هو صمغ الخشب أو صمغ المودباج، مقص، مناديل أو ورق، أيضاً عندك اللي هو الورق النايل الشفاف اللي نضغط فيه عشان نثبت المناديل أو نثبت الورق اللي حاطينه على السطح.
1: بس أنت ما تقدرين تشتغلين إلا لازم يكون عندك قاعدة ثابتة، قاعدة صلبة.
0: أكيد، حتى لو كانت مش صلبة أنا أسوي لها التكنيك معين عشان تصير صلبة. شلون؟ زي اللوح الكانفس لين شوي لأنه قطن، إيش أسوي فيه؟ أدهنه أول شيء جيسو أو أحط عليه صمغ المود باج أو صمغ الخشب عشان يكسى شوي، بعدين أبدأ أشتغل.
1: حلو. طب أنا أشوف هنا عندي لوحة، أنا أول ما شفتها صراحة توقعت أنها رسمة، قلتي لي لا هذه ورق من ورق الجرايد. صحيح. كيف سويتيها؟
0: هذه يا طويل العمر ورق اللي هو ورق المدارس، الكتب المدارس الإنجليش. طبعا في عربي وإنجليش بس أنا أحب الإنجليزي لأنها شكلها جميل. من أساسيات شغل الديكوباج اللي هو الورق طبعا كل أنواعه، وهذا ورق الكتب، بدل ما ترمين الكتاب استخدمي في عمل فني، والديكوباج أساسه الورق. فأنا إيش سويت؟ ثبت الورق على لوح الكانفس، بعدين صارت كلها جرايد، صارت كذا باهتة، بعدين رسمت عليها بالقلم الأسود فقط ميكي ماوس، وصارت كأن ميكي ماوس كله مرسوم بالجرايد.
1: طيب اللي يشتغل في فن الديكوباج لازم يكون رسام؟
0: أبدا ولا له علاقة بالرسم نهائي. ليه؟ لأن الديكوباج أساسا لما تشتغلينه هو يكون الرسمة منه فيه، يا في الورق يا في المناديل.
1: طيب هذه اللوحة اللي قدامنا أنت تقولين جرايد ثبتتيها وبعدين رسمتي عليها، كيف طلعت الرسمة بهذه الدقة إذا ما يحتاج أنه يكون رسام؟
0: أي ممكن أنا أرسم بالبروجكتر أثبت عليه، أو ورق شفاف وأضغط عليه بالكربون وبعدين أعيد عليها.
1: حلو. طيب أنت قلتي أنه لازم يكون في قاعدة صلبة، كيف تجهزين هذه القاعدة؟ بعدين كيف تبدئين تشتغلين عليها؟ أعطينا الخطوات عشان اللي يسمعنا.
0: أول ما نبدأ ناخذ السطح العمل، يا أنه خشب أو مراية أو أي نوع يكون، أول شيء يفضل أنه يكون لونه أبيض. ليه؟ لأنك لما تحطين المنديل طبعاً هو كان يكون رقيق مرة أو الورق شفاف، لما تحطين على سطح فاتح يطلع يبرز العمل أجمل، لكن لما تحطين على سطح غامق يطلع حلو بس يطلع كأنه باهت. فأول شيء نأسس العمل باللون الأبيض، سواء أكريليك أبيض أو جيسو، هذه أول خطوة. بعدين نكون حنا قصينا الشكل اللي جاء معانا، سواء قصينا ورق، قصينا مناديل، قصينا الرسمة أقصد. أبدأ الآن أكون الديزاين أو الشكل اللي أنا راح أثبته على السطح اللي قدامي. تمام؟ بعد ما أختار الطريقة أو الشكل أبدأ أحط الصمغ بطريقة التكنيك معين بهدوء بالفرشة، أتركه كده حوالي تقريباً 5 دقائق إلى أنه ينشف، لأنه مب كويس أن يحط المنديل أو الورق عليه هو لين أو طري لسه، فخليه ينشف ثواني أو دقائق، بعدين أثبت المنديل عليه من النص، بعدين أوزعه أحط عليه كيس نايلو، أبدأ أمسح بالمنديل من النص إلى برا، من النص إلى برا عشان أطلع الهواء اللي ممكن يكون تحت،
1: عشان تحرصين ما يكون فيه بعد فقاعات.

0: عليك نور. أيوة هذا هو.
1: طيب هذه الحركة لما تسوينها وتطلعين يعني تبدين من النص وتطلعينها يعني على فوق مثلا أو على تحت ما تخافين أنه ينشق معك وانت تسوين هذه الطريقة؟
0: لازم يكون بطريقة بسيطة وبهدوء، ما هو بسرعة، إذا بسرعة خلاص بينشق عليك، لكن إذا مشيتي بشويش لأنه لسه طري للصمغ والمنديل خفيف ممكن ينشق، فأنت مشي على مهلك بكل رقة، كل ما كنتي رقيقة وحنونة عليك كل ما طلع العمل يجنن.
1: طيب الحين القطعة تلصقت زين على القاعدة الصلبة سواء كان مثل ما قلتي لوحة مراية اللي هو، بعد كذا إيش الخطوة اللي بعدها؟
0: بعد ما ثبتنا وحطينا عليه الكيس النايلو وطلعنا الهواء نستنى عليه تقريبا دقيقتين إلى ثلاث دقائق، تمام؟ بعدين نشيل الكيس النايلو وخلاص الآن صار عندي الشكل جاهز. طبعا ممكن يكون الرسمة في النص، ممكن يكون حوالينه لون أبيض، أنا حابة الآن أعطي شكل أجمل. شلون؟ أبدأ أخذ لون كريليك بسفنجة وأبدأ أضغط فيها وأخففها وأبدأ ألونها على الحواف اللون قريب من لون الرسمة نفسها اللي في المنديل أو الورق، عشان أعطيه تكنيك خلفية، تكنيك ألوان حوالينها زي السحاب زي كذا، زي ما تقولين تشكيل أو ديزاين معين.
1: كم طب تأخذ منك وقت وانتي تشتغلين عليها؟
0: على حسب نوع السطح، على حسب حجم السطح، على حسب مهارتك انت وتكنيك يدك. حتى لو كنت مبتدئة لما تشتغلين ما تاخذين يمكن اكثر من ساعتين.
1: حلو، يعني في جلسة واحدة.
0: جلسة واحدة وكسويت ورش كثير على هذا الشيء.
1: ولازم القطعة تكون اللي بتشتغلين عليها القطعة الصلبة لازم تكون ملسة، يعني ما يكون فيها تعرجات، ما يكون فيها مثلا خشونة.
0: لا، ممكن اشتغل عليها بالخشونة في تكنيك اسمه عندنا في ديكوباج التكنيك اللي هو الأدفانس اللي هو المتطور، يكون يشتغل على سطح اللي هو خشن أو سطح قاسي أو جبس مثلا، أنا أقدر أسوي هذا السطح الخشن بنفسي بفن الديكوباج اللي هو عن طريق قشور البيض، أنا أخذها أغسلها وأنظفها بعدين أثبتها على السطح يطلع لي كأنه تأثير أرض قديمة طينية.
1: لحظة، أنت تقولين قشور البيض ما يطلع ريحة الزفرة؟
0: هذا السؤال أنسأل نفس السؤال في كل مرة أقول لهم قشور بيض. لا، أنا لما أخذ قشور البيض أنظفها وأغسلها وخليها تنشف فترة طويلة يمكن يوم كامل، فلما أشوفها نظيفة خلاص أبدأ بعدين أغسلها بالصابون وتكون قاسية فأبدأ تنشف من الماء، خلاص أستخدمها أحطها بتكنيك معين على السطح اللي أنا أشتغل عليه، طبعا يطلع لي تأثير الطين القديم كأنه بيت قديم، يعطي تأثير رائع جدا. أشتغل عليها أيضا بورق الأرز أو المناديل يطلع كأن الورد الصورة اللي حطيتها من السطح من المناديل هذه أو الورق كأنها مش ملساء فيها تعرجات فيعطي تأثير أجمل بكثير.
1: ويبقى الديكوباج واحد من الأعمال اليدوية اللي تعطي القطع المستخدمة شكل مختلف بأسلوب بسيط ويعكس جانب من المهارة في الاستفادة من الخامات المتاحة وتحويلها إلى أعمال تحمل طابعها الخاص وتفاصيلها المميزة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا الأعزاء، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي، لكن حلقة اليوم مختلفة نوعا ما لأن ضيفنا يعمل على الأهداف 17 كلها في آن واحد. ضيفنا مستمعينا هو الأستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد، خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة وعضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي. مرحبا دكتور، حياك الله.
1: الله دكتور، سعيد للأمانة في هذا اللقاء الجميل والثري بإذن الله.
0: الله يحييك يا دكتور. كمدخل لحديثنا في هذا الحوار دكتور تركي، يعني من داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة، كيف تترجم الأهداف 17 من وثائق دولية إلى برامج يعيشها ويلمسها المواطن السعودي على أرض الواقع؟
1: صحيح، في البداية دكتور، الجوهر يلامس التحدي في تنفيذ الأجندة المستدامة من الوثائق إلى الوقائع. طال عمرك تترجم هذه الأهداف 17 في المملكة العربية السعودية من خلال التوافق والتكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، مثل برامج التحول الوطني وبرامج التنمية القطاعية في الصحة والتعليم وكذلك الإسكان والطاقة. وهذا التوافق ليس شكليا بل استراتيجيا للرؤية الوطنية التي تبنى من المبادئ المجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والتي تتداخل معها معظم الأهداف العالمية. الله يسلمك.
0: طيب دكتور، يعني لدينا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف واضحة ومعروفة للتنمية المستدامة. كيف تصف يا

0: دكتور، يعني بحكم قربك من الأهداف الواضحة 17 للتنمية المستدامة، كيف تصف العلاقة بين رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة من منظور عملك اليومي، وأين يعني يكمل كل منهما الآخر، في أي جهة؟
1: هناك جسر تربط بين الأممية والوطنية التي تحقق في التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والأمم المتحدة. هناك كذلك مشاركة القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، مثل جائزة الوطنية لمساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على الشمولية بين القطاعات الخاصة في المناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا. لدينا في رؤية المملكة ما يقارب 4 سنوات، والعمل على العمل المستمر بوتيرة مساعدة، وهي تحقق التحدي الأكبر ليس في الوثائق بل في التنفيذ الميداني والابتكار المحلي داخل المنظومة. أؤكد أن الشراكة

0: الإمامة ليست شعارا دوليا بل مشروعا وطنيا يبنى عليه مستقبلا أفضل لكل مواطن ومقيم في ظل هذه الدولة المباركة وبظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.
1: طيب دكتور، يعني الهدف رقم 17 هو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والمملكة تستضيف يعني عدد كبير من المنظمات الأممية على أرضها، لكن السؤال يعني كيف يمكن أن يتم العمل والتنسيق على أرض الواقع؟ ما الدور الفعلي لدي سي او او مكتب تنسيق التنمية المستدامة في تنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة مع الجهات في المملكة؟
0: نعم صحيح، هذه هنا يا دكتور داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، هذه تصف أهداف التنمية المستدامة بأنها تتوافق استراتيجيا وكذلك لتبادل الإسراء وليست التبعية التي تطبق كاملا. رؤية المملكة 2030 إطار وطني طموح الذي يحدد الأولويات في المملكة العربية السعودية، خاصة كالتنوع والاقتصاد والتمكين المجتمعي وتعزيز الكفاءة الحكومية، بينما توفر أهداف التنمية المستدامة إطارا عالميا موحدا للقياس والمقارنة الدولية. كذلك هناك عدة تقارير، كذلك دعني أؤكدها الله يسلمك، في البرنامج الذي تقدمه المملكة في تقرير البي ان ار خلال الربع من 2018 حتى 2023 وحتى 2026، وأظهر تقدما أكثر وملموسا وواضحا ما يقارب 50% من المؤشرات التي رصدتها الهيئة العامة للإحصاء التي تلعب دورا محوريا في تنفيذ البيانات الموثقة مع المنصة الوطنية للتنمية المستدامة التي تتيح الوصول إلى المعلومات. كذلك أتاحت بعض المؤشرات الملموسة التي يشعر بها المواطن كالصحة والتعليم في برنامج تحويل القطاعات، التنمية البشرية وتوسيع الخدمات كالرعاية الأولية والتعليم الرقمي والمهني. كذلك مبادرات نوعية لوحظت من خلال المؤشرات رقم 1 و5 و10 من برامج التنمية المستدامة كالدعم الاجتماعي وتمكين المرأة في سوق العمل، وكذلك لوحظ هنا برنامج النمو المتزايد في برنامج السكني الذي أطلق من خلال وزارة الإسكان، وكذلك لاحظنا تنوع ومؤشر ملحوظ في البيئة والطاقة وهو ما يعبر عن برنامج رقم 7 و13 و15 من مبادرة السعودية الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك جهود مكافحة التصحر الذي يلبسها المواطن والمقيم، كذلك في تحسين جودة الهواء من المساحات الخضراء والاستدامة البيئية. كذلك لو لاحظنا هنا مؤشرات في الاقتصاد والعمل وهو يركز على برنامج 8 و9 في التنوع الاقتصاد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني لفرص العمل الجديدة للشباب.
1: نعم، والمملكة يا دكتور يعني أطلقت مؤشر جودة الحياة العالمي في دافوس وأدرجته الأمم المتحدة رسميا، وهذا ربما يعني اعتراف دولي بأن المملكة تقود في موضوع قياس التنمية. لكن ما المؤشر الذي يعني نعتبره الأصعب قياسا في التجربة السعودية أو السياق السعودي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؟
0: طيب هناك طال عمرك في برامج أخرى قد يصعب فيها التكامل الذي يظهر بين المؤشرات كالاقتصاد المزدهر لرؤية المملكة التي تدفع التنوع والابتكار، كذلك بين المبادرات التي تدمج الاستدامة مع الرؤية في المحرك الوطني الذي يتسارع في تحقيق الأهداف التنمية، والدور الفعلي مع مكتب تنسيق التنمية المستدام وهو الذراع التنفيذي لإصلاحات النظام التنمية في الأمم المتحدة الذي يدير ويشرف على العديد من المكاتب في كل بلد ويعمل كأمانة للمجموعة الأممية للأمم المتحدة في

0: في قيادة والتنسيق بين الوكالات التي يضمن 16 وكالة تقريبا، وبرامج أممية مثل اليونيسيف والفاو ومنظمة الصحة التي تتناغم تحت إطار هو إطار عمل الأمم المتحدة في مجال التعاون في التنمية المستدامة. كذلك الذي وقعت مع الحكومة السعودية في دعم والتنسيقي في ربط الجهود بين الحكومة والرئاسة مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط واللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة في تعزيز الشراكات والحوار بين الحكومة والقطاعات المدنية لدعم وجذب الدعم الفني والابتكار لمواءمة البرامج الوطنية. باختصار هنا الله يسلمك، ليس جهة تنفيذية مباشرة، بل مكتب تنسيقي استراتيجي يحول هذه الجهود المتفرقة إلى عمل جماعي مترابط، وهو التحدي الأصعب في هذه الشراكة.
1: جميل. طيب دكتور، الأيام والسنوات حقيقة تمر بشكل سريع، عام 2030 يعني باقي أربع سنوات، وفي علم الرؤى والتخطيط الاستراتيجي أربع سنوات قليلة جداً. التقييمات العالمية والقراءة يا دكتور يعني تقول بأن العالم الآن حقيقة لا يسير على المسار الصحيح 100% اقتصاديا وتنمويا على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن المملكة والله الحمد استثناء في هذا الجانب. إذا أردنا يا دكتور أن نقول بأن المملكة نجحت في أهداف التنمية المستدامة حاليا وتسير بقوة، وفي عام 2030 بإذن الله سنصل إلى تحقيق كل هذه الأهداف، أنا لا أتحدث عن الرؤية، أتحدث عن أهداف التنمية المستدامة، ما المقياس صحيح الذي ستستخدمه أنت شخصيا كخبير في هذا الجانب لتحديد وتقييم هذا النجاح؟
0: طيب الآن دكتور دعني أقيم هذا المقياس النجاح الشخصي. إذا وصلنا إلى عام 2030 سأحدد نجاح المملكة في تحقيق هذه الأهداف التنمية المستدامة التي لوحظت الآن على شكل واضح وإلى أبعاد مترابطة. هذه المؤشرات المحققة هذه أبعاد مستمدة من عملي اليومي في التنسيق بين الرؤية والأجندة 2030 الأممية، ومن ميثاق المستقبل الذي اعتمد في تشغيل المستقبل الذي عقد في نيويورك وهو عام 2024 الذي شاركت فيه المملكة بقوة من خلال مبادراتها في الطاقة والمياه والمدن والاستدامة والسعودية الخضراء. أما التقدم الملموس الذي يلمسه كل مواطن ومقيم يوميا ليس مجرد هذا إحصاء أو أرقام صحيح، بل تحسين حقيقي في جودة الحياة. نعم، وتوفر هذه الفرص لائقة ومتنوعة بين الشباب والنساء والمقيمين كذلك والسياح من خلال الخدمات الصحية والتعليمية عالية الجودة في إسكان مناسب وبيئة نظيفة مستدامة. كما أن انخفاض هذه لاحظناها في انخفاض على المواطنين، في انخفاض ملموس في البطالة الشباب، في ارتفاع المعدلات الالتحاق الفتيات بالتعليم، وكذلك لاحظنا الوظائف القيادية في تحسين مؤشر عالي جدا في جودة الهواء والمساحات الخضراء الشاسعة في مدن المملكة العربية السعودية.
1: نعم دكتور، يعني أخيرا في دقيقة إذا سمحت لي، ونحن نتحدث عن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهذا يعني أن يكون هناك أكثر من جهة، أكثر من منطقة، أكثر من دولة للتكاتف مع بعض لعقد شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كيف تقيم الاتفاقيات أو عقد الشراكات أو التعاون يعني دعنا نقول بين دول المنطقة مع المملكة وأيضا مع العالم أجمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
0: طيب هذه الشركات أنا لاحظتها بشكل عالي جدا، التعاون مع دي سي او ويو ان بي دي لتبادل الخبرات وملء الفجوات في البيانات، استخدامهم للذكاء الاصطناعي لبيانات والاستطلاعات الرقمية لتحسين الدقة والتغطية والمشاركة الواسعة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في جمع وإحصاء البيانات. النتيجة كانت لها أثر ملموس ما يقارب 50% كما أظهر التقرير الوطني الطوعي عام 2023 إلى 2026. هذه تعمل بوتيرة متسارعة لسد الفجوات المتبقية قبل حدوث 2030. في النهاية هذا القياس بحد ذاته

0: هي لتحسين السياسات وتحقيق حياة أفضل للمواطن السعودي في المملكة العربية السعودية. دكتور
1: نعم، أنا شاكر ومقدر لك دكتور تركي يعني على هذا الحوار الثري، وإن كان مر يعني بشكل سريع. الدكتور أستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد، خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة، عضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي. شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا دكتور، وشكرا على هذا الإثراء الجميل، وأنا أشكركم وأشكر البرنامج على هذا النجاح الدائم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. ونقول دائما للمستمعين في هذه الإذاعة الرائدة، لا تخافوا من الفشل فهو أفضل معلم، اجتهدوا تعلموا باستمرار وثقوا بالله ثم بأنفسكم، بلدنا يوفر كل الفرص والمستقبل لكم، أنتم أخذتم بزمام المبادرة ويومكم مستدام وجميل. شكرا جزيلا دكتور.
1: بإذن الله، شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، تقبلوا تحية طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، وفي الإخراج سامي الجغيمان. إلى اللقاء. مستدام.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة، لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

لكل حجر بصمة، حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سما وجدانك
1: صح لسانك على إذاعة الرياض.
2: اهلا وسهلا بكم اعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم ورحب بالشاعر الكبير عبيد الدبيسي. يا مرحبا يا استاذ عبيد.
3: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله، يا هلا فيك.
2: اليوم حنا سعداء وبرنامج صح لسانك إذاعة الرياض رحب فيك. أنت طبعا شاعر معروف وشاعر كبير وقدير، وأول شاعر يتم اختياره لكتابة بريت الجنادرية في أكبر مسابقة على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة، وتغنى في كلمات كبار الفنانين وعلى رأسهم المرحوم الفنان طلال مدح وكذلك محمد عبدو، وآخر ما تغنى بكلمات شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي محمد ابن علي، وهذا يعني من فترة
3: علي بن محمد،
2: علي بن محمد عفوا، الفنان علي بن محمد، وهو فنان شهير وصوت جميل من أجمل الأصوات. طبعا تغنى بكلمات جميلة سنورد لكم مع شاعرنا الكبير والقدير. أهلا وسهلا أبو مشاري.
3: يا هلا فيك، وتشرفت فيكم وبلقاء إذاعة الرياض، الإذاعة الجميلة اللي عودتنا دائما على تقديم الأجمل، وأنا لي الشرف أني أكون في إذاعة الرياض الليلة.
2: الله يحييك أستاذ عبيد. طبعا الحديث لا يخلو من أننا نرجع للذكريات شوي، والجنادرية، والجنادرية كانت ظاهرة ثقافية كبيرة في المملكة العربية السعودية وكذلك في الوطن العربي، وكنت أحد نجومه. هل شاركت أكثر من مرة؟
3: أنا شاركت ككاتب لأوبريت الجنادرية، وطبعا شاركت مشاركة قبلها كنت كاتب أغاني مسرحيات، لكن المشاركة المهمة واللي نقلتني نقلة نوعية كبيرة وكان لها الأثر الكبير في مسيرتي الشعرية طبعا هي كتابة أوبريت الجنادرية بحجم هذا المهرجان، ومن منبر يعني وطني كبير، والأجمل أنه أنا جيت من منبر الوطن.
2: كيف قدرت تكتب هذا العمل اللي سبقوك عليه شعراء كبار حقيقة، وانت يعني من ضمن هؤلاء الشعراء؟ ولكن أنا التقيت بسعود بن عبد الله الأمير سعود، وقال لي والله إنها من أصعب الأشياء اللي مرت علي كتابة بريت الجنادرية، لأنك تتنقل المقامات وكذلك كل منطقة لها طبيعة من حيث التراث وكذا.
3: والله يا أستاذي أنا على النقيض، لأني طالما أنا أكتب في الوطن، في الوطن ملهم يعني، وفي الجوانب هذه الفنية أنا الحمد لله من فضل الله يعني عندي خلفية عن الإيقاعات وعن الألوان الشعبية في المملكة العربية السعودية من شمالها إلى جنوبها إلى غربها إلى شرقها، فكان عندي إلمام كبير، وغير كذا عندي خلفية غنائية كيف أكتب للأغنية بالذات يعني، فهذا اللي يعني أعطى نجاح للأبريت أنه يتم اختياره، لأنه أنا كاتبة على لوحات وعلى إيقاعات معينة مختلفة، مثلا أخذ من الشرقية العاشوري، من الشمال الدحة، من وسط المملكة السامري والعرضة الخطوة العسيرية، من الجنوب أخذ من إيقاع اسمه الربش أو الربشة من جيزان، فأمنوع، فكانت خلفيتي جيدة وساعدتني كثير أني أكتب أوبريت الجنادرية. هذا إذا كنت تسأل عن الجوانب الفنية في الأوبريت، أما بالنسبة لاختيار الأوبريت فهي قصة مختلفة ثانية.
2: جميل، عطنا وش القصة.
3: حقيقة أنا قريت خبر في صحيفة الشرق الأوسط أنه يعني السنة هذه الجنادرية حتطرح كمسابقة شعرية، أنه تطرح لعامة الناس. طبعا هو كان فيه حديث في الساحة يعني قبل ما أكتب الجنادرية، أنه ليه ما أكتب الجنادرية يعني شاعر من خارج الصندوق يعني، خلينا نقول.
2: نعم.
3: فطرحوا الخبر هذا بشكل كبير معنون في الشرق الوسط، استمتني الفكرة، وكان حلمي أني أكتب الجنادرية يعني، حلمي أني أكتب الجنادرية، وكان عندي شعور اني بكتب الجنادريه، لدرجه اني السنه اللي قبلها بثلاث سنين كنت اقعد في المسرح وقت البروفات لما كنت كاتب اغاني المسرحيات، وكنت اخذ فكره عن الزمن، عن دخول الفرق، عن الايقاعات، كيف يعني كيف كنت باخذ رؤيه معينه عن الاوبريت. فبدات في كتابه الاوبريت واعداد اللوحات، وعملت المطلع كدخول يسمونه في علم الاغنيه ادليب، او ما يسمى فالت في علم الاغنيه. وبعدين بديت انظم اللوحات حقت الاوبريت.
2: طبعا اكيد اكيد بدايه معظم الشعراء اللي سبقوك اللي هي مملكتنا بالبدايه.
3: انا بنيت المحور كله امجاد الموحد، اسم الاوبريت على الموحد هذا الوطن الكبير الملك عبد العزيز رحمه الله، فكان هو الملهم لي في كتابه اوبريت عن الوطن بشكل عام. فبديت من خلال هذا المنطلق. يعني سبقتني تجارب، لكن انا لي بصمتي المختلفه جدا جدا يعني عن اللي سبقوني، لانه كل اوبريت له خصوصيته وله ثقافة شاعره، ويكتب بالرؤية اللي هو يشوفها من خلال النافذة اللي يرى الوطن من خلالها. فلما جهزت البريت وأرسلته للرياض، كان في لجنة كبيرة مشرفة على اختيار البريت، فتم اختيار 5 بريتات من ضمن 100 بريت تقريبا. و الفنانين عامة والملحن صالح الشيري الله يرحمه قالوا هذا الأوبريت نبغاه، هذا الأوبريت اللي تنطبق عليه آراء الفنانين بحكم أنه شبه ملحن يعني شبه ملحن، فكان جاهز وسهل للفنانين. هذا مو قلال من قدرة الشعراء اللي معي، لكن الكتابة للأغنية تختلف عن كتابة نص عادي. ومن خلال اللجنة هذا تم اختيار الأوبريت اللي اتفقت عليه الآراء، اللي هو أمجاد الموحد. طبعا هو اخر بريت غنى فيه الراحل طبعا مداح الله يرحمه، كان من اجمل اروع الفنانين اللي التقيت فيهم.
2: جميل. اجمل مقطع اعجبك انت كشاعر من الاوبريت؟
3: والله اجمل مقطع فيه مقاطع، لكن فيه ديرتي ما تغيب الشمس عنها، ديرتي ما تغيب الشمس عنها، ومن سكنها ما يبي الا ثراها، ومن شرب من عذب ماها لازم يجيبها غلاها، يا النخيل اللي ثمرها قلوبنا من يقول إن المحبة عيوبنا، يا الجبال السمر تشبهين وصافنا، يا سما يا أرض حدثي أسلافنا، قولي إن كل عز شافنا، وقولي إن كل مجد شافنا، وانثري عطرك على الكون الفسيح، يا الخزامة تعشقك مليون ريح، وحنا والله نعشقك، وانتي حنا انتي.
2: جميل. هذا المقطع هذا بالوسط بالأول بالأخير؟
3: لا هذا المقطع تقريبا

0: من في الوسط في
1: مقطع ثاني. كوبليه كامل هذا؟
0: هذا يعتبر كوبليه، يعتبر مذهب لو جيت في علم الأغنية يعني. مذهب بس جاي بوسط وريت، ولا عادة المذهب يكون في المطرع يعني.
1: جميل جميل. الشمال ايش قلت فيه؟ انت بديت بالشمال، قلت انا من الشمال.
0: والله الشمال انا اخذت لحن الدحة. انت حايل يا
1: نعم.
0: والله الشمال انا قلت اوظف الدحة، لانه الدحة ما احد وظفها يعني كل اللي راح يعني قبلي. فاخذت المطلع هلا يا هلا هلا به يا هلا، اللي هو رمزية عادة.
1: نعم اللزمة
0: يعتبر هو كورال الدحة.
1: اي نعم اللزمة هذه.
0: اللزمة دي اخذتها التيمة دي وقلت هلا هلا به يا هلا، جينا له وعلنا الولا. يعني انا والله ناسي الكلام.
1: زين خلنا ننقلك مباشرة الى الجنوب. كيف تصرفت مع الجنوب وانت يعني من المدينة المنورة، يعني انت طايح بالوسط بيننا تقريبا، الوسط الغربي؟
0: انا عندي خلفيه ثقافيه عن الايقاعات والالوان الشعبيه من اول، بتابعها وتستهويني وبسمعها، بعرف ان هذه خطوه عسيريه، وبعرف ان هذا الزامل، وبعرف وفي ايقاعات كثيره عندنا في المنطقه، طبعا الخبيتي، المزمار، الرديح، الوان كثيره. فكنت تستهويني الالوان الشعبيه رغم عشقي للشديد للسامري حقيقه.
1: جميل جميل. السامري يعني يعتبر من ملك الفنون الحقيقة.
0: طبعا
1: بعد العرضة يعتبر هو ملك الفنون الحقيقة.
0: طبعا
1: العرضة ما تعتبر فن، العرضة استعراض عسكري.
0: العرضة هي إعلان حرب، وفيها وفيها مقدمة غالبا ما يقولون هل هي البيشنة، البيشنة اللي قبل العرضة. هذه دائما يعني تقال، ما هو دائما تقال يعني. والسامري ألوان يعني، لو تيجي لون أهل حاين يختلف عن لون أهل الحوطة. نعم. عن عنيزة، عن الشمال يعني، تلقى فيه هنك يختلف شوية.
1: صحيح.
0: اي والألوان تختلف يعني. رغم أنه السامري لكن كل بلدة لها
1: طبيعتها
0: في الأداء. نعم.
1: جميل. لكن احنا شفنا كصعوبة سامري تعتبر عنيزة والمجمع والمناطق هذه حقيقة عندهم، لأنه السامري هو أساسا نبع من اللعبوني.
0: من اللعبوني صح؟
1: اي نعم. فأهل المجمع وزلفي والمناطق هذه وعنيزة يعني بصراحة عندهم سامري يعني يشيلونه بشكل ما هو طبيعي، كأنه لون لحاله يعني، تقدر تقول هذا لون عنيزاوي ولا زلفاوي ولا إنما حائل بشكل عريض يلعبونه، بالجوف وحتى بتيم. أنا استغربت والله، لقيت ناس
0: يلعبونه بتيم.
1: نعم جميل.
0: عندنا في المدينة نلعب
1: إحنا، لأنه تيم قريب من المنطقة الغربية، والمنطقة الغربية عرفت بالوصيف، وهذا اللي هو مشتق شوي من الدحة أو قريب من الدحة.
0: أي
1: نعم. جميل. الربش
0: الربش إيقاع جيزاني اللي هم يرقصون عليه، اللي يرقصون عليه ده. أنا عندي قاعدة تقول الربش، أقول لو ناخذ حقين الشيء سلاح الشيش هذا من جيزاني يفوزون، يأخذون بطولة عالمية.
1: نعم.
0: إيه هو إيقاع خفيف كذا وجميل، وفيه روح وفيه
1: جميل.
0: حركة إيقاعية جميلة حقيقة.
1: تذكر من كلمات الربش؟
0: لا والله ما أذكر شيء، لا للأسف يعني.
1: جمع أنه هذه تعتبر من أضخم أعمالك الحقيقة اللي أنت قدمتها. طيب بعده قدمت الشباب عندي بالاستديو يقولوا نبي قصيدة عاطفية، وبعدين نرجع الحوار.
0: طبعا هذا نص غناه الأستاذ عباد الجوهر. مثل السواحل، مثل السواحل رملها يعشق اليم، عشقي بحر ضلوع قلبي سفينة، أعشق عيونك حيل، أعشق عيونك حيل، وضمها ضم هي المواني والسفر والمدينة، يا خافق المشتاق، خافق المشتاق، يا النبض يا الدم، يا روح روح لي، وهبلك السينة إن كان باقي لي فرح تم، ولا تعال خط صفحة حزينة، جيتك حبيبي، جيتك حبيبي، والحشا ممتلي هم، ما ينعرف شكو المحب ونينه،

0: كملي معك، كملي معك يا بحر الأشواق، من كم أضحك الموجك والمواجع دفينة.
1: سلام عليك، صح لسانك يا أستاذ عبيد الدبيسي.
0: صح بدنك يا حبيب. هذا النص ملحنا الأستاذ الكبير يوسف المهنا، الله يذكره بالخير، الملحن الكويتي الكبير.
1: طيب جميل، خلنا نرجع شوي لموضوع الأغاني ونرجع للبريتات، لأن البريتات هذه يبدو أن الآن أيضا لها مجال وكذا، إلا أنه أصبحوا بعض الكتاب والنقاد يقولون قلوا كتاب البريتات. قبل شوي تفاجأت أنا، قلت أن المسابقة كان عددها 100 اللي كتبوا، هذا عدد ضخم كبير يعني.
0: صح، شوف الكتابة أنا كاتب بريت ثاني غناه خالد عبد الرحمن في المدينة برضو، وكاتب بريتات كثيرة لأني كنت عضو في مهرجان المدينة بحكم شغلي في الأمانة، فكنت عضو في المهرجان 30 سنة، فكاتب بريتات كثير ومتمرس في كتابة البريتات. غالبا يعني المتلقين يعني أسمع أحيانا يحصرون أنه شاعر الوطن في شخص، كل من يكتب للوطن هو شاعر وطن.
1: نعم، جميل جميل جميل جميل، ولكن هذا يعتبر رمز، لأنه يكتب القصيدة بالمنابر الرسمية أو بالمهرجانات الوطنية أيام الوطن، فلذلك يستحقون. احنا ما
0: لا ما عندنا يستحقون، وكل لا لا يستحقون ولا نستكثر عنهم شيء ابدا.
1: جميل، انا كنت سالتك سؤال بعدين انت خلصت الاغاني. كم فنان غنى شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي؟
0: والله استاذي انا ما كنت مهتم في الجانب ذا كثير، لاني انا اتعامل مع الشعر اساسا كهاوي، ولانه الشعر يحتاج لضريبة كبيرة يعني من وقتك من حياتك من بيتك. لكن غنالي عبد الرب إدريس موعد الليلة، غنالي نبيل الشعيل عذبت قلب ينتظر منك مرسال، غنت لي أسماء المنور آخر الطب حبيبي الكي، غنى كواني هواك ولا بقى شيء. غنالي
1: أنا بك تجيب لنا مقاطع من هالقصائد، لا تخليها تفوت علينا، خلنا نسمع شعر.
0: غنالي علي بن محمد نص قبل لقمة عيش، شعر فعلك شوية، هو قديم النص. المر ذكته بلقمة عيش، ما عاد ميز ولا ذمر، وش بك علي وش بك علي يا زماني، ليش ما تشوفني حيل متدمر، لاني براعي غرام وطيش ولا وزع أرقام ونمر، الحظ معنا الحظ معنا قفل بالشيش، حنظل نخلنا ولا يتمر، أحيان غصب عليك الطيش، لأن الردي جاك متأمر، وانصرت بعيونه الدرويش وانصرت بعيونه الدرويش، نشهد إن قلبك يجمر، والرزق والرزق لنا غدا تنتيش، وجه الرجل دونه يحمر، أحدن زمانه أحدن زمانه فرش له ريش، وحد بمراكيبه يسمر، مليت كيفك مليت كيفك وساكن بيش لبيت شعبي ولا معمر، سلام سلام يا نقطة التفتيش، كل من تعداني يزمر، كان المقاصد بها تطفيش، طبعي على الضيم ما خمر، لو ان موتي لو ان موتي يجي بشويش، اموت انا واقف مشمر.
1: يا سلام عليك، صح لسانك في برنامج صح لسانك يا عبيد الدبيسي. استاذ عبيد، انت لما غنى لك فنان او فنانين بعد البريت الجندريه، كانه صار لك علاقه متشعبه مع الفنانين وصاروا يطلبون منك قصايد، هم الفنانين اللي يطلبون منك قصايد ولا الملحنين؟ عطنا الموضوع هذا، ما احنا فاهمين.
0: والله شوف حبيبي، غالبا يعني تكون عند الملحن ويسمع الفنان ويغنيها. غنى لي على فكره عبد المجيد 3 نصوص اللي هو وينك، وغنى لي موعد قمر عالي كذا خليك تسريب، وغنى لي العب السامرية في خفوق المعنى.
1: جميل، أنا كنت بسألك عن السامري، مع أن القصائد اللي أنا سمعتها أول الأغاني اللي سمعتين من يومين 3 أيام يعني ما لقيت فيهن سامري واضح.
0: غنى لي أحمد الجميري سامري.
1: وش قال؟
0: والله ما هو على بالي النص، لكن غنى لي سامري من الحان يوسف المهنا.
1: جميل، نبي نسمع منك قصيدة ما حد غنى، نبيه لنا هذه.
0: قصيدة ما حد غنى.
1: أي نعم.
0: طبعا هي الأغنية تختلف عن النص المنبري يختلف عن الأغنية. يعني غالبا الأغنية النبطية يعني تكون لابسة كرافتة يعني.
1: لا بجيك على الموضوع هذا، بدخل عليك على الموضوع هذا.
0: النص الأشهر طبعا اللي هو تعبت أقوم بوجه الأيام وأطيح.
1: سلام.
0: تعبت أقوم بوجه الأيام وأطيح لا طاب جرح ولندفن واحتسبته ياهي سنيني ياهي سنيني ما اكتفت بالتباريح يا ذا الزمن شكلي كذا ما عجبته كني خطأ كني خطأ ودين الأيام تصحيح شي شي بري منه شي ارتكبته 20 مرة 20 مرة كل بوه نبتلميح جرح جرح قضى نزفه وجرح عصبته ما كني اللي شال ما كني اللي شال هم المجاريح لو هو لقب مجروح أنا ما كسبته كل ما نشا غيمن كل ما نشا غيمن نشوله مشافيح وأنا الذي محتاج سيله ونبته دقيت باب دقيت باب ما أعرف له مفاتيح حطيت أحاول جرحتني خشبته قلت أتركه تتركه باكر تجي تشلعه ريح أثري ليالي جمعته مثل سبته ورخصت به ورخصت بظاري على الفطر الفيح راس بدوي منحنت به رقبته لراس مالي لراس مالي قشعتين من الشيح سويته فنجال كيف وشربت.
1: يا سلام عليك صح لسانك شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي. عبيد احنا تكلمنا عن الفن بما انه الشباب يقولوا لي لازم نسمع منه قصائد مصملين على القصائد. اسماء منور كيف اقتحمت هذا الصوت المغربي اللي يعني يعتبر غريب عندنا شوي يمكن ما
0: طبعا انا اكتب اللهجه البيضاء ويوسف مهنا صديق الله يذكره بالخير كنت عند اسم نص مني خفيف كذا وكانت اسماء موجوده في القاهره يعني أنا أكتب النص الغنائي البحث يعني وهذه حالة يعني نادرة هي موجودة في ناس يعني بدر عبد المحسن هو سيدها يعني ككتابة تفعيلة سمعية يسمونها فأكتب اللونين أنا المقصة والمغنى فالنص هذا سمعته هي اسماء المنور عند يوسف المهنا وغنته وعجبها وغنت وفي واحدة ثانية مغربية اسمها أمنية غنت برضو نص من عند يوسف وفي واحد عراقي غنى لي الليل ليلين وجمري بدأ يطفي الليل ليلين وجمري بدأ يطفي أبغى حطب من وين ضلوعي ما تكفي بردان ولي عامين وعامين أنا منفي يا موعد الأحباب وقف الشتاء بالباب ووقف السهر بهداب وننتظر مرسول يكذب علي ويقول باقي شمع ما ذاب وباقي دفى ليدين والليل ليلين منسي منسي ورا ليل الشتاء يا حلمي الوردي مدري متى بدفى أنا وبردي يا ليلي الساري الحزين صبح.
2: معاكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادته، حي بقدرته، ميت بمشيئته.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله 3. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته وما تقربوا.

إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. حنتذكر اليوم موضوع الهجرة النبوية. الهجرة النبوية أمر متعلق بحياتنا اليومية والشهرية والسنوية، لأنه تاريخنا الهجري مربوط بهذه الهجرة، والسنين اللي بتعدي علينا بتذكرنا دائما بالهجرة. فلما نقول احنا في سنة 1446، اي 1446 سنة من الهجرة، لما نقول احنا في عام 1447 فمعناها انه هو 1447 من هجرة النبي. لما نقول احنا الان في 1448 معناها انه عدت 1448 سنة على هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا ربط التاريخ بالهجرة؟ لماذا لم يربط بالبعثة؟ لماذا لم يربط بولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا كان اختيار من سيدنا عمر بالتشاور مع مجموعة من أصحابه، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. أشاروا إلى أنه لابد، كان سيدنا عمر يقول لهم لابد من أن نضع تاريخ نؤرخ به، فأشاروا عليه أن يربط الأمر بالهجرة وأن يجعله على عادة العرب، لأن البعض مننا يظن أن هجرة النبي كانت في محرم. لا، الهجرة يكاد أغلب كتب السير تذكر أنها كانت في ربيع الأول، فهجرة النبي المصطفى كانت في شهر ربيع الأول. طيب إذا المفروض نبدأ السنة بشهر واحد، شهر ربيع أول، شهر اثنين شهر ربيع ثاني، كأنه الهجرة بدأت من هنا. لا، الصحابة اختاروا أن يجعلوا بداية السنة

في ذاته فهو حدث عظيم فيه دروس لا تعد ولا تحصى. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة جعل أصحابه يهاجرون قبله، وقدم أصحابه على نفسه، وبقي هو وبقي معه عدد بسيط جدا من أصحابه، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. والأمر صراحة مقلق، لأن الإنسان قوته بأصحابه، وخصوصا في وقت الأعداء متكالبين فيه على النبي، يريد أن يؤذي النبي بأي طريقة، بل كلنا يعلم أنهم هموا بقتله، وما زالت الأفكار الشيطانية تتوارد عليهم. ابتدأ هذا الأمر بمحاولة ثانية عن أمر هذه الرسالة، ثم بعد ذلك بمحاولة إغرائه بالمال بالملك. قال إذا تبغى الملك علينا سودناك، وإذا تبغى مال أغنيناك، وإذا تبغى طبيب جبنا لك طبيب. شوف إيش تبغى يا محمد. ولما يأسوا من كل هذه العروض قالوا طيب يا محمد نتبع دينك سنة وتتبع ديننا سنة. وأنزل الله قل يا أيها الكافرون. ولما يأسوا من العرض هذا جاءوا بالعرض الآخر اللي فيه صورة التهديد، وعملوا الحصار على النبي وعلى قومه وعلى أهله. ثم لما شافوا أنه حتى الحصار ما يفيد اجتمعوا، قالوا لابد أن نجتمع ونقرر قرار في محمد. يا ترى إيش القرار هذا؟ القرار هذا أنه نأتي من كل قبيلة بشاب، ثم نجعلهم على باب محمد يرمون النبي عن قوس سهم واحد، يعني سهم واحد ينطلق من كل قوس فيصيب محمد فيتفرق دمه في القبائل، فما يستطيع لا بنو هاشم ولا بنو المطلب أن يعملوا شيء أمام قبائل العرب كلها. أفكار شيطانية حضر معهم الاجتماع هذا الشيطان بنفسه، أتى لهم في صورة شيخ كبير ما يعرفونه، قال لهم أني أنا شيخ كبير وأنكم لن تعدموا رأيي، يعني ما أنا استمعت أنه اجتمعتم عشان تتخلصوا من محمد، أنتم لن تعدموا رأيي، أنا حتستفيدوا من رأيي. وكلما جابوا فكرة كان يقول لهم إبليس لا ليست هذه، لين إبليس البشر أبو جهل، أنه في إبليس الجن في إبليس البشر. ربنا ذكر في القرآن قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين في الإنس وفي شياطين في الجن، وأبو جهل كان على رأس شياطين الإنس، وربما أحيانا شياطين الجن يتعلموا من شياطين الإنس كأبي جهل. الشاهد لما أبو جهل تكلم جاب الفكرة هذه، أنه نجيب من كل قبيلة شاب ونجعلهم يجتمعون على بيت محمد وكلهم يرمونه بقوس سهم واحد مباشرة ويتفرق دمه في القبائل، وبذلك ما يستطيع أحد أن يتكلم لا من بني المطلب ولا بني هاشم، وإذا أبو الدية بعدين أعطيناهم الدية وتخلصنا من محمد. هم يعرفون أن الموضوع ليس متعلق بمحمد، أن الموضوع متعلق برب محمد. الله سبحانه وتعالى قال للنبي المصطفى الله يعصمك من الناس، الله أخبر النبي المصطفى أن يعلم أمته أن يحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. فكيف إذا كان هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه هو المحفوظ الأول. مباشرة سيدنا جبريل أخبر سيدنا رسول الله أنه قريش ومن معها نوت هذه النية، فأذن الله لرسوله بالهجرة. فلما أذن الله لرسوله بالهجرة ذهب مباشرة إلى بيت أبي بكر الصديق وقال له أخرج من عنده، قال إنما يعني هي يعني زوجك وبنتك يعني سيدتنا عائشة. فقال إن الله قد أذن لنا بالهجرة أو أذن لي بالهجرة. قالوا سيدنا أبو بكر الصحبة يا رسول الله، قال له الصحبة، وكان عنده دابتين يعرفهم يجهزهم لمثل هذا اليوم، ناقتين، وسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالثمن وسار. وهنا تبرز يعني عظمة البيت الصديقي، كيف هذا البيت بكله كان مسخر لخدمة النبي. ابن سيدنا أبو بكر الصديق يأتي له بالأخبار، سيدتنا أسماء تأتي له بالطعام، عامر بن أبي فهيرة خادم مولى أبو بكر الصديق في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم.

سيدنا أبو بكر بكله في خدمة حبيبي رسول الله، يحرسه ويراعيه ويتحسس من احتياجاته ويفعل كل ما يستطيع فعله. من أجل من؟ من أجل حبيبه محمد، من أجل إرضاء رب العالمين. سيدنا أبو بكر الصديق عرف أن هذا الأمر يرضي رب العالمين، فتفنن في خدمة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وطبعا يشهد لا شك أن الصحابة بكلهم ما زاد قدرهم إلا برسول الله. الشاهد إن الله أذن للنبي بالهجرة وتوجه لسيدنا أبو بكر الصديق، وقال إن الله أذن لي، قال للصحبة، قال للصحبة، وانطلق. هنا جنون قريش، كفار قريش أيقظهم إبليس الملعون، إبليس الرجيم، قال لهم أنتم ما زلتم هنا ومحمد في موطن أو في مكان آخر. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من البيت يعلم الكفار أنه ليس بخائف، لكن هو يقيم الأسباب الكونية. الأسباب الكونية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، طالما الأعداء متربصين به، يخرج بحنكة، بحكمة، بدهاء، بتخفي، حتى لا يتمكن من رؤيته الأعداء. هذه الأسباب الكونية. قوة الطمأنينة بالرب، أخذ سيدنا رسول الله حفنة من تراب، وضع يعني فوق رأس كل شاب من هؤلاء الشباب حفنة من التراب. جاءهم النعاس، غشيهم، ما تمالكوا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بينهم، وهم يعني بخارج البيت، والنبي خرج من أمامهم. فهل شخص خائف يخرج هكذا من أمام الأعداء؟ إلا الرجل قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وحث التراب على رؤوسهم وسار حتى أيقظهم إبليس وشتمهم ونبههم، فتفاجأوا أن الذي بالداخل مين؟ أول فدائي في الإسلام، سيدنا علي بن أبي طالب. فدى النبي بروحه وبنفسه. ليش أبقاه النبي؟ تعرفوا ليش أبقاه يا جماعة؟ هذه نقطة عميقة ومهمة جدا. النبي أبقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها، أنه كثير كانوا يجعلون أماناتهم عند رسول الله، وخصوصا قبل البعثة. لما؟ لأنه كان يسمى بالأمين، وكان يسمى بالصادق، وهو الصادق الأمين. فإذا عندك شيء هو أحسن من تضع عنده أمانتك. فأبقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها. وسيدنا علي فدى النبي بروحه، كان بإمكانه أن يرسلوا سهامهم ظنا أنه محمد فيقتلونه، لكنه كان مطمئن بربه. وما أحوجنا إحنا في حياتنا أن نكون مطمئنين بربنا. هذه الطمأنينة كنز من الكنوز التي يكرم الله بها من يحب من عباده. القناعة كنز من الكنوز التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى من يحب من عباده. هذه الطمأنينة، القناعة، أشياء نسمع بها، لكن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، يرزقه من يشاء. الله يجعله رزق، يرزقكم طمأنينة بالله والفرح بالله سبحانه وتعالى والقناعة بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا. الشاهد أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة، وتحرك رسول الله إلى المدينة وتوجه. في البداية الأصل المفروض أنت المدينة تتجه للشمال، لكن النبي اتجه للجنوب. لما؟ أخذا بالأسباب. واختبأ في غار ثور، وقلنا جنون كفار قريش، وهم يعني من أوائل الناس اللي بدأوا بفكرة الوانتد. تعرف الآن تسمعوا في المحطات، خصوصا في الأخبار، لما يكون في إنسان يعني مطلوب وضروري إحضاره، يوضع عليه مبلغ، يقول لك مطلوب ب10 مليون دولار، ب5 مليون دولار. كفار قريش عمموا الفكرة هذه في طلبهم للنبي، إنه من أتى بمحمد حي وميت فلو 100 ناقة، 100 ناقة لإحضار محمد. فكان من يتحمس من سراقة بن مالك، وشعر بيعني كأنه معرفة تتبع الآثار، عرف أنه بسار من هذا الطريق، فجاء فيعني أخبر الناس أن النبي سار من طريق آخر وهو تتابع النبي. فلما قرب من رسول الله، سيدنا أبو بكر الصديق يقول رسول الله إنه خلفنا، وسيدنا رسول الله يقول لسيدنا أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وكان يثبته بهذه الدعوات والكلمات. فلما قرب فخيل سراقة من خيل النبي، وإذا ب

ولما قرب سراقة من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وإذا بخيله تغوص في الأرض، فعرف أنها بسبب محمد، فقال: يا محمد أرجع الخيلة وأدعو الله أن يرجع الخيلة كما كانت وأخذل عنك الأعداء. طبعا تذكر بعض كتب السير أنه حصلت أكثر من مرة. فلما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يرجع فرسه وخيله كما كانت وقرب سراقة من النبي المصطفى، قال النبي المصطفى لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى أو كانوا بين يديك؟ العجيب في القصة إيش يا جماعة؟ العجيب في القصة أنه عدة سنين طويلة بل حياة النبي إلى أن مات النبي، ثم جاءت فترة سيدنا أبو بكر الصديق ومات سيدنا أبو بكر الصديق وما حصل شيء من كلام النبي. فربما الإنسان يتزعزع في إيمانه ويتشك، يعني يشك في إيمانه، كيف النبي قال سوف ألبس سواري كسرى؟ إذا حصلت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب. هذه تأتي يا اختبارات: أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون؟ لكن المؤمن الذي يعرف أن النبي على الحق يصدق كلامه، لابد أن تحصل. ما دام النبي قال لي حألبس سواري كسرى، حألبس سواري كسرى، ولو في أحد خلافة من يعني يكون. فإجمالا هذه كذا ملامح في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحببت أن أذكرها. وما أجمل الكلام عن هجرة الحبيب المصطفى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من السعدة، ونور قلوبنا بحقائق الهجرة، وجعلنا ممن هاجر الله ورسوله بهجر المعاصي وهجر المخالفات والإقبال على الطاعات وكل الأمور التي ترضي رب العالمين عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. مسار بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم مسار، برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد المنيف. كثير ما نسمع عبارات مثل كن واثقا من نفسك، وفي المقابل نسمع تحذيرات من الغرور والتكبر. طيب وين الحد الفاصل بينهم؟ متى تكون ثقتنا بأنفسنا صحية وملهمة، ومتى تتحول إلى شعور بالتفوق على الآخرين؟ أكيد في هذا اللقاء بنتكلم عن الفرق بين الثقة في النفس والغرور، وكيف يكون الإنسان يعتز بنفسه وبنفس الوقت يقدر الآخرين وبعيد كل البعد عن الغرور. كيف يفخر الإنسان بقدراته بإنجازاته ولا يفقد التواضع، يأثر على الآخرين بالعلاقات الطيبة. بنتكلم عن هذه المواضيع وأكثر مع الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر. في البداية أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، نرحب فيك في برنامج مسار اليوم. يا هلا وسهلا أستاذ تركي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين والمشاهدين الذين يشاهدون بقلوبهم وبحبهم للإذاعة.
0: يا هلا وسهلا أستاذ تركي. اليوم عندنا موضوع تقريبا يعني نقدر نسميه يعني شائك نوعا ما، أو خلينا نقول أنه على خط النار، فاصل شعرة معاوية خلينا نقول بين الثقة في النفس وبين الغرور. في البداية كيف نقدر نفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور؟

0: بالكلام اللي نقدر نستوعبه كلنا ونقدر فعلا يكون بالنسبة لنا صورة واضحة تماما. لا تقبل الشك بين الغرور والثقة في النفس.
1: الله يحفظ. طيب جميل جدا. أولا دعينا الله يحفظكم شباب المستمعين، خلينا نفرق أو نعرف مفهوم الغرور ومفهوم الثقة بالنفس. زي ما تفضلتي هو عبارة ما بينهم إلا شعرة واحدة، لأن بعض الناس يعتقد أنه هو عنده ثقة بنفسه زائدة وهو لا يعتقد أن هذا غرور. فلو عرفنا أو مفهوم الغرور، طبعا كلمة الغرور أتت من كلمة غررة، يعني يغرر الشخص بالآخر، يعني من كلمة معروفة، وهي أن النفس تميل إلى شيء يوافق مزاجها أو زي ما نقول أو هواها. فتلقى الشخص هذا نفسه تميل إلى هذا الشيء، فيصبح يعني مثلا ينتمي نفسه إلى أن أنا ابن فلان، أني أنا شخصية اعتبارية اللي توافق هواه. في نهاية الأمر يعني الجميع أو اتفق على أن هذا يعتبر هو مرض نفسي، نسأل الله السلامة. الإسلام نهى عنه نهيا كاملا، وهو يعني الإنسان لما يكون عنده صفة الغرور فهو يجهل بعيوبه وينكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أودعها فيه، وبالتالي يصل إلى عزلة وما يستفاد من الآخرين. فمهم جدا معرفة هذه النقطة، وبالذات أن الإنسان لابد أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه.
0: ونعم بالله. نقدر نقول أستاذ تركي أنه الغرور هو نظرة تقليل للآخرين واعتزاز بالنفس فوق الطبيعي، يعني
1: صحيح.
0: يعني يلزم الشخص المغرور أنه يقلل من قيمة الآخرين؟
1: هو طبعا الشخص المغرور يقلل من قيمة الآخرين، هذا كلام صحيح. لأن طبعا لو أخذنا على أنا دائما أحب نجيب الأمثلة من الأساس، اللي هي نبينا محمد اللهم صل عليه وسلم حذر من الغرور، وذكر كذلك يعني الثلاث المهلكات التي الإنسان يقع بها، اللي هي الشح مطاعا اللي هو البخل، وكذلك هوى متبع لشهواته، إنسان يتبع شهواته، وكذلك إعجاب المرء بنفسه، هذا هو الكبر والغرور. فبالتالي يعني في صحيح المسلم يقول لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبالتالي هو لا يرى الناس أنهم يعني في نفس مستوى أو نفس الفكر اللي هو يصل به.
0: صحيح.
1: فهذا صحيح.
0: طيب هذا بالنسبة للغرور أستاذ تركي، لو نيجي نعرف الثقة بالنفس.
1: الثقة بالنفس الله يحفظك هي أن الإنسان إذا عرف قدراته وتمكن من قدراته وعرف عيوبه وعرف أخطاءه وعرف قوته أين تقع وعرف ضعفه بيقين، وصار عنده هذا الأمر واضح جدا، يصبح هذا ثقة بنفسه وثقة بالله أولا وبنفسه، تكون هنا إنسان هذا واثق من نفسه. يعني لا يمكن أني أنا يجي أحد من الزملاء أو أحد من الأصدقاء أو أحد يطلب مني طلب أنا لا أستطيع أن أقوم به لأي سبب، فأنا أعرف قدراتي وأعرف إمكانياتي، فاعتذاري له هذا لا يعني أني أنا لا خوف منه أو أني أو أقول نعم أبشر وأبشر أبشر، لأن لا أستطيع أن أقول له أنا لا أستطيع، أنا لا هذا الأمر لا ليس بإرادتي أو ليس بيدي. فهنا هذا الإنسان تكون ثقة بنفسه كبيرة، وقبل كل هذا ثقة بالله. فالإنسان اللي واثق من نفسه يعرف قدراته، يعرف إمكانياته، يعرف أخطاءه، يعرف قوته وين تجد، ويساعد الناس بكل حب، وليس هناك ذرة من في قلبه لما يساعد شخص أو آخر إن هذا يعتبر رد جميل أو رد جميل، أو أنا يعني زي ما نسمع في بعض الكلمات يعني إذا خدم إنسان يقول احسبها لك ترى بردها لك يعني أو أنت في لك جميل لي. لا، هذا الكلام مو مقبول في من يثق بالله ويثق بنفسه.
0: جميل جدا. ممكن نقول أنه الثقة بالنفس هي معرفة الإنسان لقدراته وتسخيرها بالتالي لخدمة الآخرين بدون انتظار رد لهذه الخدمة أو بدون انتظار رد الجميع زي ما تفضلت أستاذ تركي.
1: نعم، زي ما نقول بدون منها أول شيء، لأن هذه خدمة لله سبحانه وتعالى وخدمة للناس، ودائما الواثق من نفسه يكون عنده جانب البساطة والهدوء والثقة بنفسه تكون زائدة، فيكون إنسان مرتاح مع ذاته ومع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف النعم التي أودعها عنده، فهو يخرجها ويشتغلها في خدمة الآخر وخدمة الناس.
0: صحيح. ويمكن نشوفها أستاذ

0: تركي بعض في أغلب الناس نحس أنه عنده ثقة في نفسه إذا بذل وقدم مساعدات للأشخاص اللي حواليه باستفاضة. يعني هو شخص من يعطي في طلب أو حتى بدون طلب، هو عندما يشعر أنه الشخص اللي قدامه يحتاج إلى مساعدة أو أنه فلان بحاجة إلى شيء هو مقتني أو يملكه ممكن يبذله. هذا الشيء يدل يمكن بشكل واضح لنا إحنا الغير مختصين أنه هذا الشخص لمن يعطي بكل ثقة فهو هنا عنده ثقة في النفس، عكس المغرور اللي يتمنى بالأمور اللي تميزه ويشعر أنه مختلف عن الآخرين ويحب يبروز هذا الاختلاف قدام الناس أنه أنا صحيح. أنا غير
1: صحيح. يعني أنا سبحان الله العظيم أقف حائرا عند الإنسان الذي لديه الغرور. يعني الإنسان أنت الغرور معناته أنك أنت يعني تنكر نعم الله التي أودعها أعطاك إياها، عفوا أنكرها تنكرها. لو شخص أخذ منا حاجة هو يملكها، معنا إحنا لا نملك حاجة في هذا الكون، كله ملك الله سبحانه وتعالى، تلقاه يزعل ويتضايق وأنت أخذت وأنت أخذت. طيب أنت قاعد نعم الله ربي أعطاك إياها تنكرها على الآخرين وتترفع عليهم وتذكر أنك أنت لا ترى الآخرين وأنك أنت ما تستمع لراء الآخرين وأنت دائما الصح، كيف هذا الـ يعني هاي يصير في ازدواجية. ففعلا الإنسان المغرور نسأل الله السلامة يعني يوصل إلى مرحلة، عشان كذا يعني ذكر سبحانه وتعالى أنه هو مرض نفسي الإسلام نهى عنه، ونسأل الله أن
0: السلام والعافية. أكيد نعم. أستاذ تركي، ممكن نقول أنه في علامات أولية تدل على أنه الثقة في النفس عند هذا الإنسان بدأت تتحول إلى غرور؟ في علامات، في سمات، في ظواهر معينة في الشخص نقدر نركز فيها فنكتشف أنه هو بدأ ينتقل من مرحلة الثقة في النفس إلى الغرور أو أصابه مرض الغرور؟
1: صحيح، في علامات تدل على هذا الأمر. خلني أذكر أول علامة تقريبا. الإنسان الذي أمامك لما تتحدث معه في أي موضوع وتنتقده، فعدم تقبله للنقد أو الاعتراض عليه في النقد، هذه من أول علامات أن الإنسان هذا تحول إلى أصبح يعني عنده الغرور شوية أو الأنا زي ما نسميها في فكر آخر مرتفعة جدا. فهذا عدم تقبله للنقد أو أنه لا يقبل النقد نهائيا. وانا دائما اذكر يعني ان سبحانه وتعالى يعني الصحابه والرسل يعني كانوا يتقبلون. فانت يا انسان يا اخي الكريم يا جميل يا خليل خلقك الله، كيف ما تتقبل النقد؟ من انت يعني زي ما يقولوا باللغه البسيطه. كذلك دائما عنده هو رايه لا يقبل ان دائما هو الصحيح، دائما هو الصح. كل ما يذكر اي معلومه او اي جمله وشخص امامه يعارضها او ينتقدها او ينفيها، ما أنت غلط أنا الصح. كذلك عنده فكرة إيش؟ أنه دائما ينسب إليه النجاح في كل حاجة، لو كان هو في فريق عمل أو في إدارة أو في منشأة أو أي كان أو أي مكان، تجدين الله يحفظك أنه هو دائما أي نجاح لهذا المجموعة ينسب إليه، يفضل أن يكون أنا سويت، لولا أنا ما كان صار،
0: وأنا كنت عارف وأنا كنت حاسبها،
1: نعم وكنت حاسبها وكنت مدركها وكنت وكنت وكنت. فهنا هذا من علامات اللي تفجأ الإنسان مباشرة، الفريق اللي معه يتضايق. يعني دائما لما تعطينا نصيحة يرفضها، لما ما يستمع للرأي الآخر، لما يجي شخص يعني حتى على مستوى الزوجة مع زوجها في العمل في الإدارة في الأخوان، لما أحد يعطيه رأي أو اسمعني، لما دام الكلمة يقول يا أخي اسمعني، طيب أنا قاعد أتكلم معك في موضوع اسمعني اسمعني، الشخص الأمام يرفض. هنا مباشرة علامة واضحة على أن هذا الإنسان عنده من علامات يعني الغرور. وما نقول إحنا هذا إنسان يعني زي ما يقولوا بالعامية مريض، لا هو عنده مرض فعلا نفسي اللي هو الغرور، ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الأمر.
0: آمين يا رب. أستاذ تركي، بما أننا نتكلم أنا الآن كمثال عن فريق العمل وأن الشخص المغرور ينسب دائما نجاح الفريق إلى فكرته إلى طريقته إلى إدارته، كيف نقدر نشوف وجهة نظر الشخص الواثق من نفسه في نفس الفريق؟ لو قلنا أنه نفس الفريق حاز على مثلا النجاح في مهمة ما، قلنا المغرور راح ينسب النجاح إلى نفسه، الواثق في نفسه كيف راح يشوف النجاح أو كيف راح يترجم نجاح هذا الفريق؟
1: هو طال عمرك هنا الواثق من نفسه إذا في إدارة في العمل إذا نجح في مهمة أو في مشروع أو في مؤتمر أو أي كان، لا يتحدث عن نفسه ويقول أنا وأنا وأنا. النجاح ينسب للجميع، الجهد للجميع، أن نتعلم من الأخطاء، نتعلم من إذا

0: عن الأخطاء سابقا نحسن فيها في المستقبل، يكون هو من ضمن الفريق. ليس دائما الواثق من نفسه لا ينظر نفسه أني أنا رئيس الفريق أو أنا أو المسؤول عن هذا الفريق، أنا معي 6-8 من الزملاء، كلنا فريق واحد، كلنا نجاحنا جميعا، ولقدر الله لو حصل فشل فشلنا جميعا. فدائما واثق بنفسه يعني يتعامل بهذا الأمر، هي صفتين يعني يعطي النجاح للجميع ويتعلم ويتعلم من الفريق اللي معه وهم كذلك لتحسين أخطائهم. فتكون هنا حاجة صحية وجهد يعني فعلا يشكر عليه. فالجميع ناجحين والجميع نتعلم من بعض، هذه من العلامات التي تخلي الشخص الواثق من نفسه واضح جدا ومحب ويحبون الناس ويتمنون أن دائما العمل معه.
1: طيب أستاذ تركي، في برضو يعني حاجة خلينا نقول برضو منطقة رمادية بين الشخص اللي هو يقدر ذاته، خلينا نقول عنده ثقة في النفس، وبين الشخص اللي العكس تمام، اللي هو بحاجة دائمة لإثبات نفسه أمام الآخرين. فأنا كيف أقدر أفرق؟ طبعا إحنا نتكلم عن أشياء يعني بيسك طبيعية، يعني ما أحتاج فيها إلى متخصص، مثلا أني أقابل شخص وأقدر أحط بيني وبين نفسي تقييمي هذا الإنسان، لأنه كلنا تحصل معانا أنه نقابل أشخاص في مكان معين، فبيني وبين أنفسنا نحكم على الأشخاص. كيف أنا أميز بين الشخص اللي عنده تقدير لذاته وبين الشخص اللي قاعد يسعى لإثبات ذاته أمام الآخرين؟
0: والله يا أستاذ الفاضل، هي تباع يعني الملاحظة توضح بسهولة لما يكون هذا الشخص الذي أمامك يرفض الأفكار، يرفض الآراء، لا يستمع إلى آراء الآخرين. وزي ما تفضلت، هي شعرة ما بين الثقة بالنفس وبين الغرور. فتجد بعض الناس يعني يتحدث وينفي وينسب النجاح إليه وهو لا في رأيه وفي ظنه أن أنا واثق من نفسي واثق من قدراتي. فطبعا هذه هي، ودائما الإنسان اللي يدافع عن نفسه أو الشخص المغرور هذا دائما هو يسميها إحنا جهاز دفاعي للشخص، هذا يخفي أشياء داخله، يخفي أمور داخلية داخل يعني فكرة وداخل وعية. فبالتالي لأنه قد يكون يشعر بالنقص أو يشعر بالخوف أو يشعر بعد أو عدم التقدير، فدائما يظهر نفسه بالقوة. فهنا الشعرة هذه لابد الإنسان يكون مدركها ويعرف أن هذا الإنسان الذي أمامك هل هو واثق من نفسه أو هو مغرور. وهذا أجب على سؤالك الله يحفظك يا ريب غضو.
1: سم أنت يعني جاوبتني على سؤال كان برضو من ضمن الأسئلة اللي كنت حابة أسألك، هي أنه هل المغرور قاعد يخفي ضعف داخله؟ هل هو قاعد يخفي إحساسه بعدم الأمان أو بالنقص؟ هل هي واجهة عكس تماما ما يشعر به المغرور، ولا هو لا إنسان فعلا يشوف الأنا عنده ضخمة جدا؟
0: لا صراحة أنا الأسئلة أنا أتحدث إليك من غير الأسئلة أمامي، فاعذريني إذا تداخلت معي الأجوبة لا أعلم.
1: لا بالعكس أنا معاك مركزة، لأنه أنا هذا المجال جدا أحبه، يعني أنا أحب المجالات اللي تعرفنا في شخصيات الناس وكيف نقدر، لأنه إذا إحنا عرفنا الشخص عرفنا نقيمه فحنعرف نتعامل معه، وإذا عرفنا نتعامل معه فإحنا بالتالي قاعدين نمنع مشاكل ونمنع سوء فهم. فحلو أنه الإنسان يقدر يقرأ شخصية اللي قدامه علشان يقدر يتعامل معه.
0: طبعا كلام صحيح، بداية دائما الإنسان إذا صار يدافع عن فكرته أو يدافع عن رأيه أو أنه لا، هذا الإنسان يكون عنده نقص في في في في حديثه وفي ثقته في نفسه، فدائما يضع هو ستار الصوت العالي، يضع ستار انها القوه، يضع ستار ان انا افضلكم، لانه هو عنده نقص وعنده خوف، وعاده عنده خوف من عدم الناس يقدرون جهده. فبالتالي دائما الانسان لما يعمل، انا دائما عندي قناعه لما اعمل شيء، يعني أنت الله يحفظك الآن هذا اللقاء الوجه الله سبحانه وتعالى، أنا وأنت يعني تاركين لله سبحانه وتعالى وننسل الله أن يفيد البلاد والعباد. ليس الفكرة في القصد منها لا أنا ولا أنت، وإن شاء الله الجميع أننا حنا ابن فاهمين وأن إحنا مدركين وأننا نحن رقم واحد ولا لا، هذا فدام الإنسان الذي عنده هذه الأمور فهو شعور بالنقص، دائما يحاول أنه يكون قوي ويحاول أنه يرد الكلام، فبالتالي عشان يظهر قوته وتفوق.

0: ولكن داخله يشعر بفراغ كبير جدا وقلق كبير جدا، فهو يستعمل هذا الأمر كوسيلة دفاعية للرد على الآخر.
1: جميل جدا. نرجع لموضوع الثقة في النفس، لأنه هي مرة يعني مرة قريبة من الغرور. في ناس كثير في ناس كثير من الانطباع الأول، خلينا نقول إنها تترك انطباع بالغرور، ولكن بعد شوي نحس إنه لا، هو مش مغرور أبدا، هو عنده ثقة في نفسه، هو عارف نفسه كويس. كيف أقدر أعطي مفاهيم، خلينا نقول، خاطئة منتشرة بين المجتمع في موضوع الثقة بالنفس؟ يعني إيش هي العلامات اللي تقول لك لا، ترى هذا مو مغرور، هذا واثق في نفسه؟
0: طبعا من أهم المفاهيم اللي التي تخلي الإنسان يعني حول أن تكون ثقته في نفسه، أول شيء أنه دائما عنده فكرة أن أنا لما أعترف بخطأي هذا يقلل من قيمتي. هذه نقطة مهمة جدا يعني. فتلقينا هو يراوغ في هذا الأمر، وبالتالي يشعر أنه لو اعترف، لو قال أنا أخطيت في هذا المجال، أنا أخطيت في هذا الأمر، أنا أخطيت في هذا القرار، هذا الأمر يؤدي إلى أنه يقلل من قيمة الشخص هذا أو من قيمته هو كإنسان. دائما في بعض الناس تجي تقول له مثلا يا زميلك في العمل أو زميلتك في العمل، أخت فاضلة عندها مشكلة، فتقول لها مثلا يا أخي الكريم روح اسأل فلان، أو روح أطلب أحد يخدم في هذا المجال، أو أطلب من مديرك، أو أطلب منك. يرفض رفضا باتا هذا الأمر، لأن هذا الأمر يخليه لما يروح عند الآخر يشعر أنه ضعيف وأنه مستسلم، وبعض الناس يصير عنده أنا مرتفعة ولا يقبل من الآخر أي شيء. كذلك في بعض الناس عنده فكرة أن أنا لما أكون واثق من نفسي أنا لا أخطي نهائيا. هذه من أهم الأشياء اللي مزعجة جدا، فتجي تتناقشينه وتتكلمين معه وتتحدثين معه في هذا الأمر، قلت لا نهائيا، فهو عنده ثقة في نفسه جدا جدا كبيرة، ولكن لا يعلم أنه هو انتقل إلى صفة الغرور. زي ما تفضلتي أنت أن شعرة بينهما، حتى أنا ما أعتبرها شعرة بقدر ما هي حاجة وهمية صراحة، أن الإنسان يكون في شعرة ما بين يثق بنفسه وأن يكون مغرور. فهذه من الأشياء تعطينا علامة حول الشخص اللي واثق من نفسه.
1: جميل. أستاذ تركي، لو حنتكلم عن العلاقات الاجتماعية، كيف نقدر نقول أنه الثقة في النفس والغرور وتأثيرهما على العلاقات الشخصية والمهنية؟ بما أنه إحنا نقضي أكثر من نص اليوم تقريبا في أعمالنا، فإحنا يعني عندنا شخصية مهنية غير الشخصية الخاصة اللي إحنا نعامل فيها الناس، فأنا كيف أقدر أقول أنه الثقة في النفس تفيد في هذه الأمور والغرور العكس يدمر هذه العلاقات؟
0: هو طال عمرك زي ما ذكرنا سابقا، انت لما تكون في بيئه عمل، فلما تكون بيئه العمل هذه مرتاحه وفي علامات النجاح وفي علامات التعاون وبين المدير والموظفين، هذه كلها يعني في تعاون، في احترام، في ثقه، في محبه، هذه كل العلامات تؤدي الى ان هذا البيئه او هذا المكان جدا رائع، فمباشرة يشعر الإنسان بهذا الأمر. عكس لما يكون فيه من أحد الموظفين عنده صفة الأنا المرتفعة أو الغرور، تجدين يعني الأنفس غير جميلة، تلقين في تحديات، تلقين في الله يحفظ نوع من الصراعات بين، لو في ترقية بين موظف وبين موظف، أنا أفضل منه، أنا أقدم منه، أنا أحسن منه، هذا يقرب لفلان، هذا يقرب للمدير الآخر. طبعا احنا دائما، وهذه نقطة دائما نتكلم فيها في بعض البرامج التدريبية، العمل الجماعي سبحان الله العظيم، العمل الجماعي لما يكون في بيئة ثقة بالنفس في الإدارة والموجودين يكون إنتاجه جدا جدا رائع. عكس لما يكون في أحد من المدير أو مدير القسم أو رئيس الإدارة أو أحد الموظفين اللي احنا دائما نسميه دائما يعترض وعنده الغرور مرتفع بكلمة أنا موجود أنا هنا، فهو يرفض أي عمل، فهنا تصير إشكاليات كثيرة، يصير عندهم هدر في الوقت، تصير العلاقات جدا صعبة، تصير العلاقات متسممة
1: فعلا، تصير البيئة أصلا غير صحية وغير آمنة،
0: فيصبح البيئة غير صحية وغير آمنة. ودائما دائما دائما أنا والله أنصح الجميع هذه البيئات، لأن في نهاية الأمر الله يحفظ الجميع، كتم الأمور، الزعل، الضغط، هذا تؤدي في نهاية الأمر قدر إلى أمراض إلى مشاكل يعني خارج نطاق العمل أو نطاق المنشأة. فالإنسان لماذا يوصل لهذا الحد؟ لماذا يصل إلى أن يكون بيئة العمل عنده فيها شخصية أو شخصيتين أو زميل أو زميلين فيهم هذا الأمر؟ حيكون في سمية، فبالتالي على المدى البعيد غير مقبول وغير مناسب، لأنها لها أخطار كبيرة جدا جدا جدا ولا يدركونها للأسف الشديد. نسأل الله بس أن يفتح على قلوب الجميع إن شاء الله.
1: آمين. أستاذ تركي، ممكن لشخص أن ينتقل من الغرور إلى الثقة في النفس، واللي إحنا نتكلم عنها الآن الثقة الصحية في النفس، لو ممكن أنه ينتقل، فمن أين تبدأ مرحلة الانتقال؟
0: أول مرحلة طبعا ممكن الإنسان ينتقل من الغرور إلى أن يكون عنده واثق من نفسه، ما فيها سبحان الله الأمر سهل جدا، ولكن هو أول سؤال لابد أن يسأل نفسه، أو أنه لم يكون أنا لماذا دائما احنا نسأل بكلمة لماذا وماذا. لماذا أنا أتصرف كذا؟ لماذا أنا علاقاتي مع زملائي كذا؟ لماذا أنا أشعر أني أنا أفضل رقم واحد؟ لماذا أشعر أنا ما أقبل الانتقاد؟ وماذا أستفيد؟ ماذا أستفيد أنا لما يصير عندي هذه الإشكالية؟ يعني زي ما نسميها الفيدباك أو المراجعة الشخص لعلاماته، لتؤدي إلى أن الجميع داخل المنشأة أو داخل الإدارة أو حتى على مستوى بيته أني أنا ما أحد يخطئني. كذلك الشجاعة الأدبية، وهذا ما أركز عليها، الشجاعة الأدبية في أنك أنت إذا أخطيت تعترف. في كثير من الناس لا يمكن أن يعترف بخطأ. هذا طبعا يعتبر عنده إشكالية كبرى داخلية، لكن لما يكون عندك الشجاعة الأدبية، لأنه كلنا نخطئ وخير الخطائين التواب، نحن بشر، نحن نازلين ملائكة، أو نحن بشر، لابد أننا نخطئ، وإذا ما خطينا ما تعلمنا. فهذه من الأشياء المهمة جدا، أن يكون يعني زي ما ذكرت لك أول حاجة أن يراجع نفسه دائما باستمرار، وكذلك الاعتراف بالخطأ لو حصل خطأ أو شخص أمامه، وخاصة هو خلنا نحكي عن الشخص نفسه يصحح أخطاء أو يعترف بها ويتقبل، أن أحد يقول والله هذا ترى كلام غير صحيح، هذه المعاملة غير صحيحة، هذا الرأي غير مقبول، هذا الرأي، يعني يتعلم هذه الأمور. فهنا يستطيع الإنسان أن ينتقل من مرحلة أو من فكرة الشخص المغرور إلى فكرة الإنسان واثق من نفسه. ودائما في نقطة مهمة جدا، لا المقارنة، دائما المقارنة هذه ذكرتها الآن، المقارنة هذه من الأشياء اللي جدا جدا مزعجة في الإدارة أو في العمل أو في حتى على مستوى الأولاد في البيت أو أي مكان، لما أقارن نفسي بشخص آخر يعني. فهذه الإنسان، أنت ربي خلقك بقدرات، وخلقك بإمكانيات، وخلقك بسلوكيات معينة أتحسن فيها واستفد منها فقط لا غير.
1: طيب أستاذ تركي، مو ممكن إحنا نستخدم المقارنة هذه كنوع من أنواع التحفيز؟
0: أنواع التحليل،
1: التحفيز، يعني
0: التحفيز، صحيح. نعم المقارنة هذه، أنت لما تقارن كذا وكذا، طبعا لابد يكون الإنسان عنده الذكاء العاطفي والذكاء الفطري، أنه لما يقارن بين شخص وشخص يعني، أو يقارن نفسه، لابد يكون منطقي مع نفسه ومع الآخر، لأنه تحفز يعني. لكن ما توصل للآخر بطريقة شوف فلان كذا، أو شوف الموظف فلان، شوف زميلتك سوت.
1: يعني تكون محفز، ولكن ما أوصل لمرحلة تقليل من شأن الآخر اللي نجح أو اللي حصل عليها لأني أنا ما حصلت عليها.
0: صحيح، التحفيز بطريق غير مباشر. يكون في تحفيز بطريق غير مباشر، بس أو إرسال رسائل زي ما نقول إحنا من تحت الماء للشخص اللي أمامك أو المدير أو الموظف أو حتى ابنك أو أي أو زميلك بطريقة مباشرة، هي تعكس أنك أنت هذا الأمر اللي حصل ترى هذا فعلا هذا محفز وهذا جميل وهذا رائع، وبدون ما تذكر أو من غير ما أنك توجه مباشرة، لأن بعض الناس يرفض أنك أنت توجه له نصيحة مباشرة في وجهه، أو لأنه يعتقد خاصة يكون إنسان مغرور أو عنده ثقافة الأنا مرتفعة لا يقبل بسهولة هذه. فهي صراحة سلاح ذو حدين، يستحسن الإنسان يكون عنده الذكاء في أنه يوصل المفهوم للشخص الآخر بكل ذكاء وبكل أناقة.
1: جميل أستاذ تركي، بما أننا الآن إحنا يعني حريصين على أننا ننشئ جيل سوي صحياً، جيل متوازن نفسيا، نسعى دائما أننا نوصل لهم خلاصة خبراتنا وخلاصة تجاربنا في الحياة. وأكيد كلنا نبغى أبناء عندهم ثقة عالية في النفس دون الوصول إلى مرحلة الغرور. لو بسألك أستاذ تركي، أعطيني ركائز نثبتها في أبنائنا، نعلمها أبنائنا، نغرسها في أبنائنا منذ الصغر، بحيث أني أنا أنشئ الطفل هذا أو الفتى هذا بعد فترة أنه يكون شخصية واثقة من نفسها وبعيدة عن الغرور. إيش ممكن نلخص في خبراتك أستاذ تركي؟
0: الله يحفظك. شوفي، أهم صفة أو أهم شيء لابد أن نعلم في أبنائنا اللي هو التواضع. التواضع هو يعتبر ترى خط فاصل ما بين الغرور وبين الثقة بالنفس. وبشرح في مثال يعني أو فكرة معينة في نهاية اللقاء إن شاء الله. التواضع دائما مهم جدا، لابد أن الإنسان يزرع ثقة في أولاده أو في العمل، أن التواضع هذا مهم جدا. لأن كفكرة لما أكون أنا متواضع وفي أمامي أعمال أو زملاء أو في الإدارة أو حدث حصل، وهذا الحدث حصل ونجحوا فيه أو تفوقوا وحصلوا على جائزة أو أي كان، فأنا لما أكون متواضع أنا أعرف أن هذا الأمر الجميع، لا لا لا أختزله في شخص معين وأزعل وأقول لا لا لا لا.
1: أستاذ تركي، أنا أتكلم عن مرحلة الطفولة، يعني أنا الآن عندي الطفل في البيت، كيف أوصله إلى مرحلة الثقة في النفس وبنفس الوقت ما يصل إلى الغرور، مع العلم أنه بعض التواضع قد يفسر ضعف، وأنا أكيد ما أبغى ابني أو بنتي يصير شخصية ضعيفة، أنه يخلط بين التواضع والضعف فيطلع لي في الناتج شخصية ضعيفة. أبغى أشياء أغرسها منذ نعومة أظافرهم زي ما يقولوا في البيت مع الأسرة مع الأخوان، كيف أزرع وأعزز في ثقته في نفسه، وبنفس الوقت بعد ما يصل إلى مرحلة الثقة في النفس أبدأ علم التواضع. لأنه يعني أعتقد أنه في ناس من حرصهم على التواضع يصلون إلى مرحلة الضعف، فالضعف هذه ممكن حتى يشوفها الابن ما يستوعب فكرة أنه لا والله أمي متواضعة أو أبوي متواضع، لا يفسرها ضعف، ومع الوقت الضعف يتحول إلى خوف. صحيح. والخوف برضو إحنا هنا حندخل في مشكلة نفسية ثانية. لو في مواضيع كذا نركز الآن كل اللي يسمعونا وحريصين على أنهم ينشوا أبنائهم نشأة صحية، خلينا نقول كيف أقدر أعطي الولد هذا نقاط معينة بحيث أني أضمن أنه يحصل فيها على ثقة في النفس وبعدين التواضع، وبرضه في نفس الوقت أني ما يوصل في مرحلة الغرور؟ هل في سلوكيات معينة، هل في تصرفات معينة أقدر أنا أمارسها مع الطفل حتى ينشأ بنشأة سوية؟
0: جميل جدا. أنا كنت بسترسل في الفكرة، بس التواضع هو المحصلة النهائية للإنسان أو في نهاية الأمر. ولكن لو نقول في مهارات معينة تزرع في الطفل أو أبنائنا الصغار، أنا أرى أن رقم واحد الاعتراف بالخطأ. دائما الإنسان كلنا نخطئ، ولما أنا أخطئ أنا أعترف بخطأي، والاعتراف بالخطأ هذا في نهاية الأمر يؤدي إلى الثقة بالنفس والثقة الآخر بك. فلما نزرع في الطفل أن لما تخطي يا ولدي أو يا بنتي اعترفي بخطأك بكل هدوء وكل بساطة. والخطأ هذا ليش احنا نركز على الاعتراف بالخطأ؟ نعطي ثقة بالولد وبالبنت أنك أنت كلنا نخطي وهذا أمر ما في أي إشكالية، ونتعلم من هذا الخطأ وتتعلمين منه ولا يتكرر نهائيا. هذه من الأشياء اللي مهمة جدا، أننا الاعتراف بالخطأ. كذلك دائما يعني من ضمن الأشياء اللي احنا نركز عليها في تربية الأولاد أو أنك لما يكون في رأي أمامك أو سمعت رأي لا تنتقده بقوة أو لا ترفضه بقوة، استمع لهذا الرأي.
1: جميل أنه تقبل الآراء،
0: تقبل الرأي الآخر وناقش هذا الرأي بكل حب وكل هدوء وكل شيء. في نهاية الأمر هذا رأي عند الآخر ورأيك أنت، بس استمع لهذا الرأي وناقش هذا الرأي، وممكن تغير أنت من آرائك في الرأي هذا معين. يمكن الشخص أمامك يقنعك بفكرة برأيه، فأنت تقبل الرأي والرأي الآخر لابد يكون جدا مهم كذلك. طبعا من الأشياء الأساسية اللي حنا نركز عليها دائما في الإنسان يكون واثق من نفسه، لما أحد يؤدي لك عمل أو يؤدي لك خدمة في طفلك أو ابنك، أو كلمة أنك تذكره أن هذا الأمر يحتاج أن تشكر هذا الشخص أمامك، تقدر جهده الذي فعله. يعني مثلا خلينا نتكلم بكل بساطة، يعني العاملة المنزلية داخل البيت لما تجيب كاس والكوب ولا شيء، حتى والدته أو والده لما يقدم لها شيء لابد أن الطفل يتعلم كلمة شكرا، لا يعتقد أن هذا واجب ولا يعتقد أن هذا شيء مفروغ منه، فيشكر على هذا العمل يعني بكل هدوء بكل رواء. هذه تنمي عنده ثقة بنفسه جدا جدا رائعة ومهمة جدا. كذلك من ضمن الأشياء اللي ذكرتها الآن زرعها في الأبناء، أنك لا أنت إنسان، ربي سبحانه وتعالى خلقك كائن منفرد، لا تقارن نفسك بأي آخر ولا تقارن نفسك حتى من أخوانك اللي هم من يعني من أم وأب، أنت إنسان ربي خلقك يعني طبعا يتكلم ما يكون ما يتعرض لأي إشكاليات يعني في نموه أو في صغره، فبالتالي لا تقارن نفسك، أنت كل فترة تتحسن وكل فترة تتغير، وكل مع العمر يزيد الإنسان يتغير ويتغير، فأنت ركز على نفسك وركز على حياتك وركز على هذا، لابد أنه يزرع من الأب والأم في ابنه، فبالتالي هذه الأشياء أتمنى أن يكون غطيتها يعني في
1: نقطة المعرفة. جميلة جدا أستاذ تركي أنت ذكرتها الآن اللي هي موضوع تقبل الآخرين، وهذه يعني أنا يعني بما أني أم برضو أنا أحس أن هي نقطة صعبة جدا، أننا نعلم أبنائنا أنك تتقبل الرأي الآخر ولا تتبناه، يعني أنت مش بالضرورة تقبلك للرأي يعني أنك موافق عليه أو أنك تتبناه أو أنك تتقمصه بعد فترة.
0: صحيح.
1: فهذه أعتقد أنه هذه المواضيع اللي إحنا نتمنى أنك تكون معانا موجود أكيد في حلقات قادمة نتكلم فيها باستفاضة، لأنه تنشئة الجيل وتربية الأبناء على شخصية متوازنة في خضم هذا الانفتاح اللي إحنا عايشينه، في خضم السوشيال ميديا اللي صارت بين إيدينهم، يعني إحنا ما عدنا يعني يمكن في جيل معين كانت التربية من الأم والأب والمدرسة والجيران 100%، الآن صحيح. تربية الأم والمدرسة والجيران يعني ما تقابل يمكن 20% من الواقع، فإحنا صحيح. بحاجة إلى أننا نكثف معرفتنا ونكثف خبراتنا ونكثف أكيد لقاءات مع الأساتذة الأفاضل شارواك أستاذ تركي، بحيث أنه إحنا نحط ركائز واضحة وبسيطة ونقاط مهمة جدا نلفت فيها انتباه الأهل على السلوكيات اللي لازم تراقب من الصغر، يعني الطفل ما ينفع أنه إحنا نخليه لما يشتد عوده بعدين نبدأ نحسن فيه أو نبدأ نقول له أو يشوفنا إحنا مثلا نرتكب سلوكيات خطأ، لأنه أكيد أستاذ تركي مثلك عارف أنه الطفل يتعلم بالتقليد وليس بالتلقين، فإحنا لما نمارس بعض السلوكيات إحنا قاعدين نربيهم بطريقة القوى الناعمة، أننا نوجههم بدون توجيه ونعلمهم بدون ما نعلمهم، مجرد أنهم يشوفوا سلوكيات الأهل السوية الصحيحة الصحية هم بالتالي راح يقلدوها
0: نعم صحيح. زي ما تفضلت كلام جميل جدا ورائع، الله يحفظك إن شاء الله ويبارك في جهدك، وزي ما ذكرت لك يعني هي لو ركزنا على نقطتين أساسيتين، أن الإنسان يعني الطفل يزرع فيه الاعتراف بالخطأ والتعلم منه، يعني بحيث أنه إذا أخطأ يقول أنا أخطيت ويتعلم من هذا الخطأ ويعتذر، يعني يصير عنده الشجاعة الأدبية من صغره بهذا الأمر. وكذلك الركيزة الثانية الانتقاد، استمع للنقد، أي إنسان ينتقدك تقبل نقدك وليس بالضرورة ما يقول بك أنك أنت تتقبل أو أنه موجود، تقبله وحسن فيه وبكل حب وبكل هدوء. هذه لو زرعت في الأطفال في أولادنا من صغرهم نشأتهم أنا أتوقع يطلع جيل جدا رائع ومميز بإذن الله تعالى.
1: جميل جدا، صح أستاذ تركي تتفق معي، لأنه إحنا لما نبني شخصية قوية للطفل فإحنا نعمل له زي الدرع اللي يحميه من إنه أي نقد يأثر فيه أو أي تقبل يتقمصه، فإحنا لما نركز على وجود درع قوي لأبنائنا من خلال شخصية، من خلال أول شيء برضو أنهم يتبعوا تعاليم الدين الإسلامي اللي هي أفضل ما يمكن في التربية والتوجيه، لأنه الشخص يكون قوي من الداخل وبالتالي يكون عنده حماية ضد الآراء السيئة، لأنه إحنا برضو في ناس تنتقد لمجرد الانتقاد لمجرد أنها يعني تحبطك لمجرد أنها تكسر عزيمتك، وفي ناس فعلا هم ممكن يكونوا مش مقتنعين بالشيء ولكن حابين يسووه علشان يوصلوا أكبر عدد من الناس أنها تنجرف معاهم، لأنه دائما الإنسان السيء يحاول أنه يجمع أكبر عدد من الأشخاص السيئين، ما أعرف دكتور أستاذ تركي، هل فعلا أنه أنا أركز في البداية على ابني فقط أو بنتي، يعني اللي هو الطفل في البداية أركز على شخصيته، تكوينه، قوته الذاتية الداخلية، وبعد كذا أبدأ أعطي دروس في الأشخاص اللي ممكن يواجههم بعد كذا في حياته؟
0: كلام صحيح، هذا صحيح. نعم، زي ما تفضلت، هي يصير عنده درع أو تحصين أو يعني نوع من الحصانة عند الداخلية لما يتعلم هذه الأمور بكل حب وبكل هدوء بكل رواق، يعني بحيث أنه لا يشعر أنه منبوذ أو أنه يتعلم على أنه الثقة بنفسك، تعلم على أنك أنت إذا أخطيت تعتذر زي ما ذكرنا. ودائما الإنسان لابد أنه يؤمر بقدراته، يعني كل إنسان عنده إيمان، هذا الطفل عنده قدرات ربي أودعها به، فلابد الإنسان هذا أو الطفل هذا يؤمر بقدراته ولا يعتمد على الآخرين، لأن دائما ولا في نقطة مهمة جدا وهي التي تهز الأطفال أو في الفئة هذه، اللي هي المقارنة. دائما المقارنة من أخطر الأسلحة التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة عند الطفل أو عند الابن أو عند البنت في نفسه، لما يقارن بابن أخوه الصغير أو الكبير، لما يقارن بابن عم ولا ابن عمة، هذه كلها من الأشياء التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة بالنفس، وكذلك تؤدي إلى أن الإنسان يكون عنده نوع من العنف في بداياته،
1: في تصرفاته برضو، في ردات فعله. صحيح أستاذ تركي، لو حتعطيني نصيحة نختم فيها الكلام اللي قلناه كله من بداية اللقاء، نصيحة ممكن نقول إن هي السبوت لايت نحط عليها كذا لموضوع الغرور والثقة في النفس، إيش تقول لي؟
0: طيب أباط، يعني نحن ممكن نلخص حديثنا هذا الجميل الله يحفظك إن شاء الله، أن دائما الإنسان اللي واثق بنفسه تخليك تؤمن بقدراتك، إذا أمنت بقدراتك اللي ربي يودعها فيك فأنت ثقتك بنفسك. دائما زي ما ذكرنا سابق، التواضع يخليك يعني أن تدرك أن النجاح لا يمنحك أفضلية على الآخر، لما تكون متواضع أنت لما تنجح مو معناته أنك أنت أفضل من الآخر أو أفضل من زميلك، ولكن لما يكون أنت عندك الثقة بالنفس، يعني تؤمن بقدراتك وعندك تواضع، تعطيك شخصية قوية ومتينة ومتزنة ومحبوبة عند الآخر. إذا أنت سواء على مستوى الإدارة أو المدير أو حتى الأم أو الأب، إذا جمع بين هذه القدرات أن يكون عنده تواضع في فكرة وعنده كذلك مؤمن بقدراته، فهذا يجعل الإنسان قوي جدا. لأننا نحن في نهاية الحديث، هناك فرق بين الشخصيات، يعني في شخصية أو في شخص له قيمة وفي شخص له ثمن، احنا لابد نكون عندنا هذا النظرة. فالأجمل لما أقول شخص له قيمة، قيمته في تواضعه، قيمته في إيمانه بقدراته، قيمته في أن النجاح ينسب للجميع، له قيمة. وفي شخص له ثمن، الثمن هذا هو اللي يخلي الناس الغرور ويرفع عنده درجات الغرور إلى درجة عليا جدا. ولكن أجمل في الإنسان أنه يكون إيش، شخصية له قيمة وليس له ثمن. هذا يعني طبعا إذا ربنا أوصلنا إلى هذه الفكرة وهذه المنظومة فنحن على خير. ولكن لا تعطي قيمة لمن لا قيمة له، يعني أي إنسان لا قيمة لا تعطي له قيمة. ودائما نذكر الإنسان ونذكر نفسنا ونذكر الآخرين، كل أشخاص كل شخص بأفعاله دائما تحدد مقامه.
1: صحيح، ما في شك. أستاذ تركي، باخذ معك فقرة صح أو خطأ، أبغاك تتفضل وتجاوبني على السؤال، صح أو خطأ؟
0: تفضل.
1: هل الإفراط في المدح والتقدير من المحيطين قد يساهم في بناء الغرور؟
0: صح.
1: الشخص الواثق من نفسه لا يحتاج إلى التقليل من الآخرين ليشعر بقيمته.
0: الشخص الواثق من نفسه لا يحتاج إلى التقليل من الآخرين ليشعر بقيمته، صح.
1: الشخص المغرور غالباً يرفض الاعتراف بأخطائه.
0: الشخص المغرور غالباً يرفض، صحيح.
1: صحيح، يعني كلها صح.
0: يعني كلها صح، نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر. شكراً لوقتك أستاذ تركي، ويعطيك العافية، وإن شاء الله الله ينفع في الكلام اللي قلناه يا رب، واللي يسمعونا إن شاء الله يكونوا استفادوا من النصائح الثمينة اللي قدمتها.
0: الله، شكرا لك وشكرا لجهودك، حفظك الله ووفقكم جميعا، استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك. ببساطة، الثقة في النفس من أهم الصفات اللي تساعد الإنسان على النجاح وتحقيق أهدافه. هي تمنحه القدرة على اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات والإيمان بقدراته. ولكن في بعض الأحيان يختلط مفهوم الثقة بالنفس مع الغرور، وتلك أهم خطوات عملية لبناء الثقة بالنفس دون الوقوع في الغرور. 1. اعرف نقاط قوتك وضعفك وتحدث عنها بواقعية دون مبالغة. 2.

0: قبل النقد البناء واعتبره فرصة للتعلم والتطوير. 3. قدر نجاح الآخرين واحتفل بإنجازاتهم، بدل ما تقارن نجاحاتهم بإنجازاتك افرح معهم. 4. مارس التواضع وتذكر أن كل شخص له مميزاته وتجارب مختلفة عن الشخص الآخر. وفي الختام، الثقة بالنفس والغرور ممكن يبانون من بعيد أنهم متشابهين، لكن الفرق بينهم كبير. الجوهر يختلف تماماً. الثقة بالنفس تمنح الإنسان قوة واتزان، بينما الغرور يقود إلى التعالي وفقدان العلاقات الجيدة. لذلك يبقى التوازن بين الثقة والتواضع هو المفتاح الحقيقي للنجاح والتأثير الإيجابي. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: مسار.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: خطوة خطوة خطوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله نتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيفنا وضيف البرنامج الدائم، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت إن شاء الله في هذه الحلقة وفي خطوة لهذا الأسبوع راح نتحدث عن الشخصية وأثرها في التربية. حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا، يا مرحبا أخوي سامي، أيضا أرحب فريق العمل وأرحب بكل من ينضم إلينا الآن في الاستماع. أهلا وسهلا بالجميع، وأسهلا

0: بل بالعكس يخص كل الناس، لأنه في تعاملنا في علاقاتنا سواء كانت في العمل أو في العلاقات للأقارب أو مع الجيران أو أيا كان، نحتاج إلى سماع مثل هذه المواضيع. ويتأكد هذا الموضوع مثل ما أسلفت في التربية، عندما تكون شخصية الأب أو نمطه في التربية يأخذ نمط معين، هو يؤثر على أبنائه من حيث لا يشعر في طريقة ذلك النمط. خلينا في البداية أتكلم عن أنماط الشخصية. هناك أكثر من 20 مدرسة، بل أكثر من ذلك، تكلموا في الأنماط وقسموها. أنا أكتفي في مدرسة واحدة فقط في تقسيمي أنماط شخصية الإنسان. قالوا بأن الأنماط تنقسم إلى 4 أنماط الشخصيات. قالوا النمط الأول هو النمط العلمي، والنمط الثاني النمط التحليلي، والنمط الثالث قالوا النمط الودي، والنمط الرابع النمط التعبيري. باختلاف تقديمها وتأخيرها، الإنسان المتوازن هو الذي فيه من كل نمط ربع، يعني 25%، حتى تكتمل الشخصية تكون 100%. وهذه حقيقة يصعب جدا أن تكون في شخصية الناس، لكنها وجدت من ضمن الأشخاص اللي وجدت فيهم الشخصية المتكاملة، هي شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي شخصية متكاملة. هذه الأربعة التي قسموها، قالوا النمط العلمي هو شخص يريد أو يبحث عن النتائج، ما يبحث عن زيادة كلام وثرثرة وفلسفة، لا، هو عنده مثل ما يقولون دائما ونردد 1+1=2. الأشخاص اللي يقولون دائما عطنا الزبدة، عطنا يعني النتيجة بس لا تقعد، أحيانا العوام عندهم بعض الكلمات الجميلة اللي نسمعها منهم ولها أثر وممكن يعني تفهم بطريقة فعلا صحيحة، مثل واحد يقول لك يا أخي لا تدوخنا، لا تتعور روسنا، بس عطنا الفائدة النهائية وبس وخلاص، لا تقعد تهدر علينا وتقرق، ومن غيرها من الكلام اللي يقولونه العوام. هذه الشخصية تعتبر هي الشخصية العملية. هذه الشخصية تهتم جدا في النتائج، ما تحب التفاصيل ولا تحب الدخول في شرح زائد. شخصية يعني منتجة بالدرجة الأولى، شخصية فيها من القيادة أيضا الشيء الجميل. وأنا ما ودي أستطرد في البحث في علم الشخصيات، لكن إحنا على عجالة نتكلم. النمط الثاني قلنا التحليلي، الشخصية التحليلية هو شخص يعني ممكن نقول أنه يحب كثير الأسئلة، شخص متردد في شيء من التردد. ليش؟ لأنه يحسب الأمور ويرتب الأمور، ما يستطيع يتخذ قرار سريع، يعني بعكس الشخصية العملية. العملي منتج، يتخذ قرار سريع بنفس اللحظة، لذلك قد تفوته كثير من الفرص، اللي هو الشخصية التحليلية، لكنه مثل ما نقول حنا في الأمان، الخسائر عنده قليلة جدا. العملي قد تكون هناك خسائر عنده، ليش؟ لأنه يستعجل في اتخاذ القرار،
1: فيها مجازفة شوي الشخصية العملية،
0: يتخذ القرار سريعا، يعني بنفس الجلسة اللي انت جالس معه هو يتخذ قرار، تجي تعرض أرض للبيع، الشخصية العملية يتخذ القرار جاهز. التحليلي لا، يقول لا ليش يبيعونا، ليش نزلوا في المتر، لا أكيد إن في شيء الآن، أكيد في حاجة صارت وأنا ما أدري عنها، أنا لازم أبحث، فتضيع الفرصة عليه. يعني ممكن الشخص هذا اللي بيبيع محتاج الفلوس فقط، يقول أنا محتاج فلوس، فهو ما يصدق. التحليلي لا، يقول حذر جدا جدا جدا، قليل الخسارة في الأمور المادية لكنه حذر جدا. لذلك هذه الشخصية تؤثر في الانعكاس على التربية.
1: وما في شخصية أفضل من شخصية دكتور، ولا كل واحدة لها مميزاتها
0: لا، أنا ذكرت قبل قليل أنه الأفضل أنه من كل شخصية يكون فينا أجزاء، لكن ما ننغمس كلنا في الشخصية، يعني ما تكون 50% أنا عملي أو 70% أنا تحليلي، لا، المفروض 25 25 25 25.
1: ما صار دكتور 25 25، عندك 3 خيارات، وش تختار أنت؟
0: طيب أنا علشان أكمل الباقيين وبعدين أعلمك وأجاوب على هذا السؤال. الثالث، النمط الثالث قالوا عليه هو النمط إيش؟ الودي. النمط الودي هو الشخص الوديع الحبيب الحليل اللي ما يزعل أحد،
1: المسالم،
0: دمعته قريبة، يساعد الجميع، يحاول

0: يقطع من نفسه ويعطي الناس. النمط التعبيري وهو النمط الرابع هو اللي يهتم في الشكل ويبالغ في قضية الشكل. يعني ما تلقاه يطلع مثلا بيطلع الناس يقابل الناس أيا كان أولئك الناس، لا لابد يغير ملابسه، لابد يعتني. يعني لو فرضا التعبيري بيطلع والقلم ناسيه اللي يحطه بالجيب ما يطلع، يرجع لازم يجيب القلم معه.
1: تحليقه باستمرار.
0: التعبيري يهتم جدا في المظهر، جدا يهتم في المظهر. لذلك في عملية التسويق، لما أضرب مثال في التسويق راح تتضح لكم هذه الأنماط. يعني مثلا أنا أبيع نظارات، تاجر الشنطة، معي شنطة وأبيع فيها نظارات. العملي ما يحتاج أتكلم عليه عن شكل النظارة وجمالها، يحتاج أتكلم عن جودة النظارة وأن هذه قوية وجودتها ممتازة وبس وخلاص. ويقول مجربة، أنت عارفها تنصحني فيها، إيه يشتري على طول، ما يكثر أسئلة ولا شيء، ما يدوخك مثل ما نقول اللي هو العملي. التحليلي لا، يحتاج لك وقت كثير وتدخل في دوامة من الأسئلة وتندم إنك عرضت عليه.
1: خذها ردة.
0: أي تندم، والله تندم مع التحليليين. التحليل يسألك أسئلة ما تتوقعها أصلا. يعني مثلا يقول لك مسامير النظارة هي مصنوعة من وين؟
1: تجميع وين؟
0: أيوة تجميع وين؟ ولو افترضنا أنه صار كذا، ولو الافتراضات عنده عجيبة جدا، وبالنهاية ينشف ريقك مثل ما نقول ولا يشري منك. بينما يعني ياخذ وقت طويل جدا التحليلي. التعبير يهمه الشكل، يقول تقول له جرب النظارة، يجرب تقول الله والله روعة النظارة عليك،
1: شكلها
0: جميلة،
1: شكلها غير
0: جدا. وتراها بالمناسبة دي آخر حبة، الله تسمع آخر حبة خلاص مباشرة ياخذ. الودي تعلموا بالعواطف، قلوا أنا تعرف ليش بهالوقت وبيع النظارات وكذا، ولا بعت ولا حبة إلى الآن، يا رب إنك تكون أنت الزبون الأول. أنا عندي طفلين قاعدين يصحون، واحد يشرب حليب وواحد مدري إيش، ما جبت لهم. يروح يشتري أشياء وهو ما يحتاجها، إن يشتري ثلاث أربع منك علشان يساعدك ويعطيك فلوس. الودي دائما الجانب العاطفي يشتغل عنده أكثر. لا شك إن هذه الشخصيات إجابة على سؤالك، لما يكون الجانب الودي اللي أشتغل فيه في التربية هو الطاغي، ممكن تضيع التربية، لأنه التربية تحتاج أحيانا صحيح. إلى شيء من الحزم صحيح. وشيء من القوة. كذلك لما أخذ الجانب التعبيري أيضا بيضعون الأطفال، بيهتمون في الأشكال فقط. ولما أخذ الجانب العلمي فقط وهو جانب جميل ومنتج وإلى آخره، لكنه ما يهتم في العواطف، ولا إذا كان ما عنده، إذا كان هو 100% علمي ما عنده من العواطف. والتحليلي نفس الشيء، بيخلي عيالك إذا كبروا يزهقون منك ويملون ولا يحبون يسمعون كلامك بسبب جوانبك التحليلية الكثيرة. فالخلطة الجميلة إننا نأخذ من كل جزئية يكون عندنا شيء من هذه الخلطة، لكن ممكن تكون أنت الأبرز فيك إنك تعرف بأنك شخصية عملية، لكن لابد يكون عندك من بقية هذه الأنماط.
1: والله خلطة جميلة دكتور، لكن أعتقد بأنها يعني نقدر نقول أنها وحتى استثنائية ونموذجية، لكنها أعتقد بأنها صعبة جدا. بنطلع نأخذ فاصل ثم إن شاء الله بنكمل أكثر وأكثر. مستمعينا الكرام، بنطلع نأخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض ومن خلال برنامجكم خطوة والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، إكمال حديثنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه الشخصية الاستثنائية وعن الشخصية النموذجية واللي أخذ من كل شخصية جزء. أعتقد بأنها يعني نقدر نقول دكتور بأنها شخصية شبه مستحيلة يعني.
1: لا، خليني أتفق معك في جزء من هذا الطرح. لا، هو مستحيلة لا أرفضه تماما، لكن بالتوازن قد يكون مستحيلة إلا في قلة من الشخصيات في العالم مثل شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فيها من التوازن الشيء الرائع والجميل. لكن إحنا نقول إن طالب في شيء من التوازن، يعني بمعنى عند الشخص 40% إنه عملي وعنده 10 تحليلي وعنده 20 تعبيري وعنده الباقي يكون تحليلي على الأقل. يعني لو كانت النسب بسيطة بس مهم إنها تكون موجودة عند الإنسان، لكن لما إذا ما كان هذا النمط موجود تماما لن تكتمل يعني الصورة. فمهم جدا إنه تكتمل، إن كل جزء يكون عندك شيء كبير منه ماشي، الشيء الثاني يكون أقل، لكن نهائيا ما في عندك، هنا تكون مشكلة. يعني مثلا واحد اكتملت عنده الثلاث لكن الودية ما هي موجودة، نمط الودي، لن ينجح في التربية أبدا، لن ينجح في التربية. مهم جدا كذلك لما اكتملت عنده الثلاث لكن العملي ما هو موجود عنده، ماشي بينتج لنا ناس وبشر وكل شيء لكن لن يكونوا أسوياء 100%، لأنه أثناء التربية لم تكن النمط العلمي موجود، العملي لم يكن موجود تماما. الفكرة عندي أنه الآن لما أنت قاعد تجمع الإنسان مر بظروف صعبة ويحتاج، مثلا صار عليه حادث سيارة أو لا سمح الله أي شيء، احترق بيته وهو يخجل الآن، فأنت الآن تبغى تكلم أقرب الناس لك من إخوانك وخواتك. شوف، أنا قاعد أتكلم الآن على البيئة أسرية واحدة، فلما تكلمهم تقول لهم فلان صار له كذا ونجمع له الآن فليوجود منكم من المال، اللي خالي من الودي ما راح يدفع، ما راح يساعد، يعني يقول لا هذه مشكلته أنا ما لي علاقة فيه، يقول لك خير إن شاء الله إذا صار عندي شيء أعطيتكم، ويسحب عليكم ولا يعطيكم أصلا. بينما الشخصية اللي فيها الجانب الودي الطاغي جدا يروح يجمع من الناس الثانيين، يكلم أصدقائه في العمل،
0: تحصله هو المبادر،
1: إيه يكلم جيرانه،
0: صحيح،
1: ويجيب لك مبلغ كبير جدا لأن الجانب الودي طاغي. لذلك حنا نقول حتى الجانب الودي حنا ما نبيه هو الأكثر، حنا ودنا في التوازن في الشخصيات تكون متوازية إلى حد ما. لما نتكلم أيضا على موضوع هذه الشخصيات وكيف تكون التوازن والاختلاط المطلوب فيها يحقق التربية السليمة، فعلا تجد أنه مثلا الإبل لما يكون عنده احتياج معين صاحب الأنماط الجميلة المتوازنة عنده يعطي طفله حسب الاحتياج، حتى وإن كبر ذلك الإنسان هو يحتاج. بعض الناس بسبب الجانب الودي يكاد يكون معدوم عندهم، ما تظهر المشاعر والأحاسيس. يعني الابن يجي حقق نجاح بنهاية المدرسة وجاب علامات لكن أخفق في مادة، جاب جيد جدا ما جاب الامتياز. فالأب اللي عنده الجانب الودي ضعيف وش يروح يركز يقول والله عمل علاماتك كويسة بس أنا ودي أعرف ليش ما جبت امتياز في هذه المادة، هذه صراحة أزعجتني كثير. طيب أنت الآن الفرحة والانبساط اللي جاي ولدك ولا بنتك فيه انها حققت النجاح وخلصت المستوى وانتقلت المستوى الثاني. فمهم جدا انه مثل هالاشياء، وحقيقة هي تراها تدرس.
0: جميل.
1: يعني من راغب في عالم الشخصيات في هناك دورات كيف يكتسب الانسان هذا التوازن. لن يكون متوازنا مثل ما طرحت، يعني 100% لن يحقق التوازن، لكن يكون عندك شيء من هذا القبيل.
0: جميل. طيب بالنسبة يمكن سبقتنا الدكتور، أنا بسألك هالسؤال، يمكن الكثير من يسمعنا دكتور يمكن يعرف شخصيته تقريبا أو ملامح شخصيته. طيب أنا عندي نقص في أحد الأنماط هذه، هل أقدر أكتسبه؟ هل أقدر أرفع هذا المعدل؟ أم خلاص هي فيني كذا وخلاص انتهت القصة؟
1: لا، إذا كانت الرغبة عند الإنسان في التعلم والتعديل لا شك أنه يكتسب كثير. ورأيت في الحياة ناس تغيروا كثيرا بعد الحديث معهم، وبعد مثلا ما أخذوا دورات وسألوا عدة أسئلة بدأت فعلا تتغير شيء من تلك الشخصيات اللي موجودة فيهم. أحيانا يمر الإنسان في مرحلة في عمره العواطف الجياشة تكثر، الدمعة تكون قريبة لأي حدث يحصل يدمع، وهو يستغرب يقول ليش، وش السبب اللي حصل عندي، وش اللي الموضوع اللي صار. سبحان الله في عمر للإنسان العواطف تكون أكثر. أحيانا بعض المواقف اللي تصير لك في الحياة تحرك بعض العواطف الموجودة عندك، وبعض مشاعرك تتحرك أكثر. غالبا أصحاب الحس أصحاب المشاعر يتأثرون أكثر في الجانب الودي، فنجد الجانب الودي عندهم أكثر من غيرهم. أحيانا يظلمون بعض الناس اللي عندهم الجانب العملي، اللي مشهورين في الإنتاج وكذا، يقولون هذول مثل مكاين ما عندهم مشاعر. لا، هم عندهم مشاعر.

0: بس حقيقة يخفون هذه المشاعر، ما تربوا على إظهار المشاعر، تربوا على الرجال ما يبكي، الرجال لابد يكون قوي، الرجال لابد مدري إيش. فالمسكين من الداخل هو وده يسوي بعض الأشياء، بس بسبب أنه حرم في طفولته وفي مراهقته وفي نضجه، ما في أحد يحضنه من أبوه وأمه، واعتقد أن الحضن هذا لا غلط، فبالتالي أولاده من بناته وعياله ما يحضنهم. وأنا أتعجب لمثلا بنت تتصل علي في 20 من عمرها تقول عمر أبوي ما حضن، عمر أبوي ما حضن.
1: وهنا مشكلة، هذه اللي خلينا نقف عند الجانب الودي. يعني أعتقد يمكن الجانب الودي يمكن أصعب جانب دكتور، لأنه أعتقد أنه صعب جدا أن الشخص يتغير من ناحية الجانب الودي، إلا إذا خلينا نقدر نقول دكتور أنه ما بيقولها تمثيل، يعني حاول يمثل تمثيل على نفسه.
0: أي لا، هو حقيقة مثل هذه الحلقات
1: أو يتصنع.
0: لا أنا أختلف، أنا أقول مثل هذه الحلقات تعتبر توعية اليوم للأسر اللي قاعدين حنا نناديهم ونتكلم فيهم ونعلمهم في أهمية مثل هذه الأشياء. أنا أدرك بأنه ممكن البيئة اللي أنت ربيت فيها كانت بعيدة عن هذا الجانب، لكن لابد أنك اليوم تدرك مثل هذه الأشياء وأهميته، خصوصا اللي توهم في الأجيال الجديدة. أنا ما قاعد أتكلم على أب عمره 80 سنة راح العمر الآن وكل شيء، أنا أتكلم على شخص توه عنده أطفال وصار أطفاله، أقول له ونبهه أنهم بحاجة إلى عملية الحضن، عملية الطبطبة، عملية الثناء والمدح وغيرها من الأشياء المهمة في التربية. إذا كنا دائما نردد ونقول أن التربية لا تكتمل إلا في 4 محاور رئيسية، ألا وهي العلاقة وبناء الثقة ومدح الإيجابيات وتعديل السلوكيات الخاطئة. ركزوا جميع المتخصصون في هذا المجال في أن العلاقة تحتل نسبة عالية جدا جدا من هذه المحاور 4. يعني إذا ما كان بينك وبين بنتك اليوم ولا ولدك علاقة، سلمي على التربية، لا توجد تربية. علاقة يعني وش معناه العلاقة؟ يعني تقعد تسولف مع بنتك ومن صديقاتك وش سويته اليوم، سواء كانت بنتك في تمهيدي روضة ولا ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي، تبدأ تاخذ وتعطي معاها وش قاله، وش اللي استفدتي، وش اللي صار، وش المقصب، كيف وجدتيه، وتبدأ تسألها أسئلة وتاخذ منها. كل ما قوت العلاقة بين الأب ولده وبنته، كل ما والأم كذلك، كل ما قلنا التربية ماشية في خط سليم، وكل ما ضعفت كل ما قلنا ودعنا التربية. فالتربية أنك تتعلم البنت ولا ولدك وش معه في البرامج، وش يشاهد في الأجهزة، وش فكره، وش نيته، وش الأصدقاء، وش يأخذ ويعطي. هذه العلاقة اللي تكون بينك وبين صديقك وتعرف عنه أشياء كثير، مهم جدا أنك تطبقها في عقول التربية مع أبنائك.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعينا الكرام ونطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض من خلال برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، أهم صفة في هذه الشخصيات اللي تجعل الإنسان أكثر سعادة في حياته؟
1: رائع جداً، أشكرك على هذا السؤال، لكن قبل الإجابة أود بس تنبيه بسيط على الأنماط اللي ذكرناها. شفت السنة فيها كم فصل من فصول؟ ربيع وخريف وشتاء وصيف، صح؟
0: صحيح.
1: هذه بحاجة للإنسان، نوع من أنواع التغيير اللي يحصل له. في الشتاء سبحان الله له نكهة، والصيف له نكهة أيضا، متى أطلع في الصيف متى أطلع في الشتاء. كذلك حاجة الإنسان لأن الأنماط الأربعة. أنا ليش جبت المدرسة هذه فقط، ما جبت المدارس الثانية؟ لأن هي الأكثر شهرة وأكثر سهولة، وحاولت أني أبسط المفهوم للمستمع والمستمع الكريمة. أما في سؤالك الجميل اللي طرحته الآن، إيش أهم صفة يتحلى فيها الإنسان عشان يكون أكثر سعادة في الحياة لنفسه ولمن حوله؟ أنا في اعتقادي هناك صفتين.

0: الصفة الأولى تجعل الإنسان أكثر سعادة وانبساط، والصفة الثانية تجعل الإنسان أكثر تعاسة في الحياة لنفسه ولغيره. الصفة حقيقة هي السهولة والبساطة في الحياة. كلما كان الإنسان سهلا كلما كان يعني سعادته أكثر في الأشياء في حياته بشكل عام. إيش المقصود في السهولة؟ السهولة يعني لما واحد يخطي عليك ويجي يعتذر منك أنت تقبل الاعتذار، ما تقول لا أنا لازم أحاسبك ولازم أمدري إيش وهذاك عذر مدري لا
1: لا تشده.
0: أيوة، السهولة المقصود فيها أنه لما أنت عندك قدرة على المسامحة.
1: بس أعتقد دكتور مو على أي خطأ يعني.
0: أكيد إحنا نتكلم
1: عن أشياء بسيطة. ايه؟
0: لا حتى لو كانت أشياء ما يعني ما بسيطة يبقى أن الإنسان يخطأ بما نجاوي بيعتذر وبيصحح الخطأ بشروطك أنت. وش المشكلة؟ القدرة على التسامح. الأشخاص اللي عندهم قدرة على التسامح هؤلاء أشخاص إيش؟ هم سهلين. لكن الشخص اللي يقول لك أنا لا لا لا مستحيل أسامح، أنا مستحيل تسامح على إيش؟ خطأ حصل يعني وانتهى، ما كان الخطأ مقصود والإنسان أدرك وعرف ذلك الخطأ وجاء واعتذر الآن. فقدرة الإنسان على التسامح يعتبر إيش؟ يعتبر نوع من أنواع الشخصيات السهلة. الشخص السهل لما تروح معه حتى من دون سفر وانت في الديرة تقترحون مثلا مجتمعين وش تبون تعشى اليوم، انت عشى كذا ولا انت عشى هالشيء الفلاني ولا اقتراحات يعني، فتجد الشخصية الصعبة لا لا كل شيء يرفض من الاقتراحات وهو طيب أعطنا اقتراح.
1: حتى هذه أعتقد أن البناء يعانون منها كثير الشخصية الصعبة
0: جدا. إحنا شو نقول الآن؟ إحنا قاعدين نتكلم على السهولة.
1: لا
0: كيف الشخصية السهلة سبحان الله تكسب القلوب، كيف تتنازل، كيف تسامح، كيف تقبل. لما تكون عندك خيارات وتخير الشخصية السهلة دائما يختار الأسهل، وأحيانا يترك الكرة في مرماك يقول لك على اللي ودك أنا معك. بالشيء اللي قبل فترة كنت مسافر في دولة عربية وكان معي شخص جاي من حد يعني المحافظات وما كنت أعرفه، أول مرة يعني نسافر أنا وياه، فكنت متخوف من قضية اختلاف الآراء. فتفاجأت أنه من النوعية السهلة جدا، السهلة اللينة البسيطة، كل اقتراح أقوله يقول أنا معك أنا معك، ما أبدا عمره ما رد. أقوله طيب عطني أنا بعطيك اقتراحين الآن، اختر هذا ولا قال كل واحد أنت عارفهم فأنت تفهم وش الأفضل، خلنا نروح للي أنت توكل على الله. بس
1: عاد تتعب بزيادة أنا أعتقد دكتور الشخصية هذه، يعني أحيانا الواحد يحب اللي يعطيه رأيه ويحب
0: هو ما تتعب كثر ما بالعكس هي مريحة، لأنه فكرته إيش؟ يقول أنت عارف مثلا كل هالمطعمين دولي أنت عارفهم، فأنا ما عندي مشكلة أنا أكل هذا الطعام وأكل هذا الطعام.
1: جميل.
0: أنت شوف الأنسب وتوكل على الله. ساعات لما أعطي خيارات أكثر أقول هذيك جلساتها بهالشكل وهذه جلساتها بهالشكل، هذه مثلا على البحر وهذه لا تراه بالصحراء، فيساعدا في اتخاذ
1: يعطي رأي.
0: يعطي رأي لكنه ما مثل ما نقول يقولون العوام ما يدقر ما يعقد عليك ما أبدا، هو شخصية متساهلة ما يدخل في التفاصيل ومدري إيش. في بعض الشخصيات الصعبة حقيقة هو صعب على نفسه وصعب على اللي حوله، سواء كانوا أبناء أو أصدقاء يتلاشونه الناس يبتعدون عنه. أحيانا لما تكون طلعت فرح ولا وناسة نقول فلان لا لا يا أخي لا تقولوا له لا، ليش هو قال لا لا لا تقولوا له وتغير وجهه
1: لا يدخل ولا يطلع.
0: لا بالضبط على كلامك. هالنوعية من الشخصيات هم اللي يعيشون حقيقة في تعاس أنفسهم وتعاس من حولهم، عمرهم ما دخلوا في شيء إلا ووجدوا مشكلة، ما في عندهم قضية التغافل التنازل لا لا لا هذا حقي أنا لازم أخذ حقي على بالضبط مثل ما هو موجود، ما هو هذا موجود نأخذه. حنا ما احنا ملائكة، حنا ما احنا مجتمع يعني ما فيه يكون أخطاء، لابد نتحمل بعضنا البعض يعني. لذلك وهذه يعني لفتة جميلة أني أتكلم فيها اليوم، قضية النفس وجهاد النفس. إذا كانت الملائكة مخلوقة أصلا مجبورة على الطاعة والإنسان لا خلق، ليش كرم؟ ليش حنا الآن بالنسبة للملائكة الملائكة سجدوا لأبونا آدم؟ ليش هذا السجود اللي الملائكة الله عز وجل أسجدهم لأبونا آدم؟ ما هو السبب؟ لذلك

0: التكريم الموجود. إحنا عندنا مشكلة داخلية اسمها النفس، مجاهدة أنفسنا دي الصعبة اللي تغلبنا فيها على الملائكة اللي مجبورين على الطاعة، ما في عندهم أخطاء. فبالتالي النفس ترى ما هي بس شهوة مثل ما يعتقد البعض، لا، يعني أنه يقع في الحرام، أنه يزني ويلجأ إلى هذه المعصية، لا، المقصود ترى في الشهوة، في جهاد النفس، ممكن تكون النميمة، ممكن تكون غيبة، ممكن تكون زور، ممكن يكون ظلم، ممكن يكون اعتداء، وهلما جرى في الأشياء. فلذلك كان الاجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تلك الغزوة الشهيرة ويعني أخبر أصحابه، يعني ظنوا أنه هذا هو أكبر جهاد، قال لا، باقي الجهاد اللي أكبر من هذا الجهاد، أنتم رجعتم من الجهاد الأصغر، سموه جهاد أصغر، وهو قتال سموه جهاد أصغر، قال رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال هو جهاد النفس. فالنفس حقيقة تحتاج إلى جهاد. في الإنسان اللي يقول أنا طبعي صعب، ودي أغير من طبعي، نقول له أدخل في باب الجهاد، هذا الجهاد اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم أنت تدخل فيه. أكيد يعني ما جايتنا الدعوة على بساطة، لما يكون الإنسان مجبول على السهولة والليون هذا شيء جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة يوما فقال ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ يا سلام، مش هذا الموضوع الرائع الجميل اللي ودنا نسمع يا رسول الله، على من تحرم النار؟ قال على كل مؤمن هين لين سهل. شوف الأوصاف النبوية، يقول لين سهل، هذه الأوصاف اللي موجودة في الشخصية السهلة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، اللي شخص غير معقد، شخص سهل دخوله وطلوعه مع الناس سهل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بينما بعض الناس اليوم ممكن يكون من رئيس أو مدير أو شيء يقول لا، أنا لابد أتمسك في هذا الرأي، أنا لابد. طيب في مشقة على الناس، حتى لو في مشقة هم يأخذون رواتب وفلوس، وش المشكلة؟ خلوا يتعب، سبحان الله، وكأنه يعني من هذا النوع.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: خطوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله نتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيفنا وضيف البرنامج الدائم، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت إن شاء الله في هذه الحلقة وفي خطوة لهذا الأسبوع راح نتحدث عن الشخصية وأثرها في التربية. حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، أيضا أرحب فريق العمل وأرحب بكل من ينضم إلينا الآن في الاستماع. أهلا وسهلا بالجميع، وأسأل الله أن تكون حلقة ثرية مفيدة لكل من يسمعها
1: بإذن الله. دكتور، لو بدينا حلقتنا هذه، كيف يكون نمط الشخصية ونوعها مؤثر في التربية؟
2: جميل، خليني في البداية أشكرك على اختيار مثل هذه المواضيع الجميلة اللي فعلا ممكن البعض يعني ما يكون عنده ذاك الحس في الارتقاء في أهمية شخصية الإنسان هو قاعد يتعامل مع الآخرين. وحقيقة هذا الموضوع لا يخص الأسر فقط، بل بالعكس يخص كل الناس، لأنه في تعاملنا في علاقاتنا سواء كانت في العمل أو في العلاقات للأقارب أو مع الجيران أو أيا كان، نحتاج إلى سماع مثل هذه المواضيع. ويتأكد هذا الموضوع مثل ما أسلفت في التربية، عندما تكون

0: شخصية الأب أو نمطه في التربية ياخذ نمط معين، هو يؤثر على أبنائه من حيث لا يشعر في طريقة ذلك النمط. خلينا في البداية أتكلم عن أنماط الشخصية. هناك أكثر من 20 مدرسة، بل أكثر من ذلك، تكلموا في الأنماط وقسموها. أنا أكتفي في مدرسة واحدة فقط في تقسيمي أنماط شخصية الإنسان. قالوا بأن الأنماط تنقسم إلى 4 أنماط الشخصيات. قالوا النمط الأول هو النمط العلمي، والنمط الثاني النمط التحليلي، والنمط الثالث قالوا النمط الودي، والنمط الرابع النمط التعبيري. باختلاف تقديمها وتأخيرها، الإنسان المتوازن هو الذي فيه من كل نمط ربع، يعني 25%، حتى تكتمل الشخصية تكون 100%. وهذه حقيقة يصعب جدا أن تكون في شخصية الناس، لكنها وجدت من ضمن الأشخاص اللي وجدت فيهم الشخصية المتكاملة، هي شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي شخصية متكاملة. هذه الأربعة التي قسموها، قالوا النمط العلمي هو شخص يريد أو يبحث عن النتائج، ما يبحث عن زيادة كلام وثرثرة وفلسفة، لا، هو عنده مثل ما يقولون دائما ونردد، 1+1=2. الأشخاص اللي يقولون دائما عطنا الزبدة، عطنا يعني النتيجة بس لا تقعد، أحيانا العوام عندهم بعض الكلمات الجميلة اللي نسمعها منهم ولها أثر وممكن يعني تفهم بطريقة فعلا صحيحة، مثل واحد يقول لك يا أخي لا تدوخنا، لا تعور روسنا، بس عطنا الفائدة النهائية وبس وخلاص، لا تقعد تهدر علينا وتقرق، ومن غيرها من الكلام اللي يقولونه العوام. هذه الشخصية تعتبر هي الشخصية العملية. هذه الشخصية تهتم جدا في النتائج، ما تحب التفاصيل ولا تحب الدخول في شرح زائد. شخصية يعني منتجة بالدرجة الأولى، شخصية فيها من القيادة أيضا الشيء الجميل. وأنا ما ودي أستطرد في البحث في علم الشخصيات، لكن إحنا على عجالة نتكلم. النمط الثاني قلنا التحليلي، الشخصية التحليلية هو شخص يعني ممكن نقول إنه يحب كثير الأسئلة، شخص متردد في شيء من التردد. ليش؟ لأنه يحسب الأمور ويرتب الأمور، ما يستطيع يتخذ قرار سريع، يعني بعكس الشخصية العملية. العملي منتج، يتخذ قرار سريع بنفس اللحظة، لذلك قد تفوته كثير من الفرص، اللي هو الشخصية التحليلية، لكنه مثل ما نقول حنا في الأمان، الخسائر عنده قليلة جدا. العملي قد تكون هناك خسائر عنده، ليش؟ لأنه يستعجل في اتخاذ القرار،
1: فيها مجازفة شوي الشخصية العملية،
0: يتخذ القرار سريعا، يعني بنفس الجلسة اللي انت جالس معه هو يتخذ قرار، تجي تعرض أرض للبيع، الشخصية العملية يتخذ القرار جاهز. التحليلي لا، يقول لا ليش يبيعونا، ليش نزلوا في المتر، لا أكيد إن في شيء الآن، أكيد في حاجة صارت وأنا ما أدري عنها، أنا لازم أبحث، فتضيع الفرصة عليه. يعني ممكن الشخص هذا اللي بيبيع محتاج الفلوس فقط، يقول أنا محتاج فلوس، فهو ما يصدق. التحليلي لا، يقول حذر جدا جدا جدا، قليل الخسارة في الأمور المادية لكنه حذر جدا. لذلك هذه الشخصية تؤثر في الانعكاس على التربية
1: وما في شخصية أفضل من شخصية دكتور، ولا كل واحدة لها مميزاتها
0: لا، أنا ذكرت قبل قليل أنه الأفضل أنه من كل شخصية يكون فينا أجزاء، لكن ما ننغمس كلنا في الشخصية، يعني ما تكون 50% أنا عملي أو 70% أنا تحليلي، لا، المفروض 25 25 25 25.
1: ما صار دكتور 25 25، عندك 3 خيارات، وش تختار أنت؟
0: طيب أنا علشان أكمل الباقيين وبعدين أعلمك وأجاوب على هذا السؤال. الثالث، النمط الثالث قالوا عليه هو النمط إيش؟ الودي. النمط الودي هو الشخص الوديع الحبيب الحليل اللي ما يزعل أحد،
1: المسالم،
0: دمعته قريبة، يساعد الجميع، يحاول يقطع من نفسه ويعطي الناس. النمط التعبيري وهو النمط الرابع، هو اللي يهتم في الشكل ويبالغ في قضية الشكل. يعني ما تلقاه يطلع مثلا بيطلع الناس يقابل الناس أيا كان أولئك الناس، لا لابد يغير ملابسه، لابد يعتني. يعني لو فرضا التعبيري بيطلع والقلم ناسيه اللي يحطه بالجيب ما يطلع، يرجع لازم يجيب القلم معه.
1: تحليقه باستمرار.
0: التعبيري يهتم جدا في المظهر، جدا يهتم في المظهر. لذلك في عملية التسويق، لما أضرب مثال في التسويق راح تتضح لكم هذه الأنماط. يعني مثلا أنا أبيع نظارات، تاجر شنطة، معي شنطة وأبيع فيها نظارات. العملي ما يحتاج أتكلم عليه عن شكل النظارة وجمالها، يحتاج أتكلم عن جودة النظارة وأن هذه قوية وجودتها ممتازة وبس وخلاص. ويقول مجربة، أنت عارفها تنصحني فيها، إيه يشتري على طول، ما يكثر أسئلة ولا شيء، ما يدوخك مثل ما نقول اللي هو العملي. التحليلي لا، يحتاج لك وقت كثير وتدخل في دوامة من الأسئلة وتندم إنك عرضت عليه.
1: خذها ردة.
0: أي تندم، والله تندم مع التحليليين. التحليلي يسألك أسئلة ما تتوقعها أصلا. يعني مثلا يقول لك مسامير النظارة هي مصنوعة من وين؟
1: تجميع وين؟
0: أيوة تجميع وين؟ ولو افترضنا أنه صار كذا، ولو والافتراضات عنده عجيبة جدا، وبالنهاية ينشف ريقك مثل ما نقول ولا يشري منك. بينما يعني ياخذ وقت طويل جدا التحليلي. التعبير يهمه الشكل، يقول تقول له جرب النظارة، يجرب تقول الله والله روعة النظارة عليك،
1: شكلها
0: جميلة،
1: شكلها غير
0: جدا. وتراها بالمناسبة دي آخر حبة، الله تسمع آخر حبة خلاص مباشرة ياخذ. الودي تعلموا بالعواطف، قلوا أنا تعرف ليش بهالوقت وبيع النظارات وكذا، ولا بعت ولا أحبة إلى الآن، يا رب أنك تكون أنت الزبون الأول. أنا عندي طفلين قاعدين يصحون، واحد يشرب حليب وواحد مدريش، ما جبت لهم. يروح يشتري أشياء وهو ما يحتاجها، إن يشتري 3-4 منك علشان يساعدك ويعطيك فلوس. الودي دائما الجانب العاطفي يشتغل عنده أكثر. لا شك إن هذه الشخصيات، إجابة على سؤالك، لما يكون الجانب الودي اللي أشتغل فيه في التربية هو الطاغي، ممكن تضيع التربية، لأنه التربية تحتاج أحيانا صحيح. إلى شيء من الحزم صحيح. وشيء من القوة. كذلك لما أخذ الجانب التعبيري أيضا بيضعون الأطفال، بيهتمون في الأشكال فقط. ولما أخذ الجانب العلمي فقط وهو جانب جميل ومنتج وإلى آخره، لكنه ما يهتم في العواطف، ولا إذا كان ما عنده، إذا كان هو 100% علمي ما عنده من العواطف. والتحليلي نفس الشيء، بيخلي عيالك إذا كبروا يزهقون منك ويملون ولا يحبون يسمعون كلامك بسبب جوانبك التحليلية الكثيرة. فالخلطة الجميلة إن نأخذ من كل جزئية يكون عندنا شيء من هذه الخلطة، لكن ممكن تكون أنت الأبرز فيك إنك تعرف بأنك شخصية عملية، لكن لابد يكون عندك من بقية هذه الأنماط.
1: والله خلطة جميلة دكتور، لكن أعتقد بأنها يعني نقدر نقول أنها وحتى استثنائية ونموذجية، لكنها أعتقد بأنها صعبة جدا. بنطلع نأخذ فاصل ثم إن شاء الله بنكمل أكثر وأكثر. مستمعينا الكرام، بنطلع نأخذ فاصل ثم بعده نواصل.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض ومن خلال برنامجكم خطوة والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية.

0: قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه الشخصية الاستثنائية وعن الشخصية النموذجية واللي أخذ من كل شخصية جزء. أعتقد بأنها يعني نقدر نقول دكتور بأنها شخصية شبه مستحيلة يعني.
1: لا، خليني أتفق معك في جزء من هذا الطرح. لا، هو مستحيل. لا، أرفض تماما، لكن بالتوازن قد يكون مستحيل، إلا في قلة من الشخصيات في العالم مثل شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فيها من التوازن الشيء الرائع والجميل. لكن إحنا نقول إن طالب في شيء من التوازن، يعني بمعنى عند الشخص 40% إنه عملي، وعنده 10 تحليلي، وعنده 20 تعبيري، وعنده الباقي يكون تحليلي على الأقل. يعني لو كانت النسب بسيطة، بس مهم أنها تكون موجودة عند الإنسان. لكن لما إذا ما كان هذا النمط موجود تماما، لن تكتمل يعني الصورة. فمهم جدا أنه تكتمل، أن كل جزء يكون عندك شيء كبير منه ماشي، الشيء الثاني يكون أقل، لكن نهائيا ما في عندك، هنا تكون مشكلة. يعني مثلا واحد اكتملت عنده الثلاث، لكن الودية ما هي موجودة، نمط الودي، لن ينجح في التربية أبدا، لن ينجح في التربية. مهم جدا. كذلك لما اكتملت عنده الثلاث لكن العملي ما هو موجود عنده، ماشي بينتج لنا ناس وبشر وكل شيء، لكن لن يكونوا أسوياء 100%، لأنه أثناء التربية لم تكن النمط العلمي موجود، العملي لم يكن موجود تماما. الفكرة عندي أنه الآن لما أنت قاعد تجمع الإنسان مر بظروف صعبة ويحتاج، مثلا صار عليه حادث سيارة، أو لا سمح الله أي شيء، احترق بيته وهو يخجل الآن، فأنت الآن تبغى تكلم أقرب الناس لك من إخوانك وخواتك. شوف، أنا قاعد أتكلم الآن على البيئة أسرية واحدة، فلما تكلمهم تقول لهم فلان صار له كذا ونجمع له الآن فليوجود منكم من المال، اللي خالي من الودي ما راح يدفع، ما راح يساعد، يعني يقول لا هذه مشكلته أنا ما لي علاقة فيه، يقول لك خير إن شاء الله إذا صار عندي شيء أعطيتكم، ويسحب عليكم ولا يعطيكم أصلا. بينما الشخصية اللي فيها الجانب الودي الطاغي جدا يروح يجمع من الناس الثانيين، يكلم أصدقائه في العمل،
0: تحصله هو المبادر،
1: إيه يكلم جيرانه،
0: صحيح،
1: ويجيب لك مبلغ كبير جدا، لأن الجانب الودي طاغي. لذلك إحنا نقول حتى الجانب الودي إحنا ما نبيه هو الأكثر، إحنا ودنا في التوازن في الشخصيات تكون متوازية إلى حد ما. لما نتكلم أيضا على موضوع هذه الشخصيات وكيف تكون التوازن والاختلاط المطلوب فيها يحقق التربية السليمة، فعلا تجد أنه مثلا الإبل لما يكون عنده احتياج معين، صاحب الأنماط الجميلة المتوازنة عنده، يعطي طفله حسب الاحتياج. حتى وإن كبر ذلك الإنسان هو يحتاج. بعض الناس بسبب الجانب الودي يكاد يكون معدوم عندهم، ما تظهر المشاعر والأحاسيس. يعني الابن يجي حقق نجاح بنهاية المدرسة وجاب علامات، لكن أخفق في مادة، جاب جيد جدا ما جاب الامتياز. فالأب اللي عنده الجانب الودي ضعيف وش يروح يركز، يقول والله عمل علاماتك كويسة بس أنا ودي أعرف ليش ما جبت امتياز في هذه المادة، هذه صراحة أزعجتني كثير. طيب أنت الآن الفرحة والانبساط اللي جاي ولدك ولا بنتك فيه انها حققت النجاح وخلصت المستوى وانتقلت المستوى الثاني. فمهم جدا انه مثل هالاشياء، وحقيقة هي تراها تدرس.
0: جميل.
1: يعني من رغب في عالم الشخصيات، في هناك دورات كيف يكتسب الانسان هذا التوازن. لن يكون متوازنا مثل ما طرحت، يعني 100% لن يحقق التوازن، لكن يكون عندك شيء من هذا القبيل.
0: جميل. طيب بالنسبة يمكن سبقتنا الدكتور، أنا بسألك هالسؤال، يمكن الكثير من يسمعنا دكتور يمكن يعرف شخصيته تقريبا أو ملامح شخصيته. طيب أنا عندي نقص في أحد الأنماط هذه، هل أقدر أكتسبه؟ هل أقدر أرفع هذا المعدل؟ أم خلاص هي فيني كذا وخلاص انتهت القصة؟
1: لا، إذا كانت الرغبة عند الإنسان في التعلم والتعديل، لا شك أنه يكتسب كثير. ورأيت في الحياة ناس تغيروا كثيرا بعد الحديث معهم، وبعد مثلا ما أخذوا دورات وسألوا عدة أسئلة بدأت فعلا تتغير شيء من تلك الشخصيات اللي موجودة فيهم. أحيانا يمر الإنسان في مرحلة

0: في عمره، العواطف الجياشة تكثر، الدمعة تكون قريبة، لأي حدث يحصل يدمع، وهو يستغرب يقول ليش وش السبب اللي حصل عندي وش اللي الموضوع اللي صار. سبحان الله في عمر للإنسان العواطف تكون أكثر. أحيانا بعض المواقف اللي تصير لك في الحياة تحرك بعض العواطف الموجودة عندك وبعض مشاعرك تتحرك أكثر. غالبا أصحاب الحس، أصحاب المشاعر يتأثرون أكثر في الجانب الودي، نجد الجانب الودي عندهم أكثر من غيرهم. أحيانا يظلمون بعض الناس اللي عندهم الجانب العملي، اللي مشهورين في الإنتاج وكذا، يقولون هذول مثل مكاين ما عندهم مشاعر. لا، هم عندهم مشاعر، بس حقيقة يخفون هذه المشاعر، ما تربوا على إظهار المشاعر، تربوا على الرجال ما يبكي، الرجال لابد يكون قوي، الرجال لابد مدري إيش. فالمسكين من الداخل هو وده يسوي بعض الأشياء، بس بسبب أنه حرم في طفولته وفي مراهقته وفي نضجه، ما في أحد يحضنه من أبوه وأمه، واعتقد أن الحضن هذا لا غلط، فبالتالي أولاده من بناته وعياله ما يحضنهم. وأنا أتعجب لمثلا بنت تتصل علي في 20 من عمرها تقول عمر أبوي ما حضنا، عمر أبوي ما حضن.
1: وهنا مشكلة هذه اللي خلينا نقف عند الجانب الودي. يعني أعتقد يمكن الجانب الودي يمكن أصعب جانب دكتور، لأنه أعتقد أنه صعب جدا أن الشخص يتغير من ناحية الجانب الودي، إلا إذا خلنا نقدر نقول دكتور أنه ما بيقولها تمثيل، يعني حاول يمثل تمثيل على نفسه.
0: أي لا، هو حقيقة مثل هذه الحلقات
1: أو يتصنع.
0: لا، أنا أختلف، أنا أقول مثل هذه الحلقات تعتبر توعية اليوم للأسر اللي قاعدين حنا نناديهم ونتكلم فيهم ونعلمهم في أهمية مثل هذه الأشياء. أنا أدرك بأنه ممكن البيئة اللي أنت ربيت فيها كانت بعيدة عن هذا الجانب، لكن لابد أنك اليوم تدرك مثل هذا الأشياء وأهميته، خصوصا اللي توهم في الأجيال الجديدة. أنا ما قاعد أتكلم على أب عمره 80 سنة راح العمر الآن وكل شيء، أنا أتكلم على شخص توه عنده أطفال وصار أطفاله، أقول له ونبهه أنهم بحاجة إلى عملية الحضن، عملية الطبطبة، عملية التناء والمدح وغيرها من الأشياء المهمة في التربية. إذا كنا دائما نردد ونقول أن التربية لا تكتمل إلا في أربعة محاور رئيسية، ألا وهي العلاقة وبناء الثقة ومدح الإيجابيات وتعديل السلوكيات الخاطئة. ركزوا جميع المتخصصون في هذا المجال في أن العلاقة تحتل نسبة عالية جدا جدا من هذه المحاور الأربعة. يعني إذا ما كان بينك وبين بنتك اليوم ولا ولدك علاقة، سلمي على التربية، لا توجد تربية. علاقة يعني وش معناه؟ العلاقة يعني تقعد تسولف مع بنتك ومن صديقاتك وش سويته اليوم، سواء كانت بنتك في تمهيدي روضة ولا ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي، تبدأ تاخذ وتعطي معاها وش قاله، وش اللي استفدتي، وش اللي صار، وش المقصب، كيف وجدتيه، وتبدأ تسألها أسئلة وتاخذ منها. كل ما قوت العلاقة بين الأب ولده وبنته، كل ما والأم كذلك، كل ما قلنا التربية ماشية في خط سليم، وكل ما ضعفت كل ما قلنا ودعنا التربية. فالتربية أنك تتعلم البنت ولا ولدك وش معه في البرامج، وش يشاهد في الأجهزة، وش فكره، وش نيته، وش الأصدقاء، وش يأخذ ويعطي. هذه العلاقة اللي تكون بينك وبين صديقك وتعرف عنه أشياء كثير، مهم جدا أنك تطبقها في عقول التربية مع أبنائك.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعينا الكرام، ونطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض من خلال برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، أهم صفة في هذه الشخصيات اللي تجعل الإنسان أكثر سعادة في حياته؟
1: رائع جدا، أشكرك على هذا السؤال، لكن قبل الإجابة أود بس تنبيه بسيط على الأنماط اللي ذكرناها. شفت السنة فيها كم فصل من فصول؟ ربيع وخريف وشتاء وصيف، صح؟
0: صحيح.
1: هذه بحاجة للإنسان، نوع من أنواع التغيير اللي يحصل له. في الشتاء سبحان الله له نكهة، والصيف له نكهة أيضا، متى أطلع في الصيف متى أطلع في الشتاء. كذلك حاجة الإنسان لأن الأنماط الأربعة. أنا ليش جبت المدرسة هذه فقط، ما جبت المدارس الثانية؟ لأن هي الأكثر شهرة وأكثر سهولة، وحاولت أني أبسط المفهوم للمستمع والمستمع الكريمة. أما في سؤالك الجميل اللي طرحته الآن، إيش أهم صفة يتحلى فيها الإنسان عشان يكون أكثر سعادة في الحياة لنفسه ولمن حوله؟ أنا في اعتقادي هناك صفتين. الصفة الأولى تجعل الإنسان أكثر سعادة وانبساط، والصفة الثانية تجعل الإنسان أكثر تعاسة في الحياة لنفسه ولغيره. الصفة حقيقة هي السهولة والبساطة في الحياة. كلما كان الإنسان سهلا، كلما كان سعادته أكثر في الأشياء في حياته بشكل عام. إيش المقصود في السهولة؟ السهولة يعني لما واحد يخطي عليك ويجي يعتذر منك، أنت تقبل الاعتذار، ما تقول لا أنا لازم أحاسبك ولازم أمدري إيش وهذاك عذر مدري، لا
0: لا تشده.
1: أيوة، السهولة المقصود فيها أنه لما أنت عندك قدرة على المسامحة.
0: بس أعتقد دكتور مو على أي خطأ،
1: أكيد إحنا نتكلم
0: عن أشياء البسيطة.
1: لا، حتى لو كانت أشياء ما بسيطة، يبقى أن الإنسان يخطأ، بما أنه جاوي بيعتذر وبيصحح الخطأ بشروطك أنت، وش المشكلة؟ القدرة على التسامح. الأشخاص اللي عندهم قدرة على التسامح هؤلاء أشخاص إيش؟ هم سهلين. لكن الشخص اللي يقول لك أنا لا مستحيل أسامح، أنا مستحيل تسامح على إيش؟ خطأ حصل يعني وانتهى، ما كان الخطأ مقصود، والإنسان أدرك وعرف ذلك الخطأ وجاء واعتذر الآن. فقدرة الإنسان على التسامح يعتبر إيش؟ يعتبر نوع من أنواع الشخصيات السهلة. الشخص السهل لما تروح معه حتى من دون سفر وانت في الديرة، تقترحون مثلا مجتمعين وش تبون تعشى اليوم، انت عشى كذا ولا انت عشى الشيء الفلاني، ولا اقتراحات يعني. فتجد الشخصية الصعبة لا كل شيء يرفض من الاقتراحات، وهو طيب أعطنا اقتراحك.
0: حتى هذه أعتقد أن البناء يعانون منها كثير، الشخصية الصعبة
1: جدا. احنا شو نقول الآن؟ احنا قاعدين نتكلم على السهولة.
0: لا،
1: كيف الشخصية السهلة سبحان الله تكسب القلوب، كيف تتنازل، كيف تسامح، كيف تقبل. لما تكون عندك خيارات وتخير الشخصية السهلة، دائما يختار الأسهل، وأحيانا يترك الكرة في مرماك، يقول لك على اللي ودك أنا معك. بالشيء اللي قبل فترة كنت مسافر في دولة عربية، وكان معي شخص جاي من حد يعني المحافظات، وما كنت أعرفه، أول مرة يعني نسافر أنا وياه، فكنت متخوف من قضية اختلاف الآراء. فتفاجأت أنه من النوعية السهلة جدا، السهلة اللينة البسيطة، كل اقتراح أقوله يقول أنا معك. ما أبدا عمره ما رد، أقوله طيب عطني، أنا بعطيك اقتراحين الآن، اختر هذا ولا قال كل واحد أنت عارفهم فأنت تفهم وش الأفضل، خلنا نروح للي أنت توكل على الله. بس
0: تتعب بزيادة أنا أعتقد دكتور الشخصية هذه، يعني أحيانا الواحد يحب اللي يعطيه رأيه، يحب
1: هو ما تتعب كثر ما بالعكس هي مريحة، لأنه فكرته إيش؟ يقول أنت عارف مثلا كل هالمطعمين دولي أنت عارفهم، فأنا ما عندي مشكلة، أنا أكل هذا الطعام وأكل هذا الطعام،
0: جميل.
1: أنت شوف الأنسب وتوكل على الله. ساعات لما أعطي خيارات أكثر أقول هذه جلساتها بهالشكل وهذه جلساتها بهالشكل، هذه مثلا على البحر وهذه لا تراه بالصحراء، فيساعدا في اتخاذ
0: يعطي رأي.
1: لكنه ما ي... مثل ما نقول يقولون العوام ما يدقر ما يعقد عليك ما ي... أبدا هو شخصية متساهلة ما يدخل في التفاصيل و... ومدري إيش و... في بعض الشخصيات الصعبة حقيقة هو صعب على نفسه وصعب على اللي حوله، سواء كانوا أبناء أو أصدقاء يتلاشونه الناس يبتعدون عنه، أحيانا لما تكون طلعت فرح ولا وناسة نقول فلان لا لا يا أخي لا تقولوا له لا ما... ليش هو قال لا لا لا تقولوا له وتغير وجهه
0: ما يدخل ولا يطلع
1: لا بالضبط على كلامك. هالنوعية من الشخصيات هم اللي يعيشون حقيقة في تعاس أنفسهم وتعاس من حولهم، عمرهم ما دخلوا في شيء إلا وجدوا مشكلة، ما في عندهم قضية التغافل التنازل لا لا لا هذا حقي أنا لازم أخذ حقي على بالضبط مثل ما هو موجود مو هذا موجود نأخذه. حنا ما احنا ملائكة، حنا ما احنا مجتمع يعني ما فيه يكون أخطاء، لابد نتحمل بعضنا البعض يعني لذلك وهذه يعني لفتة جميلة أني أتكلم فيها اليوم قضية النفس وجهاد النفس. إذا كانت الملائكة مخلوقة أصلا مجبورة على الطاعة والإنسان لا خلق، ليش كرم؟ ليش حنا الآن بالنسبة للملائكة الملائكة سجدوا لأبونا آدم؟ ليش هذا السجود اللي الملائكة الله عز وجل أسجدهم لأبونا آدم؟ ما هو السبب؟ لذلك التكريم الموجود، إحنا عندنا مشكلة داخلية اسمها النفس، مجاهدة أنفسنا دي الصعبة اللي تغلبنا فيها على الملائكة اللي مجبورين على الطاعة ما في عندهم أخطاء. فبالتالي النفس ترى ما هي بس شهوة مثل ما يعتقد البعض، لا يعني أنه يقع في الحرام أنه يزني ويلجأ إلى هذه المعصية، لا المقصود ترى في الشهوة في جهاد النفس ممكن تكون النميمة، ممكن تكون غيبة، ممكن تكون زور، ممكن يكون ظلم، ممكن يكون اعتداء، وهلما جرى في الأشياء. فلذلك كان الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تلك الغزوة الشهيرة ويعني أخبر أصحابه يعني ظنوا أنه هذا هو أكبر جهاد، قال لا باقي الجهاد اللي أكبر من هذا الجهاد، أنتم رجعتم من الجهاد الأصغر سموه جهاد أصغر وهو قتال سموه جهاد أصغر، قال رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال هو جهاد النفس. فالنفس حقيقة تحتاج إلى جهاد. في الإنسان اللي يقول أنا طبعي صعب ودي أغير من طبعي، نقول له أدخل في باب الجهاد، هذا الجهاد اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم أنت تدخل فيه أكيد. يعني ما جايتنا الدعوة على بساطة، لما يكون الإنسان مجبول على السهولة والليون هذا شيء جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة يوما فقال ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ يا سلام، مش هذا الموضوع الرائع الجميل اللي ودنا نسمع يا رسول الله، على من تحرم النار؟ قال على كل مؤمن هين لين سهل. شوف الأوصاف النبوية، يقول لين سهل، هذه الأوصاف اللي موجودة في الشخصية السهلة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، اللي الشخص غير معقد، شخص سهل دخوله وطلوعه مع الناس سهل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بينما بعض الناس اليوم ممكن يكون من رئيس أو مدير أو شيء يقول لا أنا لابد أتمسك في هذا الرأي، أنا لابد. طيب في مشقة على الناس، حتى لو في مشقة هم يأخذون الرواتب وفلوس، وش المشكلة؟ خلوه يتعب، سبحان الله. وكأنه يعني من هذا النوع اللي احنا قلنا عليه التصنيف اللي هو الشخصيات الصعبة، اللي صعب على نفسه وصعب على حوله. لذلك الشخصية الصعبة ترى ما هي صعبة على اللي حوله فقط، هي صعب حتى على نفسه، سبحان الله
0: سبحان الله. وأعتقد دكتور ما تتعارض الشخصية السهلة والشخصية القوية، أحيانا يلتقم مع بعض.
1: أنك هذا سؤال جدا جميل، لأنه يتهم أحيانا بأن اللين والسهولة بأنها ضعف، وهذا غير حقيقة. عندما وصف ذلك الأمير الأموي بأن الإنسان لا يكون سهلا فيعصر ولا يكون صعبا فيكسر، كان الوصف ذلك جميل جدا، أنه الإنسان فعلا أحيانا نحتاج إلى شيء من القوة، لكن لما نتخذ اللين والمرونة ما يجي أحد يقول أنتم ضعيفين. لا لا لا، في فرق. من يفهم المعادلة هم الأشخاص الأقوياء. الأشخاص الضعفاء والصعبين في حياتهم يرون أنه لا ضعف، هو مو ضعف، وإنما نوع من أنواع المرونة والسهولة في الحياة.
0: الله يعطيك العافية، شكرا دكتور، وصلنا إلى النهاية.
1: أهلا وسهلا.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله.

0: فرسان التمكين.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين إذاعة الرياض وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في برنامج

0: الأفكار المبدعة لم تعد مجرد تصورات أو أحلام، بل أصبحت حلولاً واقعية تسهم في معالجة التحديات وتطوير حياة الأفراد والمجتمعات. ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على أصحاب هذه الأفكار والإنجازات، والتعرف على رحلتهم وما واجهوا من تحديات حتى وصلوا إلى ما حققوه اليوم. يهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب من خلال استعراض تجارب ملهمة وقصص نجاح حقيقية، كما نسعى إلى إبراز النماذج الوطنية المتميزة التي ساهمت بأفكارها واختراعاتها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التطور والتنمية. في كل حلقة أكيد ناخذكم في رحلة مميزة نتعرف خلالها على مشاريع واختراعات جديدة، ونكتشف أكيد كيف يمكن للشغف والعزيمة والعمل الجاد أن يحول فكرة بسيطة إلى إنجاز مؤثر، ونستمع إلى تجارب ضيوفنا ونتعرف على الدروس اللي تعلموها والنصائح اللي يمكن أن يستفيد منها كل من يطمح إلى دخول عالم الابتكار والاختراع. اليوم حلقتنا فيها مشروع سمارت أون سايت، وهو مشروع مبتكر يهدف إلى اكتشاف كسور العظام من صور الأشعة السينية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وجاءت هالفكرة لمواجهة التحديات اللي ممكن تواجه الأطباء في تشخيص الكسور بسرعة ودقة، خاصة في أقسام الطوارئ والمراكز الطبية المزدحمة. يعتمد المشروع على نماذج تعلم عميق لتحليل صور الأشعة وتحديد وجود الكسور، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التفسيري لتوضيح المناطق اللي استند إليها النظام في التشخيص، كما يوفر واجهة سهلة الاستخدام تتيح رفع الصور وعرض النتائج بشكل سريع وواضح. ويعد هذا المشروع مثالاً على توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الصحي، ويساهم أيضاً في تحسين جودة الخدمات الطبية ودعم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وراح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا الدكتورة مها عبد الجبار أحمد ظفر، أستاذ مساعد في قسم علم الحاسب كلية الحاسبات وتقنية المعلومات جامعة الطائف، متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية. في البداية دكتورة عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: بداية أحب أن أتقدم بجزيل الشكر لإذاعة الرياض وبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الجميلة وعلى إتاحة الفرصة لنا للأحاديث عن أحد المشاريع التي تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والقطاع الصحي. معكم الدكتورة مها عبد الجبار ظفر، أستاذ مساعد في جامعة الطائف قسم علوم الحاسب، متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرؤية بالحاسب والتصوير الطبي والمعلوماتية الحيوية. المشروع الذي سنتحدث عنه أطلقنا عليه اسم سمارت بون سايت، وهو نظام ذكي للكشف عن كسور العظام باستخدام صور الأشعة السينية الإكس راي. هذا العمل صراحة كان نتاج جهد جماعي تم تطويره تحت إشرافي في قسم علوم الحاسب بجامعة الطائف، وبالتعاون مع فريق من الطالبات المبدعات والمتميزات، حيث عملنا معا على تحويل الفكرة إلى نظام متكامل يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيق العملي لخدمة المجال الصحي. جاء الإلهام لهذا المشروع من اهتمامنا كمجموعة بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجال الصحي، بالإضافة إلى بعض التجارب الواقعية لأفراد من عائلاتنا مع حالات كسور تم تشخيص بعضها بشكل غير دقيق في البداية أو احتاجت إلى عدة مراجعات للوصول للتشخيص الصحيح. ومن هنا بدأنا نفكر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة مساعدة للطبيب وداعمة لعملية قراءة وتحليل صور الأشعة السينية. ومن هنا ظهرت الفكرة تطوير نظام سمارت بون سايت ليصبح أكثر من مجرد نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن الكسور، بل منصة ذكية متكاملة تساعد في تحليل صور الأشعة وتوضيح نتائج النموذج وتوليد تقارير طبية منظمة قابلة للمراجعة من قبل الطبيب. كما أن هذا التوجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي، ونطمح كباحثين وطلاب أن نكون جزءاً من هذا التحول من خلال تقديم حلول تقنية تساهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة.
0: ما المشكلة اللي حلها وما

0: يميزه.
1: كسور العظام تعد من الإصابات الشائعة جداً في المستشفيات وأقسام الطوارئ، ويعتمد تشخيصها بشكل أساسي على قراءة صور الأشعة السينية من قبل الأطباء والمختصين. ورغم التطور الكبير في المجال الطبي، إلا أن بعض الحالات قد تكون أكثر تحدياً، مثل الكسور الدقيقة أو كسور الأطفال بسبب اختلاف طبيعة العظام أثناء مراحل النمو. كما أن التحدي قد يكون أكبر في بعض المناطق النائية أو المنشآت التي يكون فيها الوصول السريع إلى الأطباء المتخصصين أو أخصائي الأشعة محدوداً، مما يبرز أهمية وجود تقنيات ذكية يمكن أن تقدم دعماً إضافياً في تحليل الصور الطبية وتنظيم عملية تقييم الحالات. ما يميز مشروعنا سمارت بون سايت أننا لم نطوره كنموذج ذكاء اصطناعي فقط، بل كمنصة متكاملة web-based platform مستضافة على البيئة السحابية، تجمع مراحل العمر المختلفة في مكان واحد، وتجمع عدة مراحل من إدخال بيانات الحالة، رفع صورة الأشعة، إلى تحليل الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، ثم عرض النتائج وإنشاء التقرير. ومن أهم نقاط القوة في هذا النظام مراعاة الاختلاف بين الأطفال والبالغين، حيث تم تدريب نماذج متخصصة على بيانات أشعة للأطفال ونماذج أخرى على بيانات للبالغين، لأن اختلاف خصائص العظام بين الفئات العمرية قد يؤثر على طريقة تحليل صور الأشعة. كذلك حرصنا على جانب الشفافية في نتائج الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات تحليلية وتفسيرية لتساعد الطبيب على فهم التشخيص، كما أن النظام يوفر إمكانية إنشاء تقارير طبية ذكية باستخدام تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة. وبالتالي فإن تميز سمارت بون سايت يكمن في أنه يجمع بين تحليل صور الأشعة، تفسير نتائج الذكاء الاصطناعي، إنشاء التقارير، وإمكانية الوصول عبر منصة سحابية ضمن نظام واحد متكامل.
0: ما تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الكشف عن الكسور؟
1: في مشروعنا سمارت بون سايت اعتمدنا على مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، من أهمها تقنيات التعلم العميق اللي هي الديب ليرنينج، والرؤية بالحاسوبية اللي هي الكمبيوتر فيجن، وهي من أكثر التقنيات المستخدمة حالياً في تحليل الصور الطبية. استخدمنا نماذج تعلم عميق متقدمة مدربة مسبقاً، نسميها pre-trained models، وتشمل نماذج تعتمد على الشبكات العصبية الالتفافية CNN، بالإضافة إلى النماذج الحديثة المعتمدة على تقنيات المحولات اللي هي Vision Transformers. هذه النماذج يتم تدريبها مسبقاً على أعداد ضخمة من الصور بمئات الألوف حتى تتعلم استخراج الخصائص والأنماط البصرية المختلفة، ثم قمنا بإعادة تخصيصها وضبطها أو ما يسمى بالفاين تونينج باستخدام صور الأشعة السينية للكسور، بحيث تصبح أكثر قدرة على التعرف على الخصائص المرتبطة بالعظام والتمييز بين الحالات الطبيعية وحالات الكسور. وقبل مرحلة التدريب تم تطبيق خطوات معالجة وتحسين البيانات، والتي تهدف إلى تجهيز صور الأشعة، تحسين جودتها، زيادة تنوع البيانات التدريبية، مما يساعد نماذج التعلم العميق على التعلم بشكل أفضل والتعامل مع الاختلافات الموجودة في الصور. كما قمنا بتدريب واختبار النماذج باستخدام بيانات متنوعة تشمل أشعة للأطفال والبالغين، لأنه كما ذكرنا مسبقاً أن طبيعة العظام تختلف بين هذه الفئات العمرية، وهذا الاختلاف مهم جداً أخذه بعين الاعتبار عند بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية. ولأن المجال الطبي يحتاج إلى تفسير النتائج وليس فقط الحصول على توقع من النماذج، قمنا بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التفسيري ما يسمى بالإكسبلينبل AI باستخدام الجراتكام، والتي تساعد على توضيح المناطق التي ركز عليها النموذج داخل صور الأشعة السينية أثناء اتخاذ القرار. كما استفدنا من تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة Large Language Models في جانب التقارير الطبية، بحيث تساعد في إنشاء تقرير منظم يحتوي على معلومات الحالة والنتائج مع إمكانية المراجعة والتعديل من قبل الطبيب. وبالتالي فإن سمارت بون سايت يجمع بين قوة نماذج التعلم العميق في تحليل الصور، تجهيز البيانات الطبية، شفافية الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، وإمكانية النماذج

0: اللغوية الكبيرة في دعم التقارير الطبية. كل هذا تم جمعه في بلاتفورم متوحدة على الويب سايت، على المواقع الإلكترونية لتسهيل الوصول، مع برمجة أكيد اللي هي ما نسميه بالفرونت إند والباك إند، اللي هي واجهة المستخدم، وربطها بالأمور الأخرى مثل النماذج التي تم استخدامها مسبقاً.
1: كيف يوضح النظام سبب التشخيص للأطباء؟
0: طيب، يمكن هذا السؤال يعني أنا أشرت له في السؤال السابق عن موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي التفسيري، لأنه من أهم التحديات عند استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي هو ما يسمى أحيانا بمشكلة الصندوق الأسود، البلاك بوكس، بمعنى أنه بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تعطي نتيجة أو توقعا دون توضيح سبب الوصول لهذا القرار. وفي المجال الصحي معرفة السبب والتفسير لا تقل أهمية عن النتيجة نفسها. لذلك حرصنا في سمارت بونسايت على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير Explainable AI، تحديداً تقنية الجرات كام، والتي تساعد على فهم طريقة النموذج لاتخاذ القرار. بشكل مبسط، عندما يقوم النظام بتحليل الصورة أو الأشعة، تقوم هذه التقنية بإنشاء خريطة حرارية الهيت ماب توضح المناطق التي ركز عليها نموذج الذكاء الاصطناعي أثناء التحليل. على سبيل المثال، إذا توقع النظام وجود كسر، يمكن للطبيب مشاهدة المنطقة التي كان لها التأثير الأكبر في هذا التوقع والتأكد من أنها مرتبطة بالمنطقة المهمة في صورة الأشعة. كما يعطي النظام confidence score اللي هو احتمالية سكور معين من خلينا نقول من 0 إلى 1، بحيث أنه 1 أنه التشخيص مؤكد 100%. ولزيادة الاستفادة من النتائج، قمنا أيضاً بربط هذه المعلومات بوحدة توليد التقارير الطبية باستخدام تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة، بحيث لا يحصل المستخدم فقط على نتيجة وجود كسر أو عدم وجود كسر، بل يحصل على تقرير منظم يشمل معلومات الحالة، نتيجة النموذج، مستوى الثقة، والتفسير البصري بحيث تظهر صورة الكسر مع الخريطة الحرارية. والأهم أن التقرير لا يتم التعامل معه كتشخيص نهائي، بل يكون قابلاً للمراجعة والتعديل من قبل الطبيب، لأنه كما ذكرنا سمارت بونسايت هو دعم الطبيب وتوفير معلومات إضافية تساعده في اتخاذ القرار، مع بقاء القرار النهائي دائماً للمختص.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع، وكيف كانت التجربة؟
0: بالنسبة لسمارت بونسايت، تم تطويره كنظام بحثي وتجريبي متكامل. تم اختباره باستخدام قواعد بيانات طبية عالمية مفتوحة المصدر، تحتوي على صور أشعة سينية حقيقية مستخدمة في الأبحاث العلمية، وتشمل حالات مختلفة من الكسور للأطفال والبالغين. كما تم قياس دقة تشخيصه والحصول على نسب عالية على البيانات المختصة للاختبار. وما يميز تجربتنا أننا لم نتوقف عند مرحلة بناء نموذج الذكاء الاصطناعي فقط، بل عملنا على تحويل النموذج إلى نظام عملي متكامل من خلال تطوير منصة ويب وربط جميع مكونات النظام مع بعضها البعض. من خلال المنصة يستطيع المستخدم إدخال بيانات الحالة، رفع صورة الأشعة، ثم يقوم النظام بتحليل الصورة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وعرض النتيجة مع نسبة الثقة والتفسير البصري باستخدام التقنيات الخاصة بالتفسير، بالإضافة إلى إنشاء التقرير الطبي. وأيضاً يجدر الذكر هنا أن المستخدمين للنظام هم أطباء، بحيث أن كل طبيب يكون له يوزر نيم وباسورد يتم إنشائها مسبقاً على النظام، وتتيح له الدخول من باب حماية الخصوصية للمرضى. ومن خلال المنصة يتم أيضاً استعراض جميع المرضى والتقارير الخاصة بهم. كما تم نشر النظام على بيئة سحابية Cloud Environment، مما يسمح الوصول إليه وتجربة وظائفه عن بعد دون الحاجة إلى تشغيل النظام محلياً. ومن جانب التجربة والتطوير، تم ترشيح سمارت بونسايت للمشاركة ضمن المشاريع الابتكارية، حيث تم عرضه في المعرض الابتكاري في الرياض في جامعة الملك سعود، وكذلك في المعرض الابتكاري بالغرفة التجارية في الطائف. وكانت هذه المشاركات فرصة مهمة لعرض الفكرة أمام المهتمين والمختصين، والحصول على الملاحظات والاقتراحات التي تساعدنا في تحسين وتطوير النظام مستقبلا. لكن من المهم التوضيح أن الانتقال من النموذج البحثي إلى التطبيق داخل المستشفيات يحتاج إلى مراحل إضافية من الاختبار السرير على نطاق أوسع والتقييم بالتعاون مع الأطباء والمتخصصين في المجال الصحي.
1: في النهاية دكتورة، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: نعم بالتأكيد، لدينا عدة خطط مستقبلية لتطوير سمارت بون سايت، ويمكن تقسيمها إلى جانبين، جانب بحثي وجانب تطبيقي. من الناحية البحثية، نعمل حالياً على تطوير العمل وتحويل النتائج التي توصلنا إليها إلى ورقة بحثية للنشر في مجلات علمية محكمة، بحيث تتم مشاركة المنهجية والنتائج مع المجتمع البحثي والمساهمة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التصوير الطبي. أما من الناحية التطبيقية، فمن أهم الخطوات القادمة توسيع عملية تقييم النظام باستخدام بيانات طبية أكبر وأكثر تنوعاً، بالإضافة إلى التعاون مع الأطباء والمختصين في مجال الأشعة والعظام للحصول على تقييم سريري وملاحظات تساعد في تحسين النظام وتطويره. كما نطمح إلى تطوير قدرات النظام بحيث لا يقتصر فقط على تحديد وجود الكسر أو عدمه، وإنما يمتد مستقبلاً إلى تقديم تحليل أكثر تفصيلاً، مثل تحديد نوع الكسر، موقعه، درجة شدته، وذلك لدعم الطبيب بمعلومات أكثر شمولية. ومن التوجهات المستقبلية أيضاً توسيع نطاق النظام ليشمل أنواع أخرى من الصور الطبية، مثل الأشعة المقطعية السيتي سكان أو الرنين المغناطيسي الإمراي، وكذلك إمكانية التوسع مستقبلاً للكشف عن حالات أخرى مرتبطة بالعظام والهيكل العظمي الهيكلي. كما نسعى أيضاً إلى تحسين تكامل النظام مع بيئات العمل الصحية، مثل الربط مع أنظمة المستشفيات والسجلات الصحية الإلكترونية لتسهيل استخدام مثل هذه الحلول داخل القطاع الصحي. وفي النهاية نطمح أن يستمر تطوير سمارت بون سايت من مرحلة النموذج البحثي إلى حلول أكثر نضجاً وقابلة للتطبيق، وأن يكون جزءاً من الجهود الوطنية في توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم مستقبل الرعاية الصحية ضمن مستهدفات رؤية مملكتنا الحبيبة 2030.
2: فرسان التمكين.
1: وفي الختام هذه الحلقة تعرفنا فيها على قصة تحمل الكثير من الإصرار والطموح، وأدركنا أن كل إنجاز كبير يبدأ بفكرة، وأن النجاح يحتاج إلى العمل الجاد والمثابر والإيمان بالقدرات الذاتية. إنما استمعنا إليه اليوم أعزائي المستمعين يؤكد أن الابتكار ليس حكراً على فئة معينة، بل هو فرصة متاحة لكل من يمتلك الشغف والرغبة في التعلم والتطوير. المجتمعات المتقدمة تبنى بأفكار أبنائها وإبداعاتهم، والمستقبل يصنعه أولئك الذين يملكون الجرأة على تحويل التحديات إلى فرص والأفكار إلى واقع ملموس. من خلال برنامج فرسان التمكين نسعى دائماً إلى إبراز هذه النماذج الملهمة اللي تمثل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة، ونأكد أهمية دعم المبتكرين والمخترعين وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً. شكراً لكل المتابعين، وشكراً لضيوفنا الكرام، ونأمل أن تكون هذه الرحلة قد ألهمت كل صاحب فكرة وكل صاحب حلم أن يبدأ بخطوة نحو التميز والإنجاز. إلى اللقاء مع قصة نجاح جديدة وإبداعات تصنع المستقبل. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى الصحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: كأس العالم.
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم

أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق. سفارة المملكة تدعو المواطنين المتواجدين في فيتنام إلى توخي الحذر بسبب العواصف الشديدة. المملكة تشارك في أعمال القمة البحرية التركية الخامسة بإسطنبول. إحباط محاولة تهريب أكثر من 200 ألف حبة من مادة الإنفيتامين المخدر بمنفذ الحديثة. صحة حائل تطلق حملتها الصيفية لتعزيز نمط الحياة الصحي بين السياح والزوار. أمانة نجران تنفذ أكثر من 22 ألف جولة رقابية صحية خلال شهر يونيو الماضي. بعقود إيجارية تمتد 10 سنوات، عقارات الدولة تطرح 14 موقعا زراعيا في الأحساء والقطيف. جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448 للهجرة. الإمارات تعلن التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض السودانية. ارتفاع عدد قتلى الزلزال في فنزويلا إلى 2595 شخصا. بعد وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة، موجة الحر القاتلة تتسبب في وفاة 3700 شخص في أوروبا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم مشعل بن عبد الله المتيهي، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى صحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات

تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل

0: 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، هناك في الشعر النبطي مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة قفرة، وهي الأرض. تقول الشاعرة أمغيضة: مير البلا لا صار ما في السماء غيم، والأرض قفرة وحرها كنها الصاج. أيضا من المفردات المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردة الجنوف، وهو السحاب الممطر كثير البرق. ويقول أحد الشعراء: البارحة عيني تخيل البرق في عرض الجنوف، منشي من القبلة عسى يسقي الوطن ودانها. ويقول الشاعر الفارس الشيخ ركان بن فلاح بن حثلين: يتلون براق سمر له أشعالي، تصبح جنوفه عقب وبله مزابير. ويقول أحد الشعراء: مالك شبيه لها ميلي للسحاب من الجنوف، على الغصون اللينة لحتى توراق الخريف. أيضا تقول الشاعر غنج نجد: بنت السحاب اللي علت كل مخلوق، بتمركية فوق الجناف وبأمانة. أحبتي الكرام، ومن المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة القطام، وهي صفة للطير الحر الطيب، وهو قصير الذيل. ويقول الشاعر محمد العوني: لو طفش الشور بالحر القطام، ما كان حشت الدار وشقيت الحريب. ويقول أمير عبد الرحمن بن مساعد: عزني بجدي أبو تركي العظيم، عزني بمساعد الحر القطام. ويقول الأمير بدر بن عبد المحسن: أرفع الرأس يا الحر القطام، واكثر الحمد للي صانها.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفتنا الشاعرة القديرة الأردنية آية الحراشة. حياك الله يا مرحبا بك شاعرتنا آية.
1: أهلا فيك أستاذ راشد، وشكرا جزيلا. يعني بداية أود أني أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لإذاعة الرياض ولك أيضا أستاذي راشد القناص وللأستاذ صلاح على هذه الاستضافة الكريمة كأول شاعرة وإعلامية أردنية بوجودي معكم اليوم عبر أثير المملكة العربية السعودية الحبيبة.
0: الله رب يعطيك العافية شاعرتنا آية، لا شك حنا سعداء بهذه الإطلالة الجميلة، متمنية أن تكون حلقة مليئة بالإبداعات الشعرية. شاعرتنا آية، لكل شاعرة بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ومن له الفضل في تقدمك وبروزك ومن تأثرتي؟
1: والله قبل لا أبدأ أنا ودي أقول كلمة، أنه الحديث عبر هذا المنبر السعودي الشامخ يعيدني دائما لأجمل محطاتي المهنية.
0: الله يسلم.
1: بكل فخر واعتزاز في تلفزيون المملكة العربية السعودية كمراسلة صحفية لما يقارب 8 سنوات.
0: جميل.
1: أما عن الإجابة لسؤالك أستاذي الفاضل، بدايتي كانت قصة شغف طفولية مبكرة جدا، بداية يعني تقريبا 6 سنوات في ساحة المدرسة، شجعني الوالد الله يحفظه لها الفضل بعد الله عز وجل، اللهم آمين يا رب. كان يشجعني وله الأثر الأكبر بعد الله عز وجل، ومنذ الأول ابتدائي انطلقت مسيرتي، كنت ألقي شعر من شعر الوالد.
0: الوالد شاعر بعد ما شاء الله،
1: كان يكتب، نعم كنت ألقي قصائده في الاحتفالات المدرسية.
0: جميل.
1: حتى أذكر في ذاك العام في الصف الأول الابتدائي وعمري 6 سنوات حصدت 3 جوائز دفعة واحدة.
0: تستاهلين كل علم طيب.
1: كانت في المركز الأول في التحصيل العلمي ومركز أول في الرسم وأيضا في الشعر. هذا الدعم جعلني أبدأ الكتابة بتشجيع من الوالد في الصف الرابع ابتدائي فعليا.
0: جميل جميل.
1: فكتبت أول أبياتي ثم انطلق وحصلت على مراكز أولى في الثانوية العامة، بحيث كنت أنا شخصية الإذاعة البارزة.
0: جميل.
1: كان معي مفاتيح الإذاعة المدرسية.
0: يا سلام.
1: في المرحلة الثانوية.
0: يا
1: نعم.
0: سلام عليك.
1: وشاركت.
0: تسلمين.
1: شاركت أيضا بمسابقة في الثانوية العامة وحصلت على المركز الأول في الشعر الفصيح والمركز الثالث في القصة القصيرة على مستوى مدارس محافظة المفرق. هذه النشأة الثرية توجت لاحقا بالمركز الأول في مسابقة عشق الكلمات على قناة MBC1 عام 2009 في برنامج صباح الخير يا عرب.
0: يا سلام عليك.
1: وعزز ذلك الوقوف على مسارح الشارقة.
0: جميل.
1: فانطلقت.
0: تسلمين. أنت الحقيقة شاعرتنا آية بنت سلمان الحراشة، أنت دائما مبدعة من يومك، يعني كنت مراسلة في القنوات السعودية، الآن ما شاء الله زميلتنا في الإذاعة في تقديم البرامج الإذاعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلاوة على ذلك كذلك أيضا كاتبة مميزة، شاعرة جزلة، يعني كل هذه الصفات ما شاء الله تتكون في صفاتك الجميلة الشخصية.
1: ما عليك زود.
0: الله ربي يبارك فيك. احنا الحقيقة سعداء جدا بهذه الاستضافة شاعرتنا آية.
1: انا اسعد والله اسعد.
0: الله يطول عمرك. شاعرتنا آية، ودنا تسمعينا قصيدة، والمستمع لا شك انه متعطش لسماع ابداعاتك الشعرية، وعلى حسب اختياراتك.
1: اكيد اول ما ابدا فيه لهذا البلد الغالي على قلبي اقول حي الملك سلمان عزه ومهابة.

0: في يمناه والسيف يمناه، ما خاب من ينخاه يوم هقابه، عز العرب والشعب خلفه ينخاه، سلمان يصنديد سيف الحرابة، زعيم صاطي راعي العز والجاه، على يمينه عزنا مرحبا به، محمد ولي عهده على الطيب رباه، مثله مثل جده كثير التشابه، في هيبته في قوباسه ملقاه، ويالله طلبتك جعلها العز بابه، محمد ولد سلمان للعز تلقاه،
1: السلام.
0: يا رب جعله فرخا في شبابه،
1: آمين.
0: وعزه إلهي في طريقه وممشاه، وشعب السعودية كريم القرابة، يا رب ما غيرك عن العين ترعاه، جيت أمدحك للمدح فيكم مهابة، من شاعرة بنت النشامة هل الجاه.
1: كفو كفو كفو، من شاعرة بنت النشامة على الجه، صح الله لسانك على هذه القصيدة الوطنية في ولاة أمرنا حفظهم الله. لا شك شعرتنا آية أنت مبدعة ما شاء الله، مميزة في إبداعاتك الشعرية. شعرتنا آية كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة، هي لا شك بأنها تكون هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقين الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
0: والله أنا أرى أنه كثرة وسائل التواصل الاجتماعي لها إيجابيات كثيرة.
1: صحيح.
0: هي صنعت منبر وأيضا لها حضور عالمي، نقدر نقول أوصلت الشاعر والشاعرة بطريقة أسرع، وفرت الوقت والجهد.
1: صحيح.
0: الكبير، وصار الشاعر أو الشاعرة أقرب للجمهور.
1: نعم صحيح، من خلال هذه التواصل حقيقة المتنوعة بأنواعها المتعددة صار المتابع للشاعر أو للشاعرة عن قرب من خلال ما يبث أو ما ينشره من خلال هذه التواصل الاجتماعي.
0: نعم، أما هي أحدثت حقيقة ثورة حقيقية.
1: نعم.
0: لكن لها سلبيات، تكمن سلبياتها في غياب الفلترة، يعني حنا نشاهد أنه ما في فلترة حقيقية أو قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: وأيضا غياب النقد الحقيقي.
1: نعم.
0: وأيضا سلبيات الخوارزميات الآن اللي تعمل بشكل عشوائي.
1: صحيح.
0: ونشاهد أنه أصبح المحتوى الأقل قيمة هو أكثر تأثيرا،
1: وهذا اللي حاصل حاليا.
0: بالضبط. صح. لكن حنا دورنا كمثقفين وشعراء نعلم علم اليقين، البقاء في النهاية للإنتاج الإبداعي.
1: نعم.
0: والحقيقي الجزل.
1: جميل جميل.
0: نعم.
1: كلامك صحيح، شعرتنا آية وهذا هو الواقع والبقاء الأصلح. صحيح، شعرتنا آية، ودنا تسمعنا كذلك أيضا قصيدة من اختياراتك، الله يحفظك.
0: والله أبشر أبشر، أنا هذه القصيدة كتبتها زوجي توجه إلى مكة المكرمة في أحد السنوات.
1: تسلمين.
0: فقلت الله يحفظك، فقلت مع السلامة رافقتك السلامة،
1: رافقتك السلامة،
0: يا نور عين اللي تحبك وتغليك.
1: يا سلام.
0: أخذت روحي والغرام وكلامة، ولوحت لي والعين تذرف وترعي، يا جعل دربك نور ما به ظلامة، يا نصفي الثاني عيوني تناديك، ناوي البيت الله وبيت الكرامة، وانا دعيت الله بدربك يهنيك.
1: آمين.
0: ارفق ارفق بقلبه يا جناح الحمامة، اوصي حمام البيت ريشه يغطيك، والله حفظ بلاد شعب الشهامة، وعسى تهني يا بلادي بغاليك.
1: عسك تهني يا بلادي بغاليك، رائعة من روائع الشعر شعرتنا آية، وسيحفظ التاريخ هذه المفردات الجميلة، ويعلن الحقيقة نجوميتك بكل جدارة.
0: والله شرف كبير لي.
1: شهادتنا مجروحة شعرتنا آية، الله ربي يبارك.
0: معليك ذوت، معليك ذوت، وأنت يعني داعم كبير في الساحة الشعرية وعراب الساحة الشعرية.
1: الله ربي يبارك فيك. والله يا أختي آية، حنا ما وجدنا لخدمة الشعراء والشاعرات أمثالك، ولكم حق واجب علينا.
0: الله يكبر واجبك. الله يكبر واجبك.
1: الله يبارك. شاعرتنا آية، ما رأيك في المسابقات الشعرية؟ هل خدمت المورث الشعبي؟
0: للأمانة المسابقات الشعرية سلاح فعال.
1: صحيح.
0: في إعادة إحياء الموروث.
1: نعم.
0: هي تسلط الضوء على المواهب، وأنا تجربتي الشخصية في مسابقة عشق الكلمات.
1: جميل.
0: على قناة الام بي سي خير شاهد على قيمتها، اختصرت علي سنوات من البحث عن المنبر، ورغم وجود طابع تسويقي أو تجاري في بعض المسابقات، إلا أنه الأثر الثقافي المتبقي هو تقديم أسماء شعرية حقيقية للساحة، هو المكسب الأبقى والأثر الأبقى.

0: أقوى. يعني تختصر علينا مسافات.
1: وبعدين هذه من ميزات المسابقات الشعرية، شعرتنا آية أبرزت لنا شعراء الحقيقة لم نعرفهم سابقا، لولا وجود هذه المسابقات لم نعرفهم حقيقة. شعراء من الأردن، شعراء من الخليج، شعراء من سوريا، من العالم العربي، للفضل لله ثم هذه المسابقات التي أبرزتهم والحقيقة شجعتهم على الظهور.
0: صدقت ونعم بالله، الآن هذه أصبحت من المنابر، أقوى المنابر لتسليط الضوء على الموهبة الشعرية وإظهارها. اختصار سنوات، يعني الشاعر بإمكانه بظهور واحد على إحدى هذه المسابقات يختصر مسافة سنوات
1: صحيح.
0: من السعي.
1: نعم.
0: الآن حنا شفنا كثير مثل ما تفضلت أستاذي أنه كثير من الشعراء لم يسلط عليهم الضوء، مجرد مدخولهم هذه المسابقات أصبحت ظهورهم يعني لامع
1: وهذا الواقع
0: ومعروف.
1: هذا الواقع اللي احنا نعيشه صحيح. نتمنى اختي شاعرتنا آية ان تكونين ان شاء الله في المسابقات القادمه احدى النجوم ان شاء الله.
0: والله شرف كبير لي وما ابعدني عن المشاركه الا يعني ظروفي الشخصيه، ايضا اني اخذت العمل، يعني العمل دائما ياخذ منا كثير من الوقت، خاصة العمل الإعلامي الميداني.
1: نعم صحيح.
0: فكان جزء من حياتي الكبير جدا، ولا أنا في بالي، وهذا يعني شرف كبير.
1: إن شاء الله نشوفك في أجمل المراتب بإذن الله إن شاء الله.
0: أجمعين.
1: لا لازلنا شاعرتنا آية ودنا تسمعين قصيدة من قصائدك.
0: أبشر أبشر، أتشرف أتشرف. أقول البارحة والشعر بوحة تونى، ضاقت بهبات التفاكير راسي، أجي استغير وجهتي وتهنى همي، عظيم كالجبال الرواسي. الشعر ما هو بوح فيها تغنى، الشعر فيها كسر يدين المآسي، ولجل القصيدة ما عجزت تعنى، لأنها شعوري وانتماي وحواسي.
1: يا سلام. شاعرة مبدعة، أسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقة، تأبى التلميح وتعشق التصريح. صح على لسانك شاعرتنا آية الحراحشة.
0: صح نبضك.
1: الله يسلمك. شاعرتنا آية الأمسيات الشعرية لا شك هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟
0: الأمسيات الشعرية طبعا هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره بالتأكيد.
1: صحيح. يعني إيجابياتها يعني مطلب ضروري للشاعر في حضور هذه الأمسيات الشعرية.
0: للأمانة أنا بالنسبة إلي كآية اختيار المنبر.
1: نعم.
0: واختيار المكان والزمان المناسب للظهور، هذا من أهم الأشياء اللي يجب الاهتمام بها من قبل الشاعر أو الشاعر، لأن كثرة الحضور في المنابر من الممكن أنها تسبب، أنا بالنسبة لي مصطلح حرق الجماليات وحرق الحضور أيضا الجمالي للشاعر أو الشاعرة.
1: لا شك يعني شاعرتنا آية لا شك بأن الحقيقة مثل عندكم في المملكة الأردنية ما شاء الله الكثير مناطق في الأردن، دائما أنا أحضر هذه الأمسيات، يعني كل منطقة يحيون أماسي كثيرة العديد من الشعراء والشاعرات، وهذه الحقيقة ظاهرة جدا جميلة، فتلبية نوع شيء للجمهور وقرب الشاعر أو الشاعرة لجمهوره ومحبيه.
0: للأمانة فيه حركة أمسيات لكنها يعني باعتقادي أنها ما زالت خجولة،
1: يعني
0: نحتاج إلى حركة أقوى.
1: القائمين عليها إن شاء الله بإذن الله راح يكون لهم إن شاء الله
0: نحن نمتلك قائمين، يعني أستاذ راشد نمتلك قائمين وشعراء ومنسقين من كثيرة الأشخاص.
1: صحيح.
0: وشهادتي مجروحة بالساحة الأردنية تمتلك من الشعر والشعراء والكفاءات الكبيرة جدا، لكن ما زالت الحركة الثقافية بسبب الظروف السائدة، بسبب تراجع الكثير من الأمور، ما زالت إلى الآن تعاني من بطء. أتمنى في الأيام القادمة أنها تلقى رواجا
1: بإذن الله
0: أكبر وحضور أفضل
1: بإذن الله إن شاء الله، وأنت تكون أحد فرسانها إن شاء الله.
0: أتشرف.
1: الله يسلمك. شعرتنا آية، ما هي القصيدة التي لا تزال عالقة في ذهنك؟ ما السبب في ذلك؟ طبعا لكل شاعر شاعرة في قصيدة قريبة ومحببة للنفس.
0: للأمانة القصيدة العالقة في ذهني ووجداني دائما قصيدة عذب القوافي. هذه القصيدة كتبت وكتبت أول بيتين منها وأنا طفلة صغيرة في تقريبا الصف الرابع الابتدائي تحديدا.
1: ما شاء الله.
0: وكانت تحدي بالنسبة لي أمام الوالد، تحدي لإثبات الذات. البيتين فقط، بيتين أنا بديتها، لكن مع أكملتها مع بنضج السنين لتصبح من وجوه فخر الشعري. قلت قالوا بنية تنضمين القوافي،
1: سلام.
0: قلتيه أبكتب من صلاواه جلجوف، ما دام لي فكر نقي وصافي وبي عزة ما مسها كلمة القوف.
1: يا سلام،
0: هذول البيتين هن اللي الشرارة، شرارة التحدي.
1: يا سلام عليك.
0: ثم مع مرور الزمن أكملتها، ودائما أحب أرجع لها وأغير وأبدل وأعيد. تحس أنك خلص ما تكتفي من هذه الأبيات لأنها الشرارة الأولى في القلب، فكملت عليها وقلت أكتب قصيدي واحد بل فيافي.
1: يا سلام.
0: تعشق جنانا من تعابير وحروف، أخط حرفي وسطها باحترافي وانضم حروف القاف من در مصفوف، تسكن معاني هاله بالخوافي وتعانق بنور الفرح قلب ملهوف. هذا قصيدي يعرفه كل وافي، فيها الجزالة طبع وابداع موصوف. أنضم لو أني بنت عذب القوافي ملي السماء والأرض والسمع والشوف، رسلات ربي أعداد رمل السوافي على النبي، بعداد ما تكتب حروف على النبي، بعداد ما تكتب حروف.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد. صح الله لسانك. شعرتنا آية، هذا النص الجميل تحت هذا البحر والقوافي بتسلسل قصصي ممتع جدا، نراهن على إبداعك. شعرتنا آية، شعرتنا آية، هل تتعدد الأغراض الشعرية مطلوبة من الشاعرة، يعني الاجتماعي والوطني والغزلي مطلوب من الشاعرة؟
0: للأمانة أنا أرى أن التعدد ليس شرطا ملزما أو حتى قالب يجب على الشاعرة أنها تحشر نفسها فيه. فالأهم من التعدد هو أن تكون الشاعرة مطلعة تماما ومثقفة، وأن تركز على ترجمة إحساسها الشعري والشعور الصادق بما يتناسب مع البيئة.
1: نعم صحيح.
0: وأيضا العوامل المحيطة لنا. القصيدة أستاذ راشد، القصيدة الناجحة هي التي تخدم الشعر والشعور.
1: نعم صحيح.
0: معا، وتراعي أيضا الذوق العام للمجتمع اللي عايشين داخله. فلازم نكون مهتمين بجميع الجوانب، الشعر خصيصا الشعر، الشعر النسائي جميل، طبيعتنا محافظين، نمتلك مجتمعاتنا العربية تمتلك قيمة، أخلاق، مبادئ. هذا يفرض علينا أن القصيدة تكون لها وزنها.
1: صحيح.
0: أو حتى الكلمات، حتى في قصائد الغزل أو حتى في قصائد المدح تكون لها وزنها.
1: جميل جميل، إجابة جميلة. شعرتنا آية، لا شك شعرتنا آية بنت سلمان، لا زال الوقت الحقيقة يداهمنا مرة، وحنا ما شبعنا من سوالفك، ودنا بقصيدة ختامية.
0: والله تستاهل. وهذا يعني حتى كلماتك، ترى أنا أحب اللي يقولون لي بنت سلمان.
1: الله يسلمك.
0: هذا فخر كبير.
1: تستاهلين كل علم طيب. الله يطول عمرك.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: الله يسلمك.
0: هذه في قصيدة سترى النور الجميل عبر أثيركم.
1: جميل.
0: الغالي،
1: الشرف لنا طال عمرك.
0: الشرف لي زود. تقول نار الحسد، يقول لك نفس الردي، حشاكم نفس الردي لو هي عن الحسد صامت.
1: سلام.
0: لابد سير الوقت يكشف مرضها.
1: صحيح.
0: ما فيه نعمة يهل العرف دامت، لكن جنان الله كانت عوضها. نفس الحقود إن هزها الحقد هامت، نار الحسد لابد تاكل بعضها. ولا العيون اللي عن الحقد شامت، الخير فيها والمحبة غرضها. ولا العيون اللي عن الحقد شامت، الخير فيها والمحبة غرضها.
1: والمحبة غرضها. صح الله سانك. ملايين وبيض الله وجهك على الحضور، وأشكرك جدا على قبول هذه الدعوة في برنامجنا، برنامج المتكة.
0: أنا اللي أشكركم جزيل الشكر، وأشكرك أستاذ راشد والأستاذ صلاح وكل القائمين في هذه الإذاعة الحبيبة الغالية في مملكتنا العربية السعودية الشقيقة، جارة السعد. شكرا من القلب على هذه الدعوة التي أعتز وافتخر فيها.
1: الله ربي يبارك فيك ويا مرحبا بك. شعرتنا آية.
0: شكرا جزيلا أستاذ راشد.
1: يا مرحبا.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: ما يعرف كوعه من بوعه، ويضرب هذا المثل لمن تختلط عليه الأمور أو فيما يسوده الجهل. ويقول الشاعر مفرح السبيعي: وأنا نفسي مع العالم ما تقبل من ذبح جرحه، على قول المثل ما هو بعارف كوعه من بوعه. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية المثل يقول: من طاب طبت له، ويضرب للدلالة على مقابلة العمل الجميل الحسن بمثله. ويقول الشاعر سليمان بن شريم: من طاب لي طبت له والكل يدري، واللي تغلى علينا وش نبيبة. ويقول الشاعر سالم بن عزبين: من طاب لي طبت له واللي يبي حاصل، والطيب انطاب من طيبه وطيب أصله. أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. يقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود عبد الرحمن الثاني: لصد عنك من توده جافاك، خله جاز بالجفا مثل صده، خله بدرب لا يخيفك وينهاك، وجاز بالقفلين يعرف مرده، جازه بما مدت يمينه ويدراك، وضده بمن يكره ترى ذاك ضده، لا ترتقي بالهون في كل ممشاك، وحدك وخصمك وقفه عند حده. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة.

0: التغير المناخي.
1: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في مقهى ديرتي، حيث تتكئ الذاكرة على الجذور ونفتح نافذة على تفاصيل هوية الأرض والإنسان. نلتقي لنقترب من مشاهد وتجارب ضيوفنا من ديرتنا ومن خلال برنامج مقهى ديرتي. كنوا معي أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب فيكم وأيضا بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطاهي ومهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، والأستاذة صالحة يحيى حمود الألمعي، مصممة الأزياء التقليدية والمهتمة أيضا بالتراث والهوية. حياكم الله جميعا معنا في هذه الحلقة. ابدأ معك أستاذ عبد الله، حياك الله.
1: حياك أستاذ نورة. الله يحييك أستاذ نورة، وشرف لي الالتقاء بكم في هذا البرنامج الجميل وفي الإذاعة المميزة.
0: أستاذ عبد الله، طبعا الحديث سيكون معنا إن شاء الله متشعب وكثير وفلسفة تراثية جميلة جدا. أيضا نرحب بضيفتنا، حياك الله أستاذ صالحة.
2: حياك الله أستاذ نورة، ويسعدني ويشرفني أن نمثل مقهى ديرتي في هذا المكان الجميل.
0: حياك الله. طبعا الحديث عن الديرة وسوالف الديرة وقصص الديرة حديث ذو شجون، ولكن خلينا نبدأ بالقهوة اللي نطيش فيها ضيفنا أول ما يجي أستاذ عبد الله.
1: صحيح، الديرة وقعها كلمة قوية، حتى المغترب قرب راح الديرة. فالديرة مرتبطة بالأصالة، مرتبطة بالأشياء الجميلة اللي عاش الإنسان في صغره. القهوة ربما هي رمز شعبي أصيل تميزت في السعودية بكبر مساحتها وأيضا أعداد الناس التي تمارس هذه الهواية وأيضا هذا التقليد الجميل. لذلك نفخر أنها القهوة السعودية، لها فلسفة في اختيار البن، أيضا لها فلسفة في اختيار الهيل،
0: درجة التحميص،
1: أيوة. تأتي بعدها اختيار أدوات التقديم، بعدها اختيار المكان اللي بنسوي فيه الشبة وبنسوي فيه الجلسة، بعد ذلك يأتي دور اختيار من يعد القهوة. يعني ليس أي واحد يجلس ويكون هو اللي بيكيف الناس كلهم موجودين، لأن الناس الموجودين معتمدين على الكيف اللي بيصدر من هذا الشخص. فلو تعبت في كل الأشياء السابقة واخترت الإنسان الغلط بتجيك القهوة ما لها طعم. ثانيا أيضا اللي بيقدمها مو أي شخص، لذلك دائما عندنا في الديرة يدربون الطفل من هو صغير على كيف يصب الفنجان، ومن يبدأ، ومتى يصب، ومتى يمسك، كيف يمسك الدلة، وكيف يمسك يعني صب القهوة للضيوف. ثم ناتي إلى نوع الفنجال، ناتي إلى نوع كمية القهوة الموجودة في الفنجال. فلسفة كثيرة أستاذ نورة عن القهوة، صراحة بحق نحن نفتخر تكون القهوة السعودية.
0: جميل أستاذ عبد الله، وأيضا أستاذ صالحة، الحديث عن القهوة وفلسفة القهوة، هل تختلف طريقتها عند مجلس الرجال عن مجلس الحريم؟
2: نعم نعم، بعدين يعلمون زي ما تفضل الأستاذ عبد الله، يعلمونهم كيف يشيل الدلة في اليد اليمين في اليد اليسار ويقدم الفنجان باليمين. هذه ضرورية أنهم يتعلمونها سواء عند النساء أو عند الرجال.
0: هذه تفاصيل مهمة. أيوة. جدا،
2: تفاصيل جدا.
0: طريقة أيضا البدء بمين، بالكبير بالصغير
2: كانوا في السابق فعلا يبدأون بالكبير من عند اليمين، بس بالكبير يبدأون.
0: أيوة.
2: في أشياء كثيرة الكبير حتى لو لم يكن متعلم أو أن له منصب أو أن له مكانة، الكبير له مكانته في المجالس.
0: جميل جدا. أيضا التفاصيل أيضا هذه مهمة في فلسفة القهوة والحديث عنها، بأنه فنجان قهوة اللون والدرجة وعدد الفناجيل اللي تصاب للضيوف، كم فنجان؟
1: لا نأخذها قديما، لأن القديم يحتوي أصيل. فالقهوة حين في الجنوب قهوتنا تكون شقرة أو تكون مائلة إلى إلى إلى الأصفر. في الشمال

0: تكون القهوة مائلة إلى الداكن. وهذه ترى لها فلسفة، لأن القهوة في الجنوب متوفرة، فأنت عندما تحمس قهوتك ما تخزنها فترة طويلة. في القهوة الشقراء إذا خزنتها فترة طويلة تخرب، بينما القهوة السوداء لو خزنتها فترة طويلة ما تخرب.
1: أيوة.
0: لذلك تجد
1: طريقة حفظ. أيوة. مثلاً.
0: لذلك تجد عندنا منبع الشجر. فحزام القهوة اللي يبدأ من شدة، من جبال شدة في البحر إلى اليمن، هذا حزام القهوة في الجزيرة العربية. فعندنا نخففها تكون شقراء. أيضا
1: كميات
0: كمية الفنجان في قاعدة يعني يتبعونها يعني في القهوة، يقول إذا أنجدت فقل. إذا اتجهنا النجد، والنجود اللي هي من شمال شرق عسير إلى نجد، هذه المنطقة فلسفة في القهوة أن تكون صبة قليلة. ولو جينا إلى الصبات الرسمية الرمز الدولة فيكون قليل، سمونا دمعة. بينما اتجهنا إلى الساحل بشكل عام وإلى أجزاء من جبال السروات نجد الفنجان يعبونه، وتعبية الفنجان هذا من كرم، فيضع لك فنجان كامل بحيث أن القهوة وافرة لأنها في أرضها.
1: صحيح.
0: بينما في الصحراء قد تشح أو تقل بحسب اليجل بيروح سوقي، يقولون بخطر أروح أجيب قهوة، أو بخطر للسوق، والمختار يعني في أخطر يعني بسافر بمصطلح حالي،
1: ربط السفر بالخطر
0: بيقول بنخطر يعني بنتجمع من وسط الصحراء إلى خمس مشيط، نهبط خمس مشيط عشان نشتري، عشان نروح نهبط السوق وناخذ نحتاج احنا نمشي مسافة. فلذلك يكون القهوة عادة يعطونك فنجان اللي فنجان الكرم، القهوة تكون فنجانين لأن إعدادها بسيط ومكوناتها يعني تخيل أملى الفنجان حق القهوة بن وسبع حبات هيل وثلاثة مسمار قرنفل، ويحط معها يسميها عود كبود اللي هو زنجبيل، يسمون عود كبود، يحط معها عود كبود صغير، يحط معها يمكن أحيانا شيء وتحمس هذه الدلة عشان الماء يكون قليل وتكون لها طعم، لازم تكون مركزة، فالكمية اللي عندك قليلة
1: ما تنتظر لين تقل.
0: أيوة. فتكون فنجان ثلاث فناجي للمجموعة، بينما الآن الحمد لله
1: في وفرة وخير جميل. صالحة أيضا البهارات أو اللي تضع على القهوة السعودية في منطقة عسير بالذات، ونقول تهامة مثلا تختلف عن أهل السرى مثلا لذعة الزنجبيل شوية.
2: نعم، الزنجبيل كان يسمونه حوار.
1: أيه.
2: كان مجفف أساسا، ما كان أخضر، كان لازم يحطون الحوار ويضيفون الزر اللي هو القرنفل. الزر ضروري والزنجبيل في تامة، وجوزة الطيب كانوا يضعونها لأن جوزة الطيب فيها نكهة جميلة، يضعون حاجة بسيطة منها. وكل شيء ما محكوم على في القهوة بالذات على التشهيفة، يسمونها يقولون لها تحميص حمصة، لكن عندنا في رجال ألمع وفي تهامة وفي أماكن كثيرة حتى محايل جهة قنا وهذه المناطق يقولون لها تشهيفة، شهفتي قهوتك حتى في رمضان في المناسبة قد شهفتي القهوة.
0: سادة صالحة المستكة يحطونها على الجمر ثم يكبون عليها الدلة حتى يجي فيها رائحة المستكة.
1: شوف أنا وصل مبسوطة، ليش؟ لأن في لهجتين مختلفة عندي. في تنوع وثراء، في هنا لهجة أقرب للبادية في منطقة عسير، وهنا لهجة
2: شمال شرق منطقة عسير،
1: وهذا التنوع اللي بيلفت حتى انتباه المستمع كيف هذول الاثنين من منطقة واحدة، منطقة عسير، ولهجتين متباينة جدا مختلفة. ولكن
0: أيضا كبار السن إذا جلست أول ما تنطق يعرفون أنك جاي، وبالتالي أنا يوم تتكلم أعرف أنا كيف أتعامل معك. هل مثلا أعطيك الفنجال
1: مليان ولا مليان شوية،
0: حتى في الذبيحة يوم تجيني مثلا أعرف أنا إيش أقدم لك، يعني كيف طريقتها من خلال لهجتك. فعسير فيها ثمان لهجات وفيها لهجات متنوعة، وأيضا لكنة أقول هذا لكنة يعني يمكن حرف أو حرفين.
1: نعم.
0: تغير لكنتنا مثلا على لكنة عسير.
1: نعم. وهزة الفنجان عند الحريم والرجال نفس الشيء، اللي هي الاكتفاء،
2: نفسها.
1: أنه أنا خلاص اكتفيت. فعلا. ما سويته بيقعدوا يصبوا لي.
2: يقول أكرم أكرم
1: أكرم
2: أكرم
1: عند هنا يقولون
0: عند الرجال، لأن الرجال حريصين لأنها تنقل. الرجال سهلون في المجالس. فالفنجال في الأصل مأخوذه من كانوا يختارون في مجالس الأمراء أو الشيوخ، يختارون الخادم أو اللي يشتغل الصباب يكون ما يسمع. أيوة. يختارون تعمدا يبحثون عنه اللي يحصلونه ما يسمع كويس، لما يدار من أمور يعني خاصة فيهم، فهو يرى لكنه ما يسمع. فلذلك قلت أكرم ما عاد أحتاج قهوة، ما بينتبه لك، بس اللي هزيت له
1: خلاص. يعني الهزة مرتبطة بأنه يشوف الحركة.
2: القهوة هي مفتاح المجالس، وإكرام للضيف، القهوة مفتاح المجالس. طبعا عندما يكون عندك شغلة عند هذول الناس، صلح مثلا أو ناس متزاعلين وجيت عندهم، يدخل المجلس فالقهوة تفتتح المجلس. لما يجي يصب له القهوة يقول والله ما أشرب الفنجان إلا أن تقبل ما جيتك عشانه. أيه
1: الطلب اللي أيه
2: الطلب اللي جيتك فيقول سم وبشر، اشرب فنجانك وبشر على، يعني هي تفتح المجالس.
0: يعني
2: تفتح
0: يعني القهوة ما هي بضيافة فقط،
2: ضيافة وبرضه
0: لا ما هي بضيافة فقط، يعني ضيافة أيه وتقدر انك تاخذ بها اللي تبغى.
2: ايوه فعلا، هي القهوه السعوديه لها شان عظيم من زمن ما من الان.
1: يعطيكم العافيه. طبعا الحديث ان شاء الله بيستمر بيننا وما يكون في فقرات كثيره ومتنوعه، ولكن نرجع بعد الفاصل. ولا زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي، في هذا الحديث المتنوع عن التراث وعن الهوية من خلال فناجين القهوة، ومن خلال أيضا كل ما هو مرتبط بالقهوة وبثقافة المكان والإنسان. أرجعك أستاذة صالحة والضيافة ومفهوم الضيافة في منطقة عسير اللي ارتبط حتى في غياب الرجل.
2: طبعا كانوا زمان في الماضي القديم وهو جميل جدا، كانت الأب ورجل البيت ما يكون متواجد باستمرار، طبعا يغيب مع القوافل يطلع يروح في تجارته. الوالد كان تاجر وجدي، فكانت الوالدة وجدتي وعمتي متواجدين، فيأتي الضيف أو يأتي صاحب الطلب للحاجة يأتي إلى القرية فيستقبلونهم النساء. يزهم مثلا يقول يا فلان يحيى مثلا من عند الباب أو من الفجرة من ساحة القرية، فترد عليه السيدة تقول ما غاب إلا بثوبه، يعني بيته موجود وضيافته موجودة وسيدة المجتمع سيدة بيته موجودة وراح تضيفك وراح تقوم بحاجتك. يعني أشياء جميلة وتقدم له اللي هو ضيافة الضيف العجل يسمونه. الضيف العجل.
1: الضيف العجل
2: الضيف العجل لأنه سريع يأخذ حاجته ويمشي، لكن لازم يكرمونه كرامة الضيف.
1: وش هي كرامة الضيف العجل عندنا في عسير؟
2: العجل في تهامة عسير وفي السرى برضه في باحة ربيعة نفس الوضع، اللي هو المكسف اللي خبز الميفا اللي يقولون لتنور، خبز الميفا ويختلف من منطقة لمنطقة حتى في أحجامه حتى في أشكاله.
1: هذه أنا لاحظت اختلاف الحجم. اختلاف طريقة التقديم، وبعضهم يعني مثلا لو نزلتي الجيزات يكون عندهم الخبزة صغيرة شوية وطريقتها مختلفة يسمونها الدقيق. هنا في عسير لا مختلفة، قرص يسمونها
2: قرص يكون يعني طويل على طول.
1: في بني شهر يسمونها فطير فعلا.
2: بني يعني شهر فطير. ايوه فطير ودائرية تكون وتكون كثيفة هنا كيف في رجال الحجر بشكل عام. في رجال ألمع المكسف احيانا يكون طويل بس ما هو لدرجة الطول، اكثر ما يكون واسع.
0: في شمال عسير عندنا، انت عندكم هنا في الحجاز، عند في الحجاز عندهم زراعة البر على المطر.
1: أيوة.
0: في متوفر. احنا عندنا التمر وعندنا النخل، فاذا جانا الضيف عجل يعني ما يمدينا احنا نصنع له طعام يعني ياخذ وقت، نحط له تمر ونحط مع سمن، واذا السمن يحتاج الى تحميه نحط زبد، خاصه في فصل مثل الان ربيع والغنم تسرح وكذا، يحطون الزبد يسمي احنا دهانه، لذلك ما قال يعني دهانه، يحطون الزبده ويحطون معها التمر، فنقدمها مع القهوه للضيف. في ياخذونها ضيافه عجله فيها بروتين وفيها الياف ويعتبر غذاء كامل، فهذه من يعني الجود والموجود، هذه من الاشياء اللي تقدم صار لونها طعم. كنا نحط لقط ونحط التمر والسمن او التمر والزبده للضيف.

0: الضيف العجل، وكان في الشمال يحطون قهوة الضيف يعني في الشمال، الشمال قهوة والدخان هذه للرجال، فيحطونها في حول الوجار اللي هي الشبة أو سميحين معاميل، يضعون القهوة والهيل ويضعون الدخان، وهذه اللي زمان يحطونه في في في في العظام، فهذه موجودة يعني يضعونها في الاثاجة، تقول عن القهوة عندك تقهو.
1: أيوة.
0: وعاده يتصرف كذبيحة وكذا، لكن يحرصون على نظيف ما يجي ويروح وهو طاوي، يعني لابس قهوة ويكون محكل. ففلسفة المكان مكان
1: إيه في هذا التنوع، هذا ترى أكيد الاختلاف هذا والتنوع، هذه ظاهرة جميلة جدا، وتنبئ أنه هذه القارة العظيمة السعودية العظمى فيها تنوع ثقافي وثراء كبير جدا. وزي ما قلنا عندكم مسميات قهوة الكيف وقهوة الطيف وقهوة السيف.
0: الفنجال نتكلم قديما، الحماس أو ألم القهوة هذا يعطى من الفنجال الأول. فالشمال عندهم الفنجال الأول فنجال الكيف، هذا فنجال الضيف، لابد أن يعطونه فنجال الهيف، الفنجال الأول لازم يعطونه كل الموجودين تشرب فنجال. الفنجال الثاني فنجال الكيف، هو يقول فنجال، ويعطيك الفنجال الثاني إذا أنت باقي بعضهم إيش يومين ثلاثة أيام
1: خرمان
0: أيام خرمانك هو ما يروي أو ما يقنع الفنجال الأول، فيعطي فنجال ثاني. الفنجال الثالث لا، هذا أنا ما أعطيه إلا شخص مميز. لو جينا نجد لا يختلفون شوي، الفنجال الأول اللي هو فنجال الرأس يشربه لألم الرأس، الفنجال اللي هو فنجال الحماس يودي الألم، الفنجال الثاني فنجال الرأس اللي هو فنجال الكيف، الفنجال الثالث النوماس، أعطيه اللي له نوماس، اللي له فعل جيد، اللي رد قوم، اللي فزع الجارة، اللي له علم غانم، لا أميزه عشان يقولون وش عنده، ليش حطيت الفنجال الثالث، يقول لنا فعله كذا مكسبه كذا. في الجنوب تختلف، اللي أعرف أنا في بعض القرى الفنجال الأول فنجال ذواقه، أنا القهوجي أتذوقه عشان أشوف قهوتي حلالة يعني مرارتها من لذتها، الفنجال الثاني فنجال سواقه أسوقه للموجودين في المجلس، الفنجال الثالث اللي هو فنجال الحواقة أو الوثل سمون أو السريب أو نهاية
1: الحفلة،
0: هذا فنجال أنا ما صبه، لا صبيته وصار في ذا لا أكفه، فهذا فنجال ما أقدمه للضيف. فهذه من ما ورثناه عن فلسفة الشيبر.
1: ومزيد من الأحاديث الشيقة معكم والقصص والروايات المرتبطة ببرنامجنا، لكن بعد الفاصل.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج مقهى ديرتي، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطهي، مهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، وأيضا ضيفتنا الأستاذة صالحة يحيى حمود، المهتمة أو المصممة الأزياء التقليدية وكذلك المهتمة بالتراث والهوية. ونرجع لك أستاذة صالحة والحديث عن الأزياء التقليدية و فلسفة الأزياء التقليدية في منطقة عسير.
1: قبل أن نبدأ عن أزياء عسير والإشارة إلى أشياء جميلة في الثوب اللي نبدأ بالثوب المجنب أو الثوب المزند أو الثوب المورك والمجزع. طبعا المجزع شمال شرق أبها، شمال شرق عسير. أريد أن أشير إلى أن الذين كانوا يخيطون الثياب هم من أهالي المنطقة، ليس يوجد عمالة، وفي الغالب رجال اللي يخيطون ثوب المرأة، ثوب المرأة والرجل.
0: والمقاسات
1: هذه المقاسات كانوا فيما مضى، تقول لي جدتي حتى ما كانت فيه السمنة،
2: كان الحال كله
1: كانوا قريبين من بعضهم. نعم، لأنهم يتحركون، تروح لجارتها أو قريبتها تأخذ ثوبها وتجلس هذه في البيت تحتزم بحزمة أو أي شيء حتى تعود
0: الله.
1: صاحبتها تودي الثوب المقاس للخياط ويأخذ المقاسات.
0: أنا كذا بعقدكم برجع لأول ثوب كيف
1: أصلا. نعم إيوال هذه حقيقة جدا، بس حقيقة جميلة. ما كان في عمالة، هم اللي يخيطون الرجال، وما كان في حتى مكان، كان يسمون القماش البز. كلمة البز هذه لغة عربية فصحى معروفة، اللي هو القماش حاليا،
2: وهي يسمون البزاز.
1: البز عندنا البز،
2: يسمونها البزاز اللي يبيع في القماش.
1: البز هو القماش البز، وكانت نوعيات ردية جدا
0: الموجود المتاح.
1: ومع هذا كان النساء كما هم الآن يتباهون بالفساتين والجلابيات، كانت المرأة تحافظ عليه حفاظها على روحها أغلى من الجواهر، لأنه مو هو زينة فقط، هو زينة وكسوة
0: وستر،
1: كسوة وستر من العراء. ما كانت تلبس ملابس داخلية المرأة، كانت تلبس الثوب هذا، وكان من القماش الثقيل، حتى ما يصنع من القماش الخفيف، ساتر واسع مجزع مجنب
0: ما شاء الله. يعني حتى وصفه انه يعني من تحت يكون واسع اصلا.
1: نعم،
0: حتى يسهل لها الحركة.
1: نعم، مجنب طبعا في عسير السودة ورجال ألمع. طبعا لما تتجهين للشرق عندهم هو نفس القصات، نفس الخامة القماش، نفس البز اللي هو القماش، لكن المسمى يختلف نوعا ما. المجزع أو جهة وادعة، جهة وادي بن هشبل،
0: ظهران الجنوب.
2: أيوه، مقطع.
1: المجزع أو المقطع أو المزند والمورك هي مسميات في كل
0: محلية
1: منطقة
0: كل
1: هي محلية. ولكن نفس القصة، هي نفسها القصة من الجنب.
0: أيضا الثوب عندنا مهتم حتى بتفاصيلها الدينية، إنها يعني قصته وتفاصيله مرتبط.
1: نعم،
0: بكيف تتوضأ.
1: نعم، كان في ميزة الثوب المجنب، فتحات من جهة من هنا
0: الكوع،
1: حتى الإبط مفتوح، يفتحونه بحذر وبمقاس لأن له عادة اجتماعية ودينية في نفس الوقت. طبعا العادة الدينية للوضوء عند الصلاة، تطلع يدها منه وتربطها في رقبتها وتوضي، وفي نفس الوقت اللي عندهم وضوح اللي هنا العضد يحطونه فضة، طبعا تحطه في العضد، الظروفهم عادي تربطه في عنقها. طبعا العادة الاجتماعية لما ترضع طفلها،
0: الله،
1: تطلع صدرها وهي ساترة مستورة ما يبين، اللهم الثدي في فم طفلها ترضعه، هذه من الفتحة، هذه
0: تفاصيل مهمة جدا،
1: من الفتحة هذه. وفي نفس الوقت
0: وعملي، شيء عملي.
1: نعم. نعم، ويختلف ثوب عملها اليومي عن اللي حق المناسبات في الخامة وفي كل شيء. في الخامة يختلف، لأن حق المناسبات يكون مشكوك مجنب.
0: هل الروز كان موجود من زمان؟
1: نعم موجود. شالكي كانوا يسمونه
0: شالكي
1: والقطيفة. أيوه، والكشملين. وبز الكشميلين وبز التتركس.
0: هل مرتبط مثلا بطبقة اجتماعية معينة هذول الأغنياء يأخذون وهذول اللي وضعهم المادي؟
1: نعم، أبوي كان من التجار في الأقمشة في البز. فكان قبل العيد، قبل رمضان حتى عيد الفطر، يجيب طوايق، كان يسمونها طاقة القماش. نعم. طوايق قماش ويوزعها على اللي ظروفهم يعني شوي ما هي.
0: أيوة.
1: لا لازم يوزع عليهم، فيلبسوا الناس ملابس. أيوة تختلف عن من أسرة لأسرة. وبعدين في تكاتف تري أسري زمان، ينظرون للأسر اللي أحوالهم لأنهم كلهم حول بعضهم.
0: التصاق البيوت مرة في الهوية العمرانية،
1: في أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، قلوبهم على بعضهم، لألا هذا اللي ما عنده إلا حاجة قليلة، وكل أساسا كل مؤوناتهم من الزراعة من بيئتهم. فمحبة دائما أذكرها لأولادي وبناتي، أقول لهم إحنا كانوا كذا كذا كذا، يعني محبة مودة. ليش كان في حب مودة وتعاون؟ لأن

0: كانوا يعطفون على بعضهم، كان في تقارب كثير، تقارب بينهم، محبة، مودة،
1: وتفقدوا تلمس،
0: يتفقدون بعضهم، نعم، وبروح حلوة جميلة، الابتسامة كانت بينهم، الغني والفقير كلهم مع بعضهم.
1: جميل. ننتقل لك أستاذ عبد الله، ونروح للأطباق وما الأطباق وفلسفة الأطباق والحديث عنها، الأطباق الشعبية والتراثية وهويتها.
2: نوع الطعام يحكم الطبق، فبعض بعض الأطعمة توضع في صحفة، مثل المشغوثة ولا اللي سائلة شوي يحطونها في صحفة، في بعض الأحيان يحطون تمر صبن على مرق،
1: تمر ومرق
2: بعض الأشياء لا، بعض الأطباق تكون مجزأة، مثل التمر، مثل السمن، مثل العسل، تكون في أطباق معينة. حتى طريقة الأكل، يعني عندما قدم خبز مع حن فيه شيء اللي هو المصبع أو
1: تصابيع،
2: أي تصابيع عندنا حين نسميه المكرس، نفسها بس طريقة الإعداد. فعندما توكل المكرس عندنا يسمونه الخروف بدون عظام. إذا جاني الضيف وقدمت المكرس كان كذبح لذبيحة. فأيضا طريقة الأكل عندما تأكل بالثلاث الأصابع يقول ظفرها يا ضيف، ظفرها بمعنى وصلها الظفر فقط، يعني ما تغمس إلا نصف اليد، أولا في أدب، الشيء الثاني حتى يبقى الإدام لأنه قليل فيبقى يكفي الناس كلهم، الشيء الثالث فعندما تغمسها وترتفع يدك ما يكون عليها من الإدام شيء، وبالتالي تأكل مرة مرتين ثلاث ما تلعق، فاللقمة فقط اللي تصل فمك بينما اليد ما تصل فم. فهذه من يعيبون على الشخص اللي مثلا ياخذ اللقمه بعدين يقطر على الفرشه او على السفره، ما كان في سفره اول،
1: بروتوكول واتيكيت، ما كان في سفره ما شاء الله، يعني إيه
2: ما كان في سفره
1: تمام بهذه الاشياء والتفاصيل،
2: فيعيبون عليه حتى على الاكله، ايضا على لقمتك، يعني عندما تاكل بشيء يقول اكل مكل الجمال وكن مكان الرجال، ما تجي تاكل متكي وعلى راحتك والناس يقومون، لان عاده الشيبان عندنا اذا جلسوا على الكرامه او على الاكل يأكلون له قدر الجوع.
1: الله ذكرتني بكلام الوالد الله يحفظه، يقول إيش، كل أكل السباع وقم في ساعة،
2: صح،
1: هذه من الأشياء. أيوة يقول لك،
2: يقول لك يعني. يقول أكل مكل الجمال وقم مكان الرجال، فيتحنحن يقول هذا من هو الشايب، يعني خلاص كفوا يديكم وقوموا، إن شاء الله ما أكلت إلا لقمة، عشان إيش، عشان أبقى للغير.
1: والله الحديث شيق وجميل، لكن الوقت بدأ يداهمنا، إذا بس يعني كل واحد يختم من معكم بكلمة صالحة. وأستاذ عبد الله، من نبدأ مين فيكم، من يقدم الآخر؟ تفضل حياك.
0: أنا أتكلم ترشيحا يعني تكملة للثوب المجنب، حتى من كثر ما كانوا يتغنون فيه الثوب المجنب في السيدات، كان في قصيدة قديمة من أكثر من 100 عام
1: الأهازيج، نعم،
0: في الأهازيج، كان يقول يا لابسات المجنب الظبي هدى وجنب، في خاطر الظبي غيرة. والثانية يوم لبست مزندها واخذت الشيح في يدها، كان في الأرض حورية والتبسم على الوادي والرواسي تظللها. يعني كانوا يتغنون حتى في السيدات في الثوب المجنب.
1: ختمة جميلة جدا نسمعها بهازيج. الله الله. نختم معك أستاذ عبد الله.
2: أشهر قصائد في القهوة تغيم الظلماوي، اللي يقول يا كليب شب النار، كليب شبه عليك شبه والحطب لك إيجابي، هذه من أشهر القصائد اللي دائما يعني تدار حول القهوة وحول فلسفتها.
1: شكرا لك أستاذ عبد الله. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الأعزاء، لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج مقهى ديرتي. كل التحايا لكم مني أنا من الإعداد والتقديم نور عسيري، وأيضا من الإخراج زياد الشهري.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. السفر وتغيير الأجواء للمتعة والاسترخاء من الأمور التي نتطلع إليها جميعا، ولكن لكي تكون الرحلة آمنة ومريحة تظل الصحة هي الركيزة الأولى والأساسية التي تبنى عليها متعة السفر. بين اختلاف التوقيت وتغير المناخ والظروف الصحية الخاصة بكل وجهة، يبرز التخطيط الطبي كخطوة لا تقل أهمية عن حجز التذاكر والفنادق. يسعدنا في هذا الموضوع أن يكون معنا المتحدث الدكتور عبد الله جاسم القويضي، استشاري طب الأسرة. حياك الله دكتور عبد الله.
1: الله يحييك أختي حورية، حياكم الله ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: حياك الله. بداية الدكتور عبد الله، ما الحالات الصحية التي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر؟
1: طيب، أنا أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة للقاء بكم بالسيدات والسادة المستمعين. الحقيقة الموضوع جدا مهم وتبرز أهميته الآن في فترة الصيف، وهي الموسم السفر، وإن شاء الله نتمنى سفرات ممتعة لكل الأسر المستمعين. الحقيقة السفر الآمن يبدأ أساسا وصحيا من قبل ما نروح للمطار بأسابيع، ما يبدأ في المطار أساسا، لأن التخطيط للسفر مثل ما تفضلتي أنت في المقدمة يبدأ الحقيقة مبكرا مع تجهيز الفنادق والرحلات والتذاكر وغيره. في طبعا توصيات عالمية الحقيقة أن السفر الآمن في الفترة الأخيرة خلال آخر 10 إلى 20 سنة صار فيه اهتمام متزايد من قبل المنظمات العالمية والمنظمات المحلية بما فيها وزارة الصحة السعودية والهيئة الصحة العامة وقاية وغيرهم، بأن صار فيه أدلة موجودة للسفر الآمن، السفر الصحي. ولذلك تقريبا كل يعني المنظمات العالمية والمحلية والإقليمية تنصح بزيارة الطبيب قبل 4 إلى 8 أسابيع أو قبل 4 إلى 6 أسابيع من السفرة، يكون المراجع فيها عند موعد مع طبيب الأسرة أو في عيادة السفر في بعض المناطق.

0: مناطق يوجد فيها عيادات للسفر مخصصه خصوصا في فتره الصيف. بالاجابه على سؤالك اللي انت سالتيه اللي هي ما هي الحالات الصحيه اللي تستدعي زياره الطبيب قبل السفر، الحقيقه زياره الطبيب قبل السفر مهمه للاكثر يعني لاصحاب الامراض المزمنه مثل المرضى السكري، الضغط، امراض القلب، اللي عندهم ربو، امراض رئويه، امراض كلى، صرع، امراض مناعيه، المرضى اللي يستخدموا ادويه مميعه للدم، ادويه مثبطه للمناعه، السيدات الحوامل، كبار السن، طبعا مهم جدا مراجعتهم للطبيب قبل السفر. الحقيقه ايضا حتى الاطفال والرضع في بعض الاحيان نحتاج ان احنا نشوفهم قبل السفر. ايضا والمهم جدا هم وجهه السفر، يعني المسافرين حتى الاصحاء اللي ما عندهم امراض مزمنه ولا هم حوامل مثلا وغير رضع واطفال، لكن هم مسافرين لوجهات تعتبر عاليه الخطوره فيما يخص الامراض يعني المعديه، مثلا بعض دول افريقيا، بعض دول امريكا الجنوبيه، دول جنوب وشرق اسيا، المناطق الريفيه، الناس اللي رايحه لمخيمات سفاري وغابات ورحلات مغامرات وغيرها، الحقيقه كلهم يحتاجون هم يعني يراجعوا قبل السفر. ايضا اي احد عنده تاريخ مرضي سابق لاشياء تستدعي يعني مراجعه الطبيب ومتابعته، مثل اللي عندهم تاريخ لجلطات سابقه، اللي عندهم جراحات حديثه خلال يعني خلينا نقول اخر 6 شهور عاملين جراحات كبيره، المرضى اللي الله يشافيهم اللي عندهم سرطانات نشطه يحتاج ان يراجع الطبيب، حتى الامراض اللي عند عفوا المراجعين او المسافرين اللي يعانوا من سمنه شديده يحتاج يراجع الطبيب، السيدات الحوامل او ما بعد الحمل في النفاس وغيره، بالاضافه الى اي احد متوقع انه يسافر رحله طويله اكثر من 4 إلى 6 ساعات يفترض انه يراجع الطبيب عشان بس يسمع على الاقل النصائح الطبيه.
1: نعم، طيب دكتور عبد الله، ما ضروره ان يحمل المسافر تقريرا طبيا معتمدا باللغه الانجليزيه؟
0: الحقيقه هذه واحده من اهم النقاط اللي المفترض ان المسافرين ينتبهوا لها، لان احنا طبعا لما نقول احنا نعمل تقرير باللغه الانجليزيه طبي، المفترض ان اللغه الانجليزيه هي لغه معتمده عالميا فيما يخص الطب، مفهومه في كل مكان في العالم تقريبا، يعني وين ما كان المسافر رايح وش ما كانت لغه الدوله اللي هو حيسافر لها، اللغه الانجليزيه معتمده وموجوده في كل دول العالم، وهذا يسهل علينا عند حدوث لا قدر الله اي طارئ صحي، يكون المريض جاهز عنده تقرير مكتوب فيه التشخيص الطبي اللي موجود عنده، اسماء الادويه العلميه وليس التجاريه فقط، الجرعات، طريقه الاستخدام للادويه، اذا كان في عنده حساسيه من اي علاجات او من اي اطعمه، اذا كان جالس يستخدم اجهزه طبيه مثلا زي اجهزه دعامات القلب وغيرها، اذا كان في اي معلومات مهمه مثلا السيدات الحوامل لو كانوا مسافرين بتقرير طبي موجود فيه وقت الحمل، عمر الحمل، الوقت المتوقع للولادة، إذا كان في أي توصيات للولادة مثل التوصية مثلا بالولادة عن طريق العمليات القيصرية أو غيرها. وطبعا المفضل أن يكون فيه حتى في التقرير الطبي المعد بشكل ممتاز واحترافي حتى خطة مختصرة للطوارئ، إن وش اللي يسويه المريض أو المحيطين بالمريض أو من يجدون المريض في حالة طارئة إيش يعملوا له، مثلا لو كان في تشنج، مريض تشنج كيف يتعاملوا معه، المريض اللي يعاني من نوبات ربو، الناس اللي معه لو قرأوا التقرير ممكن يفهموا إحنا كيف نتدخل، كيف ممكن نساعده. بالإضافة إلى أنه ممكن حتى في بعض الأحيان خصوصا في طب الأسرة أن حتى رقم الطبيب أو المنشأة يكون موجود، بحيث أنه في حال وجود أي طارئ أو حاجة للتواصل مع الطبيب الأساسي للمريض ممكن التواصل معه.
1: نعم، طيب دكتور عبد الله، كيف تختلف التطعيمات بحسب الوجهة مثل حمى المستنقعات، الحمى الصفراء والملاريا، وكيف ممكن تأثر على وجهات مثل دول أفريقيا أو جنوب شرق آسيا؟
0: جميل، هذا سؤال جدا ممتاز. الحقيقة التطعيمات للسفر ما هي مثل التطعيمات الأساسية اللي موجودة مثلا عندنا نعطيها للأطفال اللي يكون في جدول موحد لكل الناس. التطعيمات هنا في السفر تختلف على حسب الدولة اللي المريض مسافر لها أو عفوا المسافر رايح لها، بل إنها بعض الأحيان تختلف حتى داخل الدولة، يعني هو مسافر لدولة معينة تفرق المدينة اللي هو رايح لها، إذا كان رايح الريف مثلا ولا رايح لمدينة مثلا للعاصمة، مدة الإقامة تفرق، نوع النشاط اللي راح يمارسه في السفر حقه يفرق، لو كان مثلا رايح غابات مخيمات وغيرها، عمر

0: أو يحدثها إذا ما كانت محدثة. فمثل مثلا الـ MMR اللي هو الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، الكزاز، الدفتيريا، السعال الديكي، شلل الأطفال، الإنفلونزا، تطعيمات طبعا كورونا الآن COVID-19 صارت مطلوبة في معظم دول العالم، هذا حسب طبعا توصيات العالمية مثلا زي اللي هي CDC مركز التحكم بالأمراض الأمريكي وهيئة الصحة العامة عندنا في السعودية وقاية، كلهم تقريبا ينصحوا بهذه الأشياء. والحمد لله هي طبعا من التطعيمات اللي في الغالب معظم السعوديين وأهلنا في الخليج مثلا ماخذينها من ضمن التطعيمات العادية اللي هم أخذوها أيام الطفولة. في تطعيمات تختلف حسب الوجهة زي ما قلنا، هذه ضروري أن المراجع يراجع قبل 4 إلى 8 أسابيع في عيادة طب الأسرة، يحدد الوجهة اللي هو رايح لها بالاتفاق مع طبيب الأسرة، يتم فتح الدليل، دليل السفر، وتحديد وش الأمراض اللي موجودة الآن أو متفشية أو مستوطنة في هذه المنطقة اللي هو رايح لها، ويبدأ يأخذ على أساسها التطعيمات. مثل مثلا تطعيمات التهابات الكبد ألف وباء، التهاب اللي هو مثلا التيفويد، داء الكلب، الحمى الصفراء، التهاب السحائق، بعض المناطق تحتاج تطعيمات.
1: نعم طيب تفضل دكتور.
0: في أيضا لازم نكون عارفين، يعني المسافر لازم يكون عارف أن في بعض الدول تشترط تطعيمات معينة لدخولها، مثل اللي احنا نسويه مثلا في السعودية أيام الحج والعمرة.
1: صحيح.
0: اللي بيجينا مثلا للحج والعمرة للسعودية المملكة تشترط عليه تطعيمات معينة. نفس الشيء احنا لما نسافر برا، في بعض الدول تطلب منك مثلا فيزا، تطلب منك تأمين سفر، وتطلب منك تطعيمات، شهادة تطعيمات. فأنت كمسافر المفترض أنك تكون عارف هل في تطعيمات معينة مطلوبة عليك لما تسافر هذه الدولة أو لا.
1: نعم. طيب دكتور، الأدوية التي لا غنى عنها في حقيبة السفر، يعني مثل ما يقولون مثل المسافر يحمل حقيبة سفر فيها ملابسه وحاجياته الشخصية، لابد يكون مع هذه الحقيبة فيها الأدوية الخاصة فيه.
0: صحيح صحيح، طبعا هذه مهمة جدا خصوصا للمرضى الأمراض المزمنة. حقيبة السفر مهم أنها تكون بسيطة، ما تكون متكلفة، وتكون مخصصة لحالة المسافر، ما تكون يعني حقيبة عامة كذا مليانة مضادات حيوية ومسكنات وأشياء يمكن يعني ما لها داعي. المفترض أن الحقيبة تكون فيها الأدوية المنتظمة اللي يأخذها المريض أساسا مع زيادة احتياطية، يعني هو بيسافر أسبوعين يأخذ أدوية تكفي 3 أسابيع أو إلى شهر. المفترض أن يكون فيها مسكنات، خافض حرارة عند الحاجة يستخدمها. إذا كان في أطفال مثلا يفضل أن يكون فيه اللي هي الأملاح اللي هي الـ ORS، هذه تستخدم عند الإسهال عشان تعويض الأملاح وتعويض الجفاف. أدوية الحساسية، أدوية الإسهال ممكن مثلا يوضع شريط بس في حال أنه ممكن يكون فيه إسهال في السفر. ممكن أيضا تكون فيه شوية أشياء اللي هي للإسعافات الأولية، مثلا مطهر جروح، لصقات، رابط ضاق في حال وجود آلام أو غيره. وطبعا إذا كان المراجع مسافر إلى دولة فيها مثلا ملاريا وحمى الضنك وغيره، يفضل يكون عنده طارد الحشرات في بخاخ يستخدم موجود في الصيدليات، يحتوي على مادة اسمها DEET، هي عبارة عن بخاخ طارد للحشرات. المسافر يقدر يرشه على جسمه، المناطق المكشوفة من جسمه، عشان يطرد الحشرات ويحمي نفسه من لدغات البعوض. طبعا في بعض الناس يصير عندهم قابلية لدوار الحركة مع السفر، سواء في الطيارة أو أكثر في العبارات والكروز والسفن، ممكن يستخدمها، وطبيب الأسرة يقدر يصرف لإياها قبل السفر. والأدوية طبعا المهمة جدا للمرضى اللي عندهم حساسية، مثل يعني اللي هي أقلام الأدرينالين للحساسية الشديدة، بخاخات الربو، أقلام الأنسولين، هذه كلها لازم تكون موجودة. ولازم أن المراجع قبل السفر يفهم من الطبيب طريقة تخزينها. الشنطة طبعا لازم تكون عندك، ما هي في الشنطة اللي الشحن، لازم تكون ما عندك في يدك في وقت الطيارة، لأن الشحن معرض أن الشنطة تضيع، درجات الحرارة في الشحن ما نقدر نضمنها، فتكون عندك في يدك. بعض الأدوية تحتاج تبريد، فممكن أن المراجع يشتري شنطة خاصة يوضع فيها قوالب ثلج معينة خاصة تتحمل يعني ساعات طويلة لحفظ درجة الحرارة للأدوية.
1: نعم. طيب دكتور، أنت تحدثت عن التعامل مع الأدوية، كيف ممكن يتعامل مع الأدوية الموصوفة بانتظام لضمان عدم تأثرها باختلاف التوقيت أو درجات الحرارة أثناء الشحن؟ والأهم من ذلك الأوقات

0: أخذه للدواء، هل هي تكون نفس ما كان يأخذها في السعودية أو تكون حسب رحلته يعني يكون وقت الأدوية؟
1: نعم طبعا هي مثل ما قلنا الحقيبة أفضل شيء أنها تظل عنده، درجات الحرارة يفضل أن يعني مثل ما قلنا أن يحفظها في شنط حافظة للحرارة، لكن المهم الآن في موضوع أن لابد أن يحفظ الدواء في العلبة الأصلية. يعني بعض المراجعين خصوصا كبار السن يقوم يفرغ الحبوب في علب يعني مثلا أكياس أو علب بلاستيكية، فوقتها هناك في المطارات أو في الدولة اللي بيسافر لها لو احتاج إعادة صرف ما يعرفوا هذا الدواء إيش، ممكن يتأخر في الجمارك في التفتيش لأنهم مو عارفين الدواء هذا إيش، أو لو احتاج إعادة صرف ما يقدر الصيدلي يعرف وش الدواء اللي جالس يستخدمه يحفظه في العبوة الأصلية. بالنسبة للاحتياطات اللي هي العلاجات هذه مهمة جدا خصوصا في الأدوية مثلا زي الإنسولين، تفرق الجرعات لو كان المريض مسافر للشرق أو مسافر للغرب، مدة السفرة تفرق بحيث أن بعض الأحيان نضطر نحن نزود جرعة زيادة أو نقلل جرعة زيادة، لكن إجمالا إحنا نقول للمراجع أن الدواء اللي أنت تستخدمه ما هو مفروض في السفر يعني وقت السفر بالذات أنك تربطه بليل ونهار وكذا، تربطه بساعات أخذ الدواء. يعني مفترض أن بين الجرعتين 8 ساعات تظل أنت تحسب أني أنا أخذت الجرعة بعد 8 ساعات راح أخذ الجرعة الثانية. وطبعا في تفاصيل كثيرة ما هو وقت أن إحنا نسهب فيها الآن، يقدر المراجع مع طبيبه قبل السفر يوضح بالضبط كم ساعة الطيران هو رايح لوين، نوع الأدوية اللي يستخدمها، الطبيب راح يساعده متى ياخذها وقت السفر.
0: نعم طيب دكتور، بالنسبة لاضطراب الساعة البيولوجية ومشاكل النوم خاصة وقت السفر، يعني كيف ممكن يتغلب على اضطراب الساعة البيولوجية؟
1: جميل، الحقيقة دي مش مشكلة شائعة، يعني دي احنا نشوفها بعض الأحيان في مسافرين حتى المناطق قريبة، لكن هي الجيت لاج يسموها بالإنجليزي أو اضطراب الساعة البيولوجية يبدأ يبين أكثر لما نسافر للشرق، لما نقطع أكثر من 3 مناطق زمنية. فمثلا لو واحد مسافر للسعودية رايح مثلا إلى ماليزيا أو أبعد من ماليزيا أو لأستراليا مثلا، تبدأ تظهر عنده الجيت لاج اللي هي اضطراب الساعة البيولوجية، اللي هو عبارة عن أن الجسم يبدأ هو الآن متكيف أن في السعودية إحنا الآن مثلا نهار، فيسافر يوصل للبلد ليل، مخه لا يزال شغال على أننا في النهار، المفترض الآن جالس أشتغل في قمة طاقتي، بينما في الدولة اللي هم سافر لها الساعة مثلا 12 الفجر، فتبدأ تصير عنده لخبطة في النوم وغيره. هنا في نصائح مهمة عالمية وإقليمية معروفة، يعني أن المفترض أن المراجع المسافر يبدأ يضبط نومه على الساعة اللي هو بيسافر لها قبل يومين إلى 3 أيام من السفر، فيبدأ يعني يعدل نومه كأنه مسافر إلى ذيك الدولة وقت نومه. وقت الوصول مباشرة يبدأ يعيش ويتكيف بناء الأكل النوم النشاط على الدولة اللي هو مسافر لها، يعني لو هو سافر وصل النهار وتعبان في النوم وكذا يحاول قدر الإمكان ما يستسلم للنوم، يتحرك ويعيش كأنه في وقت البلد. من أهم النقاط اللي تضبط الساعة البيولوجية عند الإنسان هو التعرض لضوء النهار. أول ما يتعرض الإنسان لضوء الشمس في النهار تبدأ الساعة البيولوجية من نفسها تعيد الضبط نفسها بنفسها، ولذلك دائما ننصح أن أنت أول ما توصل للبلد أول ما تطلع الشمس مباشرة تتعرض للشمس بحيث أن تبدأ ساعتك البيولوجية تنضبط. إحنا دائما نقولنا يعني حتى لما يوصل المسافر وهو تعبان لا يستسلم للنوم، إذا كان يحتاج يأخذ غفوة قيلولة يأخذها لمدة 15 إلى 20 دقيقة كافية، يتجنب الكافيين وقت في المساء قبل النوم وكذا، يستخدم ماء كثير، يتجنب الجفاف. بعض المسافرين نصرف لهم حتى أدوية تساعد للنوم مثل الميلاتونين وغيرهم، لكن دي تكون بوصفة طبية يعني ممكن. بس في نقطة مهمة أيضا توصي فيها المنظمات العالمية، إن لو أنت كنت مسافر للرحلة عمل دائما يفضل انك توصل قبل المهمه اللي انت مسافر لها او الفعاليه بيوم الى يومين، حتى تعطي وقت لجسمك انه يعيد ضبط الساعه البيولوجيه وتوصل للفعاليه اللي انت رايح لها بكامل طاقه. يعني افترض ان احد مسافر مثلا لمؤتمر بيقدم في مؤتمر او محاضره او مسافر لاختبار او غيره، ما هو وقت انه يتلخبط يعني وتتلخبط مهمته بسبب الجيت لاج، يسافر قبل يوم الى يومين يوصل عشان يوصل ان شاء الله مرتاح ويؤدي بشكل جيد.
0: جميل. طيب دكتور، في حالة السفر رحلة تتجاوز 13 ساعة، نصائح الوقاية من تجلط الأوعية الدموية بسبب الجلوس الطويل في الطائرة، خاصة للي يعانون مثلا من آلام يعني في الركبة أو عموما في الساق؟
1: نعم، الحقيقة السفر ما هو بس 13 ساعة، يعني خطر الإصابة بالجلطات من الجلوس الطويل يبدأ من 4 ساعات، يعني أي سفرة أكثر من 4 ساعات في احتمالية خطورة تزيد وتقل طبعا على حسب حالة المسافر. فالمسافرين مثلا كبار السن، اللي عندهم جلطات سابقة، اللي عندهم سمنة، الحوامل، اللي يستخدموا أدوية معينة تساعد في تخثر الدم، هذول كلهم عرضة أكبر للجلطات من الجلسة. طيب احنا كيف نقدر نقي منها؟ المفترض أن المسافر، نصائح عامة، أنه يمشي كل ساعة إلى ساعتين إذا قدر، يعني لو مسافر بالسيارة يقدر يوقف مثلا في محطة بنزين أو كذا يتحرك حوالين السيارة، إذا في الطيارة مثلا يفضل أن يجلس جنب الممر عشان يقدر يقوم ويجلس بسهولة، حتى لو ما يبغى يتحرك في الممر يعني قدام الناس، ممكن يعني الله يعزكم يروح للحمام ويرجع كل ساعة إلى ساعتين حتى يحرك يعني الساق. ممكن حتى وهو جالس في المقعد يسوي بعض التمارين، ممكن أن المسافر يشوفها في منصات الانترنت، يعني هي حركات معينة يسويها بالكاحل وبالقدم وبالساق، يحركها حتى وهو جالس، فتقلل من خطر الجلطات. ننصح دائما بارتداء ملابس واسعة مريحة ما تكون ضيقة، أن ما يكون في يعني أشياء تعيق حركة القدمين، يعني ما يحط مثلا حقيبة قدام القدمين فيصير ما يقدر يسوي التمارين اللي تكلمنا عنها. بعض المسافرين اللي عندهم خطورة عالية مثلا، أو عندهم تاريخ سابق، عندهم سرطان لا قدر الله، الحوامل، عندهم سمنة شديدة، على علاجات هرمونية، عندهم أكثر من عامل خطر، بعض الأحيان ننصحهم يستخدموا الشرابات الضاغطة اللي هي تصير عبارة عن جواريب طبية تسوي ضغط على الأقدام بمقدار 15 إلى 30، موجودة يعني متوفرة في الصيدليات، هذه تساعد في أنها ما تخلي فرصة الجلطات أكبر.
0: نعم. طيب دكتور، ما القاعدة الطبية للتعامل مع الأطعمة والمياه في السفر؟
1: طيب هذه جدا جدا مهم أن ينتبه لها الكل. إحنا دائما في قاعدة يقولوها بالإنجليزي toilet, cook it, peel it or leave it، يعني إما أنك تقدر تغليه أو تقدر تطبخه أو تقشره بنفسك أو اتركه، فتركه أولى. كثير من المسافرين خصوصا للدول اللي تصير مثلا خلينا نقول ساحلية، دول حارة شوي وغيره، يحبوا يجربوا أكل الشوارع، يحب يجرب الأكلات الموجودة في الشارع، العربات وغيره، هذه خطيرة جدا لو أنت الأكل مثلا مكشوف أو كان مثلا في سخان فترة طويلة، مو مطبوخ قدامك، مو قادر أنك أنت تغليه تشوفه في ماء مغلي مثلا بحيث أنه يقتل البكتيريا والجراثيم وغيرها. فإحنا دائما نقول مثلا حتى الفواكه، حاول دائما أنك تاكل الفواكه اللي أنت تغسلها بنفسك وتقشرها، تقدر تقشرها بنفسك مو تكون مقطعة وجاهزة. مثلا في ناس يروحوا يأكلوا البطيخ مقطع وجاهز، مغري لكن فعليا هو أنت ما قشرته بنفسك، ففي احتمالية كبيرة أنه يكون ملوث ويعني تعبك وبهدل سفرتك كاملة. الماء مثلا دائما نقول ان احنا دائما نحاول في السفر بغض النظر عن الدوله اللي انت مسافر لها، حتى لو كانت من الدول المتقدمه، دائما حاول تشرب ماء المعلب، القوارير الجاهزه مغلفه ومغلقه بشكل جيد. تجنب دائما الثلج لانك انت ما تقدر تتاكد من مصدر الماء، يعني انت ممكن تشرب ماء من علب وانت واثق منها، تروح تحط ثلج وانت ما تعرف المصدر حقه، ممكن المصدر حقه يكون ملوث. حتى تفريش الأسنان، احنا ننصح دائما ان حتى تفريش الأسنان استخدم لها ماء يكون معلب زي اللي يكون موجود في الفنادق يحطوا لك اياه في الغرفة. دائما اختار الطعام اللي يكون مطبوخ بشكل جيد، لا تروح تاكل اكل ني، مثلا في بعض الدول عندهم اسماك نية وعندهم بعض الطبخات تؤكل شبه نية، هذه يعني ما هي محببة. دائما نقول تجنب البوفيهات المفتوحه اللي يكون الطعام فيها فاتر لفتره طويله، لو يعني انت تبي تاكل في بوفيه مفتوح دائما يفضل انك تروح بدايه البوفيه لما يكون الاكل جديد. دائما ننصح بان احنا نتجنب السلطات المكشوفه، الماكولات البحريه النيه، الحليب غير المبستر او منتجات الحليب بما فيها الايس كريم حتى. ننصح دائما بغسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون عشان نمنع من يعني العدوات اللي ممكن تنتقل عبر الطعام او الشرب.
0: نعم. طيب دكتور، ما هي شهور الحمل الآمنة اللي تستطيع الحامل السفر فيها دون مخاطر على الجنين، وما الحالات اللي تمنع فيها من السفر؟
1: تمام، هذه فيها يعني اكثر من رأي وفيها تفصيل. اجمالا في اتفاق طبي على ان السفر قبل 37 اسبوع في الحمل غير المعقد، يعني اللي ما في اي عوامل خطورة، يعتبر آمن. والحمل يعني اللي يكون توأم، مثلا حمل توأم وما يكون معقد ما في خطورة، قبل 32 أسبوع. لكن إذا احنا نتكلم يعني نبغى ناخذ المنطقة الآمنة جدا اللي متفق عليها طبيا، هي المرحلة ما بين 14 أسبوع إلى 28 أسبوع، اللي هي تعتبر في الثلث الثاني تقريبا من الحمل. هنا الغثيان أقل، طاقة الحامل السيدة الحامل أفضل، خطر الطوارئ اقل مقارنه بدايه الحمل ونهايته. فدائما احنا ننصح انه يعني هنا يحتاج انه مراجعه مع الطبيب عشان نعرف العوامل اللي موجوده عند السيده الحامل. مثلا يفرق معنا ونأجل بعض الاحيان السفر او نمنع السفر حتى عند السيدات اللي عندهم نزيف او عندهم الام ولاده مبكره مثلا، او عندهم تاريخ اساسا في حملات سابقه لولادات مبكره. السيدات اللي عندهم نزول لماء الجنين أو اشتباه في تمزق الأغشية، السيدات اللي عندهم ارتفاع في ضغط الحمل أو عندهم تسمم الحمل البري إكلامسيا، اللي عندهم سكري حمل، اللي عندهم سكري غير منضبط، السيدات الحوامل اللي يعانوا من مشاكل في المشيمة مثل المشيمة المتقدمة أو غيرها، السيدات اللي عندهم مشاكل في الجنين نفسه، بعض الأحيان الجنين نفسه يكون لنا تأخر في النمو أو نقص في الحركة، فما ننصح بالحمل، ما ننصح عفوا بالسفر وقت الحمل. السيدات الحوامل بتوأم خصوصا لما يكون في مضاعفات دائما نكون حذرين مع حمل التوأم. يعني أيضا فقر الدم، في كثير عندنا احنا مثلا في منطقتنا كثير من السيدات عندهم أساسا فقر دم، مثلا نقص حديد أو غيره، فاللي عندها فقر دم شديد بعض الأحيان نمنعها من السفر. وبالإضافة طبعا اللي قلنا احنا من قبل اللي يكون عندهم أمراض شديدة مثل أمراض قلبية، أمراض رئوية مع الحمل، أو عندهم جلطات سابقة، كلهم ممكن أن تمنع من السفر أو تؤجل السفرة، أو يعني نحاول نحن نضبطها في وقت يكون أقل. نعم. في نقطة أخرى بعد أختي حورية أنا ودي أكد عليها في الحمل، أن حتى لما تسافر الحامل وآمن لها السفر، حزام الأمان مهم. أنها يعني طريقة ربط حزام الأمان إنه ما يكون على البطن، يكون أسفل البطن فوق الفخذين ويمر بين الثديين، تمام، عشان إنه ما نضغط على الجنين والرحم. أيضا نتجنب دائما في الحوامل حتى لما تكون حملها صحي وما عندها أي مشكلة، نتجنب السفر للوجهات عالية الخطورة مثل الوجهات اللي فيها أمراض مثل الملاريا أو الزيكا فيروس وغيرهم، ضروري إن الواحد ينتبه لهم. بعض التطعيمات ما تناسب الحوامل، فالحامل حتى احنا ننصح مثلا بالتطعيمات لوجهات معينه لما تكون المسافره حامل، نبدا نقول خلينا نوزن يحتاج انها تاخذ التطعيم او لا. في بعض الحالات حتى يعني نقول لها والله الافضل تتجنبي السفر لبعد الحمل.
0: نعم. طيب دكتور، ختاما معك، الاحتياطات الاضافيه لكبار السن المصابين بامراض مزمنه عشان يكون سفرهم امن طبيا.
1: نعم، شوفي، كبار السن الله يحفظهم محتاجين انه يعني يكون في تخطيط جيد للسفرة لهم. طبعا احنا نتوقع ان مثلا يعني بعض كبار السن الله يحفظهم يكونوا عندهم امراض مزمنة، فالمفترض انهم يراجعوا الطبيب قبل فترة، نتأكد ان الامراض المزمنة تم التحكم فيها، يعني ضغطهم صار منتظم، السكر منتظم، اذا عندهم امراض في القلب او الكلى او عندهم ربو عندهم امراض رئوية، كلها تكون ادويتها مضبوطة، المراجع مسافر وهو صحيا مستقر، فنتأكد من استقرار الحالة الطبية قبل السفر. التطعيمات، في تطعيمات أساسا تعطى لكبار السن بغض النظر هو بيسافر أو لا، وتزداد الحاجة لها أساسا وقت السفر، فممكن احنا نعطيهم إياها. مثلا أبسطها مثلا تطعيم الإنفلونزا، لو هو لسنة كاملة ما طعم الإنفلونزا ننصحه، لأنهم لو أصيبوا بفيروس الإنفلونزا كبار السن عرضة أكبر من غيرهم للمضاعفات. طبعا في غيرهم، في الحزام الناري، في تطعيم الكزاز، في تطعيمات معينة حسب الوجهة، يفضل أن يأخذها المراجع كبير السن. الأدوية مثل ما قلنا حمل الأدوية في حقيبة، أن يكون عندهم تقرير طبي للحالة الطبية اللي عندهم. أنا أنصح كبار السن وحالة

0: حتى غير كبار السن بوجود تأمين صحي وقت السفر، مهم جدا بشكل كبير. وأعتقد أن الآن عندنا احنا في دولنا ثقافة السفر جدا عالية. التأمين الصحي يفرق معك كثير. في كثير من الدول هم متعودين الحمد لله رب العالمين، في دولنا في الخليج العلاج مجاني، فما نحس بقيمة الأدوية، ما نحس بقيمة المراجعات الطبية. لكن لما نسافر مثلا لدول مثل أوروبا، أمريكا أو غيرها، حتحس لو يعني لو كان مرض بسيط حتى، فما بالك بالأحيان يعني بالأمراض اللي تكون تحتاج رعاية شوي كبيرة، فعليا ممكن يعني تكون تحتاج ميزانية كبيرة. ولذلك التأمين الصحي جدا مهم أن الواحد يكون منتبه له، ويكون عندهم وعي أيضا أن بعض التذاكر أساسا عليها تأمين، بعض الأحيان شراء التذاكر عن طريق الفيزا والماستر كارد وغيرها بطاقات الائتمانية تكون مشمولة بالتأمين الصحي، وإحنا دائما ننصح فيه.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الله جاسم القويضي استشاري طب الأسرة.
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: الله يبارك في عمرك. وشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم حورية السباعي من الإعداد والتقديم، وهذه تحية المخرج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
1: خطوة
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله نتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيفنا وضيف البرنامج الدائم، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت إن شاء الله في هذه الحلقة وفي خطوة لهذا الأسبوع راح نتحدث عن الشخصية وأثرها في التربية. حياك الله دكتور.
3: أهلا وسهلا، يا مرحبا أخوي سامي، أيضا أرحب فريق العمل وأرحب بكل من ينضم إلينا الآن في الاستماع. أهلا وسهلا بالجميع، وأسأل الله أن تكون حلقة ثرية مفيدة لكل من يسمعها
2: بإذن الله. دكتور، لو بدينا حلقتنا هذه، كيف يكون نمط الشخصية ونوعها مؤثر في التربية؟
3: جميل، خليني في البداية أشكرك على اختيار مثل هذه المواضيع الجميلة اللي فعلا ممكن البعض يعني ما يكون عنده ذاك الحس في الارتقاء في أهمية شخصية الإنسان هو قاعد يتعامل مع الآخرين. وحقيقة هذا الموضوع لا يخص الأسر فقط، بل بالعكس يخص كل الناس، لأنه في تعاملنا في علاقاتنا سواء كانت في العمل أو في العلاقات للأقارب أو مع الجيران أو أيا كان، نحتاج إلى سماع مثل هذه المواضيع. ويتأكد هذا الموضوع مثل ما أسلفت في التربية، عندما تكون شخصية الأب أو نمطه في التربية يأخذ نمط معين، هو يؤثر على أبنائه من حيث لا يشعر في طريقة ذلك النمط. خلينا في البداية أتكلم عن أنماط الشخصية. هناك أكثر من 20 مدرسة، بل أكثر من ذلك، تكلموا في الأنماط وقسموها. أنا أكتفي في مدرسة واحدة فقط في تقسيمي أنماط شخصية الإنسان. قالوا بأن الأنماط تنقسم إلى 4 أنماط الشخصيات. قالوا النمط الأول هو النمط العلمي، والنمط الثاني النمط التحليلي، والنمط الثالث قالوا النمط الودي، والنمط الرابع النمط التعبيري. باختلاف تقديمها وتأخيرها، الإنسان المتوازن هو الذي فيه من كل نمط ربع، يعني 25%، حتى تكتمل الشخصية تكون 100%. وهذه حقيقة يصعب جدا أن تكون في شخصية الناس، لكنها وجدت من ضمن الأشخاص اللي وجدت فيهم الشخصية المتكاملة، هي شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي شخصية متكاملة. هذه الأرباع التي قسموها، قالوا النمط العلمي هو شخص يريد أو يبحث عن النتائج، ما يبحث عن زيادة كلام وثرثرة وفلسفة، لا، هو عنده مثل ما يقولون دائما ونردد 1+1=2. الأشخاص اللي يقولون دائما عطنا الزبدة، عطنا يعني النتيجة بس لا تقعد، أحيانا العوام عندهم بعض الكلمات الجميلة اللي نسمعها منهم ولها أثر وممكن يعني تفهم بطريقة فعلا صحيحة، مثل واحد يقول لك يا أخي لا تدوخنا، لا تتعور روسنا، بس عطنا الفائدة النهائية وبس وخلاص، لا تقعد تهدر علينا وتقرق، ومن غيرها من الكلام اللي يقولونه العوام. هذه الشخصية تعتبر هي الشخصية العملية. هذه الشخصية تهتم جدا في النتائج، ما تحب التفاصيل ولا تحب الدخول في شرح زائد. شخصية يعني منتجة بالدرجة الأولى، شخصية فيها من القيادة أيضا الشيء الجميل، وأنا ما ودي أستطرد في البحث في علم الشخصيات، لكن إحنا على عجالة نتكلم. النمط الثاني قلنا التحليلي. الشخصية التحليلية هو شخص يعني ممكن نقول إنه يحب كثير الأسئلة، شخص متردد في شيء من التردد. ليش؟ لأنه يحسب الأمور ويرتب الأمور، ما يستطيع يتخذ قرار سريع، يعني بعكس الشخصية العملية. العملي منتج يتخذ قرار سريع بنفس اللحظة، لذلك قد تفوته كثير من الفرص اللي هو الشخصية التحليلية، لكنه مثل ما نقول حنا في الأمان، الخسائر عنده قليلة جدا. العملي قد تكون هناك خسائر عنده. ليش؟ لأنه يستعجل في اتخاذ القرار،
2: فيها مجازفة شوي الشخصية العملية،
3: يتخذ القرار سريعا، يعني بنفس الجلسة اللي أنت جالس معه هو يتخذ قرار. تجي تعرض أرض للبيع، الشخصية العملية يتخذ القرار جاهز. التحليلي لا، يقول لا ليش يبيعون، ليش نزلوا في المتر، لا أكيد إن في شيء الآن، أكيد في حاجة صارت وأنا ما أدري عنها، أنا لازم أبحث. فتضيع الفرصة عليه، يعني ممكن الشخص هذا اللي بيبيع محتاج الفلوس فقط، يقول أنا محتاج فلوس، فهو ما يصدق. التحليلي لا، يقول حذر جدا جدا جدا، قليل الخسارة في الأمور المادية لكنه حذر جدا. لذلك هذه الشخصية تؤثر في الانعكاس على التربية.
2: وما في شخصية أفضل من شخصية دكتور، ولا كل واحدة لها مميزاتها
3: لا، أنا ذكرت قبل قليل أنه الأفضل أنه من كل شخصية يكون فينا أجزاء، لكن ما ننغمس كلنا في الشخصية، يعني ما تكون 50% أنا عملي أو 70% أنا تحليلي، لا، المفروض 25 25 25 25.
2: ما صار دكتور 25 25، عندك 3 خيارات، وش تختار أنت؟
3: طيب أنا علشان أكمل الباقيين وبعدين أعلمك وأجاوب على هذا السؤال. الثالث، النمط الثالث قالوا عليه هو النمط إيش؟ الودي. النمط الودي هو الشخص الوديع الحبيب الحليل اللي ما يزعل أحد،
2: المسالم،
3: دمعته قريبة، يساعد الجميع، يحاول يقطع من نفسه ويعطي الناس. النمط التعبيري وهو النمط الرابع هو اللي يهتم في الشكل ويبالغ في قضية الشكل، يعني ما تلقاه يطلع مثلا بيطلع الناس يقابل الناس أيا كان أولئك الناس، لا لابد يغير ملابسه، لابد يعتني، يعني لو فرضا التعبيري بيطلع والقلم ناسيه اللي يحطه بالجيب ما يطلع، يرجع لازم يجيب القلم معه،
2: تحليقه باستمرار.
3: التعبيري يهتم جدا في المظهر، جدا يهتم في المظهر. لذلك في عملية التسويق، لما أضرب مثال في التسويق راح تتضح لكم هذه الأنماط. يعني مثلا أنا أبيع نظارات، تاجر شنطة، معي شنطة وأبيع فيها نظارات. العملي ما يحتاج أتكلم عليه عن شكل النظارة وجمالها، يحتاج أتكلم عن جودة النظارة وأن هذه قوية وجودتها ممتازة وبس وخلاص، ويقول مجربة أنت عارفها تنصحني فيها، إيه يشتري على طول، ما يكثر أسئلة ولا شيء، ما يدوخك مثل ما نقول اللي هو العملي. التحليلي لا، يحتاج لك وقت كثير وتدخل في دوامة من الأسئلة وتندم إنك عرضت عليه.
2: خذها ردة.
3: أي تندم، والله تندم مع التحليلي.

0: التحليل يسألك أسئلة ما تتوقعها أصلا. يعني مثلا يقول لك مسامير النظارة هي مصنوعة من وين؟
1: تجميع وين؟
0: أيوة تجميع وين؟ ولو افترضنا أنه صار كذا، ولو الافتراضات عنده عجيبة جدا، وبالنهاية نشف ريقك مثل ما نقول ولا يشري منك. بينما يعني ياخذ وقت طويل جدا التحليلي. التعبير يهمه الشكل، يقول تقول له جرب النظارة، يجرب تقول الله والله روعة النظارة عليك،
1: شكلها
0: جميلة،
1: شكلها غير
0: جدا. وتراها بالمناسبة دي آخر حبة، الله تسمع آخر حبة خلاص مباشرة ياخذ. الودي تعلموا بالعواطف، قلوا أنا تعرف ليش بهالوقت وبيع النظارات وكذا، ولا بعت ولا أحبه إلى الآن، يا رب أنك تكون أنت الزبون الأول. أنا عندي طفلين قاعدين يصحون، واحد يشرب حليب وواحد مدريش، ما جبت لهم. يروح يشتري أشياء وهو ما يحتاجها، إن يشتري ثلاث أربع منك علشان يساعدك ويعطيك فلوس. الودي دائما الجانب العاطفي يشتغل عنده أكثر. لا شك إن هذه الشخصيات إجابة على سؤالك، لما يكون الجانب الودي اللي أشتغل فيه في التربية هو الطاغي، ممكن تضيع التربية، لأنه التربية تحتاج أحيانا صحيح. إلى شيء من الحزم صحيح. وشيء من القوة. كذلك لما أخذ الجانب التعبيري أيضا بيضعون الأطفال، بيهتمون في الأشكال فقط. ولما أخذ الجانب العلمي فقط وهو جانب جميل ومنتج وإلى آخره، لكنه ما يهتم في العواطف، ولا إذا كان ما عنده، إذا كان هو 100% علمي ما عنده من العواطف. والتحليلي نفس الشيء، بيخلي عيالك إذا كبروا يزهقون منك ويملون ولا يحبون يسمعون كلامك بسبب جوانبك التحليلية الكثيرة. فالخلطة الجميلة إننا نأخذ من كل جزئية يكون عندنا شيء من هذه الخلطة، لكن ممكن تكون أنت الأبرز فيك أنك تعرف بأنك شخصية عملية، لكن لابد يكون عندك من بقية هذه الأنماط.
1: والله خلطة جميلة دكتور، لكن أعتقد بأنها يعني نقدر نقول أنها وحتى استثنائية ونموذجية، لكنها أعتقد بأنها صعبة جدا. بنطلع نأخذ فاصل ثم إن شاء الله بنكمل أكثر وأكثر. مستمعينا الكرام، بنطلع نأخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض ومن خلال برنامجكم خطوة والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، إكمال حديثنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه الشخصية الاستثنائية وعن الشخصية النموذجية واللي أخذ من كل شخصية جزء. أعتقد بأنها يعني نقدر نقول دكتور بأنها شخصية شبه مستحيلة يعني.
1: لا، خليني أتفق معك في جزء من هذا الطرح. لا، هو مستحيلة أرفض تماما، لكن بالتوازن قد يكون مستحيلة إلا في قلة من الشخصيات في العالم مثل شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فيها من التوازن الشيء الرائع والجميل. لكن احنا نقول نطالب في شيء من التوازن، يعني بمعنى عند الشخص 40% انه عملي وعنده 10 تحليلي وعنده 20 تعبيري وعنده الباقي يكون تحليلي على الأقل. يعني لو كانت النسب بسيطة بس مهم انها تكون موجودة عند الإنسان، لكن لما اذا ما كان هذا النمط موجود تماما لن تكتمل يعني الصورة. فمهم جدا انه تكتمل، انه كل جزء يكون عندك شيء كبير منه ماشي، الشيء الثاني يكون اقل، لكن نهائيا ما في عندك هنا تكون مشكلة. يعني مثلا واحد اكتملت عنده الثلاث لكن الودية ما هي موجودة، نمط الودي، لن ينجح في التربية ابدا، لن ينجح في التربية. مهم جدا. كذلك لما اكتملت عنده الثلاث لكن العملي ما هو موجود عنده، ماشي بينتج لنا ناس وبشر وكل شيء، لكن لن يكونوا أسوياء 100%، لأنه أثناء التربية لم تكن النمط العلمي موجود، العملي لم يكن موجود تماما. الفكرة عندي أنه الآن لما أنت قاعد تجمع الإنسان مر بظروف صعبة ويحتاج، مثلا صار عليه حادث سيارة أو لا سمح الله أي شيء، احترق بيته وهو يخجل الآن، فأنت الآن تبغى تكلم أقرب الناس لك من إخوانك وأخواتك. شوف، أنا قاعد أتكلم

0: ملآن على البيئة أسرية واحدة. فلما تكلمهم وتقول لهم فلان صار له كذا ونجمع له الآن فليوجد منكم من المال، اللي خالي من الودي ما راح يدفع، ما راح يساعد، يعني يقول لا هذه مشكلته أنا ما لي علاقة فيه، يقول لك خير إن شاء الله إذا صار عندي شيء أعطيتكم، ويسحب عليكم ولا يعطيكم أصلا. بينما الشخصية اللي فيها الجانب الودي الطاغي جدا يروح يجمع من الناس الثانيين، يكلم أصدقائه في العمل،
1: تحصله هو المبادر،
0: إيه يكلم جيرانه،
1: صحيح،
0: ويجيب لك مبلغ كبير جدا لأن الجانب الودي طاغي. لذلك إحنا نقول حتى الجانب الودي إحنا ما نبيه هو الأكثر، إحنا ودنا في التوازن في الشخصيات تكون متوازية إلى حد ما. لما نتكلم أيضا على موضوع هذه الشخصيات وكيف تكون التوازن والاختلاط المطلوب فيها يحقق التربية السليمة، فعلا تجد أنه مثلا الإبن لما يكون عنده احتياج معين صاحب الأنماط الجميلة المتوازنة عنده يعطي طفله حسب الاحتياج، حتى وإن كبر ذلك الإنسان هو يحتاج. بعض الناس بسبب الجانب الودي يكاد يكون معدوم عندهم، ما تظهر المشاعر والأحاسيس، يعني الابن يجي حقق نجاح بنهاية المدرسة وجاب علامات لكن أخفق في مادة، جاب جيد جدا ما جاب الامتياز. فالأب اللي عنده الجانب الودي ضعيف وش يروح يركز يقول والله عمل علاماتك كويسة بس أنا ودي أعرف ليش ما جبت امتياز في هذه المادة، هذه صراحة أزعجتني كثير. طيب أنت الآن الفرحة والانبساط اللي جاي ولدك ولا بنتك فيه أنها حققت النجاح وخلصت المستوى وانتقلت المستوى الثاني، فمهم جدا أنه مثل هالأشياء وحقيقة هي تراها تدرس.
1: جميل.
0: يعني من رغب في عالم الشخصيات في هناك دورات كيف يكتسب الإنسان هذا التوازن. لن يكون متوازنا مثل ما طرحت، يعني 100% لن يحقق التوازن، لكن يكون عندك شيء من هذا القبيل.
1: جميل. طيب بالنسبة يمكن سبقتنا الدكتور، أنا بسألك هالسؤال، يمكن الكثير من يسمعنا دكتور يمكن يعرف شخصيته تقريبا أو ملامح شخصيته. طيب أنا عندي نقص في أحد الأنماط هذه، هل أقدر أكتسبه؟ هل أقدر أرفع هذا المعدل؟ أم خلاص هي فيني كذا وخلاص انتهت القصة؟
0: لا، إذا كانت الرغبة عند الإنسان في التعلم والتعديل لا شك أنه يكتسب كثير. ورأيت في الحياة ناس تغيروا كثيرا بعد الحديث معهم وبعد مثلا ما أخذوا دورات وسألوا عدة أسئلة بدأت فعلا تتغير شيء من تلك الشخصيات اللي موجودة فيهم. أحيانا يمر الإنسان في مرحلة في عمره العواطف الجياشة تكثر، الدمعة تكون قريبة لأي حدث يحصل يدمع، وهو يستغرب يقول ليش وش السبب اللي حصل عندي وش اللي الموضوع اللي صار. سبحان الله في عمر للإنسان العواطف تكون أكثر. أحيانا بعض المواقف اللي تصير لك في الحياة تحرك بعض العواطف الموجودة عندك وبعض مشاعرك تتحرك أكثر. غالبا أصحاب الحس أصحاب المشاعر يتأثرون أكثر في الجانب الودي، بنجد الجانب الودي عندهم أكثر من غيرهم. أحيانا يظلمون بعض الناس اللي عندهم الجانب العملي اللي مشهورين في الإنتاج وكذا، يقولون هذول مثل مكاين ما عندهم مشاعر. لا، هم عندهم مشاعر بس حقيقة يخفون هذه المشاعر، ما تربوا على إظهار المشاعر، تربوا على الرجال ما يبكي، الرجال لابد يكون قوي، الرجال لابد مدري إيش. فالمسكين من الداخل هو وده يسوي بعض الأشياء بس بسبب أنه حرم في طفولته وفي مراهقته وفي نضجه، ما في أحد يحضنه من أبوه وأمه، واعتقد أن الحضن هذا لا غلط، فبالتالي أولاده من بناته وعياله ما يحضنهم. وأنا أتعجب لمثلا بنت تتصل علي في 20 من عمرها تقول عمر أبوي ما حضنا، عمر أبوي ما حضنا.
1: وهنا مشكلة هذه اللي خلينا نقف عند الجانب الودي، يعني أعتقد يمكن الجانب الودي يمكن أصعب جانب دكتور، لأنه أعتقد أنه صعب جدا أن الشخص يتغير من ناحية الجانب الودي، إلا إذا خلنا نقدر نقول دكتور أنه ما بيقولها تمثيل، يعني حاول يمثل تمثيل على نفسه.
0: أي لا، هو حقيقة مثل هذه الحلقات
1: أو يتصنع.
0: لا، أنا أختلف، أنا أقول مثل هذه الحلقات تعتبر توعية اليوم للأسر اللي قاعدين حنا نناديهم ونتكلم فيهم ونعلمهم في أهمية مثل هذه الأشياء. أنا أدرك بأنه

0: ممكن البيئة اللي أنت ربيت فيها كانت بعيدة عن هذا الجانب، لكن لابد أنك اليوم تدرك مثل هذا الأشياء وأهميته، خصوصا اللي توهم في الأجيال الجديدة. أنا ما قاعد أتكلم على أب عمره 80 سنة راح العمر الآن وكل شيء، أنا أتكلم على شخص توه عنده أطفال وصار أطفاله، أقول له ونبه أنهم بحاجة إلى عمليات الحضن، عمليات الطبطبة، عمليات التناء والمدح وغيرها من الأشياء المهمة في التربية. إذا كنا دائما نردد ونقول أن التربية لا تكتمل إلا في 4 محاور رئيسية، ألا وهي العلاقة وبناء الثقة ومدح الإيجابيات وتعديل السلوكيات الخاطئة. ركزوا جميع المتخصصون في هذا المجال في أن العلاقة تحتل نسبة عالية جدا جدا من هذه المحاور 4. يعني إذا ما كان بينك وبين بنتك اليوم ولا ولدك علاقة، سلمي على التربية، لا توجد تربية. علاقة يعني وش معناه؟ العلاقة يعني تقعد تسولف مع بنتك ومن صديقاتك وش سويته اليوم، سواء كانت بنتك في تمهيدي روضة ولا ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي، تبدأ تاخذ وتعطي معاها وش قاله، وش اللي استفدتي، وش اللي صار، وش المقصب، كيف وجدتيه، وتبدأ تسألها أسئلة وتاخذ منها. كل ما قوت العلاقة بين الأب وولده وبنته، كل ما والأم كذلك، كل ما قلنا التربية ماشية في خط سليم، وكل ما ضعفت كل ما قلنا ودعنا التربية. فالتربية أنك تتعلم البنت ولا ولدك وش معه في البرامج، وش يشاهد في الأجهزة، وش فكره، وش نيته، وش الأصدقاء، وش يأخذ ويعطي. هذه العلاقة اللي تكون بينك وبين صديقك وتعرف عنه أشياء كثير، مهم جدا أنك تطبقها في عقول التربية مع أبنائك.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعين الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض من خلال برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، أهم صفة في هذه الشخصيات اللي تجعل الإنسان أكثر سعادة في حياته؟
1: رائع جداً، أشكرك على هذا السؤال، لكن قبل الإجابة أود بس تنبيه بسيط على الأنماط اللي ذكرناها. شفت السنة فيها كم فصل من فصول؟ ربيع وخريف وشتاء وصيف، صح؟
0: صحيح.
1: هذه بحاجة للإنسان، نوع من أنواع التغيير اللي يحصل له. في الشتاء سبحان الله له نكهة، والصيف له نكهة أيضا، متى أطلع في الصيف متى أطلع في الشتاء. كذلك حاجة الإنسان لأن الأنماط الأربعة. أنا ليش جبت المدرسة هذه فقط؟ ما جبت المدارس الثانية لأن هي الأكثر شهرة وأكثر سهولة، وحاولت أني أبسط المفهوم للمستمع والمستمع الكريمة. أما في سؤالك الجميل اللي طرحته الآن، إيش أهم صفة يتحلى فيها الإنسان عشان يكون أكثر سعادة في الحياة لنفسه ولمن حوله؟ أنا في اعتقادي هناك صفتين. الصفة الأولى تجعل الإنسان أكثر سعادة وانبساط، والصفة الثانية تجعل الإنسان أكثر تعاسة في الحياة لنفسه ولغيره. الصفة حقيقة هي السهولة والبساطة في الحياة. كلما كان الإنسان سهلا كلما كان سعادته أكثر في الأشياء في حياته بشكل عام. إيش المقصود في السهولة؟ السهولة يعني لما واحد يخطي عليك ويجي يعتذر منك، أنت تقبل الاعتذار، ما تقول لا أنا لازم أحاسبك ولازم أمدري إيش وهذاك عذر مدري لا
0: لا تشده.
1: أيوة، السهولة المقصود فيها أنه لما أنت عندك قدرة على المسامحة.
0: بس أعتقد دكتور مو على أي خطأ
1: أكيد، إحنا نتكلم
0: عن أشياء البسيطة.
1: لا، حتى لو كانت أشياء ما بسيطة، يبقى أن الإنسان يخطأ بما نجاوي بيعتذر وبيصحح الخطأ بشروطك أنت، وش المشكلة؟ القدرة على التسامح. الأشخاص اللي عندهم قدرة على التسامح هؤلاء أشخاص إيش؟ هم سهلين. لكن الشخص اللي يقول لك أنا لا لا لا مستحيل أسامح، أنا مستحيل تسامح على إيش؟ خطأ حصل يعني وانتهى، ما كان الخطأ مقصود، والإنسان أدرك وعرف ذلك الخطأ وجاء واعتذر الآن. فقدرة الإنسان على التسامح يعتبر إيش؟ يعتبر نوع من أنواع الشخصيات السهلة. الشخص السهل لما تروح معه حتى من دون سفر وانت في الديرة، تقترحون مثلا مجتمعين وش تبون تعشى اليوم، انت عشى كذا ولا انت عشى الشيء الفلاني ولا اقتراحات يعني، فتجد الشخصية الصعبة لا لا كل شيء يرفض من الاقتراحات، وهو طيب أعطنا اقتراح.
0: حتى هذه أعتقد أن البناء يعانون منها كثير، الشخصية الصعبة
1: جدا. احنا شو نقول الآن؟ احنا قاعدين نتكلم على السهولة.
0: لا،
1: كيف الشخصية السهلة سبحان الله تكسب القلوب، كيف تتنازل، كيف تسامح، كيف تقبل. لما تكون عندك خيارات وتخير الشخصية السهلة دائما يختار الأسهل، وأحيانا يترك الكرة في مرماك، يقول لك على اللي ودك أنا معك. بالشيء اللي قبل فترة كنت مسافر في دولة عربية، وكان معي شخص جاي من حد يعني المحافظات، وما كنت أعرفه، أول مرة يعني نسافر أنا وياه، فكنت متخوف من قضية اختلاف الآراء، فتفاجأت أنه من النوعية السهلة جدا، السهلة اللينة البسيطة. كل اقتراح أقوله يقول أنا معك أنا معك، ما أبدا عمره ما رد. أقوله طيب عطني، أنا بعطيك اقتراحين الآن، اختر هذا ولا. قال كل واحد أنت عارفهم فأنت تفهم وش الأفضل، خلنا نروح للي أنت توكل على الله.
0: عاد تتعب بزيادة أنا أعتقد دكتور الشخصية هذه، يعني أحيانا الواحد يحب اللي يعطيه رأيه ويحب
1: هو ما تتعب كثر ما بالعكس هي مريحة، لأنه فكرته إيش؟ يقول أنت عارف مثلا كل هالمطعمين دولي أنت عارفهم، فأنا ما عندي مشكلة، أنا أكل هذا الطعام وأكل هذا الطعام.
0: جميل.
1: أنت شوف الأنسب وتوكل على الله. ساعات لما أعطي خيارات أكثر أقول هذيك جلساتها بهالشكل وهذه جلساتها بهالشكل، هذه مثلا على البحر وهذه لا تراه بالصحراء، فيساعدا في اتخاذ
0: يعطي رأي
1: لكنه ما مثل ما نقول يقولون العوام ما يدقر ما يعقد عليك ما أبدا هو شخصية متساهلة ما يدخل في التفاصيل ومدري إيش في بعض الشخصيات الصعبة حقيقة هو صعب على نفسه وصعب على اللي حوله
0: صحيح.
1: سواء كانوا أبناء أو أصدقاء يتلاشونه الناس يبتعدون عنه أحيانا لما تكون طلعت فرح ولا وناسة نقول فلان لا لا يا أخي لا تقولوا له لا ليش هو قال لا لا لا تقولوا له وتغير وجهه
0: لا يدخل ولا يطلع
1: لا بالضبط على كلامك هالنوعية من الشخصيات هم اللي يعيشون حقيقة في تعاس أنفسهم وتعاس من حولهم عمرهم ما دخلوا في شيء إلا وجدوا مشكلة ما في عندهم قضية التغافل التنازل لا لا لا هذا حقي أنا لازم أخذ حقي على بالضبط مثل ما هو موجود ما هو هذا موجود نأخذه حنا ما إحنا ملائكة حنا ما إحنا مجتمع يعني ما فيه يكون أخطاء لابد نتحمل بعضنا البعض يعني لذلك وهذه يعني لفتة جميلة أني أتكلم فيها اليوم قضية النفس وجهاد النفس إذا كانت الملائكة مخلوقة أصلا مجبورة على الطاعة والإنسان لا خلق ليش كرم ليش حنا الآن بالنسبة للملائكة الملائكة سجدوا لأبونا آدم ليش هذا السجود اللي الملائكة الله عز وجل أسجدهم لأبونا آدم ما هو السبب لذلك التكريم الموجود إحنا عندنا مشكلة داخلية اسمها النفس مجاهدة أنفسنا دي الصعبة اللي تغلبنا فيها على الملائكة اللي مجبورين على الطاعة ما في عندهم أخطاء فبالتالي النفس ترى ما هي بس شهوة مثل ما يعتقد البعض لا يعني أنه يقع في الحرام أنه يزني ويلجأ إلى هذه المعصية لا المقصود ترى في الشهوة في جهاد النفس ممكن تكون النميمة ممكن تكون غيبة ممكن تكون زور ممكن يكون ظلم ممكن يكون اعتداء وهلما جرى في الأشياء فلذلك كان الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تلك الغزوة الشهيرة ويعني أخبر أصحابه يعني ظنوا أنه هذا هو أكبر جهاد قال لا باقي الجهاد الأكبر من هذا الجهاد أنتم رجعتم من الجهاد الأصغر سموه جهاد أصغر وهو قتال سموه جهاد أصغر قال رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله قال هو جهاد النفس فالنفس حقيقة تحتاج إلى جهاد في الإنسان اللي يقول أنا طبعي صعب ودي أغير من طبعي نقول له ادخل في باب الجهاد هذا الجهاد اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم أنت تدخل فيه

0: أكيد يعني ما جايتني الدعوة على بساطة، لما يكون الإنسان مجبول على السهولة والليون هذا شيء جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة يوما فقال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ يا سلام، مش هذا الموضوع الرائع الجميل اللي ودنا نسمع يا رسول الله، على من تحرم النار؟ قال: على كل مؤمن هين لين سهل. شوف الأوصاف النبوية، يقول لين سهل، هذه الأوصاف اللي موجودة في الشخصية السهلة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، اللي شخص غير معقد، شخص سهل دخوله وطلوعه مع الناس سهل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بينما بعض الناس اليوم ممكن يكون من رئيس أو مدير أو شيء يقول: لا أنا لابد أتمسك في هذا الرأي، أنا لابد. طيب في مشقة على الناس، حتى لو في مشقة هم يأخذون رواتب وفلوس، وش المشكلة؟ خلوه يتعب. سبحان الله، وكأنه يعني من هذا النوع اللي احنا قلنا عليه التصنيف اللي هو الشخصيات الصعبة، اللي صعب على نفسه وصعب على حوله. لذلك الشخصية الصعبة ترى ما هي صعبة على اللي حوله فقط، هي صعب حتى على نفسه. سبحان الله
1: سبحان الله. وأعتقد دكتور ما تتعارض الشخصية السهلة والشخصية القوية، أحيانا يلتقم مع بعض.
0: هنيك، هذا سؤال جدا جميل، لأنه يتهم أحيانا بأن اللين والسهولة بأنها ضعف، وهذا غير حقيقة. عندما وصف ذلك الأمير الأموي بأن الإنسان لا يكون سهلا فيعصر ولا يكون صعبا فيكسر، كان الوصف ذلك جميل جدا، إنه الإنسان فعلا أحيانا نحتاج إلى شيء من القوة، لكن لما نتخذ اللين والمرونة ما يجي أحد يقول أنتم ضعيفين. لا لا لا، في فرق. من يفهم المعادلة هم الأشخاص الأقوياء. الأشخاص الضعفاء والصعبين في حياتهم يرون أنه لا ضعف، هو مو ضعف، وإنما نوع من أنواع المرونة والسهولة في الحياة.
1: الله يعطيك العافية، شكرا دكتور، وصلنا إلى النهاية.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

تاني تاني تاني، هنروح للحب تاني.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة، وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغيير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطيرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة وبين يدينا كتاب بعنوان الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. أهلا وسهلا بكم ضيف برنامجنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نتحدث في البداية وكالمعتاد في نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب بدأ الكاتب بتنويه وإهداء والمقدمة وفصل من المأساة كما أسماه، ثم تحدث في خطة الكتاب عن 4 فصول. الفصل الأول أسماه تمهيد وتعريف، وتندرج تحته عدة عناوين، منها الفرضية الرئيسية والتأصل الكمالي والمخاوف العميقة المستمرة والمستورة وراء بنية الكمالية، وكذلك مقياس فرويست متعدد الأبعاد القياس الكمالية ومتابعتها وكيفية التصحيح. وفي الفصل الثاني تحدث عن دينامية الكمالية وديناميات الكمالية في تخليق مثلا المعايير وعدم احتمال الاحتمال والعزل الشعوري وفوبيا الحميمية والتلهف للقبول وثنائية الوجدان والإثقال ومفارقة الإثقال والدفاع والتأجيل، الحقد والاستياء والعدائية والكمالية المعكوسة التي أسماها بمفارقة الفوضى أحلام اليقظة، الكمالية والفشل العلائقي والتجربة الذاتية. وبعد ذلك تحدث حتى عن الكمالية، مفارقة الإنجاز وتحطيم الذات وتكلفة الكمالية والتحليل النفسي والكمالية، وكذلك الكمالية الدينية والعلاقة الندية الخفية في التعامل مع الله، وبين رغبة التفوق والكمالية ومكوناتها والاجترار النفسي ومتلازمة المحتال. وفي الفصل الثالث تحدث عن التعافي وذكر المبادئ 8 للتعافي، مفهوم التعافي واختلافه عن مفهوم الشفاء، وكذلك يقول ننطلق من الكفر بالخوف وسردية بديلة وعلاقة جديدة بالوقت والسماحة والتأمل العملي عبر القلم. ومن ثم تحدث عن الإجراءات 8، يعني أسمها بنفوض ونتعاطف مع أنفسنا ونستشفي كي لا نحترق، ونصف الأهداف زائد 1، ويقصد بالنسبية في تحقيق الأهداف، ليس بالضرورة أن تحقق الأهداف كاملة، وقال التركيز على ما تملك لا على ما تفقد، والحميمية الجسورة، ويقول اسمح لنفسك أن تكون سيئا، وكذلك الحمية النفسية. الفصل الرابع خصصه لأوراق العمل، وذلك عبر عدة أجزاء، يعني تكلفة الكمالية، وكذلك في الجزء الثاني تكلم

0: كتاب ثري قيم يتحدث عن مشكلة حتى أسماه في البداية أو بعنوانه الفرعي تأملات حول التعافي من الكمالية وجلد الذات.
1: جميل، واحدة من سمات الكمالية التي تطرأ على الناس هو موضوع التأجيل، تأجيل اللحظة المناسبة، تأجيل المتعة، انتظار اللحظة المناسبة، ووهم أن هناك لحظة يمكن أن نبدأ فيها أو ننطلق.
0: يقول الكمالية عدو الابتداء، يعني فأكثر ما يؤرق الإنسان حين يستحوذ عليه تلك الحالة من الكمالية. ما هي؟ هو أن نبدأ، وقال يعني يصبح البدء شاقا وثقيلا ثقلا لا يمكن احتماله بيسر. ويقول يمكن في هذه اللحظة أن نخلق مسافة طويلة بين أنفسنا وبين أن نبدأ مهمة معينة. لماذا؟ لأننا نبحث عن اللحظة المثالية للبدء. وقال يعني أسماها حتى باللحظة النورانية المتوهمة التي سنجد فيها من الطاقة وكمال الظروف واستقرار العوامل المؤرقة داخلنا ما يسمح لنا بالبدء. وتتكاثر أوهام اللحظة المثالية، أي يضع لها الكمالي أوقات معينة، مثلا يقول على رأس الساعة المقبلة أو في بداية الأسبوع المقبل أو بداية الشهر أو بداية العام أو ربما في الإجازة المقبلة أو بعدما أنحف أو بعد العيد أو بعدما أنهي دراسة ما أو أحصل على ترقية. ويقول يعني هذا النوع من الكمالية يعني هو داعية فرط التخطيط بداخلنا، يعني لأنها تنفق الوقت في التدبير وفي التخطيط وفي الترتيب وفي الإعداد. فيقول إذا حان وقت البدء دعانا ذلك لمزيد من التجهز انتظارا للاستعداد لا يبدو أنه سوف يأتي أبدا. ويقول هذا النوع هو الذي يدفعنا لإعداد القوائم، قوائم طويلة من الأفلام التي نود مشاهدتها ومن الكتب التي نود نقرأها ومن الأماكن التي نود زيارتها ومنشورات محفوظة. حتى تحدث عن لقطات الشاشة المتراكمة يعني بذاكرة هواتفنا، وكذلك عن يعني تحدث كثير من القوائم المتراكمة التي لا نعود إليها على الإطلاق إلا لإضافة المزيد، ولكن لا نبدأ أبدا. فيقول لماذا الكمالية يعني تعادي ميقات البدء؟ يقول لأن في البدء في أمر ما يخرجه من حيز التخيل الجميل إلى الواقع الخشن. وقال هذا يعني من مثالية بهية لامعة تبدو في أذهاننا تنزل إلى الواقع بكل ما فيه من نقص ومن محدودية. ويقول يعني البدء يرتبط لدينا دائما بالإحباط، فلأن التوقعات التخيلية يعني لا يمكن أن تحققها واقعيا. وقال أن الفجوة ما بين التخييل أو بين التخيل والواقع يعني فجوة طويلة ومرهقة وبغيضة، فلأن البدء قد يحتوي على خسارة لا يمكن أن نحتملها. طيب ما هو السلاح الأعظم لحمايتنا من هذا الفقد اللي هو خطر البدء؟ هو بكل بساطة التأجيل. لذلك يقع فيه الكماليون، فإما أن نقوم بالأمور على الوجه المثالي المتخيل والمتمثل في خيالاتنا، أو أن نؤجل القيام بها ونحفظها في حالة وسط ما بين العدم والوجود. وقال حالة من الوجود الزائف الذي يمنحنا الفرصة أن نبقيها مثالية. وقال أن ندفع البدء كلما حان ونؤخره كلما اقترب ونعده بلقاء جديد كلما أراد أن يحل على عالمنا، فنتحول في هذه الحالة إلى استعمال مفرط للتأجيل وتعاط مبالغ فيه للتسويف، ونصبح محترفين في المماطلة التي لا تلبث أن تتمخض عن وليدها اللصيق وهو التردد. وقال إذ نقف في الطريق إلى الطريق الذي لا نسلكه لينتهي بنا الحال نحو حالة من التعطل التام نطلق عليها شلل الكمالية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب الجلاد تحت جلدي للدكتور عماد رشاد عثمان. أستاذ طارق، واحدة من الكماليات التي نتناسى فيها بشريتنا هي الكمالية الدينية، والكاتب أفرد لها حديثا طويلا.
1: نعم، يقول مثلا: الكمالية تطالبنا وتحدد لنا إطارات بظروف قياسية للعبادة ومواصفات معيارية مثالية يجب أن نتحلى بها لكي ندعو الله أو أن نكون يعني مستحقين لمعونته. ويقول: هذا النوع من الخفاء يعني يحتمل نوعا من الاعتماد الخفي على العمل والاتكاء على جودة ما أقدم سبيلا أو ما أقدم عبادة لتحصيل ما يمنحه الله، وبالتالي تكون العلاقة في هذه الحالة علاقة تبادلية. وقال: بهذا نجد الكمالية تشوه المعنى الروحي للاتكاء على الله، وهو في حقيقته اتكاء على العمل. وقال: هذا تناقض مع السعي المضني للتخلي عن الاتكاء على العمل الموجود في دينامية الكمالية. فيقول: في هذه الحقيقة يأخذ الشخص يعني بفعل الكمالية قبح الطريقتين كما يقول، فيتجرع الآثار السلبية للاتكاء على العمل في روحانيته، يعني متمثلة في الخزي والشعور بالوحدة وتخلي الله عنه وكونه منبوذا لأنه لم يقدم قربانا جيدا ولم يقدم عبادة عظيمة كما يصوره له خياله. ويقول بأنه يبتلع الآثار السلبية لرفض نسبة العمل إلى الذات سواء في الميدان العملي أو الوظيفي. وقال بأنها علاقة تناقضية في هذه الحالة، أي بقدر ما تسمح بها الكمالية بأداء الصلاة مثلا بأعلى معايير ومواصفات، فأني سوف أحصل على أعظم النعم من الله عز وجل. وفي حالة أنني عندما أؤدي مثلا الحج كما ينبغي، فأنني سوف أحصل على أمجاد وعلى هبات ومنح وعطايا من الله عز وجل. فهذا الفكر أو هذه المعتقد يوجد في أفكار وفي عقول الكماليين، وهذه علاقة خاطئة عندما يعني نقيسها بمقاييس الشرع، حتى أنه ورد مثلا في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته
0: فتنة
1: انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه الآية يعني توضح مدى خطأ سلوك الكمالية في شخصية الإنسان.
0: ولهذا بعضهم قد يتردد في أن يدعو أو يحسن ظنه بربه عز وجل لأنه مقصر مثلا في العبادة.
1: نعم.
0: ويظن أنه هذه الميزة، ميزة الدعاء، هي للصالحين والأتقياء فقط.
1: نعم.
0: في أشياء تساعد على تكون هذه الكمالية لدى البشر، أو يعني ظروف معينة تعتبر مكونات للكمالية.
1: هناك مكونان للكمالية تحدث عنها الكاتب، يعني قال: التوق الكمالي. وقال: هذا يتمثل في رغبة الشخص الكمالي في التفوق والإنجاز والتحقيق وتجاوز الذات. وقال: هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة التي يبني عليها الكمالي التوقعات والمعايير والأهداف والمقاصد. أما المكون الآخر فأسماه بالمخاوف الكمالية، وقال: هي ترتبط بالفجوة الحادثة ما بين المعيار والتحقق، أي بين ما وضع الشخص لنفسه هدفا لمسعاه وبين ما حققه بالفعل، أي ما بين التصور أو التخيل والتطبيق. وقال: تتمثل هذا في كل ما يثيره النقص وتفويت التطابق مع المعيار وتحقيق الهدف بأكبر قدر ممكن من التماهي مع المثل الأعلى، مثل خوف النقد وخوف الظهور وخوف الفشل وخوف الرغبة وخوف العدوان والخوف الكارثي الغامض وغيره من المخاوف. ويقول: يختلف الأشخاص بناء على درجة كل قسم منهما. فيقول: الكمالي المرضي يترجح لديه عنصر المخاوف الكمالية على التوق الكمالي، أما صاحب الكمالية الإيجابية المتكيفة فيترجح

0: لديها التوق الكمالي على المخاوف الكمالية. وغير الكماليين قال المؤلف بأنهم يسجلون تقييما منخفضا في كلا الجانبين، وأعتقد أن هذا هو الأقرب إلى الصحة.
1: فيه يعني الكاتب هل طرح شيء من خطط التعافي أو التشافي من هذه الحالة، حالة الكمالية؟
0: أحسنت، ذكر يعني المبادئ الثمانية للتعافي وتطرقنا لها في بداية الحلقة، ولكن تحدث عن الإجراءات الثمانية للتعافي، منها على سبيل المثال التفويض، وقال تفويض ليس مجرد توزيع المهام على غيرنا، وإنما هو في حقيقته كما أسماه المؤلف تنازل رمزي عن السيطرة، وقال هو طقس عملي من طقوس التخلي عن التحكم، وكما أسماه بأنه تدريب شاق للنفس للتنازل عن عرش الربوبية الوهمية التي يؤسس لها الخوف، يعني سأفعلها مثلا يقول بشكل أفضل، فماذا لو لم يفعل فلان الآن أو الآن. وذكر حتى من الإجراءات الثمانية للتعافي، يقول يجب أن نتعاطف مع أنفسنا، فالتعاطف مع النفس والرحمة بالذات يعني مهم للغاية، وقال بأن الرحمة كما أسمها الرحمة الذاتية ترتكز على ثلاث أركان. الركن الأول هو اللطف مع الذات في الخطاب، وقال أن نكلم أنفسنا بلطف بدلا من القسوة، فنخاطب ذواتنا يعني كما نخاطب صديقا يهمنا أمره، يعني لا نجرحه ولا نحاول أن نسيء إليه. وكذلك من الرحمة الذاتية ركنها الثاني هو اعتبار المشترك الإنساني، وباعتبار أن الخطأ والضعف هو نسيج من التجربة البشرية. وذكر حتى أنه في الركن الثالث اليقظة، وقال بأن اليقظة الذهنية أو الحضور الذهني الحالي، الانتباه للحظة الراهنة، يقول بكل ما في هذه اللحظة من أفكار ومشاعر وتدفقات وأحداث، فإن هذه يقول تلاحظ أنها لا تضخم آلامك ولا تسفهه. وقال بأن اليقظة الذهنية فعالة لمعالجة هذه الحالة، فهي ليست مجرد حالة مؤقتة أو موقف لحظي، ولكنها مهارة قابلة للتنمية من خلال ممارسات مثل التأمل ومتابعة التنفس ومراقبة الجسد. وقال ذلك قد ثبت فعاليته على خفض التوتر وتحسين إدارة المشاعر، وثبتت حتى أن ممارسة اليقظة الذهنية تعمل طرفا وسيطا على تأثيرات الكمالية على التواضع، فقال من خلال تشجيع المرأة على شهود عالمه الخارجي دون حكم أن يشاهد دونه ودون أن يضع المعايير دائما، فقد ذكر يعني دائما الكمالي من قبل يضع المعايير لكل شيء تقريبا لأتفه المهام، ويجب أن تكون معايير عالية وأن يحققها كما يأمل وكما يتخيل، وهذا من الخطأ الفادح. حتى معايير لأبسط السلوكيات مثلا قيادة السيارة أو مثلا الاستحمام، حتى قال كثير من الأشياء ضعها بلا معايير عن طريق اليقظة الذهنية التي تحدث إليها الآن، حتى تتخلص تدريجا من وهم الكمالية.
1: مع ذلك يعني هي ثمانية أشياء ولا؟
0: نعم، ومنها مثلا من الأشياء يقول نصف الأهداف زائد واحد، يعني كثيرا من أهدافنا يقول تنطلق من خطة عمل لمجلس حرب دائم الانعقاد بفعل العقل الكمالي فينا، وكأنه يصدر يعني كما قال ما هو أقرب للتكتيكات الحربية أكثر من كونها أهدافا مهمة، لذلك نستشعر وضعها وننطلق من القيمة. وقال بأن الإفراط في الأهداف والمبالغة في تحقيقها له عدة سمات، من أهمها مثلا شعور دائم تجد لديه بالهرع والتسابق والمطاردة، وقال بأن الراحة يعني مثار ذنب ومضيع للوقت، وأيضا من علام يعني من علاماتها انخفاض الإحساس بالمتعة بعد الإنجاز، وقال تجد أنه يجلد نفسه أو ينقد نفسه نقدا ذاتا بالرغم من تحقق النجاح، وقال حتى أنها من أعلامها أو من علاماتها فقدان العفوية وصدأ حواس الدهشة كما أسمى، وحتى منها علاماتها خفوت العلاقة الحميمية مع الآخرين.

0: لأن كل شيء يصبح مهمة تحمل معيارا عاليا للإنجاز. فلذلك يقول نقترح في هذه الفقرة من التعافي نصف الأهداف زائد واحد أن تخفض دوما سقف الأهداف إلى النصف مع إضافة بسيطة فوق النصف. فيقول ففي الأغلب سيعيدك ذلك إلى حيز الواقعية ويخرجك من التحليق الكمالي كما قال المهدد دائما بالانسحاب.
1: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. شكرا لطيب متابعتكم ولنا في الأسابيع القادمة لقاء بإذن الله. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الحادية عشرة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء، يقرأه على حضرتكم مشعل بن عبد الله المتهي. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق. سفارة المملكة تدعو المواطنين المتواجدين في فيتنام إلى توخي الحذر بسبب العواصف الشديدة. المملكة تشارك في أعمال القمة البحرية التركية الخامسة بإسطنبول. إحباط محاولة تهريب أكثر من 200,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدر بمنفذ الحديثة. صحة حائل تطلق حملتها الصيفية لتعزيز نمط الحياة الصحي بين السياح والزوار. أمانة نجران تنفذ أكثر من 22,000 جولة رقابية صحية خلال شهر يونيو الماضي. بعقود نيجيرية تمتد 10 سنوات، عقارات الدولة تطرح 14 موقعا زراعيا في الأحساء والقطيف. جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448 للهجرة. الإمارات تعلن التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض السوداني. ارتفاع عدد قتل الزلزال في فنزويلا إلى 2595 شخصا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، التفكير الإيجابي هو أحسن أداة فعالة تعزز الصحة النفسية والجسدية، لأنه يقلل التوتر ويقوي المناعة ويزيد من القدرة على التكيف مع التحديات. طبعا هذا مو معناه أن احنا نتجاهل الواقع، لكن يخلينا نبني نظرة تفاؤلية تخلي عندنا القدرة على إيجاد حلول للمشاكل وتعزز نجاحنا المهني ويخلينا نبني علاقات أفضل. ودائما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. حياتنا صارت تجبرنا نكون سريعين في الإنجاز وفي التفكير، ونجهد نفسنا بين إنجاز الأمور بشكل سريع وإتقانها بنفس الوقت. هل أنت عزيز المستمع من الناس اللي يختارون ينجزون برواق وهدوء، ولا لازم يخلص كل أموره بسرعة؟ خلونا نسمع.
2: والله أنا أرى حسب العمل اللي أعمله أكون أكثر الأوقات بصراحة مستعجل، يعني بالذات مثلا مصاحبة الأبناء إلى المدرسة في الصباح الباكر مع كثرة الازدحامات لازم تكون مستعجل بس عشان لا تصيدك الزحمة.
3: في مفهوم حياتي استبدل من البطء إلى السرعة، وهو الحياة البسيطة. الحياة البسيطة أنك تنام بهدوء وتستيقظ برواق أو بتأني وتعمل بتروي، ما تستعجل في عملك ولكن تنجز وتتقن هذا العمل. العمل الهادئ جدا كما كان يعمل أجدادنا، يعملوا بكفاح باجتهاد وبثبات وبمثابرة ولكنهم بهدوء.
4: في اتخاذ القرارات أميل إلى الهدوء والروية، فهي أسمى درجات الحكمة والقيادة. متأكد 100% أنه يضمن لي دراسة الأمور من كافة جوانبها، بعيداً عن التسرع، بعيداً عن العواطف. والله الناس تقول أن الهدوء ضعف، لا والله، العكس، هو علامة قوة ووعي، ويعد أسلوباً فعالاً للتصدي للرعونة والارتجالية.
1: أعزائي، طريقة حياتنا اليوم تحكمها السرعة. كل شيء نبغي ننجزه بأسرع طريقة. استخدمنا أفكارنا ومنجزاتنا عشان نسهل قراراتنا ونسرعها بأقصر وقت. النتيجة صرنا مجهدين ومستنزفين. لكن هل نرجع للرتم البطيء والحياة الهادية، ولا نأقلم نفسنا مع أسلوب الحياة اللي إحنا فيه؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
5: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا بك وبالأخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياك الله أستاذي. يمدحون هالفترة الرتم البطيء، ما أدري ليش يعني، بس اللي إحنا متعودين عليه صراحة هو الرتم السريع، لأنك لما تحس إنه في شخص كذا يتحكم في نفسه برتم بطيء تحسه كذا بارد بزيادة.
5: صحيح، الحقيقة احنا ما نحتاج على فكرة نرجع للوراء. هو العالم حاليا يبدو انه عالم سريع، رتمه سريع اصلا وايقاعه سريع. السرعة ليست عيب على فكرة، لانهم للأسف هي ارتبطت بالإنجاز، لكنها تصبح مرهقة جدا اذا تحولت لنمط حياة دائم. كأن الانسان يعني اليوم اذا ما انجز كثير يبدأ يلوم نفسه بشكل كبير يعني، واصبحت السرعة للأسف تتحول إلى غضب أحيانا، ويحس نفسه أني أنا مستنزف. لذلك هو ليس الدعوة، أحيانا بعضهم يدعون أنه والله نحتاج نرجع للكسل ولا نرجع لوضعنا الطبيعي اللي كان زمان. لا أبدا، احنا نحتاج فقط إلى استعادة وعي بالحياة اللي نعيشها حاليا والتأقلم معها بشكل جيد يعني.
1: نعم، لكن الرتم البطيء عموما يعني، أو هو الرتم الطبيعي، هو أسلوب حياة متكامل رح يشمل التفكير، أيضا أسلوبنا في المشي، أسلوبنا في الأكل، وكثير تفاصيل. كيف ممكن نتبنى هذا الشيء مرة ثانية، نرجع لإعادة ضبط المصنع من البداية؟
5: هو شيء جميل يعني، لكن كل شيء يأتي بالتدريج بالتدرج، هذا أمر مهم جدا. الانقلاب المفاجئ مشكلة، حتى بعض الناس مثلا لما يكون معك في أحيان تجاوبه معك سريع، مثلا لو يوم من الأيام ما رد عليك مثلا بسرعة، أنت تبدأ يصير عندك ردة فعل، صح؟
1: صحيح،
5: أنه والله ليش ما رد علينا. فبالتالي نحتاج فقط أنه نغير نمط حياتنا، يعني نرجع ليس يعني بطيئين جدا أو ننفصل عن حياتنا. نعطي مثال، أمثلة بسيطة جدا
1: فضل.
5: نبدأها بشكل بسيط، مثلا نقدر نأكل بدون ما يكون في شاشة جوال عندنا؟
1: والله صار صعب بصراحة.
5: طيب ليه؟ لأنه هذه مشكلة. نقدر نمشي طيب بدون ما يكون فيه هيدفون على ناخذه على الأذان عشان نرجع مع نفسنا شوي؟
1: برضو شوية صعبة.
5: أيوة، نحتاج 10 دقائق. طيب تقدر أنك أنت ما ترد على رسالة أول ما تشوف الإشعار عليها؟
1: هذه ممكن،
5: هذه ممكن، لكن هذه تحتاج إلى أنك أنت تكون شخص يعني حذف الزائد في حياتك، هذه العجلة الزائد هذه بحيث تحذفها.
1: نعم. عشان
5: يصير نوع من التوازن عندك. المشكلة عندنا أنه مرتبطة بالمقارنات، للأسف بتفكير المقارنات، معناته أنا إذا لم أكن سريع معناته إنجازي ضعيف. لذلك ما هو ترى الرتم البطيء ليس مفهوم أن يكون عندك جدول فاخر وتمشي بالتدريج. لا، هو أبسط من ذلك، فقط نوقف الأشياء اللي تسرق الانتباه فقط نعيش حياتنا الحقيقية
1: وتسرق وقتنا.
5: نعم صحيح.
1: طيب نظام الحياة هذا يحتاج طبعا للتأقلم، يحتاج وقت. إيش قد تقريبا نحتاج وقت عشان نرجع نتبناه؟
5: خلونا بس نقول عن مفهوم أحيانا عند بعض الناس، يقول لك إنه خليك 21 يوم مستمر وبإذن الله تتغير حياتك.
1: صح.
5: هذا للأسف أنه مفهوم خاطئ. هو كان مرتبط بعملية جراحية وما إلى ذلك، قد تشفى في هذا الأمر ويكون فيه أثر واضح يعني، لكن الحقيقة أننا نحتاج إلى وقت طويل. ولما نقول وقت طويل أو أشهر، الإنسان من الآن يصير عنده ردة فعل، صح؟
1: صح.
5: أرسطو مثلا يقول أن الفضائل لا تنشأ فينا بمجرد المعرفة، بل تكتمل بالعادة. كيف؟ يعني يكون عندي على الأقل في التفكير من 2 إلى 3 أشهر وأحيانا إلى 8 أشهر علشان أغير عادة عندي وأستبدلها بعادة أفضل، فيها تنظيم، فيها قدرة على الأقل أحافظ على صحتي، وهذا أمر مهم جدا يعني.
1: طبعا
5: لأنه للأسف يعني في البداية بيشعر الإنسان بالملل، لما يكون عنده هذا الرتم يطلع على البطء يصير عنده ملل للأسف، وأحيانا شعوره بالذنب، فلان أنجز، وهذه مقارنات خطيرة جدا في حياة الإنسان للعلم يعني.
1: أن
5: والله فلان أنجز أنا ما أنجزت. لذلك المهمة تبدأ بعادة واحدة فقط، تأخير الرد على الانفعال. واحد زعلان لا ترد الحين، خلك شوي، وجبة هادئة بدون جوال ها ولا شاشة، وعشر دقائق بلا شاشة عندما تتحدث مع الآخرين. تقدر؟ إذا قدرت فأنت تستطيع إن شاء الله أنك تغير هذه العادة للأفضل.
1: يمكن أستاذ خالد من أكبر مميزات الرتم البطيء إنها تخلينا نركز على النوعية أكثر من الكمية، لكن لو تشرحها أيضا للمستمع شلون؟
5: هو ليش إحنا أصبحنا أسيرين للأرقام؟
1: رتم الحياة صار كذا.
5: أكيد، لذلك إحنا نعيش في عالم سريع أصلا. لذلك الأسئلة اللي تطرحها على نفسك، كم أنجزت؟ كم اجتماع حضرته اليوم؟ كم رسالة رديت عليها؟ كم مهمة أنا قفلتها اليوم؟ السؤال الأعمق اللي احنا فعلا نحتاج ان نغير فيه، ما جودة ما فعلت؟ ايش اثر علي اصلا؟ هل كان مهم فعلا ولا لا؟ ترى كثير يمكن نملأ يومنا بالمهام، صح؟
1: صحيح.
5: لكن في النهاية ترى نكتشف ان بعضها اخذت من صحتنا، اخذت من علاقتنا بالأسرة، اخذت من جودة عملنا، حتى هدوءنا الداخلي صار فيه مشكلة عندنا في التعامل معاه مثلا، حتى في التربية للعلم. ترى وجودنا مع أولادنا 10 دقائق حضور حقيقي أفضل لك من 2 ساعة نصفك معه ونصف في الجوال ولا في العمل ولا في أي شيء آخر يعني.
1: نعم. الجانب الروحي أكيد رح يلعب دور، بالذات لما نركز على النعم واستشعارها في حياتنا. كيف هذا الجانب ممكن يلعب دور؟
5: طبعا كل إنسان إذا أراد التغيير فليبدأ من الداخل. هي الفكرة تتغير عندك أنت لما تستشعرها، ما في واحد يقول لك استشعر يا فلان هذا الأمر ويحاول يعني بالإجبار أن تستشعره، لا طبعا، هو شيء من الداخل. يعني مثال مثلا، الإنسان عندما يرى أن هناك بيت عادي، بيت هادئ، هذه نعمة ولا ما بنعمة؟
1: نعمة، نعمة كبيرة.
5: لو صار لو صار فيها مشكلة لا سمح الله، يعني توتر عائلي، توتر مع الأبناء، إيش يصير عنده؟ يشعر أن هناك نعمة نقصت عنده،
1: صح؟ نعم
5: صح ولا لا؟
1: صحيح.
5: طيب لا سمح الله واحد من العجلة صار عنده لا سمح الله يعني ضغط أو سكر أو شيء من هذا القبيل، يصير عنده ندم ولا ما يصير عنده ندم؟
1: طبعا.
5: طيب لماذا لم تستشعر أن الله سبحانه وتعالى منحك هذه الصحة من أجل أن يعني تحافظ عليها؟ الأبناء مثلا، مو الأبناء أحيانا بعض الناس يقول والله هذا الأبناء نعمة في حياتنا، بعضهم يقول لا هذه نقمة في الحياة، صح؟
1: لا والله نعمة، المال والبنون.
5: يا سلام، هم ليه؟ لأنه قارن ابنه بشيء آخر
1: أو بشيء بعائلة أخرى أو ابن شخص آخر. نعم
5: طبعا، الأمان اللي يعيش الإنسان في يومه، الستر يا جماعة الخير، الستر اليومي للإنسان. نعم. عندما الله سبحانه وتعالى لا يكشفه أمام الآخرين، هذه نعمة ولا ما هي بنعمة؟
1: طبعا نعمة.
5: طيب خلونا نستشعر الشيء البسيط، شرب القهوة وأنت رايح للعمل ولا أنت في مكان، بس فقط ابعد الجوال عنك وحاول أنك أنت تستشعر هذه القيمة في طعم القهوة، ترى بعض الأشخاص محرومين أصلا منها أصلا.
1: صحيح صحيح. طيب احنا لما نمشي بهذا الرتم الرايق البطيء نوعا ما اللي كذا تكة تكة على قولتهم، ما يخلينا متأخرين عن الآخرين؟
5: لا أبدا أبدا، اللي يؤخر الإنسان ليس الهدوء ولا التمخل. تعرفوا وش اللي أخره؟
1: وشو؟
5: الفوضى، التردد، الركض في اتجاه خاطئ. الآن ما شاء الله صار في لوكيشن، تقدر أنك تروح مع لوكيشن، صح؟
1: صح.
5: بس زمان لما ما كان في لوكيشن
1: والله نفكر أكثر وناخذ وقتنا وندور.
5: يا سلام، في أشياء في سيطرتنا وأشياء ليست في سيطرتنا، هذه قاعدة مهمة في الإنجاز. ترى الرتم البطيء يجعلنا أميز على فكرة.
1: نعم.
5: يعني ليس شيء سيء. هذا الأمر يستحق طاقتنا، هل أستطيع التحكم فيه؟ هل يخدم هدفي؟ هل أنا أركض في الاتجاه الصحيح ولا أركض مع الناس بس؟
1: صحيح.
5: الإنسان على فكرة أحيانا يتأخر لأنه مستعجل، لا لأنه بطيء. هو يستعجل فيختار شيء خاطئ، فيقضي وقت عشان يصلح الخطأ اللي وقع فيه أصلا.
1: لكن في من ناحية أخرى، يعني في ناس بطبيعتهم هم أصلا سريعين، هو طبيعته كذا رتمه سريع، يحب ينجز بسرعة، اتخاذ القرار سريع، كيف ممكن يعني يقولبون شخصيتهم على رتم ثاني مختلف؟ أحس أن هذا صعب. يعني
5: شوف، أصعب شيء على الإنسان أن يعمد لتغيير الطرف الآخر حتى ولو كان أقرب الناس له. طيب لذلك ما نطلب منهم أن يلغوا طبيعتهم، لا أبدا. بعض الناس أصلا عندهم طاقة عالية، عندهم سرعة في التفكير، عندهم رغبة أساسا في الحاسم، عندهم ميزة عظيمة إذا أدير بشكل صحيح، ترى العباقرة عندهم شيء من هذا الجانب. يعني
1: نعم.
5: المطلوب أن يصبح الإنسان، يعني ليس أن يكون الإنسان سريع، عفوا يعني السريع ما نطلب منه أنه يكون بطيء بالكامل. ترى التوازن مهم. الآن اللي يسوق السيارة، صح؟
1: صح.
5: لما يضغط بريكات هي قرار، صح؟
1: صح.
5: فبعضهم طول الطريق أساسا بدون ما يكون فيه تدخلات في الطريق ويضغط بريكات،
1: ما له داعي.
5: تمام بالضبط. فبالتالي أنت اللي تتحكم، أنت تحاول أنك تتحكم بحيث تكون رتمك مناسب لما تعيشه أنت. المهم أنك تكون مستمتع بالرحلة.
1: نعم.
5: هذا الأهم، لأن المقود عندك أنت، إياك أن تجعل المقود مع أفكار أخرى خارج إطار قدرتك على التحكم، وهذا أمر مهم جدا. يعني
1: نعم، يقال أستاذ خالد أن العباقرة يختارون الرتم البطيء في التفكير ولكنهم يفضلون الرتم السريع في الإنجاز، شلون؟
5: جميل. ليش؟ لأن هذه عبارة دقيقة جدا للعلم. يعني التفكير العميق يحتاج البطء، صح؟
1: صح.
5: الله سبحانه وتعالى أعطى العباقرة قدرة على اختمار الفكرة في أذهانهم، علشان كذا تنفيذهم أصلا يشوفونه واضح. لما تختمر عندهم بسرعة، وضوح الرؤية عندهم على طول يحتاج إلى حسم. بس
1: نعم.
5: الناس العاديين يفكرون بسرعة، وهذه مشكلة أنه ما اختمرت الفكرة عندهم بشكل كبير جدا. ترى العبقري لا يكون بطيء لأنه عاجز على فكرة.
1: نعم.
5: هو يحترم مرحلة الفهم. احنا الان لما نفهم طبيعه حياتنا، نفهم علاقاتنا، نفهم احتياجاتنا في الحياه، هي اللي تساعدنا اصلا على الانجاز بشكل جيد واحنا مرتاحين، وليس فقط والله ننجز من اجل الانجاز فقط. يعني
1: لا.
5: مثلا في الحياه اليوميه بعض الاشخاص يتمهل في اختيار التخصص، صح؟ او الشريك او المشروع او القرار التربوي مع الابن، صح ولا لا؟
1: صحيح.
5: لكن اذا وضحت الرؤيه عنده، خلاص ما يصير كذا، مو أصير التحليل، هو ما راح يصير يعني أسير لهذا التحليل ولا للبطل، لأنه صار أمامه خلاص قدرة على التنفيذ.
1: بس بهالأسلوب أستاذ خالد، يعني أنا أعتقد أن التربية أيضا تلعب دور أكيد، بالذات أن أهالينا ربونا أن لازم ننجز، لازم تخلص ضرورة، يعني أول بأول تكون أنجزت الشيء الفلاني والشغلة الفلانية، شقد برضو قاعدة التربية تحمل مسؤولية أن احنا نكون سريعين.
5: صحيح، التربية على فكرة تلعب دور كبير جدا لأنها تؤثر في بناء الشخصية للأطفال. يعني الطفل الآن مثال بس فقط بسيط، يعني الطفل الذي ينشأ في بيت كله مستعجلين ما شاء الله تبارك الله، أو بيت فيه صراخ، أو بيت مثلا أوامر وراء بعض، يتعلم من الحياة سباق. صح؟
1: صحيح.
5: هذا كيف تعيد الوضع الطبيعي وتعيد برمجته من جديد؟ لأن الإنسان على فكرة ينشأ على شيء معين، فبالتالي
1: هو منشب على شيء.
5: يا سلام، الطفل الذي لا يسمح له بالخطأ أو التجربة أو الانتظار، هذا يكبر أساسا، يحس أن قيمته مرتبطة بإنجازه لا بجودة النضج اللي موجود عنده.
1: نعم.
5: على فكرة أرسطو يعني عنده مقولة جميلة جدا، يقول أن الإنسان يتشكل بما يكرره.
1: نعم.
5: يعني نكرر العادة الموجودة عندنا، لذلك هي تنطبق على التربية بالدقة. إذا كررنا على الطفل هدوءنا، إنصاتنا له بحب، الانتظار يا جماعة الخير، ما أكون مشغول بجوالي هو جالس يتكلم معي.
1: نعم.
5: رتب له الأولويات، نتعامل معه باتزان مع الخطأ، خاصة مع المراهقين، ترى أبناء المراهقين يحتاجون منا هذا الهدوء. نحن لا نعلم على فكرة البطء، هو يتعلم النضج.
1: صحيح.
5: ليه؟ لأن كل مرحلة عند البناء الخصائص لها خصائص محددة، فكل مرحلة تحتاج إلى تعامل خاص. يعني مثلا الشخص على فكرة في العشرينات يبي يثبت نفسه، صح؟
1: أكيد.
5: لكن لما يكون في الثلاثين والأربعين هو يركض أساسا لإنهاء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
1: فعلا.
5: تعرفوا متى يسأل سؤال يكون مزعج جدا لحياته؟
1: متى؟
5: لما يصل مرحلة النضج الحقيقي، يطرح السؤال يقول لك ليش أنا استهلكت صحتي؟ ليش أنا صح؟ ليه؟ طيب بعد إيش؟ بعد وصولك الخمسين؟
1: أو فعلا يعني كان في استفتاء قبل فترة في أوروبا للي تقاعدوا، أنه كان أبرز سؤال شل شيء اللي تحسفت عليه، قالوا أغلبهم أنه إحنا قضينا حياتنا نبي ننجز بسرعة، ضاع الوقت وإحنا ننجز ما استمتعنا.
5: صحيح. حتى لو تلاحظون في كثير من اللقاءات حتى مع رجال الأعمال أو المؤثرين في المجتمع أو بعض القادة الموجودين، لما تسألهم السؤال وش يقول لك؟ يقول لك يا ليت أني أنا يعني ما كنت أسير لهذا الرتم الذي موجود في حياتي من السرعة، وكنت فعلا بعدت عن أسرتي، بعدت عن أشياء من أجل إنجاز شيء آخر في حياتي. لو أنا وازنت فيما بين العمل أو الشيء الذي بنجزه سواء كان مالي أو أي شيء، لو أنا وازنت فيما بينهم لاستمتعت بحياتي. ترى الحياة تحتاج أنك تعيشها بسعادة، ما تحتاج أنك أنت تكون يعني ركض في كل شيء. يعني خاصة الآن مع السوشيال ميديا، في أي برنامج أن تستعرضه ثواني بس ويروح لك مقطع ثاني.
1: فعلا يعني صار كل شيء سريع، لذلك هذه نصيحة للجميع أنه خذوا أموركم بهدوء وبرواق، ودققوا في التفاصيل الصغيرة لأن نستشعر من خلالها النعم. شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذا الحوار شيق جدا.
5: شكرا لكم،
1: يعطيك العافية،
5: حياكم الله.
6: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت للعائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.

0: أعزائي، العين جوهرة ثمينة والكل حريص إنه يعتني بعينه بطريقته الخاصة، لكن يوم نكبر بالعمر تكون العناية إجبارية مش اختيار. شلون أحافظ وأعتني بعيني بعد ما عدينا عمر معين؟ وشنو أبرز المؤشرات اللي تخليني أنتبه إني أنا مقصر؟ هالمواضيع بناقشها مع دكتورة العيون سيرين جوهرجي.
1: اشرحها ونورنا.
0: دكتورة اشرحيها ونوريني، ليش تكثر أمراض ضعف العين مع تقدم العمر؟
2: تكثر الأمراض لما نتقدم في العمر لأنه الخلايا حقتنا بتكبر في العمر، والعضو والعين عضو من أعضاء الجسم، فبرضو الخلايا بتتغير بالنمو. عارفة كيف؟ مثلا زي العدسة حقت العين، العدسة حقتنا بتكون زي سلال البيض.
0: نعم.
2: ولما نكبر في العمر بتتعرض لعوامل التغذية فبتبدأ تبيض تتغير، فهذه حاجة بتحصل في الجسم كله، والعين بتحصل بها دي التغيرات.
0: نعم.
2: طبعا تحصل في كل الخلايا، بمعنى مو بس في العدسة حقت العين، تحصل في الخلايا حقت الشبكية، تحصل في الدمعة الغدة الدهنية حقت الدمعة حقت العين، تحصل في خلايا الجلد، في الدمعة، في الرموش، كل الأشياء دي تبدأ تشيخ تضعف مع التقدم في العمر.
0: هنا شنو أهمية إنه أنا يعني أركز وأعتني أكثر بالعين مع تقدمي بالعمر؟
2: طبعا لأنه في أمراض يعني ممكن تأذينا أكثر كل ما تقدمنا بالعمر، وممكن نمنعها بأن احنا نكتشفها مبكرا، مثلا زي مرض الجلوكوما اللي هو المياه الزرقاء. المياه الزرقاء هذه مرض خبيث جدا لأنه ما يعطي أي أعراض للمريض. طبعا هي نوعين، في نوع يعطي أعراض قوية أكيد حينكتشفه على طول لأنه في ألم، وفي النوع الثاني اللي هو الخبيث اللي هو المياه الزاوية المفتوحة، لأنه الزاوية تكون مفتوحة ومع ذلك بيحصل ارتفاع في ضغط العين وبيتفقد المريض نظره من الأطراف فما يكتشف أنه عنده مشكلة. الطريقة الوحيدة لتجنب هذا الفقد الذي ما نقدر نرجعه، يعني المياه الزرقاء زي الحريقة، لو بدأت في بيت حتفضل لين تاكله، لكن لو طفيتيها انتهت.
0: نعم.
2: فإحنا بالفحص المبكر خصوصا أول ما ندخل 40 لما نروح نفحص ضغط العين بنضمن إن إحنا لو لا سمح الله في أي علامات أو مؤشرات لمرض المياه الزرقاء إن إحنا نوقفه. في فحوصات دحينة تخلينا نقدر نتابعه عشان نمنع إنه هو يوصل للمرحلة المتأخرة، لأن في المرحلة المتأخرة هو موت العصب البصري، فأنا ما أقدر أرجع شيء من الموت، فأنا الصح إن أنا أمنعه وأعالج. ولو كان لا سمح الله في العيلة أحد عنده هذا المرض معناها أن أنا لازم أفحص في سن أبدر.
0: حلو.
2: لأنه مرض يمشي في العيلة.
0: يعني هذا جيني، يعني يمشي من جيل لجيل.
2: أي هو مو بالضبط، في جينات اكتشفوها وفي أشياء بس فاميليا، يعني لو كان موجود في العيلة حتلاقي أكثر من واحد في العيلة ممكن يصاب.
0: طيب خلينا نتكلم هنا دكتورة، إيش المؤشرات اللي أنا إذا بديت أحسها، لأنه إحنا وإحنا نكبر بالعمر أغلبنا ترى ما يبي يصدق إنه كبر في العمر، صح ولا لا؟ فإيش المؤشر بالذات في العيون اللي يخليني أنتبه إنه لا ترى أنت وصلت لهذا العمر اللي لازم تنتبه؟
2: سن 40
0: هالرقم متعب نفسيا.
2: لازم تروح تفحص عينك حتى لو عمرك ما فحص.

0: يعني عادة لو جاك صداع الناس بيروحوا يفحصوا العيون، لو عندهم تغبيش، لو عندهم احمرار، يعني بيروحوا لأنه حصل لهم عرض. بس
1: نعم.
0: أنا أبغاهم يروحوا من دون أي عرض في سن 40. روح مرة واحدة طمن إنه عينك كويسة وتوكل على الله عيش. يا يقول لك الدكتور خلاص أنت بخير لا تجي تاني، يا إما يقول لك لا أنت تحتاج فحص. فهو زي السن الفاصل اللي يديني فكرة عن، يعني زي سناب شات كده، يعني صورة عن وضع عينك. والعين جدا مهمة، يعني لازم نهتم فيها لأنها حتغير جودة حياتك
1: طبعا. وأنا ألاحظ من يوم نوصل سنة 40 لازم نظارة قراءة. ليه؟
0: سبحان الله ربنا خلاها تحصل كده عشان تجيبكم تفحصوا.
1: والله يعني قبل 40 ما كنا نسأل عن النظارة وسوينا ليزر وسوينا ما أدري إيش، وصلنا 40 قالك لا لازم نظارة قراءة.
0: تبدأ تحتاج النظارة القراءة لأنه من ضمن الأشياء اللي تشيخ هي عدسة العين والعضلات حقت العين والخلايا اللي ماسكة العدسة، فهذه كلها تضعف، فتقوم قوتها انها تكبر وتصغر وتغير من قوة العدسة ما تشتغل على السن ده.
1: طيب
0: فتبدأ تحتاج النظارة عشان تقرب لك الصورة.
1: فعلا في أعراض حساسية للعين مع التقدم بالعمر، سواء كانت من الضوء نصير نتحسس أكثر، جفاف العين يصير أسهل وأسرع، شنو أفضل الحلول له؟
0: طيب أول نبدأ بسببها. عادة جفاف العين بتعرض طبعا التعرض للشمس، عدم الوقاية من أشعة الكوكب البنفسجية، تعرض الخلايا الدهنية مثلا أجواء، ممكن في التهابات في الجفون، ممكن الخلايا الدهنية الدهون هذه ما تكون صحية، ما بيكون أكلنا صحي كويس، ما بنشرب موية كفاية، كل هذه تؤدي إلى جفاف العين. جفاف العين يعني إيش؟ يعني بصفة بسيطة أنه إحنا مفروض ما نحس بعيننا، عينك عمالة تشتغل من دون ما تحسي بيها، عمالة تخدمك تشوف تسوي، ما في إحساس بالعين. بس لو حسيتي بيها معناه هذا بدأ الجفاف. الإحساس بيها إنه في زي التراب، طبعا كل ما زاد يعني صار أسوأ. مجرد بداية الإحساس فيها لازم تروحي تفحصي تعرفي إيش سببها عشان نقدر نتجنب ونبدأ نعالجه، يعني نصلح من أكلنا الغذائي، نشرب موية أكثر، نأخذ أوميجا 3، هذه الأشياء تساعد. مثلا نبعد عن المكيفات، نلبس نظارات حماية من الشمس، ما نتواجه على طول قدام المراوح، لأنه كل هذه الأعراض تزايد، وكل ما كبرنا في السن كل ما صارت هذه أسرع أنها تجينا.
1: طيب.
0: لو حصلت لنا يمكن نبدأ العلاج لجفاف العين حسب الحال، لو في التهاب في الجفون نعالجه، لو في مشكلة في الألياف الدهنية مثلا، لو في احتياج ياخذوا أوميجا 3 نعطيهم، كورتيزون أحيانا نضطر نعطي، لو في التهاب ندي أنتيبيوتيك ونعالج المشكلة ونكتشف مثلا ما هي مناعية لا سمح الله، ساعتها نبدأ ندي العلاج بالقطرات. وطبعا في أنواع كثيرة للقطرات، وممكن ندي يعني علاجات أخرى، وكمان ممكن نحط سدادات للعين عشان نمنع هذا الجفاف من أنه يكون كثير، وندي مثلا كمادات دافية. الكمادات الدافية أنا أنصح فيها معظم الناس اللي يجيهم أي أعراض جفاف، لأنها شيء بسيط تقدر تسويه في البيت وحتحسي بالفرق لما تسويه. في طبعا دحين جلسات تربوية اللي بتسوي عشان الدموع، تحسين الغدة الدهنية اللي بتفرز دمعة العين، لكن إذا أنا ممكن أمنع هذا الشيء وبسهولة ببساطة بدون أي تكلفة،
1: نعم
0: مادات دافية ممكن تريحنا، ليه ما أسويها؟
1: نعم. طيب في مجموعة من الأفكار الغلط نبغى نصلحها مع بعض.
2: فكرة غلط،
1: كل أنواع الترطيب للعين لها نفس التأثير.
0: يعني هذا زي لما تقولي كل الأدوية تودي الألم. صحيح ممكن كلها ترطب العين، لكن إحنا بنستخدم كل نوع لسبب معين. في أنواع خفيفة وفي أنواع ثقيلة حسب كمية الجفاف، في أنواع فيها مواد حافظة وفي أنواع ما فيها مواد حافظة، في أنواع بتعالج طبقة معينة من الطبقة الدهنية، فهم إيوة كلهم بيرطبوا، لكن في فروق بسيطة. طبعا الدكتور اللي حيكون عارف الفروق دي وحيقول لك عليه متى تحتاج دي ومتى تحتاج دي. بس بصفة عامة تقدر تستخدم الأشياء البسيطة اللي بدون مواد حافظة، هذه ما تضر جربتيها.
1: نعم. أيضا من الأفكار المغلوطة أنه ضعف العين مع التقدم بالعمر هو أمر طبيعي، لا تشغلون بالكم فيه، ليش الحرص الزايد؟
0: يعني أنت تعرفي هذه حاجة تحس إن إحنا يعني ويجين يعني جريسفول، يعني بصحة وعافية. أنت دحين ما أنت في العصر الحجري، ما أنت قبل 1400 سنة، أنت الآن في 2025، أنت في عصر متطور جدا، ليه تعيش زي كأنك ليه تركب سيارة ما تركب جمل؟

0: نعم
1: لا دحين لازم ننتبه لنفسنا ونروح نبحث، وما في شيء اسمه يضعف نظري وما اروح ابحث او يحصل اي تغيير وما اروح ابحث. هي دي الفكره، لا ترضى على نفسك شيء يسيء اليك وتفضل فيه. حسيت بالم، حسيت بضعف نظر، حسيت بصداع، حسيت بجفاف، يعني بس وصلت ال40 روح ابحث وخلينا نطمن عليك وانت تطمن على نفسك.
2: طبقها صح.
0: شنو افضل اساليب الترطيب والعنايه بالعين؟
1: اول حاجه واهم حاجه انصح كل الناس فيها النظاره الشمسيه. طبعا اذا جبتها مرتبه حتنبسط انت يعني حتمتع حالك، لكن هي حقيقه لها اهميه شديده لانه الاشعه الفوق البنفسجيه جدا مؤذيه. ففي في كذا درجه اشعه، احنا بس نبغى الاشعه البنفسجيه نحميها، ومو درجه غمقان النظاره معناها فيها حمايه او لا، هي ممكن تكون سودة وما فيها حماية. فلازم النظارة الشمسية يكون فيها حماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية،
0: يعني لا تركزون على البراند وتنسون التفاصيل.
1: أيوة أهم شيء الحماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية. الحاجة الثانية أنه ما تتعرض للمكيفات، تكون في وجهك المراوح، كل هذه ممكن تزود، أو أنك تستخدم الجوال وتحس بحرارة والتلفزيون في عينك وتطنش. مجرد ما حسيت بحرارة يعني عينك بتقول لك ريحني شوية، زي لما بتعطش شربني ديني فرصة. مجرد انك تغمض عينك 20 ثانية حتلاقي ان الامور كلها يعني حتروح، حتحسن وضع العين. كمان انصح ان الواحد ما يقرب من اشياء حادة من دون ما يحط نظارة حماية عليه. ما يستخدم ادوية مكياج من غيره، لان هذه ممكن تسوي له حساسية او يروحوا عند الحقون المكياج في يعني في الأماكن حقة التجميل ويستخدموا الأشياء دي للعين.
0: نعم.
1: يحط رموش باستمرار، هذه كلها ممكن تضر العين على المدى البعيد وتطيح لك رموشك. حطيها يعني في المناسبات، لكن لا تكتري أي حاجة، تكتر منها أكيد حتكون مضرة. بالإضافة طبعا أنك تعتني بغذائك وبصحتك، تأخذي أوميجا 3، هذه كلها أشياء تكون صحية. ولو عندك أي شكوى لازم تروح تفحص عند الدكتور.
0: تفاصيل جميلة ولازم نتبعها عشان نعتني بعيننا. عديت ال40 ولا حتى قبل ال40، هذه تفاصيل جدا مهمة. شكرا لك دكتورة العيون دكتورة سيرين جوهرجي على هذه المعلومات الجميلة.
1: يا أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. يا ربي ما حد يشتكي من عينه وعينكم توريكم الحياة حلوة زي روحكم.
0: حياك الله، شكرا لك.
1: يا أهلا وغلا.
0: رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عيشها صح.
3: ديرتي حبيبتي.

حين حلس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما

غدا في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا، تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء، هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي. كأس العالم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مسار بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم

مسار. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد المنيف. كثير ما نسمع عبارات مثل كن واثقاً من نفسك، وفي المقابل نسمع تحذيرات من الغرور والتكبر. طيب وين الحد الفاصل بينهم؟ متى تكون ثقتنا بأنفسنا صحية وملهمة، ومتى تتحول إلى شعور بالتفوق على الآخرين

0: غرور، وكيف يكون الإنسان يعتز بنفسه وبنفس الوقت يقدر الآخرين وبعيد كل البعد عن الغرور، كيف يفخر الإنسان بقدراته بإنجازاته ولا يفقد التواضع، يأثر على الآخرين بالعلاقات الطيبة. بنتكلم عن هذه المواضيع وأكثر مع الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر. في البداية أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، نرحب فيك في برنامج مسار اليوم. يا هلا وسهلا أستاذ تركي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين والمشاهدين الذين يشاهدون بقلوبهم وبحبهم للإذاعة.
0: يا هلا وسهلا أستاذ تركي. اليوم عندنا موضوع تقريبا يعني نقدر نسميه يعني شائك نوعا ما، أو خلينا نقول أنه على خط النار، فاصل شعرت معاوية خلينا نقول بين الثقة في النفس وبين الغرور. في البداية كيف نقدر نفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور بالكلام اللي نقدر نستوعبه كلنا ونقدر فعلا يكون بالنسبة لنا صورة واضحة تماما لا تقبل الشك بين الغرور والثقة في النفس؟
1: الله يحفظ. طيب جميل جدا. أولا دعينا، الله يحفظكم شباب المستمعين، خلينا نفرق أو نعرف مفهوم الغرور ومفهوم الثقة بالنفس. زي ما تفضلتي هو عبارة ما بينهم إلا شعرة واحدة، لأن بعض الناس يعتقد أنه هو عنده ثقة بنفسه زائدة وهو لا يعتقد أن هذا غرور. فلو عرفنا أو مفهوم الغرور، طبعا كلمة الغرور أتت من كلمة غررة، يعني يغرر الشخص بالآخر، يعني من كلمة معروفة، وهي أن النفس تميل إلى شيء يوافق مزاجها أو زي ما نقول أو هواها. فتلقى الشخص هذا نفسه تميل إلى هذا الشيء، فيصبح يعني مثلا ينتمي نفسه إلى أني أنا ابن فلان، أني أنا شخصية اعتبارية اللي توافق هواه. في نهاية الأمر يعني الجميع اتفق على أن هذا يعتبر هو مرض نفسي، نسأل الله السلامة. الإسلام نهى عنه نهيا كاملا، وهو يعني الإنسان لما يكون عنده صفة الغرور فهو يجهل بعيوبه وينكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أودعها فيه، وبالتالي يصل عنده أو يصل إلى عزلة وما يستفاد من الآخرين. فمهم جدا معرفة هذه النقطة، وبالذات أن الإنسان لابد أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه.
0: ونعم بالله. نقدر نقول أستاذ تركي أنه الغرور هو نظرة تقليل للآخرين واعتزاز بالنفس فوق الطبيعي؟ يعني
1: صحيح،
0: يعني يلزم الشخص المغرور أنه يقلل من قيمة الآخرين؟
1: هو طبعا الشخص المغرور يقلل من قيمة الآخرين، هذا كلام صحيح، لأن طبعا لو أخذنا على، أنا دائما أحب نجيب الأمثلة من الأساس اللي هي نبينا محمد اللهم صل عليه وسلم، حذر من الغرور، وذكر كذلك يعني الثلاث المهلكات التي الإنسان يقع بها، اللي هي الشح مطاعن اللي هو البخل، وكذلك هوى متبع لشهواته، الإنسان يتبع شهواته، وكذلك إعجاب المرء بنفسه، هذا هو الكبر والغرور. فبالتالي يعني في صحيح المسلم يقول لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي إن الله جميل وحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبالتالي هو لا يرى الناس أنهم يعني في نفس مستوى أو نفس الفكر اللي هو يصل به.
0: صحيح.
1: فهذا صحيح.
0: طيب هذا بالنسبة للغرور أستاذ تركي، لو نيجي نعرف الثقة بالنفس.
1: الثقة بالنفس الله يحفظك هي أن الإنسان إذا عرف قدراته وتمكن من قدراته وعرف عيوبه وعرف أخطاءه وعرف قوته أين تقع وعرف ضعفه بيقين، وصار عنده هذا الأمر واضح جدا، يصبح هذا ثقة بنفسه وثقة بالله أولا وبنفسه، تكون هنا إنسان هذا واثق من نفسه. يعني لا يمكن أني أنا يجي أحد من الزملاء أو أحد من الأصدقاء أو أحد يطلب مني طلب أنا لا أستطيع أن أقوم به لأي سبب، فأنا أعرف قدراتي وأعرف إمكانياتي، فاعتذاري له هذا لا يعني أني أنا لا خوف منه أو أقول نعم أبشر وأبشر أبشر، لأن لا أستطيع أن أقول له أنا لا أستطيع، أنا لا، هذا الأمر لا ليس بإرادتي أو ليس بيدي. فهنا هذا الإنسان تكون ثقته بنفسه كبيرة،

0: الوجود وقبل كل هذا ثقة بالله. فالإنسان اللي واثق من نفسه يعرف قدراته، يعرف إمكانياته، يعرف أخطاءه، يعرف قوته وين تجد، ويساعد الناس بكل حب، وليس هناك ذرة من في قلبه لما يساعد شخص أو آخر إن هذا يعتبر رد جميل أو رد جميل، أو أنا يعني زي ما نسمع في بعض الكلمات يعني إذا خدم إنسان يقول احسبها لك ترى بردها لك يعني، أو أنت في لك جميل لي. لا، هذا الكلام مو مقبول في من يثق بالله ويثق بنفسه.
1: جميل جدا. ممكن نقول أنه الثقة بالنفس هي معرفة الإنسان لقدراته وتسخيرها بالتالي لخدمة الآخرين بدون انتظار رد لهذه الخدمة، أو بدون انتظار رد الجميع زي ما تفضلت أستاذ تركي.
0: نعم، زي ما نقول بدون منها أول شيء، لأن هذه خدمة لله سبحانه وتعالى وخدمة للناس. ودائما الواثق من نفسه يكون عنده جانب البساطة والهدوء والثقة بنفسه تكون زائدة، فيكون إنسان مرتاح مع ذاته ومع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف النعم التي أودعها عنده، فهو يخرجها ويشتغلها في خدمة الآخر وخدمة الناس.
1: صحيح. ويمكن نشوفها أستاذ تركي بعض في أغلب الناس نحس أنه عنده ثقة في نفسه إذا بذل وقدم مساعدات للأشخاص اللي حواليه باستفاضة. يعني هو شخص من يعطي في طلب أو حتى بدون طلب، هو عندما يشعر أنه الشخص اللي قدامه يحتاج إلى مساعدة أو أنه فلان بحاجة إلى شيء هو مقتنيه أو يملكه ممكن يبذله، هذا الشيء يدل يمكن بشكل واضح لنا إحنا الغير مختصين أنه هذا الشخص لمن يعطي بكل ثقة فهو هنا عنده ثقة في النفس، عكس المغرور اللي يتمنن بالأمور اللي تميزه ويشعر أنه مختلف عن الآخرين ويحب يبروز هذا الاختلاف قدام الناس أنه أنا صحيح. أنا غير.
0: صحيح. يعني أنا سبحان الله العظيم أقف حائرا عند الإنسان الذي لديه الغرور. يعني الإنسان أنت الغرور معناته أنك أنت يعني تنكر نعم الله التي أودعها أعطاك إياها، عفوا أنكرها تنكرها. لو شخص أخذ منا حاجة هو يملكها، معنا إحنا لا نملك حاجة في هذا الكون، كله ملك الله سبحانه وتعالى، تلقاه يزعل ويتضايق وأنت أخذت وأنت أخذت. طيب أنت قاعد نعم الله ربي أعطاك إياها تنكرها على الآخرين وتترفع عليهم وتذكر أنك أنت لا ترى الآخرين وأنك أنت ما تستمع لراء الآخرين وأنت دائما الصح، كيف هذا يعني هاي يصير في ازدواجية. ففعلا الإنسان المغرور نسأل الله السلامة يعني يوصل إلى مرحلة، عشان كذا يعني ذكر سبحانه وتعالى أنه هو مرض نفسي الإسلام نهى عنه، ونسأل الله أن
1: السلام والعافية. أكيد. نعم. أستاذ تركي، ممكن نقول أنه في علامات أولية تدل على أنه الثقة في النفس عند هذا الإنسان بدأت تتحول إلى غرور؟ في علامات، في سمات، في ظواهر معينة في الشخص نقدر نركز فيها فنكتشف أنه هو بدأ ينتقل من مرحلة الثقة في النفس إلى الغرور، أو أصابه مرض الغرور؟
0: صحيح، في علامات تدل على هذا الأمر. خلني أذكر أول علامة تقريبا. الإنسان الذي أمامك لما تتحدث معه في أي موضوع وتنتقده، فعدم تقبله للنقد أو الاعتراض عليه في النقد، هذه من أول علامات أن الإنسان هذا تحول إلى أصبح يعني عنده الغرور شوية، أو الأنا زي ما نسميها بفكر آخر مرتفعة جدا. فهذا عدم تقبله للنقد أو أنه لا يقبل النقد نهائيا. وأنا دائما أذكر يعني أن سبحانه وتعالى يعني الصحابة والرسل يعني كانوا يتقبلون. فأنت يا إنسان يا أخي الكريم يا جميل يا أخي خلقك الله، كيف ما تتقبل النقد؟ من أنت يعني زي ما يقولوا باللغة البسيطة. كذلك دائما عنده هو رأيه لا يقبل أن دائما هو الصحيح، دائما هو الصح. كل ما يذكر أي معلومة أو أي جملة وشخص أمامه يعارضها أو ينتقدها أو ينفيها، ما أنت غلط أنا الصح. كذلك عنده فكرة إيش؟ أنه دائما ينسب إليه النجاح في كل حاجة، لو كان هو في فريق عمل أو في إدارة أو في منشأة أو أي كان أو أي مكان، تجدين الله يحفظك أنه هو دائما أي نجاح لهذا المجموعة ينسب إليه، يفضل أن يكون أنا سويت، لولا أنا ما كان صار،
1: وأنا كنت عارف وأنا كنت حاسبها.
0: نعم، وكنت حاسبها وكنت مدركها وكنت وكنت وكنت. فهنا هذا من علامات اللي تسجل الإنسان مباشرة، الفريق اللي معه يتضايق. يعني دائما لما تعطينا نصيحة يرفضها، لما ما يستمع للرأي الآخر، لما يجي شخص يعني حتى على مستوى الزوجة

0: زوجة في العمل في الإدارة في الأخوان، لما أحد يعطيه رأي أو اسمعني، لما دام الكلمة يقول يا أخي اسمعني، طيب أنا قاعد أتكلم معك في موضوع، اسمعني اسمعني، الشخص الأمام يرفض، هنا مباشرة علامة واضحة على أن هذا الإنسان عنده من علامات يعني الغرور، وما نقول إحنا هذا إنسان يعني زي ما يقولوا بالعامية مريض، لا هو عنده مرض فعلا نفسي اللي هو الغرور، ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الأمر.
1: آمين يا رب. أستاذ تركي، بما أننا نتكلم أنا الآن كمثال عن فريق العمل، وأن الشخص المغرور ينسب دائما نجاح الفريق إلى فكرته إلى طريقته إلى إدارته، كيف نقدر نشوف وجهة نظر الشخص الواثق من نفسه في نفس الفريق؟ لو قلنا أنه نفس الفريق حاز على مثلا النجاح في مهمة ما، قلنا المغرور راح ينسب النجاح إلى نفسه، الواثق في نفسه كيف راح يشوف النجاح أو كيف راح يترجم نجاح هذا الفريق؟
0: هو طال عمرك هنا الواثق من نفسه إذا في إدارة في العمل، إذا نجح في مهمة أو في مشروع أو في مؤتمر أو أي كان، لا يتحدث عن نفسه ويقول أنا وأنا وأنا. النجاح ينسب للجميع، الجهد للجميع، أن نتعلم من الأخطاء، نتعلم من إذا كان عندنا أخطاء سابقة نحسن فيها في المستقبل، يكون هو من ضمن الفريق. ليس دائما الواثق من نفسه لا ينظر نفسه أني أنا رئيس الفريق أو أنا أو المسؤول عن هذا الفريق، أنا معي 6 7 8 من الزملاء، كلنا فريق واحد، كلنا نجاحنا نجاحنا جميعا، ولقدر الله لو حصل فشل فشلنا جميعا. فدائما واثق بنفسه يعني يتعامل بهذا الأمر، هي صفتين يعني يعطي النجاح للجميع ويتعلم ويتعلم من الفريق اللي معه وهم كذلك لتحسين أخطائهم، فتكون هنا حاجة صحية وجهد يعني فعلا يشكر عليه. فالجميع ناجحين والجميع نتعلم من بعض، هذه من العلامات التي تخلي الشخص واثق من نفسه واضح جدا ومحب، ويحبون الناس ويتمنون أن دائما العمل معهم.
1: طيب أستاذ تركي، في برضو يعني حاجة خلينا نقول برضو منطقة رمادية بين الشخص اللي هو يقدر ذاته، خلينا نقول عنده ثقة في النفس، وبين الشخص اللي العكس تمام، اللي هو بحاجة دائمة لإثبات نفسه أمام الآخرين. فأنا كيف أقدر أفرق؟ طبعا إحنا نتكلم عن أشياء يعني بيسك طبيعية، يعني ما أحتاج فيها إلى متخصص، مثلا أني أقابل شخص وأقدر أحط بيني وبين نفسي تقييمي هذا الإنسان، أنه كلنا تحصل معانا أنه نقابل أشخاص في مكان معين، فبيننا وبين أنفسنا نحكم على الأشخاص. كيف أنا أميز بين الشخص اللي عنده تقدير لذاته وبين الشخص اللي قاعد يسعى لإثبات ذاته أمام الآخرين؟
0: والله يا أستاذ الفاضل، هي تباع يعني الملاحظة توضح بسهولة لما يكون هذا الشخص الذي أمامك يرفض الأفكار، يرفض الآراء، لا يستمع إلى آراء الآخرين، وزي ما تفضلت هي شعرة ما بين الثقة بالنفس وبين الغرور. فتجد بعض الناس يعني يتحدث وينفي وينسب النجاح إليه وهو لا في رأيه وفي ظنه أن أنا واثق من نفسي واثق من قدراتي. فطبعا هذه هي، ودائما الإنسان اللي يدافع عن نفسه أو الشخص المغرور هذا دائما هو نسميها إحنا جهاز دفاعي للشخص، هذا يخفي أشياء داخله، يخفي أمور داخلية داخل يعني فكرة وداخل وعية، فبالتالي لأنه قد يكون يشعر بالنقص أو يشعر بالخوف أو يشعر بعد أو عدم التقدير، فدائما يظهر نفسه بالقوة. فهنا الشعرة هذه لابد الإنسان يكون مدركها ويعرف أن هذا الإنسان الذي أمامك هل هو واثق من نفسه أو هو مغرور. وهذا أجب على سؤالك الله يحفظك يا ريب وضوء.
1: سم أنت يعني جاوبتني على سؤال كان برضو من ضمن الأسئلة اللي كنت حابة أسألك، هي أنه هل المغرور قاعد يخفي ضعف داخله؟ هل هو قاعد يخفي إحساسه بعدم الأمان أو بالنقص؟ هل هي واجهة عكس تماما ما يشعر به المغرور، ولا هو لا إنسان فعلا يشوف الأنا عنده ضخمة جدا؟
0: لا صراحة أنا الأسئلة أنا أتحدث إليك من غير الأسئلة أمامي، فاعذريني إذا تداخلت معي الأجوبة لا أعلم.
1: لا بالعكس أنا معاك مركزة، لأنه أنا هذا المجال جدا أحبه، يعني أنا أحب المجالات اللي تعرفنا في شخصيات الناس وكيف نقدر، لأنه إذا إحنا عرفنا الشخص عرفنا نقيمه فحنعرف نتعامل معه، وإذا عرفنا نتعامل معه فإحنا بالتالي قاعدين نمنع مشاكل ونمنع سوء فهم. فحلو انه الانسان يقدر يقرا شخصيه اللي قدامه علشان يقدر يتعامل معاه.
0: طبعا كلام صحيح. بدايه دائما الانسان اذا صار يدافع عن فكرته او يدافع عن رايه او انه لا، هذا الانسان يكون عنده نقص في في في في, في حديثه او في ثقته في نفسه، فهو دائما يضع هو ستار الصوت العالي، يضع ستار انها القوة، يضع ستار أن أنا أفضلكم، لأنه عنده نقص وعنده خوف، وعادة عنده خوف من عدم الناس يقدرون جهده. فبالتالي دائما الإنسان لما يعمل، أنا دائما عندي قناعة لما أعمل شيء، يعني أنت الله يحفظك الآن هذا اللقاء لوجه الله سبحانه وتعالى، أنا وأنت يعني تاركين لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يفيد البلاد والعباد. ليس الفكرة في القصد منها الآن ولا، وإن شاء الله الجميع أننا حنا ابن فاهمين وأن إحنا مدركين وأننا نحن رقم واحد ولا لا، هذا فدام الإنسان الذي عنده هذه الأمور فهو شعور بالنقص، دائما يحاول أنه يكون قوي ويحاول أنه يرد الكلام، فبالتالي عشان يظهر قوته وتفوقه، ولكن داخله يشعر بفراغ كبير جدا وقلق كبير جدا، فهو يستعمل هذا الأمر كوسيلة دفاعية للرد على الآخر.
1: جميل جدا. نرجع لموضوع الثقة في النفس، لأنه هي مرة يعني مرة قريبة من الغرور. في ناس كثير في ناس كثير من الانطباع الأول، خلينا نقول إنها تترك انطباع بالغرور، ولكن بعد شوي نحس إنه لا، هو مش مغرور أبدا، هو عنده ثقة في نفسه، هو عارف نفسه كويس. كيف أقدر أعطي مفاهيم، خلينا نقول، خاطئة منتشرة بين المجتمع في موضوع الثقة بالنفس؟ يعني إيش هي العلامات اللي تقول لك لا، ترى هذا مو مغرور، هذا واثق في نفسه؟
0: طبعا من أهم المفاهيم اللي التي تخلي الإنسان يعني حول أن تكون ثقته في نفسه، أول شيء أنه دائما عنده فكرة أن أنا لما أعترف بخطأي هذا يقلل من قيمتي. هذه نقطة مهمة جدا يعني، فتلقينا هو يراوغ في هذا الأمر، فبالتالي يشعر أنه لو اعترف، لو قال أنا أخطيت في هذا المجال، أنا أخطيت في هذا الأمر، أنا أخطيت في هذا القرار، هذا الأمر يؤدي إلى أنه يقلل من قيمة الشخص هذا أو من قيمته كإنسان. دائما في بعض الناس تجي تقول له مثلا يا زميلك في العمل أو زميلتك في العمل، أخت فاضلة عندها مشكلة، فتقول لها مثلا يا أخي الكريم روح اسأل فلان، أو روح أطلب أحد يخدمك في هذا المجال، أو أطلب من مديرك، أو أطلب منك، يرفض رفضا باتا هذا الأمر، لأن هذا الأمر يخليه لما يروح عند الآخر يشعر أنه ضعيف وأنه مستسلم، وبعض الناس يصير عنده أنا مرتفعة ولا يقبل من الآخر أي شيء. كذلك في بعض الناس عنده فكرة أن أنا لما أكون واثق من نفسي أنا لا أخطئ نهائيا، هذه من أهم الأشياء اللي مزعجة جدا، فتجي تتناقشينه وتتكلمين معه وتتحدثين معه في هذا الأمر قلت لا نهائيا، فهو عنده ثقة في نفسه جدا جدا كبيرة، ولكن لا يعلم أنه هو انتقل إلى صفة الغرور زي ما تفضلتي أنت، أن شعرة بينهما، حتى أنا ما أعتبرها شعرة بقدر ما هي حاجة وهمية صراحة، أن الإنسان يكون في شعرة ما بأنه يثق بنفسه وأن يكون مغرور. فهذه من الأشياء تعطينا علامة حول الشخص اللي واثق من نفسه.
1: جميل. أستاذ ثركي، لو حنتكلم عن العلاقات الاجتماعية، كيف نقدر نقول أنه الثقة في النفس والغرور وتأثيرهما على العلاقات الشخصية والمهنية؟ بما أنه إحنا نقضي أكثر من نص اليوم تقريبا في أعمالنا، فإحنا يعني عندنا شخصية مهنية غير الشخصية الخاصة اللي إحنا نعامل فيها الناس، فأنا كيف أقدر أقول أنه الثقة في النفس تفيد في هذه الأمور والغرور العكس يدمر هذه العلاقات؟
0: هو طال عمرك زي ما ذكرنا سابقا، انت لما تكون في بيئه عمل، فلما تكون بيئه العمل هذه مرتاحه وفي علامات النجاح وفي علامات التعاون بين المدير والموظفين، هذه كلها يعني في تعاون، في احترام، في ثقه، في محبه، هذه كل العلامات تؤدي الى ان هذا البيئه او هذا المكان جدا رائع، فمباشرة يشعر الإنسان بهذا الأمر، عكس لما يكون فيه من أحد الموظفين عنده صفة الأنا المرتفعة أو الغرور، تجي

0: كثير يعني الأنفس غير جميلة، تلقين في تحديات، تلقين في الله يحفظ نوع من الصراعات بين لو في ترقية بين موظف وبين موظف، أنا أفضل منه، أنا أقدم منه، أنا أحسن منه، هذا يقرب لفلان، هذا يقرب للمدير الآخر. طبعا احنا دائما، وهذه نقطة دائما نتكلم فيها في بعض البرامج التدريبية، العمل الجماعي سبحان الله العظيم، العمل الجماعي لما يكون في بيئة ثقة بالنفس في الإدارة والموجودين يكون إنتاجه جدا جدا رائع، عكس لما يكون في أحد من المدير أو مدير القسم أو رئيس الإدارة أو أحد الموظفين اللي احنا دائما نسميه دائما يعترض وعنده غرور مرتفع بكلمة أنا موجود أنا هنا، فهو يرفض أي عمل، فهنا تصير إشكاليات كثيرة، يصير عندهم هدر في الوقت، تصير العلاقات جدا صعبة، تصير العلاقات متسممة
1: فعلا، فبالتالي تصير البيئة أصلا غير صحية وغير آمنة،
0: فيصبح البيئة غير صحية وغير آمنة. ودائما دائما دائما أنا والله أنصح الجميع هذه البيئات، لأن في نهاية الأمر الله يحفظ الجميع كتم الأمور الزعل والضغط هذا تؤدي في نهاية الأمر قدر إلى أمراض إلى مشاكل يعني خارج نطاق العمل أو نطاق المنشأة. فالإنسان لماذا يوصل لهذا الحد؟ لماذا يصل إلى أن يكون بيئة العمل عنده فيها شخصية أو شخصيتين أو زميل أو زميلين فيهم هذا الأمر؟ هيكون في سمية، فبالتالي على المدى البعيد غير مقبول وغير مناسب، لأنها لها أخطار كبيرة جدا جدا جدا ولا يدركونها للأسف الشديد. نسأل الله بس أن يفتح على قلوب الجميع إن شاء الله.
1: آمين. أستاذ تركي، ممكن لشخص أن ينتقل من الغرور إلى الثقة في النفس، واللي إحنا نتكلم عنها الآن الثقة الصحية في النفس، لو ممكن أنه ينتقل، فمن أين تبدأ مرحلة الانتقال؟
0: أول مرحلة طبعا ممكن الإنسان ينتقل من الغرور إلى أن يكون عنده واثق من نفسه، ما فيها سبحان الله الأمر سهل جدا، ولكن هو أول سؤال لابد أن يسأل نفسه، أو أنه لم يكون أنا لماذا، دائما احنا نسأل بكلمة لماذا وماذا، لماذا أنا أتصرف كذا، لماذا أنا علاقاتي مع زملائي كذا، لماذا أنا أشعر أني أنا أفضل رقم واحد، لماذا أشعر أنا ما أقبل الانتقاد، وماذا أستفيد، ماذا أستفيد أنا لما يصير عندي هذه الإشكالية، يعني زي ما نسميها الفيدباك أو المراجعة الشخص لعلاماته، لتؤدي إلى أن الجميع داخل المنشأة أو داخل الإدارة أو حتى على مستوى بيته أني أنا ما أحد يخطئني. كذلك الشجاعة الأدبية، وهذا دائما أركز عليها، الشجاعة الأدبية في أنك أنت إذا أخطيت تعترف. في كثير من الناس لا يمكن أن يعترف بخطأ. هذا لما يكون هذا طبعا يعتبر عنده إشكالية كبرى داخلية، لكن لما يكون عندك الشجاعة الأدبية، لأنه كل نخطي وخير الخطائين التواب، نحن بشر، نحن نازلين ملائكة أو نحن بشر، لابد أننا نخطي، وإذا ما خطينا ما تعلمنا. فهذه من الأشياء المهمة جدا، أن يكون يعني زي ما ذكرت لك أول حاجة أن يراجع نفسه دائما باستمرار، وكذلك الاعتراف بالخطأ لو حصل خطأ أو شخص أمامه، وخاصة هو خلنا نحكي عن الشخص نفسه يصحح أخطاء أو يعترف بها ويتقبل، أن أحد يقول والله هذا ترى كلام غير صحيح، هذه المعاملة غير صحيحة، هذا الرأي غير مقبول، هذا الرأي، يعني يتعلم هذه الأمور. فهنا يستطيع الإنسان أن ينتقل من مرحلة أو من فكرة الشخص المغرور إلى فكرة الإنسان واثق من نفسه. ودائما في نقطة مهمة جدا، لا المقارنة، دائما المقارنة هذه ذكرتها الآن، المقارنة هذه من أشياء اللي جدا جدا مزعجة في الإدارة أو في العمل أو في حتى على مستوى الأولاد في البيت أو أي مكان، لما أقارن نفسي بشخص آخر يعني. فهذه الإنسان، أنت ربي خلقك بقدرات وخلقك بإمكانيات وخلقك بسلوكيات معينة أتحسن فيها واستفد منها فقط لا غير.
1: طيب أستاذ تركي، مو ممكن إحنا نستخدم المقارنة هذه كنوع من أنواع التحفيز؟
0: أنواع التحليل؟
1: التحفيز يعني؟
0: التحفيز صحيح صحيح، نعم نعم، المقارنة هذه أنت لما تقارن كذا وكذا، طبعا لابد يكون الإنسان عنده الذكاء العاطفي والذكاء الفطري، أنه لما يقارن بين شخص وشخص يعني أو يقارن نفسه لابد يكون منطقي مع نفسه ومع الآخر، لأنها تحفز يعني، لكن ما توصل للآخر بطريقة شوف فلان كذا أو شوف الموظف فلان، شوف زميلتك سوت
1: يعني تكون محفز، ولكن ما أوصل لمرحلة تقليل من شأن الآخر اللي

0: نجح أو اللي حصل عليها لأني أنا ما حصلت عليها.
1: صحيح، التحفيز بطريق غير مباشر. يكون في تحفيز بطريق غير مباشر بس أو إرسال رسائل زي ما نقول إحنا من تحت الماء للشخص اللي أمامك أو المدير أو الموظف أو حتى ابنك أو أي أو زميلك بطريقة مباشرة، هي تعكس أنك أنت هذا الأمر اللي حصل ترى هذا فعلا هذا محفز وهذا جميل وهذا رائع، وبدون ما تذكر أو من غير ما أنك توجه مباشرة، لأن بعض الناس يرفض أنك أنت توجه له نصيحة مباشرة في وجهه، أو لأنه يعتقد خاصة يكون إنسان مغرور أو عنده ثقافة الأنا مرتفعة لا يقبل بسهولة هذه. فهي صراحة سلاح ذو حدين، يستحسن الإنسان يكون عنده ذكاء في أنه يوصل المفهوم للشخص الآخر بكل ذكاء وبكل أناقة.
0: جميل أستاذ تركي، بما أننا الآن إحنا يعني حريصين على أننا ننشئ جيل سوي صحيا، جيل متوازن نفسيا، نسعى دائما إلى أننا نوصل لهم خلاصة خبراتنا وخلاصة تجاربنا في الحياة، وأكيد كلنا نبغى أبناء عندهم ثقة عالية في النفس دون الوصول إلى مرحلة الغرور. لو بسألك أستاذ تركي، عطيني ركائز نثبتها في أبنائنا، نعلمها أبنائنا، نغرسها في أبنائنا منذ الصغر، بحيث أني أنا أنشئ الطفل هذا أو الفتى هذا بعد فترة أنه يكون شخصية واثقة من نفسها وبعيدة عن الغرور. إيش ممكن نلخص في خبراتك أستاذ تركي؟
1: الله يحفظك. شوفي، أهم صفة أو أهم شيء لابد أن نعلم في أبنائنا اللي هو التواضع. التواضع هو يعتبر ترى خط فاصل ما بين الغرور وبين الثقة بالنفس، وبشرح في مثال يعني أو فكرة معينة في نهاية اللقاء إن شاء الله. التواضع دائما مهم جدا، لابد أن الإنسان يزرع الثقة في أولاده أو في العمل، أن التواضع هذا مهم جدا، لأن كفكرة لما أكون أنا متواضع وفي أمامي أعمال أو زملاء أو في الإدارة أو حدث حصل وهذا الحدث حصل ونجحوا فيه أو تفوقوا أو حصلوا على جائزة أو أي كان، فأنا ما أكون متواضع أنا أعرف أن هذا الأمر الجميع، لا لا لا أختزله في شخص معين وأزعل وأقول لا لا لا لا.
0: أستاذ تركي، أنا أتكلم عن مرحلة الطفولة، يعني أنا الآن عندي الطفل في البيت، كيف أوصله إلى مرحلة الثقة في النفس وبنفس الوقت ما يصل إلى الغرور، مع العلم أنه بعض التواضع قد يفسر ضعف، وأنا أكيد ما أبغى ابني أو بنتي يصير شخصية ضعيفة، أنه يخلط بين التواضع والضعف فيطلع لي في الناتج شخصية ضعيفة. أبغى أشياء أغرسها منذ نعومة أظافرهم زي ما يقولوا في البيت مع الأسرة مع الأخوان، كيف أزرع وأعزز في ثقته في نفسه، وبنفس الوقت بعد ما يصل إلى مرحلة الثقة في النفس أبدأ على المتواضع، لأنه يعني أعتقد أنه في ناس من حرصهم على التواضع يصلون إلى مرحلة الضعف، فالضعف هذه ممكن حتى يشوفها الابن ما يستوعب فكرة أنه لا والله أمي متواضعة أو أبوي متواضع، لا يفسرها ضعف، ومع الوقت الضعف يتحول إلى خوف، والخوف برضو إحنا هنا حندخل في مشكلة نفسية ثانية. لو في مواضيع كذا نركز الآن كل اللي يسمعونا وحريصين على أنهم ينشوا أبنائهم نشأة صحية، خلينا نقول كيف أقدر أعطي الولد هذا نقاط معينة بحيث أني أضمن أنه يحصل فيها على ثقة في النفس وبعدين التواضع، وبرضه في نفس الوقت أني ما يوصل فيه لمرحلة الغرور؟ هل في سلوكيات معينة، هل في تصرفات معينة أقدر أنا أمارسها مع الطفل حتى ينشأ بنشأة سوية؟
1: جميل جدا. أنا كنت بسترسل في الفكرة، بس التواضع هو المحصلة النهائية للإنسان أو في نهاية الأمر، ولكن لو نقول في مهارات معينة تزرع في الطفل أو أبنائنا الصغار، أنا أرى أن رقم واحد الاعتراف بالخطأ. دائما الإنسان كل نخطئ، ولما أنا أخطي أنا أعترف خطأي، والاعتراف بالخطأ هذا في نهاية الأمر يؤدي إلى الثقة بالنفس والثقة الآخر بك. فلما نزرع في الطفل أن لما تخطي يا ولدي أو يا بنتي اعترفي بخطأك بكل هدوء وكل بساطة. والخطأ هذا ليش احنا نركز على الاعتراف بالخطأ؟ نعطي ثقة بالولد وبالبنت أنك أنت كلنا نخطي وهذا أمر ما في أي إشكالية، ونتعلم من هذا الخطأ وتتعلمين منه ولا يتكرر نهائيا. هذه من الأشياء اللي مهمة جدا.

0: عندنا الاعتراف بالخطأ. كذلك دائما يعني من ضمن الأشياء اللي احنا نركز عليها في تربية الأولاد أو أنك لما يكون في رأي أمامه أو سمعت رأي لا تنتقده بقوة أو لا ترفضه بقوة. جميل. استمع لهذا الرأي سم
1: جميل أنه تقبل الآراء
0: تقبل الرأي الآخر وناقش هذا الرأي بكل حب بكل هدوء بكل شيء. في نهاية الأمر هذا رأي عند الآخر ورأيك أنت، بس استمع لهذا الرأي وناقش هذا الرأي، وممكن تغير أنت من آرائك في الرأي هذا معين، يمكن الشخص أمامك يقنعك بفكرة برأيه، فأنت تقبل الرأي والرأي الآخر لابد يكون جدا مهم. كذلك طبعا من الأشياء الأساسية اللي حنا نركز عليها دائما في الإنسان يكون واثق من نفسه، لما أحد يؤدي لك عمل أو يؤدي لك خدمة في طفلك أو ابنك أو كلمة أنك تذكره أن هذا الأمر يحتاج أنك تشكر هذا الشخص أمامك، تقدر جهده الذي فعله. يعني مثلا خلينا نتكلم بكل بساطة، يعني العاملة المنزلية داخل البيت لما تجيب كأس ولا كوب ولا شيء، حتى والدته أو والده لما يقدم لها شيء لابد أن الطفل يتعلم كلمة شكرا، لا يعتقد أن هذا واجب، لا يعتقد أن هذا شيء مفروغ منه، فيشكر على هذا العمل يعني بكل هدوء بكل رواء. هذه تنمي عنده ثقة بنفسه جدا جدا رائعة ومهمة جدا. كذلك من ضمن الأشياء اللي ذكرتها الآن زرعها في الأبناء، أنك لا أنت إنسان ربي سبحانه وتعالى خلقك كائن منفرد، لا تقارن نفسك بأي آخر ولا تقارن نفسك حتى من أخوانك اللي هم من يعني من أم وأب، أنت إنسان ربي خلقك يعني طبعا يتكلم ما يكون ما يتعرض لأي إشكاليات يعني في نموه أو في صغرة، فبالتالي لا تقارن نفسك، أنت كل فترة تتحسن وكل فترة تتغير، وكل مع العمر يزيد الإنسان يتغير ويتغير، فأنت ركز على نفسك وركز على حياتك وركز على هذا، لابد أنه يزرع من الأب والأم في ابنه، فبالتالي هذه الأشياء أتمنى أن يكون غطيتها يعني في
1: نقطة المهارة. جميلة جدا أستاذ تركي أنت ذكرتها الآن اللي هي موضوع تقبل الآخرين، وهذه يعني أنا يعني بما أني أم برضو أنا أحس أن هي نقطة صعبة جدا أننا نعلم أبنائنا أنك تتقبل الرأي الآخر ولا تتبناه، يعني أنت مش بالضرورة تقبلك للرأي يعني أنك موافق عليه أو أنك تتبناه أو أنك تتقمصه بعد فترة.
0: صحيح.
1: فهذه أعتقد أنه هذه المواضيع اللي إحنا نتمنى أنك تكون معانا موجود أكيد في حلقات قادمة نتكلم فيها باستفاضة، لأنه تنشئة الجيل وتربية الأبناء على شخصية متوازنة في خضم هذا الانفتاح اللي إحنا عايشينه، في خضم السوشيال ميديا اللي صارت بين إيدينهم، يعني إحنا ما عدنا يعني يمكن في جيل معين كانت التربية من الأم والأب والمدرسة والجيران 100%، الآن تربية الأم والمدرسة والجيران يعني ما تقابل يمكن 20% من الواقع، فإحنا بحاجة إلى أننا نكثف معرفتنا ونكثف خبراتنا ونكثف أكيد لقاءات مع الأساتذة الأفاضل شرواك أستاذ تركي، بحيث أنه إحنا نحط ركائز واضحة وبسيطة ونقاط مهمة جدا نلفت فيها انتباه الأهل على السلوكيات اللي لازم تراقب من الصغر، يعني الطفل ما ينفع أنه إحنا نخليه لما يشتد عوده بعدين نبدأ نحسن فيه أو نبدأ نقول له أو يشوفنا إحنا مثلا نرتكب سلوكيات خطأ، لأنه أكيد أستاذ تركي مثلك عارف أنه الطفل يتعلم بالتقليد وليس بالتنقيد، فإحنا لما نمارس بعض السلوكيات إحنا قاعدين نربيهم بطريقة القوى الناعمة، أننا نوجههم بدون توجيه ونعلمهم بدون ما نعلمهم، مجرد أنهم يشوفوا سلوكيات الأهل السوية الصحيحة الصحية هم بالتالي راح يقلدوها
0: يقلدونها. نعم صحيح، زي ما تفضلت كلامه جميل جدا ورائع، الله يحفظك إن شاء الله ويبارك في جهدك، وزي ما ذكرت لك يعني هي لو ركزنا على نقطتين أساسيتين أن الإنسان يعني الطفل يزرع فيه الاعتراف بالخطأ والتعلم منه، يعني بحيث أنه إذا أخطأ يقول أنا أخطيت ويتعلم من هذا الخطأ ويعتذر، يعني يصير عنده الشجاعة الأدبية من صغره بهذا الأمر، وكذلك الركيزة الثانية الانتقاد، استمع للنقد، أي إنسان ينتقدك تقبل نقدك وليس بالضرورة ما يقول بك أنك أنت تتقبل أو أنه موجود، تقبله وحسن فيه بكل حب وبكل هدوء. هذه لو زرعت في الأطفال في أولادنا من صغرهم ونشأتهم أنا أتوقع يطلع جيل جدا رائع ومميز بإذن الله تعالى.
1: جميل جدا، صح أستاذ تركي تتفق معي على أنه إحنا لما نبني شخصية قوية للطفل الطفل فإحنا نعمل له زي الدرع اللي يحميه من أنه أي نقد يأثر فيه أو أي تقبل يتقمصه. فإحنا لما نركز على وجود درع قوي لأبنائنا من خلال شخصية، من خلال أول شيء برضو أنهم يتبعوا تعاليم الدين الإسلامي اللي هي أفضل ما يمكن في التربية والتوجيه، لأنه الشخص يكون قوي من الداخل وبالتالي يكون عنده حماية ضد الآراء السيئة، لأنه إحنا برضو في ناس تنتقد لمجرد الانتقاد، لمجرد أنها يعني تحبطك، لمجرد أنها تكسر عزيمتك. وفي ناس فعلا هم ممكن يكونوا مش مقتنعين بالشيء ولكن حابين يسووه علشان يوصلوا أكبر عدد من الناس أنها تنجرف معاهم، لأنه دائما الإنسان السيء يحاول أنه يجمع أكبر عدد من الأشخاص السيئين. فما أعرف دكتور أستاذ تركي، هل فعلا أنه أنا أركز في البداية على ابني فقط أو بنتي، يعني اللي هو الطفل في البداية أركز على شخصيته، تكوينه، قوته الذاتية الداخلية، وبعد كذا أبدأ أعطي دروس في الأشخاص اللي ممكن يواجههم بعد كذا في حياته؟
0: كلام صحيح، هذا صحيح. نعم، زي ما تفضلت هي يصير عنده درع أو تحصين أو يعني نوع من الحصانة عند الداخلية لما يتعلم هذه الأمور بكل حب وبكل هدوء بكل رواق، يعني بحيث أنه لا يشعر أنه منبوذ أو أنه يتعلم على أنه الثقة بنفسك، تعلم على أنك أنت إذا أخطيت تعتذر زي ما ذكرنا. ودائما الإنسان لابد أنه يؤمر بقدراته، يعني كل إنسان عنده إيمان، هذا الطفل عنده قدرات ربي أودعها به، فلابد الإنسان هذا أو الطفل هذا يؤمر بقدراته ولا يعتمد على الآخرين. لأن دائما ولا في نقطة مهمة جدا وهي التي تهز الأطفال أو في الفئة هذه، اللي هي المقارنة. دائما المقارنة من أخطر الأسلحة التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة عند الطفل أو عند الابن أو عند البنت في نفسه، لما يقارن بابن أخوه الصغير أو الكبير، لما يقارن بابن عمه ولا ابن عمه، هذه كلها من الأشياء التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة بالنفس، وكذلك تؤدي إلى أن الإنسان يكون عنده نوع من العنف في بداياته،
1: في تصرفاته برضو، في ردات فعله. صحيح أستاذ صحيح. تركي، لو حتعطيني نصيحة نختم فيها الكلام اللي قلناه كله من بداية اللقاء، نصيحة ممكن نقول إن هي السبوت لايت نحط عليها كذا لموضوع الغرور والثقة في النفس، إيش تقول لي؟
0: طيب أبغى يعني نحن ممكن نلخص حديثنا هذا الجميل، الله يحفظك إن شاء الله، أن دائما الإنسان اللي واثق بنفسه تخليك تؤمن بقدراتك. إذا أمنت بقدراتك اللي ربي أودعها فيك فأنت ثقتك بنفسك. دائما زي ما ذكرنا سابق، التواضع يخليك يعني أن تدرك أن النجاح لا يمنحك أفضلية على الآخر. لما تكون متواضع أنت، مو لما تنجح مو معناته أنك أنت أفضل من الآخر أو أفضل من زميلك، ولكن لما يكون أنت عندك الثقة بالنفس، يعني تؤمن بقدراتك وعندك تواضع، تعطيك شخصية قوية ومتينة ومتزنة ومحبوبة عند الآخر. إذا أنت سواء على مستوى الإدارة أو المدير أو حتى الأم أو الأب، إذا جمع بين هذه القدرات أن يكون عنده تواضع في فكرة وعنده كذلك مؤمن بقدراته، فهذا يجعل الإنسان قوي جدا. لأننا نحن في نهاية الحديث، هناك فرق بين الشخصيات، يعني في شخصية أو في شخص له قيمة وفي شخص له ثمن. إحنا لابد نكون عندنا هذه النظرة. فالأجمل لما أقول شخص له قيمة، قيمته في تواضعه، قيمته في إيمانه بقدراته، قيمته في أن النجاح ينسب للجميع، له قيمة. وفي شخص له ثمن، الثمن هذا هو اللي يخلي الناس الغرور، يرفع عنده درجات الغرور إلى درجة عليا جدا. ولكن أجمل في الإنسان أنه يكون إيش، شخصية له قيمة وليس له ثمن. هذا يعني طبعا إذا ربنا أوصلنا إلى هذه الفكرة وهذه المنظومة فنحن على خير. ولكن لا تعطي قيمة لمن لا قيمة له، يعني أي إنسان لا قيمة لا تعطي له قيمة. ودائما نذكر الإنسان ونذكر نفسنا ونذكر الآخرين، كل أشخاص، كل شخص بأفعاله دائما تحدد مقامه.
1: صحيح، ما في شك. أستاذ تركي، باخذ معك فقرة صح أو خطأ، أبغاك تتفضل وتجاوبني على السؤال، صح أو خطأ؟
0: تفضل.
1: هل الإفراط في المدح والتقدير من المحيطين قد يساهم في بناء الغرور؟
0: صح.
1: الشخص الواثق من نفسه لا يحتاج إلى التقليل من الآخرين ليشعر بقيمته.
0: الشخص الواثق من نفسه لا يحتاج إلى التقليل من الآخرين ليشعر بقيمته. صح.
1: الشخص المغرور غالبا يرفض الاعتراف بأخطائه.
0: الشخص المغرور غالبا يرفض. صحيح.
1: صحيح. يعني كلها صح.
0: يعني كلها صح. نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر. شكرا لوقتك أستاذ تركي، ويعطيك العافية، وإن شاء الله الله ينفع في الكلام اللي قلناه يا رب، واللي يسمعونا إن شاء الله يكونوا استفادوا من النصائح الثمينة اللي قدمتها.
0: الله يحفظك. شكرا لك وشكرا لجهودك، حفظك الله ووفقكم جميعا، استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك. ببساطة، الثقة بالنفس من أهم الصفات اللي تساعد الإنسان على النجاح وتحقيق أهدافه. هي تمنحه القدرة على اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات والإيمان بقدراته. ولكن في بعض الأحيان يختلط مفهوم الثقة بالنفس مع الغرور، وتلك أهم خطوات عملية لبناء الثقة بالنفس دون الوقوع في الغرور. 1. اعرف نقاط قوتك وضعفك وتحدث عنها بواقعية دون مبالغة. 2. تقبل النقد البناء واعتبره فرصة للتعلم والتطوير. 3. قدر نجاح الآخرين واحتفل بإنجازاتهم، بدل ما تقارن نجاحاتهم بإنجازاتك افرح معهم. 4. مارس التواضع وتذكر أن كل شخص له مميزاته وتجارب مختلفة عن الشخص الآخر. وفي الختام، الثقة بالنفس والغرور ممكن يبانون من بعيد أنهم متشابهين، لكن الفرق بينهم كبير. الجوهر يختلف تماماً. الثقة بالنفس تمنح الإنسان قوة واتزان، بينما الغرور يقود إلى التعالي وفقدان العلاقات الجيدة. لذلك يبقى التوازن بين الثقة والتواضع هو المفتاح الحقيقي للنجاح والتأثير الإيجابي. نلقاكم على خير. مع السلامة. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

يسقينا ومن كل فقر ينسينا ومن كل هوى يردينا ومن كل عمل يخزينا، وأنعم علينا يا ربنا بالتوفيق فأنت أهله. نحمدك اللهم حمدا نستديم به نعمتك، ونسألك أن تقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم.
4: صيفك على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك،

0: بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حياكم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن اللي يسيء لغيره بقول أو فعل ثم يقول ما قصدت أو يقول أنا اللي بقلبي على لساني وردينا عليهم. الآن بنتناول اللي يخطي على الناس ثم يقول كنت أمزح. خلونا نرد على هذا اللي يقول كنت أمزح. هل المزح يسوغ لك أنك تغلط على غيرك؟ هل المزح كله مقبول؟ هل كل الناس يتقبلونه؟ المزح له شروط، منها مثلا أنك ما تمزح مزح ثقيل مثل اللي يسوي مقالب في الناس، وممكن تكون مقالب كبيرة وخطيرة، وممكن لا قدر الله تجلط الواحد ثم يقول مقلبتك، أو وهذا من أشهر الأمثلة اللي يشيلونك ويرمونك في المسبح ولا يدفونك عليه. هذا مزح جدا بايخ وثقيل، وأغلب الناس إذا مو كلهم ما يتقبلون هذا المزح. طبعا أنا ما سويت إحصائية لكن ما أعتقد الموضوع يحتاج إحصائية. أيضا من شروط المزح أنك ما تمزح مع شخص ما تعرفه أو ما تمون عليه وكأنه واحد من أخوياك في الاستراحة، لأنه طبيعي ممكن ما يتقبل المزح من شخص ما يعرفه أو ما يمون عليه، لأن الإنسان يشوف أن الميانة عليه ضوء أخضر هو يعطيه للي يبي، فلما أحد يسوي أنه يمون عليه وهو ما يمون عليه يزعل ويحس أنه ما احترمه. ليش؟ لأنه درعم عليه على طول وما انتظر منه هالضوء الأخضر. أيضا من شروط المزح أنك ما تمزح في زمان أو مكان غير مناسب، مثل اللي يمزح معك وانت في مجلس مليان من البشر اللي بعضهم حتى ممكن ما تعرفه. تتقبل مزحه لو كنتم لحالكم أو في جلسة ما فيها إلا عدد قليل من الناس اللي بينكم ميانة، لكن في عزيمة أو عرس طبعا ما تتقبل. كذلك من شروط المزح أنك ما تمزح في مواضيع حساسة أو محرجة أو تضرب فيها على الوتر الحساس، مثلا واحد تأخر في دراسته ما تمزح وتقول شكلك ما أنت متخرج إلا والله في سنة تقاعدك، لأنه هو اللي فيه كافي. أو تمزح على عيب خلقي عند شخص أو على مثلا إعاقته، هذه حتى لو تمون على الشخص مفروض ما تمزح معه في هالأمور، كيف عاد لو ما كنت تمون. أيضا من شروط المزح أنه ما يكون برزح، المزح ما يكون سخرية، مو معقول تسخر من شخص ثم تقول له والله كنت أمزح معك. بعضهم لو يعرفك معرفة سطحية يسوي نفسه يمون عليك ويمارس عليك الإهانة باسم الميانة، مع أن تصرفاته ما تتقبلها حتى من اللي يمونون عليك، فكيف بغيره. بعدين من قال أن كل الناس يتقبلون المزح حتى لو هو مزح عادي ما هو مزح بايخ؟ في ناس كثار ما يبونك تمزح معهم وهم أحرار، تشوفهم رسميين، تشوفهم حساسين، زعولين، شيء راجع لك، لكن هم كذا ومن حقهم، مو لأنك أنت مثلا تتقبل المزح حتى لو تجاوز الحدود أو ما تجاوزها هم لازم يصيرون مثلك. أنت ما أنت النموذج الصحيح اللي يجب على الناس اتباعه. الناس أجناس وأطباعهم تختلف، هذا إذا كنت أنت تتقبل المزح، لأن في ناس يبون يمزحون ويسخرون لكن ما يبون أحد يعاملهم بالمثل. وأخيرا عدم الإكثار من المزح، يقال كثرة المزح تجلب العداوة. شكرا لكم على المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج خالد الشامخي، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل

هنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟

السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. السفر وتغيير الأجواء للمتعة والاسترخاء من الأمور التي نتطلع إليها جميعا، ولكن لكي تكون الرحلة آمنة ومريحة تظل الصحة هي الركيزة الأولى والأساسية التي تبنى عليها متعة السفر. بين اختلاف التوقيت وتغير المناخ والظروف الصحية الخاصة بكل وجهة، يبرز التخطيط الطبي كخطوة لا تقل أهمية عن حجز التذاكر والفنادق. يسعدنا في هذا الموضوع أن يكون معنا المتحدث الدكتور عبد الله جاسم القويضي، استشاري طب الأسرة. حياك الله دكتور عبد الله.
1: الله يحييك اختي حورية، حياكم الله ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: حياك الله. بداية الدكتور عبد الله، ما الحالات الصحية التي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر؟
1: طيب، أنا أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة للقاء بكم بالسيدات والسادة المستمعين. الحقيقة الموضوع جدا مهم وتبرز أهميته الآن في فترة الصيف، وهي الموسم السفر، وإن شاء الله نتمنى سفرات ممتعة لكل الأسر المستمعين. الحقيقة السفر الآمن يبدأ أساسا وصحيا من قبل ما نروح للمطار بأسابيع، ما يبدأ في المطار أساسا، لأن التخطيط للسفر مثل ما تفضلتي أنت في المقدمة يبدأ الحقيقة مبكرا مع تجهيز الفنادق والرحلات والتذاكر وغيره. في طبعا توصيات عالمية الحقيقة أن السفر الآمن في الفترة الأخيرة خلال آخر 10 إلى 20 سنة صار فيه اهتمام متزايد من قبل المنظمات العالمية والمنظمات المحلية بما فيها وزارة الصحة السعودية والهيئة الصحة العامة وقاية وغيرهم، بأن صار فيه أدلة موجودة للسفر الآمن، السفر الصحي. ولذلك تقريبا كل يعني المنظمات العالمية والمحلية والإقليمية تنصح بزيارة الطبيب قبل 4 إلى 8 أسابيع أو قبل 4 إلى 6 أسابيع من السفرة، يكون المراجع فيها عند موعد مع طبيب الأسرة أو في عيادة السفر. في بعض المناطق يوجد فيها عيادات للسفر مخصصة خصوصا في فترة الصيف. بالإجابة على سؤالك اللي انت سألتيه اللي هي ما هي الحالات الصحية اللي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر، الحقيقة زيارة الطبيب قبل السفر مهمة للأكثر يعني لأصحاب الأمراض المزمنة مثل المرضى السكري، الضغط، أمراض القلب، اللي عندهم ربو، أمراض رئوية، أمراض كلى، صرع، أمراض مناعية، المرضى اللي يستخدموا أدوية مميعة للدم، أدوية مثبطة للمناعة، السيدات الحوامل، كبار السن، طبعا مهم جدا مراجعتهم للطبيب قبل السفر. الحقيقة أيضا حتى الأطفال والرضع في بعض الأحيان نحتاج أن احنا نشوفهم قبل السفر. أيضا والمهم جدا هم وجهة السفر، يعني المسافرين حتى الأصحاء ما عندهم أمراض مزمنة ولا هم حوامل مثلا وغير رضع وأطفال، لكن هم مسافرين لوجهات تعتبر عالية الخطورة فيما يخص الأمراض يعني المعدية مثلا بعض دول أفريقيا، بعض دول أمريكا الجنوبية، دول جنوب وشرق آسيا، المناطق الريفية، الناس اللي رايحة لمخيمات سفاري وغابات ورحلات مغامرات وغيرها. الحقيقة كلهم يحتاجون هم يعني يراجعوا قبل السفر. أيضا أي أحد عنده تاريخ مرضي سابق لأشياء تستدعي يعني مراجعة الطبيب ومتابعته، مثل اللي عندهم تاريخ لجلطات سابقة، اللي عندهم جراحات حديثة خلال يعني خلينا نقول آخر 6 شهور عاملين جراحات كبيرة، المرضى اللي الله يشافيهم اللي عندهم سرطانات نشطة يحتاج أن يراجع الطبيب، حتى الأمراض اللي عند المراجعين أو المسافرين اللي يعانون من سمنة شديدة يحتاج يراجع الطبيب، السيدات الحوامل أو ما بعد الحمل في النفاس وغيره، بالإضافة إلى أي أحد متوقع أنه يسافر رحلة طويلة أكثر من 4 إلى 6 ساعات يفترض أنه يراجع الطبيب عشان بس يسمع على الأقل النصائح الطبية.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، ما ضرورة أن يحمل المسافر تقريرا طبيا معتمدا باللغة الإنجليزية؟
1: الحقيقة هذه واحدة من أهم النقاط اللي المفترض أن المسافرين ينتبهوا لها، لأن إحنا طبعا لما نقول إحنا نعمل تقرير باللغة الإنجليزية طبي، المفترض أن اللغة الإنجليزية هي لغة معتمدة عالميا فيما يخص الطب، مفهومة في كل مكان في العالم تقريبا، يعني وين ما كان المسافر رايح وش ما كانت لغة الدولة اللي هو حيسافر لها اللغة الإنجليزية معتمدة وموجودة في كل دول العالم، وهذا يسهل علينا عند حدوث لا قدر الله أي طارئ صحي، يكون المريض جاهز عنده تقرير مكتوب فيه التشخيص الطبي اللي موجود عنده، أسماء الأدوية العلمية وليس التجارية فقط، الجرعات، طريقة الاستخدام للأدوية، إذا كان في عنده حساسية من أي علاجات أو من أي أطعمة، إذا كان جالس يستخدم أجهزة طبية مثلا زي أجهزة دعامات القلب وغيرها، إذا كان في أي معلومات مهمة مثلا السيدات الحوامل لو كانوا مسافرين التقرير الطبي موجود فيه وقت الحمل، عمر الحمل، الوقت المتوقع للولادة، إذا كان في أي توصيات للولادة مثل التوصية مثلا بالولادة عن طريق العمليات القيصرية أو غيرها. وطبعا المفضل أن يكون فيه حتى في التقرير الطبي المعد بشكل ممتاز واحترافي حتى خطة مختصرة للطوارئ، أن وش اللي يسويه المريض أو المحيطين بالمريض أو من يجدون المريض في حالة طارئة إيش يعملوا له، مثلا لو كان في تشنج، مريض تشنج كيف يتعاملوا معه، المريض اللي يعاني من نوبات ربو، الناس اللي معه لو قرأوا التقرير ممكن يفهموا إحنا كيف نتدخل، كيف ممكن نساعده. بالإضافة إلى أنه ممكن حتى في بعض الأحيان خصوصا في طب الأسرة أن حتى رقم الطبيب أو المنشأة يكون موجود، بحيث في حال وجود أي طارئ أو حاجة للتواصل مع الطبيب الأساسي للمريض ممكن التواصل معه.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف تختلف التطعيمات بحسب الوجهة مثل حمى المستنقعات، الحمى الصفراء والملاريا، وكيف ممكن تأثر على وجهات مثل دول أفريقيا أو جنوب شرق آسيا؟
1: جميل، هذا سؤال جدا ممتاز. الحقيقة التطعيمات للسفر ما هي مثل التطعيمات الأساسية اللي موجودة مثلا عندنا نعطيها للأطفال اللي يكون في جدول موحد لكل الناس. التطعيمات هنا في السفر تختلف على حسب الدولة اللي المريض مسافر لها أو عفوا المسافر رايح لها، بل إنها بعض الأحيان تختلف حتى داخل الدولة، يعني هو مسافر لدولة معينة تفرق المدينة اللي هو رايح لها، إذا كان رايح الريف مثلا ولا رايح لمدينة مثلا للعاصمة، مدة الإقامة تفرق، نوع النشاط اللي راح يمارسه في السفر حقه يفرق، لو كان مثلا رايح غابات مخيمات وغيرها، عمر المسافر، إذا كان في حمل، إذا كان في أمراض مناعية، أمراض مزمنة، كل هالحقيقة هذه تفرق في وش التطعيمات اللي

0: يحتاجها المريض. خلي إذا تسمحي لي أعطيش بعض الأمثلة.
1: تفضل دكتور.
0: في عندنا إحنا نقدر نقسمها إلى بعض يعني التقسيمات التطعيمات. في تطعيمات روتينية، هذه مثلا تطعيمات يجب تحديثها قبل أي سفر، إذا كان المراجع أو المسافر ما هم ماخذها من قبل يفضل أنه يكون ياخذها أو يحدثها إذا ما كانت محدثة، مثل مثلا الMMR اللي هو الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، الكزاز، الدفتيريا، السعال الديكي، شلل الأطفال، الإنفلونزا، تطعيمات طبعا كورونا الآن COVID-19 صارت مطلوبة في معظم دول العالم، هذا حسب طبعا التوصيات العالمية مثلا زي اللي هي CDC مركز التحكم بالأمراض الأمريكي وهيئة الصحة العامة عندنا في السعودية وقاية، كلهم تقريبا ينصحوا بهذه الأشياء، والحمد لله هي طبعا من التطعيمات اللي في الغالب معظم السعوديين وأهلنا في الخليج مثلا ماخذينها من ضمن التطعيمات العادية اللي هم أخذوها أيام الطفولة. في تطعيمات تختلف حسب الوجهة زي ما قلنا، هذه ضروري ان المراجع يراجع قبل 4 إلى 8 أسابيع في عيادة طب الأسرة، يحدد الوجهة اللي هو رايح لها بالاتفاق مع طبيب الأسرة، يتم فتح الدليل، دليل السفر، وتحديد وش الأمراض اللي موجودة الآن أو متفشية أو مستوطنة في هذه المنطقة اللي هو رايح لها، ويبدأ ياخذ على أساسها التطعيمات، مثل مثلا تطعيمات التهابات الكبد ألف وباء، التهاب اللي هو مثلا التيفويد، داء الكلب، الحمى الصفراء، التهاب السحائق في بعض المناطق تحتاج تطعيمات.
1: نعم طيب تفضل دكتور.
0: في ايضا لازم نكون عارفين، يعني المسافر لازم يكون عارف ان في بعض الدول تشترط تطعيمات معينه لدخولها. مثل اللي احنا نسويه مثلا في السعوديه ايام الحج والعمره.
1: صحيح.
0: اللي بيجينا مثلا للحج والعمره للسعوديه المملكه تشترط عليه تطعيمات معينه، نفس الشيء احنا لما نسافر برا في بعض الدول تطلب منك مثلا فيزا، تطلب منك تأمين سفر، وتطلب منك تطعيمات، شهادة تطعيمات، فأنت كمسافر المفترض أنك تكون عارف هل في تطعيمات معينة مطلوبة عليك لما تسافر هذه الدولة أو لا.
1: نعم. طيب دكتور، الأدوية التي لا غنى عنها في حقيبة السفر، يعني مثل ما يقولون مثل المسافر يحمل حقيبة سفر فيها ملابسه وحاجياته الشخصية، لابد يكون مع هذه الحقيبة فيها الأدوية الخاصة فيه.
0: صحيح صحيح، طبعا هذه مهمة جدا خصوصا للمرضى الأمراض المزمنة. حقيبة السفر مهم أنها تكون بسيطة، ما تكون متكلفة، وتكون مخصصة لحالة المسافر، ما تكون يعني حقيبة عامة كذا مليانة مضادات حيوية ومسكنات وأشياء يمكن يعني ما لها داعي. المفترض أن الحقيبة تكون فيها الأدوية المنتظمة اللي يأخذها المريض أساسا مع زيادة احتياطية، يعني هو بيسافر أسبوعين يأخذ أدوية تكفي 3 أسابيع أو إلى شهر. المفترض أن يكون فيها مسكنات، خافض حرارة عند الحاجة يستخدمها، إذا كان في أطفال مثلا يفضل أن يكون فيه اللي هي الأملاح اللي هي الORS، هذه تستخدم عند الإسهال عشان تعويض الأملاح وتعويض الجفاف. أدوية الحساسية، أدوية الإسهال ممكن مثلا يوضع شريط بس في حال أنه ممكن يكون فيه إسهال في السفر، ممكن أيضا تكون فيه شوية أشياء اللي هي للإسعافات الأولية، مثلا مطهر جروح، لصقات، رابط ضاق في حال وجود آلام أو غيره. وطبعا إذا كان المراجع مسافر إلى دولة فيها مثلا ملاريا وحمى الضنك وغيره، يفضل يكون عنده طارد الحشرات في بخاخ يستخدم موجود في الصيدليات يحتوي على مادة اسمها DEET، هي عبارة عن بخاخ طارد للحشرات، المسافر يقدر يرشه على جسمه المناطق المكشوفة من جسمه عشان يطرد الحشرات ويحمي نفسه من لدغات البعوض. طبعا في بعض الناس يصير عندهم قابلية لدوار الحركة مع السفر سواء في الطيارة أو أكثر في العبارات والكروز والسفن، ممكن أن يستخدمها وطبيب الأسرة يقدر يصرف لإياها قبل السفر. والأدوية طبعا المهمة جدا للمرضى اللي عندهم حساسية، مثل يعني اللي هي أقلام الأدرينالين للحساسية الشديدة، بخاخات الربو، أقلام الإنسولين، هذه كذا لازم تكون موجودة. ولازم أن المراجع قبل السفر يفهم من الطبيب طريقة تخزينها، الشنطة طبعا لازم تكون عندك، ما هي في الشنطة اللي الشحن، لازم تكون ما عندك في يدك في وقت الطيارة، لأن الشحن معرض أن الشنطة تضيع، درجات الحرارة في الشحن ما نقدر نضمنها، فتكون عندك في يدك. بعض الأدوية تحتاج تبريد، فممكن أن المراجع يشتري شنطة خاصة

0: يوضع فيها قوالب ثلج معينة خاصة تتحمل يعني ساعات طويلة لحفظ درجة الحرارة للأدوية.
1: نعم. طيب دكتور، أنت تحدثت عن التعامل مع الأدوية، كيف ممكن يتعامل مع الأدوية الموصوفة بانتظام لضمان عدم تأثرها باختلاف التوقيت أو درجات الحرارة أثناء الشحن؟ والأهم من ذلك، الأوقات أخذها للدواء، هل هي تكون نفس ما كان يأخذها في السعودية أو تكون حسب رحلته، يعني يكون وقت الأدوية؟
0: نعم طبعا، هي مثل ما قلنا الحقيبة أفضل شيء أنها تظل عنده، درجات الحرارة يفضل أن يعني مثل ما قلنا أن يحفظها في شنط حافظة للحرارة، لكن المهم الآن في موضوع أن لابد أن يحفظ الدواء في العلبة الأصلية. يعني بعض المراجعين خصوصا كبار السن يقوم يفرغ الحبوب في علب يعني مثلا أكياس أو علب بلاستيكية، فوقتها هناك في المطارات أو في الدولة اللي بيسافر لها لو احتاج إعادة صرف ما يعرفوا هذا الدواء إيش، ممكن يتأخر في الجمارك في التفتيش لأنهم مو عارفين الدواء هذا إيش.
1: صحيح.
0: أو لو احتاج إعادة صرف ما يقدر الصيدلي يعرف وش الدواء اللي جالس يستخدمه، يحفظها في العبوة الأصلية. بالنسبة للاحتياطات اللي هي العلاجات، هذه مهمة جدا خصوصا في الأدوية مثلا زي الإنسولين، تفرق الجرعات لو كان المريض مسافر للشرق أو مسافر للغرب، مدة السفرة تفرق، بحيث أن بعض الأحيان نضطر نحن نزود جرعة زيادة أو نقلل جرعة زيادة. لكن إجمالا إحنا نقول للمراجع أن الدواء اللي أنت تستخدمه ما هو مفروض في السفر، يعني وقت السفر بالذات أنك تربطه بليل ونهار وكذا، تربطه بساعات أخذ الدواء. يعني مفترض أن بين الجرعتين 8 ساعات، تظل أنت تحسب أني أنا أخذت الجرعة بعد 8 ساعات راح أخذ الجرعة الثانية. وطبعا في تفاصيل كثيرة ما هو وقت أن إحنا نسهب فيها الآن، يقدر المراجع مع طبيبه قبل السفر يوضح بالضبط كم ساعة الطيران، هو رايح لوين، نوع الأدوية اللي يستخدمها، والطبيب راح يساعده متى ياخذها وقت السفر.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لاضطراب الساعة البيولوجية ومشاكل النوم خاصة وقت السفر، يعني كيف ممكن يتغلب على اضطراب الساعة البيولوجية؟
0: جميل. الحقيقة دي مش مشكلة شائعة، يعني دي احنا نشوفها بعض الأحيان في مسافرين حتى المناطق قريبة، لكن هي الجيت لاج يسموها بالإنجليزي أو اضطراب الساعة البيولوجية، يبدأ يبين أكثر لما نسافر للشرق، لما نقطع أكثر من 3 مناطق زمنية. فمثلا لو واحد مسافر للسعودية رايح مثلا إلى ماليزيا أو أبعد من ماليزيا أو لأستراليا مثلا، تبدأ تظهر عنده الجيت لاج اللي هي اضطراب الساعة البيولوجية، اللي هو عبارة عن أن الجسم يبدأ هو الآن متكيف أن في السعودية إحنا الآن مثلا نهار، فيسافر يوصل للبلد ليل، مخه لا يزال شغال على أننا في النهار، المفترض الآن جالس أشتغل في قمة طاقتي، بينما في الدولة اللي هم سافر لها الساعة مثلا 12 الفجر، فتبدأ تصير عنده لخبطة في النوم وغيره. هنا في نصائح مهمة عالمية وإقليمية معروفة، يعني أن المفترض أن المراجع المسافر يبدأ يضبط نومه على الساعة اللي هو بيسافر لها قبل 2 إلى 3 أيام من السفر، فيبدأ يعني يعدل نومه كأنه مسافر إلى ذيك الدولة وقت نومه. وقت الوصول مباشرة يبدأ يعيش ويتكيف بناء الأكل النوم النشاط على الدولة اللي هو مسافر لها. يعني لو هو سافر وصل النهار وتعبان في النوم وكذا، يحاول قدر الإمكان ما يستسلم للنوم، يتحرك ويعيش كأنه في وقت البلد. من أهم النقاط اللي تضبط الساعة البيولوجية عند الإنسان هو التعرض لضوء النهار. أول ما يتعرض الإنسان لضوء الشمس في النهار، تبدأ الساعة البيولوجية من نفسها تعيد الضبط نفسها بنفسها. ولذلك دائما ننصح أن أنت أول ما توصل للبلد، أول ما تطلع الشمس مباشرة تتعرض للشمس، بحيث أن تبدأ ساعتك البيولوجية تنضبط. إحنا دائما نقولنا يعني حتى لما يوصل المسافر وهو تعبان لا يستسلم للنوم، إذا كان يحتاج يأخذ غفوة قيلولة يأخذها لمدة 15 إلى 20 دقيقة كافية، يتجنب الكافيين وقت في المساء قبل النوم وكذا، يستخدم ماء كثير، يتجنب الجفاف. بعض المسافرين نصرف لهم حتى أدوية تساعد للنوم مثل الميلاتونين وغيرهم، لكن دي تكون بوصفة طبية يعني ممكنة. بس في نقطة مهمة أيضا توصي فيها المنظمات العالمية، إن لو أنت كنت مسافر للرحلة عمل، دائما يفضل انك توصل قبل المهمه اللي انت مسافر لها او الفعاليه بيوم الى يومين، حتى تعطي وقت لجسمك انه يعيد ضبط الساعه البيولوجيه وتوصل للفعاليه اللي انت رايح لها بكامل طاقه. يعني افترض ان احد مسافر مثلا لمؤتمر، بيقدم في مؤتمر او محاضره او مسافر لاختبار او غيره،

0: ما هو وقت انه يتلخبط يعني وتتلخبط مهمته بسبب الجيت لاك، يسافر قبل يوم الى يومين يوصل عشان يوصل ان شاء الله مرتاح ويؤدي بشكل جيد.
1: جميل. طيب دكتور، في حالة السفر رحلة تتجاوز 13 ساعة، نصائح الوقاية من تجلط الأوعية الدموية بسبب الجلوس الطويل في الطائرة، خاصة للي يعانون مثلا من آلام يعني في الركبة أو عموما في الساق؟
0: نعم، الحقيقة السفر ما هو بس 13 ساعة، يعني خطر الإصابة بالجلطات من الجلوس الطويل يبدأ من 4 ساعات، يعني أي سفرة أكثر من 4 ساعات في احتمالية خطورة تزيد وتقل طبعا على حسب حالة المسافر. فالمسافرين مثلا كبار السن، اللي عندهم جلطات سابقة، اللي عندهم سمنة، الحوامل، اللي يستخدموا أدوية معينة تساعد في تخثر الدم، هذول كلهم عرضة أكبر للجلطات من الجلسة. طيب احنا كيف نقدر نقي منها؟ المفترض أن المسافر، نصائح عامة، انه يمشي كل ساعة الى ساعتين اذا قدر، يعني لو مسافر بالسيارة يقدر يوقف مثلا في محطة بنزين او كذا يتحرك حوالين السيارة، اذا في الطيارة مثلا يفضل انه يجلس جنب الممر عشان يقدر يقوم ويجلس بسهولة، حتى لو ما يبغى يتحرك في الممر يعني قدام الناس، ممكن يعني الله يعزكم يروح للحمام ويرجع كل ساعة الى ساعتين حتى يحرك يعني الساق. ممكن حتى وهو جالس في المقعد يسوي بعض التمارين، ممكن أن المسافر يشوفها في منصات الانترنت، يعني هي حركات معينة يسويها بالكاحل وبالقدم وبالساق يحركها حتى وهو جالس، فتقلل من خطر الجلطات. ننصح دائما بارتداء ملابس واسعة مريحة ما تكون ضيقة، أن ما يكون في يعني أشياء تعيق حركة القدمين، يعني ما يحط مثلا حقيبة قدام القدمين فيصير ما يقدر يسوي التمارين اللي تكلمنا عنها. بعض المسافرين اللي عندهم خطورة عالية مثلا، أو عندهم تاريخ سابق، عندهم سرطان لا قدر الله، الحوامل، اللي عندهم سمنة شديدة، على علاجات هرمونية، عندهم أكثر من عامل خطر، بعض الأحيان ننصحهم يستخدموا الشرابات الضاقطة اللي هي تصير عبارة عن جواريب طبية تسوي ضغط على الأقدام بمقدار 15 إلى 30، موجودة يعني متوفرة في الصيدليات، هذه تساعد في انها ما تخلي فرصه الجلطات اكبر.
1: نعم. طيب دكتور، ما القاعده الطبيه للتعامل مع الاطعمه والمياه في السفر؟
0: طيب هذه جدا جدا مهم ان ينتبه لها الكل. احنا دائما في قاعده يقولوها بالانجليزي toilet cook it peel it or leave it، يعني اما انك تقدر تغليه او تقدر تطبخه او تقشره بنفسك أو تركه، فتركه أولى. كثير من المسافرين خصوصا للدول اللي تصير مثلا خلينا نقول ساحلية، دول حارة شوي وغيره، يحبوا يجربوا أكل الشوارع، يحب يجرب الأكلات الموجودة في الشارع، العربات وغيره، هذه خطيرة جدا لو أنت الأكل مثلا مكشوف أو كان مثلا في سخان فترة طويلة، مو مطبوخ قدامك، مو قادر أنك أنت تغليه تشوفه في ماء مغلي مثلا بحيث انه يقتل البكتيريا والجراثيم وغيره. فاحنا دائما نقول مثلا حتى الفواكه، حاول دائما انك تاكل الفواكه اللي انت تغسلها بنفسك وتقشرها، تقدر تقشرها بنفسك مو تكون مقطعه وجاهزه. مثلا في ناس يروحوا ياكلوا البطيخ مقطع وجاهز، مغري لكن فعليا هو انت ما قشرته بنفسك، ففي احتماليه كبيره انه يكون ملوث ويعني يتعبك ويبهدل سفرتك كامله. الماء مثلا دائما نقول ان احنا دائما نحاول في السفر بغض النظر عن الدوله اللي انت مسافر لها، حتى لو كانت من الدول المتقدمه، دائما حاول تشرب ماء المعلب، القوارير الجاهزه مغلفه ومغلقه بشكل جيد. تجنب دائما الثلج لانك انت ما تقدر تتاكد من مصدر الماء، يعني انت ممكن تشرب ماء من علب وانت واثق منها، تروح تحط ثلج وانت ما تعرف المصدر حقه، ممكن المصدر حقه يكون ملوث. حتى تفريش الاسنان احنا ننصح دائما ان حتى تفريش الاسنان استخدم لها ماء يكون معلب زي اللي يكون موجود في الفنادق يحطوا لك اياه في الغرفه. دائما اختار الطعام اللي يكون مطبوخ بشكل جيد، لا تروح تاكل اكل ني، مثلا في بعض الدول عندهم اسماك نيه وعندهم بعض الطبخات تؤكل شبه نيه، هذه يعني ما هي محببه. دائما نقول تجنب البوفيهات المفتوحه اللي يكون الطعام فيها فاتر لفتره طويله، لو يعني انت تبي تاكل في بوفيه مفتوح دائما يفضل انك تروح بدايه البوفيه لما يكون الاكل جديد. دائما ننصح

0: وقائي وفيها تفصيل. إجمالا في اتفاق طبي على أن السفر قبل 37 أسبوع في الحمل غير المعقد يعني اللي ما في أي عوامل خطورة يعتبر آمن. والحمل يعني اللي يكون توأم مثلا حمل توأم وما يكون معقد ما في خطورة قبل 32 أسبوع. لكن إذا احنا نتكلم يعني نبغى ناخذ المنطقة الآمنة جدا اللي متفق عليها طبيا هي المرحلة ما بين 14 أسبوع إلى 28 أسبوع اللي هي تعتبر في الثلث الثاني تقريبا من الحمل. هنا الغثيان أقل، طاقة الحامل السيدة الحامل أفضل، خطر الطوارئ أقل مقارنة بداية الحمل ونهايته. فدائما احنا ننصح انه يعني هنا يحتاج انه مراجعة مع الطبيب عشان نعرف العوامل اللي موجودة عند السيدة الحامل. مثلا يفرق معنا ونأجل بعض الأحيان السفر أو نمنع السفر حتى عند السيدات اللي عندهم نزيف أو عندهم آلام ولادة مبكرة مثلا أو عندهم تاريخ أساسا في حملات سابقة لولادات مبكرة، السيدات اللي عندهم نزول لماء الجنين أو اشتباه في تمزق الأغشية، السيدات اللي عندهم ارتفاع في ضغط الحمل أو عندهم تسمم الحمل البري إكلامسيا، اللي عندهم سكري حمل، اللي عندهم سكري غير منضبط، السيدات الحوامل اللي يعانوا من مشاكل في المشيمة مثل المشيمة المتقدمة أو غيره، السيدات اللي عندهم مشاكل في الجنين نفسه، بعض الأحيان الجنين نفسه يكون لنا تأخر في النمو أو نقص في الحركة فما ننصح بالحمل، ما ننصح عفوا بالسفر وقت الحمل. السيدات الحوامل بتوأم خصوصا لما يكون في مضاعفات دائما نكون حذرين مع حمل التوائم. يعني أيضا فقر الدم، في كثير عندنا احنا مثلا في منطقتنا كثير من السيدات عندهم أساسا فقر دم مثلا نقص حديد أو غيره، فاللي عندها فقر دم شديد بعض الأحيان نمنعها من السفر. وبالإضافة طبعا اللي قلنا احنا من قبل اللي يكون عندهم أمراض شديدة مثل أمراض قلبية أمراض رئوية مع الحمل أو عندهم جلطات سابقة، كلهم ممكن أن تمنع من السفر أو تؤجل السفرة أو يعني نحاول نضبطها في وقت يكون أقل. نعم. في نقطة أخرى بعد أختي حورية أنا ودي أكد عليها في الحمل، أن حتى لما تسافر الحامل وآمن لها السفر حزام الأمان مهم، أنها يعني طريقة ربط حزام الأمان أنه ما يكون على البطن، يكون أسفل البطن فوق الفخذين ويمر بين الثديين تمام عشان أنه ما نضغط على الجنين والرحم. أيضا نتجنب دائما في الحوامل حتى لما تكون حملها صحي وما عندها أي مشكلة نتجنب السفر للوجهات عالية الخطورة مثل الوجهات اللي فيها أمراض مثل الملاريا أو الزيكا فيروس وغيرهم، ضروري أن الواحد ينتبه لهم. بعض التطعيمات ما تناسب الحوامل، فالحامل حتى إحنا ننصح مثلا بالتطعيمات لوجهات معينة لما تكون المسافرة حامل نبدأ نقول خلينا نوزن يحتاج أنها تأخذ التطعيم أو لا. في بعض الحالات حتى يعني نقول لها والله الأفضل تتجنبي السفر لبعد الحمل.
1: نعم. طيب دكتور ختاما معك، الاحتياطات الإضافية لكبار السن المصابين بأمراض مزمنة عشان يكون سفرهم آمن طبيا؟
0: نعم، شوفي كبار السن الله يحفظهم محتاجين أنه يعني يكون في تخطيط جيد للسفرة لهم. طبعا احنا نتوقع ان مثلا يعني بعض كبار السن الله يحفظهم يكونوا عندهم امراض مزمنة، فالمفترض انهم يراجعوا الطبيب قبل فترة نتأكد ان الامراض المزمنة تم التحكم فيها، يعني ضغطهم صار منتظم، السكر منتظم، اذا عندهم امراض في القلب او الكلى او عندهم ربو عندهم امراض رئوية كلها تكون ادويتها مضبوطة، المراجع مسافر وهو صحيا مستقر، فنتأكد من استقرار الحالة الطبية قبل السفر. التطعيمات، في تطعيمات أساسا تعطى لكبار السن بغض النظر هو بيسافر أو لا، وتزداد الحاجة لها أساسا وقت السفر، فممكن نحن نعطيهم إياها. مثلا أبسطها مثلا تطعيم الإنفلونزا، لو هو لسنة كاملة ما طعم الإنفلونزا ننصحه، لأنهم لو أصيبوا بفيروس الإنفلونزا كبار السن عرضة أكبر من غيرهم للمضاعفات. طبعا في غيرهم، في الحزام الناري، في تطعيم الكزاز، في تطعيمات معينة حسب الوجهة يفضل أن يأخذها المراجع كبير السن. الأدوية مثل ما قلنا حمل الأدوية في حقيبة، أن يكون عندهم تقرير طبي للحالة الطبية اللي عندهم. أنا أنصح كبار السن وحتى غير كبار السن بوجود تأمين صحي وقت السفر، مهم جدا بشكل كبير. وأعتقد أن الآن عندنا إحنا في دولنا ثقافة السفر جدا عالية، التأمين الصحي يفرق معك كثير، في كثير من الدول متعودين

0: الحمد لله رب العالمين في دولنا في الخليج العلاج مجاني، فما نحس بقيمة الأدوية، ما نحس بقيمة المراجعات الطبية. لكن لما نسافر مثلا لدول مثل أوروبا أمريكا أو غيرها حتحس لو يعني لو كان مرض بسيط حتى، فما بالك بالأحيان يعني بالأمراض اللي تكون تحتاج رعاية شوي كبيرة، فعليا ممكن يعني تكون تحتاج ميزانية كبيرة. ولذلك التأمين الصحي جدا مهم أن الواحد يكون منتبه له، ويكون عندهم وعي أيضا أن بعض التذاكر أساسا عليها تأمين، بعض الأحيان شراء التذاكر عن طريق الفيزا والماستر كارد وغيرها بطاقات الائتمانية تكون مشمولة بالتأمين الصحي، وإحنا دائما ننصح فيه.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الله جاسم القويضي استشاري طب الأسرة،
0: بارك الله فيك. شكرا،
1: الله يبارك في عمرك. وشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، كان معكم حورية السباعي من الإعداد والتقديم، وهذه تحية المخرج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.
2: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية ومع وجود أهداف استراتيجية

القاعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج، أو المشاركة في فعالية مجتمعية، أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: مدارات على إذاعة الرياض.
5: في ظل مشهد إقليمي ودولي يشهد تحولات متسارعة، تتواصل التطورات السياسية والعسكرية بوتيرة متلاحقة لتعيد رسم ملامح التوازنات في أكثر من ملف ساخن، من التصريحات الأمريكية بشأن إيران إلى التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة، مرورا بالمستجدات في لبنان وما يحيط بها من رهانات أمنية وسياسية، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على الأمن والاقتصاد العالمي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة المباشرة من مدارات. هذه الحلقة نناقش فيها أبرز التطورات ونقرأ دلالات الموقف والتصريحات الأخيرة، نحاول فهم انعكاساتها على مستقبل المنطقة والعالم مع ضيفنا الذي سيقدم قراءة سياسية واستراتيجية لأهم الملفات المطروحة، الدكتور عايد المناع، المحلل السياسي والكاتب. أهلا ومرحبا بك دكتور.
6: حياك الله، أهلا وسهلا وأهلا بالمستمعين.
5: شكرا لوجودك معنا. دكتور عايد، أبدأ معك في آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، كيف تنظر لها؟
6: والله حاليا يعني يبدو أنه هناك هدوء، يعني كما تعلم ما عاد في اشتباكات بين الأمريكان والإيرانيين حول مضيق هرمز. هناك هدوء أيضا في لبنان، وهناك يمكن عاصفة شديدة في العراق لملاحقة الفساد والمفسدين وإلى آخره. شوية في سوريا للأسف يعني حصل هذا الانفجار قرب القصر العدلي في دمشق، ويعني إجمالا الأوضاع في منطقتنا هادئة. أمس تشييع المرشد الإيراني الأعلى حضر 3 دول خليجية ضمن الوفود الحقيقة المعزية، وبالتالي أديت يعني المراسم وانتهى يمكن الموضوع. بشكل عام لا تزال التهديدات، أيضا تعرف الرئيس الأمريكي دائما يقول بأنه لن يكون هناك سلاح نووي لدى إيران، وأن القوة العسكرية تحطمت، وأنه حقق، هو يتكلم عن نفسه، انتصارات ساحقة في هذا الشأن. لكن إلى الآن إيران كما يبدو لا تزال تتحكم نسبيا على الأقل في الحركة في مضيق هرمز. صحيح هناك مرور للسفن، وهناك أيضا يعني انعكاسات لذلك من خلال انخفاض أسعار النفط في العديد من الدول، وأيضا يعني يبدو حتى أسعار التأمين وإلى آخره.
5: نعم.
6: هذا الحراك ما زال محدودا، وإيران تصر على أن موضوع مضيق هرمز سيتم مع الدول المتشاطئة أو الدول الساحلية، وعلى وجه الخصوص مع عمان أنها سوف ترتب هذه الأوضاع. طبعا البند الخامس من الاتفاق الإطاري نص على ضرورة فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق وانسحاب أو فك الأمريكان لحصار الموانئ الإيرانية، لكن إيران إلى الآن الحقيقة لا تزال يعني لا تلتزم التزاما تاما. لكن يبدو أيضا أن الضربات الأخيرة الأمريكية يعني خففت من الطموحات الإيرانية في الضغط على مضيق هرمز، فما عندنا نسمع الحقيقة الكثير عن موضوع مضيق هرمز. وقلت لك أنه يمكن قصة المرور أصبحت يعني إلى حد كبير سالكة.
5: يعني أنت تذكر أن إيران يعني ربما فتحت جزءا من المضيق أو تنازلت قليلا عن المضيق، لكنها لم تتنازل كليا رغم توقيعها للاتفاق. إلى أي أبعاد يقودنا هذا المشهد؟
6: يعني أنا أعتقد أنه يقود، تعرف إيران تريد الأموال التي يبدو أنها الأمريكان يغرونها فيها. يعني كما تعلم هناك
5: ترامب يقول يعني إيران وافقت على كل شيء أردناه، وستشتري الذرة والقمح وغيرها من أمريكا بالأموال المجمدة
6: التي سوف يتم الإفراج.
5: هذا يعني أنه يعني ما راح نعطيكم كاش، ولكن يعني سنتعامل مع الموقف بأن نعطيكم بعض السلع.
6: أي يعني الآن الحديث عن 3 مليارات ممكن تصل إلى إيران أو في طريقها. لإيران 24 مليار محتجزة كانت أظن في كوريا، جزء منها تحول إلى قطر، وجرت مفاوضات خلال الأيام الماضية حول هذا الموضوع. مثل ما شرت حضرتك الحقيقة الرئيس الأمريكي قال لن يحصلوا على أموال كاش، هذا حتى يبعد شبهة أنه ممكن تتحول إلى الحرس الثوري أو إلى التسليح أو ما شابه ذلك، إنما سوف يشترون قمح وأشياء أخرى يعني الجوانب الإنسانية، ويشترون من أمريكا. يعني أيضا يغري المزارعين الأمريكان بأنه سوف يحصل لهم على ما يمكن أن يكون فائدة في هذا الجانب. إنما إلى الآن هذا الموضوع لازال محل نقاش، يمكن انشغلوا الإيرانيين اليومين الأخيرين في موضوع تشييع المرشد الأعلى، والتي لا زالت هذه الحالة يعني مستمرة، إنما المفاوضات ستستمر وقد تحصل. إيران حلمها أكبر من ذلك الحقيقة. أيضا يمكن في البند السادس من الاتفاقية الإطارية أنه ممكن تحصل على 300 مليار دولار لإعادة الإعمار و انعاش الاقتصاد الإيراني. هذا طبعا إلى الآن من سيدفع ليس واضحا الحقيقة، إنما طبعا يفترض أن الذي يدفع الذي شن الحرب إذا كان لابد أن يدفع ليس غيره.
5: الإعلام الإيراني يشير دكتور عايد إلى أنه هناك اشتباكات بين الحرس الثوري وجماعات معارضة أمس في بيرانشهر.
6: أدري هذا في كردستان، لكن هذه الحقيقة يعني كما تعلم يعني

0: يعني موجودة حتى بين الحدود الباكستانية والإيرانية تحدث اشتباكات، ويمكن حضرتك أيضا تابعت حتى بين أفغانستان وباكستان أيضا حصلت هجمات جوية وما شابه ذلك. هذه أمور واردة، لأنه هذه الحقيقة يعني من زمان تحدث، ليست جديدة. يعني مثل ما كانوا أكراد العراق في السابق يقوموا ببعض العمليات ضد الحكومة المركزية، أيضا أكراد إيران يقوموا ببعض الأعمال، لكن أعتقد أنه هذه يعني تأثيرها محدود على مجرى السياسة الإيرانية على الأقل في الوقت الحالي. ربما مستقبلا يعني يتم يعني تزويدهم بالتسليح، ويمكن الرئيس الأمريكي حتى يمكن كلامهم مرة أنه ما كان لهم تأثير كبير في مجرى الأحداث خلال المراحل السابقة. أنا أعتقد أنهم هم تجنبوا أن يتورطوا في معركة ليسوا مهيئين لها عسكريا حتى يجابوا، يعني عملية كما تعلم مضرب وهرب ومحاولات المناوشات على الحدود وعلى عسكريين محدودين وكذا، هذه ما راح تغير ميزان القوى. ميزان القوى يحتاج إلى قوة تضرب وتحرك وتحرك الشارع. هذا الذي ممكن بعد الهدوء أن الإيرانيين يكتشفون الأوضاع المريرة ويبدأ الحراك الحقيقة الشعبي لإحداث تغيير على الأقل في سلوك النظام، بأن يكون نظام يفكر في الداخل ويبني ويعمر وينمي ويهيئ حياة طيبة للشعوب الإيرانية التي لا يقل 40 مليون منها يعانون من الفقر المدقع، يعني في حالة صعبة من 93 أو 95.
1: دكتور، من هي الجماعات المعارضة التي يشير إليها الإعلام الإيراني في هذا الخبر؟ من هي الجماعات المعارضة؟ هو يشير إلى أن هناك اشتباكات بين الحرس الثوري وجماعات معارضة.
0: شوف، جماعات معارضة يعني هذه الجماعات ممكن نقول أيضا أنها انفصالية، يعني في جماعات الحقيقة معارضة في الداخل بهدف تغيير النظام ولكن عدم الفصل يعني في الدولة، هذا موضوع آخر.
1: لكن أن يشير الإعلام الإيراني دكتور، يعني الإعلام الإيراني إذا ما اتفقنا أنه إعلام موجه، أن يشير إلى مثل هذه الأخبار، ثمة رسالة وراء هذا الخبر، ماذا يريد الإعلام الإيراني أن يوصل؟
0: طبعا يريد أن يقول عندنا متمردين وعندنا ناس عملاء وكل الكلام. لا توقع من الإعلام الإيراني أن يصف هؤلاء كما هم حقيقة. هم الحقيقة يقاومون الاستبداد، يقاومون الحقيقة أيضا التمييز الذي يحصل ضدهم، يعني الفئة الفارسية يمكن لها السيطرة العليا، حتى الذين ليسوا من أصول الفارسية تفرسن وصاروا حقيقة مع النظام قوة. يعني خاماني نفسه ترى من مناطق الأدريين بالأساس، ومع ذلك هم السيطرة الحقيقة للجانب الفارسي في إيران. مع ذلك يظل أنه الحركات الجانبية هذه لها إزعاج، ولكنها قد لا تحدث التغيير الجذري. إنما التغيير الجذري هو الحقيقة مثل ما حصل سنة 79 عندما تحرك الشارع الحقيقة، وأدى إلى أنه الشاه الطاووس الكبير يضطر إلى أن يغادر. هذه مسألة مختلفة الحقيقة. لذلك نقول أنه الشارع هذا الآن يعني خوف إيران، إذا هدأت الأوضاع راح يرى أنه ما تحقق أي نصر. الكلام اللي قاعدين يغذون فيه الشارع منذ 8 أبريل الماضي أنه إحنا انتصرنا وإحنا جبرنا الاستكبار ولا الشيطان الأكبر، هذا لم يتحقق. ما تحقق هو دمار كامل كبير جدا الحقيقة للبنية التحتية ولمقدرات الشعب الإيراني، وبالتالي يعني أين هو النصر الذي يتحدثون عنه؟ الآن هم من خلال الحصول على الأموال يريدوا أن يقولوا بأننا إحنا هذه الأموال التي كانت مغيبة اليوم تعود إلى إيران بسبب انتصارنا، انه احنا

0: انتصرنا يعني صمدنا عسكريا وانتصرنا سياسيا بالحصول على الأموال الإيرانية التي كانت يعني محرومين منها لفترة طويلة. أيضا يعني الوكالة الدولية للطاقة للأمانة أيضا تتحرك، يعني جروسي رافائيل جروسي يحاول أن يصل إلى المواقع التي ضربت، لكنهم إلى الآن يبدو الإيرانيين يتمنعوا عن السماح لوكالة الطاقة النووية بأن تصل إلى المواقع التي يريد التفتيش الدولي أن يصل إليه.
1: طيب دكتور، وسائل إعلام غربية ذكرت أن إدارة ترامب حذرت إيران من وسطاء أو عبر وسطاء من احتمال تعرض عراقجي وقلباف للاغتيال.
0: صحيح، يعني هذا حصل، أنه تعرف يعني الاتهام يوجه لإسرائيل في هذا الجانب. الحقيقة إسرائيل هي التي يعني تقوم بالاغتيالات، هي التي اغتالت المرشد الأعلى و المجموعة التي كانت معه، وهي مخترقة إيران اختراق كبير، وبالتالي يعني ممكن يتعرض. تعرف أيضا علي لاريجاني كان الحقيقة متجه إلى مكان وما أن وصل حتى نسفه بالمكان الذي هو فيه. لذلك يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تظهر يعني نوع من حسن النية، وأنه أفضلكم تتفاوضون معنا وننهي الموضوع بدلا من تتعرضوا للاغتيالات والقتل. طبعا قاليباف وعرقجي هما الحقيقة المفاوضان الرئيسيان الكبيران، بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي الذي يتعلق في الجانب المالي. لذلك حريصين على أنه يبقى هؤلاء. ويمكن حتى زمان أذكرك بما قاله الحقيقة الرئيس ترامب قبل اغتيال المرشد، قال أني أعرف مكانه ونعرف أنه بإمكاننا أن ننهي حياته، ومع ذلك لم نفعل ذلك. إنما في 28 فبراير الماضي كان الحقيقة الاغتيال الذي تم للمرشد ولعدد كبير من السياسيين. لذلك يحاولون تجنيب قاليباف وعرقجي هذا المصير الذي ممكن أن يحدث لهم على يد الإسرائيليين.
1: عراقجي يلتقي بقائد الجيش الباكستاني في طهران، كيف تعلق؟
0: أكيد يعني أنت عارف الحقيقة يعني عاصم منير الجنرال هذا يلعب دور كبير في التواصل ما بين الأمريكان وما بين الإيراني. كما يقال أن علاقته بالرئيس الأمريكي زينة أو طيبة، وهو الحقيقة يستثمر ذلك مع الإيرانيين الذي أيضا يبدو له علاقة معهم، ويساند في هذا حتى رئيس الوزراء شهباز شريف الذي يعني أيضا يبذل جهود كبيرة في هذا المجال لتوصيل الطرفين مع بعض والعمل على تهدئة المواقف و الانخراط في العمل الدبلوماسي والابتعاد عن شبح الحرب. لكن هذا حقيقة يعيق أنه إيران تحاصر العالم في مضيق هرمز. صحيح خفت الآن بشكل كبير، يعني يمكن نسبة كبيرة من يعني السفن يقال 80% بدأت عبرت أو تعبر إلى آخره، لكن لا تزال إيران غير مأمونة في هذا الجانب. الألغام التي يفترض أن إيران ادعتها بأنها موجودة، مفترض أنها أزالت هذه الألغام، وهذا أيضا من نص الاتفاق في الفقرة الخامسة من اتفاق الإطاري بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني هذه جهود يبذلها الوسطاء لعل وعسى أن يتجاوزوا هذه المرحلة. ويعني إلى حد الآن الأمور ممكن يعني تكون متفائلة.
1: خارجية البحرين بممثلة بوزيرها يعني قال إيران نفذت اعتداءات ممنهجة على البنية التحتية الأساسية، وندعو مجلس الأمن إلى التأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية.
0: أنا أعتقد أن هذا ما يحتاج إلى إثبات. يعني البحرين والكويت الحقيقة كان يعني لهم نصيب زيادة من الضربات الإيرانية. يعني بعد 8 أبريل يمكن الدول الباقية دول المجلس التي كانت تنضرب يوميا ما تعرضت لضربات إضافية، لكن البحرين والكويت الحقيقة يعني تعرضوا إلى هجمات إضافية ودمار. مثال مطار الكويت مثلا الحقيقة 8 مرات إلى 8 أبريل ومن ثم مرتين بعد ذلك، ويعني تخيل اللي أصلحته تم تدميره. البحرين أيضا ضربات الحقيقة عنيفة وضحايا حتى في أحد المناطق الساحلية. يعني اللي يعرف البحرين الموقع الذي مستهدف لم يتم ضربه، إنما ضربت الحواشي اللي حواليه الحقيقة، وأدى ذلك إلى أن يعني الشظايا وإلى آخره تؤدي إلى قتل الناس. يعني الذي يدعون بأنه الأسطول الخامس وأنه انضرب لم يصب بأذى حقيقة، وهذا عن معلومات من الداخل شايف، إنما على الأطراف حصلت الحقيقة أثناء التصدي للهجمات أنها حصلت يعني شظايا وأدت إلى احتراق منازل وإلى قتل يمكن شخص أو أكثر في هذا الجانب. وبالتأكيد تأثرت البنية التحتية من هذه الهجمات والأضرار التي أصابت الجانب البحريني. يعني هو الحقيقة منطقة الجفير كما إذا تعرفها يعني في البحرين، يعني على البحر، والبحرين كلها على البحر يعني في هذا الجانب، لكن من عند هذه المنطقة كان الهجوم، وبالتالي يعني الإضرار بالقرى المجاورة واللي يعني ليست بعيدة عن هذا الموقف.
1: لكن كيف تنظر إلى موقف مجلس الأمن من هذه المطالبات من البحرين وعدد من الدول في إدانة الاعتداءات الإيرانية؟
0: بالتأكيد الكل يدين هذه الاعتداءات، إنما يعني أن يصدر مجلس الأمن الحقيقة قرار يحتاج إلى إلى إلى توافق ما بين الدول التي تمتلك حق النقض الفيتو، فهذا طبعا قد يعيق هذه الأمور. إنما يكفي على الأقل أنه في الكل استمع إلى ما هذه الهجمات وإلى هذه الأضرار. يمكن أنت حتى لاحظت يعني حتى الاشتباك الذي حصل ما بين الوفد اليمني وما بين الوفد الإيراني. يعني الحقيقة اليمن هذه أيضا حقيقة خطوة غير إيجابية من إيران، سيرت رحلة إلى صنعاء دون علم الحكومة الشرعية التي لها الحق بأن تقبل أو ترفض، وأيضا يعني تزود، لا تزال يعني يبدو تزود الحوثي ببعض المعدات أو كذا، وبالتالي يعني أدى إلى اشتباك كما تذكر في مجلس الأمن ما بين المندوبين، والكل متضرر للأسف من إيران خلال الفترة الماضية. لكن مع ذلك يعني تبقى إيران حقيقة موجودة وكيفية التعامل معها أنا باعتقادي بالنسبة لنا في المنطقة تحتاج إلى قرار جماعي يلتقي فيه الخليجيون ويناقشوا كيفية يعني هذه العلاقة مع إيران، هل هي إلى تطور أم إلى اندحار. طبعا إيران بدأت تخسر بالمناسبة، يعني حزب الله محاصر الحقيقة في لبنان، وصحيح أنه لازال صامد، لكن يعني يظل أن على المدى البعيد الأوضاع لا تبشر الحقيقة بشكل إيجابي، ونأمل إن شاء الله أنها ما تتجه إلى صراع أهلي داخلي.
1: إذا ننتقل إلى الحديث عن الأوضاع في لبنان أيضا، حيث أكد الرئيس اللبناني أن مصلحة لبنان في عدم التفريط بالدعم الأمريكي والخليجي والأوروبي، وأكد على أنه لن نفرط في أي شبر من أرض لبنان، والمفاوضات ليست خيانة بل هي حرب دبلوماسية. كيف تعلق؟
0: صحيح صحيح صحيح أنه الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء كلهم الحقيقة يسعوا إلى أنه طبعا ينهوا التواجد أو الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق في لبنان، من خلال الدبلوماسية. هناك مفاوضات مكثفة في واشنطن بين اللبنانيين والإسرائيليين، ويمكن فيها بالرغم من الصعوبات بعض التقدم في هذا الجانب. طبعا إسرائيل أيضا لا ننسى أن الحقيقة عندها جنون العظمة والسيطرة، يعني تضرب سوريا في جانب الحقيقة، وأيضا تقوم بأيضا يعني التمنع عن الانسحاب من المناطق اللبنانية. وهذا يعطي حزب الله المبرر بأن يدعي بأن الإسرائيليين لم ينسحبوا، وبالتالي يعني يبقى أو يبقي على سلاحه وينه. على كل حال، مثل ما أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه الدبلوماسية، نعم الحوار الدبلوماسي والمفاوضات وإلى آخره قد تطول بعض الشيء، ولكن الحقيقة حرب ميدانية سياسية سلمية ليس فيها دماء، وإنما فيها الحقيقة حجج ودلة وإلى آخره. ولبنان الحقيقة سبق له يعني سنة 1948 اتفاق، وفي السبعينيات أيام أمين الجميل حصل اتفاق، لكن أيامها كانت المعارضة عنيفة وليست حزب الله وجماعة، يعني كانت قوة أخرى أطاحت بذلك الاتفاق.
1: طيب وزير،
0: الضغط الأمريكي يساعد، يعني الرئيس الأمريكي الحقيقة هو الذي أوقف الإسرائيليين من أن يجتاحوا الضاحية الجنوبية وحتى بيروت الحقيقة، وبالتالي يعني هذا الجانب الصالح الطرف اللبناني بأن يضغط. الرئيس الأمريكي على تواصل أيضا مع الرئيس جوزيف عون في لبنان للوصول إلى حل. الحكومة اللبنانية بدأت يعني لديها الآن يعني كلمة ولديها قدرة بأنها يعني تتصدى لطموحات حزب الله وحتى لطموحات إيران الحقيقة.
1: ماذا تقصد بأن لديها قدرة؟ ما هي قدراتها دكتور؟
0: نعم،
1: ماذا تقصد بأن لديها قدرة اليوم الحكومة اللبنانية؟ ما هي قدراتها
0: يعني
1: بالضبط؟
0: قدرة سياسية الحقيقة، يعني هي الآن مسنودة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا مسنودة خليجيا وسعوديا على وجه الخصوص، يعني من حيث أنه الكل يريد لبنان أن يستقر وأن يرتاح وأن يتجنب هذه الصراعات والقتال بالوكالة عن إيران. يعني إيران ندري أنها تدخلت وضربت إسرائيل، لكن تأثيرها محدود الحقيقة في هذا الجانب. إنما الجانب الإيجابي الوحيد، لأن الرئيس الأمريكي أصر على الإسرائيليين ألا يذهبوا أبعد من ذلك حتى لا يؤدوا إلى تخريب المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: وزير الخارجية اللبناني قال أن حزب الله ليس في أو أن حزب الله في حالة نكران للواقع، وحصر السلاح ليس مطلبا خارجيا بل حاجة لبنانية ملحة. أكد أيضا على أن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. كيف تعلق؟
0: من هو اللي قاله؟
1: وزير الخارجية اللبناني.
0: طبعا صحيح، يعني الحقيقة وزير الخارجية من أكثر الناس الذين يعني ينظر لهم حزب الله نظرة عدائية، لأن الرجل الحقيقة يقول أنه إحنا يا جماعة يعني لسنا وكلاء عن أحد، إحنا لبنانيين نعالج شأن اللبناني دون تدخل لا من إيران ولا من غيرها، ولماذا ننخرط في حرب ليست حربنا؟ لسنا معنيين بما يجري بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي يعني الدخول على خط هذه الحرب هو دمار للبنان. هو نعتقد الكل يشوف ذلك، يعني مناطق الجنوب اللبناني حقيقة التي غالبها يعني الجماعات الموالية لحزب الله، يعني حاضنة حزب الله، تعرضت لدمار مروع الحقيقة. صور تعرضت لدمار كبير، حتى المناطق التي أغلبيتها مسيحية تعرضت لضربات لأن حزب الله يطلق النار منها.
1: طيب.
0: وبالتالي ترد إسرائيل وإسرائيل تبحث عن مبرر للأسف.
1: طيب.
0: وتضرب اللبناني.
1: دكتور عايد أنتقل معك إلى الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية وتطوراتها العسكرية والسياسية. الدفاع الروسي قالت حيدنا نحو 1500 جندي أوكراني في منطقة عمليات الشمال

0: خلال أسبوع. وروسيا أيضا تذكر أنها دمرت مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو. هناك تصعيد عسكري في الأيام الأخيرة الماضية.
1: طبعا الرئيس الأوكراني يحاول أن يغري الغرب بأن يدخل أو يقدم دعم أكبر، وحتى على الأمريكان يضغط بهذا الاتجاه حتى يحصل على صواريخ ويحصل على طائرة مسيرة. وهو أيضا يطور في الداخل الحقيقة لتوجيه ضربات، وأصابت ضربات كثيرة من الأوكرانيين إلى موسكو وإلى أماكن أخرى الحقيقة ولها تأثير.
0: ترامب يقول ننفق أموالا على الناتو أكثر من أي دولة أخرى من دون فائدة، كيف ممكن أن نفهم هذا التصريح؟
1: كيف؟
0: ترامب يقول أننا ننفق أموالا على الناتو أكثر من أي دولة أخرى من دون فائدة.
1: طبعا هو طبعا الناتو هو عضو فيه الحقيقة، ويريد أن يكون ليس فقط الذي يدفع الأمريكان إنما أيضا الآخرين، وقد ينسحب حتى من الناتو يعني حسب الكلام، هذا تهديد حتى الآن.
0: زيلنسكي يقول نطالب، أنا ما عاد معي وقت، ودي أختم هذا المحور بشكل يعني مفهوم، لأنه زيلنسكي أيضا يذكر أنه يطالب من الولايات المتحدة ترخيصا لصنع صواريخ باتريوت.
1: أنا قلت لك قبل شوية أنه يريد أسلحة ويريد ذخائر وإلى آخره، والآن هو فعلا طلب من أن يحصل على صواريخ باتريوت للاعتراض ومواجهة الهجمات الروسية. فإذا حد من الهجمات الروسية لن تستطيع روسيا أن تضرب بالعمق، وبالتالي تجبر الأوكرانيين على الانسحاب أو على يعني أو تحمل يعني خسائر كبيرة مثل ما حصل عندما حيدوا أعداد كبيرة من العسكريين.
0: نعم.
1: شك بأنه الأوكرانيين يخسرون الكثير.
0: نعم.
1: لكن الروس أيضا يخسرون الحقيقة مقابل ذلك من هذه الهجمات.
0: نعم.
1: التي لولا الدعم الغربي، الأوروبيين داعمين أوكرانيا.
0: نعم.
1: الحقيقة
0: انتهى وقتي دكتور عايد المناع.
1: الأمريكي يدعم ولكن بتحفظ.
0: شكرا جزيلا لك دكتور.
1: الآن
0: دكتور ما عاد معي وقت للأسف.
1: الرئيس الأمريكي يعني لم يعد كما كان مع الرئيس الروسي بوتين على علاقة حميمة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عايد المناع، الكاتب السياسي و المحلل المعروف، شكرا جزيلا لك. كل التحية والتقدير لكم مستمعين الكرام من إذاعة الرياض. هذه مدارات هذا الأسبوع، أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد، نلقاكم وأنتم بخير.
2: مدارات على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المحميات والحياة الفطرية.
1: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. يشهد العالم اليوم سباقاً متسارعاً نحو الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم محركات التحول الاقتصادي والمعرفي والتقني. وفي هذا المشهد العالمي المتغير برزت المملكة العربية السعودية لاعباً مؤثراً في صياغة مستقبل هذه التقنية عبر مبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والمسؤولية وبين التطور التقني والقيم الإنسانية. من أبرز هذه المبادرات ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الذي انطلق من العاصمة الرياض ليقدم إطاراً عالمياً يعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي. للحديث حول هذه الجهود الوطنية الرائدة وأبعادها التقنية والتنموية والاقتصادية، يسعدنا أن يكون معنا في برنامج أبعاد المهندس محمد الشريف، المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك سعادة المهندس.
3: مرحبا فيك، شكرا لأبعاد على استضافتي اليوم أن يكون معكم في البرنامج الشيق على إذاعة

0: ضيفتنا العزيزة على قلوبنا، الله يحافيك، وشاكرين لكم الاستضافة، الله يبارك فيك.
1: الله يحييك والشكر لك على قبولك دعوة البرنامج. خليني أبدأ معك مباشرة الحديث عن ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي، ما هو هذا الميثاق وما الظروف التي قادت إلى إطلاقه من المملكة؟
0: جميل، شكرا على سؤالك أستاذ عبد الرحمن. طبعا اليوم التعريف ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي هو ميثاق أو إطار توجيهي عالمي يهدف إلى ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وعادل ومتوافق مع القيم الإنسانية. لا يخفاكم اليوم الاستخدام الذكاء الاصطناعي هو الاستخدام له عدة استخدامات، لكن اليوم حرصت الرياض كمدينة بحكم مركزها وأنها تكون مركز للذكاء الاصطناعي أن يكون هناك ميثاق موحد أو إطار توجيهي للحكومات وللدول تعمل عليه، بحيث أن هذا الميثاق يضمن الشفافية ويضمن سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، كذلك يضمن الفراغ التنظيمي. اليوم التقنيات متسارعة بشكل كبير، ودائما حوكمة التقنيات أو الجانب التشريعي أو التنظيمي يأتي بشكل أو بآخر على أنه يكون في فجوة، لكن اليوم الرياض سعت من خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي رعاها سمو سيدي ولي العهد بشكل سنوي وممثلة بالهيئة العامة أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أطلقت هذا الإطار ليكون مرجع للدول وللعواصم. الهدف منها أنه يكون في لغة موحدة شمولية وعدالة، تحفيز وابتكار الاستثمار، وضع ضوابط أخلاقية صارمة، استخدام آمن وعدم وجود تحيز رقمي لاستخدام الذكاء الصناعي، خاصة فيما يعني نراه اليوم من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأنه في مخاوف دولية ومخاوف حتى على مستوى المجتمعات من استخدام هذه التقنيات في استخدام غير آمن أو التزام أخلاقي موحد.
1: نعم، أيضا خليني أروح معك مهندس، حينما نتحدث عن ميثاق الرياض، ما هي القيمة المضافة التي يقدمها للمجتمع الدولي في ظل التسارع الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟
0: طبعا هناك قيمة جدا قوية. اليوم لا يخفاك استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ، موجود معك في الجوال وفي الهاتف وفي المكتب، من حياة الإنسان ومن حياة الحكومات. اليوم المخاوف الدولية، الاطلاع على مثلا هناك فجوة بين الدول المتقدمة التي تملك التقنيات والدول النامية، سد هذه الفجوة وأنه يكون في أخلاقيات موحدة بين الدول هذه، وأنه يكون في عدالة في استخدام، وأن الدول النامية يكون لها استخدامات خاصة فيها ومشاركة الإبداعات أو الابتكار بين هذه الدول. لابد أنه يكون في إطار موحد أو أخلاقيات موحدة للاستخدام الآمن. اليوم يمكن نشرحها بشكل عملي أكثر. اليوم هناك يعني كثير من خلنا نقول الإنجين أو المنتجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، كل شركة من هذه الشركات قد تمارس التحيز الرقمي، بمعنى أن أنت أخي عبد الرحمن الآن إذا بحثت عن معلومة معينة من خلال هالمنتج، قد يكون في تحيز لتسويق المنتج من هذه الدولة. مثلا إذا اليوم رحت لوحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي المشهورة وكتبت ما هي أفضل مثلا الخيارات الموجودة لشراء منتج معين، التحيز هذا قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعلك أنك تروح لمنتجات خاصة في نفس الدولة اللي المنتجة للمولد الذكاء الاصطناعي. قد يكون مثلا لو نأخذ على سبيل المثال مثلا الصين، فقد يكون كل المنتجات اليوم إذا أنت أخذته كمستشار للذكاء الاصطناعي التوليدي أو حتى على استخدامات الأعمال، قد يتحيز للمنتجات الصينية دون المنتجات الأخرى. فهذا يجعل في مخاوف كثير، وأنه تكون دائما الدول، والحمد لله اليوم السعودية قطعت شوط جدا ممتاز في تأسيس منظومة للذكاء الاصطناعي وتأسيس الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي اللي هي هيومين، واليوم عندنا منتجات للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال علام وغيرهم من المنتجات، أنها تكون منتجات سعودية بأيدي سعودية، وكذلك ممكن تصدر إلى الدول العالم ويكون خاص فينا ويفهم ثقافتنا بشكل كبير.
1: جميل. أيضا خليني أروح معك مهندس يعني عن أمر آخر وليس ببعيد عن هذا الموضوع، كيف استطاعت المملكة أن تتحدث

0: تحول من مستخدمة للتقنية إلى شريك مؤثر في صياغة المبادئ والأطر المنظمة للذكاء الاصطناعي عالمياً.
1: جميل جدا. اليوم رؤية سمو سيدي ولي العهد ورؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة والرياض مركزا للذكاء الاصطناعي من خلال استضافة الدول وإقامة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بشكل سنوي واستضافة الدول ومناقشة التحديات والفجوات والفراغات التنظيمية والتزام الدول بالتحديثات الخاصة وتحفيز الابتكار والاستثمار. واليوم تسعى السعودية أنها تكون الثالثة عالميا بعد أمريكا والصين في تصدير الذكاء الاصطناعي للعالم. اليوم بفضل الله لنا لدينا إمكانيات، لدينا قفزات ومنتجات أبهرت فيها العالم. إذا أخذنا على سبيل المثال خاصة في التطبيقات الحكومية مثل تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا وغيرهم من التطبيقات، فهذه الحمد لله أعطت المملكة يعني تقدم جدا ممتاز وكلها بأيدي سعودية يعني من الداخل. فبفضل الرؤية الحكيمة والقيادة الحكيمة ودعم القيادة في هذا الملف الآن أصبحنا نصدر التقنيات ونصدر الذكاء الاصطناعي ونبني الخوارزميات بأيدي سعودية.
0: جميل، خليني بروح معك برضو يعني أبرز المرتكزات اللي يقوم عليها ميثاق الرياض، وإيش أبرز الرسائل اللي يحملها المطورين وكذلك صناع القرار والجهات المستفيدة؟
1: جميل، اليوم المرتكزات الأساسية هي أن تتكلم عن المطورين صناع القرار أو الجهات المستفيدة. إذا فصلناها بهذه الناحية فهي ترسل رسائل للمطورين أنهم ابتكروا، اجعلوا الإنسان والمسؤولية الأخلاقية في قلب خوارزمياتكم من اليوم الأول وانطلقوا في الإبداع والابتكار. إذا كانت هناك رسالة لصناع القرار فيطمنهم صيغوا سياساتكم بأنها تكون مرنة وتدعم الاقتصاد الرقمي وتحمي المجتمعات من مخاطر التقنية والخصوصية. للجهات المستفيدة أنها تتبنى الحلول الذكية بثقة مع الالتزام بمعايير من الحوكمة لضمان استدامة الأعمال وتحسين تجربة المستفيد.
0: جميل، أيضا خليني بسألك يا سعادة المهندس، يعني ماذا عن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وأيضا دورها في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي؟
1: جميل، اليوم الهيئة حقيقة عملت على أكثر من مسار في موضوع تحفيز الأفراد والمؤسسات والمستثمرين وكذلك الحوكمة، سواء الحوكمة الداخلية أو الخارجية. هناك القطاع مثلا القطاع لو نأخذ على سبيل المثال قطاع الR&D أو الجامعات ومراكز الابتحاث، في توجيه قوي جدا من الهيئة ومن القيادة على موضوع تمكين الذكاء الاصطناعي المسؤول وتطوير المناهج التعليمية متوافقة مع معايير الحوكمة العالمية وتأهيل جيل من العلماء يجمع بين المعرفة التقنية والوعي الأخلاقي. وهناك مبادرات نراها على أرض الواقع بين وزارة التعليم وبين جميع أنظمة الدولة في تعزيز وتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول أن تكون جزء من العمل اليومي. كذلك في القطاع الخاص بناء منتجات تقنية وعلامة موثوقة مما يسهل تصدير جميع منتجاتنا للأسواق العالمية. وهناك أيضا اشتراطات ومعايير وحكومات صارمة تحد من التكاليف وتصحح الأخطاء التشغيلية. كذلك الريادة المتوازنة، إثبات أن الالتزام بالأخلاقيات لا يعطل الابتكار. كذلك موضوع المستقبل الدبلوماسية، ما يسمى بدبلوماسية رقمية متكاملة. نحن أمام مرحلة متغيرة جدا والذكاء الاصطناعي يلعب دور بشكل كبير في التشتت التشريعي واستدامة الأعمال الاعتيادية. فكل هذه المسارات صراحة عملت فيها بشكل، وهناك برامج ورؤية مرتبطة برؤية 2030 ودعمها وتعزيزها من خلال التقنيات بحيث أنه يكون عندنا اقتصاد رقمي زاهر ومبني على التقنيات المستقبل.
0: جميل، اسمح لي بأطلع فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات عالمية، مع ضيفنا الكريم المهندس محمد الشريف

0: المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك من جديد.
1: أهلا
0: وسهلا
1: فيك.
0: حياكم الله. في ظل التوسع الكبير سعادة المهندس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما هي أبرز التحديات الأخلاقية التي تسعى هذه المبادرة إلى معالجتها؟
1: جميل جدا. احنا كما ذكرنا ان هناك فجوات في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل او ما يسمى بالإميرجينج تكنولوجي. هناك تسارع التقنيات بشكل كبير، مما يجعل المجتمعات والدول والافراد تستخدم هذه التقنيات في استخدام غير مسؤول، وهذا ما يسمى بالفجوة الرقمية. اليوم دور الهيئات والمنظمات والدول تؤطر من خلال المنظمات الدولية ومن خلال الميثاق الذي أطلقته الرياض من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى توحيد والتزام من جميع الدول بالالتزام بهذا الميثاق بحفظ الخصوصية والشفافية. هناك حقيقة تحديات وهناك أيضا فرص اقتصادية واستثمارية ناشئة. اليوم هناك سوق تقنيات جديد راح ينشأ بشكل كبير، يعتمد بشكل قوي جدا على الخوارزميات وحوكمة البيانات، وكذلك الاحتياج الكبير إلى ما يسمى بالسوبر سكيلر داتا سنتر، اللي هي مراكز البيانات الضخمة التي تعتمد بشكل كبير على توفر الطاقة، والتي تعتمد عليها جميع المنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره. كذلك إلى هناك تحفيز دائما بما يسمى بالاقتصاد المعرفي من الدول وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. اليوم هناك منتجات من دول قبل 20 سنة كانت عبارة عن فكرة وتبنتها الدول وأصبحت اليوم واقع، مثلها شركات جوجل وأبل وغيرها من الشركات العالمية. فهذه ترفع الاقتصاد بشكل كبير لما يسمى بالاقتصاد المعرفي للدولة، وهذا هو النفط القادم بصراحة، الاقتصاد المعرفي من خلال تعزيز وتشجيع الابتكار والاقتصاد. والذكاء الاصطناعي يلعب دور مهم جدا في صياغة نماذج الأعمال الجديدة.
0: نعم. أيضا مهندس، خلني بسألك برضو، يعني مهم جدا أن نتساءل عن كيف يسهم العمل في هذه المبادرات في تعزيز الثقة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات وكذلك أيضا المستثمرين.
1: جميل جدا. اليوم منظومة التشريعات ومنظومة القوانين التي تصاغ بشكل أو بآخر وتحدث من خلال تسارع هذه التقنيات تنطلق طبعا السعودية بفضل الله، هناك جهات رائدة وتتبنى دائما أي تحديثات وتضعها في أطر نظامية وتجمع من خلال المنظمات الدولية المعترف بها على مثل اليونسكو وغيره على وضع هذه الأطر والاتفاق عليها من خلال المنظمات معتمدة والاستثمار في قدرات البشرية. اليوم لا نستطيع بناء المنظومات والأطر أو التشريعات إلا في الاستثمار في القيادات الفكرية أو تأسيس بنية تحتية تشريعية، كذلك الاستثمار في القدرات البشرية. اليوم في تحدي كبير للدول، والحمد لله السعودية رائدة في هذا المجال في القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي أو في مراكز الأبحاث المشاركة في صياغة السياسات. اليوم التقنيات تتسارع، لكن صياغة السياسات من ناحية تنظيم ومن ناحية تشريع وتخريج قدرات بشرية تعمل أو تساعد أو تؤطر الاستخدام الآمن لهذه التقنيات، الحمد لله السعودية رائدة بشكل قوي جدا، والحمد لله وضعت السعودية والرياض نفسها ورسمت خارطة الطريق للعالم على أن تكون من الدول المتقدمة والمتبنية والمصدرة للتقنيات المستقبل ومن أهمها الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. ما انعكاس ميثاق الرياض ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة؟
1: جميل جدا، هذا سؤال جدا مهم. اليوم رؤية 2030 أخي فيها بيلر أو فيها ممكن اللي هو مستقبل رقمي زاهر. اليوم الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنيات البيانات والمدن الذكية وتحفيز المستثمرين والمنظمات والدول والأفراد على تشجيعها وأمن البيانات اليوم يصنع بشكل كبير في الأنظمة الذكية، ينعكس بشكل كبير على رؤية السعودية أو المملكة 2030، وهذا برز من خلال النتائج السعودية أو المدن السعودية في المؤشرات العالمية. هناك مركز مختص، المركز الوطني للتنافسية تحت وزارة التجارة، يقيس هذا المركز المؤشرات العالمية الموثوقة بشكل أو بآخر، ويضع خارطة الطريق واضحة لتبني ودعم وتحسين هذه المدن أو المؤشرات الوطنية بأن تكون السعودية في المقدمة دائما. نحن لا نرضى يعني بدون المقدمة، ودائما نكون نحن المتقدمين ونحن المصدرين إلى هذه الابتكارات وهذه التقنيات.
0: جميل. حقيقة أن الحديث يعني شيق ويطول في هذا الخصوص، ولا سيما أنه يعني مجال العصر الحالي الحديث، ولكن أنا أعتذر لك، انتهى وقتي، فأتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير سعادة المهندس محمد الشريف، المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية، متحدثا عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ الأخلاقيات في تعزيز مكانة المملكة في المجال. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم في أبعاد، يعطيكم العافية على حسن الاستضافة.
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا على هذه الإجابات الشافية الوافية على تساؤلاتنا. وفي الختام نقول لكم شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الرياض. نبدأها بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده. قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد رفضها للتصريحات الحوثية ضد المملكة وتؤكد الرد بقوة وحزم على أي محاولات لاستهداف أمن المملكة وسيادة اليمن. المجلس الرئاسي اليمني يحذر إيران من مغبة التصعيد ويندد بانتهاك السيادة. وأخيرا، ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس الأمريكي بذكرى الاستقلال لبلاده. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن تصريحات الميليشيا الحوثية ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني الشقيق، وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار. وأوضح اللواء المالكي أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية ومحاولاتها تقويض الأمن الإقليمي والدولي، فقد عملت المملكة والتحالف والشركاء الدوليون على اتخاذ مبادرات وجهود لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية، وكذلك عملت لحل الأزمة اليمنية من خلال خارطة طريق وافقت عليها الحكومة اليمنية وتم رفضها من قبل الميليشيا الحوثية. كما أكد اللواء المالكي على أن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

قواعده العرفية. من جانبه حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني النظام الإيراني من مغبة الاستمرار في النهج التصعيدي، محملا إياه وميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه الانتهاكات وعن أي تهديد لأمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين. وعقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي بحضور جميع أعضائه، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في انتهاك صارخ لسيادة اليمن وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 15,591 مخالف، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1629، كما تم القبض على 17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. نفت الخطوط الجوية السعودية ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تسليم طائرات من طراز بوينغ كانت مملوكة لها إلى إحدى الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأكدت في بيان توضيحي أنها باعت الطائرات المشار إليها في 7 يونيو 2023 إلى شركة أخرى

القانونية المتبعة، مشيرة إلى انقطاع أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بهذه الطائرات منذ إتمام عملية البيع. دولياً، أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن قطاع غزة يواجه أوضاعاً إنسانية وتعليمية وصحية بالغة الصعوبة، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من مدارس القطاع دمرت، فيما بات العديد من الأطفال محرومين من الالتحاق بالتعليم، مؤكداً أنه لم يحدث أي تقدم صحي في القطاع منذ 1000 يوم. كما أشاد متحدث الوكالة بالدور السعودي في دعم الأطفال داخل قطاع غزة، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا استراتيجيا في مساندة الأطفال الفلسطينيين. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة منحت إيران مهلة لمدة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي من منطلق اللطف وفق تعبيره. وقال ترامب على هامش احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها إن الإيرانيين يتطلعون بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق. وبدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل في طهران السبت وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ما تزال تسيطر على مدينة كوستيا نتينيفكا الاستراتيجية في شرق البلاد، نافيا تصريحات روسية بأنها سقطت في قبضة قوات موسكو. وأبلغ الجيش الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بأن قواته سيطرت على المدينة في شرق أوكرانيا وهو ما نفته كييف. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن المدينة ما تزال تحت سيطرة قواتها. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواصلة اتصالاتها مع أطراف الصراع في السودان، وذلك لاستكمال الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى بين الجانبين. وكشفت اللجنة في تصريح اليوم عن تقديم الرعاية الطبية والعلاج ل 850 مصابا من ضحايا العمليات العسكرية بمستشفى الأبيض التعليمي منذ مطلع هذا العام، وجددت دعوتها إلى ضرورة المعاملة الإنسانية اللائقة للمحتجزين، مشددة على أهمية الامتثال الصارم للقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين من الأذى والمخاطر. من أبرز الأخبار الرياضية، في الدور 32 لمنافسات كأس العالم تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 بعد تفوقه على المنتخب الأسترالي بضربات الترجيح، وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بتعادل الفريقين بهدف لمثله. كما تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نفسه بعد فوزه على منتخب الرأس الأخضر ب3 أهداف مقابل هدفين في بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية. كما لحقت كولومبيا بالمنتخبين المصري والأرجنتيني بعد فوزها على غانا بهدف دون مقابل. وتقام مساء اليوم مباريات الدور 16 من كأس العالم، حيث تواجه المغرب كندا، فيما تلعب فرنسا المرشح الأبرز للبطولة أمام منتخب باراغواي. نهاية النشرة، عودة إلى أبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده. قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد رفضها للتصريحات الحوثية ضد المملكة، وتؤكد الرد بقوة وحزم على أي محاولات لاستهداف أمن المملكة وسيادة اليمن. المجلس الرئاسي اليمني يحذر إيران من مغبة التصعيد ويندد بانتهاك السيادة. ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة الرياض. نشكركم على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، ومن التنفيذ على الهواء والإخراج محمد العيد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.

الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبارا ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات. كونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأفلام تطلق مبادرة لإيداع المواد الفيلمية الوطنية. أطلقت هيئة الأفلام مبادرة إيداع ضمن مشروع الأرشيف الوطني للأفلام، داعية الجهات والأفراد وصناع المحتوى إلى إيداع المواد الفيلمية المرتبطة بيوم التأسيس واليوم الوطني السعودي، بهدف حفظها وتوثيقها بوصفها جزءاً من الذاكرة الثقافية والسينمائية للمملكة. تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لحماية الإرث السينمائي والثقافي الوطني وتعزيز مكانة المملكة مركزاً لصناعة الأفلام في المنطقة، عبر جمع المواد الفيلمية وحفظها وترميمها وإتاحتها للأجيال القادمة وفق أفضل المعايير والممارسات المتخصصة في الأرشفة والحفظ الرقمي. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال صون الإنتاج الإبداعي المرتبط بالمناسبات الوطنية وحماية التراث البصري المعاصر من التلاشي أو الفقدان الرقمي، إلى جانب إثراء سجل الأفلام السعودية بمصادر متنوعة وإتاحة مرجع علمي وبحثي يدعم الدراسات المتخصصة في مجالات السينما والثقافة البصرية. هيئة الأدب تختتم مشاركة المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 الذي أقيم في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة بكين، وسط حضور ثقافي ومعرفي مميز جسد مكانة المملكة المتنامية في المشهد الثقافي الدولي وعزز حضورها في أحد أبرز المحافل العالمية المتخصصة في صناعة الكتاب والنشر، إلى جانب دعم مسارات التعاون الثقافي والمعرفي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، بما يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ويمثل معرض بكين منصة مهمة لتوسيع فرص الشراكات المهنية وتبادل الخبرات في مجالات النشر وحقوق الترجمة وصناعة المحتوى، فضلاً عن تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والصين. الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تدشن هويتها البصرية الجديدة. احتفلت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بتدشين هويتها البصرية الجديدة في مناسبة جسدت مرحلة جديدة من مسيرة الجمعية ورسخت توجهها نحو تطوير العمل المؤسسي وتعزيز دورها في خدمة الفن التشكيلي السعودي. وجاء إطلاق الهوية البصرية الجديدة متزامناً مع استكمال عدد من المشاريع التطويرية التي نفذتها الجمعية، وفي مقدمتها مشروع التحول الرقمي الشامل ومشروع التميز المؤسسي والمشروع الثقافي لتطوير البنية الإدارية والمالية والتشغيلية للجمعية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الثقافة ورؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي. إطلاق ورش متخصصة لصناعة النصوص المسرحية والسينمائية. أعلن الكاتب والمخرج المسرحي ياسر مدخلي عن إطلاق 3 ورش تدريبية متخصصة في مجالات الكتابة المسرحية

0: والسيناريو السينمائي واستراتيجيات الكتابة الدرامية، مستنداً إلى خبرة تراكمت عبر مسيرة إبداعية وأكاديمية امتدت لسنوات داخل المملكة وخارجها. وتهدف الورش إلى تمكين الموهوبين والمهتمين بالكتابة الإبداعية من اكتساب المهارات الأساسية والمتقدمة في بناء النصوص الدرامية والتعرف على أدوات تطوير الفكرة وتحويلها إلى عمل قادر على الوصول إلى الجمهور بمستوى احترافي. ويجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، مقدماً للمشاركين مساراً متكاملاً يبدأ من توليد الفكرة وصياغتها، مروراً ببناء الشخصيات والحبكة الدرامية، وصولاً إلى إعداد النص المسرحي أو السيناريو السينمائي وفق أسس فنية ومهنية معاصرة. لقاء ثقافي يستعيد ذاكرة منفوحة ويوثق تاريخ الرياض ضمن السلسلة التاريخية من ذكريات بلدة منفوحة. نظمت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع ديوانية آل حسين التاريخية جلسة حوارية ثقافية استضافت الباحث والمؤرخ الدكتور راشد بن محمد بن عساكر بحضور نخبة من المؤرخين والباحثين والمهتمين بتاريخ مدينة الرياض وتراثها العمراني والثقافي. أدار اللقاء الأستاذ عبد العزيز الحسين، وتناولت الجلسة جوانب متعددة من تاريخ منفوحة إحدى أقدم بلدات الرياض، واستعرضت تحولات المكان وأثره في تشكيل الهوية التاريخية والاجتماعية للعاصمة، مستندة إلى شواهد تاريخية وروايات موثقة وإضاءات بحثية تسهم في تعزيز الوعي بالموروث المحلي. وقدم الدكتور راشد بن عساكر قراءة تاريخية ربطت بين الأحداث والشخصيات والمواقع التي أسهمت في تشكيل ذاكرة منفوحة والرياض، مستعرضاً محطات مهمة في تاريخ المنطقة، ومؤكداً أهمية التوثيق العلمي في حفظ الإرث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: شهدت مكتبة الإسكندرية انعقاد ملتقى الأدب السعودي المصري الأول، في خطوة ثقافية تعكس عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، تفتح آفاقا جديدة للحوار الأدبي وتبادل الخبرات بين المبدعين والنقاد. ومن بين المشاركات السعوديات البارزات في هذا الملتقى الكاتبة والروائية الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية، والمستشار الثقافي التي حضرت ضمن جلسة قراءات في الإبداع السردي السعودي، حيث ناقش عدد من النقاد والأكاديميين أعمالها الروائية وتجربتها الإبداعية في فضاء ثقافي عربي. في هذه الحلقة من برنامج الإيوان يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية والمستشار الثقافي. مرحبا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: خليني أبدأ معك بداية عن نظرتك إلى أهمية إقامة ملتقى الأدب السعودي المصري الأول، وما الذي من الممكن أن يضيفه للمشهد الثقافي العربي؟
1: بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. بالنسبة لهذا الملتقى، أرى أن إقامة ملتقى الأدب السعودي المصري الأول في مكتبة الإسكندرية هي ليست مجرد فعالية ثقافية عابرة، بل هي لحظة رمزية عميقة، لأن الإسكندرية تحمل ذاكرة عربية وإنسانية ممتدة عبر القرون. حين يلتقي الأدب السعودي بالمصري في هذا المكان تحديدا في مكتبة الإسكندرية، فإننا لا نحتفي بالنصوص فقط، بل نعيد وصل الجسور بين تجربتين ثقافيتين شكلتا جزءا مهما من الوعي العربي. مثل هذه الملتقيات تضيف للمشهد الثقافي العربي مساحة حقيقية للحوار، أيضا تمنح الأدب فرصة لأن يتحرك خارج الحدود الجغرافية نحو فضاء عربي أكثر انفتاحا وتفاعلا.

0: دكتورة، للكاتب يعني أهمية بالغة وقصوى في المجتمع الثقافي والأدبي ولا سيما العربي، ولكن الكاتب ذاته ماذا يعني له أن تناقش أعماله الروائية أمام نخبة من النقاد والأكاديميين وكذلك المهتمين بالأدب في محفل ثقافي عربي؟
1: بالتأكيد الكاتب هنا يحمل الامتنان، يحمل شعورا جميل وقدر كبير من المسؤولية أيضا. الكاتب عادة هو يقضي سنوات كثيرة وهو يكتب في عزلة داخلية، ثم يجد نفسه فجأة موضوعا للتأمل والتحليل والنقاش أمام عقول متعددة وخبرات متميزة ومختصين. أيضا هنا تأتي الدهشة، يأتي الفرح، تأتي فكرة أن تكون فكرة الانتشار سواء للأدب السعودي أو الأدب المصري. بالنسبة لي كانت تجربة أشبه برؤية العمل الروائي من مرايا مختلفة، أرى أعمالي في عيون الآخرين، فكل ناقد يضيء زاوية ربما لم ينتبه لها الكاتب أثناء الكتابة، وهذا هو جمال مشاركة الأعمال ومناقشتها من قبل النقاد.
0: بالنسبة لك دكتورة زينب، كيف وجدت طبيعة الطروحات النقدية وكذلك الأسئلة التي تناولت أعمالك الروائية؟
1: هم في مكتبة الإسكندرية تم تناول عملين من أعمالي، هي رواية هيا ورواية على كفر تويت. وجدت الطروحات النقدية عميقة وجادة فعلا، والأجمل أنها تتعامل مع الرواية بوصفها حكاية فقط، ليس بوصفها حكاية فقط بل بوصفها رؤية للعالم والإنسان. طبعا الأسئلة التي طرحت لامست البنية السردية للروايات والبعد النفسي للشخصيات، أيضا علاقة النص بالتحولات الاجتماعية والثقافية. هنا أنا شعرت أن الحوار كان حوارا مع النص لا حوله، وهذه طبعا نقطة فارقة لدى الكاتب والأديب.
0: نعم دكتورة، يكتب الكاتب أحيانا بمقصد معين وأفكار معينة وكذلك أيضا زوايا معينة، ولكن ما ذكرته قبل قليل قضية الدهشة تحدث حينما يتطرق أحد النقاد إلى زاوية لم تنتبه أصلا إليها ككاتبة. كيف يسهم النقد في مثل هذا المستوى بإعادة اكتشاف الكاتب لعمله الإبداعي؟
1: بالنسبة لي ككاتبة، رأي النقاد مهم جدا، ولكنه لا يشكل تجربتي الكتابية أو لا يشكل. هناك بعض الكتاب يكتب من أجل النقاد، ولكن المبدع الحقيقي هو له فضاءه وله حريته وله مجرد أن تقيد نفسك بفكرة أن هناك ناقد يقرأ لك أو قارئ شرس يتربص بك، هنا لن تستطيع الكتابة. لكن بشكل عام النقد الحقيقي لا يشرح النص فقط، بل يكشف للكاتب ما خبأه النص عنه. أحيانا يكتب الروائي طبعا بدافع شعوري أو حدسي، أيضا يأتي الناقد ليكشف البنية الفكرية أو الرمزية التي تشكلت تلقائيا داخل هذا العمل. لذلك أؤمن أن النقد ليس خصما للإبداع، بل شريكا في تعميق فهمه.
0: نعم، لكن هل غالبا يصدق هذا النقد ويلمس الزاوية التي ذهب إليها الكاتب ذاته؟
1: هي في النهاية الكتابة هي ذوق وذائقة. ثانيا الناقد لديه معاييره التي درسها وتعمق بها، لكن الكاتب أحب دائما أن أخرج الكاتب من إطار النقد، لأنه سوف يتوقف. مجرد أن يفكر الكاتب وجود النقاد هنا، الفكرة أن فكرة الكتابة هي الحرية. لذلك هذا يعني يتعارض مع فكرة وجود الناقد. الناقد له عمله وله معاييره، وأنا لدي عملي ومعاييري. مجرد أن تتلاقى هالآراء أو المعايير، هنا يكون رأي آخر ومختلف.
0: هل يجب أن يدافع المبدع عن أعماله الإبداعية وأن يعني يواجه النقد اللاذع أحيانا بردود تكون متوافقة مع مستوى النقد؟
1: الكاتب عادة، أو لو تحدثت عن نفسي، أنا أكتب من أجل الكتابة لا من أجل النقاد، من أجل من يقرؤون لي في أقاصي الدنيا.
0: نعم.
1: لذلك مجرد أن أفكر بأن أدخل في حروب مع ناقد أو غيره، هو حر فيما يكتب. شخصيا أنا يعني لا يعنيني سواء كتب الناقد شيء جميل

0: ما كتبت أو أن هناك أو هناك نقد شرس لما أكتب أنا أطلع ولي رأيي في النهاية. ولكن هذا لا يجعلني أتوقف عن الكتابة ولا يحزنني ولا يشكل شيء في تجربتي في الكتابة أو في موهبتي أيضا، أنا لا أشكك في موهبتي. لذلك النقد له رأي وأنا لرأي آخر، وأيضا القراء لهم رأي مختلف تماما.
1: نعم. طيب، من خلال هذه التجربة في مكتبة الإسكندرية وهذا النقاش الذي حدث لنصوصك الإبداعية، كيف تقيمين مستوى الاهتمام العربي الحالي بالرواية السعودية؟
0: بالتأكيد هناك فرق واضح وكبير. فالرواية السعودية اليوم لم تعد تقرأ باعتبارها ظاهرة محلية، بل أصبحت جزءا من الحوار الروائي العربي العام. طبعا قبل سنوات كان الاهتمام يتركز على أسماء محدودة، أما اليوم فهناك الكثير من سفراء الكلمة من الروائيين وغيرهم والشعراء، وهناك فضول أيضا حقيقي لاكتشاف الأصوات السعودية في كل مكان في العالم العربي. هناك أصوات كثيرة متنوعة وجديدة، وهذا أيضا مؤشر على نضج التجربة السعودية واتزاعها.
1: هل للمبادرات الثقافية السعودية إسهام في تعزيز حضور الكاتب السعودي خارج المملكة؟
0: بالتأكيد، هذه الملتقى الأدب المصري السعودي هي كانت إحدى هذه المبادرات. نعم. ولا يمكن إنكار الأثر الكبير لهذه المبادرات بالنسبة للكاتب بشكل شخصي. ما حدث خلال السنوات الأخيرة هو انتقال من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم الذي تقوم به مشكورة وزارة الثقافة. أيضا برامج الترجمة، دعم النشر، المشاركة الدولية، الملتقيات الثقافية أيضا، كلها ساهمت في جعل الكاتب السعودي أكثر حضورا وثقة وقدرة على الوصول إلى القارئ العربي والعالمي.
1: هناك اختلاف دكتورة بين المدرسة النقدية السعودية وكذلك المدرسة النقدية المصرية، لكن هذا التفاعل بين المدرستين ما الذي يمكن أن يضيفه في مثل هذا الملتقى؟
0: النقد المصري يمتلك إرثا أكاديميا وثقافيا عريقا ولا يمكن أن ننكر هذا الشيء، بينما تحمل التجربة السعودية أسئلة جديدة مرتبطة بتحولات اجتماعية وثقافية متسارعة. لذلك التفاعل بين هاتين المدرستين يخلق مساحة ثرية لأن نتبادل يعني المناهج، الرؤى والأفكار أيضا، ويمنح النص الروائي فرصة لأن يقرأ من زوايا مختلفة، وهذا بالتأكيد يثري الكاتب والناقد معا.
1: كيف يمكن لمثل هذه المناسبات الثقافية التي تعتبر يعني عابرة أحيانا أو مؤقتة أن تتحول إلى مشاريع مستدامة للتبادل المعرفي والنشر أيضا المشترك؟
0: المشاريع المستدامة هذا هو التحدي الحقيقي. فنجاح أي ملتقى لا يقاس بعدد الجلسات، بل بما يمكن أن يتركه من أثر مستمر أيضا. طبعا يمكن تحويل يعني هذه اللقاءات إلى مشاريع مستدامة، يعني عبر مثلا إقامة برامج مشتركة، إصدارات نقدية متبادلة، ورش كتابة، شراكات بين المؤسسات الثقافية العربية. أيضا حين يصبح الحوار مستمر ما بيننا يتحول الملتقى من حدث إلى حركة ثقافية.
1: نعم. بعيدا عن النقاد، كيف وجدت تفاعل الجمهور المصري مع الأعمال السعودية التي طرحت خلال الملتقى؟
0: الواقع أنه كان تفاعل جميل جدا، وربما كان لي قبل هذا الملتقى تجارب كثيرة مع القراء المصريين بالذات.
1: أي.
0: فكانت تجربتي جميلة، وكان هناك الكثير من القراء الذين حضروا من أجل أن يستمعوا إلى روايات التي قرأوها.
1: لا.
0: وهذا كان على هامش الملتقى، فكان شيء جميل بالنسبة لي. يعني كان التفاعل دافئ فضولي، يعني بمعنى جميل للكلمة نفسها. شعرت أن الجمهور المصري يعني طبعا كان يقرأ الأعمال السعودية أيضا يعني برغبة حقيقية في فهم المشتركات بيننا والتفاصيل الإنسانية داخلها، ليس باعتبارها نصوص قادمة من بلد آخر، لأن هذا النوع من التلقي يمنح الكاتب شعور أيضا بأن الأدب قادر فعلا على أن يتجاوز الحدود.
1: نعم. أختم معك بهذا السؤال الجديد الذي ينتظره القراء من الدكتورة زينب الخضيري.
0: حاليا أعمل على مجموعة من المشاريع الروائية والثقافية التي تدور يعني حول الإنسان بوصفه دائما هو محور الحكاية، وبما يحمل هذا الإنسان من هشاشة وأسئلة وذاكرة. كما أواصل يعني العمل على مشروع بيت الرواية الذي أطمح أن يكون مساحة حقيقية لدعم السرد والحوار الأدبي السعودي.

0: أما الجديد فهو نصوص يعني تحاول روايات تحاول اقتراب أكثر من روح الإنسان والبحث عن معنى في تفاصيله. وأنا ابنة الرواية، لذلك أنا أعشق الرواية وكتابتي لها مستمرة. بإذن الله السنة القادمة ربما يكون لدي روايتين إن شاء الله، انتهيت منهما الآن، ولكن الآن في طور يعني الإجراءات والنشر إن شاء الله.
1: فلك إن شاء الله تعالى التوفيق، وننتظر هذه الروايات وهذه الأعمال الجديدة الإبداعية بكل شغف. الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية والمستشارة الثقافي، متحدثة عن ملتقى الأدب السعودي المصري الأول. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: جدة التاريخية 12 عاماً من الحضور العالمي وصون الذاكرة الحضارية. على ساحل البحر الأحمر تقف جدة التاريخية بوصفها واحدة من أبرز الشواهد الحية على عمق التجربة الحضارية في الجزيرة العربية. وفي الذكرى 12 لتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، تتجدد الحكاية التي تختزنها أزقة البلد العتيقة، وتستعيد الرواشين الخشبية والمساجد والأسواق القديمة دورها في سرد قصة مدينة صنعت جسراً للتواصل بين الشعوب والثقافات عبر قرون طويلة. يمثل إدراج جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي اعترافاً بقيمتها الإنسانية والثقافية، فهي مركز تاريخي ارتبط بالحج والتجارة البحرية، وشكل محطة التقاء للقادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، الأمر الذي أوجد بيئة ثقافية غنية انعكست على العمارة والعادات وأنماط الحياة في المدينة. وتتميز جدة التاريخية بنسيج عمراني متفرد يعبر عن المدرسة المعمارية الحجازية، حيث تتناغم البيوت التاريخية مع الرواشين والأسواق والمساجد في مشهد يعكس هوية المكان وروحه، كما تجسد المنطقة نموذجاً حضارياً يعبر عن التفاعل الثقافي الذي شهدته منطقة البحر الأحمر عبر العصور. وخلال السنوات الماضية شهدت جدة التاريخية أعمالاً واسعة لإعادة الإحياء والمحافظة على معالمها التراثية في إطار رؤية تستهدف تعزيز حضور الثقافة في الحياة اليومية. وأصبحت المنطقة اليوم وجهة ثقافية نابضة بالحياة، تحتضن الفعاليات والمعارض والمبادرات التراثية، وتستقطب الزوار والمهتمين بالتاريخ والعمارة والفنون في مشهد يعكس التحول الذي تشهده المملكة في مجال صون التراث وتوظيفه بوصفه مورداً ثقافياً وتنموياً. وتؤكد تجربة جدة التاريخية أن التراث يمثل طاقة متجددة قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الهوية الوطنية، فكل مبنى جرى ترميمه، وكل موقع استعاد حضوره، وكل قصة خرجت من صفحات التاريخ إلى فضاء الحاضر، تسهم في بناء علاقة أكثر عمقاً بين الإنسان ومكانه وتاريخه. مستمعينا الأعزاء، في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج محمد رجنين. دمتم في رعاية الله. الإيوان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.

0: لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم بعد ساعة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: كذب وأعيننا من الخيانة.

0: إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة.

0: والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. نستمتع بهالانطلاقة في عدد من مواضيعنا اللي دائما نناقش فيها مشاكلنا همومنا مع ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريدة الطاسان، ومعكم أنا مريم القحطاني من أيضا المشاركة في الإعداد والتقديم طبعا محدثتكم، ومن الإخراج عبد المحسن سران. يا هلا بتغريد، حياك الله.
1: هلا وسهلا، هلا ومرحبا.
0: أصبح لقاءنا هذا لقاء تحسينه لقاء اللي ننتظره من مرة لمرة.
1: أنا والله اللي أنتظر اللقاء، لأنه أنت شخصية صراحة الواحد يكون سعيد، هو سعادة جارية أنه يكون في تحاور معك.
0: وأنت كذلك، الله يسعد قلبك. الآن يعني كنا نتكلم كالعادة عن موضوع حلقة اليوم، موضوع مهم صراحة، ونكون شفافين، يمسنا إحنا كسيدات، كل امرأة. الخلاف الطبيعي، خلينا نقول بين الخلاف الطبيعي ولا الإساءة العاطفية.
1: خلينا نقولها بشكل إنه وش الفرق بين الخلاف الطبيعي، إحنا نتكلم بين المرأة والرجل.
0: نعم.
1: وش الفرق بين الخلاف الطبيعي بين المرأة والرجل وبين الإساءة العاطفية؟ طبعا نقصد بالمرأة والرجل ممكن يكون زوج، ممكن يكون أب، ممكن يكون أخ، مو بشرط أن تكون بين الأزواج. لكن دائما الخلافات، يعني إحنا لو جينا نشرح العنوان حق الحلقة وش اللي إحنا نقصد فيه. ليش أنا لما الخلاف أي خلاف بين امرأة ورجل، بغض النظر من كان هذا الرجل، أب، أخ، ابن، زوج، ليش المرأة دائما تحتفظ بهالخلاف هذه يؤثر عليها الوقت طويل، والرجل يتجاوز بسرعة هذا الخلاف؟ وش الفارق بين اللي تفضلتي مريم اللي هو الخلاف الطبيعي والإساءة العاطفية؟ وش الفرق بينهم؟ كيف إحنا نقدر أننا بالذات هذا الشيء بين الأزواج أننا نصلح هذا الخطأ، أو نصلح الخطأ بحيث أنه ما يتحول إلى خلاف طبيعي، من خلاف طبيعي إلى إساءة عاطفية؟
0: يعني وكأنه أنه اليوم هي يمكن بس أنه علينا إحنا بطريقة تفكيرنا أنه نستوعب المفهوم الفاصل، الشعرة هذه اللي تفصل بين خلاف كان بإمكانه الطبيعي وتكمل تكملين يومك بالفعل بشكل طبيعي، أو أنك تقعدين تشيلينه في خاطرك حتى مع أي خلاف يتكرر تروحين تجمعين هالكمية من
1: اللي تكون تراكمات اللي تصل بنا لمرحلة التراكمات، بعدين الانفجار، أنه خلاص الواحد يقول أنا بايع. عرفتي كيف؟ طيب وشلون نبدأ حلقتنا؟ أنه وش الفرق بين الخلاف الطبيعي والإساءة العاطفية؟
0: نعم.
1: الخلاف الطبيعي هذا في مفهوم الحياة وفلسفة الحياة، الخلاف دائما هو اللي يخلينا نتجه نحو الأفضل ونحسن من حياتنا، نحسن من ظروفنا. ما في شيء زين يجي إلا بعد اختلاف. اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في مراحل، سمات المراحل الزمنية المختلفة، أي اختلاف بالنهاية إذا كان اختلاف صحي واختلاف من غير ما يكون الغرض منه الإساءة يكون بناء، يؤدي إلى بناء. طيب لكن الخلاف الطبيعي كيف نفهم أنه هذا خلاف طبيعي؟

0: الخلاف الطبيعي خلينا نقول بين البشر خلاف يكون حول مشكلة معينة، رأي معين، فكر معين، يعني شيء محدد اختلفنا عليه. أنت لك وجهة نظرك وأنا لي وجهة نظري، لكن اختلاف لا يفسد للود قضية. حلو، محترمين بعضنا، بس أنا رأيي مختلف عن رأيك في شيء محدد.
1: نعم،
0: زين. طيب الخلاف الصحي والخلاف الطبيعي يحافظ على الاحترام، يعني أنا مختلفة معك بس أنا احترمك.
1: نعم، ولا يأثر على
0: ما يأثر على احترام الطرفين، ما يسيء للطرف الآخر. يكون هادي، اختلاف هادي، ممكن يرتفع الصوت شوي من الحماس لكن ما يرتفع بنبرة أنه أهين الشخص اللي قدامي.
1: نعم، وأيضا ما يكون تصل إلى التجريح، إلى اللي ممكن يكون إحنا بطريقتنا وبأسلوبنا الخاطئ نحول هذا الاختلاف أو الخلاف الطبيعي إلى ممكن يصل إلى إساءة عاطفية.
0: بالضبط. برضو من سمات الاختلاف الطبيعي أنه يكون أنا عندي استعداد وأنت عندك استعداد أننا نسمع بعض.
1: يا سلام.
0: نتفاهم مع بعض، يعني ممكن بالنهاية أنه نظل مختلفين لكن متوادين ومحترمين بعضنا، أو أنه أقتنع بوجهة نظرك، أسمعك وأقتنع بوجهة نظرك، أو أنت تقتنعين بوجهة نظري. ولو ما حدث هذا، حنا متفاهمين، مستمعين لبعضنا، الخلاف بيننا يدار بشكل هادي، بشكل راقي، هذه وما يمس كرامة أحد. هذه سمات وصفات الاختلاف الطبيعي والبناء.
1: واللي أيضا أضيف لكلامك تغريد، أنه اليوم لما نختلف عند شيء، وكثير وخاصة لما نتكلم ودنا نفصل بعد بين علاقة الأزواج لأنها مختلفة،
0: صحيح،
1: وبين بقية العلاقات الأخرى اللي بقية الأسرة على مستوى الرجل، نتكلم المرأة والرجل، أو أنت وشريكك الرجل أو الرجل اللي تتعاملين معه، أحيانا سبحان الله الوضوح،
0: صحيح،
1: في طرح المشكلة أو وجهة النظر اللي احنا مختلفين فيها، بعضهم يمكن يلاحظ الشيء وما في شفافية، ما في حوار، ما في نقاش، فتبقى مثل التراكم وممكن تخرج بطريقة خاطئة.
0: تدرين فيه مصطلح أنا يستفزني شوي،
1: وشو؟
0: أنه أنا نيتي هذه وأنت بكيفك تفسر حسب ما تبي. ليش؟
1: ليش ما راح أصحح؟
0: ليش ما راح أصحح؟ أي يعني بالعكس، ترى إحنا نحتاج أننا نذوب الجليد بين بعضنا، أنه يكون في. بس قبل ما ننتقل لهذه النقطة أو النقاط المحاور الثانية، خليني أقول لك وش الإساءة العاطفية. إحنا قلنا تكلمنا عن الخلاف الطبيعي، الحين نتكلم عن الإساءة العاطفية. الإساءة العاطفية اللي يكون اختلاف ما يعني اختلاف لا يفسد للود قضية، هذاك الطبيعي، لكن هذا خلاف مبني على اختلاف في مو موضوع معين، في فكر، في عواطف، في الحياة، يعني أشياء كثيرة في الحياة. أحياناً تكون عدم أنت تقبلك للشخص اللي قدامك يخليك تخلق الاختلاف هذا أو الخلاف هذا. هذا الخلاف اللي هو يتحول بقصد أو بغير قصد إلى إساءة عاطفية، أحياناً الواحد يكون قاصد، وأحياناً يتحول إلى إساءة عاطفية مؤذية ترى بغير قصد. بغير قصد، لكن أسلوبي مع هذا الشخص خلاني أنا آذيه عاطفيا ونفسيا. من سماتها أنه أنا دائما أسخر من رأي هذا الشخص اللي قدامي، أهينه، حتى لو ما كانت الإهانة واضحة، إهانة مبطنة، أنتقص منه،
1: تسخيف أفكاره ورأيه،
0: نظرته للحياة، رأيه حول موضوع معين، اختياراته للأشياء معينة في الحياة، أستهين بمشاعره، أنا أرمي الكلمة ما أقول، ما أثمن وش أثرها عليه، فبالتالي أنا بس أجدع هالكلمة وأنا ما أفكر وش أثرها عليه. طب قد تكون قتلته، ترى الكلمة أحد من السيف. بالضبط. لكن أنا لأنه يعني هذه تكون إساءة عاطفية بالغة تقتل.
1: نعم،
0: يكون فيها نوع من إشعار الطرف الآخر بالدونية، أني أنا أفهم أكثر منك، أنت ما تفهم، أنت دائما غلطان، أنت مدري وشو، انتقاص منه، يكون

0: فيها نوع من الأذى إما الجسدي أو النفسي. جسدي إما يكون باستخدام أساليب عقاب خاصة بين الآباء وأبنائهم أو الزوج والزوجة، عقاب بدني ضرب أو إهانة أو إهانة عاطفية أو عقاب عاطفي، إما الصمت العاطفي،
1: الصمت العقابي،
0: الصمت العقابي، التجاهل أو العصبية الزايدة أو يعني
1: الإهمال.
0: هنا تحول الاختلاف إلى خلاف يؤدي إلى الإساءة والضرر العاطفي.
1: نعم
0: هذا الفرق،
1: وأعتقد هذه من أكثر المشكلات اللي نواجهها في علاقاتنا بشكل عام.
0: صحيح،
1: لكن هنا تحديدا في هالحلقة نبي نفصل بين الرجل والمرأة. هل تركيبة المرأة هي اللي تعطيها هذا النوع؟ هل احنا نعرف الرجل وتركيبته يعني وطريقة ما خلقها الله فيه، والمرأة باختلافها وكونها يعني أكثر عاطفة وأكثر يعني المرأة بكونها يعني، هل هذه التركيبة المختلفة فسيولوجياً لها تأثير على مستوى أنه كيف أقدر؟
0: خلينا نقول التركيبة المختلفة يمكن تكون في نفسيا أكثر. المرأة عاطفية بطبيعتها، المرأة عاطفية، المرأة دائما تهتم بالعواطف، الرجل دائما يفكر بالعقل. مو معنى ذانا ترى أنه الرجل ما عنده مشاعر ولا عاطفة والمرأة ما عندها عقل، لا، بس وش اللي يطغى؟ يعني المرأة دائما لو ما عاطفتنا تطغى كان ما ربي كرمنا بالأمومة.
1: صحيح،
0: لأن الأمومة رحمة، أنت تعطين عيالك وأنت تعاملينهم من قلبك أكثر مما تعاملينهم من عقلك. الرجل يتعامل مع عياله من عقله أكثر مما يتعامل من قلبه. هذا التوازن في الحياة اللي يخلينا نبني أسر متوازنة وأسر صحية. لكن نقول المرأة ليش المرأة غلط معها زوجها أو أخوها أو أبوها أو من مكان من الرجال؟ الرجل بالنسبة له هذا الخطأ موقفه راح
1: ينتهي،
0: أي والزمن كفيل بأنه يحله. حتى لو هي زعلانة، زوجته أو بنته أو أخته، حتى لو هي زعلانة خلاص يسكت. طيب وخلاص الزمن كفيل بأنه يحلها، يا ابن الحلال خليها شوي لما يطخ اللي في راسها وترجع. مدرشون ما يدري أنه المرأة تخزن هذا الشيء. المرأة يعني هذا الشيء ما يمر من الرجل ينسى، المرأة ما تنسى.
1: دقيقة
0: ذاكرة المرأة قوية جدا في استحضار التجارب أو الأخطاء السابقة اللي أثرت عليها وجرحتها. المرأة ترى تهتم بأدق التفاصيل، الرجل ما يهتم بالتفاصيل، بدليل أنه لكن أشوف أنا الحين أنت مثلا عندك موضوع تلقين الرجال يقوله بجملة واحدة، حنا نكتب مقال.
1: دائما يطقطقون علينا في الجانب أنه المرأة يعني كلامها مثلا
0: تسهب
1: كثير.
0: ليش؟ لأنه المرأة تهتم بالتفاصيل، تبحث عن التفاصيل. الرجل لا، الرجل عندك خلاص عطني شيء مختصر وما عندي استعداد أسمع.
1: ولذلك تجدين ونقطع كلامك، المرأة دائما ممكن تجمع لها أكثر شغلة في عمل واحد.
0: بالضبط،
1: ما شاء الله. يعني هنا الولد، هنا ما ادري مين، هنا ممكن تكلم امها، ممكن تروح تخلص يعني.
0: بالضبط، انا وياك قاعدين الحين، عندي بروح بالليل بوجب ما ادري مين، وبعيالي ما ادري ايش يبون. فحنا نهتم بالاشياء، نقدر نسوي اكثر من شيء. يعني حنا مثلا برضو ترى هذه نظلم الرجل فيها، لانه عند الله خلقنا بقدرات اننا ممكن مثل ما قلتي اكثر من شيء ممكن نسويه في وقت واحد. لا، الرجل دائما ما لا تعطينه أكثر من شيء. غير كذا احنا نهتم بالتفاصيل، اهتمامنا بالتفاصيل هذه يخليني طيب هو اليوم أسألي في كذا فهذه تبني التراكمات.
1: بالضبط، ولذلك يمكن وإحنا بنرجع عند الحلول وعند أثر أيضا أثر الجروح العاطفية على العلاقة أيضا الزوجية، ونرجع عند هالتفاصيل وفهم التركيبة بين والاختلاف هذا هو يساعد أنه نبني هذا الفهم ونبني ويمكن بنروح عند الحلول معك. طيب نروح لهذا الفاصل القصير جدا ونرجع نكمل معكم.

0: حياكم من جديد. إذا تغريد نقول ليش المرأة تتذكر والرجل سبحان الله يمكن يتجاوز سريعا. يمكن هو مو معناته أنه ما ينجرح، ترى دائما يقال أنه الرجال مثل كذا، هو ليس تسخيفا في مشاعر الرجل وأحاسيسه، إنما بلا شك أنه عنده إحساس وأنه يتضايق وممكن ينجرح، يمكن جرحه أقوى من جرح المرأة في هذا الشعور. لكن فهم هذه التركيبة والتوليفة،
1: التركيبة النفسية للمرأة والتركيبة العاطفية لها تختلف أكيد عن الرجل. المرأة ليش أنا أقول لك أنها دائما تؤثر فيها، إذا حنا ما عالجنا الموضوع بشكل صحيح يكون الاختلافات هذه تؤثر في المرأة بشكل كبير. ليش؟ لأنه قلت لك ترى المرأة ما تنسى. أنا لو أسألك مريم أنت قبل ما تجين وش تغديتي، تقولي لي ها والله نسيت. لكن اللي يسيء لك تذكرين أدق التفاصيل، صح ولا لا؟
0: بالضبط.
1: حتى وأنت عملتي مع الشخص مشت حياتك ومشت، لو تسأليني أنا نفس الشيء، حتى لو مشت الحياة ونضحك ونمزح مع بعض ونطلع ونروح ونجي، لكن تظل أي شيء يذكرك بهالموقف تحسين أنه جرح وانفتح وبدأ ينزف من جديد. ليش؟ لأنه المرأة دائما تخزن هالتجارب هذه، بالذات التجارب المؤلمة تتخزن، مو بس ترى في ذهنها، تخزن في ذاكرتها، تخزن في جسدها، ترى حتى الجسد ممكن يترجم هذا بعدين، يرفض، تترجم إلى أمراض، إلى عزلة، إلى، لأن المرأة زي ما قلت لك مو بسهولة تتجاوز. والأعراض اللي تصيب المرأة بعد فترة من الزمن ومن تكرار الإساءة لها، الرجل يقول لك خلاص يعني، ومثل ما قلنا الزمن كفيل أنه يحل المواضيع ويتجاوز ويعيش حياته، لكن المرأة تؤثر عليه لأن المرأة لها عقل يخزن وجسد وعاطفة تتآذى وتجرح وجسد يئن.
0: نعم.
1: نتيجة هذولي بعدين بعد فترة من الزمن يصير من كثر الضغط عليها يصير الجسد يصرخ ويبدأ الأمراض.
0: وهنا يوضح أنه هذه الرقة في هذه المرأة سبحان الله، رغم صلابتها، رغم قدرتها على الحمل 9 شهور والإنجاب، ممكن تكون حتى وجودها وسندها العاطفي لأسرتها كبير جدا واستيعابها كبير، إلى أن سهل خدشها
1: طبعا.
0: لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام
1: رفقا بالقوارير.
0: فبس أنا نجي، خلينا نروح للمرأة، خلينا نروح لأنفسنا حنا يا سيدات. طيب أنا شلون أتعامل مع هالمشاعر؟ أنا اليوم هل علشان ما يصير هالألم مخزن فيني ويأذيني، أنا شلون أتعامل معه؟ شلون ما خليه يأثر علي هذا التأثير حتى أصبح بطاقتي، حتى أصبح أتعامل على الأقل بطريقة إيجابية؟
1: شوفي، فيه جزئين، إحنا هنا نتكلم عن جزء أو شيء يخص المرأة مع الشريك أو اللي أساء لك، سواء إحنا نتكلم عن المرأة والرجل، أنا ما أتكلم عن إساءة مرأة لمرأة، لا أنا أتكلم عن إساءة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. سواء من ما كان هذا الرجل، مثل ما قلنا أب أخ زوج، وغالبا غالبا هذه بين الأزواج. حلو. طيب كيف إذا كان الرجل اللي أو الشريك، إذا كان شريك متفهم أول شيء المرأة، وكيف لو كان هذا الشريك غير متفهم، هذه النقطة الثانية.
0: ممتاز.
1: مع الشريك المتفهم أو الرجل المتفهم، الرجل أول شيء لازم أكون أنا عندي من الذكاء والفطنة ما يخليني أفرق بين هل هذا الرجل إساءته لي اختلاف طبيعي، لكن يمكن هو بحسن نية بغير قصد تكراره أو يتعامل معي بشكل أنه من غير ما يقصد أصبح تحول هذا الاختلاف إلى إساءة عاطفية وضرر نفسي علي.
0: نعم.
1: أو أنه هذا الرجل مصر أنه يؤذيني،
0: يتعمد.
1: في المرحلة الأولى أو في قصدي الـ
0: بداية المشكلة،
1: لا في النوع الأول اللي هو إذا كان الرجل عن غير قصد، لكن تعرفين بعضهم يعني
0: عصبي
1: لا حتى العصب عالج عصبيتك، ما أنا ماني مضطرة أني أتحمل هالعصبية وتأثر علي وأنت تفرغ هالمشاعر الغضب فيني وبعدين أنت ترجع متوازن نفسيا وأنا أتحمل نتيجة عصبيتك بحيث أني أتعامل معها وأضطر أني أتعايش معها. لا، هنا لازم هو يعالج عصبيته. لا، أنا أقصد مثلا في بعض الرجال شخصيتهم يحس أنه أنا من باب الملح ولا من باب الميانة ولا من باب أن هذه شخصيتي، أني أنا أذب الكلمة ولا أدري وين تروح. لا، حتى الكلمة لها أدبيات. ترى حتى الدين يحثنا أننا ما نجرح إنسان ولو بكلمة.
0: بالضبط.
1: ولا تنابزوا بالألقاب. كثير لو نبي نقعد نفصل بآيات الله سبحانه وتعالى نجد أنه الله سبحانه يحثنا على حتى الكلمة ما تطلع منا إلا وحنا عاملين حسابها وعارفين وش أثرها على الشخص اللي قدامنا. شفتي؟
0: فسلام.
1: إيه، فهنا إنه أول شيء أقعد مع هالشخص إذا كان متفهم أشرح له وش الضرر النفسي اللي واقع عليه. الشيء الثاني تقبل هذا الطرف الآخر.
0: نعم.
1: يعني كثير إحنا نسمع كلمة آسف
0: وهذه مهمة جدا.
1: إيه، بس ماذا تعني كلمة آسف يا مريم؟ مش معنات الأسف. الأسف حنا نمارسه في حياتنا كثير. آسف
0: وين أصرفها؟ وين أصرفها؟
1: لا، وآسف آسف أي شيء. أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف. بس حسسني بمعنى أنك آسف. آسف معناتها أني أنا ماني براضي أو ضميري أن نبني على التصرف اللي أنا سويته تجاهك. آسف ليست كلمة تقال، إنما فعل يترجم بهذه الكلمة. عرفت كيف؟
0: بالضبط.
1: لذلك أنه إذا أنا بحل يعني بسد هالفجوة هذه اللي صارت بيني وبين زوجتي أو بنتي أو أختي أو أمي، طيب لازم أنا أعرف وش معنات كلمة آسف. إني أعرف أنه هالتصرف هذا فعلا جرحها. الجرح هذا يحتاج لمداواة مني بالشيء اللي هي فعلا اللي هو فعلا يصلح له. أنت ما تقدرين تشوفين مريض سكر بالضبط. سكر تعالجينه بدواء ضغط.
0: بالضبط.
1: صح ولا لا؟
0: ما يكون في مكابرة.
1: وش الدواء؟
0: يعني.
1: الدواء من الفعل اللي أنا أقدمه بحيث أنه يمسح يداوي، مو بس يخيط الجرح على عدم نظافة. شفتي كيف؟ إني أكون صبور لما أجرح يكون تراكمات عبر وقت طويل وبعدين تنفجر هالإنسان اللي قدامي وأشوف أثر إساءة العاطفية لها. ممكن تكون ترى نفور، ممكن تكون عزلة، ممكن تكون أمراض جسدية.
0: نعم.
1: ممكن تكون عصبية.
0: بالضبط.
1: كان واحدة كانت هادية يعني متفانية معطاءة، فجأة صارت عصبية. لازم أنا أشوف الشيء اللي أنا سويته. طبعا إحنا نتكلم هذه تكون الآثار تظهر من بناء على علاقات طويلة، مو والله أنا اليوم أخوي أنا تزعلت أنا وياه ولا زوجي ولا ولدي ولا أبوي خلاص أنا أسأت. لا، هذه التراكمات إحنا نتكلم عن أعراض التراكمات.
0: بالضبط. وهي تصير نتيجة هذه التراكمات. يعني نرجع سبحان الله حديثك وكل عادة تغريد، يعني نبدأ لما نطرح مثلا الحالة أو المشكلة أو اللي نسميها، تجدين إنه الحل واضح أصلا ضمن
1: بالضبط.
0: ضمن التراتبية اللي انبنت عليها حتى هذه المحاور. في اختلاف، فرقنا بين الألم العاطفي، كيف نفرق بين اختلافنا.
1: هنا نجي للشخص، بس بعد إذنك أنا أنا قطعتك بس عشان ما أنساها.
0: زين.
1: لأن تعرفين الذاكرة هذه الذاكرة تروح
0: اللي ما نبيها.
1: لكن الثانية لا. الشخص اللي لا والله ما هم، أنت تعرفين أنه هو يقصد الإساءة ويقصد الأذى العاطفي والإساءة العاطفية ويقصد نتائجها، يعني بقصده يبي يصل إلى نتائجها السلبية. لازم أكون أنا يعني أدرب نفسي إني ما أكون الضحية.
0: يا سلام.
1: أنا
0: هذه مهمة النقطة.
1: يعني ترى مو بأي شخص

0: الحياة أنا أقدر لو أنا أقولك والله زميل عمل أقولك تجنبيه عادي، وش بيأثر في حياتك؟ لكن في بعض الرجال في حياتنا وبعض النساء في حياة الرجال، ترى لأنه إحنا قلنا أنه ممكن رجل وممكن
1: الجنسين،
0: هذا ما تقدرين تتخلصين منه في الحياة، ما تقدرين، هذا معاك
1: منك وفي
0: في روابط بينك بينك وبينه، تربط بينك وبينكم، ما يمكن فصله. هنا لازم أنا ما أستسلم لدور الضحية،
1: نعم،
0: ولا أرضى أني أكون دائما الطرف الضعيف، بس هل أكون أنا أقابل النار أصب عليها زيادة بنزين؟ لا، لازم أكون أعرف وشلون، مثل ما قلنا سابقا في حلقات سابقة، أنه كل إنسان في هالدنيا له مفتاح. أنت تآذيني
1: بالضبط،
0: أنا عارف وشلون، يعني يكون عندي من الذكاء بحيث أني أدرس الشخصية اللي قدامي، أعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، زي ما هو يعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي ويجي يدوس على
1: ويعايرني فيها واللي يبتزني من خلالها. بالضبط،
0: إذا في شيء في شخصيتي أنا أقدر أقويه وأحسن منه، أنا أقويه وأحسن منه، مو بعشان هذا الشخص، عشان أنا أخفف من الضغط اللي جاي علي منه.
1: سبحان الله، بعض العلاقات سبحان الله لما تكون صحية، أي طرف من الأطراف، حنتكلم سواء رجل أو امرأة، وإن كانوا زوجين أو من روابط الأسرة، سبحان الله تلقينا يشرق.
0: أيوة،
1: يشرقون مع بعض.
0: صح، بالضبط بالضبط. برضو من الأشياء
1: بعضهم يتغير للأسوأ، تلقينا
0: صح
1: دبل،
0: لأنه استسلم، لأنه ما سمح للطرف الآخر أنه يكشف نقاط قوته وضعفه ويستغل هالشيء. الشيء الثاني اللي لازم برضو إذا كان الطرف الآخر غير متجاوب أو قاصد، أني أول شيء ما ألعب دور الضحى أو ما أستسهل وأني أكون دائما الضحية. الشيء الثاني، خليني أتعلم من هذا الرجل. احنا قلنا احنا نساء عاطفيات، لكن خليني اتعلم من الرجل وادرب نفسي كيف اني اتجاوز، كيف اني انا ما اشغل نفسي. اوكي، هي توجع، بس بدل ما تكون تنزف تكون تغزك مثل الابرة كذا.
1: نعم،
0: عرفتي كيف؟ وحياتي ماشية وانا ناجحة، اشوف وش انا ناجحة فيه أسويه، اشوف وش الشيء اللي يخليني تفكيري ما يتركز حول هذا الشيء واتجه له، مو بس أقعد أنا أشتر هالأحزان وأقعد أفكر فيها ليل ونهار وأقعد الإساءة دي. الإساءة هذا الشخص في حياتي أساس، ما أقدر أشيله من حياتي وأطلع، لكن أتعايش بحيث أنها خلاص كل مرة ورا الثانية إذا ما شاف تأثيرها السيء علي،
1: نعم،
0: هو بيهبط. الوقت بيورينه ترى هذا الإنسان اللي قدامك قوي،
1: نفس طريقة تعاملنا معي.
0: وإذا يعني أنت بتحاول أنك تكسرها، لا، ترى في أي شيء برحمة رب العالمين وبعون رب العالمين بيقويها. كل ما كنتي أقوى وكل ما كنتي أنتي برعتي في شيء معين ونجحتي فيه وخليتي نسيك هالألم اللي يجيك، كل ما كنتي تجاوزتي هذا الشيء.
1: يا سلام، إذا كوني قوية. وأيضا نؤكد على أهم جزئية اللي هي الحوار، فهم الطرفين لبعضهم واختلافهم، فهم قدسية العلاقة إن كانوا زوجين، إذا إلى أي درجة هم يحترمون. احترام العلاقة يؤدي دائما لنتائج الإيجابية، وما نوصل نحنا نكرر هذه الإساءات. الوقت داهمنا تغريب،
0: شفتي؟
1: إيه، فكلمة الختام عبد المحسن يشير اللي يقول خلاص قضينا. قضينا، نودعكم إن شاء الله، أتمنى إن شاء الله قدمنا شيء إيجابي
0: إن شاء الله
1: للطرفين، سواء الرجل ولا للمرأة، وأسلوب الحياة اللي حنا ممكن نتعلم منه ونستفيد. ألقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي، معكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا من الإعداد تشاركني ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان، وتحية من مخرجنا عبد المحسن السران.
2: سعادة جارية.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة وبين يدينا كتاب بعنوان الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. أهلا وسهلا بكم ضيف برنامجنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نتحدث في البداية وكالمعتاد في نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب بدأ الكاتب بتنويه وإهداء والمقدمة وفصل من المأساة كما أسماه، ثم تحدث في خطة الكتاب عن 4 فصول. الفصل الأول أسماه تمهيد وتعريف، وتندرج تحته عدة عناوين، منها الفرضية الرئيسية والتأصل الكمالي والمخاوف العميقة المستمرة والمستورة وراء بنية الكمالية، وكذلك مقياس فرويست متعدد الأبعاد القياس الكمالية ومتابعتها وكيفية التصحيح. وفي الفصل الثاني تحدث عن دينامية الكمالية وديناميات الكمالية في تخليق مثلا المعايير وعدم احتمال الاحتمال والعزل الشعوري وفوبيا الحميمية والتلهف للقبول وثنائية الوجدان والإثقال ومفارقة الإثقال والدفاع والتأجيل، الحقد والاستياء والعدائية والكمالية المعكوسة التي أسماها بمفارقة الفوضى أحلام اليقظة، الكمالية والفشل العلائقي والتجربة الذاتية. وبعد ذلك تحدث حتى عن الكمالية، مفارقة الإنجاز وتحطيم الذات وتكلفة الكمالية والتحليل النفسي والكمالية، وكذلك الكمالية الدينية والعلاقة الندية الخفية في التعامل مع الله، وبين رغبة التفوق والكمالية ومكوناتها والاجترار النفسي ومتلازمة المحتال. وفي الفصل الثالث تحدث عن التعافي وذكر المبادئ 8 للتعافي، مفهوم التعافي واختلافه عن مفهوم الشفاء، وكذلك يقول ننطلق من الكفر بالخوف وسردية بديلة وعلاقة جديدة بالوقت والسماحة والتأمل العملي عبر القلم. ومن ثم تحدث عن الإجراءات 8، يعني أسمها بنفوض ونتعاطف مع أنفسنا ونستشفي كي لا نحترق، ونصف الأهداف زائد 1، ويقصد بالنسبية في تحقيق الأهداف، ليس بالضرورة أن تحقق الأهداف كاملة، وقال التركيز على ما تملك لا على ما تفقد، والحميمية الجسورة، ويقول اسمح لنفسك أن تكون سيئا، وكذلك الحمية النفسية. الفصل الرابع خصصه لأوراق العمل، وذلك عبر عدة أجزاء، يعني تكلفة الكمالية، وكذلك في الجزء الثاني تكلم عن الأسئلة التأملية للإحماء، وتحدث عن التحرر من الغيرة والمقارنة، وكذلك التحرر من نظرة الآخر والتوقف عن محاولة إثبات الذات، وتحدث عن النقد الذاتي وقبول الخسارة والسماح بها وشجاعة التخلي عن أحلام اليقظة، كتابة السردية البديلة، التفويض، وحتى عن أعمال متابعة أسبوعية وشهرية معتمدة. فهذا كتاب ثري قيم يتحدث عن مشكلة حتى أسماه في البداية أو بعنوانه الفرعي تأملات حول التعافي من الكمالية وجلد الذات.
0: جميل. واحدة من سمات الكمالية التي تطرأ على الناس هو موضوع التأجيل، تأجيل اللحظة المناسبة، تأجيل المتعة، انتظار اللحظة المناسبة، ووهم أن هناك لحظة يمكن أن نبدأ فيها أو ننطلق.
1: يقول الكمالية عدو الابتداء، يعني فأكثر ما يؤرق الإنسان حين يستحوذ عليه تلك الحالة من الكمالية، ما هي؟ هو أن نبدأ. وقال يعني يصبح البدء شاقا وثقيلا ثقلا لا يمكن احتماله بيسر. ويقول يمكن في هذه اللحظة أن نخلق مسافة طويلة بين أنفسنا وبين أن نبدأ مهمة معينة. لماذا؟ لأننا نبحث عن اللحظة المثالية للبدء. وقال يعني أسماها حتى باللحظة النورانية المتوهمة التي سنجد فيها من الطاقة وكمال الظروف والاستقرار.

0: هذا النوع من الكمالية يعني هو داعية فرط التخطيط بداخلنا، يعني لأنها تنفق الوقت في التدبير وفي التخطيط وفي الترتيب وفي الإعداد. فيقول إذا حان وقت البدء دعانا ذلك لمزيد من التجهز انتظارا للاستعداد لا يبدو أنه سوف يأتي أبدا. ويقول هذا النوع هو الذي يدفعنا لإعداد القوائم، قوائم طويلة من الأفلام التي نود مشاهدتها، ومن الكتب التي نود نقرأها، ومن الأماكن التي نود زيارتها، ومنشورات محفوظة. حتى تحدث عن لقطات الشاشة المتراكمة يعني بذاكرة هواتفنا، وكذلك عن يعني تحدث كثير من القوائم المتراكمة التي لا نعود إليها على الإطلاق إلا لإضافة المزيد، ولكن لا نبدأ أبدا. فيقول لماذا الكمالية يعني تعادي ميقات البدء؟ يقول لأن في البدء في أمر ما يخرجه من حيز التخيل الجميل إلى الواقع الخشن. وقال هذا يعني من مثالية بهية لامعة تبدو في أذهاننا تنزل إلى الواقع بكل ما فيه من نقص ومن محدودية. ويقول يعني البدء يرتبط لدينا دائما بالإحباط، فلأن التوقعات التخيلية يعني لا يمكن أن تحققها واقعيا. وقال أن الفجوة ما بين التخييل أو بين التخيل والواقع يعني فجوة طويلة ومرهقة وبغيضة، فلأن البدء قد يحتوي على خسارة لا يمكن أن نحتملها. طيب ما هو السلاح الأعظم لحمايتنا من هذا الفقد اللي هو خطر البدء؟ هو بكل بساطة التأجيل. لذلك يقع فيه الكماليون، فإما أن نقوم بالأمور على الوجه المثالي المتخيل والمتمثل في خيالاتنا، أو أن نؤجل القيام بها ونحفظها في حالة وسط ما بين العدم والوجود، وقال حالة من الوجود الزائف الذي يمنحنا الفرصة أن نبقيها مثالية. وقال أن ندفع البدء كلما حان ونؤخره كلما اقترب، ونعيده بلقاء جديد كلما أراد أن يحل على عالمنا. فنتحول في هذه الحالة إلى استعمال مفرط للتأجيل وتعاطٍ مبالغ فيه للتسويف، ونصبح محترفين في المماطلة التي لا تلبث أن تتمخض عن وليدها اللصيق وهو التردد. وقال إذ نقف في الطريق إلى الطريق الذي لا نسلكه لينتهي بنا الحال نحو حالة من التعطل التام نطلق عليها شلل الكمالية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب الجلاد تحت جلدي للدكتور عماد رشاد عثمان. أستاذ طارق، واحدة من الكماليات التي نتناسى فيها بشريتنا هي الكمالية الدينية، والكاتب أفرد لها حديثا طويلا.
1: نعم، يقول مثلا: الكمالية تطالبنا وتحدد لنا إطارات بظروف قياسية للعبادة ومواصفات معيارية مثالية يجب أن نتحلى بها لكي ندعو الله أو أن نكون يعني مستحقين لمعونته. ويقول: هذا النوع من الخفاء يعني يحتمل نوعا من الاعتماد الخفي على العمل والاتكاء على جودة ما أقدم سبيلا أو ما أقدم عبادة لتحصيل ما يمنحه الله، وبالتالي تكون العلاقة في هذه الحالة علاقة تبادلية. وقال: بهذا نجد الكمالية تشوه المعنى الروحي للاتكاء على الله، وهو في حقيقته اتكاء على العمل. وقال: هذا تناقض مع السعي المضني للتخلي عن الاتكاء على العمل الموجود في دينامية الكمالية. فيقول: في هذه الحقيقة يأخذ الشخص يعني بفعل الكمالية قبح الطريقتين كما يقول، فيتجرع الآثار السلبية للاتكاء

0: على العمل في روحانيته، يعني متمثلة في الخزي والشعور بالوحدة وتخلي الله عنه وكونه منبوذا، لأنه لم يقدم قربانا جيدا ولم يقدم عبادة عظيمة كما يصوره له خياله، ويقول بأنه يبتلع الآثار السلبية لرفض نسبة العمل إلى الذات سواء في الميدان العملي أو الوظيفي، وقال بأنها علاقة تناقضية في هذه الحالة، أي بقدر ما تسمح بي الكمالية بأداء الصلاة مثلا بأعلى معايير ومواصفات فأني سوف أحصل على أعظم النعم من الله عز وجل. وفي حالة أنني عندما أؤدي مثلا الحج كما ينبغي فأنني سوف أحصل على أمجاد وعلى هبات ومنح وعطايا من الله عز وجل. فهذا الفكر أو هذه المعتقد يوجد في أفكار وفي عقول الكماليين، وهذه علاقة خاطئة عندما يعني نقيسها بمقاييس الشرع، حتى أنه ورد مثلا في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته
1: فتنة
0: فتنة انقلب
1: انقلب
0: على
1: على
0: وجهه
1: وجهه.
0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه الآية يعني توضح مدى خطأ سلوك الكمالية في شخصية الإنسان.
1: ولهذا بعضهم قد يتردد في أن يدعو أو يحسن ظنه بربه عز وجل لأنه مقصر مثلا في العبادة،
0: نعم،
1: ويظن أنه هذه الميزة، ميزة الدعاء، هي للصالحين والأتقياء فقط.
0: نعم،
1: في أشياء تساعد على تكون هذه الكمالية لدى البشر، أو يعني ظروف معينة تعتبر مكونات الكمالية.
0: هناك مكونان للكمالية تحدث عنها الكاتب، يعني قال التوق الكمالي، وقال هذا يتمثل في رغبة الشخص الكمالي في التفوق والإنجاز والتحقيق وتجاوز الذات، وقال هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة التي يبني عليها الكمالي التوقعات والمعايير والأهداف والمقاصد. أما المكون الآخر فأسماه بالمخاوف الكمالية، وقال هي ترتبط بالفجوة الحادثة ما بين المعيار والتحقق، أي بين ما وضع الشخص لنفسه هدفا لمسعاه وبين ما حققه بالفعل، أي ما بين التصور أو التخيل والتطبيق. وقال تتمثل هذا في كل ما يثيره النقص وتفويت التطابق مع المعيار وتحقيق الهدف بأكبر قدر ممكن من التماهي مع المثل الأعلى، مثل خوف النقد وخوف الظهور وخوف الفشل وخوف الرغبة وخوف العدوان والخوف الكارثي الغامض وغيره من المخاوف. ويقول يختلف الأشخاص بناء على درجة كل قسم منهما، فيقول الكمالي المرضي يترجح لديه عنصر المخاوف الكمالية على التوق الكمالي، أما صاحب الكمالية الإيجابية المتكيفة فيترجح لديه التوق الكمالي على المخاوف الكمالية. وغير الكماليين قال المؤلف بأنهم يسجلون تقييما منخفضا في كلا الجانبين، وأعتقد أن هذا هو الأقرب إلى الصحة.
1: فيه يعني الكاتب هل طرح شيء من خطط التعافي أو التشافي من هذه الحالة، حالة الكمالية؟
0: أحسنت، ذكر يعني المبادئ الثمانية للتعافي وتطرقنا لها في بداية الحلقة، ولكن تحدث عن الإجراءات الثمانية للتعافي، منها على سبيل المثال التفويض، وقال تفويض ليس مجرد توزيع المهام على غيرنا، وإنما هو في حقيقته كما أسماه المؤلف تنازل رمزي عن السيطرة، وقال هو طقس عملي من طقوس التخلي عن التحكم، وكما أسماه بأنه تدريب شاق للنفس للتنازل عن عرش الربوبية الوهمية التي يؤسس لها الخوف، يعني سأفعلها مثلا يقول بشكل أفضل، فماذا لو لم يفعل فلان الآن أو الآن. وذكر حتى من الإجراءات الثمانية للتعافي، يقول يجب أن نتعاطف مع أنفسنا، فالتعاطف مع النفس والرحمة بالذات يعني مهم للغاية، وقال بأن الرحمة كما أسمها الرحمة الذاتية ترتكز على ثلاث أركان: الركن الأول هو اللطف مع الذات في الخطاب، وقال أن نكلم أنفسنا بلطف بدلا من القسوة، فنخاطب ذواتنا يعني كما نخاطب صديقا يهمنا أمره، يعني لا نجرحه ولا نحاول أن نسيء إليه. وكذلك من الرحمة الذاتية الركن الثاني هو اعتبار المشترك الإنساني، وباعتبار أن الخطأ والضعف هو نسيج من التجربة البشرية. وذكر حتى أنه في الركن الثالث اليقظة، وقال بأن اليقظة الذهنية أو الحضور الذهني الحالي الانتباه للحظة الراهنة، يقول بكل ما في هذه اللحظة من أفكار ومشاعر وتدفقات وأحداث، فإن هذه يقول تلاحظ أنها لا تضخم آلامك ولا تسفحه. وقال بأن اليقظة الذهنية فعالة لمعالجة هذه الحالة، فهي ليست مجرد حالة مؤقتة أو موقف لحظي، ولكنها مهارة قابلة للتنمية من خلال ممارسات مثل التأمل ومتابعة التنفس ومراقبة الجسد. وقال ذلك قد ثبت فعاليته على خفض التوتر وتحسين إدارة المشاعر. وثبتت حتى أن ممارسة اليقظة الذهنية تعمل طرفا وسيطا على تأثيرات الكمالية على التواضع، فقال من خلال تشجيع المرأة على شهود عالمه الخارجي دون حكم، أن يشاهد ودون أن يضع المعايير دائما. فقد ذكر يعني دائما الكمالي من قبل يضع المعايير لكل شيء تقريبا لأتفه المهام، ويجب أن تكون معايير عالية وأن يحققها كما يأمل وكما يتخيل. وهذا من الخطأ الفادح، حتى معايير لأبسط السلوكيات مثلا قيادة السيارة أو مثلا الاستحمام، حتى قال كثير من الأشياء ضعها بلا معايير عن طريق اليقظة الذهنية التي تحدث إليها الآن، حتى تتخلص تدريجا من وهم الكمالية.
1: مع ذلك يعني هي 8 أشياء ولا؟
0: نعم، ومنها مثلا من الأشياء يقول نصف الأهداف زائد 1. يعني كثيرا من أهدافنا يقول تنطلق من خطة عمل لمجلس حرب دائم الانعقاد بفعل العقل الكمالي فينا، وكأنه يصدر يعني كما قال ما هو أقرب للتكتيكات الحربية أكثر من كونها أهدافا مهمة، لذلك نستشعر وضعها وننطلق من القيمة. وقال بأن الإفراط في الأهداف والمبالغة في تحقيقها له عدة سمات، من أهمها مثلا شعور دائم تجد لديه بالهرع والتسابق والمطاردة. وقال بأن الراحة يعني مثار ذنب ومضيع للوقت، وأيضا من من علاماتها انخفاض الإحساس بالمتعة بعد الإنجاز. وقال تجد أنه يجلد نفسه أو ينقد نفسه نقدا ذاتا بالرغم من تحقق النجاح. وقال حتى أنها من أعلامها أو من علاماتها فقدان العفوية وصدأ حواس الدهشة كما أسمى، وحتى منها علاماتها خفوت العلاقة الحميمية مع الآخرين، لأن كل شيء يصبح مهمة تحمل معيارا عاليا للإنجاز. فلذلك يقول نقترح في هذه الفقرة من التعافي نصف الأهداف زائد 1 أن تخفض دوما سقف الأهداف إلى النصف مع إضافة بسيطة فوق النصف، فيقول ففي الأغلب سيعيدك ذلك إلى حيز الواقعية ويخرجك من التحليق الكمالي كما قال المهدد دائما بالانسحاب.
1: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا في الأسابيع القادمة لقاء بإذن الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: هوا بلادي.
1: اهلا وسهلا اعزائي المستمعين والمستمعات، وحياكم معنا في حلقه جديده من برنامج هوا بلادي.
2: هوا بلادي وعصريه ويكند نطل فيه معاكم من الدمام، وما شاء الله ميعاد تعودنا على عصرية السبت ولا مساء السبت اللي تطلين فيه.
1: وين عصرية السبت؟ لا مساء السبت.
2: اي مساء السبت.
1: اليوم مبكرين يعني.
2: اي اليوم الدانة شوية مبكرة من خلال برنامج هوا بلادي، وإطلالة إن شاء الله موفقة هالمرة 3 ساعات، يعني حتى اللي ما تعود إنه يمل منه أتوقع بيمل خلاص.
1: لا أنت قلت 3 ساعات، يعني كده حسستهم يعني كده استعدوا، إحنا مصير ثقيلين عليكم يعني ولا استانسوا يعني حدد
2: لا
1: الموضوع.
2: اللي يقول يعني والله أدركنا الوقت في الحلقة ما أمدانا، لا والله هالحلقة راح يمدينا، بنقول كل شيء بنسمع كل شيء، خليل بيختار لنا أحلى المنوعات ومتصليننا ومواضيعنا وضيوفنا، يعني جولة، بس نبي نرفع الشراع إن شاء الله وننطلق.
1: وإحنا نطمن المستمعين اللي مسافر بيتونس معنا 3 ساعات وهو على الخط ماسك خط، يعني حلو كده يعني إنه يسمع متواصل، بس إن شاء الله ما يمل كده يعني كل نفس الأصوات نفس الأصوات 3 ساعات، بس إن شاء الله نكون خفيفين. واللي يعني ودي يروح مثلا ويرجع راح يلاقينا موجودين.
2: إيه لأن ترى ناس كثير تسافر وناس أكثر يمكن ما يسافرون، يعني ناس عندهم والله مناسبة، ناس عندهم تقديمات في الجامعات، ناس والله ظروفهم هالسنة مثلا يبي يشطب بيته، فإيش خلاص يقول السفرة السنة ذي ما في، فهذول لهم حق يسمعونا يتونسون، عشان كذا حتى الهوايات الصيفية راح تكون معنا في البرنامج. ميعاد، كم من زمان الواحد ما جرب شيء لأول مرة، يعني فيها عنصر في سالفة الشيء اللي أول مرة لما نشوفه، أول مرة لما نجربه، أول مرة لما نذوق شيء، نزور مكان، العنصر ذا افتقدناه، يعني حتى الهواية الجديدة أحس أن الحياة صارت رتيبة والناس كلهم يسوون كل شيء مع بعض.
1: مو كل شيء يا صالح، أنا بالنسبة لي في أشياء ما زالت، يعني الأكل، الأكل هذا اللي أول مرة تذوقه لا هذا يعني مختلف، تهيلي ما تنسى يا صالح. يعني الأماكن لا، في بعض الأماكن تبقى في الذاكرة يا صالح، يعني حتى وإن كانت قديمة أو إن كانت جديدة، لا في حتى العطور، حتى العطور بعضها لها كده شيء يبقى،
2: بس إنه يظل تجربة شيء لأول مرة. أنا أشوف إنه شيء يستحق، يعني معظم الناس يقول خلنا على اللي نعرفه، طريق جديد يقول لا خلنا على الأول، منتج جديد لا، حتى في السوبر ماركت بجرب مثلا صوص جديد مع السندويش مثلا، لا والله هذا نعرفه وذقناه. في ناس لا يحب الاستكشف، حتى لو دخل مكان وحطوا مثلا لوحة يمنع الدخول يقول لحظة أبي أخش هنا أبي أشوف إيش ذا المكان.
1: لا أشوف هو على حسب الأجواء يا صالح، يعني شوف أنا بقولك أنا لما أدخل السوبر ماركت بعض الأحيان ليش ما أجرب، إذا كنت مرة ومرة جوعانة ما أجازف، يعني أخذ الأشياء اللي أعرفها عشان لا أتفاجأ بالطعم، بس إذا أنا رايقة ما عندي شيء عادي أجرب ليش لا. وحتى في الطريق يعني اللي بيسافر مع عائلته أو أسرته يختلف، لما يكون لحاله عادي يجرب كل الطرق، يقولك أنا لحالي ما في شيء، بس أنا مع أهلي وبجرب بروح الطريق هذا لا لا لا ما أجازف، فهو يختلف. وحتى السفر لما مثلا يسافر بالطيارة نفس الشيء، يقولك أنا أروح هذه أخاف السكن، يعني حتى لو أنا ضبطت السكن كده أخاف ما يناسبهم، أخاف الأجواء كده هم متعودين أبتلش فيهم، هي من باب البلشة يعني.
2: وعشان كذا في ناس والله يعني مثلا سنويا في نفس المكان اللي يسافر له، نفس الديرة نفس المدينة أو البلد، تشوفينه مثلا يعني راح أبها مثلا نفس المنتزهات، يقول هذا المكان اللي عارفه ونفس الجلسة، ويمكن حتى لدخل الغابة يجلس في نفس المكان، سبحان الله ينبسط على الشيء اللي قاعد يكرره، لكن لمنها مثلا يقول شيء جديد لا لا لا معليش، طيب هذه عقبة جديدة جربها لا لا لا خلنا على الطريق الساحلي اللي أعرفه وأوصل وأنا مطمن. وفي ناس على العكس تشوفين واحد من صغره احيانا فيه عنصر الجرأة، مثلا يترك أهله ويطلع يبعد كذا، يحب انه يستكشف شيء جديد.
1: لا بصراحة يعني هذا احييهم على هذا الجو اللي يمشي كذا مثل روتين ممل يا اخي، يعني احس ما ادري كيف، يعني كله نفس الشيء نفس الشيء. انا والله حتى اذا يوم سويت دجاج واللي بعده سويت لا ما اكل، انا لازم يختلف عندي، يعني انا اكره الروتين. وفي كثير ناس بعد يكرهوا الروتين اتوقع، يعني لان حلو التنويع، حلو الابتكار، حلو التجديد، سواء في السفر، في الطبخ، في الطلعه. انت متخيل يعني تروح نفس الشاليه كل اسبوع؟ ايش هذا؟ حس كنا قاعد ببيتكم يعني.
2: والله فعلا في ناس لا جاي يحجز شاليه مثلا ياخذ نفس الشاليه، يقول خلاص سعره حلو وارتحت فيه، ليش اروح اجازف واستكشف شيء جديد مثلا؟ عشان كنا نقول لكم يا اصدقاء
1: هو بلادي
2: كنت بقول الدانا، يا اصدقاء هو بلادي جدد ثم جدد واستكشف شيء مختلف. حتى في العلاقات ميعاد، في ناس والله شلته اللي من 25 سنة هم يعني نفس الجلسة ونفس الاستراحة وأحيانا نفس السوالف، يعني عرفت اللي يستعرضون وش اللي ترند اليوم وش المشاكل اللي صايرة، المقاطع اللي منتشرة ويسولفون عنها. تقولي له يا ابن الحلال طيب تعرف على جار، تعرف على صديق جديد، زميلك في العمل جرب تطلع معاه في الشلة، يقول لك لا هذولي شلتي وأنا أرتاح لهم وأمون عليهم ومشاكلنا مع بعض وكل شيء.
1: لا أشوف الصداقات هذه أنا أختلف معك، عاد هذه ممكن مرة تكتشف شو اسمها هذه، مو بيبسي ولا عصير ولا شو اسمه، تفتح وتكتشف هذا أشخاص يا صالح. يعني ما يصير تكتشف كل مرة أشخاص أو تعمق العلاقة. العلاقة هذه إذا دخلت في العمق لا تحتاج يعني تكون حذر، مو كل مرة يعني تسلم الجرة.
2: تتندم فعلا يعني بعض العلاقات تقول ليتني ما تعمقت فيها، لكن أنا أقصد أن أنت خصوصا اللي لسه يعني اللي فوق 40 أو حول 50 أحيانا يكتفي يستثمر اللي موجودين، وفي ناس لا والله يعني منه شباب تشوفينه مثلا عنده 2-3 في الحارة سافروا قاعد في البيت والله، ولا يستحيل يطلع مع أحد من الشباب غير الشلة هذه.
1: طيب أنا بقول لك الحين لو أنت تعرفت على واحد جديد وراح تسافر عادي تاخده؟
2: لا السفر، السفر لا أنا أتكلم إيه؟ على طلعة اللي هو الكورنيش، رايح تمشي بطلع الحسا الجبيل. يعني في ناس مرة ما يطلع إلا مع أخويا اللي مرة. طيب نجرب يعني هذه الرحلة القصيرة ممكن تستكشف فيها أنه هذا الشخص على جوك وينفع أنك تسافر معاه أبعد.
1: أكيد هذه حلوة الناس تتعرف، بس أما أنها تصير صداقة هذه صداقة ما تجي بين يوم وليلة. أنا الصداقة أشوف أنها تحتاج وقت جدا، يعني تقدر تعرف هذا الشخص ومعدنه وملح هذا الشخص، يعني مو كل ملح اللي في المطبخ يصير ملح في الصداقة، فهذا يختلف.
2: في ملح هيمالايا وفي ملح بليود وفي
1: يعني.
2: أي يختلفون. عشان كذا يا مناس والله كانوا أصدقاء بس سافروا اختلفوا
1: أكيد
2: تفرقوا.

0: هو بلادي.
1: يمكن قبل شوي قاعدين نتكلم عن الاكتشاف يا صالح، الاكتشاف في كل حاجة، في الأكل، في السفر، بس ما ندري عن الاكتشاف أو أن الاكتشاف حتى يكون يلحقك في السفر في الأكل ولا لا.
2: عشان كده بعضهم والله ما يعني يقرب المطاعم، يقول أنا وش لي وش للأكلات دي اللي ما أدري، وإن كان مطعم نظيف لكن أكل المنطقة نفسها ما قد جربتها. يعني مثلا بعض المناطق في الجنوب تستخدم نوعية طحين مطاعم الشعبية، أنا يعني مثلا ما قد أكلتها، فممكن يتعب لي بطني، هو يعني زين بس أني ما قد أكلتها من وأنا صغير فممكن يتعبني. فتشوفين يعني البعض يتجه إلى أنه بنفسه يطبخ ويجيب عزبته معه في السيارة.
1: لكن أنا اللي لفت انتباهي كثير الحين أشوف المحتويات اللي في برامج التواصل الاجتماعي ويلفتني هذه شنطة العزبة، ما أدري هي موضة صارت. يعني أذكر الأول نسافر برا وبحرا وجوا، ما نحمل معانا هذه، ما هذه شنطة العزبة مين موجودة تشوفنا، يعني سواء سافرنا لداخل المملكة أو خارج المملكة، يعني نقول لا نوقف عند المحطة الفلانية ناخذ اللي عندنا في المطار، لا هذاك في متوفر ناخذ. يعني الحين ألاقي أي أحد يسافر يجهز شنطة خاصة، شنطة يعني مو شنطة يد، لا شنطة كبيرة كلها عزبة. يعني
2: واللي سافر برا يعني معذور أحيانا أنه ما يلاقي القهوة السعودية مثلا، لكن أنا يعني رايح هنا في مدينة في نفس المملكة مثلا، فالقهوة موجودة، التمر موجود، بالعكس يمكن أجرب، يعني أبوصل مثلا الجنوب بجرب القهوة البيشية، القهوة الجنوبية، أجرب مثلا في الشمال قهوتهم، بدل ما أني أخذ قهوتي معي وتمري سلامات، يعني حتى باقي بس علبة الجبنة والمربى.
1: لا ياخذوها، أبشرك يعني أنا استغرب أن علبة الجبنة، الباستا بجميع أنواعها من غير ذكر أسماء، تعرفوا الباستا الخضر طبعا إيه، فياخذوا جميع الأشياء. ولا قدر الضغط، تقول أنت مسافر صحراء ما أنت مسافر شو اسمه، يعني قدر الضغط هذا لازم يكون رفيق في الشنطة يعني. ولا لا يفوتك الحين جابوا مو بس قدر ضغط، تعرف هذا القدر اللي مو ضغط، بالكهرباء اللي فيه فيش كهرباء ويسوون فيه الأكلات السريعة بس مو حق ضغط، يعني عرفته؟ إيه ما أدري هذا إيش قصته بعد يعني.
2: وفي ناس المركب حق الطبخ، وفي ناس يعني شنطة العزبة أهم من شنطة الملابس يمكن، وهم بعضهم بيقول أنا طيب بطلع أتمشى وبقعد على الجوال وبشرب شاهي وقهوة بمل، لكن أنا بتسلى بالطبخ.
1: لكن أنا عندي هنا سؤال، يعني الحين تطابخ في البيت، يعني أنت يا سيدة تطبخين في البيت وأنت يا رجل تشارك أخوياك في الطلعات وتسوي لهم هذه، يعني ما شاء الله الحين الشباب كلهم يعرفوا يطبخوا ما شاء الله بلا استثناء يعني، فأنتوا يعني خلاص طبختوا وذقتوا الأكلاتكم، بعد بتروحوا تتونسوا وتطبخوا نفس ما أدري، يعني لازم واحد يجرب يعني، ولا إيش رأيك؟
2: والله فعلا أنا أشوف أن الواحد إذا أخذ عدة قهوة وشاهي على أساس أنه مو فاضي يجرب ويستكشف قهوة جديدة، على الأقل يجرب أكل المنطقة، يجرب الأكلات الشعبية، يخلي الكشتة حق جلسة وسوالف سواء شباب أو عائلة. عشان كده احنا بنسأل مستمعينا في الحلقة ونقول لهم انتم من النوع او من الناس اللي تحبنا تطبخ في رحلاتها سفراتها، انا اتكلم عن ولا الكشتة اكيد ان فيها طبخ، لكن اللي سافرت مدينة ثانية تجرب من أكل مطاعمهم وأهاليهم أو تأكل من المطعم بشكل عام.
1: لكن أنا صالح بغير شوي سؤال، أكيد يعني شو اسمه هذا سؤالك أنت، أنا بغير شوي بقول، لأن أنا نفسي أعرف ليش هذه الأشخاص يطبخوا في السفر، ليش يحبوا أن يطبخوا في السفر، الأغلبية تطبخ في السفر وإن كانت ما تطبخ جميع الأيام، بس لا يعني في بعض الأيام تطبخ، ليش الحرص هذا الحين من أو التوجه هذا من الناس أن قاعدين يطبخوا في السفر؟
2: يعني تقصدين أن مثلا يوم يومين خذنا من مطعم خلونا نجرب طبختنا
1: كثير، ترى
2: نكبس كبسة، نجرب مثلا المضغوط أو شيء.
1: أنا أقول لك يعني حتى الحين تشوفهم الأغلب الأماكن اللي تروح تسافر فيها اللي تكون فيها مثلا منتجعات، اللي تكون فيها حتى أكواخ أو أماكن، تلاقي في محلات قاعدة تبيع مواعين، اسمهم مواعين
2: وأجرون بعد
1: بالضبط. أيوة، ولا وحتى أسعارهم أغلى بالعادة من الأماكن اللي متوفر فيها هذه الأشياء وناس تشتري. يعني هذا يدل إن في إقبال على الطبخ. بس شنو السر؟ هي موضة ولا لا مي موضة؟ يعني لأنه ما كان موجود قبل.
2: صحيح. أول يعني الواحد يأكل من برا، يمر يأخذ عشاء، يأخذ سندويشات شيء، الحين صار جزء من الطلعة اللي هو الطبخ وتجربة الأكل.
1: يتهيالي صالح الأول كانوا يطبخوا بس إذا راحوا الحج، في طريق الحج.
2: من الحاجة فعلا. لكن الحين سؤالنا المستمعين، أنتم من الناس اللي تحب أنها تجرب سالفة مطاعم المنطقة اللي توصلها، تجرب الأكل والأكل الشعبي فيها، ولا أنها تكتفي بزيارة أو عفوا تطبخ في هذه الطلعة وتجرب لأن الأكل له طعم؟
1: يقول لك والله سؤالي، لا كمل سؤالي، هل الطبخ موضة في السفر؟
2: هذا بنستطرد على اللي بيتصل علينا. لكن فعلا يعني انتحال الأكل، يقول لك والله مطبوخ مضغوط مدفون كلها ما شاء الله كتم في كتم. حتى أن بعض المنتجعات يحطون لوحة يمنع الطبخ، وبعضهم لا يسوون لك الحفرة، حفرة المندي جزء من المبنى الشارع.
1: لا هم بعضهم ممنوع دخول الأكل يكون معك، لا يا أما أنك تطلب من نفس المكان ولا ممنوع. فهم صاروا الحين ما بفتشوا شنطات طبعا، يعني فتشوفهم يذكروني بهذول اللي يدخلوا السينما اللي ما يشتروا، يعني يقولوا ان السعر مثلا الاشياء اللي داخل السينما غالي فيقوموا يدخلوا معاهم اكل خارج.
2: فاللي بيشاركنا ويتصل ويعطينا رايه في هالسالفة يتصل على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
0: على شواطئها الصافية ورمالها البيضاء ومياهها الغنية بالشعاب المرجانية تتربع أوملوج في قمة المواقع السياحية البحرية في المملكة. تقع أوملوج على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالاً ومدينة ينبع جنوباً، وتبعد عن مدينة تبوك بحوالي 500 كيلومتر إلى الجنوب الغربي، وهي من المواقع التاريخية القديمة. يعتقد أن مدينة أوملوج كانت موجودة في العهد الروماني وكانت تسمى بلوكيلوما، أي المدينة البيضاء، وذلك قبل قرابة 3000 سنة، كما وصفت من قبل العديد من العلماء العرب المسلمين ومنهم الإدريسي، حيث قال إنها قرية عامرة وأهلها أشراف. ويقول الحميري أنها مدينة على ساحل وادي القرى، بها مسجد جامع وثمان آبار عذبة وبها ثمار. انتعشت المدينة واتسعت في العصر الحاضر، وزادت حركة النشاط التجاري والعمراني والتعليمي بالمدينة بشكل ملحوظ بعد افتتاح الطريق البحري بين ضيبة شمال أوملوج في الجانب السعودي وسفاجة في الجانب المصري. ويعد ساحل الدقم الغني بأشجار النخيل أحد المعالم المميزة في المدينة ومركزاً لانطلاق الرحلات البحرية، إذ تتنوع الفرص الترفيهية في أوملوج بين الغوص في أعماق المياه الصافية إلى زيارة الجزر المتناثرة بالقرب منها في البحر الأحمر، أو البحث عن الأنواع النادرة من الشعاب المرجانية، كما تعد السباحة مع الدلافين التي تتكاثر على سواحلها متعة في حد ذاتها. توجد الكثير من المنتجعات البحرية العائلية على طول امتداد الساحل وبمستويات تنافس بها عالميا، كما يتم تنظيم العديد من الرحلات البحرية الاستكشافية. زيارة أوملوج هي فرصة لا تفوت لمحبي الغوص وأعماق البحار وعاشقي الهدوء والسكينة. لهوى بلادي، عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: بعدين.
2: وبعدين يا معان
1: كل مستعجلة يعني، تعرف الصيف والواحد لازم كذا يكون يعني.
2: بالعكس الصيف يرتخي الواحد أكثر.
1: شوف أنا يخلوني برامج الصباح، لأن كنت توني كذا جالسة من النوم هادية، بس حطوا برامج كذا المساء تشوفني خلاص. أنا ترى من لما كنت صغيرة كثيرة الحركة والكلام.
2: أخاف يصكونك بعيني يقولون هاي تتكلم على الهواء وتحت الهواء وفوق الهواء. طيب في فقرتنا اللي تعودنا فيها نتكلم على الذوقيات والضرابة والبروتوكول والأتيكيت في سفراتنا، راح نتكلم في هالفقرة واليوم عن أتيكيت الطائرة. أمس كنا في المطار والحين دخلنا الطائرة، وأكيد أنها مكان مشترك زي المطار، بس أنه مشترك أكثر ما شاء الله، يعني المنكب بالمنكب، فلها ذوقيات ولها تصرفات تنعكس على سمعة الشخص. وإحنا نعرف أن فيه أحيانا أشخاص أو شعوب ما شاء الله في الطيارة كأنهم في باص مدرسة، ولا لا يا أستاذ تركي الصالح اليامي؟
3: حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم أهلا وسهلا بكم. كل ما ذكرته صحيح، وأنا مستمتع معكم في البرنامج ومتابع معكم على الطبخ وعلى السفر وعلى فممكن نحن ندلو بدلونا في هذا الأمر لاحقا.
2: ليش لا، ليش لا، على آخر الفقرة نسمع منك رأيك، ويمكن يكون يعني أتوقع أنه راح يكون رأي يعني يفصل في المنزلتين، منزلة الطبخ أو الشراء.
3: إن شاء الله إن شاء الله أخبرت.
2: طيب خلينا نبدأ في يعني بعض ملامح أتيكيت الطائرة، والشيء اللي ينم عن أنه الشخص هذا فعلا يعني مهذب أو على الأقل عنده تصرفات مثالية.
3: طيب أنا طبعا ودي أضيف حاجة كنت أمس مفروض أنني أضيفها، ولكن مع الحماس أمس ما شاء الله تبارك الله ربنا يوفقكم. فاليوم في مفهوم في ثقافة البروتوكول والإتيكيت يجب أننا نوضحه للناس. في هناك جانبين، في عندنا شيء نطلق عليه في ثقافة الإتيكيت آداب السلوك، وفي عندنا السلوك الأخلاقي. هذا يجب أن نفرق بينهما، لأنه مهم جدا نفهم ما الفرق بين آداب السلوك وبين السلوك الأخلاقي. آداب السلوك المقصود به، ولكن لما أشرح المفهوم حيبان معنا إيش المقصود بهذا الأمر. طبعا آداب السلوك ليس له علاقة بالأخلاق ولا بخلق الشخص ولا بتربيته، هذا يتعلق ب ما تفعله، ما فعلته، هل هو صح ولا خطأ، هل هذا الأمر أنت لو أخذنا في المطار يعني، هل الإجراء أو هذا العمل الذي قمت به في المطار، يعني زي ما قلنا أمس بعض الناس يجلس ويضع الحقيبة بجانبه على الكرسي، هل هذا الأمر له علاقة بأداب السلوك؟ هذا أداب سلوك وليس له علاقة بخلق الرجل أو بأخلاق الرجل، هل هذا صح ولا خطأ؟
2: يعني أداب السلوك مجرد تصرف، هل هو يعني منطقي أو لا؟
3: نعم، هل هو منطقي، هل هو صح، هل هو خطأ، هل هو مقبول أو غير مقبول، فقط لا غير. والسلوك الأخلاقي، وهذا هو اللي حنا نركز عليه، السلوك الأخلاقي لا يهتم بالأخلاق، سلوكك أنت الأخلاق، الرجل أو الشخص يعني يهتم بهذه الأمور، فأنت سلوك يعني تصرفاتك إذا عملتها تدل على السلوك الأخلاقي، هذا عندك في إشكالية، يعني أخلاقك بين قوسين يعني تحتاج إلى مثلاً متابعة أو تحسين في هذا الأمر.
2: إعادة برمجة.
3: نعم، إعادة برمجة. فيجب أن نفرق الأخوة المستمعين إلى ما بين أداب السلوك، لا نخلط بين أداب السلوك وبين السلوك الأخلاقي.
1: طيب.
3: مرحبا أستاذة، حياك الله.
1: يا هلا فيك أستاذ تركي. يعني يمكن أنا قبل يومين في مواقع التواصل الاجتماعي شفت واحدة تحكي عن موقف إن الرحلة طبعاً تأخرت، لكن بسبب أن في بعض الأشخاص غيروا مقاعدهم كده فجأة قبل لا تقلع الطيارة من الدرجة السياحية لدرجة الأعمال، فرفضوا

0: وطبعا هذا السلوك غير مقبول يعني، فلازم إن ما تقلع الطيارة إلا برجوعهم إلى مقاعدهم الأساسية اللي هم حاجزين عليها. فهذا السلوك كيف يتم التصرف معه، أو كيف الشخص يتقبل هذا الموضوع؟ هل يعتبر مثل ما ذكرت إنه سلوك أو تصرف خاطئ؟
1: لا، هو طبعا هذا زي ما ذكرت لك الله يحفظ من آداب السلوك، هذا تصرف خاطئ غير صحيح، سواء كان من المطار أو من الركاب أو من اللي قام بهذا الأجراء. التصرف الصحيح كيف نصحح أو نحسن أو نعمل على تصحيح هذا الخطأ. طبعا في جانب مهم جدا عند الناس يفتقدونه كمعرفة كمفهوم، أن ليس عندهم ثقافة أن إجراءات السفر من الألف إلى الياء، من الحجز إلى المطار إلى الإقلاع إلى الهبوط، فيها بروتوكول. ما هي الأمر ليس عشوائي، الطيارة لا تقلع إلا لما تنتهي أو تعمل تشيك أب زي ما نقول على كل بروتوكولات المتطلبة منها، من السلامة، من الركاب، من الحمولة، كل شيء. فهذا طبعا تحتاج، هذا احنا نحطه تحت بند آداب السلوك، ويجب تصحيح الخطأ أساس الأمور تستمر.
2: جميل جميل سم.
1: فاحنا تحب أكمل أحفظ أو عندك
2: سؤال؟ يعني نأخذ بعض الملاحظات اللي عادة
1: طبعا احنا زي ما ذكرنا يعني أساسا اتكية المطار في أربع مراحل مهمة جدا جدا، يعني هي اللي تحدث، وهذا ممكن تنتهي يعني تكون خلال ساعة ساعتين. ذكرنا احنا امس الاول شيء الانتظار في صالة المطار، وعندنا المرحلة الثانية او الاتيكيت الثاني الصعود الى الطائرة، وعندنا الجلوس في الطائرة الركاب، وعندنا النزول من الطائرة. هذه كل واحدة يعني هي
0: خلينا اليوم يا أستاذ تركي عشان لا يضيعوا يعني كل النصائح هذه، خلينا اليوم في الطيارة، من بداية دخول الطيارة والاستخدام الحقائب أو وضع الحقائب في الأماكن المخصصة وتبديل المقاعد وهذه الأشياء، خلينا في الطيارة اليوم ما رح ننزل.
1: لا، هم في الطيارة، احنا اليوم متفقين سابقا على أن اليوم نتحدث عن اتيكيت الطائرة في الانتظار والصعود. طبعا لما نأتي إلى الصعود للطائرة، عندما يبدأ المضيف الداخلي بالإعلان عن بدء صعود الطائرة، في أشياء مهمة يجب مراعاتها جدا. من أهم شيء أن ودام هذه النقطة ملاحظة وأنتم كذلك لاحظتوها، أن الأول ما يبدأ بالإعلان الجميع يقف، والجميع ينطلق إلى البوابة، والجميع ينطلق إلى يقف بالسيرة أو بالصف. فأنا لا أعلم يعني الطيارة لن تقلع الطيارة إلا إذا استوفى جميع الركاب. طيب أنت لما تقوم إلى الانتظار وتزاحم، أنت عندك بوردنج وعندك مقعد محجوز، يعني ما تحتاج أنك أنت تزاحم الناس أو تعمل عند البوابة أو تسابقهم أو شيء. هذه من نقاط المهمة.
0: في ناس في عندهم كده يعني ثقافة من سبق لبق.
1: هو هذه الثقافة بنغيرها إن شاء الله، لأنها ما في لأن أنت أساسا يعني سابقا يعني حنا يمكن حنا يا شيبان كنا هذا الأمر نمارسه سابقا لاحقا، يعني كان ما في فعلا من سبق لبق زي ما نقول. لكن الآن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور متغيرة، عندك ما تطلع من بيتك إلا حجزك ومقعدك ووزن عفشك والوقت الحضور والمغادرة والوصول بإذن الله كله عندك مرتب، يعني فما تحتاج أنك أنت عند الإعلان عن موعد الصعود الطائرة. كذلك في بعض الناس في الصالة أو في عند الانتظار زي ما قلنا احنا مثلا عند الصعود الطائرة، لازم في نوع من الاحترام الموظف اللي أمامك، الاتحاد الشركة للطيران لابد يكون في احترام. طيب أنا دائما أدعو بالابتسامة يا جماعة الخير، أنا لا أرى لا أعلم لماذا الناس لا يبتسمون، يعني الابتسامة هذه معدية ترى، إذا الإنسان ابتسم عديت اللي أمامك ابتسامة، ممكن هو يبتسم واللي بعده يبتسم، والابتسامة أنا أعتبرها عدوى جميلة للآخر، يعني أفضل من كل جينا فيروسات ولا بكتيريا صلى الله السلامة. فلما تمشي في المسار وفي أو اللي يسمونه حق الطائرة توصل للمقعد حقك، طبعا تكون محدد المقعد واضح أمامك. بعض الناس يجي يجلس في الكرسي من غير ما ينظر إلى رقم الكرسي أو رقم المقعد، وهذا غير صحيح. كذلك وهذه ملاحظات أخرى، أنت لما تصعد للطائرة، هذه بصفة عامة لما تصعد للطائرة يعني مهمة جدا هذه النقاط. طبعا
0: في شيء أستاذ أنا ألاحظه بعد يعني بالنسبة في الطائرة،

0: هي في ناس يعني لما مثلا تطلع الطائرة، وفي بعضهم يكونوا جروبات، يعني يكون مجموعة، يعني يكون حول 7 أو 8 أشخاص يعرفون بعض، تنقلب كأنها يعني ما أدري سوالف مجلس. هل هذا الشيء يعتبر شيء طبيعي ولا تصرف خاطئ؟
1: لا، هنا هذه سيد الفاضة نضعه تحت بند السلوك الأخلاقي. هذا السلوك الأخلاق، هذه الأخلاق عند المجموعة هذه غير صحيح، فلا بد أن نفرق. ما نقول هذول الشباب كويسين وأنهم صحبة، لا لا، لازم إحنا نعرض أنفسنا، نقدم أنفسنا كمسلمين وكناس يعني، وإن شاء الله الجميع كلهم خير وبركة.
0: يقول لك الرحلة طويلة، والله أنا قاعد طوال الوقت ساكتين.
1: لا أنت شوف، الرحلة طويلة والجميع سافر 10 و12 و13 ساعة. طيب يا سيد الفاضل، في عندك خيارات أخرى. إذا أنت تحب تسولف، أنت لا بتفهم أنك أنت لست في مكان زي أو زي ما ذكرته في الاستراحة أو سابقة في الكلام، لا لا، هذا غير صحيح. في عندك قراءة، في عندك أفلام، يعني في أشياء ترفيهية تساهم وتساعد أنك أنت تقضي. أنا والله يا سيد الفاضل أذكر في رحلة طويلة كان أكثر من 10 ساعات، كان بجانبي راكب ياباني، والله إن المدة من يوم أقلعنا إلى وهبطنا في الدولة وهو يشاهد أفلام الأنمي اللي هي الكرتونية هذه حقة الأطفال، ومستمتع وجالس ولا نفس ولا حركة، حتى فكرته إنسان ميت ولا شيء من كثر ما مستمتع بهذا الأمر. هذا غير مقبول، أنت تؤثر على نفسك وتزعج الحاضرين وتزعج الناس والركاب معك. أنت لابد تفهم أنت في مكان يعني
2: مشترك مع الآخرين يعني،
1: وفي ناس مشتركين. ولو حصل العكس يعني، هو لو أنه جاي تعبان وحصل ناس يعني، لو قلنا في الذهاب كانوا يسولفون كذا، وفي العودة نفس المجموعة بس تعبانين، وفي مجموعة أخرى بدوا يسولفون حيضايقون. فأنت ما تحب نفسك حب لغير يعني، ما هي الفكرة، وهذا غير مقبول جدا. طبعا كذلك أشاهد بعض الناس في لما يركب الحقيبة،
2: أيوة هذا كنت بسأل عنه يا أستاذ تركي، أنه الحقائب يبدو أنه نظاما ما يعني ليس ملزما موظف الطيران أو المضيف أنه يرفع لك حقيبتك، لكن هم احيانا يعني تفضلوا بهذا الشيء. لكن مساله اني يعني اقدم المسانده لاحد او اعرض عليه اني ارفع حقيبته، هل هي من البروتوكول او من الذوقيات؟ وايضا ان اطلب من الاخرين مثلا ان يساعدوني في رفع الحقيبه سواء مضيف ولا راكب.
1: طيب بالنسبه للجزء الاول، فعلا المضيفين او المضيفين في الطائره ليست مسؤوليتهم ان يرفع الحقيبه لك ويضعها في الدرج الاعلى للمقعد الخاص بك، عشان كذا هم يحاولون تكون الحقائب كلها وزنها ما يتعدى 7 كيلو تقريبا أو أقل من هذا الأمر. النقطة الثانية، لا ليس من المفروض أنك إلا في حالة المضيف يساعد، إذا كان شخص كبير في السن يحتاج فعلا مساعدة رفع الحقيبة، امرأة حامل أو امرأة يعني كبيرة في السن أو رجل يعني سن كبير، هذا من الأشياء يعني يحتاج أنت تستشعر أن هذا الإنسان يحتاج أنك تقوم بمساعدته. طبعا في هذه الحالة أنت المفروض تطلب من المضيف أو المضيف أنه يساهم، يمكن ما يراه أو ما يشوفه، يساعده في رفع الحقيبة.
0: طيب ما يلفت انتباهي أستاذ تركي بشأن الحقائب، تشوف كل شوي قايم قاعد منزل هذيك الحقيبة، شايل منها مرجعنها مش اسمه عود، يعني كل تقريبا يعني ربع ساعة شايل أغراض مرجع أغراض، هذا اتكيت ولا بعيد عن اتكيت؟
1: لا لا، هذا بعيد عن اتكيت، وهذا تحت أداب السلوك. يعني احنا نفتقد الى، انا لما اسافر الأشياء اللي نحتاجها، أول شيء لابد أعرف الرحلة هذه مدتها كم، هي ساعة محلية دولية، ساعتين ثلاثة أربعة خمس. طيب أنا عندي شنطة وضعتها في الدرج الأعلى، طيب أنا ماذا أحتاج أثناء الجلوس؟ أنا أحتاج كتاب أقرأ به، أنا أحتاج إلى سماعات التلفون أو شيء، هم معنا المطارات أو الطائرات بعض الخطوط تعطي، أنا أحتاج إلى الجواز، ما أركب الطيارة ويكون الجواز في الحقيبة اللي فوق، البوردينج حقي، أشياء اللي أحتاجها أنا. هو المفروض أن من يجلس على الكرسي خلاص لا يطلب حاجة ولا يأخذ من الحقيبة اللي فوق في المدرج الأعلى في الدرج الأعلى أي حاجة نهائيا، وهذا تحتاج أثناء أنت تكون في صالة المطار ترتب أمورك، تكون في حقيبة صغيرة في اليد تكون معك الأشياء الضرورية جدا، من قلم، من جواز، من الجوال، من شاحن، من كتاب صغير تقرأ، يكون في يدك فقط، غير مقبول صحيح. وهذا دائما شاهدة، وبعض الناس سبحان الله العظيم يعني ما أدري تكون عندها الحركة. أنا مرة حصل هذا الموقف، فسألته

0: قال يا أخي أنا شو اسمه يعني أقلق وفي نفس الوقت ما رجلي والأمور هذه. فطبعا أنت قم امشي تحرك تحرك يعني لا
1: لا هو الشيء بعد يتعلق، إذا كان هو جالس على الطرف يقدر كل شوي يقوم ما حد بيقول لي شيء، بس إذا جالس

0: طويلة. هل الله يكرم عليك وسامي، أنا أحتاج في بعض الناس يعني أحتاج ذهاب دورة المياه، يعني قد يكون عنده بعض الأمراض. هل أنا مثلا وزني شوية زائد أجلس فين؟ الكرسي في الوسط هذا غير مقبول للشخص اللي وزنه زائد، لأنه هيكون مسكين في حالة يعني ضغط أو شيء من الركاب اللي في عند النافذة واللي عند الممر. فهذه من الأشياء المهمة جدا. طبعا من الأشياء اللي نذكر فيها كذلك يعني الهدوء، لما أنت دائما الهدوء، وذكرنا هذا في لقاءنا أمس الجميل، الهدوء يعكس رقيك، الهدوء يعكس ثقافتك، الهدوء يعكس السلوك الأخلاقي اللي أنت يعني تحاول أنك تطبقه. وهي ما هي بصعبة العملية، هي عملية قرار وتدريب وتدريج والأمور كلها طيبة.
1: على طاري الهدوء أستاذ تركي، أمس شفت مقطع يقول لك هو راكب طيارة وفي أطفال كده، أتوقع رضع، تعرف الرضع يكون فيه دائما يعني يصيحوا كده وأطفال يعني، فكان يعلق صاحب المقطع يقول بصراحة اللي عنده أطفال رضع أو أطفال لا يسافر، ينتظرهم يكبروا لا يزعج الناس في الطيارة، فهذا مو أتكيت يعني. فهل هذا يدخل في حدود الأتكيت أو خارج الأتكيت؟ يعني بكاء الأطفال خارج عن السيطرة؟
0: لا، هو طبعا خارج عن السيطرة. أنا دائما يا أستاذ الفاضلة عندي رأي في بعض الأمس ذكرناه، يا أخي الكريم لا ننتقد ولا نحكم على الآخرين، هذه قاعدة مهمة جدا. الشخص اللي ذكر هذا الأمر سواء كان في أي مكان قد يجي يوم من الأيام يكون مع هذا الموقف، لكن لما يحصل هذا الموقف في الضرورة قد تكون لابد المرأة تسافر ومعها طفل صغير. فهذه الحالة طبعا في مطلوب من السيدة أو الوالدة الطفل هذا أنه يعني تحاول يكون هادي نائم. طبعا في صعوبة أنا أعرف، وخاصة إذا كان يعني في السنة الأولى أو السنوات اللي أقل من سنة، فطبعا مهم جدا جدا في هذه الحالة إذا أنت وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أنك تتحمل صراخ الطفل سواء كان أمامك أو في الكرسي اللي خلفك، فأنت مجرد على حسب الرحلة تطلب من المضيف بتغيير الكرسي حقك أو المقعد أو في مكان يكون في إمكانية لتبتعد. هذا أول إجراء. طيب ما وجدنا هذا الإجراء ولا في إمكانية أنك أنت تغير، فهذه الحالة الصبر جميل زي ما نقول، يعني ممكن أنت تضع
1: والله المستعان
2: ساعات متعدي. يعني على طار الكرسي أستاذ تركي، يعني نعرف أن الكرسي حق مشروع للراكب لأنه أحيانا دفع عليه، فشل المفترض أن تصرف مع الشخص اللي يطلب منه تغيير الكرسي عشان عائلته، عشان أحيانا أطفاله يبي يجمعهم في مكان واحد، وأحيانا الكرسي أنا دافع فيه لأنه مثلا المساحة اللي قدام مريحة للأرجل؟
0: لا، في الحالة هذه طبعا بس كلامك جميل وهذا مواقف دائما تحصل، بس أضيف على حكاية الطفل يعني لأنك أنت لابد تكون صبور جدا جدا في هذه الحالة، لأنه مستحيل الطفل يقعد يبكي مع مدة الرحلة، هذا غير صحيح. طيب نرجع للسؤال، أنا بالعكس في بروتوكول المقاعد أو تكيت المقال إذا أنا دفعت قيمة الكرسي وجاء أحد طلب مني منعا باتا أرفض هذا الأمر رفضا باتا، هذا أول شيء، لأن أنا دفعت هذا الأمر زي ما تفضلت أحتاجه ومساحة القدمين الله يكرمكم فنرتاح. فهذا يجي شخص يقول والله أنا أبغى كذا وأنا أبغى كذا، لا، فطبعا هنا ممكن هو ما عنده علم او ما لديه فكره ان هذا الكرسي او هذا المقعد مدفوع، فيجب توضح له الامر واحل الامر الى المضيفين الموجودين في هذا الامر. ولكن انت كحقك وبروتوكوليا وثقافته انك انت دفعت على شيء تبقى فيه وانت يعني تتحمل انك انت اخترت الكرسي هذا لأسباب خاصة وأسباب معينة، فخلاص هنا نعم. ينتفي موضوع، إلا في حالة إن هذا الإنسان يعني هذا هو يرجع له إلى أخلاقه أنه حابب أنه يعني يساهم ويساعد في فعلا يحتاجون إلى يعني لم الشمل أو الكرسي، هذا يرجع له شخصية، لكن في الواقع لا.
1: نعم، أنا ما زلت موضوع الكراسي والجلوس على الكراسي، نلاحظ بعض الأحيان لما نطلع على الطائرة ونجلس على الكرسي، وبعض الأحيان الرحلات مثل ما ذكرت طويلة، الشخص يعني كل شوي حاط عطر، طيب هذا شو تسوي فيه؟ هل هو يعتبر خاص بالإتيكيت ولا حرية شخصية ولا ما أدري، عجزت أفهم هذا الموضوع.
0: عطر أستاذة؟
1: إي عطر،
2: كل شوي. ومن العطور الرخيصة اللي تحشر بعد
1: إي، فأنت شو تسوي فيه يعني؟
0: لا لا شو

0: في هذه هذا غير هذا زي ما ذكرت لك احنا اساس يعني بس الاخوه المستمعين والحاضرين وانتم كذلك الله يحفظكم. هذا يسموه احنا تحت بند اداب السلوك، هذا خطا. انت في الطائره، الطائره يعني زي ما يقولوا مكان مغلق ومحجوز، ويعني ما هو مكان في مجالك انت. استخدام العطور اساسا في الاماكن هذه ممنوع غير بروتوكوليا، ويتيكيت يعني غير مقبول. في عندنا شيء احنا نسميه اتيكيت العطور، وكما تعلمون انتم العطور انواع، وفي صباحيه وفي نهاريه وفي مساء وفي وقت انواع مختلفه، وفي قويه وفي خفيفه.
1: في ناس ما شاء الله ما عندهم لنوع واحد ليلا ونهارا و
0: ايوه صحيح، في ناس عندهم هذا وما تسال والله هذا يناسب شخصيتي، يناسب هو ناس شخصيتك يا حبيبي، لكن هو ما يناسبني انا جالس جنبك يعني او في الطائره او خلفك او امامك. فهذا طبعا اساسا اتيكيت العطور او ثقافه العطور في الطائره ما تستخدم نهائيا العطور في الرحلات ما تستخدم. يعني انا اشوف بعض الناس عند الوصول الى المحطه ينزل، وقبل ما ينزل يعمل له بخه وبختين كذا. طيب يا حبيبي انت اعمل البختين هذه الجميله ذات الرائحه الجميله، لكن لما تنزل في المطار
1: صحيح
0: ادخل الله يكرم منك والسامعين دوره المياه وسوي اللي تبي وتعطر، لانك انت لم تخرج الى من يستقبلك للساعه، انت داخل المنطقة اللي هي ما وصلت إلى الاستقبال. فما يعني أستغرب وبعض المرات نتناقش في هذا الجزئية، فليس هي صارت عندك العادة. بعض الناس سبحان الله العظيم ينسى يأخذ كذا ويتعطر، طبعا كإتيكيت العطور هذا غير مقبول. أي نوع من أنواع الروائح يعني ما نقول الله هذا رائحة خفيفة، هذا رائحة ليمونية، هذه رائحة برتقالية، هذه منعشة، لا غير مقبول إطلاقا نهائيا.
2: في الطيارة لمن بتتعطر يعني؟ أنت إذا وصلت وجهتك تعطر،
1: تعرف شو المشكلة؟ في بعضهم عندهم جيوب أنفية ما يشموا، فبعد هذه كارثة أخرى يعني.
0: هي قضية أخرى. ففعلا يعني أنا ذكرت لك يعني أنت لما في استقبال أحد يستقبلك الله يحييه، فلما تنزل من الطائرة وتقبل الخروج من صالة عند صالة العفش نهائيا، ذيك اللحظة ممكن الساحة مفتوحة والصالة كبيرة والحمد لله لن. لكن زي ما تفضلت الرسالة يعني في ناس عندهم حساسية ما يتحمل العطور القوية، ممكن يصير الطائرة كلها فيها عطاس في عطاس يعني. فمهم جدا، فلابد حنا نركز على دائما زي ما ذكرت لكم الهدوء يعكس الرقي. الأدام اللي مهم جدا الإنسان يعني يكون ثقافته جدا مرتفعة ويفهم ويعرف ما هو المتطلبات عنده في الرحلة أو في الطائرة. طيب هناك عند النزول، عند النزول هذا جزئية مهمة جدا.
2: أيوة الحين وصلت الرحلة يا أستاذ تركي، قربنا على الختام، فوصلت الرحلة وش البروتوكول أو الاتيكيت المناسب للوقوف ولأخذ العفش؟
0: الاتيكيت والبروتوكول في هذه الحالة لا تقم من كرسيك نهائيا إلا إذا طبعا بإذن الله والحمد لله على السلامة الطيارة نزلت وصلت المطار وفتحت الأبواب وبدأ الركاب ينزلون. أنت أجلس في كرسيك، إحنا نقف للساعة الطائرة ما وصلت البوابة، وهذا غير صحيح غير مقبول إطلاقا، لأنك أنت تضايق الجالسين وما شاء الله يعني بعضنا يكون طويل فتلقى يمين على الكرسي لجنبه يمينه ولا يساره.
1: مو بس كده، بعضهم يعني يصير خلاص يمتلي الممر، وأصلا اللي قاعدين قدام باب الطائرة ما يصير لهم يعني مجال إنهم حتى يطلعوا، يصيروا آخر شيء هم عند باب الطائرة.
0: هي الإشكالية الكبرى عند إنزال الحقائب. أنت لما يكون في الصف أمامك مليا واقفين وأنا بنزل حقيبتي وأنا يعني كيف يا رجل أنزل حقيبتي وأنت واقف قد واحد أمامي واحد خلفي وفي صعوبة. هذه الأمور مفروض أن يعني أنا في بعض الدول يعني كانت فعلا فعلا تنزل تقف الطائرة وتفتح البوابة وينزلون تدريجيا يقوم الكراسي بسهولة. فطبعا من اتيكيت البروتوكول أو بروتوكول الراكب أو الوصول لا تقف نهائيا إلا أن تفتح البوابة ويبدأ بنزول الركاب تدريجيا درجة درجة وتأخذ تمشي بسهولة ويسر. والله العظيم إنه حيكون أنا فعلا تقف لماذا يعني دائما أطالع في الركاب أقول تقف لماذا واقف يعني
1: أنا أتوقع واقف. يا أستاذ تركي هو الشيء الوحيد لما رح يصير في إتكيت، لأنه ما في سفرة سافرت إلا دائما أشوف هذا الطابور يعني. عموما إتكيت الطائرة ما خلصنا منه، معنا في أشياء كثيرة اللي يدفوا المقاعد واللي شو اسم أشياء كثيرة، بس فقرتنا انتهت لليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله نتشاور ونتناقش

0: ميعاد انت عادي تعطين احد كرسيك في الاستوديو؟
1: اي عادي.
0: ولا انت دافعه فيه ولا شيء؟
1: لا يوم احنا مبدلين لاول مره في حياتي. انت تنازلت عن الكرسي جهه اليسار، تفكر هذا موقع القياده الظاهر نفس السياره، وتنحيت الى اليمين. يعني
0: لا، هي نفسيا كذا احس اني ارتحت في المكان هذا.
1: صحيح، خاص ما بتبدل
0: مكان. مبروك مكان
1: خاص، بصير انت الراكب وانا عندي جهه القياده.
0: يعني انت الطيار وانا مساعد الطيار.
1: اي الظاهر.
0: مستمعينا، خلونا نروح إلى جولة لزميلتنا نورة مروعي من أبها وراجعين.
2: بين قمم تعانق السحاب وضباب يرسم ملامح المكان، تفتح عسير هذا الصيف أبوابها للعالم تحت شعار السماء أرضك، شعار يلخص هوية منطقة أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة بما تمتلكه من تنوع طبيعي وثقافي وتجارب استثنائية. الأستاذ عبد الله بن أحمد مرشد سياحي ومنظم رحلات.
3: حين نتحدث عن صيف عسير 2026 فنحن لا نتحدث عن وجهة سياحية فحسب، بل عن تجربة متكاملة يعيش فيها الزائر أجواء مختلفة عن بقية مناطق المملكة. ويأتي هذا التميز بفضل الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لقطاع السياحة، وما تحظى به منطقة عسير من اهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه، اللذين يوليان تطوير المنطقة وتعزيز مكانتها السياحية اهتماما كبيرا، حتى أصبحت عسير اليوم واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة. في عسير يلتقي اعتدال الطقس بجمال الطبيعة، فتكتسي الجبال بالخضرة وتتعانق السحب مع القمم لتصنع مشاهد لا تنسى. كما تحتضن المنطقة فعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، إلى جانب القرى التراثية والأسواق الشعبية والفنون والثقافة التي تعكس هوية الإنسان العسيري، مما يمنح الزائر تجربة ثرية تجمع بين الأصالة والتجديد.
2: ويأتي موسم صيف عسير امتداداً للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع السياحي من القيادة الرشيدة، وتجسيداً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما تواصل منطقة عسير بقيادة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها. ويشهد هذا العام عودة سوق الثلاثاء التاريخي إلى جانب مهرجان صوت أبها وتجارب المغامرات ومنطقة مشجعي كأس العالم، إضافة إلى الحفلات الفنية والعروض الثقافية والفعاليات الرياضية والأسواق الشعبية وتجارب المزارع والقرى التراثية والهايكينج والطيران الشراعي والتلفريك وغيرها من التجارب التي تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة.
3: وما يميز صيف عسير أيضا هو تنوع التجارب، فمن محبي المغامرة والهايكينج والطيران الشراعي إلى الباحثين عن الاسترخاء في الأكواخ والمنتجعات، مرورا بعشاق المزارع والمنتجات المحلية والمطاعم والمقاهي ذات الإطلالات الجبلية، يجد كل زائر ما يناسبه. كما أن الزائر يلمس اليوم تطورا واضحا في البنية السياحية وجودة الخدمات وسهولة الوصول إلى مختلف الوجهات، وهو ما يعكس حجم العمل الذي تشهده المنطقة.
2: ويمتد جمال الموسم إلى ما هو أبعد من الفعاليات، ليقود الزائر نحو جبال عسير وغاباتها وأوديتها وضبابها وتراثها وفنونها ومطبخها المحلي وكرم أهلها في تجربة متكاملة تتجدد من كل لحظة. السماء أرضك شعار يعبر عن هوية عسير ويدعو لاكتشافها بمنظور مختلف، حيث تلامس الجبال السحاب وتتحول الطبيعة إلى تجربة نابضة، ويغدو المكان وجهة تترك أثرها في الذاكرة وتؤكد مكانة عسير بين أبرز الوجهات السياحية

0: المملكة لبرنامج هوى بلادي نور عسيري.
1: شكرا للزميلة نورة عسيري، ومتواصلين معكم مستمعينا في هوى بلادي. واللي بحاب يشارك معنا ويتصل ويبدي رأيه في
2: قبل نذكرهم بالسؤال، خاف نسيه تكلمنا
1: يعني
2: كثير يعني.
1: هذا الموضوع اللي احنا يعني طارحينه اليوم، اللي حاب يشاركنا فيه ويقول لنا إذا هو من هواة الطبخ والنفخ في السفر، والشوي والقلي والمضغوط والمدفون والمحروق والمكتوم
2: حسيت داخل حامل المطبخ إياه الطبخ والنفخ يعني
1: أي، ولا عاد يجرب يوم مشاوي ويوم بروستد ويوم كذا ويعني مشيها.
2: ولا ونبغى بعد نعرف يعني، نجيب السؤال من زاوية أخرى، هل شوف الطبخ يعني في السفر موضة لو متعة؟ توقع متعة ولا موضة؟
1: والله متعة، بس الناس حولوا الموضة،
2: موضة صارت
1: حتى
2: موضة.
1: اللي ما يعني انت قاعد في غابة وتحت شجرة عرعر وحاط لي عدة الفي 60 سلامات.
2: لا وش هالموضة هذه اللي رجال والحريم يعني كله يعني، أعرف أن النسوان أكثر شيء هم اللي يحبوا الموضة ويلاحقونها يعني، الرجال ما أتوقع أنهم يحبوا الموضة.
1: الرجال أتوقع أن له نفس وصبر على الطبخة يعني، طبخة في البر يبيلها حوسة حوسة.
2: أنت سؤال للرجال، إيش هي بكفطر؟ قبل كنتوا ما تطبخوا يعني، قبل يتهيالي 15 سنة ما أشوف رجال يطبخ يعني، في اللي يسوي العزائم هذه قدور الزواجات واللي يطبخوا في الحج وكذا، بس ما أذكر إن كان الرجال يطبخ بهذا الشسمة. الحين ترى شوف المرأة ما تعرف تطبخ بعض الأحيان، تتزوج واحد طباخ ما شاء الله يطبخ.
1: المشكلة اللي يطبخ ويا يعني يعرض مقاطع على الطبخ، كل اللي يعلقون عليه نسوان.
2: لا ترى الحين يقول لك من كثر ما الرجال يطبخوا صارت النسوان رفلة كده خايبة ما تحب تطبخ، لدرجة يقولك تقول لها يلا أطبخ تقولك ما أعرف، أنت يا حبيبي طبخك أحلى وأطبخ. نذكر بالأرقام،
1: 013-811-7991 و 013-811-7992.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ

0: عن مزاد خام النرجس، ثلاث أراض خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من السادس وحتى الثامن من يوليو.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السادسة مساء في الرياض، أهلا بكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده. قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد رفضها للتصريحات الحوثية ضد المملكة وتؤكد الرد بقوة وحزم على أي محاولات لاستهداف أمن المملكة وسيادة اليمن. المجلس الرئاسي اليمني يحذر إيران من مغبة التصعيد ويندد بانتهاك السيادة. ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. المنافذ الجمركية تسجل 1,198 حالة ضبط خلال أسبوع. 40 جهة حكومية وخاصة تضيف 160 خدمة رقمية إلى تطبيق توكلنا خلال يونيو 2026. هيئة الاتصالات تطلق النسخة الثالثة من مسابقة الشبكات غير الأرضية البحثية العالمية. جامعة شجرة تحصل على الاعتماد البرامجي لبكالوريوس الطب والجراحة حتى 2028. الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لحماية الشعب الفلسطيني. الصليب الأحمر يواصل اتصالاته بأطراف الصراع في السودان لاستكمال صفقة تبادل الأسرى. وأخيرا في الموجز، أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على مناطق بشرق البلاد. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في هوا بلادي في ساعتنا الثانية، وإحنا وياكم مع المسافرين والمصيفين وهواة الصيف والحر والاستمتاع بالأجواء في الصيف.
2: يعني وش فيك تقولها والحر؟ يعني ترى في ناس يحبوا الحر. يا
1: أنا أقول لك توني بقول إن في ناس في الصيف يستمتع، أول شيء يقول الرطب ينضج، الفواكه تصير أحلى، الصيف ما أحتاج ملابس وزحمة ملابس، شنطتي خفيفة بس.
2: أنت قديم، شنو فواكه وشنو رطب وشنو أشياء؟ ترى الحين هذا حق الموضة، من يجي الحر قالوا لك تان، التان هذا عاد في كل منطقة وشمسها يختلف، يعني درجات ترى اكتشفت أنا. يعني
1: والله عاد اللي تانه منه فيه أحسن شيء.
2: أيام أول تان ولا شيء. أيام أول يقولوا اللي كده تصيب الشمس يقولوا مصلبخ عندنا، صلبخت الشمس يعني سوى. لا الحين لا، موضة واو،
1: تصلبخون بالعاني يعني.
2: اي لا الحين لا هذه، ولا بعد لها مستحضرات يعني كريمات خاصة تزيد.
1: هم لو راحوا بعض البلدان وشافوا الشمس اللي تجيب سرطان الجلد كان قالوا الحمد لله.
2: وش يقولك؟ يقولك هذا برونزاج، يعني تصير برونزي يعني.
1: عاد هذا البيض، لكن اللي برونزيين ويروحون ياخذون تان ما ادري ايش يطلعون.
2: لا اشوف الاول دائما، يا حتى اللي يجي مثلا دائما يحبوا البياض، ولما يجي يخطبوا يختاروا هذه البيضه وكذا. الحين لا تشوف يقول لك لا ابغى هذه البرونزيه، يعني حتى لو شوف المكياج من كثر ما يحبوا شو اسمه يحطوا لهم مكياج برونزي.

0: تصير الوحدة برونزية.
1: والله عاد هذا العقد الجديد، ما ندري العقد القادم.
0: قال وي قال رطب وفواكه لا.
1: طيب جولتنا الإخبارية الصيفية وضيفنا الزميل الإعلامي الأستاذ عمر الغامدي، يا هلا وسهلا فيك معنا في هوا بلادي.
2: حياك الله أخوي صالح، يا مرحبا.
1: بعد الفاصل نبدأ إن شاء الله في الأخبار مباشرة.
0: عسير تستقبل السياح بالضباب والمرتفعات في مشاهد صيفية تنعش السياحة.
1: محافظة القرى الطبيعة والتراث يصنعان وجهة صيفية جديدة في الباحة.
0: وفي حايل أكثر من 600 حديقة ومتنزه يستقبل الزوار بالصيف.
1: القدية تستقبل موسم الصيف ببطاقات وعروض تمتد حتى 22 من سبتمبر.
0: واللي يحبوا السيارات الكلاسيكية والدراجات الهوائية تراها موجودة في صيف بريدة.
1: نحييك أستاذ عمر مرة أخرى. وفي عسير الضباب والمرتفعات هذه السنة مبكرا تغازل أفواج السياح القادمين إليها.
2: أهم في كل صيف تؤكد.
0: لا أهم شيء ترى تغازل.
2: في كل صيف تؤكد منطقة عسير مكانتها بوصفها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، حيث تمتزج القمم الشاهقة بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخضراء والضباب الذي يلف قممها لتمنح الزائر تجربة استثنائية. تشهد المطلات والمتنزهات الجبلية هذه الأيام إقبال متزايد من الزوار والسياح الراغبين في الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على سهول تهامة والتي ترسمها جبال السروات، فيما توفر الطرق الجبلية المتطورة تجربة سياحية متكاملة تتخللها نقاط توقف ومواقع مشاهدة تتيح الاستمتاع بالمشاهدة الطبيعية وسط غطاء نباتي متنوع، وتضفي السحب والضباب كما ذكر أخوي صالح التي تلامس قمم الجبال بعد هطول الأمطار لوحات بصرية آسرة، بينما اكتست المنحدرات والغابات بحلتها الخضراء وأسهمت مشروعات تطوير البنية التحتية وفي رفع جودة الحياة عبر تحسين الطرق وإنشاء المواقف وتوفير المرافق والخدمات، بما يعزز تجربة الزائر ويرسخ مكانة عسير كوجهة سياحية رائدة على مدار العام، وذلك دعما لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير القطاع السياحي وتعزيز جودة الحياة.
0: محافظة القرى ترسم بطبيعتها وتراثها وجهة صيفية في الباحة.
2: وفي الباحة تبرز محافظة القرى بوصفها إحدى الوجهات التي تجمع بين الطبيعة والتراث في مشهد واحد، حيث تمتزج الغابات الكثيفة والمزارع الريفية بالمواقع التاريخية والقرى التراثية وسط أجواء صيفية معتدلة. شهدت المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري وتهيئة المتنزهات والمرافق العامة، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية جاذبة. في السياق جرى تهيئة 5 مواقع سياحية في محافظة القرى، يأتي في مقدمتها منتزه الثروة المعدنية المقام على مساحة 750 ألف متر مربع، تضم سطحات خضراء للعائلات ومسرح مفتوح وآخر للأطفال، كما إضافة إلى منتزه نخال على مساحة 77 ألف وحدائق ومطلات سباحة بمساحة تزيد عن 42 ألف. وشملت المشروع كذلك إنشاء ممشى متنزه الثروة الوطني بطول 1610 أمتار، إضافة إلى ممشى الإشتاء بطول 2037 متر، فيما تضم المحافظة عدد من المواقع التراثية من بينها قرية بخروش وقرية الأطاولة التراثية ودار عوضة القديمة، إلى جانب النزل الريفية والمزارع والمخيمات، لتواصل المحافظة استقطاب المتنزهين والسياح خلال موسم الصيف.
1: نعم، في حائل أكثر من 600 حديقة ومتنزه تستقبل زوار الصيف.
2: وتواصل أيضا منطقة حائل استعدادها لاستقبال موسم الصيف من خلال رفع جاهزية الحدائق والمتنزهات والوجهات السياحية، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة، حيث نفذت أمانة منطقة حائل برامج تشغيل وصيانة متكاملة شملت رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات.

0: الزهات والتوسع في أعمال التشجير وزراعة الزهور الموسمية وصيانة النوافير والشلالات، وتأتي هذه الجهود في ظل ما تمتلك المنطقة من بنية تحتية سياحية تضم أكثر من 600 حديقة ومتنزه وممشى بإجمالي مسطحات خضراء تتجاوز 4.5 ملايين متر مربع، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بالمشهد الحضري.
1: الجدية وبجمال البحيرات المائية اللي فيها تستقبل موسم الصيف بطاقات وعروض وتمتد حتى 22 سبتمبر.
0: نعم، يقدم الموسم الصيفي في أكوا ريبيا وهو سيكس فلاجز مدينة الجدية باقة من العروض على التذاكر والبطاقات الصيفية التي تتيح للزوار الاستمتاع بالتجارب الترفيهية طوال الموسم، وذلك حتى 22 سبتمبر المقبل. وتعد أكوا ريبيا أول منتزه مائي من نوعه في المملكة والأكبر في الشرق الأوسط، إذ يمتد على مساحة 250 ألف متر مربع وتضم 8 مناطق مستوحاة من طبيعة المملكة وحياتها الفطرية، إلى جانب 22 لعبة وتجربة مائية من بينها 4 ألعاب محطمة للأرقام القياسية. أما سيكس فلاجز فهي تمتد على مساحة 320 ألف متر مربع وتضم 6 مناطق وأكثر من 28 لعبة وتجربة ترفيهية من بينها 5 ألعاب محطمة للأرقام القياسية، إضافة إلى منطقة عالم المشجعين التي تتيح للزوار متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم خلال أوقات عمل المنتزه.
2: نعم، الخبر الأخير أستاذ عمر الغامدي من بريدة وفي صيفها الذي يتضمن فعاليات كالسيارات الكلاسيكية والدراجات الهوائية.
0: يواصل مهرجان صيف بريدة استقبال زوار ضمن برامج موسم صيف القصيم 2026 في حديقة الملك عبدالله ببريدة، وذلك من خلال برامج متنوعة تجمع بين الترفيه والرياضة والهوايات. ويشهد المهرجان أقبالا لافتا على معرض السيارات التراثية والكلاسيكية، والذي يضم مجموعة من السيارات القديمة التي تستعرض مراحل تطور صناعة المركبات عبر العقود، كما يتيح لهواة التصوير والمهتمين بالتراث الميكانيكي فرصة الاطلاع على مقتنياته. وفي الجانب الرياضي خصص المهرجان فعاليات للدراجات الهوائية تضمنت مسارات للقيادة وعروضا استعراضية بمشاركة عدد من الهواة والفرق المتخصصة في أجواء تشجع على ممارسة الرياضة وتبني أنماط الحياة الصحية. تأتي هذه الأنشطة ضمن باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية التي يقدمها مهرجان صيف بريدة، بهدف توفير خيارات جاذبة لمختلف الفئات العمرية ودعم للحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة.
1: ما شاء الله، يعني الأخبار متنوعة في السياحة، اللي يحب البحر اللي يحب الحر واللي يحب الأجواء الباردة كلها متوفرة اليوم عندنا. بس في عندي سؤال حلقتنا ودنا الشارك معنا فيه أستاذ عمر.
0: تفضلي.
1: بالنسبة للسفر، أنت من هواة الطبخ في السفر ولا تحب كل شيء جاهز تروح مطاعم وش اسمه؟
0: والله أنا أحب أجرب الثقافات المختلفة، يعني أنا لو بطبخ بجلس في مكاني وأطبخ، لكن لما أسافر برا أحب أني أجرب الطبخات والأكلات المتنوعة والثقافات المختلفة.
1: يعني أنت مو هذول اللي يحملون عزبة وقدر ضغط وأشياء؟
0: والله أنا حدي شاهي أسوي ويلا.
1: لا، أنت مو تبع هذول اللي الشاهي المخدر والقهوة المكيفة.
0: لا والله حدي كذا، خذ جاهز وامشي.
1: شكرا لك الإعلامي عمر الغامدي، ونلتقيك إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.
0: بإذن الله، أعطيكم العافية.
1: سؤالنا شنو سؤالنا يا صالح؟
2: سؤالنا اللي قلناه قبل شوي لضيفنا عن الأكل في السفر، وش اللي تفضلونه من حيث تجربة المطاعم والمطاعم الشعبية والأسر المنتجة، ولا طبختي معي أخذها وين ما رحت بزعم أني ما أكل إلا هي.
1: الأرقام طيب نسيتها.
2: عندنا اتصالات، بس نذكر بالأرقام: 013-811-7991 أو 013-811-7992.
1: ومعنا اتصال من أفراح.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، الله يجعلك من الأوائل في كل شيء يا أفراح.
3: الله يسعدك يا رب. الله يخليك أستاذة ميعاد، وحشتيني والله.
1: ما يوحشك غالي. أهم شيء كيف عرفتي إن البرنامج الحين؟
3: لا، عرفت تعرفت موعده الأيام اللي الأولى حيكون من الرياض والجمعة والسبت من الشرقية.
1: ما شاء الله، أنت من متابعين يعني القديرين الأوفياء اللي يعني في جميع البرامج متواصلة معنا.
3: الله يسعدك، وأنا والله أحب برامجكم، الله يعطيكم العافية، ذات استديوهات الدمام ما شاء الله.
1: الله يسعدك.
3: ايوه والله شوفي، يعني انا احب صراحه مطاعمهم في السفر وزي كذا، لكن اذا يعني بنطبخ يعني شوي قلي زي كذا، مو شيء اكثر.
1: انت تحملين العزبه معاك ولا لا؟ هذه اهم شيء.
3: لا مو اشياء بسيطه يعني يعني حقه المندي مثلا او حق الشوي.
1: اوه يعني لازم هذا القدر يعني.
3: ايوه مره ما يستغلوا عنه.
1: بس اهم شيء ما تحملي خيشه العيش.
3: لا لا لا لا،
1: هذه يبغى لها وزن لحاله.
2: يعني حتى اقتصاديا ما راح تضيف للبلد اللي او المدينه اللي رايح لها انت، كل شيء بتجيبه من بيتكم، مشكله والله.
1: يقول لك اوفر.
3: ممكن ناخذه من هناك من نفس المنطقه اللي احنا فيها.
1: حتى لو صار سعره اغلى هناك يغلوا شويه.
3: لا لا ما اظن حاجه، انا اشوف سعره في كل مكان يعني. واحد
1: حلو.
3: واذا قلتي اول هي متعه ولا لا، انا اشوفها متعه.
1: مو موضه يعني.
3: لا متعة.
1: حتى يعني أنت تتذكري يعني مجرد ترجعي البيت وتطبخي الطبخة تحسي نفسك في نفس المكان اللي رحتي سياحتي فيه. ما يحتاج.
3: سبحان الله. وهو لما ذكرته على موضوع الرجال، ترى ما شاء الله يطبخوا. أنا عندي أخوي الكبير يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله طباخ.
1: ترى خربوا علينا، خربوا. هي حاجة حلوة في نفس الوقت يعني. يعني احنا متونسين انهم يطبخوا، بس اخذوا منا الاحترافيه.
3: لو طلعنا وكمان واذا اشتهى طبخه، والله حتى لو كان الوقت متاخر اخر الليل تلاقيه يخرج مكرونه تونه واشياء وقام يسوي.
2: وحتى لو كان في طباخ رجال مثلا، بس انه المراه تظل حتى لما تشوف مقطع طبخ يعني تحاول تشوف الطبخه وتفكر في يوم تسويها. يمكن الرجال يطبخ كذا يعني زي النهجه او الرغبه بس.
1: لا فكرك قديم يا صالح.
3: لا لا لا
1: الحين ما شاء الله.
3: انا شوف، انا اقول لكم يعني لو طبخه عجبتني انا ابدا ابحث عنها، مثلا دكتها عند احد او شفتها في برنامج ابحث عنها يطلع لي منها كذا شكلها.
1: ولا ويعني احنا لما نجي نطبخ بعد النساء تشوفي المكونات عفسة والمطبخ حوسة وهذيك المقادير، هذي لك ما شاء الله للرجال، حط شو اسمه على هذا وخلاص طلعت الطبخة بكل سهولة يعني. شكرا لك حبيبتي أفراح، وإن شاء الله نشوفك الحلقات القادمة.
2: نشوفك ولا نسمعك؟
1: شوف هادي، نشوفك زي لما أنت تقول أنا قاعد أمشي. هل أنت قاعد؟ كيف أنت تمشي يعني؟ ما أنت قاعد، فهادي نشوفك نفس قاعد.
2: طيب نسمع سليمان.
4: هلا مرحبا أخوي.
2: هلا والله
4: أخوي الأستاذ المبيع، كيف حالكم؟ طيبين؟
2: حياك الله.
1: يا هلا فيك سليمان.
4: شو يا جماعة، إيش رأيكم أخذ الموضوع دغري عشان الوقت وقتكم بس؟
2: هذا اللي نبيه.
4: تمام تمام، انا اعرف نظام الاذاعات، ما يقول لك الحال شو الاخبار اكيد اضيع الوقت.
1: لا بس سليمان غير، خذ راحتك، انا اقول لك خذ راحتك. يلا
4: بيض الله وجهك، والله العظيم انكم كفو. والله اقول لك اختي واخوي، شوفوا انا ما كنت اخذ ولا شيء اكل وعزبه ورز وكذا. مره سافرت مع احد من اخوياي قال انت صايع، انت مخسر نفسك، انت ما ادري شو نبي نشيل. المهم اقتنعت وشلنا خيشة رز 5 كيلو وشلنا زيت وشلنا
1: أهم شيء هذا اللي شلت السفر برا مو جوا.
4: لا برا
1: أي أشواء
4: جوا
1: هذا كم صار الوزن؟
4: جوا إدريسيا. المهم وصلنا ونقل فيه ووزن زايد. المهم تغربلنا من العزبة. المهم وصلنا ثاني يوم قمت سبكت الساعة 2 هاتي أناظر له نايم. قلت وين ينفخ النقل فيها غربلتنا والله العظيم ظهور تكسرت. وين ما طلعت قال لا بس أول يوم هذا. ثاني يوم نفس الحكاية وثالث يوم، وبدأنا شوي نوزع والله العظيم وزعنا شو واحد عند الإشارة حطيناه شوي يشوف الله ما وزعنا ونحن نجيهم ما طبخنا. إي والله.
1: وتالي وين وديتوا هالعزبة على 7 توها؟
2: وزعوها عند الإشارة.
4: المساكين والله من اللي عليها وزعناها.
1: يا خسارة يا سليمان، كم بسطتوا فيها وبعتوها؟
4: وين نرجع فيها؟ والله نرجع فيها يا اختي، اقسم بالله كسرت ظهورنا. كسرت 5 لها سنطة
2: خويك. ماشي راعي بس نهقة في لحظة وبعدين خلاص.
4: انا سميته كابتن كفته بعدها. قال بسوي انا يا ناس، انا انت رايح يعني سياحه خلاص
2: تنبسط. اي وش لك وش لله
4: يا اخي، انعزل. نو سميل سعودي فود، جو اوتسايد فريدم. انت خلاص خرجت الحريه
1: ما شاء
2: الله. صح، جرب اشياء جديده ونكهات جديده. صحيح.
4: ايوه يا اخي، انت يا اخي انت علي، وش الكبسه دي؟ هل هي اكسجين؟ لا. هل هي ماء؟ لا. هل هي من ضروره الحياه؟ لا. خلاص
1: سليمان، انت مع شو اسمه موضه يعني اللي مو العزبه، اللي هذه تمتع بالسفره اينما كانت وجهتك وبالاكل الذي
4: نعم.
1: فيها
4: كل يوم تتغدى في بيت في بلدك، تتغدى ساعه واحده، تتغدى ثلاث. خرب
1: تستمتع. ايوه
2: طيب يا سليمان يعطيك العافيه، شكرا على المشاركه.
4: شكرا لكم. ثانكيو سليمان من الدمام.
2: في امان الله. اتصال جديد من عباس.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: مساكم الله بالخير.
2: يا هلا وسهلا ومساء النور.
5: كيف حالك اخوي صالح؟
2: حياك الله يا عباس. من وين تكلمنا؟
5: والله من الليث، التابع لمنطقة مكة.
2: وأنعم وأكرم بالليث
5: ما عليك زود حبيبي،
2: المدينة الساحلية الجميلة
5: ما شاء الله. عارفها يا صالح؟ ها؟
2: ما يحتاج، ربوع بلادي. لكن أجمل وأجمل في الشتاء، خلاص كل أهل السرات ينزلون عندكم.
5: إي والله في الشتاء يجون كلهم، ينزلون أهل الباحة وعسير.
2: عاد ما تغلون عليهم في المطاعم السمك والحركات ذي ولا؟
5: والله اسعار طيبه ان شاء الله، ما نقول غالي مره
2: ما شاء الله.
1: يعني انت الحين صالح، انا ما ادري تمدح الليث ولا تقول لهم غالي يعني؟ لا كمل
2: يعني
1: المدح.
2: بعض
1: يعني
2: بعض التجار اللي يهديهم اصحاب الاستراحات المطاعم يغلون شوي.
1: احنا نكمل شو اسمه.
2: طيب يا عباس، عطنا رايك في موضوع الطبخ في السفر والكشتات، تحب تطبخ ولا تجرب مطاعم المناطق اللي تزورها؟
5: والله السنتين صراحة، يعني بعض المناطق نجرب أكلاتهم، يعني ناخذ جاهز مثال عسير، يعني عندهم الحنيذ والمندي والأشياء الأخرى. وأنا بالنسبة لي والله في الطبخ ماني ماهر يعني مرة ذيك المهارة، لكن في الشاهي خذ ولد يعني على قولهم.
2: عجيب. سالفة اللي 12 جرام مع 12 جرام مع 100 ملي مويه مع سكر مع كذا، يعني موزونة.
5: لازم الميزان يعني الوزنية تكون مضبوطة 100.
1: طيب عباس، يعني تحمل لك غوري معين يعني؟
5: اي نعم، براد خاص للشاهي، يعني براد عتيق قديم. يكون في طعم الشاي كذا لذة يعني، وله طعم خاص.
1: لا تقولي بعد يا عباس تسوي على الفحم.
5: إلا على الفحم لازم عاد.
1: وش بعد تحمل الفحم معاك يعني ولا تشتري بعد؟
5: نشتري حطب يعني ونسوي على الحطب.
1: على هذا يا عباس، عندك شنطة خاصة بس بشاهي، تحمل الشاهي على قد المدة اللي بتقعدها.
5: إيوة، الشاهي والبراد والبيالات والأشياء هذه والسكر.
1: شنو شاهي تلقيمة ولا هذا
5: تلقيمة؟ يعني عندنا شعار شاهي تلقيمة عليها القيمة.
2: يا سلام. بس ايش رايك يا عباس في الناس يعني تدفع في القهوة المقطرة ولا تحت عقارب الساعة والشاهي يقول لك يعني لا ريال ريالين ما يستاهل؟
5: والله انا في القهوة بالنسبة لي والله ما ادورها يعني، ما احبها اصلا يعني، اذا جات اهلا وسهلا، ما هذا ما ادورها يعني القهوة.
2: بس الشاي مشروب العظماء زي ما يقولون.
5: الله الله، صديق الطفارة وصديق الملوك على قولهم.
1: أهم شيء تحط فيه نعناع المدينة.
5: والله نعناع المدينة هذا وما أدري وين، في جدة يمكن أقرب شيء.
1: أيوة،
5: مكة نحصل ونلقاه يعني ونشتريه.
2: لا، وإذا موزون الشاهي أحيانا والله لا نعناع ولا حبق، يعني يكفي طعم الشاي الأصلي نفسه يعني.
1: في ناس ما شاء الله يحطوا
5: فيه. أنا أحب الشاهي بدون نعناع، صدق أخوي صالح، بدون نعناع، بدون حبق، بدون أي نكهات معطرة.
1: في بعضهم يحطوا فيه ماي وارد وزعفران وش اسمه الشاي.
5: والله
1: والله حسيت قهوة مو شاي.
5: غريبة هذه صراحة.
2: طيب يا عباس،
5: أخوي صالح، عندي أبيات وطنية بما أن برنامج هو بلادي.
2: يلا عسى بس ما هي بكثيرة.
5: لا، سبع أبيات كذا.
1: أهم شيء فيها شاهي. أهم شيء فيها شاهي.
5: والله ما ظنيت إن فيها شاهي.
2: يلا يا عباس تفضل.
5: يلا. الوطن عزي وجاهي، مهبط الوحي الإلهي، والشعب كله يباهي، يفتخر لأنه سعودي، موطني مغلى ترابه، بيرقه عانق سحابه، نهضته بيدي شبابه، يسلك دروب المعالي، خادم البيت المحرم، حاكم الدار المعظم، همه بلاده تقدم بالتطور والعمار، موطني بالشرع ساسه، قايد فيه الحماسه، يعرف بحزمه وباسه، كالأسد يحمي العرين، قلتها جهار وهمس، دارنا للكون شمس، مجدها بحاضر وأمس، والبرايا شاهدين، السعودية عزيزة، حبها طبع وغريزة، يا بلادي أحلى ميزة، فيك مكة والمدينة، ما أقدر أبعد عن بلادي، حبها ساكن فؤادي، غيمها رايح وغادي، يمطر مجاد وفخار، يا وطننا يا الحبيب، جعل شمسك ما تغيب، تربتك مسكن وطيب، يحفظك ربي العظيم، عباس المهادي.
2: وأنعم وأكرم يا عباس، وصح لسانك وجميل هل يعني الكلمات حتى وضوحها وسلاستها، ويا سلام على الكلام اللي ينقال في هالوطن الكبير
5: الله
2: اللي نحبه ونغليه. شكرا يا عباس، وإن شاء الله صديق مع برنامجنا دائم
5: إن شاء الله بإذن الله. فأمان الله.
2: في أمان الله.
1: يعني ما شاء الله، يعني بالنسبة لهذه يعني كثير مثل ما قلت لك، يعني في رجال ما شاء الله يحبوا، يعني رجال هم طلعوا اللي يحبوا أكثر شيء العزبة يعني.
2: بس إن الطبخ المرتب أو المعفوس لا، يمكن إحنا نشوف المقطع هو يعني منتج، لكن أتوقع الحوسة واحدة عند الرجال وعند الحريم.
1: لا لا لا لا لا، أنا أقول لك لا، هم مختلفين يعني، إذا شفت مواعين كثيرة أعرف هذه واحدة اللي طابخة.

0: هو بلادي.
1: منعود نغيب شوية. طيب يا أخي خليت الغيبة واحدة يا مخرجنا يعني تشويقه يعني. نطلع جولة مسجلة للزميل سعيد مشهور وراجعين لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام، وأتواجد في هذا المهرجان وهو مهرجان القرية الأوروبية هنا على امتداد شارع الفن، هذا الموقع الجميل الرائع الذي يقدم خدمات جميلة سواء للكبار أو للصغار أو للمتواجدين بشكل عام. ألتقي مع أحد الضيوف، تعرف عليك أو أبو مين؟
3: أبو رشدي.
2: يا حياك الله يا أبو رشدي. أبو رشدي، أنا ودي أسمع رأيك الحديث في هذا الموقع وهذا المهرجان الذي ينقل ثقافة أوروبية إلى أبها.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شرف كبير أن ألتقي بك، هذا أول. ثانيا، أنت تكلمنا عن عسير بشكل عام، فعسير هي أجمل مصائف المملكة، إن كان طبيعة أرض، إن كان أجواء، إن كان أهل عسير الطيبين الأصيلين. وانت تكلمنا تحديدا عن الموقع الحالي الذي احنا فيه، جدا خطوة إيجابية، نقل الثقافة الأوروبية إلى عسير لتكون في متناول المصطاف وابن المنطقة، بدل ما تتعب أنت تروح للثقافة الأوروبية، الدولة الله عزة تجيب لك الثقافة الأوروبية إلى عندك.
2: نعم، تدعم المستثمرين ليساعدوا في نقل الثقافات ويعني امتزاج هذه الثقافات بينه وبين العالم.
3: صحيح، وهذه خطوة إيجابية ويشكرون عليها ولاة الأمر والقائمين على الموضوع هذا.
2: كيف تشوف الأريحية المكان، وأيضا لما نقول إذا سعد الأبناء سعد الآباء؟
3: والله المكان جدا هادي، جدا مناسب لجميع الأعمار، إنه الأطفال وإنه الأهالي، الأطفال يستمتعون يلعبون، الأهالي في هدوء، في منطقة خضراء أمامهم، طبيعة أوروبية، الأشياء اللي تشاهد خلف الشاشات موجودة عندهم. يأتي هنا سعيد ويخرج هنا سعيد، وأي من دخل حدود أبا فهو بالتأكيد بيكون سعيد.
2: الله يحفظك ويطول عمرك. فعلا فعلا، من دخل أبا فهو سعيد. أيضا ألتقي مع الأستاذة الإعلامية ريم عسيري، الله يحييك يا أخت ريم. حدثني أيضا بما أنك مع المشاركين في افتتاح هذه القرية الأوروبية.
4: يا أهلا وسهلا، حياك الله. بصراحة المكان جدا جميل وأسرني صراحة بشكل رهيب، بدليل أني جاي قبل المغرب ولحد الحين ما طلعت. صراحة في مكان هدوء جدا جميل. صحيح أنا من الأشخاص اللي يعني لاحظت ملاحظة، ويمكن كثير ما يمكن ما يكونوا معي فيها، بالنسبة للمقتنيات اللي موجودة في بعض الكشكات اللي هنا، ولكن كمكان يعني كمكان هو مكان جميل جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، مريح، جلساته جدا رايقة، يعني نقلة جدا. أيوة، هي نقلة بالنسبة لمنطقة أبها، وكنت حريصة أني أكون اليوم هنا عشان أشوف وش اللي قاعد يصير. بصراحة مكان جدا جميل ونشكرهم على هذا.
2: ما هو دورك، الله يحفظك، دورك أنت من بنات المنطقة في تغطية مثل

0: هذه الفعاليات؟
1: بما أني أنا أمثل الإعلام في منطقة عسير، أنا يعني خلينا نقول كإرشاد إعلامي لهذا الأماكن، نتمنى يعني أنه الناس يشوفون هذه الأماكن من خلالنا. يمكن إحنا من الأشخاص اللي ممكن نكون
0: حلقة وصل
1: بين الناس وبين هذه الأماكن أو هذه الفعاليات في عسير.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لكم ضيوفي الكرام، شكرا مستمعين الكرام. هذا سعيد مشهور من أبها من القرية الأوروبية هنا بشارع الفن، تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا لسعيد مشهور، ومتواصلين معكم مستمعينا وإحنا وياكم في هوى بلادي حتى الثامنة.
3: حسيت يا صالح الثامنة، هذه مين طالعة كده الثامنة؟ يعني كيف تقول لهم يعني ناموا معانا ولا؟
2: لا يعني أنه اللي ضابط جدوله على أنه يطلع في المساء بعد ما يخلص برنامجنا. ما نسمح سالفة أنك تحضر 5 دقائق 10 دقائق وتمشي وتسوي نفسك أنك قاعد تسمع وانت سولف، ما فيه.
3: طيب أكيد في الحين ناس انضموا،
2: برنامجنا يسمع بإنصات وبإصغاء.
3: ما شاء الله. لا أنا أقول لهم عادي، عندكم خذوا راحتكم، اللي بيسمع شوية وبرد يرجع ما عندك أي مشكلة. أذكرهم سؤال حقتنا ممكن نسوه.
2: طيب اللي بيشاركنا ويقول لنا على سالفة الطبخ في السفر، يحب يشيل العزبة معاه ويثقل في العفش بقدر الضغط أبو 16 كيلو ولا ياخذ معاه بس يعني عزبة قهوة وشاهي والأكل يأكل هناك، والله يعين على عاد بطنه وعلى القولون.
3: وهل تشوفوا بعد متعة لو موضة يعني عزبة، هذه عزبة السفر متعة ولا موضة؟ ما أدري، في ناس يشوفوها يعني قبل شوي قالوا لنا متعة، فإحنا نشوفهم ويشاركونا على أرقام البرنامج. أتوقع مفروض يعني ما يحتاج نذكر، أكيد هم يعني حافظينه، بس يلا
2: إذا هم حفظوها أنت حفظتيها، إلى يومك ما أنت حافظ الرقم.
3: نذكرهم بالأرقام 0138117991 أو 0138117992. هو الرقم مميز بصراحة، يعني حتى أنه ما في فرق ما بينهم إلا آخر شيء.
2: صحيح.
3: أي
2: لاحظنا ميعاد ان في ناس في هالصيف تسافر، وفي ناس يعني ما عندها فرصه، زي ما قلنا في اول البرنامج، اللي والله مرتبط بمناسبه، خطبه، ملكه، زواج، في احد عنده تقديمات في الجامعه، فهذول عندهم فرصه وحق انهم يستمتعون بهوايه يمارسونها يتعلمونها. معقول انه ممكن وقت بسيط زي صيفيه تخليك تبدعين في هواية وتصيري محترفة فيها؟
3: لا عاد هذه مستحيل، من المستحيلات. يعني في بعض الهوايات ممكن الواحد يتعلمها، في بعض الهوايات لا، يعني مثلا الرسم والله لو تفحط يعني خلاص انت منت رسام، يعني اذا خريطة الايام من الاول جغرافي اذا جينا نرسم خريطة وهو مطلوب منا، رسمات العلوم، رسمات الخرائط هذه، واحنا لا، يضلوا في ناس ما شاء الله متمكنين، واحنا نستخدم الشفاف اذا تذكر يعني. فمو كل الهوايات، بس هواية الرسم طبعا من أجمل هوايات صالح. ليش؟ لأن نفس الرسام، يعني أنت مثلا ما تروح معارض فنية تتفاجأ أن في بعض الرسامين ينقلوا لك صورة أماكن أخرى في هذا الرسم،
2: ومو شرط أحيانا صورة جميلة جدا أنها معبرة، بس فيها رمزية معينة، فيها حكاية معينة. عشان كده حتى في ناس وهم مسافرين يروحون يأخذون دورات.
3: أنت مصر إن اللي يصير رسام مصر يعني؟
2: أي يعني أنا سافرت لمدينة وفي جمعية ثقافة الفنون مسوية دورة، فأروح أشارك فيها.
3: لا أنا أقول لك مو كل هوايات تصير على تو، لا هذه هوايات من الصغر، يعني حب تجيب لي كذا واحد يعني بتخليه مذيع ما بين يوم وليلة، لا ما يصير. يعني كل ميسر اللي ما خلق له، بس إن في النهاية كل الهوايات أو كل المواهب هذه كلها تصب في، خلينا نقول، تخدم السياحة بأي شكل من الأشكال.
2: طيب احنا نشوف إذا أنه ممكن أنه الرسم يصير موهبة ما اكتشفت فيك وفجأة في الصيف اكتشفتيها، يعني أنت رسامة بس ما أنت بحول الرسم، فجأة في الصيف تكتشفين هالشيء.
3: هذه خارقة، يلا نشوف ضيفتنا شو تقول.
2: ضيفتنا في هالفقرة مدربة الفنون البصرية الأستاذة منال الغامدي. يا هلا وسهلا فيك معنا

0: الصيف احنا الحين ميعاد تقول على الناس اللي ما هم رسامين، لكن هل ممكن في الصيف انه في شخص داخله رسام بس ما اكتشفه بعد، فيصير في الصيف فرصه انه يكتشف هذه الموهبه عنده؟
1: بالعكس، هذا افضل وقت ان الشخص يكتشف الموهبه اللي في داخله. ليه في الصيف؟ لانه انتهى العام الدراسي، انتهى الروتين اللي كان عايش فيه، سواء كان دراسه او عمل او ايه يكون، صار الان عنده وقت فراغ طويل، فاكيد راح يضطر انه يمارس هوايه، ممكن فضول، ممكن حب في انه عجبه المنظر قدامه او عجبه تجمع الرسامين او استكشاف. وسبحان الله الاغلبيه يلقى نفسه موهوب وهو ما كان يدري او عنده مهاره الفن ما يدري.
0: طيب وش الهوايات الفنية اللي ممكن نكتشفها ونمارسها في المنزل أو حتى أثناء السفر؟
1: والله يا طول العمر في هوايات كثيرة كثيرة نقدر نمارسها أثناء السفر، ومن أهمها أو أفضل هوايتين اللي هي الرسم والتصوير، خاصة إذا كنت مسافر في منطقة سياحية فيها مناظر طبيعية زي عندنا المنطقة الجنوبية في السعودية، فيها قرى قديمة، قرى تراثية، أماكن جميلة والهواء العلي لهناك. فيقدر الواحد يا أنه يقعد يرسم بقلم الرصاص أو بالفرشة قدام هالمنظر الجميل، أو يأخذ صور تذكارية لهالمناظر اللي ما شاء الله تبارك الله في المنطقة عندنا. أيضا في حرفة الفخار، ممكن تتمشى في مناطق السعودية خاصة عندنا في الدرعية في الرياض، في هناك مراكز كثيرة عندهم، ادخل وتعال ارسم معنا على الفخار أو اصنع الكوب الفخار الخاص فيك. هذه بالعكس ممكن تكتشفون أشياء رائعة وتحبون تكررون التجربة مرة ثانية إذا شفتوها ومارستوها.
2: يعني ممكن تكون أستاذة منال، خلنا نقول الرسم واللوحات بشكل عام يعني وسيلة للترويج للمواقع السياحية؟
1: طبعا هذه أهم حاجة، لأنه إذا جاء السائح عندنا هنا في السعودية تمام، وانت كفنان او انت كفنانه رسمتي معالم السعوديه، بعض الحرفيين يسويها تحف او ينتجها تحف تباع او تقتنى، مع بروشور بسيط او تعريف عن هذه التحفه او وين مكانها في السعوديه او ايش تمثل، السائح بيكون عنده خلفيه كبيره عن هذا الشيء وبيروح ينقلها المنطقة اللي هو ساكن فيها، فبيكون شيء جميل جدا في ان نقلنا السياحه من الفنان في المنطقة نفسها إلى المنطقة الأخرى. طيب، عن طريق الفن.
0: ساعات أستاذة منال نكتشف أو نسمع عن واحد والله بدأ الرسم متأخرا، ليش؟ لأنه اكتشف موهبته في سن متأخرة، فكيف يعرف الواحد أنه والله عنده موهبة رسم وهو ما هو مهتم فيها أو ما على باله منها؟
1: هذا يا طويل العمر يكون فيه حاجتين، إما أنها موهبة مكتسبة أو إنها وراثة، يعني يكون الأب فنان، الأخوال فنانين، الأخوان الكبار أو الأعمام، فهو يكون عنده المهارة بس ما طبقها أو ما مارسها. أيضا إنها تكون مكتسبة، شلون يعني؟ يكون هو يحب المتذوق للفن بس ما قد رسم ولا قد صور ولا قد لون ولا شيء، فلما يقعد مع مجموعة تمارس هذا الفن على طول يندمج معاهم واكتشف نفسه أنه فنان ورسام، بس طبعا يحتاج ممارسة ويحتاج دورات يدخلها ويتعلمها عشان يسقل موهبته هذه.
2: أستاذة منال، ما أنك أنت اتفقتي مع زميلي صالح أنه يعني هالمواهب هذه تتفتق كده فجأة، فقولي لي يعني الحين أنا لو أنا مسافرة يعني أماكن سياحية، إيش أكثر الأماكن اللي تلهم أو تخلي الواحد يطلع موهبته في الرسم؟ أماكن تراثية، أماكن طبيعية، أماكن شنو بالضبط الأماكن؟
1: والله يا طويلة العمر عندنا في السعودية بالذات أماكن كثيرة لا تعد ولا تحصى باللي تخلينا نستلهم نرسم لوحة، نصور فكرة، ننقل تجربة. عندنا كثير هنا في السعودية مناظر طبيعية، عندنا مباني تاريخية أو مباني قديمة.
2: أسهل شيء في الرسم شنو؟ أنا أبغى الأسهل
1: واللي صراحة أشوف أنه دارج كثير، اللي هو المنظر الطبيعي وأيضا البورتري، بس البورتري يحتاج تعليم وممارسة في دورات معينة.
0: اللي هي رسمة أول ابتدائي اللي هي كوخ وشمس ونخلة.
1: يا سلام عليك.
2: لا لا، أنا أقول لك لا، أنا مو هذا، أنا في عندكم رسم أسهل من هذا، هذه للخربشات بالألوان، ألوان ألوان، هذه يشوفها الدارجة الحين كثير حتى يطلبوها،
1: اللي هو السك بالألوان.
2: أيوة، هذه ممكن تخدم في المواقع السياحية يعني؟
1: طبعا رائعة جدا، ممكن نسوي سك بالألوان ونضيف عليه شيء من تراثنا اللي هو السدو أو القط العسيري أو الجص الحساوي كنقشة بجانبية على نفس اللوحة.
0: جميل. طيب أستاذة منال، يعني

0: كنت بسأل سؤال بس راح عن بالي والله. فكرة أنه في سياحة بيئية وسياحة مثلا عمرانية، سياحة أحيانا ثقافية في قراءة الكتب، ممكن يكون عندنا سياحة فنية أني أتعنى إلى مكان عشان أمارس فيه رسم أو أني أحضر فيه دورة.
1: طبعا أنا عني كفنانة أو رسامة أو حرفية بمعنى أصح، أتعنى وأحب أروح أزور أماكن فيها هذه المواقع أو المراكز اللي فيها فن. زي عندك الجنوب، عندنا أبها، عندنا شارع الفن، تمشي وتشوف أشياء رائعة جدا من مراسم لبعض الفنانين، أيضا المنظر الطبيعي هناك. أيضا عندنا في الغربية اللي هي البلد، المباني القديمة اللي فيها الروشن والبيوت القديمة حقت الشعب هناك. أيضا عندنا في الشرقية، عندنا هنا أماكن مرة جميلة ممكن نستلهم منها، زي القرية الشعبية أو المتحف هنا، متحف الطيبين في الخبر. في أماكن كثيرة والله.
2: يعني ممكن هذه المتاحف والفعاليات يعني تكون يعني لها دور في تنشيط السياحة وجذب سواء من جميع الفئات اللي يحب الفن وغير الفن.
1: طبعا طبعا، والشيء أكيد هذا الشيء، لأنها تمثل هوية بلدنا، فلما يجي الزائر أو السائح ويشوف هذا الاهتمام في التراث أو في السياحة عندنا، طبعا بنقولها بالصورة اللي شافها عندنا صحيحة هنا.
0: صحيح صحيح. طيب أستاذة منال، لما نمشي مثلا، خلينا نقول انه انا وانت وميعان ماشيين في جدة وسط البلد، وش اللي يلفت نظر الفنان اكثر من غيره؟ يعني يحس انه يتوقف عند شيء معين، لقطة معينة.
1: والله انا اشوف هناك المنطقة البلد القديمة، لما توقف تشوف المباني القديمة واللي هي شكل النوافذ عندهم بطريقة زمان، اللي هو الروشن والخشب اللي كانوا يصنعونها يحطونها على النوافذ. أنا جدا أعشقها هذا الفن، توقف تطالع تستلهم وتتأمل، ما تمل صراحة من المنظر.
2: لأنك أنت طالع ودك تشوف اللي خلف النافذة طبعا، يعني فهذا الشيء يعني بحد ذاته يخليك تحب تكتشف. لكن أنا اللي بسأله بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، هل لها دور في الترويج للفن والسياحة؟
1: طبعا بشكل كبير.
2: من أي ناحية؟
1: عندنا التيك توك والإنستغرام والسناب، كل فنان لو يوثق الأماكن اللي يزورها ولما يصورها يوثقها في وسائل التواصل الاجتماعي ويكتب عنها كلمة ويوثق موقع هذا المكان، طبعا ويكون طبعا عنده متابعين إن شاء الله كثير، هذا بحد ذاته ينشر السياحة عندنا بشكل كبير عن طريق هذه الوسائل.
0: جميل. طيب الحين لما يجي سائح مثلا من خارج المملكة ويزور مناطق أو شارع فني أو جمعية فنية ويشوف الرسم، ممكن يأخذ انطباع عن طبيعة فن هذه المنطقة أو طبيعة الرسم فيها؟ يعني هل هو الرسم واحد في العالم كله ولا كل مدينة لها طريقة في الرسم؟
1: كل منطقة في هنا عندنا في السعودية بالذات لها نقول طابع معين أو ديزاين معين. عندك يا طول العمر هنا في الشرقية الكل يحب يرسم مناطق السياحية، البحر، الشاطئ، بحكم أننا عندنا إحنا منطقة ساحلية. عندك في الجنوب تكثر المناظر الطبيعية والبيوت التراثية القديمة، وهذه أجمل منها ما في، يصير الواحد يرسم أو يميل الفنانين هناك في المنطقة إلى رسم التراثيات أكثر. عندنا في منطقة نجد أكثر شيء إيش يرسمون؟ الصحاري والجمال والبيئة الصحراوية بصفة عامة. فسبحان الله كل منطقة عندنا بالسعودية لها طابع فني خاص فيها ويرمز لها، سبحان الله.
2: طيب أستاذ إيش رأيك يعني اللي ما عنده موهبة ولا انفتحت عنده موهبة خلاص أن يلجأ للرسم الرقمي؟ هل الرسم الرقمي يعني ممكن أن يكون وسيلة أيضا للتسويق السياحي؟
1: جدا رائع. الرسم الرقمي صار الآن يعتبر متطور، يعني بدل ما احنا نرسم بالفرشة والقلم الرصاص وعلى لوحة وعلى ورق، الآن صارت الوسيلة أفضل اللي هي عن طريق الآيباد، يرسم بالآيباد ونفس الطريقة اللهم أنا رقمي. فسبحان الله لما يرسم يخلص ممكن يطبع الرسمة اللي رسمها هو الشخص ويعرضها، كأنه يعني ما كأنه رسم رقمي، رسم على طول اللوحة. فهذه أيضا من هذه الوسائل اللي ممكن
2: هذه ممكن هذه الوسيلة تطلع فنانين و كثر يعني.
1: أيوة كثر الآن الفنانين الرقميين لأنها طريقة أسهل تعتبر بالنسبة للكل.
0: في علاقة بين الفن وتحسين الحالة النفسية للناس، يعني الشخص ممكن أنه من خلال رسمة أو محاولة الرسم أنه يفرغ طاقة سلبية فيه مثلا.
1: الفن له علاقة كبيرة بالحالة النفسية، لأن في دراسات هنا في السعودية كثيرة أثبتت أن الفن يؤثر على الحالة النفسية أو يحسن من الحالة النفسية والمزاجية أيضا. وقريت كثير أنا عن هذا الموضوع. آخر السنة هذه اللي راحت طلع عندنا الدكتور عوض القحطاني اليامي عفوا في الرياض، ما شاء الله تبارك الله، تم إدراج دبلوم اللي هو العلاج بالفن لكل اللي حابين أنهم يتعالجون، سواء إنسان طبيعي حتى لو كان تعبان. وأنا أيضا عندي تجربة شخصية، كانت هنا مع المعاقين في مركز التأهيل، كان لي مبادرة معهم جدا بسيطة عن العلاج بالألوان واللعب بالألوان والترفيه والموسيقى، كان لها أثر جدا رائع عليهم ولاحظت على سلوكياتهم، وصار في عندهم هدوء واضح في حتى طريقة حضورهم في الكلاسات.
2: نعم. طيب بالنسبة للرسم، هواية الرسم هذه الجميلة، هل ممكن أنا في لوحة معينة أرسم أوثق فيها لموقع سياحي بهذه الرسمة، تاريخ مدينة، تاريخ قرية؟
1: تقدرين وبقوة. بعد
2: كيف؟
1: كل ما كان إحساسك عميق وحبيت المنظر اللي أنت طالعين فيه الآن راح ترسمينه بإحساسك أنت على اللوحة. هذا أهم شيء يرسم.
2: كيف تطلع هذا الإحساس؟
1: أنت سبحان الله بتحطين يدك على اللوحة تمشي يدك من حالها، لأنك أنت فنانة وإحساس الفنان طبعا عميق جدا في توصيل الفكرة.
0: هذا عند الناس ميعاد والله، لا إحساس ولا فن ولا
2: حطمتني على الهواء يعني يا صالح.
0: لكن فعلا أستاذة منال فيها أصلا لوحات نقلت لنا تاريخ، يعني لوحة رسمت في عام كذا وكذا وصفت شارع معين، فالناس من خلال اللوحة عرفت تفاصيل يمكن ما نقلتها كاميرا تصوير.
1: صحيح صدقت، في لوحات كثير خاصة الفنانين السعوديين هنا الآن ما شاء الله تبارك الله من زمان هم يرسمون هذه الأشياء ويوثقون الأماكن اللي عندنا بالسعودية، بس ما نعرفوا له في الآونة الأخيرة. وسبحان الله يبين حتى طريقة أسلوبهم من اللوحة، لما تشوف اللوحة هذه تعرف هذا الفنان الفلاني.
0: نعم. أستاذة منال الغامدي المهتمة والمدربة في الفنون البصرية، يعطيك العافية وشكرا على هذا الحديث الماتع، وبإذن الله يكون للفن والسياحة الفنية أيضا حضورها عند الناس واستمتاع أكثر، وجزء من النشاط السياحي اللي يقام خصوصا في المصايف أنه يكون جزء منه فني
1: إن شاء الله بإذن الله. وشكرا لكم على هذه الاستضافة ويعطيكم العافية.
0: شكرا شكرا،
1: مع السلامة. هو بلادي.

0: من أبها ومن مناطق مختلفة، والآن إلى العاصمة الرياض ولكن على الهواء مباشرة مع زميلتنا نورة المالكي. يا هلا وسهلا يا نورة.
1: أهلا وسهلا فيكم زملائنا صالح وزميلتنا العزيزة ميعاد وطاقم برنامج هوا بلادي. سعيدة اليوم أني أنا أكون معكم في استوديو الدمام، والله يعطيكم ألف عافية يا رب.
2: الله يعافيك. وين أنت متواجدة يا نورة؟
1: كما عودناكم طبعا في هوا بلادي ننتقل من مكان تراثي إلى فعالية إلى مناسبة، ولكن اليوم بما أنه يعني أول حلقة معاكم زملائنا قلنا نبدأ بالأماكن التراثية والأماكن اللي فعلا يعني هي دائما مكتظة بالزوار وأماكن يعني فيها نقدر نقول التراث الجميل النجدي لمدينة الرياض.
2: حمستينا يا نورة، حمسينا يا نورة. وين أنا قاعدة أفكر ترى وين رحنا؟
1: طبعا المتاحف والديوانيات عدد كبير في مدينة الرياض، لكن إن شاء الله بإذن الله
2: شخترتي لنا اليوم يا نورة
1: إن نكون إن شاء الله بإذن الله أنه في هوا بلادي فعلا نستضيف كل هذه الديوانيات وأيضا هذه المتاحف. اليوم أنا في ديوانية تراثية جدا جميلة في يعني أحياء نقدر نقول من الأحياء التراثية في مدينة الرياض، ديوانية أبو عمر. اليوم هذه الديوانية الجميلة بشكلها المستحدث طبعا الجميل، ولكن لا زالت محافظة على تراثها النجدي.

0: الجميل. أنا لن أطيل على ضيفي ودي هو اللي يكلمنا
1: اليوم. لا حتى احنا تحمسنا بندخل معاك, دخلينا داخل ديوانية على طول.
0: أكيد طبعا, يحكينا عن طبعا قصة هذا يعني المكان الجميل, لأني أنا دائما أقول أي مكان أثري أو متحف أو ديوانية أكيد وراءه يعني قصة, يعني في استفتاح هذا المكان أو فكرته, أيضا الأماكن طبعا المكان اللي يكون فيه موجود أكيد له ذكرى تكون يعني كبيرة واقعة في شخص هذا أو صاحب هذا المكان. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز وحياك الله معنا.
2: نورة أهلا وسهلا الأستاذة نورة.
0: الله يعطيك العافية,
2: الله تشرفنا بك اليوم في ديوانية أبو عمر المتواضعة, نعتبرها متواضعة.
0: والله جميلة جدا ويكفي أنها في إحدى الأحياء التراثية. أنا ببدأ معك اليوم إحنا وين في أي حي, وأيضا عن هذا المتحف الجميل أو الديوانية نقدر نسميها تراثية جميلة.
2: الموقع في البديهة القديمة جنوب مستشفى شميس المركزي.
0: حلو جميل.
2: أيوة.
0: طبعا هذه الأحياء اللي معروفة طبعا في مدينة الرياض من الأحياء التراثية الجميلة اللي بدأوا الآن يستحدثوا فيها طبعا التراث والأشياء الجميلة.
2: والله الحي هذا جميل جدا وبيوت أغلبها شعبية مسلحة. طبعا الديوانية هذه عمرها ما يقارب تقريبا 52 سنة إلى 55 سنة. طبعا هذه لها قصص وروايات السابق, يعني الواحد اللي ما له ماضي ما له حاضر. يعني استحدثناها, كانت بناء البناء القديم استحدثناها وحاولنا نرجع التراث القديم بتراث حديث.
0: حلو جميل.
2: أيوة والحمد لله يعني جمعنا فيها بعض القطع القديمة اللي كانت عندنا, لأن كنا أساسا من سكان حي الشميسي. حي الشميسي حي شعبي قديم من الأحياء القديمة في الرياض, أخذنا من القديم للحديث لتطوير هذه الديوانية.
0: لكن ما شاء الله حتى التطوير اليوم أنا أشوفه ما شاء الله يعني لسه محافظ, يعني تطوير نقدر نقول لمسات حديثة ولكن بشكل جديد, لكنها لسه محافظة زي من النقش النجدي, يعني التحف الموجودة أيضا حتى مظهرها من برا ما شاء الله نفسها.
2: لا ما شاء الله نحاول نحافظ عليها على الطابع القديم, على الطابع النجدي, على الطابع السعودي الأصيل. وأخذنا من التراث المستحدث وصممنا الجديد على القديم والحمد لله. يعني والديوانية هذه تستقبل الضيوف والزوار والحمد لله قائمة على.
0: طب نقدر نقول اليوم كم جناح موجود أو غرفة يعني نقدر نقول موجودة, اسم كل غرفة الأشياء الموجودة فيها؟
2: والله في هذه نسميها لنا في أول شيء المجلس
0: اللي
2: أيوة الاسم المسمى الحقيقي الديوانية.
0: الديوانية
2: أي المجلس كان يسمى الديوانية.
0: حلو.
2: فيه المقلط وفي غرفة الحريم, كان الآن مجلس نساء, كان سابقا نسميناها مجلس مقلط الحريم.
0: الحريم
2: مجلس الحريم, وفيها غرفة ثالثة وفيها الوجار القديم, في من الدلاء القديمة والقدور القديمة. حلو. وفيه السطح.
0: أنا عجبني في السطح حاجة أنت سميتها لي قبل شوي أنا ما أعرفها صراحة, ودي تعرف مستمعين.
2: السطح هذا فيه بطن الحوي, بطن الحوي هذا فتحة في الوسط تطل على
0: تكون في النص
2: تطل على البيت على بطن الحوي. بطن الحوي اللي الآن يسمونه البهو. الصالة.
0: حلو. يعني كأني في الصالة وهذه فتحة تفتح من السطح يعني
2: عشان نشوف السماء إذا كان أمطار ولا شمس يستفيدون منها.
0: ده بيت تراثي فعلا أصيل. يعني
2: لا البيت ممتع وهذه الدعوة لكل من يستمع.
0: حلو
2: الله حيه والله.
0: طيب القطع الأثرية نقدر نقول اليوم يعني وش أبرز أو أميز قطعة نقدر نقول لها ذكرى لها قصة يعني لو تذكرها لنا؟
2: والله فيه القطع الحمد لله من فضل ربي كثيرة ومميزة, بس في أحد القطع كانت أمي الله يذكرها بالخير طول عمرها كانت خارج الرياض في قرية خارج الرياض من تقريبا من 65 سنة وفيها تقول رجعت للرياض, تزوجت جيت للرياض وكان فيه قدر كان فيه قدر يسمونها أول زحافية.
0: حلو.
2: أيوة بالغطاء. تقول أنا تركتها في البيت الشعبي القديم اللي في القرية, رجعت هنا جيت أنا وياه يمكن من تقريبا 3 سنوات قالت بدي أشوف القرية وأشوف الديرة القديمة وأشوف حياتنا أول. سبحان الله العظيم وتلقى طرف القدر هذا بارز.
0: أيه.
2: ونحفر أحسن. نحفر ونطلع سبحان الله وهذا موجود عندنا إلى الآن.
0: يعني هذه فعلا قصة جميلة لو لقيتها
2: أيوة سبحان

0: الحلالي
1: صحفة، نقدر نقول صحفة اليوم موجودة في البيت.
0: ايه حتى جاء واحد والله يذكره بالخير والشباب قال بشتريها بالفير ريال، قالت امي والله تقول 5000 50000
1: ريال
0: ابدا.
1: حلو جميل. والاجمل طبعا فكرتها الديوانيه انها مجموعه يعني نقدر نقول من الاخوان مع يعني الوالده الله يحفظها لكم يا رب. فجميل انه يكون موضوع عائلي وكلكم محبين يعني للمكان التراثي وايضا على استحداث التراث الموجود
0: في. الحمد لله رب العالمين، يعني هذا من فضل ربي علينا ان الديوانيه هذه انك اساسا المجتمعين بس الديوانيه هذه قربت القلوب اكثر.
1: حلو.
0: ايوه. وانا نصيحه وانصح اي واحد عنده مكان يقدر يستفيد منه يحول ديوانيه يحول مجالس شعبيه. الان الدوله الله يطول عمر الملك سلمان ولي العهد ما قصر وفتح المجال وتيسير الخدمات، والان السياحه على وشك انها ما شاء الله تنافس السياحات العالميه. يعني ونصيحتي انا اي واحد فرصه.
1: حلو جميل.
0: يعني انا هذه دعوه لاي واحد عنده مكان يستثمر تراثي يقلبه مطعم يقلبه كافي يقلبه أي شيء.
1: جميل.
0: التوجه الآن السياحة للمناطق الشعبية
1: فعلا والأماكن التراثية فعلا نقدر نشوف فيها ماضينا الجميل.
0: وإن شاء الله إن أي واحد بنقدم له خدمات وخذ خبرات ما نقصر معه.
1: الله يعطيك العافية يا رب. كان ودنا اللقاء يطول أكثر وأكثر ونسأل عن حاجات كثيرة فعلا في هذا يعني في هذا المكان الجميل ديوانية أبو عمر، لكن الوقت دائما ما يسعفنا، لكن إن شاء الله نكون معك بإذن الله في مناسبات قادمة بإذن الله، يكون في عندك مناسبة هنا ونكون فيها بإذن الله. يعطيك العافية أستاذ عبد العزيز.
0: الآن أقول المجال مفتوح، أي واحد يجي المجال مفتوح اكل شارب نايم تجون حتى والله يجون ضيوف.
1: يعني نقدر ناخذ يوم
0: ابدا يوميا مجاني. والله يجون ضيوف من الكويت من قطر من الامارات والخليج من الاردن.
1: حلو.
0: من مصر يجون والله يجلسون عندنا ما يحتاجون فنادق نرحبهم هنا.
1: ما شاء الله احنا فخورين فيكم صراحه وما هي غريبه عليكم يعني اهل مدينه الرياض وجميع طبعا مناطق المملكه، هذا الكرم الجميل لجميع زوار المملكه وسياحها. شكرا لك استاذ عبد العزيز في ديوانيه ابو عمر اليوم، يعطيك العافيه على هذا الحديث الجميل.
0: هذه بذره ربنا عليها والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، البذره الكرم والجود من طبع السعوديين.
1: أكيد طبعا وعلا. يعطيك العافية شكرا لك. أيضا شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، وإن شاء الله بإذن الله نكون في جولات قادمة وأماكن جدا جميلة في مدينة الرياض. نعود لكم ميعاد وصالح.
2: شكرا يا نورة ولضيفك الكريم، وهذه يعني العفوية والطبائع الجميلة من
3: اللي عجبني أنا يا نورة سالفة شسمة هذه النوم داخل يعني المبيت داخل هالديوانية. أنا توقعت في البداية لا يعني
1: لا يوم قالها والله أنا صراحة باقي بعد الهواء إن شاء الله بنجلس نتفاهم نشوف.
3: لا وأهم شيء قال كل اللي يعني يسمعونا يجوا خلاص إحنا جايين.
2: عارفة يعني لما يكون فيه إنسان
1: لا أنا في مدينة طبعا أو في المنطقة الشرقية نرحب فيكم إن شاء الله بإذن الله تكونون إن شاء الله في هذه الديوانية.
2: اللي عجبني أستاذة نورة أنه يعني لما يكون فيه أشخاص بشكل شخصي يعني بيت قديم أو بيت العود على ما قالوا يحوله لديوانية لأنه يعتز بأصالة تراث المنطقة أو تاريخها وكيف كانت هي محطة
1: الآن يعني اللي أنا شفتها صراحة والدارج في أنه أصبحوا ما شاء الله في وعي كبير لي يعني نشر التراث والتعريف طبعا الجيل يعني الجديد وأيضا السياح على تراثنا. فالجميل في الموضوع أنه فعلا عائلة تفتح بيتها القديم
3: ولا وإنها توسع هذا البيت، يعني إنه ما تكتفي بس بالجزء القديم، إنها قاعدة توسع هذا البيت وتدمج الماضي بالحاضر، يعني فصاير شيء جدا جميل يعني
1: فعلا. وعلى فكرة ترى جمعات العائلة للأستاذ عبد العزيز هو ذكر لي إنه ما شاء الله هنا يقيمونها باستضافة طبعا ناس أكيد من برا العائلة أيضا يستضيفونهم هنا، فهذا مقر الاجتماع ما شاء الله.
3: جدا جميل حتى شكرا. عجبني حفاظة أيضا
1: إنه يقول الحين في واحد من أقاربه عملوا ملكته هنا ما شاء الله.
3: أيوة.
1: جميل صراحة جميل الله يعطيك
3: صراحة موقع مميز نورة كعادتك كل مرة شكرا
1: الله يعطيكم العافية شكرا لكم.
3: ومعنا اتصال من عايشة من تبوك. عايشة
4: أسمعك.
3: يا هلا فيك يا عايشة، سمعتي سؤالنا ولا نرجع نذكركم في نسيتوه؟
4: لا والله نسيتها.
3: أنا إحنا كنا نتكلم عن الطبخ في السفر أو حمل عزبة في السفر، يعني هل هو موضة يعني أو إن شيء متعة في السفر ويحب الواحد يطبخ في السفر؟
4: لا والله أنا أشوف بالنسبة لي أنا أشوف بالنسبة لي يعني متعة عشان نطبخ وكذا يعني.
3: آه يعني أنت دائما عزبة السفر معك؟
4: أيوة مع أهلي يعني كذا.
3: آه يعني ما تسافروا إلا من معاها؟
4: أيوة.
3: آه حلو، بس أهم شيء تعرفي تطبخي.
4: أيوة الحمد لله.
3: طيب إيش فيك مستحية يا عايشة؟
4: لأن أول مرة أطلع على الهواء.
3: أوه طيب إيش اللي خلاك تكلمينا؟
4: لأن والله بس حبيت أشارك وكذا يعني.
3: آه حبيتي وإحنا حبينا مشاركتك بعد، شكرا لك يا عايشة.
4: العفو.
2: متواصلين معكم مستمعينا في هوا بلادي، لكن في هذه اللحظات ننتقل أو على وشك أن ننتقل زي ما يشير المخرج إلى إن شاء الله الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة. ميعاد لاحظت أنه في ناس يعني مع العائلة، العائلة تشير العزبة تشير العزبة، ما تقول والله لا أنا أحب الطبخ أنا أحب
3: يعني
2: المطعم.
3: يعني وش رايك يعني يا صالح، أنا مسافرة مع أهلي وأهلي هم اللي أبوي قائد المركبة مع أمي وأنا بقول لهم لا تحملوا، ما يصير، لازم ما دمت في دارهم فدارهم.
2: طيب إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان المغرب وراجعين بعدها إن شاء الله لباقي حلقتنا فيها وبلادي.
5: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هو بلادي.
2: ونذكركم بسؤال حلقتنا اللي يقول إذا أنت سافرت تحب تطبخ وتعتبر الطبخ شيء من المتعة أو لا، تحب أنك تجرب من الأماكن ومن المطاعم أو من الأسر المنتجة اللي موجودة بنفس المكان. شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. بعض المشاركات اللي وصلتنا تقول انه هو يحب يطبخ بس مو عشان انه هو يعني يتكلف في العناء في الطبخ، لا، عشان يذوق المكان اللي رايحه، يذوق اهلها الطبخ اللي جاي من المكان اللي جاي منه. ونسمع اراء مختلفه ومعانا اتصال. الو.
3: أيوة، السلام عليكم. مساء النور للجميع.
2: وعليكم السلام يا محمد، حياك الله.
3: عليها ومرحبا فيكم جميع المستمعين ذات الشرقية، ومن يسمع محمد الحربي.
2: أكيد معروف يا محمد. يلا قل لنا، أنت تبع اللي يطبخون في السفر ويتمتعون بهالسفرة، ولا اللي يحبوا ينطبخ لهم أو يأكلوا مطاعم جاهزة؟
3: بالنسبة لي في السفر غالبا ما أكون يعني أشتري من المطاعم، بس إذا كنت في البيت يعني أكثر شيء. يعني أقرب مثال مثلا اليوم أنا بالنسبة طبعا عند الوالدين، يعني أنا سويت الغداء للوالدين وأكلت معهم، يعني كان الغداء
2: يعني أنت شكلك طباخ يا محمد.
3: يعني تقريبا 40% يعني عندي نسبة طبخ.
2: 40% طابخ طبخ كامل وتالي 40%. لا لا يعني تقلل من شأنك يا محمد.
3: ما أقدر، يقولون ما أقدر الواحد يمدح نفسه، فمدح النفس يكون أحيانا على غيره.
2: أنا افتكرت يا محمد قبل أن أنت يعني كل مرة تكلمنا تقول أن أنت عند الفوال مشتري مطبق ومشتري تميز، فقلت أنا شكلك لا. محمد ما تعرف تطبخ.
3: لا، بالنسبة لي أنا الطبخ يعني 40-50% يعني عندي، بس أنا أحيانا أكون مثلا في محلات، إذا كنت مثلا في المدينة مثلا في أماكن يعني أمر مثلا مطاعم، أنا ما أبغى أذكر أسماء عشان ما تكون يعني إعلان لها.
4: يعني بعض المطاعم يا محمد تغري أنك حتى لو تعرف تطبخ مثلا أنك تفضل أنك مثلا تأكل منها ولا أنك تطبخ.
3: نعم، بس أنا ما أقدر يعني أذكر مطاعم عشان ما أقدر يعني مثلا أقول يعني في حق أحد يعني من المطاعم، لأني أسوي له سواء دعاية وتقلل من
4: أيوة
3: يعني
4: أيوة. لا لا أنا فاهم عليك، بس أنه أحيانا على قولتهم مطعم هذا مثل طبخ البيت.
3: أيوة صادق صح. لا هو زي طبخ البيت، لا أنا ما حصلت يعني، أنا رحت كذا مطعم زي طبخ البيت قليل يعني.
2: طيب محمد، لكن أنا هنا السؤال اللي بسأله الحين، أنت يعني بما أنك قلت 40% بالرغم أن أتوقع أنك 70% برفعك نسبة يعني. طيب أنت إذا سافرت على هذه الموهبة في الطبخ تحمل معك عزبة ولا لا تكتفي ب...
3: نعم أحيانا لا، حاليا يعني لا ما، إذا كنت يعني أنا قلت يعني بالنسبة لي أنا إذا كنت مسافر أكون يعني مثلا أمر على المطعم، إذا كنت في البيت لا أخذ يعني أنا أسوي في البيت.
2: ما تحب عنا يعني أنك تشيل معاك وكده تحط
3: 70%. أنا بعطيكم بالنسبة للإعلامي الصالح والإعلامية ميعاد بعطيكم 70-80% في الطبق، أنت ما أكثر مني
2: يعني. تعطينا إيش 80% في إيش
3: الطبخ يعني الطبخ يعني كذا.
2: هذه نسبتك ارتفعت يعني؟
3: لا نسبتكم أنتم يعني أنا نحن يعني. شوف أنا نسبتي 50 أنا بعطيكم 80 يعني.
2: لا لا أنا 100% يا محمد.
3: بس توفيقنا الجميع إن شاء الله.
2: شكرا لك،
3: سعيد أن شاركناكم اليوم.
4: يا هلا يا هلا. أيضا اتصال من أم شرف. اهلا يا ام شرف.
1: عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: امسي عليكم جماعه فرجه فرجه.
4: حياك يا ام شرف. انت مع اللي يقولون انه الطبخ هذا موضه ولا حاجه فعلا؟
1: كيف ما يصلح الطبخ يعني في البر الا مع الشتاء.
4: يعني مع الشتاء يصير للطبخ طعم.
1: مع الشتاء حلو.
2: انت مشرف يعني رحلات الشتاء، رحلات الشتاء تحمل العزبه؟
1: ايوه.
2: اذا كانت صيفيه رحلات ما تحملين؟
1: لا هذه ما تصلح حر تطبخين.
4: لا والصيف يعني حالاته مشروبات وجح. أيوة. وحبحب
2: طيب ايش رحله، ايش طبخه
1: المطعم بارد احلى.
2: طيب مشرف قولي لنا هذه طبخة الشتاء اللي مسافرة في الشتاء ايش تطبخين فيها؟
1: مثلا الشوي والكبسة.
2: كبسة البرتقالية ولا الكبسة الصفراء ولا الكبسة اللي بدون لون؟
1: البيضانية. البيضانية
2: حبيت
1: حقت الرز واللحم.
4: فعلا يعني تخيلي تشوين ام شرف في صيف قدو يعني الدنيا حر.
1: احسن شيء. حتى الدخان حلو.
4: لا في الصيف، في الصيف لا، في الشتاء حلو لكن في الصيف.
1: في الصيف ايوه، في الصيف مو حلو. مو حلو الطبخ الا في الشتاء.
2: وطيب انت تحملي هذه العزبه مجبوره ولا لا؟ يعني انت تحبي يعني؟
1: لا يحملونها، لا
2: هم يحملوها وانت معاهم
1: كلنا سوا. كنا
2: اهم شيء انت لا تطبخي ولا انت بس تتذوقين؟
1: لا نساعد مع بعض.
2: تساعدي.
1: ايوه اللي تغسل المواعين واللي تطبخ واللي كل وكل واحده عليها قهوه وشاي.
4: في واحده عليها تاكل بس.
1: حلوه مساعده.
2: لا في واحدة عليها غسال المواعين، ما أدري في ناس يعني كذا مقسمين ما يحبوا الطبخ.
1: في ناس عليهم غسال حلو مساعدة.
2: أكره فقرة غسيل المواعين. أهم شيء ما أهم شيء ما تسوي مشرف، أهم شيء ما تسوي حكاكة في القدر هذه لما تقدر تنظف اللي بليفة. أهم شيء ما تحرقين القدر.
1: لا لا القدر، لا القدر في ناس يغسلون وما غسلون.
2: أهم شيء يعني تتوصوا فيه عشان اللي تغسل ما تتعب.
1: شيء بسيط.
2: شكرا لك يا أم شرف.
1: شكرا.

0: في هالفقرة زي ما تعودنا رح نستكشف وجهة معينة ونعرفها بس في آخر المعلومات اللي بنقولها. هاي ميعاد.
1: لا ما رح نعلمهم، نعلمهم آخر الحلقة.
0: ولا آخر الحلقة يلا.
1: لا بس أخاف
0: تنسين.
1: لا أنا خافهم يزعل يقول هذه شو ننتظر لآخر الحلقة. لا لا منعلمكم ما يخالف.
0: موقع أثري في المملكة العربية السعودية يقع شمال مدينة سكاكا بحوالي 45 كيلومتر، ويصنف هذا الموقع لأنه أحد أقدم مواقع الاستيطان البشري في الجزيرة العربية. تشير الدراسات إلى أن الإنسان عاش فيها قبل أكثر من مليون سنة.
1: أتصدق صالح أنه هذا مو من أقدم فقط مواقع الاستيطان في الجزيرة العربية، حتى في قارة آسيا. يعني الأشياء اللي شافوها فيه لا يعني صنفونا من يعني تقريبا من أقدم المواقع في قارة آسيا، ويمكن ثاني موقع على مستوى العالم كامل. أنت متخيل؟
0: من الأشياء اللي وجدوها في حوالي 2000 قطعة أو قطعة أثرية حجرية فيها سكاكين ومطارق ورؤوس وسهام وأدوات متعددة الاستخدامات وأخرى كروية الشكل.
1: شفت هذه الأشكال اللي طلعوها منها السكاكين والمطارق ورؤوس السهامات، طبعا كلها تعود لل خلينا نقول الإنسان الأول، يعني فعشان كده هم اكتشفوا إن هي من أقدم خلينا نقول المستوطنات البشرية. على طاري مستوطنات، يعني هي ليش سموها مستوطنة؟ طبعا يعني ما قالوا مثلا إنها يعني دائما مستوطنة يروح لنا لشيء ثاني يعني، بس المكان اللي سكن الإنسان فترة معينة وانهجر دائما يسموه مستوطنة، فعشان كده هو أخذ الاسم. هذه المطارق والرؤوس والسهام شافوا أدوات بعد مذببة ومو بس كروية الشكل، وهذا يدل أكثر على عمق التاريخ اللي يعود لهذا الموقع.
0: بالإضافة لهذه الأدوات اللي تدل على أنه الإنسان استوطن واستخدم أدوات وصنعها بنفسه، توفر في هذا الموقع مياه ومراعي طبيعية وموطن لحيوانات اعتمد عليها الإنسان في الصيد، وهي بطبيعتها ساعدت على استقرار الكائن البشري لفترات طويلة.
1: طبعا هذه المنطقة اللي يروح يشوفها يا صالح يقول هذه كيف عاش فيها الإنسان الأول، صحراوية ما فيها ما فيها شيء يعني، بس يقولك هذه يوما من الأيام كانت جنة من جنات الأرض، يعني فيها طبيعة فيها حياة فيها ماي فيها مراعي. فتعرف أيام أول وين ما يلقوا الماي على طول ركزوا عصيهم في هذا المكان يعني. فهذا المكان يعني كان فعلا مكان للصيد والغذاء، وفي خلنا نقول مصائد الحيوانات البرية، بالإضافة الموارد الطبيعية حتى كانوا فيها الزراعة، يعني حتى وجدوا أدوات للزراعة. هذا يدل أن الإنسان ما كان فقط يصيد، كان حتى يزرع في نفس المكان.
0: إذن الموقع نذكر ببعض المعلومات عنه، في شمال سكاكا بمنطقة الجوف حوالي 45 كيلو، وعمره يتجاوز 1,300,000 سنة حسب تقديرات نسبية، وفي 16 مستوطنة، بمعنى أنه مجاميع سكانية حوالي 16، وأدوات حجرية تزيد على 2000 قطعة.

0: وما زلنا نتحدث عن المواقع الأثرية. يمكن قبل شوي تكلمنا عن موقع أثري، ما قلنا لكم وين هالموقع الأثري، بس الموقع الأثري اللي راح نتكلم عنه الحين لا يقل أهمية عن الموقع السابق، وهو من أكبر القرى الأثرية في المملكة العربية السعودية، وهي قرية الفاو.
1: عادة حضارات الأمم والدول تقاس بعمر المدن القديمة فيها، بل إن حتى في اليونسكو تسجيل المدن هذه يعطي أهمية للدول. فلذلك حديثنا عن مدينة الفاو مع أستاذ التاريخ القديم بجامعة الملك سعود والخبير في مجال التراث الثقافي الأستاذة الدكتورة سلمى هوساوي. أهلا وسهلا بك دكتورة. دكتورة سلمى؟
2: نعم أسمع.
1: أي حياك الله يا دكتورة، احنا سعيدين بحديثك معنا، ودنا نتعرف على الحضارة أو المملكة اللي تبطت فيها مدينة الفاو.
2: نعم، يعني تسليط ضوء مهم جدا على أهم المواقع التراثية في المملكة العربية السعودية، خاصة وأن المملكة تمتلك عدد ليس بالقليل من المواقع التراثية والمدن الحضارية على امتدادها منذ أقدم العصور منذ ما قبل التاريخ إلى يومنا الحاضر. والحضارة التي ارتبطت بقرية الفاو هي حضارة قرية الفاو تحديدا. قرية الفاو أو قرية، هذا المسمى الذي عرفت به، أو قرية ذات الكهل، ولكن تأثيرها كان تأثير حضارات جنوب الجزيرة العربية، كونها محطة تجارية إجبارية تخرج القوافل التجارية من الجنوب ثم تمر بقرية الفاو. لكن كمسماها هو المسمى الذي عرفت به، هو المسمى الوارد في النقوش المسندية. كذلك هي عرفت بحضارتها، حضارة ذاتها، حضارتها نفسها، حضارة الشعوب.

0: اللي مرت منها كممر قوافل تجارية، لكن مسماها كما ذكرت ذات كهل قرية أو قرية الفاو، وذات كهل نسبة إلى كهل بن قحطان، أكبر معبودات كندا ومذحج، وسكنت العديد من القبائل العربية، ولكن النقوش التي أكدت هذا المسمى كذلك عرفت بذات الجنان، وهو بمعنى المدينة الحمراء، وكذلك عرفت بمسمى القرية الحمراء. لكن لابد أيضا أن نشير إلى موقعها المهم في وسط الجزيرة العربية، يعني هي ليست مثل ممالك الأطراف أو مثل الممالك، لكن هي محطة تجارية ومدينة قوافل نظرا لموقعها الجغرافي المتميز على طريق القوافل التجارية، فكانت مدينة عبور ومحطة تجارية وسوق أيضا تجارية، وأيضا عرفت في المصادر الأخرى أتوا على ذكرها والمكتشفات الأثرية الموجودة في المنطقة تشير إلى أن تاريخها يعود إلى 1000 قبل الميلاد تقريبا، ولكن حضاريا عرفت قرية الفو من القرن الرابع قبل الميلاد وانتهت في القرن الرابع.
1: ما شاء الله، يعني 8 قرون ظلت هذه القرية مزدهرة. يعني يمكن قبل شوي أشرتي أن قرية الفاو كانت مهمة لأنها كانت طريق للقوافل التجارية، لكن أنا اللي لفت انتباهي أن هي يعني على أطراف الربع الخالي، يعني أطراف الربع الخالي إحنا نشوفها صحراء قاحلة، يعني كيف كانت هذه المدينة المزدهرة في هذا المكان بالذات في الماضي؟
0: في الماضي لم تكن الجزيرة العربية بهذا التصحر، وإنما منذ أكثر من 1,250,000 سنة والجزيرة العربية كانت عبارة عن أنهار أشجار وكثير من الحيوانات المختلفة، مع مرور الوقت تغيرت وبدأت فترة التصحر والاهتمام بالزراعة، ثم بعد ذلك أيضا تغيرت، وكل فترة تغير يصير فيها تتغير فيها الحياة،
1: عشان كده كانوا يسموها الحدائقية أو الجنانية أو الحمراء، يعني من طبيعتها
0: طبيعتها. وكذلك كان فيها مجرى آخر دراسة قامت بها هيئة التراث وقدمتها أظهرت بأن هناك نهر يجري داخل قرية الفاو يفصل ما بين الجهة السكنية والسوق،
1: حتى فيها أنظمة يعني للحفاظ على الماء تم اكتشافها والمحافظة حتى على السيول.
0: نعم صحيح، القنوات المائية الموجودة فيها، وليس فيها حتى هي امتداد للقنوات المائية الموجودة، لو لاحظت هذه القنوات المائية الموجودة في قرية الفاو هي امتداد للقنوات الموجودة أيضا في منطقة نجران وصولا إلى منطقة الحجر، وجميعها يوجد فيها أكثر من 17 بئر، وهذه الآبار هي التي جعلت منها منطقة حيوية وكذلك محطة تجارية مهمة.
2: طيب النقوش اللي موجودة دكتورة سلمى في المكان، إيش الانطباع اللي أعطته عن سكانها، طبيعتهم، حياتهم، مهنهم؟
0: نعم، أما بالنسبة للنقوش والكتابات في المنطقة فهي هم استخدموا الخط المسند في الكتابة والتوثيق، وعثر على العديد من الكتابات التي تشير أولا إلى الحياة العامة في المنطقة، تشير أيضا إلى احتكاكهم بالشعوب الأخرى، تعطي دلالات على علاقات خارجية أيضا مع نقوش أعلام، نقوش تذكارية، حتى أن من على سبيل المثال أذكر نقش هو عبارة عن إهداء رجل يدعى ما سماه وهب اللات من مدينة الجرهاء تحديدا في شرق الجزيرة، أشار الرجل إلى إحدى العائلات الشهيرة في المنطقة وفي منطقة الجرهاء تحديدا، مما يدل على علاقات الود التي كانت موجودة ما بين قرية الفو والجرهاء. فهي هذه النقوش ما بتعطينا فقط حياة المجتمعات ذاتها، وإنما احتكاكهم بالشعوب الأخرى.
1: وهل دلت هذه النقوش أن يعني خلنا نقول القرية هذه كانت تعيش حالة من الثراء؟
0: نعم، تعيش حالة من الثراء. أساساً الرسوم الجدارية اللي موجودة في المنطقة أعطتنا تصور شامل للحياة الموجودة في قرية الفاو. فهذه الرسوم الجدارية ذات أهمية عالية، هي بحد ذاتها تعطينا مدى الثراء اللي كان موجود. من خلال الرسم تظهر لك الحياة العامة في المنطقة. من كثرة الثراء عندهم لوحة من اللوحات اللي موجودة، من اللوحات الجدارية، هي لوحة العين الحاسدة، وهي عبارة عن لوحة مهمة سموها الأثريين بلوحة العين الحاسدة.
1: حتى كانوا يؤمنوا بالحسد من أيام قبل.
0: نعم، من ذاك الزمن كان في إيمان بالحسد، وهذه اللوحة طبعا كانت مرسومة باللون الأصفر والأحمر والأسود، مما يعطي يعني نوع من الخوف على الجسم الأبيض، وهي تصور في منتصفها عين واسعة وما يشبه اللهب كانت مرسومة، ويحيط بالعين جفن تتوزع بداخلها الرموش، وفي وسط العين أيضا عمود ينتهي بحلقة مستديرة في نهاية الطرف العلوي، وتحت العين هذه أيضا رسوم هندسية متداخلة، وعيون أخرى العين تهاجم حيوانات بعضها مفترسة أو بعضها سامة مثل الأعفائي وغيرها باتجاه العين، ورسم قرن ثور وإلى آخره. ولكن الأغلب الظن إن هي رسمة تعويذة لمقاومة العين الشريرة أو العين الحاسدة من خلال تسخير الحيوانات المفترسة ضدها لإبطال مفعولها.
2: وهذه يعني كلها قراءات يعني ظنية تعتبر غير قطعية، لأنه يظل أنه هناك من يعني قام بهذه اللوحة وله هدف أو مآرب أخرى. طيب أستاذة سلمى، أكيد أنه يعني اكتشاف طبيعة ونمط وحياة وشكل هذه القرية ساهم في فهم تاريخ الجزيرة العربية ككل وكيف كانت وضعها حتى قبل ملايين السنين، باعتبار أنه هناك حضارات مرت عليها.
0: صحيح، بالتأكيد. قرية الفاو أولا كونها في منطقة وسط الجزيرة العربية تحديدا، وفي نقطة التقاء حيوية للحضارات الأخرى وطرق التجارة وغيره، فهي تعطينا نستطيع أن نفهم من خلالها بأن المجتمع العربي كان منفتح على الشعوب الأخرى. من خلال هذه القرية نستطيع أن نفهم العلاقات التي ربطت ما بين الجزيرة العربية والشعوب الأخرى، لأنه في العديد من الروايات القديمة وروايات المستشرقين التي تقول بأن الجزيرة العربية كانت في عزلة حضارية، وهذا خطأ. الجزيرة العربية كانت منفتحة على الشعوب الأخرى. فهذه القرية تعطينا المركز التجاري، طرق قوافل، لغة، حتى أن بعض علماء الآثار اللغويين يذكر بأن الخط مسند لكن اللهجة التي كتبت بها هي اللهجة الشمالية، وهذا يعطينا انفتاح وفهم. التخطيط العمراني كان في تخطيط عمراني واضح، لدرجة بأن الدكاكين كانت بعيدة عن المناطق السكنية.
1: مو بس كده، أنا اللي لفت انتباهي دكتورة يعني موضوع أن الأسواق كانت ثلاثة يعني ما أدري طوابق أو مدرجات، يعني هذه نادرا ما شوفيها في القرى الأثرية القديمة، يعني هذا يدل غير الأبراج اللي كانت على القبور، فهذه مختلفة.
0: نعم، المقابر أيضا كانت مختلفة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: المقابر الجماعية، مقابر النبلاء، والمقابر العامة، وكلها فيها وصف لما هو موجود داخل هذه المقبرة. وأشهرها مقبرة معاوية بن ربيعة حاكم مملكة كندا، والبعض بناء على هذا القبر الملكي قالوا بأنها تابعة لمملكة كندا في بعض.
1: هو ليش الأبراج يعني أنتم يعني باحثين يعني ليش الأبراج تبنى على هذه القبور، يعني عشان درجة الأشخاص اللي موجودين فيها؟
0: نعم، هي تدل على مكانة هذا الشخص. ليس فقط الأبراج، مثلا في أحد المقابر والآن هي موجودة في جامعة الملك سعود في متحف قسم الآثار، أطرافها مصنوعة من الذهب وأطرافها منحوت فيها رؤوس الأسود، كانت تحمل طابع فخم، خاصة مقابر النبلاء. كان في فرق، لم تكن مقبرة عادية ويقبر فيها الشخص، لا، وإنما كان هناك سرير، والسرير تحوفه بعض

0: رسموها في بعض المنازل الآن طبعا أصبحت ركام، والمنطقة الآن في فترة ترميم وإلى آخره، ولكن الرسوم الصخرية في المنطقة أيضا أعطتنا انطباع لحياة المجتمعات ذاتها. على سبيل المثال رسم يظهر منزل مكون من عدة طوابق، لم تكن فقط المقابر من عدة
1: هم
0: طوابق.
1: ما شاء الله لهم الطوابق، هذه حكاية، هي الأسواق طوابق، هي البيوت طوابق، إيش السر يعني في الطوابق؟
0: أعتقد هو دليل على مدى الثراء الذي وصلت إليه المنطقة،
1: هذا يدل
0: وحتى
1: على يمكن الثراء اللي وصلت للمنطقة نفسها.
0: الثراء وعدد أفراد المجتمع. وهذا المنزل حتى وصف سموه بيت النساء، كان خاص في بعض واحد من المنازل كان خاص بالنساء، يوضح مكانة النساء. الأخريات المصورات في كان عبارة عن طابق وفيه مثل البلكونات، والنساء ينظرن من خلال هذه البلكونات، وفيهم احدى في اعلى هذا المنزل نص مدون مكتوب عليه تصفي وصواحباتها، بمعنى صاحبة البيت، وهي المرأة المميزة المنحوتة على باب الدور أو ورفيقاتها
2: يعني
0: العلوي.
2: وجود السادة الدكتورة سلمى طوابق يدل على أن هناك يعني طبقات مجتمعية، حرف ومهن مختلفة، حرف يدوية ومهن كالتجارة، يعني وارد جدا.
0: صحيح صحيح، كان في هم طبعا مارسوا التجارة في المقام الأول، ومارسوا مهنة البناء، حتى العديد من النقوش تذكر المهن التي مورست في الجزيرة العربية مثل البناء، النحت، الحدادة، هذه كلها مرتبطة بهذه الشعوب، وخاصة النحت، سواء نحت المباني أو حتى نحت المأثورات العثرية، صناعة الأواني المصنوعة من المعادن، المصنوعة من الفخار، حتى أن أصناع العديد، حتى القدور، حتى الحلي، والتماثيل صغيرة الحجم، صغيرة جدا جدا.
1: يعني هم ما كانوا فقط تجار، يعني كانوا حتى أصحاب مهن وحرف.
0: نعم، كانوا أصحاب مهن وحرف، وأيضا المنطقة تضمن العديد من الشعوب التي مرت من خلال المنطقة، مثل اليونان، الرومان، في الحضارة الفارسية والمصرية، وهناك أيضا ديناران في آخر ملتقى لهيئة التراث بخصوص قرية الفاو، عرض أحد الباحثين اثنين من العملات تعود لعصر إسراء الشروان، وهي مصنوعة من الذهب، وهذا يعطينا دليل على التواصل الحضاري ما بين قرية الفاو، والتجاري بالمعنى الأصح ما بين قرية الفاو والمجتمعات الأخرى التي مرت بالمنطقة.
1: طيب طرق التجارة اللي كانت تمر عليها، يعني شنو هي اللي كانت؟
0: نعم طبعا بالنسبة لقرية الفاو هي طريق تجاري،
1: طريق الحرير كان يمر فيها؟
0: نعم، طريق الحرير كان يمر فيها الخارج من جنوب الجزيرة العربية، ويمر من منطقة نجران تحديدا جنوب غرب، ثم يمر بقرية الفاو، ومن قرية الفاو يخرج إلى الجهات الأخرى، ويمر بالحجر، ومن الحجر أول شيء اليمامة، الحجر، ثم بعد ذلك يخرج خارج الجزيرة العربية. فهذه الطرق التجارية هي التي أعطت قرية الفاو أو عكست إيجابيا على ثراء المدينة وسكانها، لتصبح محطة تجارية ذات مكانة اقتصادية وسياسية مهمة.
1: مو بس يعني اقتصادية محلية، يعني حتى وصلت للعالمية من خلال يمكن التماثيل اللي وجدت في المنطقة أو في القرية.
0: نعم وصلت للعالمية، لأن أصلا الخط التجاري يخرج إلى خارج الجزيرة العربية فيما بعد ما يخرج من قرية الفاو، فبالتالي هي مدينة ثرية مليئة بالعدد. لو أخذنا مثلا نقول لو أخذنا واحد من الطرق، طريق نجران الجرهاء مثلا الذي يربط جنوب وشمال شرق الجزيرة العربية،
1: نعم،
0: فالرحلة تبدأ مثلا من سبأ، هذه طبعا عواصم الممالك في جنوب الجزيرة، سبأ، معين، قتبان، حضرموت، حمير، بعد ذلك نجران،

0: ومنها نجران طبعا جنوب غرب المملكة، ومنها إلى قرية الفو كما ذكر قبل قليل اليمامة، ثم تتجه ناحية الشرق مرة أخرى إلى الخليج أو إلى ناحية الشمال إلى بلاد الرافدين وبلاد الشام. نتيجة لذلك شكلت قرية الفو حلقة وصل بين مدن التجارة في العالم القديم، في العالم القديم ككل وليس داخل الجزيرة العربية.
1: هذه القرية اندفنت طبعا، يعني كانت مدفونة، كيف تم اكتشافها؟
0: اكتشفها الدكتور عبد الرحمن الأنصاري في سبعينات القرن الماضي في طبعا في جامعة الملك سعود، قسم الآثار هم الذين اكتشفوا هذه القرية وبدأوا بالبحث والتنقيب في المنطقة لحوالي 40 سنة. ونتيجة هذا البحث والتنقيب ظهرت لدينا مجلدات كبيرة طبعا من إصدارات هيئة التراث، حوالي 8 مجلدات في الحضارات، في النقوش، في العملات، في العديد من الجوف، المقابر، كل مجلد يحكي قصة هذه القرية. هي تم اكتشافها، هي لم تكن في بيت، كانت ظاهرة على سطح الأرض، ولكن كان نوعا ما النشاط الأثري في المملكة العربية السعودية ضعيف، لكن الآن اختلف. فيعتبر الدكتور عبد الرحمن الأنصاري رحمه الله هو رائد العمل الأثري.
1: هذه فترة السبعينيات؟
0: نعم، فترة السبعينيات.
2: ولازال هناك دكتورة يعني
0: العام،
2: أقول لازال هناك فرص لاكتشاف يعني دقيق طبعاً أكثر، أو معرفة يعني رموز معينة تدل على معلومات أكثر.
0: بالتأكيد، والعمل في المنطقة ساري وما زال، ليس فقط قرية الفاو، فالمكتشف من الآثار، من الآثار في المملكة العربية السعودية أستطيع أن أقول لا يتجاوز ما بين 7-10%. المملكة مليئة بالمناطق الأثرية، مليئة بالرسوم والنقوش والمدن التاريخية التي تحكي قصة الإنسان القديم في المملكة العربية السعودية، فهي امتداد هذه المدن التاريخية بداية من قرية الفاو، والتي طبعا لها صلة قريبة من جبال طويق التي طبعا تحدث عنه ولي العهد وأهمية هذا الجبل على في المنطقة. لذلك قرية الفاو هي عبارة عن منطقة حيوية في الجزيرة العربية، في وسط الجزيرة العربية، فاكتشافها لم يكن بالصدفة، ولكن كان من خلال عمل أثري خرج من جامعة الملك سعود، وعلى مدى 40 عاما عمل فيها أغلب الأثريين مثل عبد الرحمن الأنصاري، سالم الدكتور أستاذ محفظ الألقاب، والدكتور الأستاذ الدكتور سالم طيران، وغيرهم من الأثريين، خاصة المتخصصين في نقوش جنوب الجزيرة العربية، والدكتور أيضا والأستاذ الدكتور أيضا سليمان الذياب، وهم رواد علم الآثار في المملكة العربية السعودية.
2: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور سلمى.
0: نقطة مهمة ختامية لابد
2: لعلها في لها. نعم بشكل سريع إذا سمحتي دكتور.
0: نعم بشكل سريع، وهو تسجيل هذه المدينة على قائمة التراث العالمي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو 2024-1446 تحت مسمى المنظر الثقافي لقرية الفاو، لأنها ليست فقط مدينة تاريخية وإنما هي مدينة ثقافية لما احتوت فيه من آثار حضارية تربط ما بين المملكة العربية السعودية والمجتمعات الأخرى، وتعطي الامتداد التاريخي لوسط
1: فعلا المملكة. يمكن هي كثامن موقع سجل في قائمة التراث العالمي اليونسكو، وما شاء الله يعني هناك مواقع كثيرة سجلت بعد ذلك. الدكتورة سلمى محمد هوساوي، أستاذ التاريخ القديم بجامعة الملك سعود وخبيرة في مجال التراث الثقافي، إن شاء الله مواقع أخرى سياحية وتراثية وتاريخية في المملكة
0: إن شاء الله. شكراً.

0: ولا زال الحقيقة يعني باطن الأرض يعني يحمل أسرار وتاريخ وعالم هذا الربع الغالي كما يقال بدل الخالي.
1: أنا أصدق
0: فيه أتوقع كنوز لم تكتشف بعد.
1: من كثر ما أسمع هذه المواقع يا صالح كذا كذا خاطري أصير كذا مكتشفة آثار وأروح هذه الأماكن.
0: أنت مكتشفة بالفطرة بس يبيلك شوية آثار وتصيرين.
1: طيب نطلع تقرير
0: وراجعين.
2: جبال شاهقة على مد البصر تعطي هيبة للمكان، ممزوجة بخضرة الوادي في أسفلها وزرقة مياه الأودية الجارية في وادي الديسة جنوب غرب تبوك. تلك الجبال أكسبتها عوامل التعرية تشكيلات صخرية مميزة بسبب سرعة الهواء من جانب والأمطار التي تنحت الصخور عبر العصور لتظهر بأشكال منحوتة فريدة من نوعها. يتميز وادي الديسة بكثرة العيون ووفرة جداول المياه وأشجار النخيل والأعشاب البرية، ما جعله يكتسب طبيعة مميزة، إضافة إلى أنه يعد واحداً من أهم المرتكزات الطبيعية لمشروع نيوم. جاءت تسميته على قرية الديسة التي تقع على مدخل الوادي من الجهة الغربية، وتعني كلمة الديسة الوادي المليء بأشجار النخيل، ويسمى أيضاً بوادي داما. في 20 نوفمبر 2018 أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عن إطلاق مشروع تطوير وادي الديسة، والذي يقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، تزامناً مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى منطقة تبوك. يهدف المشروع إلى تحويل الوادي ليكون أحد مناطق الجذب السياحية من خلال المحافظة على النمط البيئي والحياة الفطرية فيه، إضافة إلى الاستفادة من المقومات السياحية التي يمتاز بها، حيث يحظى الوادي بمناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة، إضافة إلى عيون المياه التي تتدفق على مدار العام، ما يجعله أرضاً خصبة لتوفير فرص استثمارية كبيرة لتطوير المناطق الطبيعية والجبلية. الاستثمار في هذه المنطقة هو مثال لتسخير الطبيعة لجودة الحياة، وهو أحد مستهدفات رؤية 2030 من خلال فتح أفق للترويح عن النفس والرياضات المختلفة، والتي أبرزها سيكون تسلق الجبال وأيضاً الاستجمام الهادئ في منطقة تتوفر بها كل عوامل الراحة والهدوء. لبرنامج هوا بلادي كان معكم عرفات الماجد وخليل العيسى.
0: شكرا عرفات ويعطيك العافية يا خليل. تقريبا ساعتنا الثالثة أزفت على الختام.
1: أزفت يا قاربت ولا أزفت؟
0: أزفت وقاربت وحان موعد الرحيل. 3 ساعات
1: إيش دعوة حان موعد الرحيل؟ لا ما رح نرحل، مكمل البرنامج طوال الأسبوع يا صالح.
0: إحنا بالنسبة لحصتنا اليوم يعني خلاص
1: انتهى.
0: نقول شكرا جزيلا بعد ما الجرعة المتكاملة من المتصلين والمستمعين والمشاركين واللي كلموا واللي ما كلموا واللي أثروا برنامجنا من ضيوف غالين وعزيزين
1: تعال علينا. لكن احنا في موقع قلنا بس ما علمناهم شنو توقع يعني نقول لهم
0: إيه لا إلا إذا تبين تقولون الحلقة الجاية
1: تخيل خلينا الأسبوع الجاي
0: طيب شو اسم المنطقة هذه؟
1: لا ما بقولها طبعا، احنا نذكرهم شنو هي يعني عشان شو اسمه يتذكروا ان هي من اقدم المواقع الاثرية المعروفة في المملكة وعلى مستوى ايضا قارة اسيا، وساعدت مكتشفاتها الباحثين على فهم الانسان الاول في الجزيرة العربية، وما زالت الدراسات الاثرية تكشف

0: معلومات جديدة. هو موقع في الجوف، إيش اسمه؟ الشويحطية.
1: الشويحطية، هذه الفقرة في اكتشف مكان أو اكتشف بلدك من خلال برنامج هوا بلادي.
0: الصدق أنا كان ودي إن يعني مستمر البرنامج عشان نعرفهم هم يعني في أحد سمع بالشويحطية. أنا صدق ما سمعت كده من شهر كده في وأنا أقلب مواقع التواصل الاجتماعي لفت انتباهي اسمها طالعت لي يعني وتفاجأت يعني حتى قلت لي يكون يعني شوي لا طلع هو الموقع نفسه.
1: احنا في حلقتنا انتهينا تقريبا، إذا تقعدين أنت فقفل الباب.
0: أنت شكلك يعني ما تحب الآثار خلاص، يعني تحس ان
1: اتطلع الى المستقبل.
0: يلا المخرج يقول يلا يلا خلصوا بسرعه يلا.
1: طيب شكرا اذا لكل اللي تابعونا وشاركونا وضيوفنا الاعزاء، وهذه تحيات فريق العمل. كنت معكم انا صالح العجرفي وزميلتي ميعاد الحسن في التقديم، اعداد برنامج هوا بلادي حسين العباس وياسمين السهيمي، طارق الميس شاركنا وابدع في استقبال المكالمات والمتابعه، وتحيات مخرج هوا بلادي خليل العيسى. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في مقهى ديرتي، حيث تتكئ الذاكرة على الجذور ونفتح نافذة على تفاصيل هوية الأرض والإنسان. نلتقي لنقترب من مشاهد وتجارب ضيوفنا من ديرتنا ومن خلال برنامج مقهى ديرتي. كنوا معي أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب فيكم وأيضا بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطاهي ومهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، والأستاذة صالحة يحيى حمود الألمعي، مصممة الأزياء التقليدية والمهتمة أيضا بالتراث والهوية. حياكم الله جميعا معنا في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ عبد الله، حياك الله.
1: حياك أستاذ نورة. الله يحييك أستاذ نورة، وشرف لي الالتقاء بكم في هذا البرنامج الجميل وفي الإذاعة المميزة.
0: أستاذ عبد الله، طبعا الحديث سيكون معنا إن شاء الله متشعب وكثير وفلسفة تراثية جميلة جدا. أيضا نرحب بضيفتنا، حياك الله أستاذ صالحة.
2: حياك الله أستاذ نورة، ويسعدني ويشرفني أن أمثل مقهى ديرتي في هذا المكان الجميل.
0: حياك الله. طبعا الحديث عن الديرة وسوالف الديرة وقصص الديرة حديث ذو شجون، ولكن خلينا نبدأ بالقهوة اللي نطيش فيها ضيفنا أول ما يجي أستاذ عبد الله.
1: صحيح، الديرة وقعها كلمة قوية، حتى المغترب يقرب راح الديرة. فالديرة مرتبطة بالأصالة، مرتبطة بالأشياء الجميلة اللي عاش الإنسان في صغره. القهوة ربما هي رمز شعبي أصيل تميزت في السعودية بكبر مساحتها وأيضا أعداد الناس التي تمارس هذه الهواية وأيضا هذا التقليد الجميل. لذلك نفخر أنها القهوة السعودية، لها فلسفة في اختيار البن، أيضا لها فلسفة في اختيار الهيل،
0: درجة التحميص،
1: أيوة، تأتي بعدها اختيار أدوات التقديم، بعدها اختيار المكان اللي بنسوي فيه الشبة وبنسوي فيه الجلسة، بعد ذلك يأتي دور اختيار من يعد القهوة. يعني ليس أي واحد يجلس ويكون هو اللي بيكيف الناس كلهم موجودين، لأن الناس الموجودين معتمدين على الكيف اللي بيصدر من هذا الشخص. فلو تعبت في كل الأشياء السابقة واخترت الإنسان الغلط بتجيك القهوة ما لها طعم. ثانيا أيضا اللي بيقدمها مو أي شخص، لذلك دائما عندنا في الديرة يدربون الطفل من هو صغير على كيف يصب الفنجان ومن يبدأ ومتى يصب ومتى يمسك، كيف يمسك الدلة وكيف يمسك الـ يعني صب القهوة للضيوف. ثم ناتي إلى نوع الفنجال، ناتي إلى نوع كمية القهوة الموجودة في الفنجال. فلسفة كثيرة أستاذ نورة عن القهوة، صراحة بحق نحن افتخرنا تكون القهوة السعودية.
0: جميل أستاذ عبد الله. وأيضا أستاذ صالحة، الحديث عن القهوة وفلسفة القهوة، هل تختلف طريقتها عند مجلس الرجال عن مجلس الحريم؟
2: نعم بعدين يعلمون زي ما تفضل الأستاذ عبد الله، يعلمونهم كيف يشيل الدلة في اليد اليمين في اليد اليسار ويقدم الفنجان باليمين. هذه ضرورية أنهم يتعلمونها سواء عند النساء أو عند الرجال.
0: هذه تفاصيل مهمة. أيوة. جدا،
2: تفاصيل جدا.
0: طريقة أيضا البدء بمين، بالكبير بالصغير
2: كانوا في السابق فعلا يبدأون بالكبير من عند اليمين، بس بالكبير يبدأون.
0: أيوة.
2: في أشياء كثيرة الكبير حتى لو لم يكن متعلم أو أن له منصب أو له مكانة، الكبير له مكانته في المجالس.
0: جميل جدا. أيضا التفاصيل أيضا هذه مهمة في فلسفة القهوة والحديث عنها، بأن فنجان قهوة اللون والدرجة وعدد الفناجيل اللي تصاب للضيوف، كم فنجان.
1: لا نأخذها قديما، لأن القديم يحتوي أصيل. فالقهوة حين في الجنوب قهوتنا تكون شقرة أو تكون مائلة إلى الأصفر، في الشمال تكون القهوة مائلة إلى الداكن. وهذه ترى لها فلسفة، لأن القهوة في الجنوب متوفرة، فأنت عندما تحمس قهوتك ما تخزنها فترة طويلة. في القهوة الشقراء إذا خزنتها فترة طويلة تخرب، بينما القهوة السوداء لو خزنت فترة طويلة ما تخرب.
0: أيوة.
1: لذلك تجد
0: طريقة حفظ.
1: أيوة. لذلك تجد عندنا منبع الشجر، فحزام القهوة اللي يبدأ من شدة، من جبال شدة في الباحة إلى اليمن، هذا حزام القهوة في الجزيرة العربية، فعندنا نخففها تكون شكرة. أيضا
0: كميات
1: كمية الفنجان في قاعدة يعني يتبعونها يعني في القهوة، يقول إذا أنجدت فقل، إذا اتجهنا النجد والنجود اللي هي من شمال شرق عسير إلى نجد، هذه المنطقة فلسفة في القهوة أن تكون صبة قليلة، ولو جينا إلى الصبات الرسمية الرمز الدولة فيكون قليل سمونا دمعة، بينما اتجهنا إلى الساحل بشكل عام وإلى أجزاء من جبال السروات نجد الفنجان يعبونه، وتعبية الفنجان هذا من كرم، فيضع لك فنجان كامل بحيث أن القهوة وافرة لأنها في أرضها.
0: صحيح.
1: بينما في الصحراء قد تشح أو تقل بحسب اليجل بيروح سوقي، يقولون بخطر أروح أجيب قهوة أو بخطر للسوق، والمختار يعني في أخطر يعني بسافر بمصطلح الحال
0: ربط السفر بالخطر
1: بيقول بنخطر يعني بنتجمع من وسط الصحراء إلى خمس مشيط، نهبط خمس مشيط عشان نشتري، عشان نروح نهبط السوق وناخذ نحتاج احنا نمشي مسافة، فلذلك يكون القهوة عادة يعطونك فنجان اللي فنجان الكرم، القهوة تكون فنجانين لأن إعدادها بسيط ومكوناتها يعني تخيل أملى الفنجان حق القهوة بن وسبع حبات هيل وثلاثة مسمار قرنفل ويحط معها يسميها عود كبود اللي هو زنجبيل يسمون عود كبود، يحط معها عود كبود صغير يحط معها يمكن أحيانا شيء وتحمس هذه الدلة عشان الماء يكون قليل وتكون لها طعم، لازم تكون مركزة فالكمية اللي عندك قليلة
0: تنتظر لين
1: أيوة. فتكون فنجان ثلاث فناجين للمجموعة، بينما الآن الحمد لله
0: في وفرة وخير جميل. صالحة أيضا البهارات أو اللي تضع على القهوة السعودية في منطقة عسير بالذات، ونقول تهامة مثلا تختلف عن أهل السرى مثلا لذعة الزنجبيل شوية.
2: نعم الزنجبيل كان يسمونه حوار،
0: أيه.
2: كان مجفف أساسا ما كان أخضر، كان لازم يحطون الحوار ويضيفون الزر اللي هو القرنفل، الزر ضروري والزنجبيل في تامة، وجوزة الطيب كانوا يضعونها لأن جوزة الطيب فيها نكهة جميلة، يضعون حاجة بسيطة منها، وكل شيء ما محكوم على في القهوة بالذات على التشييفة يسمونها يقولون لها تحميص حمصة، لكن عندنا في رجال ألمع وفي تهامة وفي أماكن كثيرة حتى محايل جهة قنا وهذه المناطق يقولون لها تشييفة، شهفتي قهوتك حتى في رمضان في المناسبة قد شهفتي القهوة.
1: أستاذ صالحة المستكة يحطونها على الجمر ثم يكبون عليها الدلة حتى يجي فيها رائحة المستكة
0: فتبخر. شوف أنا وصلنا مبسوطة ليش؟ لأن في لهجتين مختلفة عندي في تنوع وثراء، في هنا لهجة أقرب للبادية في منطقة عسير، وهنا لهجة
2: شمال شرق منطقة عسير،
0: وهذا التنوع اللي بيلفت حتى انتباه المستمع كيف هذول الاثنين من منطقة واحدة منطقة عسير ولهجتين متباينة جدا مختلفة. ولكن
1: أيضا كبار السن إذا جلس

0: اول ما تنطق يعرفون انك جاي. وبالتالي انا يوم تتكلم اعرف انا كيف اتعامل معك. هل مثلا اعطيك الفنجان
1: مليان ولا شويه؟
0: حتى في الذبيحه يوم تجيني مثلا اعرف انا ايش اقدم لك. يعني كيف طريقتها من خلال لهجتك. فعسير فيها ثمان لهجات وفيها لهجات متنوعه وايضا لكنه. أقول هذا لكنة يعني يمكن حرف أو حرفين. نعم. تغير لكناتنا مثلا عن لكنة عسير.
1: نعم. وهزة الفنجان عند نعم. الحريم والرجال نفس الشيء اللي هي الاكتفاء
2: نفسها.
1: أنه أنا خلاص اكتفيت ايه. ما سويته بقدر يصبوا
2: لي يقول أكرم. أكرم
1: أكرم
2: أكرم
1: هنا يقولون
0: عند الرجال لأن الرجال حريصين لأنه تنقل. الرجال سهلون في المجالس. فالفنجال في الأصل مأخوذه من كانوا يختارون في مجالس الأمراء أو الشيوخ يختارون الخادم أو اللي يشتغلها الصباب يكون ما يسمع. أيوة. يختارون تعمدا يبحثون عنه اللي يحصلونه ما يسمع كويس لما يدار من أمور يعني خاصة فيهم. فهو يرى لكنه ما يسمع. فلذلك قلت أكرم ما عاد أحتاجك هوا ما بيتبهلك بس إذا هزيت له
1: خلاص. يعني الهزة مرتبطة بأنه يشوف الحركة.
2: القهوة هي مفتاح المجالس وإكرام للضيف. القهوة مفتاح المجالس طبعا. عندما يكون عندك شغلة عند هذول الناس صلح مثلا أو ناس متزاعلين وجيت عندهم يدخل المجلس فالقهوة تفتتح المجلس. لما يجي يصب له القهوة يقول والله ما اشرب الفنجان إلا أن تقبل بما جيتك عشانه. أيه
1: الطلب, أيه اللي
2: الطلب اللي جيتك. فيقول سم وبشر اشرب فنجانك وبشر على يعني هي تفتح المجالس.
0: يعني
2: تفتح
0: يعني القهوة ما هي بضيافة فقط.
2: ضيافة وبرضه
0: لا ما هي بضيافة فقط يعني ضيافة وتقدر انك تاخذ باللي تبغى.
2: ايوه فعلا هي القهوة السعودية لها شأن عظيم من زمن ما من الآن.
1: يعطيك العافية. طبعا الحديث ان شاء الله بيستمر بيننا وما يكون في فقرات كثيرة ومتنوعة ولكن نرجع بعد الفاصل. ولا زلنا معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي في هذا الحديث المتنوع عن التراث وعن الهوية من خلال فناجين القهوة ومن خلال أيضا كل ما هو مرتبط بالقهوة وبثقافة المكان والإنسان. أرجعك أستاذة صالحة والضيافة ومفهوم الضيافة في منطقة عسير اللي ارتبط حتى في غياب الرجل.
2: طبعا كانوا زمان في الماضي القديم وهو جميل جدا كانت الأب ورجل البيت ما يكون متواجد باستمرار. طبعا يغيب مع القوافل يطلع يروح في تجارته. الوالد كان تاجر وجدي فكانت الوالدة وجدتي وعمتي متواجدين. فيأتي الضيف أو يأتي صاحب الطلب للحاجة يأتي إلى القرية فيستقبلونهم النساء. يزهم مثلا يقول فلان يحيى مثلا من عند الباب أو من الفجرة من ساحة القرية فترد عليه السيدة تقول ما غاب إلا بثوبه. يعني بيته موجود وضيافته موجودة وسيدة المجتمع سيدة بيته موجودة وراح تضيفك وراح تقوم بحاجتك. يعني أشياء جميلة وتقدم له اللي هو ضيافة الضيف العجل يسمونه الضيف العجل.
1: الضيف العجل
2: الضيف العجل لأنه سريع يأخذ حاجته ويمشي لكن لازم يكرمونه كرامة الضيف.
1: وش هي كرامة الضيف العجل عندنا في عسير؟
2: العجل في تهامة عسير وفي السرى برضه باحة ربيعة نفس الوضع اللي هو المكسف اللي خبز الميفا اللي يقولون لتنور خبز الميفا ويختلف من منطقة لمنطقة حتى في أحجامه حتى في أشكاله.
1: هذه أنا لاحظت اختلاف. نعم. الحجم. نعم. اختلاف طريقة التقديم والبعضهم يعني مثلا لو نزلتي الجيزات يكون عندهم الخبزة صغيرة شوية. أيوه. وطريقتها مختلفة. نعم. يسمونها. نعم. الدقيق. نعم. هنا في عسير لا مختلفة قرص
2: قرص قرص يكون يعني طويل على طول.
1: في بني شهر يسمونها. نعم. فطير فعلا.
2: أنا بني شهر فطير. ايوه فطير ودائرية تكون وتكون. أيوة. كثيفة. كيف في رجال الحجر بشكل عام. في رجال ألمع المكسف احيانا يكون طويل بس ما هو لدرجة الطول اكثر ما يكون واسع.
0: في شمال عسير عندنا انت عندكم هنا في الحجاز عند في الحجاز عندهم زراعة البر على المطر.
1: أيوة.
0: متوفر. احنا عندنا التمر وعندنا النخاع. فاذا جانا الضيف عجل يعني ما يمدينا احنا نصنع له طعام يعني ياخذ وقت، نحط له تمر ونحط مع سمن، واذا السمن يحتاج الى تحميه نحط زبد، خاصه في فصل مثل الان الربيع والغنم تسرع وكذا يحطون الزبد، يسمحنا دهانه، لذلك ما قال يعني دهانه، يحطون الزبده ويحطون معها التمر، فنقدمها مع القهوه للضيف، في ياخذونها ضيافه عجله فيها بروتين وفيها الياف ويعتبر غذاء كامل. فهذه من يعني الجود والموجود، هذه من الاشياء اللي تقدم صارت لونها طعم. كنا نحط لقط ونحط التمر والسمن او التمر والزبده للضيف العجل. وكان في الشمال يحطون قهوه الضيف يعني في الشمال، الشمال قهوه والدخان هذه للرجال، فيحطونها في حول الوجار اللي هي الشبه او سميحين معاميل، يضعون القهوه والهيل ويضعون الدخان، وهذه اللي زمان يحطونه في في في في العظام. فهذه موجوده يعني يضعونها في الاثجاء، تقول عن القهوه عندك تقهو،
1: ايوه،
0: وعاده هي تصرف كذبيحه وكذا، لكن يحرصون على نظيف ما يجي ويروح وهو طاوي يعني لابس قهوه ويكون معه اكل. فلسفة المكان مكان
1: إيه في هذا التنوع، هذا ترى أكيد الاختلاف هذا والتنوع، هذه ظاهرة جميلة جدا وتنبي أنه هذه القارة العظيمة السعودية العظمى فيها تنوع ثقافي وثراء كبير جدا. وزي ما قلنا عندكم مسميات قهوة الكيف وقهوة الطيف وقهوة السيف
0: الفنجال. نتكلم قديما الحماس أو ألم القهوة هذا يعطى من الفنجان الأول. فالشمال عندهم الفنجان الأول فنجان الكيف، هذا فنجان الضيف لابد أن يعطونه فنجان الهيف، الفنجان الأول لازم يعطونه كل الموجودين تشرب فنجان. الفنجان الثاني فنجان الكيف، هو يقول فنجان، ويعطيك الفنجان الثاني إذا أنت باقي بعضهم يجلس يومين ثلاث أيام
1: خرمان
0: أيام خربان قهوة ما يروي أو ما يقنع الفنجان الأول، فيعطيه فنجان ثاني. الفنجان الثالث لا، هذا أنا ما أعطيه إلا شخص مميز. لو جينا النجد لا يختلفون شوي. الفنجان الأول اللي هو فنجان الرأس يشربه لألم الرأس، الفنجان اللي هو فنجان الحماس يودي الألم، الفنجان الثاني فنجان الرأس اللي هو فنجان الكيف، الفنجان الثالث النوماس أعطيه اللي له نوماس، اللي له فعل جيد، اللي رد قوم، اللي فزع الجارة، اللي له علم غانم، لا أميزه عشان يقولون إيش عنده، ليش عطت الفنجان الثالث، يقول لنا فعله كذا مكسبه كذا. في الجنوب تختلف، اللي أعرفه أنا في بعض القرى الفنجان الأول فنجان ذواقه، أنا القهوجي أتذوقه عشان أشوف قهوتي حلالها يعني مرارتها من لذتها. الفنجان الثاني فنجان سواقه أسوقه للموجودين في المجلس. الفنجان الثالث اللي هو فنجان الحواقة أو الوثل سمون أو السريب أو نهاية
1: الحثلة،
0: أي نعم، هذا فنجان أنا ما صبه، لا صبيته وصار في ذا لا أكفه، فهذا فنجان ما أقدم للضيف. فهذه من ما ورثناه عند فلسفة الشيبة.
1: ومزيد من الأحاديث الشيقة معكم والقصص والروايات المرتبطة ببرنامجنا، لكن بعد الفاصل.

وعودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج مقهى ديرتي، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطهي، مهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، وأيضا ضيفتنا الأستاذ

0: أستاذة صالحة يحيى حمود المهتمة أو المصممة الأزياء التقليدية وكذلك المهتمة بالتراث والهوية، ونرجع لك أستاذة صالحة والحديث عن الأزياء التقليدية وفلسفة الأزياء التقليدية في منطقة عسير.
1: قبل أن نبدأ عن أزياء عسير والإشارة إلى أشياء جميلة في الثوب اللي نبدأ بالثوب المجنب أو الثوب المزند أو الثوب المورك والمجزع. طبعا المجزع شمال شرق أبها، شمال شرق عسير. أريد أن أشير إلى أن الذين كانوا يخيطون الثياب هم من أهالي المنطقة، ليس يوجد عمالة، وفي الغالب رجال اللي يخيطون ثوب المرأة، ثوب المرأة والرجل.
0: والمقاسات
1: هذه المقاسات كانوا فيما مضى، تقول لي جدتي حتى ما كانت فيه السمنة،
2: كان الحال كله
1: كانوا قريبين من بعضهم. نعم، لأنهم يتحركون، فتروح لجارتها أو قريبتها تأخذ ثوبها وتجلس هذه في البيت، تحتزم بحزمة أو أي شيء حتى تعود
0: الله.
1: صاحبتها تودي الثوب المقاس للخياط ويأخذ المقاسات.
0: أنا كذا بعقدكم، برجع لأول ثوب كيف أصله.
1: نعم إيوه هذه حقيقة جدا، بس حقيقة جميلة. ما كان في عمالة، هم اللي يخيطون الرجال، وما كان في حتى مكان، كان يسمون القماش البز. كلمة البز هذه لغة عربية فصحى معروفة، اللي هو القماش حاليا،
2: وهي يسمون البزاز.
1: البز عندنا البز،
2: يسمونها البزاز اللي يبيع في القماش.
1: البز هو القماش البز، وكانت نوعيات ردية جدا
0: الموجود المتاح.
1: ومع هذا كان النساء كما هم الآن يتباهون بالفساتين والجلابيات، كانت المرأة تحافظ عليه حفاظها على روحها أغلى من الجواهر، لأنه ما هو زينة فقط، هو زينة وكسوة
0: وستر،
1: كسوة وستر من العراء. ما كانت تلبس ملابس داخلية المرأة، كانت تلبس الثوب هذا، وكان من القماش الثقيل، حتى ما يصنع من القماش الخفيف، ساتر واسع مجزع مجنب
0: ما شاء الله. يعني حتى وصفه انه يعني من تحت يكون واسع اصلا.
1: نعم،
0: حتى يسهل لها الحركة.
1: نعم، مجنب طبعا في عسير السودة ورجال ألمع. طبعا لما تتجهين للشرق عندهم هو نفس القصات، نفس الخامة القماش، نفس البز اللي هو القماش، لكن المسمى يختلف نوعا ما. المجزع أو جهة وادعة، جهة وادي بن هشبة،
0: ظهران الجنوب،
2: يسمونه مقطع.
1: المجزع أو المقطع أو المزند والمورك، هي مسميات في كل
0: محلية
1: منطقة
0: كل
1: محلية. ولكن نفس القصة، هي نفسها القصة من الجنب.
0: أيضا الثوب عندنا مهتم حتى بتفاصيلها الدينية، إنها يعني قصته تفاصيله مرتبط.
1: نعم،
0: بكيف تتوضأ.
1: نعم، كان في ميزة الثوب المجنب، فتحات من جهة من هنا
0: الكوع،
1: حتى الكوع حتى الإبط مفتوح، يفتحونه بحذر وبمقاس، لأن له عادة اجتماعية ودينية في نفس الوقت. طبعا العادة الدينية للوضوء عند الصلاة، تطلع يدها منه وتربطها في رقبتها وتوضي، وفي نفس الوقت اللي عندهم وضوح اللي هنا العضد يحطونه فضة، طبعا تحطه في العضد، إلا ظروفهم عادي تربطه في عنقها. طبعا العادة الاجتماعية لما ترضع طفلها،
0: الله،
1: تطلع صدرها وهي ساترة مستورة ما يبين، اللهم الثدي في فم طفلها ترضعه، هذه من الفتحة، هذه من الفتحة هذه. وفي نفس الوقت
0: وعملي، شيء عملي.
1: نعم، ويختلف ثوب عملها اليومي عن اللي حق المناسبات في الخامة وفي كل شيء. في الخامة يختلف، لأن حق المناسبات يكون مشكوك مجنب.
0: هل الروز كان موجود من زمان؟
1: نعم موجود. شالكي كانوا يسمونه شالكي، والقطيفة.
0: أيوه.
1: والكشملين، وبز الكشملين وبز التتركس.
0: هل مرتبط مثلا بطبقة اجتماعية معينة، هذول الأغنياء يأخذون وهذول اللي وضعهم المال؟
1: نعم، أبوي كان من التجار في الأقمشة في البز.
0: أيه.
1: فكان قبل العيد، قبل رمضان حتى عيد الفطر، يجيب طوايق، كانوا يسمونها طاقة القماش.
0: نعم.
1: طوايق قماش، ويوزعها على اللي ظروفهم يعني شوي ما هي.
0: أيوه.
1: لازم يوزع عليهم. فيلبسوا الناس ملابس ايوه تختلف عن من اسره لاسره. وبعدين في تكاتف ترى اسري زمان ينظرون للاسر اللي احوالهم لانهم كلهم حول بعضهم.
0: التصاق البيوت مرة في الهوية العمرانية
1: في أشياء كثيرة
0: أكيد
1: أشياء كثيرة أشياء كثيرة قلوبهم على بعضهم لألا هذا اللي ما عنده إلا حاجة قليلة وكل أساسا كل مؤوناتهم من الزراعة من بيئتهم. فمحبة دائما أذكرها لأولادي وبناتي أقول لهم إحنا كانوا كذا كذا كذا يعني محبة مودة. ليش كان في حب مودة وتعاون؟ لأنهم كانوا يعطفون على بعضهم كان في تقارب كثير تقارب بينهم محبة مودة
0: وتفقد وتلمس
1: يتفقدون بعضهم نعم وبروح حلوة جميلة الابتسامة كانت بينهم الغني والفقير كلهم مع بعضهم.
0: جميل ننتقل إليك أستاذ عبد الله ونروح للأطباق وما الأطباق وفلسفة الأطباق والحديث عنها الأطباق الشعبية والتراثية وهويتها.
2: نوع الطعام يحكم الطبق فبعض بعض الأطعمة توضع في صحفة مثل المشغوثة ولا اللي سائلة شوي يحطونها في صحفة. في بعض الأحيان يحطون تمر صبن على مرق
0: تمر ومرق
2: بعض الأشياء لا بعض الأطباق تكون مجزأة مثل التمر مثل السمن مثل العسل تكون في أطباق معينة. حتى طريقة الأكل يعني عندما قدم خبز مع حن فيه شيء اللي هو المصبع او
0: تصابيع
2: اي تصابيع عندنا احنا نسميه المكرس نفسها بس طريقه الاعداد. فعندما توكل المكرس عندنا يسمونه الخروف بدون عظام. اذا جاني الضيف وقدمت له مكرس كانك كذبح لذبيحه. فايضا طريقه الاكل عندما تاكل بالثلاث الاصابع يقول ظفرها يا ضيف ظفرها بمعنى وصلها الظفر فقط يعني ما تغمس إلا نصف اليد. أولا في أدب الشيء الثاني حتى يبقى الإدام لأنه قليل فيبقى يكفي الناس كلهم. الشيء الثالث فعندما تغمسها وترتفع يدك ما يكون عليها من الإدام شيء وبالتالي تأكل مرة مرتين ثلاث ما تلعق فاللقمة فقط اللي تصل فمك بينما اليد ما تصل فم. فهذه من يعيبون على الشخص اللي مثلا ياخذ اللقمه بعدين يقطر على الفرشه او على السفره. ما كان في سفر اول
0: بروتوكول واتيكيت صراحه ما شاء الله يعني إيه
2: ما كان في سفر
0: تمام بهذه الاشياء والتفاصيل
2: يعيبون عليه حتى على الاكله ايضا على لقمتك يعني عندما تاكل بشيء يقول اكل مكل الجمال وكم مكان الرجال. ما تجي تاكل متكي وعلى راحتك والناس يقومون لان عاده الشيبان عندنا اذا جلسوا على الكرامه او على الاكل يأكلون له قدر الجوع.
0: الله ذكرتني بكلام الوالد الله يحفظه يقول إيش كل أكل السباع وقم في ساعة
2: صح
0: هذه من الأشياء أيوة
2: يقول لك يقول لك يعني. يقول أكل مأكل الجمال وقم مكان الرجال فيتحنحن يقول هذا من هو الشايب يعني خلاص كفوا يديكم وقوموا إن شاء الله ما أكلت إلا لقمة عشان إيش عشان أبقى للغير.
0: والله الحديث شيق وجميل لكن الوقت بدأ يداهمنا. إذا بس يعني كل واحد يختم من معكم بكلمة صالحة وأستاذ عبد الله نبدأ من مين فيكم من يقدم الآخر تفضل حياك.
1: أنا أتكلم ترشيحا يعني تكملة للثوب المجنب حتى من كثر ما كانوا يتغنون فيه الثوب المجنب في السيدات كان في قصيدة قديمة من أكثر من 100 عام
0: الأهازيج نعم
1: في الأهازيج كان يقول يا لابسات المجنب الظبي هدى وجنب في خاطر الظبي غيرة. والثانية يوم لبست مزندها واخذت الشيح في يدها كن في الأرض حورية والتبسم على الوادي والرواسي تظللها. يعني كانوا يتغنون حتى في السيدات في الثوب المجنب.
0: ختمة جميلة جدا نسمعها بهازيج. الله الله نختم معك أستاذ عبد الله.
2: أشهر قصائد في القهوة تغيم الظلماوي اللي يقول يا كليب شب النار كليب شبه عليك شبه والحطب لك إيجابي. هذه من أشهر القصائد اللي دائما يعني تدار حول القهوة وحول فلسفتها.
0: شكرا لك أستاذ عبد الله. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الأعزاء لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج مقهى ديرتي. كل التحايا لكم مني أنا من الإعداد والتقديم نور عسيري وأيضا من الإخراج زياد الشهري.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. أذكر أيام الطفولة قال لي أحد الأصدقاء أن في شخص الله يستر علينا وعليه كان إذا لعب كورة في الحارة أيام ما كانوا الناس يلعبون كورة في الحواري كثير قبل الأيبادات والأجهزة، يقول أن هذا الشخص كان يظن أنه لعيب لأنه يمر من بين اللاعبين بسلاسة، وما كان السبب مهارته بل كان السبب تكرمون رائحته اللي تخلي الكل يبعد عنه اتقاء لها. وش مناسبة هالقصة في برنامج طرائف الشعراء؟ المناسبة يتشابه القصة مع حال شخص يتقي حتى الشجعان من الناس، ما هو لقبح رائحته بل لقبح وجهه، على حد وصف شاعرنا العباسي ابن الرومي. خلونا نسمع وش قال عنه. لو يعلم ابن أبي سمية كم شجاع يتقيه لزها وتاه بقبحه تيها يحاقر كل تيه، كم حاجة باكرتها بالسعد والوجه الوجيه فرجعت حين رأيته باليأس مما أرتجيه، الله يعلم أنني من كل شيء أجتويه، كل الأنام تخافه خوف الأصاغر من بنيه، تغضي الجفون إذا بدا من هول منظره الكريه، قد قلت إذ قذيت به عيني وأعين مبصريه يا ليت لي بصحيحتي عوراء مما يليه. وكالعادة في كل مرة يكون فيها معنى وقت نوقف مع الأبيات ومعانيها. يقول لو يعلم ابن أبي سمية كم شجاع يتقيه لزها وتاه بقبحه تيها يحاقر كل تيه. لو المهج هذا اللي هو ابن أبي سمية علم كم فيه من شجاع يتقيه ويتجنبه كان زها وتاه تكبر وتفاخر بقبحه تكبر أكبر من كل تكبر. كم حاجة باكرتها بالسعد والوجه الوجيه فرجعت حين رأيته باليأس مما أرتجيه، كم حاجة راح لها مبكرا وهو سعيد وجهه مشرق من السعادة والتفاؤل والأمل، ثم لما شافه رجع وهو يائس وبائس. الله يعلم أنني من كل شيء أجتويه، أجتويه معناها أكرهه، يقول أنه يكرهه من كل شيء فيه، كل الأنام تخافه خوف الأصاغر من بنيه، كل الأنام اللي هم الناس يخافون منها المهجو بسبب قبحه مثل ما يخاف منه أصغر عياله، تغضي الجفون إذا بدا من هول منظره الكريه، العيون تغمض والأجفان تنطبق من وجهه الكريه وقبحه اللي يهول، قد قلت إذ قذيت به عيني وأعين مبصريه يا ليت لي بصحيحتي عوراءة مما يليه. شبه شوفته بالقذى للعين، وهو كل ما يقع في العين من قشة أو شعرة أو تراب أو غير ذلك، وجه الشبه هو الأذى اللي يحصل للعين من القذى ومن شوفتها المهجو، لدرجة أن تتمنى أن عينه الصحيحة تكون بدالها عين عوراء علشان ما يتأذى من المنظر الكريه لهذا الشخص. وبكذا نكون وصلنا وياكم لنهاية هذه الحلقة من طرائف الشعراء. نلقاكم في حلقة قادمة. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي بإذن الله. في أمان الله.
0: طرائف الشعراء.
2: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والنمر المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، هناك في الشعر النبطي مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، وأنا استوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة قفرة، وهي الأرض. تقول الشاعرة أم غيظة: مير البلاء لا صار ما في السماء غيم، والأرض قفرة وحرها كنها الصاج. أيضا من المفردات المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردة الجنوف، وهو السحاب الممطر كثير البرق. ويقول أحد الشعراء: البارحة عيني تخيل البرق في عرض الجنوف، منشي من القبلة عسى يسقي الوطن ودانها. ويقول الشاعر الفارس الشيخ ركان بن فلاح بن حثلين: يتلون براق سمر له أشعالي، تصبح جنوفه عقب وبله مزابير. ويقول أحد الشعراء: مالك شبيه لها ميلي للسحاب من الجنوف، على الغصون اللينة لحتى توراق الخريف. أيضا تقول الشاعر غنج نجد: بنت السحاب اللي علت كل مخلوق، بتمركية فوق الجناف وبأمانة. أحبتي الكرام، ومن المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة القطام، وهي صفة للطير الحر الطيب، وهو قصير الذيل. ويقول الشاعر محمد العوني: لو طفش الشور بالحر القطام، ما كان حشت الدار وشقيت الحريب. ويقول أمير عبد الرحمن بن مساعد: عزني بجدي أبو تركي العظيم، عزني بمساعد الحر القطام. ويقول الأمير بدر بن عبد المحسن: أرفع الرأس يا الحر القطام، واكثر الحمد للي صانها.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفتنا الشاعرة القديرة الأردنية آية الحراشة. حياك الله يا مرحبا بك شاعرتنا آية.
1: أهلا فيك أستاذ راشد وشكرا جزيلا. يعني بداية أود أني أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لإذاعة الرياض ولك أيضا أستاذي راشد القناص وللأستاذ صلاح على هذه الاستضافة الكريمة كأول شاعرة وإعلامية أردنية بوجودي معكم اليوم عبر أثير المملكة العربية السعودية الحبيبة.
0: الله ربي يعطيك العافية شاعرتنا آية، لا شك حنا سعداء بهذه الإطلالة الجميلة، متمنية أن تكون حلقة مليئة بالإبداعات الشعرية. شاعرتنا آية، لكل شاعرة بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ومن لها الفضل في تقدمك وبروزك ومن تأثرتي؟
1: والله قبل لا أبدأ أنا ودي أقول كلمة أنه الحديث عبر هذا المنبر السعودي الشامخ يعيدني دائما لأجمل محطاتي المهنية.
0: الله يسلمك.
1: بكل فخر واعتزاز في تلفزيون المملكة العربية السعودية كمراسلة صحفية لما يقارب 8 سنوات.
0: جميل.
1: أما عن الإجابة لسؤالك أستاذي الفاضل، بدايتي كانت قصة شغف طفولية مبكرة جدا، بداية يعني تقريبا 6 سنوات في ساحة المدرسة. شجعني الوالد الله يحفظه لها الفضل بعد الله عز وجل، اللهم
0: آمين
1: يا رب. كان يشجعني وله الأثر الأكبر بعد الله عز وجل. ومنذ الأول ابتدائي انطلقت مسيرتي، كنت ألقي شعر من شعر الوالد.
0: الوالد شاعر بعد ما شاء الله،
1: كان يكتب. نعم كنت ألقي قصائده في الاحتفالات المدرسية.
0: جميل.
1: حتى أذكر في ذاك العام في الصف الأول الابتدائي وعمري 6 سنوات حصدت 3 جوائز دفعة واحدة.
0: تستاهلين كل علم طيب.
1: كانت في المركز الأول في التحصيل العلمي ومركز أول في الرسم وأيضا في الشعر. هذا الدعم جعلني أبدأ الكتابة بتشجيع من الوالد في الصف الرابع ابتدائي فعليا.
0: جميل جميل.
1: فكتبت أول أبياتي ثم انطلق وحصلت على مراكز أولى في الثانوية العامة، حيث كنت أنا شخصية الإذاعة البارزة.
0: جميل.
1: كان معي مفاتيح الإذاعة المدرسية.
0: يا سلام.
1: في المرحلة الثانوية.
0: يا
1: نعم.
0: سلام عليك.
1: وشاركت.
0: تسلمين.
1: شاركت أيضا بمسابقة في الثانوية العامة وحصلت على المركز الأول في الشعر الفصيح والمركز الثالث في القصة القصيرة على مستوى مدارس محافظة المفرق. هذه النشأة الثرية توجت لاحقا بالمركز الأول في مسابقة عشق الكلمات على قناة MBC1 عام 2009 في برنامج صباح الخير يا عرب.
0: يا سلام عليك.
1: وعزز ذلك الوقوف على مسارح الشارقة.
0: جميل.
1: فانطلقت.
0: تسلمين. أنت الحقيقة شاعرتنا آية بنت سلمان الحراشة، أنت دائما مبدعة من يومك، يعني كنت مراسلة في القنوات السعودية، الآن ما شاء الله زميلتنا في

0: الإذاعة في تقديم البرامج الإذاعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلاوة على ذلك كذلك أيضا كاتبة مميزة، شاعرة جزلة، يعني كل هذه الصفات ما شاء الله تتكون في في في في صفاتك الجميلة الشخصية.
1: ما عليك زود، ما عليك زود.
0: الله ربي يبارك فيك. احنا الحقيقة سعداء جدا بهذه الاستضافة شاعرتنا آية.
1: أنا أسعد والله أسعد.
0: الله يطول عمرك. شاعرتنا آية، ودنا تسمعينا قصيدة، والمستمع لا شك أنه متعطش لسماع إبداعاتك الشعرية، وعلى حسب اختياراتك.
1: أكيد أكيد، أول ما أبدأ فيه لهذا البلد الغالي على قلبي أقول حي الملك سلمان، عز ومهابة.
0: مهابة.
1: العز في يمناه والسيف يمناه، ما خاب من ينخاه يوم هقابه، عز العرب والشعب خلفه ينخاه، سلمان يصنديد سيف الحرابة، زعيم صاطي راعي العز والجاه، على يمينه عزنا مرحبا به محمد ولي عهده، على الطيب رباه، مثله مثل جده كثير التشابه، في هيبته في قوباسه ملقاه، ويا الله طلبتك جعلها العز بابه، محمد ولد سلمان للعز تلقاه،
0: السلام.
1: يا رب جعله في الرخاء في شبابه.
0: آمين.
1: وعزه إلهي في طريقه وممشاه، وشعب السعودية كريم القرابة، يا رب ما غيرك عن العين ترعاه، جيت أمدحك للمدح فيكم مهابة، من شاعرة بنت النشامة هل الجاه.
0: كفو كفو كفو، من شاعرة بنت النشام على الجه، صح الله لسانك على هذه القصيدة الوطنية في ولاة أمرنا حفظهم الله. لا شك شعرتنا آية أنت مبدعة ما شاء الله، مميزة في إبداعاتك الشعرية. شعرتنا آية كثرت وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة، هي لا شك بأنها تكون هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقين الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: والله أنا أرى أنه كثرت وسائل التواصل الاجتماعي لها إيجابيات كثيرة.
0: صحيح.
1: هي صنعت منبر، وأيضا لها حضور عالمي نقدر نقول، أوصلت الشاعر والشاعرة بطريقة أسرع، وفرت الوقت والجهد.
0: صحيح.
1: الكبير، وصار الشاعر أو الشاعرة أقرب للجمهور.
0: نعم صحيح، من خلال هذه التواصل حقيقة المتنوعة بأنواعها المتعددة صار المتابع للشاعر أو للشاعرة عن قرب من خلال ما يبث أو ما ينشره من خلال هذه التواصل الاجتماعي.
1: نعم، أما هي أحدثت حقيقة ثورة حقيقية.
0: نعم.
1: لكن لها سلبيات، تكمن سلبياتها في غياب الفلترة، يعني حنا نشاهد أنه ما في فلترة حقيقية أو قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وأيضا غياب النقد الحقيقي.
0: نعم.
1: وأيضا سلبيات الخوارزميات الآن اللي تعمل بشكل عشوائي.
0: صحيح.
1: ونشاهد أنه أصبح المحتوى الأقل قيمة هو أكثر تأثيرا،
0: وهذا اللي حاصل حاليا.
1: بالضبط. صح. لكن حنا دورنا كمثقفين وشعراء نعلم علم اليقين، البقاء في النهاية للإنتاج الإبداعي.
0: نعم.
1: والحقيقي الجزل.
0: جميل جميل.
1: نعم.
0: كلامك صحيح، شعرتنا آية وهذا هو الواقع والبقاء الأصلح. صحيح. شعرتنا آية، ودنا تسمعنا كذلك أيضا قصيدة من اختياراتك، الله يحفظك.
1: والله أبشر أبشر، أنا هذه القصيدة كتبتها زوجي توجه إلى مكة المكرمة في أحد السنوات.
0: تسلمين.
1: فقلت الله يحفظك، فقلت مع السلامة رافقتك السلامة.
0: رافقتك السلامة.
1: يا نور عين اللي تحبك وتغليك.
0: يا سلام.
1: أخذت روحي والغرام وكلامة، ولوحت لي والعين تذرف وترعي، يا جعل دربك نور ما به ظلامة، يا نصفي الثاني عيوني تناديك، ناوي البيت الله وبيت الكرامة، وانا دعيت الله بدربك يهنيك.
0: آمين.
1: ارفق ارفق بقلبه يا جناح الحمامة، اوصي حمام البيت ريشه يغطيك، والله حفظ بلاد شعب الشهامة، وعسى تهني يا بلادي بغاليك.
0: عسك تهني يا بلادي بغاليك، رائعة من روائع الشعر شعرتنا آية، وسيحفظ التاريخ هذه المفردات الجميلة، ويعلن الحقيقة نجوميتك بكل جدارة.
1: والله شرف كبير لي.
0: شهادتنا مجروحة شعرتنا آية. الله ربي يبارك فيك.
1: معليك ذوت معليك ذوت، وأنت يعني داعم كبير في الساحة الشعرية وعراب الساحة الشعرية.
0: الله ربي يبارك فيك. والله يا أختي آية، إحنا ما وجدنا لخدمة الشعراء والشاعرات أمثالك، ولكم حق واجب علينا.
1: الله يكبر واجبك. الله يكبر واجبك.
0: الله يبارك. شاعرتنا آية، ما رأيك في المسابقات الشعرية؟ هل خدمت المورد الشعبي؟
1: للأمانة المسابقات الشعرية سلاح فعال.
0: صحيح.
1: في إعادة إحياء الموروث.
0: نعم.
1: هي تسلط الضوء على المواهب، وأنا تجربتي الشخصية في مسابقة عشق الكلمات.
0: جميل.
1: على قناة الأم بي سي خير شاهد على قيمتها. اختصرت علي سنوات من البحث عن المنبر، ورغم وجود طابع تسويقي أو تجاري في بعض المسابقات، إلا أنه الأثر الثقافي المتبقي هو تقديم أسماء شعرية حقيقية للساحة، هو المكسب الأبقى والأثر الأقوى. يعني تختصر علينا مسافات.
0: وبعدين هذه من ميزات المسابقات الشعرية، شعرتنا آية أبرزت لنا شعراء الحقيقة لم نعرفهم سابقا. لولا وجود هذه المسابقات لم نعرفهم حقيقة، شعراء من الأردن، شعراء من الخليج، شعراء من سوريا، من العالم العربي. الفضل لله ثم هذه المسابقات التي أبرزتهم والحقيقة شجعتهم على الظهور.
1: صدقت ونعم بالله، الآن هذه أصبحت من المنابر، أقوى المنابر لتسليط الضوء على الموهبة الشعرية وإظهارها. اختصار سنوات، يعني الشاعر بإمكانه بظهور واحد على إحدى هذه المسابقات يختصر مسافة سنوات.
0: صحيح.
1: من السعي.
0: نعم.
1: الآن حنا شفنا كثير مثل ما تفضلت أستاذي، أنه كثير من الشعراء لم يسلط عليهم الضوء، مجرد مدخولهم هذه المسابقات أصبحت. نعم. ظهورهم يعني لامع.
0: وهذا الواقع
1: ومعروف.
0: هذا الواقع اللي احنا نعيشه. صحيح. نتمنى اختي شاعرتنا آية ان تكونين ان شاء الله في المسابقات القادمه احدى النجوم ان شاء الله.
1: والله شرف كبير لي، وما ابعدني عن المشاركه الا يعني ظروفي الشخصيه، ايضا اني اخذت العمل، يعني العمل دائما ياخذ منا كثير من الوقت، خاصة العمل الإعلامي الميداني.
0: نعم صحيح.
1: فكان جزء من حياتي الكبير جدا، ولا أنا في بالي، وهذا يعني شرف كبير.
0: إن شاء الله نشوفك في أجمل المراتب بإذن الله إن شاء الله.
1: أجمعين.
0: لازلنا شاعرتنا آية ودنا تسمعين قصيدة من قصائدك.
1: أبشر أبشر. أشرف أشرف. أقول البارحة والشعر بوحة تونى، ضاقت بهبات التفاكير راسي.
0: سلام.
1: أجس تغير وجهتي وتهنى همي، عظيم كالجبال الرواسي. الشعر ما هو بوح فيها تغنى، الشعر فيها كسر يدين المآسي. ولجل القصيدة ما عجزت تعنى، لأنها شعوري وانتماي وحواسي.
0: يا سلام. شاعرة مبدعة، أسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقة، تأبى التلميح وتعشق التصريح. صح على لسانك شاعرتنا آية الحراشة.
1: صح نبضك.
0: الله يسلمك. شاعرتنا آية الأمسيات الشعرية لا شك هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟
1: الأمسيات الشعرية طبعا هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره بالتأكيد.
0: صحيح. يعني إيجابياتها يعني مطلب ضروري للشاعر حضور هذه الأمسيات الشعرية.
1: للأمانة أنا بالنسبة إلي كآية اختيار المنبر.
0: نعم.
1: واختيار المكان والزمان المناسب للظهور، هذا من أهم الأشياء اللي يجب الاهتمام بها من قبل الشاعر أو الشاعر، لأن كثرة الحضور في المنابر من الممكن أنها تسبب، أنا بالنسبة لي مصطلح حرق الجماليات وحرق الحضور أيضا الجمالي للشاعر أو الشاعرة.
0: لا شك يعني شاعرتنا آية، لا شك بأن الحقيقة مثل عندكم في المملكة الأردنية ما شاء الله الكثير مناطق في الأردن، دائما أنا أحضر هذه الأمسيات، يعني كل منطقة يحيون أماسي كثيرة العديد من الشعراء والشاعرات، وهذه الحقيقة ظاهرة جدا جميلة، فتلبية نوع شيء للجمهور وقرب الشاعر أو الشاعرة لجمهوره ومحبيه.
1: للأمانة فيه حركة أمسيات، لكنها يعني باعتقادي أنها ما زالت خجولة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الصلاة من إذاعة الرياض، يقرأها أبو الغيث الحيدر، ينفذها علي الحصين، عناوينها تقول: القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده. وزير الداخلية يشدد على موقف المملكة الثابت في دعم أمن سوريا واستقرارها. متحدث قوات التحالف: سنرد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. إضافة 160 خدمة رقمية جديدة في تطبيق توكلنا خلال شهر يونيو. ساما تخفض حق الرجوع على الممول العقاري من 6 أشهر إلى شهر. إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. استعرض الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره السوري أنس خطاب العلاقات الثنائية والموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين ومناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية السورية، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة دمشق مؤخرا، مؤكدا سموه إدانة المملكة واستنكارها لهذا التفجير وتضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ومشددا على موقف المملكة الثابت في دعم أمن سوريا واستقرارها. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن تصريحات ميليشيا الحوثي يوم أمس ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني الشقيق، مؤكدا أن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات تستهدف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات لانتهاكات السيادة اليمنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. من جانبه، حذر مجلس القيادة الرئاسية اليمني النظام الإيراني من مغبة الاستمرار في النهج التصعيدي، محملا إياه وميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناجمة عن هذه الانتهاكات وعن أي تهديد لأمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين. الكاتب السياسي أحمد الشهري أكد في الأخبار أن المملكة قدمت سجلا عظيما لمساندة الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.
1: الاقتصاد اليمني يعاني، الريال اليمني يعاني، المواد الغذائية للدخول لليمن أيضا تعاني لولا الله عز وجل، ثم وجود المملكة العربية السعودية التي دعمت البنك المركزي أكثر من 3 مرات، مرة بمليارين ومرة ب3 مليار ومرة مليارين من أجل البقاء إبقاء على العملة وأيضا على الحالة المعيشية للشعب اليمني. كذلك قدمت عبر البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن أكثر من يمكن 12 مليار دولار لبناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء الجامعات، بناء السدود، أيضا حفر الآبار، تقديم المساعدات التعليمية والصحية. أعتقد أن المملكة العربية السعودية قدمت سجلاً عظيماً وحافلاً، يفترض أن كل هؤلاء يقدمون الشكر للمملكة العربية السعودية بدل التهديد. المملكة العربية السعودية أنشأت البرنامج الوحيد على مستوى العالم وهو برنامج مسام.
0: دعت سفارة المملكة في فيتنام المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عقب إعلان السلطات الفيتنامية عن توقعات بعواصف شديدة تضرب عددا من المناطق خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو، مؤكدة ضرورة متابعة تعليمات الجهات المحلية والالتزام بإرشادات السلامة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة خلال

0: خلال أسبوع، فيما سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1198 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. في خطوة تعكس تسارع وتيرة التكامل الرقمي بين منظومة توكلنا وبقية الجهات بالمملكة، أضافت 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية 160 خدمة إلى التطبيق الوطني الشامل توكلنا خلال شهر يونيو 2026، وشملت الخدمات الجديدة مجالات متنوعة في قطاعات التعليم والصحة والبلديات والإسكان والعدل والبيئة والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها. المختص التقني المهندس ثامر الغالي أكد أن هذه الإضافة مؤشر لنضج منظومة الحوكمة الرقمية في المملكة.
1: إضافة 160 خدمة رقمية دفعة واحدة لتطبيق توكلنا في شهر يونيو فقط، وأيضا من 40 جهة حكومية. هنا احنا ما نتحدث عن مجرد تحديث روتيني، بل أمام سباق تقني أميم أو محموم مع الزمن. يعني بلغة الأرقام عام 26 هو يعتبر النقطة الكبرى للتحول في هذه المنصة، في منصة توكلنا. اليوم نتحدث عن أكثر من 35 مليون مستخدم، لك أن تتخيل ضخامة هذا الرقم، وأكثر من مليون مستخدم نشط، 35 مسجلين في قاعة بيانات، مليون يستخدمون شبه يومي، يستفيدون من أكثر من 1300 خدمة حكومية. أرقام هائلة، أرقام ضخمة لم نكن نتخيل أنها سنصل إليها قبل أن يخرج إلينا منصة مثل منصة توكلنا. وهذه 1300 كلها خدمات حكومية وخدمات أيضا خدمية من بعض الشركات وأشباه المنظمات الحكومية في مظلة واحدة اللي تضمها هي منصة توكلنا. هذا الحجم الهائل من البيانات والطلبات، لو تلاحظ أنه طنا أمام واحد من أضخم مشاريع البنية التحتية الرقمية، ما هو بس في المنطقة بل عالميا.
0: أعلن البنك المركزي السعودي سامع عن تعديل ضوابط التمويل العقاري بخفض مدة حق رجوع الممول العقاري على العميل من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط في حالة محددة، وهو ما يتوقع أن يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق توازن أكبر بين حقوق الجهات التمويلية والمستفيدين. حقق المنتخب السعودي للرياضيات 10 جوائز دولية في النسخة 38 من أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2026 الذي أقيم عن بعد بمشاركة 397 طالب وطالبة يمثلون 43 دولة، وجاءت حصيلة المملكة بواقع 3 ميداليات بروزية و7 شهادات تقدير. تنظم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية في الرياض في 12 أكتوبر المقبل تحت شعار عالم متصل وفضاء مستدام، بمشاركة ممثلي شركات المصنعة للأجهزة والمزودة للخدمات الفضائية ونخبة من الخبراء والباحثين العالميين في التقنية. في شأن ذي صلة، أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء إطلاق النسخة 3 من مسابقة الشبكات غير الأرضية البحثية العالمية 2026 بهدف استقطاب الباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم لتقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجال الشبكات غير الأرضية، بما يسهم في تطوير الاتصال اللاسلكي وتعزيز تكامل الشبكات الأرضية وغير الأرضية. أعلن البرنامج الوطني للتشجير اكتمال 3 فرص أو فرص تبرع معتمدة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان، خصصت لدعم مشروعات زراعة الأشجار وإنشاء محمية مستدامة في رجال ألمع وقرية العلية والمجمعة على مساحة تتجاوز 225,000 متر مربع، مما يعكس وعي المجتمع بأهمية تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

0: اختتم سوق الإنتاج أعماله ضمن مهرجان أفلام السعودية محققا أرقاما غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة 51 جائزة منها أكثر من 4 ملايين ريال، بزيادة تجاوزت 60% عن الدورة الماضية، إلى جانب عقد 48 اجتماعا وشراكة بين صناع الأفلام والجهات المنتجة. المزيد في التقرير التالي.
1: 50 جائزة قيمتها 3,700,000 ريال وزعتها جهات مانحة على 13 فيلما ليختتم سوق الإنتاج مسابقاته ضمن مهرجان أفلام السعودية 2026 الذي نظمته جمعية السينما بالشراكة مع مركز إثراء في إطار جهوده لتمكين صناع الأفلام ودعم مشاريعهم. شهد السوق عقد 48 اجتماعا وشراكة بين صناع الأفلام والجهات المنتجة، بما عزز فرص تطوير المشاريع وفتح آفاق أوسع لانتقالها إلى مراحل الإنتاج والتوزيع.
2: توقعاتنا كانت أقل من 2,000,000 ريال كجوائز تقدم من جهات الإنتاج إلى المشاريع المتأهلة للمسابقة، وصلنا إلى 3.5 مليون ريال سعودي. صناع الأفلام اللي موجودين ناس جديين، والجدية هذه تخلي فعلا أن البرنامج هذا يتحقق والمشاريع هذه تتحقق.
3: يفاجئوننا صناع الأفلام عاما بعد عام بازدياد حسهم الفني وجودتهم في الكتابة والتماسك في النص، وهذا مؤشر يعني يعطينا يعني تنبؤ بمستقبل باهر بإذن الله.
1: خلال الأعوام الأربعة الماضية قدم مهرجان أفلام السعودية عبر سوق الإنتاج جوائز تجاوزت قيمتها 7 ملايين ريال لمشاريع أفلام سعودية، وصل عدد منها إلى منصات عرض عالمية في مؤشر يعكس النمو المتسارع لصناعة السينما المحلية.
0: وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث انطلقت وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أنشطة مشروع التمكين الرقمي للمعلم اليمني لتعزيز قدرات 500 معلم ومعلمة في محافظات عدن، أبين، حضرموت، المهرة وسقطرى، مما يسهم في رفع الكفاءة التقنية والمهنية للمعلمين والمعلمات من خلال برنامج تدريبي نوعي يدمج بين التدريب الحضوري والاتصال المرئي. طالبت الرئاسة الفلسطينية بتدخل دولي فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين المنظمة على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحماية وإسناد من قوات الاحتلال الإسرائيلي تمثل تصعيدا خطيرا. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواصلة اتصالاتها مع أطراف الصراع في السودان لاستكمال الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى بين الجانبين، كما كشفت عن تقديم الرعاية الطبية والعلاج ل 850 مصاب من ضحايا العمليات العسكرية بمستشفى الأبيض التعليمي منذ مطلع هذا العام. أعلنت روسيا اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت أجواء مدينة سان بطرسبرغ، مما أدى إلى إصابة ميناء نفطي ومجمع بيتروف التاريخي دون وقوع أضرار هيكلية كبيرة في البنية التحتية، مشيرة إلى تعاملها الفوري مع الموقف لضمان سلامة المنطقة واستقرار الأوضاع. هنا نهاية تفاصيل النشرة، إليكم أهم العناوين. القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده. وزير الداخلية يشدد على موقف المملكة الثابت في دعم أمن سوريا واستقرارها. متحدث قوات التحالف سنرد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. إضافة 160 خدمة رقمية جديدة في تطبيق توكلنا خلال شهر يونيو. ساما تخفض حق الرجوع على الممول العقاري من 6 أشهر إلى شهر. وصلنا معكم بهذا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، لكم تحية على الحصيني أبو الغيث الحيدر، في أمان الله.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الإيوان.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبارا ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات. كونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأفلام تطلق مبادرة لإيداع المواد الفيلمية الوطنية. أطلقت هيئة الأفلام مبادرة إيداع ضمن مشروع الأرشيف الوطني للأفلام، داعية الجهات والأفراد وصناع المحتوى إلى إيداع المواد الفيلمية المرتبطة بيوم التأسيس واليوم الوطني السعودي، بهدف حفظها وتوثيقها بوصفها جزءاً من الذاكرة الثقافية والسينمائية للمملكة. تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لحماية الإرث السينمائي والثقافي الوطني وتعزيز مكانة المملكة مركزاً لصناعة الأفلام في المنطقة، عبر جمع المواد الفيلمية وحفظها وترميمها وإتاحتها للأجيال القادمة وفق أفضل المعايير والممارسات المتخصصة في الأرشفة والحفظ الرقمي. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال صون الإنتاج الإبداعي المرتبط بالمناسبات الوطنية وحماية التراث البصري المعاصر من التلاشي أو الفقدان الرقمي، إلى جانب إثراء سجل الأفلام السعودية بمصادر متنوعة وإتاحة مرجع علمي وبحثي يدعم الدراسات المتخصصة في مجالات السينما والثقافة البصرية. هيئة الأدب تختتم مشاركة المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 الذي أقيم في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة بكين. وسط حضور ثقافي ومعرفي مميز جسد مكانة المملكة المتنامية في المشهد الثقافي الدولي وعزز حضورها في أحد أبرز المحافل العالمية المتخصصة في صناعة الكتاب والنشر، إلى جانب دعم مسارات التعاون الثقافي والمعرفي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، بما يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ويمثل معرض بكين منصة مهمة لتوسيع فرص الشراكات المهنية وتبادل الخبرات في مجالات النشر وحقوق الترجمة وصناعة المحتوى، فضلاً عن تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والصين. الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تدشن هويتها البصرية الجديدة. احتفلت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بتدشين هويتها البصرية الجديدة في مناسبة جسدت مرحلة جديدة من مسيرة الجمعية ورسخت توجهها نحو تطوير العمل المؤسسي وتعزيز دورها في خدمة الفن التشكيلي السعودي. وجاء إطلاق الهوية البصرية الجديدة متزامناً مع استكمال عدد من المشاريع التطويرية التي نفذتها الجمعية، وفي مقدمتها مشروع التحول الرقمي الشامل ومشروع التميز المؤسسي والمشروع الثقافي لتطوير البنية الإدارية والمالية والتشغيلية للجمعية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الثقافة ورؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي. إطلاق ورش متخصصة لصناعة النصوص المسرحية والسينمائية. أعلن الكاتب والمخرج المسرحي ياسر مدخلي عن إطلاق 3 ورش تدريبية متخصصة في مجالات الكتابة المسرحية والسيناريو السينمائي واستراتيجيات الكتابة الدرامية، مستنداً إلى خبرة تراكمت عبر مسيرة إبداعية وأكاديمية امتدت لسنوات داخل المملكة وخارجها. وتهدف الورش إلى تمكين الموهوبين والمهتمين بالكتابة الإبداعية من اكتساب المهارات الأساسية والمتقدمة في بناء النصوص الدرامية والتعرف على أدوات تطوير الفكرة وتحويلها إلى عمل قادر على الوصول إلى الجمهور بمستوى احترافي. ويجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، مقدماً للمشاركين مساراً متكاملاً يبدأ من توليد الفكرة وصياغتها

0: مرورا ببناء الشخصيات والحبكة الدرامية وصولا إلى إعداد النص المسرحي أو السيناريو السينمائي وفق أسس فنية ومهنية معاصرة. لقاء ثقافي يستعيد ذاكرة منفوحة ويوثق تاريخ الرياض ضمن السلسلة التاريخية من ذكريات بلدة منفوحة. نظمت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع ديوانية آل حسين التاريخية جلسة حوارية ثقافية استضافت الباحث والمؤرخ الدكتور راشد بن محمد بن عساكر بحضور نخبة من المؤرخين والباحثين والمهتمين بتاريخ مدينة الرياض وتراثها العمراني والثقافي. أدار اللقاء الأستاذ عبد العزيز الحسين، وتناولت الجلسة جوانب متعددة من تاريخ منفوحة إحدى أقدم بلدات الرياض، واستعرضت تحولات المكان وأثره في تشكيل الهوية التاريخية والاجتماعية للعاصمة، مستندة إلى شواهد تاريخية وروايات موثقة وإضاءات بحثية تسهم في تعزيز الوعي بالموروث المحلي. وقدم الدكتور راشد بن عساكر قراءة تاريخية ربطت بين الأحداث والشخصيات والمواقع التي أسهمت في تشكيل ذاكرة منفوحة والرياض، مستعرضا محطات مهمة في تاريخ المنطقة ومؤكدا أهمية التوثيق العلمي في حفظ الإرث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: شهدت مكتبة الإسكندرية انعقاد ملتقى الأدب السعودي المصري الأول. في خطوة ثقافية تعكس عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، تفتح آفاقا جديدة للحوار الأدبي وتبادل الخبرات بين المبدعين والنقاد. ومن بين المشاركات السعوديات البارزات في هذا الملتقى الكاتبة والروائية الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية، والمستشار الثقافي التي حضرت ضمن جلسة قراءات في الإبداع السردي السعودي، حيث ناقش عدد من النقاد والأكاديميين أعمالها الروائية وتجربتها الإبداعية في فضاء ثقافي عربي. في هذه الحلقة من برنامج الإيوان يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية والمستشار الثقافي. مرحبا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: خليني أبدأ معك بداية يعني عن نظرتك إلى أهمية إقامة ملتقى الأدب السعودي المصري الأول، وما الذي من الممكن أن يضيفه للمشهد الثقافي العربي؟
1: بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. بالنسبة لهذا الملتقى، أرى أن إقامة ملتقى الأدب السعودي المصري الأول في مكتبة الإسكندرية هي ليست مجرد فعالية ثقافية عابرة، بل هي لحظة رمزية عميقة، لأن الإسكندرية تحمل ذاكرة عربية وإنسانية ممتدة عبر القرون. حين يلتقي الأدب السعودي بالمصري في هذا المكان تحديدا في مكتبة الإسكندرية، فإننا لا نحتفي بالنصوص فقط، بل نعيد وصل الجسور بين تجربتين ثقافيتين شكلتا جزءا مهما من الوعي العربي. مثل هذه الملتقيات تضيف للمشهد الثقافي العربي مساحة حقيقية للحوار، أيضا تمنح الأدب فرصة لأن يتحرك خارج الحدود الجغرافية نحو فضاء عربي أكثر انفتاحا وتفاعلا.
0: دكتورة، للكاتب يعني أهمية بالغة وقصوى في المجتمع الثقافي والأدبي ولا سيما العربي، ولكن الكاتب ذاته ماذا يعني له أن تناقش أعماله الروائية أمام نخبة من النقاد والأكاديميين وكذلك المهتمين بالأدب في محفل ثقافي عربي؟
1: بالتأكيد الكاتب هنا يحمل الامتنان، يحمل شعورا جميل وقدر كبير من المسؤولية. أيضا الكاتب عادة هو يقضي سنوات كثيرة وهو يكتب في عزلة داخلية، ثم يجد نفسه فجأة موضوعا للتأمل والتحليل والنقاش أمام عقول متعددة وخبرات متميزة ومختصين. أيضا هنا تأتي الدهشة، يأتي الفرح، تأتي فكرة أن تكون فكرة الانتشار سواء للأدب السعودي أو الأدب المصري. بالنسبة لي كانت تجربة أشبه برؤية العمل الروائي من مرايا مختلفة، أرى أعمالي في عيون الآخرين، فكل ناقد يضيء زاوية ربما لم ينتبه لها الكاتب أثناء الكتابة، وهذا هو جمال مشاركة الأعمال ومناقشتها من قبل النقاد.
0: بالنسبة لك دكتورة زينب، كيف وجدت طبيعة الطروحات النقدية وكذلك الأسئلة التي تناولت أعمالك الروائية؟
1: هم في مكتبة الإسكندرية تم تناول عملين من أعمالي، هي رواية هيا ورواية على كفر تويت. وجدت الطروحات النقدية عميقة وجادة فعلا، والأجمل أنها تتعامل مع الرواية بوصفها حكاية فقط، ليس بوصفها حكاية فقط بل بوصفها رؤية للعالم والإنسان. طبعا الأسئلة التي طرحت لامست البنية السردية للروايات والبعد النفسي للشخصيات، أيضا علاقة النص بالتحولات الاجتماعية والثقافية. هنا أنا شعرت أن الحوار كان حوارا مع النص لا حوله، وهذه طبعا نقطة فارقة لدى الكاتب والأديب.
0: نعم دكتورة، يكتب الكاتب أحيانا بمقصد معين وأفكار معينة وكذلك أيضا زوايا معينة، ولكن ما ذكرته قبل قليل قضية الدهشة تحدث حينما يتطرق أحد النقاد إلى زاوية لم تنتبه أصلا إليها ككاتبة. كيف يسهم النقد في مثل هذا المستوى بإعادة اكتشاف الكاتب لعمله الإبداعي؟
1: بالنسبة لي ككاتبة، رأي النقاد مهم جدا، ولكنه لا يشكل تجربتي الكتابية أو لا يشكل. هناك بعض الكتاب يكتب من أجل النقاد، ولكن المبدع الحقيقي هو له فضاءه وله حريته وله مجرد أن تقيد نفسك بفكرة أن هناك ناقد يقرأ لك أو قارئ شرس يتربص بك، هنا لن تستطيع الكتابة. لكن بشكل عام النقد الحقيقي لا يشرح النص فقط، بل يكشف للكاتب ما خبأه النص عنه. أحيانا يكتب الروائي طبعا بدافع شعوري أو حدسي، أيضا يأتي الناقد ليكشف البنية الفكرية أو الرمزية التي تشكلت تلقائيا داخل هذا العمل. لذلك أؤمن أن النقد ليس خصما للإبداع، بل شريكا في تعميق فهمه.
0: نعم، لكن هل غالبا يصدق هذا النقد ويلمس الزاوية التي ذهب إليها الكاتب ذاته؟
1: هي في النهاية الكتابة هي ذوق وذائقة. ثانيا الناقد لديه معاييره التي درسها في درسها وتعمق بها، لكن الكاتب أحب دائما أن أخرج الكاتب من إطار النقد، لأنه سوف يتوقف مجرد أن يفكر الكاتب وجود النقاد. هنا الفكرة أن فكرة الكتابة هي الحرية، لذلك هذا يعني يتعارض مع فكرة وجود الناقد. الناقد له عمله وله معاييره، وأنا لدي عملي ومعاييري. مجرد أن تتلاقى هالآراء أو المعايير، هنا يكون رأي آخر ومختلف.
0: هل يجب أن يدافع المبدع عن أعماله الإبداعية وأن يعني يواجه النقد اللاذع أحيانا بردود تكون متوافقة مع مستوى النقد؟
1: الكاتب عادة، أو لو تحدثت عن نفسي، أنا أكتب من أجل الكتابة لا من أجل النقاد، من أجل من يقرؤون لي في أقاصي الدنيا.
0: نعم.
1: لذلك مجرد أن أفكر بأن أدخل في حروب مع ناقد أو غيره، هو حر فيما يكتب. شخصيا أنا يعني لا يعنيني سواء كتب الناقد شيء جميل عما كتبت، أو أن هناك أو هناك نقد شرس لما أكتب. أنا أطلع ولي رأيي في النهاية. ولكن هذا لا يجعلني أتوقف عن الكتابة، ولا يحزنني، ولا يشكل شيء في تجربتي في الكتابة أو في موهبتي. أيضا أنا لا أشكك في موهبتي، لذلك الناقد له رأي وأنا لي رأي آخر، وأيضا القراء لهم رأي مختلف تماما.
0: طيب، من خلال هذه التجربة في مكتبة الإسكندرية وهذا النقاش الذي حدث لنصوصك الإبداعية، كيف تقيمين مستوى الاهتمام العربي الحالي بالرواية السعودية؟
1: بالتأكيد هناك فرق واضح وكبير. فالرواية السعودية اليوم لم تعد تقرأ باعتبارها ظاهرة محلية، بل أصبحت جزءا من الحوار الروائي العربي العام. طبعا قبل سنوات كان الاهتمام يتركز على أسماء محدودة، أما اليوم فهناك الكثير من سفراء الكلمة من الروائيين وغيرهم والشعراء، وهناك فضول أيضا حقيقي لاكتشاف الأصوات السعودية في كل مكان في العالم العربي. وهناك أصوات كثيرة متنوعة وجديدة، وهذا أيضا مؤشر على نضج التجربة السعودية والتزهر.
0: هل للمبادرات الثقافية السعودية إسهام في تعزيز حضور الكاتب السعودي خارج المملكة؟
1: بالتأكيد، هذه الملتقى الأدب المصري السعودي هي كانت إحدى هذه المبادرات. نعم. ولا يمكن إنكار الأثر الكبير لهذه المبادرات بالنسبة للكاتب بشكل شخصي. ما حدث خلال السنوات الأخيرة هو انتقال من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم الذي تقوم به مشكورة وزارة الثقافة. أيضا برامج الترجمة، دعم النشر، المشاركة الدولية، الملتقيات الثقافية أيضا، كلها ساهمت في جعل الكاتب السعودي أكثر حضورا وثقة وقدرة على الوصول إلى القارئ العربي والعالمي.
0: هناك اختلاف يا دكتورة بين المدرسة النقدية السعودية وكذلك المدرسة النقدية المصرية، لكن هذا التفاعل بين المدرستين ما الذي يمكن أن يضيفه في مثل هذا الملتقى؟
1: النقد المصري يمتلك إرثا أكاديميا وثقافيا عريقا، ولا يمكن أن ننكر هذا الشيء، بينما تحمل التجربة السعودية أسئلة جديدة مرتبطة بتحولات اجتماعية وثقافية متسارعة. لذلك التفاعل بين هاتين المدرستين يخلق مساحة ثرية لأن نتبادل يعني المناهج الرؤى والأفكار أيضا، ويمنح النص الروائي فرصة لأن يقرأ من زوايا مختلفة، وهذا بالتأكيد يثري الكاتب والنقد معا.
0: كيف يمكن لمثل هذه المناسبات الثقافية التي تعتبر يعني عابرة أحيانا أو مؤقتة أن تتحول إلى مشاريع مستدامة للتبادل المعرفي والنشر أيضا المشترك؟
1: المشاريع المستدامة هذا هو التحدي الحقيقي، فنجاح أي ملتقى لا يقاس بعدد الجلسات بل بما يمكن أن يتركه من أثر مستمر أيضا. طبعا يمكن تحويل يعني هذه اللقاءات إلى مشاريع مستدامة، يعني عبر مثلا إقامة برامج مشتركة، إصدارات نقدية متبادلة، ورش كتابة، شراكات بين المؤسسات الثقافية العربية. أيضا حين يصبح الحوار مستمر ما بيننا يتحول الملتقى من حدث إلى حركة ثقافية.
0: بعيدا عن النقاد، كيف وجدت تفاعل الجمهور المصري مع الأعمال السعودية التي طرحت خلال الملتقى؟
1: الواقع أنه كان تفاعل جميل جدا، وربما كان لي قبل هذا الملتقى تجارب كثيرة مع القراء المصريين بالذات. فكانت تجربتي جميلة، وكان هناك الكثير من القراء الذين حضروا من أجل أن يستمعوا إلى روايات التي قرأوها. وهذا كان على هامش الملتقى، فكان شيء جميل بالنسبة لي. يعني كان التفاعل دافئ فضولي، يعني بمعنى جميل للكلمة نفسها. شعرت أن الجمهور المصري يعني طبعا كان يقرأ الأعمال السعودية أيضا يعني برغبة حقيقية في فهم المشتركات بيننا والتفاصيل الإنسانية داخلها، ليس باعتبارها نصوص قادمة من بلد آخر، لأن هذا النوع من التلقي يمنح الكاتب شعور أيضا بأن الأدب قادر فعلا على أن يتجاوز الحدود.
0: أختم معك بهذا السؤال الجديد الذي ينتظره القراء من الدكتورة زينب الخضيري.
1: حاليا أعمل على مجموعة من المشاريع الروائية والثقافية التي تدور يعني حول الإنسان بوصفه دائما هو محور الحكاية، وبما يحمل هذا الإنسان من هشاشة وأسئلة وذاكرة. كما أواصل يعني العمل على مشروع بيت الرواية الذي أطمح أن يكون مساحة حقيقية لدعم السرد والحوار الأدبي السعودي. أما الجديد فهو نصوص يعني تحاول روايات تحاول اقتراب أكثر من روح الإنسان والبحث عن معنى في تفاصيله. وأنا ابنة الرواية، لذلك أنا أعشق الرواية وكتابتي لها مستمرة. بإذن الله السنة القادمة ربما يكون لدي روايتين إن شاء الله، انتهيت منهما الآن، ولكن الآن في طور يعني الإجراءات والنشر إن شاء الله.
0: فلك إن شاء الله تعالى التوفيق، وننتظر هذه الروايات وهذه الأعمال الجديدة الإبداعية بكل شغف. الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية والمستشارة الثقافي، متحدثة عن ملتقى الأدب السعودي المصري الأول. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.

الأحمر، تقف جدة التاريخية بوصفها واحدة من أبرز الشواهد الحية على عمق التجربة الحضارية في الجزيرة العربية. وفي الذكرى 12 لتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، تتجدد الحكاية التي تختزنها أزقة البلد العتيقة، وتستعيد الرواشين الخشبية والمساجد والأسواق القديمة دورها في سرد قصة مدينة صنعت جسراً للتواصل بين الشعوب والثقافات عبر قرون طويلة. يمثل إدراج جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي اعترافاً بقيمتها الإنسانية والثقافية، فهي مركز تاريخي ارتبط بالحج والتجارة البحرية، وشكل محطة التقاء للقادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، الأمر الذي أوجد بيئة ثقافية غنية انعكست على العمارة والعادات وأنماط الحياة في المدينة. وتتميز جدة التاريخية بنسيج عمراني متفرد يعبر عن المدرسة المعمارية الحجازية، حيث تتناغم البيوت التاريخية مع الرواشين والأسواق والمساجد في مشهد يعكس هوية المكان وروحه، كما تجسد المنطقة نموذجاً حضارياً يعبر عن التفاعل الثقافي الذي شهدته منطقة البحر الأحمر عبر العصور. وخلال السنوات الماضية شهدت جدة التاريخية أعمالاً واسعة لإعادة الإحياء والمحافظة على معالمها التراثية، في إطار رؤية تستهدف تعزيز حضور الثقافة في الحياة اليومية، وأصبحت المنطقة اليوم وجهة ثقافية نابضة بالحياة، تحتضن الفعاليات والمعارض والمبادرات التراثية، وتستقطب الزوار والمهتمين بالتاريخ والعمارة والفنون، في مشهد يعكس التحول الذي تشهده المملكة في مجال صون التراث وتوظيفه بوصفه مورداً ثقافياً وتنموياً. وتؤكد تجربة جدة التاريخية أن التراث يمثل طاقة متجددة قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الهوية الوطنية، فكل مبنى جرى ترميمه، وكل موقع استعاد حضوره، وكل قصة خرجت من صفحات التاريخ إلى فضاء الحاضر، تسهم في بناء علاقة أكثر عمقاً بين الإنسان ومكانه وتاريخه. مستمعينا الأعزاء، في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج محمد رجنيب. دمتم في رعاية الله. الإيوان.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل.

0: قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: قبل الحبر، قلعة كتبت التاريخ بالحجر.
1: أطلال بساتين حبر الشفاق.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على جوك، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معي الرادي بشري من التقديم، ومن الإعداد جمال العتيبي ونوف الرخيم، ومن الإخراج علي الحصيني. بكون معاكم إن شاء الله على مدى ساعتين من الآن، بنسولف فيها على موضوع مهم جدا، يعني قريب منكم أكيد، وكما جرت العادة دائما أنه نحرص أن مواضيعنا تكون تلمسكم وتكون من بيئتنا وتكون من مجتمعنا وتكون قريبة، ولأنكم أنتم صناع النجاح أكيد جعلنا هذا البرنامج خاص لكم أنتم، لأنكم أنتم الضيوف، وأنتم اليوم اللي تبدون وجهات النظر، وأنتم اليوم اللي تسولفون معاي وتعطوني وجهات النظر. بمعنى أصح وأوضح، أنتم ضيوف هالبرنامج، أي بمعنى لما نطرح الموضوع أنت اليوم اللي تفند القضية وتسولف وتعطيني فيها وجهة نظرك. كما جرت العادة في إذاعة الرياض، البرامج دائما يكون عليها مختصين، لكن حرصنا أنه اليوم في هذا البرنامج أنتم المختصين، وأنتم أكيد شركاء النجاح. يمكنكم الاستماع لنا أكيد عبر أثير إذاعة الرياض على الراديو،

أو يمكنكم اليوم أكيد مشاهدة أو الاستماع لنا أيضا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة إذاعة والتلفزيون، تحديدا إذاعة الرياض، إكس، تيك توك، وحتى يوتيوب. بكون معكم على مدى ساعتين بإذن الله، بنسولف فيها على الموضوع اللي اخترناه على قولتهم بعناية، موضوع حساس شوي اليوم، موضوع العلاقات. العلاقات سبحان الله يعني نحرص دائما على اختيارها، ونحاول قدر المستطاع في بعض الأحيان أن نختبر الأشخاص علشان يعني أشوف هذا الشخص اليوم هو يشبهني أو ما يشبهني، سواء في علاقات الصداقة، علاقات الزواج. يعني هذه العلاقة بمسماها الكامل ممتاز، يصير تحتها اليوم معايير معينة يتجاوزها الشخص، من بعد ذلك يبدأ الشخص اليوم خلني أقول أقدر أخليه يدخل عالمي الخاص، وأقدر أخليه قريب مني، وهذه نقطة مهمة جدا اليوم في المعايير. لكن ما هو هذا سؤالنا اليوم؟ لو في علاقة اليوم ما تشبهك وفعليا بديت تحس أنها تضغط عليك، ووصلت لمرحلة أنها تنقص اليوم من كرامتك، قاعد تتنازل بأشياء كثيرة، استشعرت للحظة أنه اليوم هذه العلاقة قاعدة تأثر علي وقاعدة تضغط علي وقاعدة تخليني أخسر نفسي، أخسر كرامتي، أخسر مجتمعي، أخسر الناس اللي حولي بسبب هذه العلاقة، كيف تعلن الانسحاب اليوم؟ هل تعلن الانسحاب بشكل صريح؟ تجي وتوقف هالعلاقة وتعتقد العلاقة هذه خلاص علاقة سامة بدأت تضغط عليك، بدأت اليوم تطلع من دائرة العلاقة الحب ولا علاقة الصداقة إلى علاقة اليوم بدأت تستنزفني أنا شخصيا، وبدأت تضغط علي وبدأت تأثر على حياتي وصار علي فيها ضغط كبير جدا، أو تبدأ تنسحب تدريجي بهدوء. أنا ليش حطيت لكم هالخيارين؟ وأنا ودي أسمع حتى خياراتكم، لأنه في ناس سبحان الله بطبيعتها ما تعرف اليوم تنسحب من العلاقة يعني بشكل مباشر، يعني رغم أنه اليوم أنه العلاقة هذه قاعدة تضغط علي وقاعدة تخسرني أشياء كثير أهمها والركيزة الأساسية عليها اليوم هي الكرامة، كرامتي أنا كشخص، لأن أنا قاعد أخسر ممتاز، بس ماني عارف، خلني أقول ماني عارف أطلع من هالعلاقة، رغم اليوم أنه هالعلاقة قاعدة تضغط علي وقاعدة تخسرني أشياء كثير، لكن سبحان الله نفسي أنا أو بطبيعة البشر وبطبيعتنا حنا اليوم كمجتمع سعودي عندك حياة شوي اليوم أنه تجي تقول العلاقة اللي بيني وبينك انتهت، ما تقدر تجي بشكل مباشر تقول ترى خلاص اللي بيني وبينك انتهى، توقف هالعلاقة، فتبدأ تلقى دور ألف عذر اليوم عشان تنسحب، وهذا جزء من الانسحاب اليوم بهدوء. وفي ناس يقول لا أنا ليش أنا قاعد أخسر كثير في هالعلاقة، قاعد أخسر وقتي وقاعد اليوم هالعلاقة قاعدة تضغط علي في أشياء كثير، يعني أنا خسرت صداقات كثير بسبب هالعلاقة، خسرت مشاريع مثلا بسبب هالعلاقة لأني أنا أسمع من هذا الشخص، خسرت حب الناس بسبب هالعلاقة من هالشخص اللي أنا ما أقدر أجي وأقول له يا حبيبي وقف اللي بيني وبينك انتهى. ففي سبحان الله يعني فئتين، فئة اليوم تنسحب بهدوء وتبدأ تنسحب تدريجي، تسحب الاهتمام، تحاول قدر المستطاع أنه تبعد التعلق، تحاول أنه مثلا بدل ما أنا أرد عليك بسرعة أرد عليك بعد يوم إلين تبرد العلاقة. وفيه اللي يجي في الوجه ويواجهك ويقولك وقف، طيب إيش سلبيات هذه وإيش إيجابيات هذه، وهل أنت اليوم من الناس اللي في هذه العلاقات خلني أقول العلاقات السامة تنسحب بهدوء، أو اليوم أنت جريء في أنه أنت تواجه الشخص بأخطائه اللي خلتك تخسر كرامتك ووقتك وجهدك وعقلك ومالك وحياتك، وأنت ما تدري استنزفت منك بشكل كبير جدا، فصحصحت في اللحظة الأخيرة فتقول لا أنا بواجه. أنت من أي نوع من هالأنواع اللي أنا حددتها في العلاقة؟ هل أنت من الناس اللي اليوم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة تخسر أو خلني أقول تبتعد عن هذه العلاقة السامة بهدوء وتبدأ تحط مبررات، أو لا تجي بشكل مباشر وتواجه الشخص عشان تتريح راسك وتواجهه وتقول له شكرا اللي بيني وبينك انتهى، أحتاج أسمع إجاباتكم على 011 40 5
ثلاثات. طيب خلنا نسمع هالفاصل الغنائي وراجعين لكم.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك، وأذكر بأرقام التواصل 011-40-53 في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم العلاقات السامة كيف ممكن نطلع منها، وكيف اليوم هل أنت من النوع اللي ينسحب بشكل يعني ينسحب بهدوء ولا تجي بشكل مباشر اليوم وتنسحب؟ ولازم نوضح نقطة أنه سبحان الله ترى دائما ليس كل الخلاف هو يعني أنه اختلاف يعني العلاقة سامة، لا، كل العلاقات دائما تمر بمشاكل، لكن العلاقة السامة مثل ما ذكرت لكم في بداية حديثي هي اللي دائما تستنزفك باستمرار وتؤثر على صحتك النفسية وتحسسك بالخوف والذنب وتوصل لمرحلة أنه أنت تفقد قيمتك كشخص. ففي هدفنا في حلقتنا اليوم أنه ما نشجع أكيد على نهاية العلاقات، ولكن اليوم كيف نحمي أنفسنا منها وإيش الطريقة الأمثل اللي ممكن اليوم أن ننسحب من هذه العلاقة. هل أنت من النوع في هذه العلاقة اللي استنزفت كرامتك ووقتك وجهدك وعلاقاتك ومحبتك للناس ومحبة الناس لك؟ طريقة، هناك طريقتين، أي الطريقتين الأنسب بالنسبة لك؟ هل تنسحب اليوم بهدوء وتبدأ تبرد العلاقة، أو تأتي بشكل مباشر لهذا الشخص وتنهي الجدل وتخلص معه موضوع العلاقة على 011-40-53؟ معنا أول متصلين، أيوب أهلا وسهلا. أيوب راح، ما أدري يمكن يعني موضوعنا شوي حساس علي. طيب بيرجع لنا علي بعد شوي. تعريفنا دائما العلاقة السامة عزيزي المستمع هي العلاقة اللي يكون فيها الأذى أكثر من الراحة، والخوف أكثر دائما من الأمان، والتقليل من القيمة أكثر من الدعم. يعني تحس أنه دائما هالعلاقة تأثر علي، تضغط علي. يعني وعشان تعرف اليوم عزيزي المستمع إيش علامات العلاقات السامة، دائما هذا الشخص يقلل من شأنك، يستمر في التقليل من شأنك سواء أمام الملأ أو بينه وبينك أو بطريقة أخرى، بحيث أنه ما يبين اليوم أنه يتحكم فيك ولكن يقلل من شأنك. تلقاه دائما يتحكم في قراراتك، تلقى اليوم عند الغيرة المريضة اللي تخليك اليوم تكره نفسك، الكذب المتكرر، الابتزاز العاطفي، إشعارك بالذنب في كل موضوع حتى لو كان الموضوع تافه. واللي أهم من هذه العلامات كلها واللي أنا أكرهها جدا، استنزاف طاقتك النفسية. كيف ممكن تتخلص من هذه العلاقة عزيزي المستمع؟ أحتاج إجاباتكم على 011-40-53. عمر حياك الله. عمر راح. عمر طيب، ممكن هذه واحدة من الطرق علي اللي اليوم يتخلصون فيها من العلاقة. طيب أنا ودي دائما أنه تسأل نفسك، طيب قبل تسأل نفسك خلني أروح مع أبو سعود. أبو سعود حياك الله.
1: هلا، السلام عليكم.
0: هلا يا ابو سعود، يا مرحبا.
1: يا هلا، مساك الله بالخير.
0: شلونك ابو سعود؟ مساك الله بالنور.
1: قبل الله يسعد مساك الذي بالدنيا ويسعد مساك بالاخره.
0: الله يجزاك خير ويطول عمرك
1: ويجعلنا واياك من المقربين يوم الدين.
0: امين يا رب العالمين.
1: والله شيء الليله، والله اني ما ناوي اكلم الليله، لكن على ما قال يبقى على الجرح.
0: طيب وش اللي جاء على الجرح يا ابو سعود؟
1: والله يا أخي أنت العلاقات السامة هذه،
0: صحيح،
1: هاللي يمشي معك هالرجل طال عمرك يمشي معك، قام تراعي لورا يمشي معك وصديقك ومقرب لك، تراعي قام تراعي مرة حفره لك من بعيد هذا يسمم لك من بعيد يشيلك،
0: وهذه توجع أكثر يا أبو سعود.
1: ما هو والله العظيم شيء ما تخيل. جاي أنا معه، ما علي رجل، ماشي أنا ولي رجل، وهذا وسولي مدة أنا وياه، شاب رأيته مرة دعوة ما عرفته، مر قطع علاقات مع الناس، لما قطع علاقة مع الأهل، يبي يقطع العلاقة مع الأهل، شاب رأيته والله، وأنا الحمد لله وشكر ماسك، وعرفت إنه هذا علاقته معي علاقة زوج سمن بس.
0: طيب كيف تتخلص أبو، هل أثر اليوم على نفسيتك أبو سعود؟
1: والله الحمد لله شكر، لا ما أثر، بس إني وين انسحبت أنا بهد ولا بينت له شيء أنا.
0: طيب تشوف إن حل أنسب اليوم أبو سعود إن أنت تنسحب بهدوء؟
1: نعم تسلم من المشاكل وتسلم من كل شيء، تسلم من قلت إن والله انسحبه، والله ليش خلاه، وش فيه، والله فلان قالبه، فلان سوى كذا، وفلان لا شوي شوي اسحب شوي شوي مثل كسرت مع الابره. قال لي شوي شوي تمام بكري خلاص اطلع وتخلي ولا امطار وخلي يا هلا سلام عليك عليك السلام بس.
0: طيب كيف اكتشف من بدري انه العلاقه هذه سامه يا ابو سعود؟
1: والله انا اكتشفت والله
0: متاخر ولا بدري؟
1: والله لا عقب 10 سنين.
0: والله هذه فيها عمر يا ابو سعود.
1: والله عمر طويل وانا وياه نروح سافر ونجي وحسب من المقربين على نسبة كلامه عندي فانه ما من احد اخواني. مريم رعيتها الدعوه معي.
0: يعني انت من الناس اللي ايد الانسحاب بهدوء يا ابو سعود؟
1: اي نعم انا من اللي ايدها بهدوء ولا حد يدري وش صار ولا حد يعلم ان حالتك انت وياه ابدا بالسلام. شوي شوي شوي شوي قول يا هي لا شفته يا لا يا مرحبتين لك مشطر هناك.
0: طيب واضح يا ابو سعود شكرا لك يعطيك العافيه. واضح ابو سعود اختار الطريقه الانسب في الانسحاب بهدوء. انت عزيزي المستمع كيف الطريقه المناسبه اليوم للتخلص من هذه العلاقات السامه على 011 40 53؟ ايوب اهلا وسهلا.
2: حياك الله يا سيدي.
0: هلا يا ايوب شلونك؟
2: الحمد لله كيفك انت عساك طيب؟
0: تمام. من وين تكلمنا ايوب؟
2: من مكه.
0: اول مره تشاركنا؟
2: اي اول مره.
0: تفضل يا ايوب قول ايش عندك.
2: والله انا وجهه نظري انه على حسب الشخصيه نفسها يعني.
0: طيب
2: الموضوع يعتمد على الشخصيه نفسها. اذا كانت فعلا هذه الشخصيه مهمه بالنسبه لي انا صراحه حاضحي. شوف ممكن الموضوع زي ما ذكرت انت يوصل للكرامه بس انت عارف هذا الوقت احس هو هذا وقتي. يوم الشخصيه هذه اللي انا تعودت عليها وعارف طيبتها وعارفها من الى ألاقيها تغيرت بالشكل هذا معناته في طرف ثالث. هذا الطرف هو اللي جالس يشوه الشخصية الجميلة اللي كانت معايا أنا.
0: طيب كيف تبدأ تكتشف هذا الموضوع؟
2: مو أقدر أكتشف بأنه عم تفصل الحاجة السلبية اللي جالس أتلقاها من هذه الشخصية.
0: يعني أنت بتبدأ تحاول تقاتل أنك تبقى مع هذه الشخصية.
2: والله أنا حاليا بقاتل مكذب عليك. أنا حاليا قاعد أقاتل وصلت لمرحلة أنه قاعد أسمع مصطلحات يعني صلحات فعلا جديدة. هذه شخصية مستحيل توجهني أنا كلام زي كذا.
0: طيب إيش اللي إيش طيب أنت عندك صوت في شيء صوت مزعج عندك؟ أعتقد إنه حزام الأمان أو شيء زي كذا بس إذا تقدر عشان الصوت صار واضح. أنت الآن قاعد تقاتل علشان اليوم أنت ترجع هذه العلاقة خايف إنها تكون علاقة سامة. إيش الطريقة اللي أنت قاعد تستخدمها اليوم في المقاتلة؟
3: طيب طريقة أول حاجة اللي هي الصبر. ثاني حاجة لا مبالاة في المصطلحات اللي إيش بتأذيني أنا يعني.
0: يعني
3: قاعد ايوه لانه انا عارفك انت والله انت كويس انت مو كذا. في شيء سام يعني في شيء ضاغطك هو في ظروف جات على هذه الشخصيه فضغطتها اكثر فصارت ما في ايجابيه فيها نهائيا.
0: يعني انت اللي فهمت منك انت قاعد انت ما تبي تنسحب الى الان؟
3: الى الان ما بنسحب وما بستسلم.
0: ما تستسلم. طيب اذا وصلت لي يعني لا سمح الله لمرحله سيئه انه بدات هذه العلاقه سامه ايش الطريقه الانسب اليوم اللي انت عشان تطلع منها؟ أيوة فيها تنهيدة ذي قول ها قول خلينا ممكن أحد يسمع يساعدك.
3: والله ما في إلا الحل الثاني اللي أنت ذكرته تدريجي بس في نفس الوقت يعني والله صعب كمان صراحة ما قدر حطيت موقف زي كذا إنه أسيب الشخص كذا قدامي بالتمر. طيب. لأنه أدري إنه غيري ما حيسيبه.
0: طيب بسألك سؤال هل تعتقد إنه هذه العلاقة بدأت تستنزف طاقتك؟
3: صحيح.
0: وباقي مستمر؟
3: طبعا مستمر.
0: ما تعرف تواجه؟
3: الا اعرف اواجه.
0: طيب ليش ما واجهت؟
3: بس المواجهه بتجرح بتزيد لانه عندك اشخاص ثانيين جالسين يزودوا فما ينفع انت تزيد انت القريب يعني عرفت.
0: فانت بين نارين.
3: والله بين نارين. شوف زي هذاك اللي يقول لك نضحي بالجنين عشان الام. شفت الموضوع كيف ملخبط؟
0: والله وضعك ملخبط مره يا ايوب. لكن ان شاء الله ان العلاقه هذه تستمر وان شاء الله انها ما تكون علاقه سامه يا رب العالمين.
3: امين يا رب. الله
0: طيب يا ايوب عانك الله شكرا جزيلا لك يا ايوب. شكرا سعيدين بسمع صوتك. يعني ايوب اعطانا قصه واقعيه حقيقيه قاعد يعيشها اليوم انه يعتقد انه هذه العلاقه بدات تتجه اليوم لعلاقه سامه. السبب ليس الطرف اللي امامه بل هناك طرف ثالث دخل في هذا الموضوع فما هو عارف اليوم ايش يسوي. لا هو عارف يواجه لانه المواجهه تجرح ولا هو عارف اليوم ينسحب في هدوء فقاعد يقاتل علشان اليوم يرجع هذه العلاقة. يعني سمعنا شيء جديد الآن. أنا بيسمع منكم على 011-40-53 تقولوا لي إيش الطريقة الأنسب اليوم للانسحاب من هذه العلاقة السامة، كيف ممكن أتصرف، ليش أنا قاعد أضغط على نفسي اليوم علشانك أنت وأنت ما قاعد تقدر هذا الموضوع. خلنا نسمع من ريم، ممكن عندها إجابة مختلفة. ريم أهلا وسهلا.
4: أهلين، هلا، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، كيف حالك ريم؟
4: الله يسلمك، الحمد لله.
0: من وين تكلمينا يا ريم؟
4: أكلمكم من جدة.
0: أول مرة تشاركينا؟
4: أي نعم أول مرة.
0: ليش شاركتينا يا ريم؟
4: لأن الموضوع حمسني صراحة، وهذا شيء مهم يعني أنا أشوفه في الناس كلها.
0: ممتاز.
4: وأنا أيد صراحة الإنسان أكيد يعني يرجع لأصله ويرجع لأخلاقه وتربيته مهما يكون الموضوع يعني صعب ولا سهل، فأكيد يعني إحنا أنا أيد إنه نتبع ديننا والأحاديث اللي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أكيد يعني ما نكبر مواضيع، مثلا نتبع ديننا، نحاول نسهل المواضيع، نحاول إنه ما نكبر يعني وتصير مشاكل، إنه قصدي سواء الموضوع صغير أو كبير.
0: حلو.
4: وحاول إن الطاقة اللي فيك يعني ما ما تتعب حالك كثير يعني بسبب موضوع تافه أو موضوع يعني ما يستاهل إنه يأخذ وقت كثير.
0: طيب شو يعني أنت قصدك إنه اليوم أنهي العلاقة بكل هدوء علشان ما أدخل في جدل؟
4: أي تقريبا، إنه أفضل، هذا أفضل حل يعني. أنا
0: حتى لو كنت أنا لو كنت متمسك في هذا الشخص
4: أحاول إني ألقى الحلول اللي تناسبه وتناسبني.
0: يعني ما تقدرين تواجهين بشكل مباشر، يعني تبدين تنسحبين تبردين العلاقة.
4: أي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذون اليهود وكان يعني شوف كيف هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يعني شوف الطرق اللي هي كلها والأحاديث اللي هي ديننا الإسلامي، هذا اللي أنا أشوف إنه هذه الحلول اللي أشوفها الأنسب. واللي
0: هل مر عليك موقف؟
4: لا طبعا، بس أنا أشوف يعني
0: بشكل عام
4: أشوف الناس. لا بشكل عام يعني لا، بس إنه هذه وجهة نظري.
0: طيب
4: حبيت أشارك.
0: تحترم وجهة نظرك، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.
0: يعني لا زالت الردود اليوم اللي يعني تجينا الانسحاب بهدوء، ما في أحد اليوم

0: ما عنده القدرة إنه يواجه. فاللي أبي أقوله إنه أو قبل أقول وجهة نظري خلني أسمع يارا يمكن عندها وجهة نظر مختلفة. يارا أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا، مساء الورد.
0: مساء النور، من وين تكلمينا يارا؟
1: أظهر بهية.
0: تفضلي يارا، أعطينا وجهة نظرك.
1: بالنسبة لوجهة نظري، إذا مثلا على حسب يعني الشخص، يعني إذا كان هذا الشخص أعرفه من زمان، من سنين يعني بين عشرة و... فصعب إني صراحة أواجهها أو إني أترك العلاقة بسهولة.
0: حتى لو كانت ضارة هذه العلاقة؟
1: لكن أنا عندي طريقة إنه مثل ما تفضلت إنه أنسحب بهدوء، يعني أحاول إني ما أتواصل كثير، يعني مثلا أسأل من عيد لعيد، من مناسبة لمناسبة فقط يعني.
0: طيب ليش أتعب نفسي وأبدأ أسأل؟ ليش ما أروح اليوم وأعرف إنه هذه العلاقة استنزفت من قدراتي وإمكانياتي وعقلي وتفكيري ونفسي وكرامتي؟ ليش أنا أقعد أجامل وأبدأ أنسحب بهدوء؟ ليش ما أروح أواجهها بشكل مباشر وأنهي هذه العلاقة السامة؟
1: لأنه هالشخص يعني مثل ما قلت أنه صعبة، يعني عارفة من سنين وبين عشرة، فصعب أني أواجهها على طول وأقول له أنه اللي بينه انتهى مثلا. لا يعني أحاول أني أنسحب بهدوء، أحاول أتعذر، أحاول أقول عندي ظروف مشغولة إلى ماذا يعني،
0: إلى أن تبرد العلاقة.
1: إيه بالضبط، وهو يعني خلاص يعني بتقول إنه يعني مثل ما تقول حاول أعودها على غيابي.
0: طيب.
1: أكثر من أعودها على وجودي.
0: واضح.
1: أما إذا كان هذا الشخص يعني مثلاً أعرفه قريب فأحاول أواجهه صراحة.
0: طيب. أعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: إيه
0: طيب. طيب. هل سألت نفسك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة في يوم من الأيام مع هذه العلاقة إنه هل أنا مرتاح مع هذا الشخص؟ ولا أنا تعبان نفسيا؟ سألت نفسك سؤال ثاني، أنا صرت تقول هل أنا صرت أشك في نفسي بسبب هذه العلاقة؟ سألت نفسك سؤال أهم من السؤالين اللي أنا قلتها عزيزي المستمع، هل أنا خاف اليوم من ردة فعله أكثر مما أشعر بالأمان؟ هذه ثلاث أسئلة مهمة اليوم لازم تسألها نفسك في هذه العلاقة علشان تعرف اليوم مدى هذه العلاقة وين رايحة. عزيزي المستمع، أبي أسمع إجاباتكم، ما هو على الثلاث أسئلة، لا أبي أسمع إجاباتكم على سؤال حلقتنا الرئيسي اللي يقول اليوم كيف الطريقة الأنسب اللي تراها الانسحاب من العلاقة السامة؟ هل تنسحب اليوم بهدوء أو تواجه بطريقة مباشرة على 011-40-5-3؟ أحمد حياك الله.
2: الله يحييك، يا هلا وسهلا.
0: شلونك؟
2: والله بالشرك، الله يعافيك.
0: من تكلمنا؟
2: من الدمام.
0: تفضل يا أحمد، أعطنا وجهة نظرك.
2: أنا بالنسبة لي الحقيقة أني أواجهه.
0: حلو.
2: بحيث انه ممكن يكون فيه مثلا يعني اشياء او سوء تفاهم.
0: ممتاز.
2: فاحاول اني اتناقش معه وش الشيء اللي غيره او وش الشيء اللي خلاه بهالاسلوب معي. ومن خلال يعني المواجهه هذه تحدد المصير العلاقه.
0: يعني ممكن اليوم انه يعني انت من الناس اللي تواجه.
2: اي نعم، لأنه ممكن يكون هو فاهم شغلة أو موصلي لناس يعني فكرة مغلوطة، فأحاول أني أبرر، أشوف يمكن هو فاهم غلط، أحاول أني أبرر له. إذا ما كان فيه يعني أي سبب مقنع فهنا يعني أحاول ينهي العلاقة.
0: خاصة
2: إذا كان الشخص هذا يعني بيننا وبينه عشرة أو بيني وبينه يعني عمر.
0: يعني أنسب طريقة عندك أحمد اليوم لإنهاء العلاقة المواجهة.
2: بالضبط.
0: بس ما تحس اليوم المواجهة أحمد ممكن تخسرك أشياء كثير؟
2: ممكن، لكن يعني هو على حسب الشخص. إذا كان الشخص هذا مثل ما قلت لك يعني إنسان يعني أنا أحبه وأغليه وبيننا عشرة، هنا يستاهل إني أنا أواجهه. إذا كان شخص يعني ما بيني وبين ذيك العلاقة، لا هنا ممكن إن يعني ما يكون في مواجهة.
0: طيب واضح.
2: المواجهة فقط تكون بين الشخص اللي يعني مع الشخص اللي يكون بيني وبينه عشرة وبيني وبينه يعني عايش وملت.
0: طيب واضح يا أحمد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: طيب عزيزي المستمع، ليش دائما الانسحاب صعب؟ ليش دائما احنا نحسس الانسحاب دائما صعب؟ لانه كثير من الناس يعرفون ان سبحان الله في علاقه مؤذيه وعلاقه قاعده يعني تخسر اشياء كثير، لكن في النهاية ما يقدر يغادرك هذا الشخص، يعني ما يقدر يطلع من قلبك وما يقدر يطلع من عقلك. ليش؟ لأنهم سبحان الله تعودوا أنه دائما يكون معاهم شخص، فيخافون من موضوع الوحدة، ويعتقدون دائما أن الطرف الآخر في قناعة أنفسهم أنه ممكن في يوم من الأيام يتغير فيعطونا أكثر من فرصة، وهذه الفرص دائما سبحان الله تصير عن طريق أو تصير على طريق أو على حساب نفسك ووقتك وجهدك. واستثمرت أنا سنوات طويلة في العلاقة هذه، كيف أخسرها في يوم وليلة؟ هذا هو الهاجس اللي دائما يدور في عقل الشخص قبل دائما أن ينهي العلاقة. وفي سبب رئيسي مهم جدا عزيزي المستمع دائما في الاستمرار في العلاقات، اللي هو الاعتياد. دائما تعودي على الشخص يخليني دائما أبقى معاه، وأقول ممكن اليوم أنه إيجابياته إن شاء الله في يوم من الأيام يعني تطغى على سلبياته، والفكر أصلا في عقلك الباطن هو اللي مخليك معاه، هو الاعتياد لا أكثر ولا أقل، لأنه أنت ما تعودت عزيز المستمع دائما أنه أنت تكون لوحدك. 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض في سؤال حلقتنا، اللي يقول عزيزي المستمع كيف تنسحب من العلاقة السامة؟ إيش الطريقة الأنسب اللي اليوم تخليك تنسحب منها؟ هل تنسحب بشكل مباشر وتواجه، أو اليوم تنسحب بهدوء؟ أسمع رأي أم محمد، حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله.
3: حياك.
0: تفضل يا أم محمد.
3: الله يديم فضلك.
0: سمعتي موضوعنا.
3: إيه.
0: أعطينا وجهة نظرك.
3: والله الانسحاب بالنسبة يعني أكثر شيء مو بزين، انسحاب.
0: يعني وش تواجهين؟
3: أواجهها.
0: حلو.
3: أشوف إيش الموضوع، إيش القصة، وإيش اللي صاير، جايب من وين الكلام، نتفاهم نشوف، وإذا كان شيء يعني قوي أشوف من اللي قاله، يعني أنا أكيد ما قلتها، بعدين تعلمني وأواجهها اللي قالت.
0: حلو.
3: ونصلح الموضوع والحمد لله كان شيء صار.
0: يعني أنت ما تبين تخسرين العلاقة، فلذلك أنت تبدين على طول تواجهين.
3: هي لازم أواجه، لأن الكلام مو بعلي. ما قلت أنا الكلام هذا.
0: بس ما تحسين أم محمد أن المواجهة صعب جدا؟
3: لا لا، إذا ما كنت أنت ما غلطان ولا قلت الكلام هذا، بالعكس المواجهة زينة. إذا انسحبت يعني اعترف أن هذا اللي غلطت عليه، يصدق يقول أكيد أنت اللي غلطان.
0: وليش أقعد أبرر له؟ طيب كيفه إذا بصدق فيني مشكلة؟
3: لا بصدق، أكيد بصدق، لأنهم قالوا الكلام، يعني هو أتوقع منك وقال أكيد أنه قايل.
0: طيب
3: لا لازم أواجهه أقول له علمه، قلت ترى يعني مو صحيح كلامهم، كاذبين علي.
0: يعني الطريقة الأنسب بالنسبة لمحمد في العلاقات المواجهة.
3: أكيد.
0: طيب يا أم محمد
3: يعطيك العافية. أنا غلط ولا ما غلط؟ بواجهه بس.
0: طيب يا أم محمد يعطيك العافية، شكرا لك. المواجهة سلاح مهم جدا. تعتقد أم محمد أنه ممكن اليوم يساهم بأن هذه العلاقة تبقى، ولا فكرت اليوم أنه هذه العلاقة ممكن تروح؟ أبي أسمع عبد الله، صح؟
4: إي والله. السلام عليكم.
0: هلا يا عبد الله. شلونك عبد الله؟
4: الله يرضى عليك. والله بالنسبة برنامج الشيق هذا فعلا يعني كانوا عندي بالمجلس، والله هنا مجموعة كثيرة والله.
0: حلو.
4: وليليا يشهد خبر بحاي مرقوب ومرة
0: ما في شك،
4: وتبعان وشبت نار.
0: يا سلام.
4: ومن الغيرة قولوا واحد نسأل الله السلام، معروف منبول يعني ما
0: في قبول،
4: ما في قبول. غيرة لأنه مستاقب شق من شق لشق، وأنا مالك وزملاء المبسطين، ويجينا كلام عنه بو حكي بو نمي بو شما، ولا حتى من غمز عينه ونشر بألفين بأربعة آلاف، يعني شيء. فحاولت إني قلت حرام إن أطردهم، ما هو بوه طل سبب على ثلاثة معه كانوا طيبين وصاروا أزق جمله.
0: لا طيب.
4: قلت بس ما لي دلينا نلغز الغاز، لما الحمد لله شوي شوي، يعني كنا 20 يوم بك الحال، بردنا الموت الحمر بها ومطر وناسة وفرق به، والحمد لله دلينا نلغزه والغاز ونعطي وتوكل على الله، وافتكيت منهم.
0: واجهتهم يعني؟
4: والله كأني أبد أقول لهم، لكن بل الغاز وانظر له وتفكر الاثنين، قلت ما لنا بس نزيحهم.
0: طيب يعطيك العافية.
4: على أربعة.
0: طيب واضح، يعطيك العافية عبد الله، شكرا لك.
4: حياك الله.
0: الطريقة الأنسب أيضا شكرا عبد الله، يعطيك العافية. الطريقة الأنسب لعبد الله هي المواجهة، يعني ناس كانوا يجونا وكانوا قريبين منا، ولكن يعني سبحان الله بعد ما تركهم ارتاح. أنا بيسمع منكم على 011-40-5-3 وجهة نظركم في موضوعنا اليوم. أنس حياك الله.
5: هلا وسهلا.
0: هلا يا أنس، شلونك؟
5: طيب الحمد لله.
0: سمعت موضوعنا أنس؟
5: أيوة.
0: يلا عطنا وجهة نظرك يا بوي.
5: أنا وجهة نظري على حسب، لو كان شو اسمه، لو كان واحد قريب مني مرة أسحب منه شوي شوي، أو أول شيء أتفاهم معه.
0: حلو.
5: إذا كان المشكلة، إذا كان المشكلة منه هو، ممكن أتساحب منه شيء شوي. بس لو كان واحد ممكن ما أعرفه بمرة أو أعرفه من بعيد أسحب منه على طول.
0: طيب قد صارت لك؟
5: لا والله.
0: بس
5: كده وجهة نظري.
0: طيب يعطيك العافية أنا، شكرا لك.
5: الله.
0: طيب في شيء اسمه الانسحاب الصحي دائما من العلاقات السامة. طيب ممتاز. في دائما الخطوات الانسحاب الصحي دائما، هذه ممكن اليوم تهون عليك موضوع هذه العلاقة السامة علشان أنت تبدأ تنسحب بطريقة مثلى. أولاً الاعتراف بالحقيقة، ودائماً لازم تبرر الأذى باستمرار، أنه أنت قاعد تواجه أذى من هذه العلاقة، ولازم ترجع ترسم حدود واضحة ما بينك وبين هذا الشخص علشان اليوم تعرف كيف الآلية عفواً اللي كنت عليها، وبعد ما وضعت الحدود تتغير أشياء كثير. فممكن هو يعرف اليوم أنه أنت وضعت حدود، فممكن يصحصح ويبدأ يستشعر اليوم أنه فعليا هذه العلاقة سامة. دائما لا تدخل في جدال، حاول قدر المستطاع أنه أنت تبتعد عن الجدال، علشان اليوم الجدال ممكن ما ينتهي، والجدال ممكن يعطي هذا الشخص فرصة أنه يكبر في عينك، وأنت كنت حاط في عقلك الباطن أنه أنت راح تنسحب من هذه العلاقة. فأنا ودي قبل أطلع فاصلنا الغنائي، ودي أسمع وجهة نظركم في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم: ما هي الطريقة الأمثل في الانسحاب من العلاقة السامة؟ هل أنت من الناس اليوم اللي تواجه هذا الشخص بكل الأشياء اللي انضريت منها في هذه العلاقة، اللي نقصت من كرامتك، اللي خلتك اليوم تخسر وقتك وجهدك ونفسك ومالك وعقلك وكرامتك، ولا تقول أبدأ أنسحب بطريقة غير مباشرة علشان بس مراعاة للعشرة اللي بيني وبينها؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3.

السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في سؤالنا المهم اليوم واللي عليه إقبال كبير جدا من المتصلين في سؤال حلقتنا، اللي يقول ما هي الطريقة الأمثل اليوم للانسحاب من العلاقة السامة؟ هل الطريقة الأمثل اليوم الانسحاب بهدوء أو اليوم المواجهة بشكل مباشر؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. من اللي معنا يا علي؟ يوسف حياك الله.
1: يا هلا بك، يا مرحبتي.
0: هلا يوسف، شلونك؟ من تكلمنا يا بعدي؟
1: أكلمك من القصيم، طال عمرك ودائما ما شاء الله هادف البرنامج.
0: الله يسلمك وطول عمرك.
1: الله يسعدك. والله بالنسبة للعلاقات يعني الآية الكريمة لازم نرجع له، وإن جاءكم فاسق بنبأ
0: فتبينوا.
1: التبين قبل الانسحاب.
0: حلو، يعني قصدك أنه تواجه.
1: لازم أواجه. وبعدين يعني إذا إذا إذا بعض العلاقات، يعني بعض الناس يقطع العلاقة على موضوع تافه، يعني على زلل بسيط أو على زلل خفيف.
0: حلو.
1: يعني يقول لك التمس لأخيك 70 عذر.
0: ممتاز.
1: فإن لم تجد فلم نفسك.
0: طيب بس ما تحس اليوم أن العلاقة اليوم يعني لما أواجه ممكن أخسر أشياء كثير، بدل ما أنا أصلح في هذه العلاقة ممكن تخرب بشكل مباشر إذا كان هدفي أني أنا ما أخسر هذه العلاقة؟
1: لا، أنا أواجه لأني جانا كلام من غيره وشدرين أنه صحيح الكلام.
0: حلو.
1: كيف أتأكد؟ يمكن أنه واحد كذاب.
0: حلو.
1: أخلي معلومات خاطئة، أقطع العلاقة مع الرجال هذا وخليه.
0: واضح جدا. باقي بشيء بتضيفه؟
1: والله أبد. سلامة عمرك.
0: الله يسلمك وطول عمرك.
1: الله يسعدكم.
0: ومن يقول شكرا لك يا حبيب قلبي، شكرا لك. طيب 011-40-5-3 الرقم واحد لي إذاعة الرياض. سيف حياك الله.
2: أهلا وسهلا، أهلا بكم.
0: بالنور العافية، شلونك يا سيف؟
2: الحمد لله تمام.
0: من وين تكلمنا؟ الله يسلمك.
2: أنا أكلمك من جدة.
0: تفضلي، أول مرة تشاركنا سيف؟
2: هي نعم.
0: طيب وش اللي خلاك تشاركنا سيف؟
2: والله جذبني الموضوع صراحة، وأنا لامست هذا الأمر كثير، يعني مع أقدر أقول لك صديق وقريب وكان مقرب جدا.
0: طيب أعطني السالفة كاملة وش رأيك؟
2: إي أبد.
0: يلا سم.
2: هذا قريب لي جدا وصديق. حلو. وأخ، ويعني رجل بما تعنيه كلمة رجل.
0: حلو.
2: ممتاز. فمر بظروف يعني حياتية غيرت سلوك حياته. ممتاز.
0: حلو.
2: أصبح إنسان ضرره على نفسه أكثر من ضرره على المجتمع.
0: حلو.
2: الأول الأخير الضرر على نفسه. أي نعم المجتمع يقدر يتجنبك، يقدر يسيبوك، لكن صديقك أو قريبك اللي قريب منك يعرفك، يعرف معدنك ويعرف أنك
0: صحيح.
2: أنت رجل حرام تنترك في هذه المواقف.
0: حلو.
2: حتى كمجتمعيا يعني لو كنا عندنا النضج يعني ما نسيب الناس دي في حالها. ما التجوا ذا الطريق إلا الظروف أصعب منهم.
0: حلو.
2: فوقفت معاه السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، لدرجة أني طرحت عليه حلول كثيرة. الجوانب اللي نستطيع عليها ماديا حليتها معاه، يعني أقحمت نفسي لأجله، لأجل أسرته قبل كل شيء بصراحة. تمام.
0: حلو.
2: إلى أن وصلنا لمرحلة جانب معين ما قدرت أحله معاه لتمسكه في هذا الأمر. فالضرر صار علي أنا بصراحة. ليش؟ صرت أفكر في الموضوع ده كيف آلية حله. حتى على مستوى الأسري عندي أنا أشغلت نفسي، أشغلت أمور مجتمعيا، يعني صارت النظرة علي ما يزينة لقربك من الشخص. الشخص هذا سيء، ما زال عنده سلوكيات لنفسه هو.
0: حلو.
2: مجتمعيا المجتمع ما يرحم صراحة.
0: صحيح، لأنه أنت قريب منه يعني
2: جدا، قرابة يعني قرب قرابة.
0: طيب.
2: وصديق هو إلى الآن، وأتمنى أنه يسمعني والله، يعني أنا أقول لك من الناس اللي تقدر

0: تتكل عليه في أمور كبيرة في الحياة، وصاحب مواقف يعرفك ما يعرفك صاحب مواقف، هذا من الناس اللي حرام ينترك. لكن للأمانة يعني محاولة 4 سنوات في الأخير كنت صادق معاه، قلت له أنا وصلت إلى المطاف الأخير، يعني يا أنك تعدل نفسك في هذا المجال، لأني أنا أقول لك كذا وكفاية يعني خلاص.
1: وش كانت ردة فعله؟
0: قال طبعا لا، قال مو معقول، لا خلاص بتعدل الجانب ذا. سلوكيا قد يكون واضح الصورة لكم أكثر.
1: واضح هي واضح بدون ما تقول.
0: فقلت له عدل ذا المجال لك حياتيا مجتمعيا، مجتمع لأسرتك، مجتمع كامل اللي انت حوله، يعني حتى أنا في المجتمعات ما أقدر أمشي معاك أنا بصراحة يعني. فوعدني خير لكن ما شفت شيء تعدل الأمانة، فقمت سحب تكتيكيا ممتاز لحد ما سحبت نفسي بجملة وتفصيلا يعني.
1: يعني ما بينكم أي تواصل الآن؟
0: أنا أنا أنا أنا أنا تعمدت عدم التواصل ذا، لأن نقول إن شاء الله، نقول إن شاء الله حسب ما أسمع إنه في تعدل يعني في إلى خير. ليه؟ لأنه عرف قيمة اللي حواليه، إنه ما في أحد يوقف معه ولا أحد يوقف معه. فأنت تخسر الناس القريبين منك عشان إيش؟
1: بس ما تلاحظ إنه هل اليوم الشخص يستحق إنه يستنزفك في علاقة مدة 4 سنوات على صعيد المجتمع وصعيد الناس وصعيد النفسي والكرامة وال تستحق التضحية؟
0: لا، في أمور لا الحمد لله، في الكرامة أمور شيء لا، وصلنا لبعض الأمور سلوكياتية قد تكون مجتمعية نقدر نحلها. غير البيئة اللي هو فيها، البيئة ثانية تغيرت سلوكيات، يعني كان متجاوب إلى حد ما.
1: يعني أثمرت ال4 سنوات؟
0: أي نعم نعم، أثمرت شيء كبير يعني بصراحة.
1: متى بترجع على طيب؟
0: حتى مجتمعيا تزوج
1: الحمد لله،
0: فتح بيت، قلنا إن شاء الله أنه الموضوع ده يحل على جانب وفتح جانب، فهمت علي؟
1: طيب لو عاد لي وضعه الطبيعي بترجع له؟
0: أكيد، أنا أول داعم له، أنا والله إني أدعي له فجأة في ظهر الغيب إن شاء الله.
1: أنت إنسان نبيل جدا.
0: ما نترك الناس دي مهما كان، اليوم أنت اليوم صديقك، بكرة أنت وقريبك صحيح. أو ابنك أو الثاني أو الثالث.
1: كويس إنه
0: ما نجمت في الناس، ما نرمي نقول فلان سيء ولا ولد فلان سيء، بكرة ترجع عندك في بيتك.
1: والله كويس ان الموضوع استفزك اللي خلانا نسمع صوتك.
0: الله يعزك حبيبي وشاكر،
1: وسعدنا بسمع صوتك يا حبيب قلبي.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. 4 سنوات هذا الرجل النبيل يعني ضحى باشياء كثير علشان اليوم تعود هذه العلاقه وتبقى كما هي، يعني حتى لو كانت سامه، ولكن هو قاعد يحاول اليوم انه يظهر بجانب ايجابي من هذه العلاقة. 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. دائماً عليها وشون يقول أنت تقول الرقم بسرعة صح كلامهم ولا الصدق إيه؟ طيب قل لي يا أخي عادي، أنت مرآتي يا رجل. طيب 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض في سؤال حلقتنا اللي يقول ما هي الطريقة الأمثل اليوم للانسحاب من العلاقة السامة؟ أعطيناكم خيارين وقابل الخيارات بالنسبة لكم للزيادة، اللي هي هل تنسحب بشكل مباشر اليوم وتواجه الشخص أو تنسحب بهدوء؟ خلني أسمع المتصل. أهلا وسهلا نواف.
2: يا مرحبا، حياك.
1: هلا يا نواف، شلونك؟
2: كيف حالك؟
1: بخير. من تكلمنا يا نواف؟
2: من
1: القصيم. تفضل يا نواف.
2: والله أنا أفضل المواجهة.
1: حلو.
2: موضوع ما له يمكن تقريبا أسبوعين، يعني إحنا زملاء عمل، كنا نضحك نسولف مع بين يعني خوة.
1: حلو.
2: جيت بدوامتهم بكرة سلمت على الرجال، لو الرجال متغير حتى السلام ما يرده، يا الله يرده.
1: أنت واجهته بعدين تغير؟
2: أي نعم. فماني خابر مع شيء، أمس نمزح نضحك. بكرة متغير.
1: طيب سويت في هذه الحالة؟
2: واجهت في شيء بخاطرك، شيء أنا مقتنع عليك بشيء، أبد عده وأبشر بالحق. لا ما في شيء، استعجل السلام عليك
1: وانتهت العلاقة.
2: لا، اللي بيننا سلام، أخذ له 3 أيام 4 أيام لا سلم، واجهته في مكانه لا السلام عليكم وعليكم السلام. بعد 4 أيام 5 أيام رجع الرجال نفس ما هو.
1: وسألته؟
2: لا ما رح أسأله، فليش تتعب نفسك تسأل؟
1: يعني طيب هل تغير غلاته عندك اليوم؟
2: إيه خلاص، أنت عرضت في نقطة عند الرجال انتهت.
1: يعني اوكي، انت ما راح يبقى صديقك اللي كنت تعتقد انه في يوم من الايام بيكون صديقك الصدوق، يعني اللي معك على طول.
2: لا قبل كان فيه مزح وضحك واي شيء بيننا عادي قطع على بعض،
1: بس الحين تغير الوضع.
2: لا بيكون في سلام، سؤال وجواب، ريح مخك.
1: وجهة نظر. أنت أول مرة تشاركنا؟
2: أي نعم.
1: ليش شاركتنا؟
2: سؤالكم استفزنا شوي.
1: استفزكم شوي؟ ولا علشان الموقف؟
2: لا عشان الموقف وفي مواقف بعد كثيرة أستاذ جروح على طول تجي.
1: طيب أنا بسألك، لو يسمعك هذا الشخص وش بتقول له الآن؟
2: سألتها مباشرة.
1: لا خلي السؤال الآن، يسمعك الشخص وش الشيء اللي أنت ما تقدر تقوله له بشكل مباشر في وجهه تقدر توصله له عن طريق الإذاعة؟
2: أنا نهيت الموضوع، واجهتها أنا قلت لي بخطرك بشيء جايك شيء منها.
1: هل تتمنى أن العلاقة ترجع زي ما زي أول ولا لا؟
2: لا عادي، حياتك شخص له أخوك وله ما هو من عائلتك، فشخص برا عادي، حياة مستمرة على قولتك.
1: طيب شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية نواف. طيب 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض، معنا متصل إبراهيم، حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: هلا يا إبراهيم،
3: مساك الله بالخير طال عمرك.
1: النور والعافية.
3: الله يطول عمرك ويسلمك.
1: من وين تكلمنا يا إبراهيم؟
3: أكلمك طال عمرك من محاي العسير.
1: طيب عطنا وجهة نظرك يا إبراهيم.
3: وجهة نظري طال عمرك بخصوص العلاقة السامة، كيف انسحب منها؟ إذا صارت بيني أنا ويا خلاف مثلاً.
1: ما أسمعك.
3: إذا صار مثلاً بيني أنا ويا خلاف.
1: اليوم علاقة أثرت على تفكيرك وأثرت على نفسك وأثرت على وقتك وجهدك، كيف الطريقة الأمثل أنه تتخلص من هذه العلاقة؟ تواجه بشكل مباشر ولا تنسحب؟
3: انسحاب يا حبيبي.
1: ها.
3: ريح مخك.
1: حلو.
3: خلاص. الله يستر عليه. وراح توصل هاي الفكرة، يعرف إنه هو إنه غلط إذا سحبت عليه، تقلل اتصالاتك منه، ما عاد تصير علاقتك معه مثل قبل، خلاص راح يعرف إنه هو غلطان.
1: حلو.
3: توضح هاي الفكرة.
1: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
3: الله يعافيك. سلام.
1: طيب 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. صديقي راشد، أمسي عليه بالخير، هذا الصديق العزيز اللي أحبه كثير ومعجب الموضوع وقاعد يراسلني ويقول الموضوع مرة جميل، بس أنه حاولت أنه يشارك ولكنه رفض، ولكن أنا أعرف الطريقة اللي يستخدمها صديقي راشد في التخلص من العلاقات السامة. يبدأ ينسحب بهدوء وكأنه لم يحدث شيئا. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. في متصل ونطلع فاصل غنائي. عطني المتصل يلا، قاعد أكلمكم بريحية. أنا قايل لكم برنامج هذا ترانا جالسين في مجلس واحد وقاعدين نسولف على طبيعتنا، فودي أسمع الإجابات. أكثر الإجابات اللي جاتنا اليوم يعني الانسحاب بهدوء هو الحل الأمثل لدى المستمعين، لكن ممكن خالد يكون عنده وجهة نظر مختلفة، خلنا نسمعها منه. خالد حياك الله.
4: الله يبقيك، شو علوم طيبين؟
1: خير. من تكلمنا خالد؟
4: من القصيم.
1: ها؟
4: أقول من القصيم.
1: تفضل يا خالد.
4: والله أنا لي وجهة غير الكلام اللي قال الأخ اللي
1: قبل. عطني.
4: أو شيء خوية، كانت خويت يعني فترة، تترك فترة هذه يعني لا هي بالدين ولا هي بأخوة.
1: إيه.
4: ولا هي بالمرجلة كلها، ولا حتى الدين ما.
1: وش يسوي طيب؟
4: يعني يوقف معي باللي يقدر فيه.
1: يعني انت كلامه ما جاز لك؟
4: لا والله ما جاز لي.
1: ليه؟
4: اخوه.
1: انت اول مره تشاركنا صح؟
4: صح.
1: زعلك كلامه؟
4: ولا كلام ناس نواجد.
1: طيب وش اللي زعلك يعني؟ وش الحل الامثل بالنسبه لك؟
4: يعني تشوف الرجال وش يبي، وش اللي غيره، وش الناس تمر بظروف، حتى انت دور ما عند الله لا تدور ما عند الناس.
1: والله واضح انهم مزعلينك مره يا خالد.
4: يا اي والله.
1: ها؟
4: اي والله واجد.
1: يعني الخوه تلزم. ها؟
4: الخوه تلزم، يعني بدون خوه ما في.
1: طيب
4: ما قلت لك انا ده كل شيء.
1: باقي في شيء بتضيفه؟
4: لا والله.
1: طيب شكرا لك.
4: والله ناس واجد والله
1: وشو؟
4: راحوا بفعلهم الله يوفقنا وياهم.
1: ها. أنت تنسحب، طيب أنت في العلاقة تنسحب بهدوء ولا تواجه؟
4: أنا ما أنسحب أبد.
1: والله كفو، وش تسوي طيب؟
4: والله يا أبد، والله ما أذكر علاقة، كلهم انسحبهم. أبقى تولجك سنتين وكيرسل لك وأرقام ثانية.
1: أوكي، يعني أنت من النوع اللي يصر على أنه العلاقة هذه تستمر.
4: نعم.
1: وليش؟ طيب ها بتصير مزعج كذا يا خالد.
4: لا انا لنفسي
1: ها
4: ارضي نفسي قبل ارضي.
1: اه يعني علشان لو راح وتقول هي جات منها يعني انا ما لي دخل.
4: ايوه
1: اه اوكي تكنيك جيد ذا والله
4: والله عظيم. اعطونا اغنيه حزينه.
1: وش تعال وش تبي اغنيه؟ طيب انا حابك اليوم
4: والله. ما ادري كان في عزف.
1: تسمع خالد عبد الرحمن؟
4: اسمع خالد.
1: طيب ايش رايك نهديك اغنيه السؤال لخالد عبد الرحمن؟
4: بس
1: لانه انت جبتها ف بس بناخذ اعطيني الاغنيه. بناخذ الاغنيه اهداء لك وبنرجع ابيك تسمعها الان وبنرجع ان شاء الله نكمل حديثنا. سؤال حلقتنا اليوم يقول سؤال حلقتنا اليوم شكرا خالد يعطيك العافيه. سؤال حلقتنا اليوم ما هي الطريقه الامثل للانسحاب من العلاقات السامه؟ هل تستمر اليوم وتواجه أو تنسحب بطريقة كذا غير مباشرة وها؟ طيب يلا عطني محمد. محمد حياك الله.
5: يا مرحبا يا هلا.
1: هلا يا محمد تفضل.
5: أنا في علاقاتي مع الناس هذه أسولف مع اللي أي واحد.
1: حلو.
5: بغض النظر منه أو بس شنه ما أدخل معه في مزاح ولا لين أعرف منه ذا الشخص.
1: ممتاز.
5: علاقتي مع كل هذا. اللي بيناسبني بيمشي معي مصير الأيام تبين لك من هو الشخص اللي قدامك
1: وش حلو مكان.
5: فأنا ما أخش معه في مزح أو ضحك أو شيء أو أشياء رسمي من البداية.
1: حلو.
5: أنا كشخص كمحمد رسمي وسولف لكن أبا أمزح معه أبا لا لين أعرف من هو الشخص اللي قدامي. إذا عرفت منه وعرفني الدنيا بتبين لك مع اليوم يومين ما كان بيصلح لك بيمشي معك وش ما كان بيمشي معك ما هو بصلح لك بصير الوقت هو بيروح بدرب وانت بتروح بدرب بدون ما يعني علاقات سامة أو لا. الدنيا هذه يعني أنت لو بتجمع الناس في محل واحد بيتفرقون على حسب أطباعهم هم.
1: صحيح.
5: مو على حسب أنت وعلاقاتك. هي ما هي علاقات سيئة ولا علاقات لا هي كل واحد يقول ما جمع إلا وفق. هذه أنا أستخدمها في علاقاتي مع الناس. ما وافق طبعي بيتيني أو أبتوافق أنا وياه. ما وافق غيري يعني أنا أشوف ناس ويعجبني طبعهم لكن
1: حلو.
5: ما في علاقة يعني ما في شيء يربطني فيهم. أنا أشوف يعجبوني وطبعهم زين لكن قنعت نفسي أقول هذا ما يصلح لي. ما هو لأنه سيء لأن طبعه ما يوافق طبعي نهائياً نهائياً. فأنا مقتنع أن فلان الله يجزاه خير ويوفقه طبعي ما هو على طبعه. فأصير رسمي خلاص يعني بدل ما هي علاقات سيئة أصير رسمي وأعرف حدودي مع الناس.
1: جميل.
5: اللي حولي.
1: طيب.
5: ما وافقني موافق.
1: واضح محمد يعطيك ألف عافية.
5: فأنا يعني هي مداعبة بسيطة يعني اللي هو يا حبيب الدنيا حلوة وخلنا نعيش. أحس إنها يعني تناسب الوضع هالحين.
1: طيب ان شاء الله بيسمعك المختلف
5: ان شاء الله. العمر رايح افرح وامرح نزعل ليش؟ فهذه احسنها هذه وقتها.
1: طيب.
5: يعني ما لكم على الناس علاقات فاسده وما علاقات فاسده هذه موضوعكم انتم واحترمكم لكن انا لي وجهه نظر.
1: وتحترم وجهه نظرك.
5: يعني الله يوفقك ويجزاك.
1: طيب شكرا لك يعطيك العافيه محمد.
5: على الاطاله
1: سعيدين بسمع صوتك الله يسلمك شكرا لك.
5: الله يجزاك.
1: طيب كيف الطريقة المناسبة اليوم للانسحاب من العلاقة السامة؟ هل تنسحب بطريقة غير مباشرة وهادية أو تواجه؟ نسمع أغنية خالد عبد الرحمن السؤال لإهداء لخالد اللي زعلان على المتصلين وزعلان على المتصل اللي يقول حرام اللي قاعد يصير في موضوع الخوة. نسمع أبو نايف راجع لكم خلكم معنا على السمع.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. لازلنا مستمرين معكم في على جوك، في اجاباتكم اللي فعليا هي على جوي وعلى جوكم انتم، يعني كلها كانت مبنية على مواقف شخصية صارت لكم، واجاباتكم كانت للأمانة مقنعة ومرضية ويعني نوعا ما منطقية. فيها اجابات شوي يمكن زعلت خالد المتصل قبل شوي، لكن في النهاية خالد هي وجهات نظر. اذكر بارقام التواصل. سؤال الحلقة، سؤال الحلقة يقول: ما هي الطريقة الامثل اليوم للانسحاب من العلاقات السامة؟ هل انسحب بطريقة هادية وغير مباشرة، او اليوم اتخذ القرار الاصعب واواجه هذه العلاقة اللي تعبتني ودخلتني في مشاكل ودوامات أو دوامة كبيرة جدا جعلتني أخسر من وقتي وجهدي وكرامتي الشيء الكثير؟ على 0-11-40-5-3. طيب، وأكيد أنتظر اتصالاتكم وأنتظر أكيد مشاركاتكم ووجهات نظركم في موضوع العلاقات. يعني أكثر من طريقة أو أغلب الردود اللي جاتني اليوم هي تتكلم عن الانسحاب بهدوء، لا أخسر نفسي ولا أخسر الشخص اللي أمامي. يعني لازال الوضع يعني شوي لكم عليه، يعني في موضوع أنه أنت باقي شايل همه. فلذلك خلني أسمع من اللي مع سعيد. سعيد، خلني أسمع وجهة نظر سعيد. حياك الله يا سعيد. تكسر لي على صوت الراديو شوي سعيد.
1: الله يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك، تفضل يا سعيد.
1: سعيد القرني، هو الانسحاب من صديق بطريقة سليمة ومباشرة هو الطريقة الأمثل. وأنا صديقي اسمه سلمان من الرياض، أقول له عزك بالزاف، زي ما يقول مثل المغربي، أنا عزك بالزاف وأحبك، وهو صديق قديم بالرياض والله عزه، وأنا أنصرف من عنده بانسحاب صديق بطريقة سليمة ومباشرة.
0: متهاوشين أنتم يعني؟
1: لا والله ما نتوشي، بس هو عز صديق، انا اقول لك صديق احبه بالزاف والله، بالمثل المغربي انا احبه بقوه يعني.
0: طيب يعطيك العافيه.
1: في اهداء بس اغنيه عبد المجيد عبد الله الارض مكناس، اذا كنتم تقدرون تعطونيها اعطونيها.
0: طيب شكرا لك، يعطيك العافيه.
1: الله يعطيك العافيه.
0: طيب 0-11-40-5-3 الرقم الموحد لاذاعه الرياض. لازلنا مستمرين معاكم وفي سماع وجهات نظركم، ونبغى حل لهذه الأزمة وهذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني الطريقة الأمثل اليوم في الانسحاب من العلاقات السامة. على 0-11-40-5-3. شاكر حياك الله. شاكر.
2: أي نعم،
0: حياك الله يا شاكر.
2: الله يبديك ويبارك فيك، كيف حالك؟
0: من وين تكلمنا يا شاكر؟
2: أكلمكم من العاصمة الرياض.
0: أول مرة تشاركنا يا شاكر؟
2: صحيح.
0: طيب ليش شاركتنا يا شاكر؟
2: والله عجبني السؤال.
0: صاير لك موقف عليه يعني؟
2: لا مو موقف، حبيت اشارك.
0: طيب يسعدنا والله سمع صوتك يا شاكر، تفضل يا حبيبي.
2: انا والله من المتابعين اذاعتكم بشكل يومي.
0: الله يسلمك.
2: جميع البرامج من الصباح الى المساء، وحبيت اليوم اصير احد
0: اصدقاء البرنامج.
2: اصدقاء البرنامج،
0: تفضل يا شاكر. الله يسلمك، تفضل عطنا وجهة نظرك.
2: طيب يا غالي، احنا في هذا الزمن او الزمن السابق ممكن في اختلاف للأمانة.
0: حلو.
2: فاذا بنتكلم عن هذا الزمن، اي انسان بيعطي اي قرار او اي معلومه راح يفكر في موقف صار معه.
0: صحيح.
2: انا والله في العلاقات السامه الوقت الحالي انسحب بهدوء،
0: ما تواجه،
2: ما واجه نهائيا.
0: طيب هو كيف يعرف كيف يعرف الشخص اليوم ان العلاقه هذه سامه يجب عليه الانسحاب؟
2: العلاقه اللي تجيك منها ضرر هذه سامه.
0: بس سبحان الله، ترى بعض الناس يعمي الله على قلبه وعلى عينه، فما يرى اليوم انه هذه العلاقه سامه الا متاخر جدا.
2: لا شوف، انا بختلف معك في ذي النقطه.
0: طيب ليش؟ قول يلا، انا متعمد عشان تختلف معي، بيسمع منك.
2: في حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الارواح جنود مجنده، فما تعرف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. اليوم على قولة احد المتصلين قبل شوي قاعد اسمع، يقول في ناس ممكن يكون افضل مني بس انا مو نفس طبيعي، فما يكون بيننا صداقه، ما يكون بيننا اي شيء. هو صادق بكلامه. أنا أقول الآن الأرواح

0: ترى سبحان الله الإنسان كذا يكش له من أحد معين، هذا من البداية. طيب إذا دخلت معه في علاقة وصار بينكم مثلا زمالة عمل، زمالة سفر، أي إن كان، واكتشفت أنها سامة مع الوقت،
1: حلو،
0: أنا إذا تنسحب تنسحب بهدوء، ممكن ما تنكر العشرة،
1: ما أواجه يعني يا خالد،
0: المواجهة ممكن تسبب مشاكل. تتفق معي في ذي النقطة ولا لا؟
1: ما عليك أنت من وجهة نظري، أنا بيسمع وجهة نظركم أنتم.
0: أنا أبنسحب بهدوء حتى ما يكبر الموضوع، خصوصا العلاقات السامة في العمل، لأنه راح يكون معك في نفس الدائرة. خلاص انسحب بهدوء، له حق السلام، له حق الوصل، له حق الفزعة إذا احتاج، لكن كصداقة سابقة لا، أوقف مع الصداقة نهائيا إذا اكتشفت أنها سامة.
1: طيب الانسحاب بهدوء بالنسبة لخالد هو الحل الأمثل.
0: نعم.
1: وبالنسبة لنا كحل أمثل هو أنه كسبنا سمع صوتك اليوم يا صديقي.
0: الله يسلمك ويبارك
1: فيك. يعطيك العافية، شكرا لك يا خالد.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. الفكرة جيدة من خالد اليوم أنه الانسحاب هو الحل الأمثل علشان ما تخسر الشخص اللي أمامك، وعلشان ما تدخل في دوامة مشاكل ودائرة ممكن أن تكون ضيقة، وربطها بموضوع العمل يعني مع وجهة نظر الأمانة. بس ما أدري عن فهد، هل عند فهد وجهة نظر أخرى ولا لا؟ نسمع منه. فهد حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: السلام يا فهد.
2: إن شاء الخير.
1: مساء النور يا فهد، من تكلمنا؟
2: من جدة.
1: تفضل يا فهد.
2: الله يعطيك العافية، أنا صراحة عجبني أسلوبك في إدارة الحوار، فاستفزتني أنت عشان أتصل.
1: وأنا مبسوط إني سمعت صوتك يا حبيب قلبي.
2: والله هذه ثاني مكالمة لي إذاعية، واحدة الأولى كانت قبل 20 سنة.
1: والحين جددنا عليك ال
2: فلان انت استفزيتني خليتني اقصر عليك.
1: طيب
2: يمكن قبل 20 سنة.
1: طيب خلينا نسمع وجهة نظرك. تفضل يا اخا.
2: انا وجهة نظري للاسف انه العلاقات للاسف مش كلها ولكن معظمها اصبحت علاقات نفسية ومصالح.
1: مبنية على المصالح.
2: نعم.
1: طيب
2: انا جربت انا مع ناس كثير، للاسف انا ما كنت احتاجهم شيء الحمد لله، لكن حسيتهم كانت العلاقة ممتازة جدا جدا، تحس ان الواحد مجرد ما اكتفى بدأ يسحب نفسه يعني انا بقول لك في موقف صار معي،
1: عطني
2: تجربة واحدة من التجارب. يعني في واحد من الشباب الله يذكره بالخير، كنت يعني سبب وكلهم عند الله انه لقي وظيفة يعني يكون معي في نفس المكان اللي انا كنت شغال فيه.
1: حلو.
2: كنت انا مسؤول عنه، ف يعني زي ما في احد له فضل على احد، لكن هي كذا الارزاق والناس.
1: طيب.
2: فكنت اعاونه الى انني الحمد لله مشى حاله ولقي وظيفه واموره طيبه الحمد لله، استقرت واستمرت. فما شاء الله قدم على وظيفه اخرى في مكان مرموق والحمد لله توفق في حاله.
1: حلو.
2: انت ثلاثين مستمر له ما في شيء، ما في مصالح، اللهم علاقة بس تواصل. وهو الأمانة يعني ما كان ينكر الفضل، وأنا ما كنت أدور إني ينكر الفضل ولا شيء، ولكن يعني عزمني على زواجه وسوى لي حفاوة مع أنا وما إحنا من نفس العائلة.
1: حلو.
2: فعرفهم علي وأشياء يعني شادة أحرجني، فأنا مستمر مع التواصل لي من دحين يمكن معها 6 شهور 7 شهور لا يرد على أي نهائي
1: أبدا،
2: ولا في سابق انذار نهائيا ولا في شيء، ولا مع اني اتواصل معها بشكل اسبوعي رسائل، يعني حق الاسبوعيه هذه اللي احنا نتواصلها مع بعض.
1: صحيح.
2: ما لا يرد علي لا تليفون ولا رسائل،
1: وما يفتح الرسائل.
2: والله ما ادري، انت عارف بعضهم يسوي حركات حق فتح الرسائل والكلام.
1: طيب ما حاولت تساله اليوم فهد ايش اللي بيني وبينك اللي يخليك ما ترد علي؟
2: ما في شيء، أنا ما دور مني المصلحة ولا شيء والله، بس أسأل الله العظيم بس إنه يكون طيب، أموره طيبة ومستقر وأهله بخير.
1: ندمت على كل شيء سويته معه؟
2: لا لا لا لا، بالعكس لو ينعاد أرجع وأسويها معه ومع غيره، ما عندي مشكلة بالعكس. طيب. أعمل الخير يرمي في البحر.
1: طيب لو إنه يسمعنا الحين يا فهد وش تقول له؟
2: أقول علي لو أشوفك حطيت سبيفي أنا.
1: الله ما ادري ايش اقول لك يا بعد. طيب يعطيك العافيه يا بعد، شكرا لك. ان شاء الله ما توصل لهذه المرحله، واكيد انه من باب المتاعبه. شكرا لك يا فهد.
2: اكيد من باب المتاعبه.
1: طيب شكرا.
2: طيب
1: انت رجل نبيل يا فهد، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. 011-40-53 الرقم واحد لاذاعه الرياض. حنان اهلا وسهلا.
3: هلا والله.
1: حياك الله يا حنان، من وين تكلمينا؟
3: من من الرياض.
1: أول مرة تشاركيني يا حنان؟
3: أيوه.
1: طيب تفضل أعطينا وجهة نظرك. الله يسلمك.
3: أنا حابة أقول إنه مو كل العلاقات علاقة سامة.
1: حلو.
3: يعني أوقات يكون نمط الشخص، نمط شخصيته يعني تجنبي، أو ممكن يكون عنده اضطراب نرجسي، فأنا على إذا عرفت نمط شخصيته راح أعرف كيف أتعامل معه.
1: طيب كيف نتعامل معه إذا كان عنده اضطراب نرجسي؟
3: عاد هذا هو بيلعب في كلب.
1: طيب كيف، طيب أنت اللي طرحتي الفكرة، أكيد المستمعين يبون يعرفون حلها.
3: شوف النرجس يعني ما تعطيه أكبر من حجمه ولا تعطيه وقتك كله، يعني تعطيه جرعات يعني أمل حب وتختفي تسوي نفسه.
1: أوكي، يعني تعاملين بالمثل. يعني
3: أعامل بالمثل، لأن النرجس إذا تعامل بالمثل يمشي سيدة.
1: أوكي، هذا تكنيك جيد. طيب أنت من النوع اللي
3: إذا حاولت أنسحب أكيد أني ما راح أواجه، بس راح أوضح نقطة نقطتين ولا راح أطولها مناقشة وخلاص.
1: يعني انت من النوع اللي يواجه ولكن ما هو بشكل مكثف.
3: اكيد، لان النقاش مع مثلا اي واحد عنده شخصيه تجنبيه او نرجسي راح يطول ورا، ولا راح يعني توصل مع الحل. يعيدك
1: شكلك تعانين من هذه النقطه يا حنان.
3: لا يعني انا عانيت فتره، بس الحمد لله بالنهايه ما في احد يقدر يسحب كذا يعني فجأة.
1: طيب
3: لازم الواحد يعود نفسه.
1: كيف تجاوزتي هذه المرحلة؟
3: يعني أوكي هالفترة أنا أكلم كثير، راح أصير ما أكلم كثير، ما راح أشوفه كذا كذا كذا، لأن تنتهي العلاقة خلاص.
1: طيب يعني تنسحبين بطريقة غير مباشرة.
3: أيوة.
1: طيب يعطيك العافية، باقي شيء بتضيفين يا حنان؟
3: شكرا
1: يعطيك العافية. 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. وداد أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
4: كيفك؟
1: بخير الله يسلمك، شلونك؟
4: الحمد لله منيحه. الحمد لله
1: منيحه. اكيد من سوريا.
4: من سوريا.
1: اهلا وسهلا بحبايبنا اهل سوريا كلهم.
4: انتوا حبايب قلبنا.
1: تكلميني من سوريا ولا من السعوديه؟
4: لا من السعوديه، ولاول مره بحياتي جيت اعمل العمره.
1: الحمد لله على البركه.
4: هلا انا بالاوتيل بالفندق وعم بفتح الإذاعة هيك، بس أنا بحب الإذاعات، فعم بقلب وسمعت البرنامج بالصدفة.
1: أول شيء الله يتقبل.
4: برنامج سياحة اتصلت بس ما زبط معي. هلا أنتوا عجبني الموضوع، عجبتوني أنتوا كمان.
1: هذه أول عمرة لك؟
4: أي أول عمرة، وأنا بحياتي فكرت فيها، يعني هي إجتني هدية.
1: الحمد لله. أول شيء الله يتقبل منه ومنك صالح الأعمال يا رب العالمين.
4: يا رب.
1: والله يكتبها لك إن شاء الله، ويطعمك الحج ويطعمك كل سنة عمرة يا رب العالمين. كيف شفتي الخدمات؟
4: الحمد لله منيحة، خاصة الصبايا ما شاء الله عليهم، الصبايا اللي بالحرم
1: الحمد لله
4: ما شاء الله عليهم، ما شاء الله.
1: طيب
4: ويعني لباقة بالتعامل وجمال ما شاء الله.
1: طيب ترى ترى يعني احنا ما نعاملكم كسوريين، احنا نعاملكم ترى كسعوديين، لان نحبكم جدا.
4: هو القلب على القلب مرسال،
1: هذا هو، فهذا مكانكم اكيد، وسعيدين بسمع صوتك. ودي اسمع وجهة نظرك في الموضوع دام انه اعجبك البرنامج.
4: يعني هلا هي العلاقات السامة كيف بدنا نسحب منها، او اي علاقة؟ يعني انا مثلا احيانا بكون لي رفيقة من 20 سنة،
1: حلو،
4: ما فصل مع فجأة لا بنسحب بهدوء، ما مستعد اعمل الصياح معه هيك. يعني مثلا عندي مع الموبايل بعمل له حظر خلص انت.
1: يعني ما تواجهين.
4: لا ما هي بتكون انا ما انسحبت الا يكون في مواجهة بيناتنا.
1: اوكي.
4: يعني الا كان حصل موقف كتير سيء فأكيد خلص انتهى هي الموضوع. يعني واحدة أحيانا بتتعرف على واحدة مثلا خلال ساعة عن 20 سنة، بنت أصل وكذا. أحيانا تكون معك يعني صديقك 20 سنة وفجأة بتكتشف أنه أنت ما كنت تعرفه.
1: طيب يعني واضح
4: هيك، يعني فبهدوء خلص مت. أما بدنا نعمل مشاكل أنت هيك وأنت هيك وأنت هيك، الموضوع بده يمط معك كتير. لا انسحاب هدوء، انا بحالي وانت بحالك، حتى لو حصل صلح بس في الثقة، نحن بنقول الثقة مثل الزجاج،
1: خلاص مستحيل ترجع،
4: ممكن ترجع العلاقة بس ما بترجع تنجبر.
1: طيب واضح يا وداد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. ولا تنسينا من دعواتك.
4: الله يحقق لكم مراد قلبكم.
1: امين، جزاك الله خير، شكرا لك يا وداد، يعطيك الف عافية.
4: شكرا لكم على البرامج الحلوة.
1: شكرا. صفر
4: برنامج تعالي المشاك
1: ان شاء الله.
4: تحياتي للمخرج علي.
1: شكرا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.

0: صفر 11 40 5 3 الرقم 1 لإذاعة الرياض. عبد الحميد حياك الله.
1: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، شلونك عبد الحميد؟
1: والله بخير، أخبارك؟
0: تمام. من تكلمنا عبد الحميد؟
1: من طيبة الطيبة.
0: طيب عطنا وجهة نظرك عبد الحميد، تفضل.
1: والله يا حبيبي أنا ذحين والله أني رحت ومتحمس عشان أدق وأشكر الرجل اللي من القصيم اسمه خالد.
0: ليش؟
1: يا أخي أقسم بالله لو قدامي لأسلم على راسي.
0: يستاهل. ليش بس؟
1: أقسم بالله لو عندي فلوس لأعطيه من الفلوس قد ما يبغى.
0: طيب ليش ليش طيب ليش المبالغ والمدح المبالغ فيه؟
1: أموت أموت فيه.
0: وأنت ما تعرفه؟
1: والله ما أعرف المحبة في الله.
0: ليه؟ وش السبب اللي خلاك تحبه في الله؟
1: لأن إنسان نادر، إنسان رجل بمعنى الكلمة، وتحياتي له وأتمنى أن يسمع كلامه.
0: أنت قصدك عشان دفاعه اليوم على مبدأ الصداقة؟
1: والله أدعي له في صلاتي بإذن الله هذا الرجل، وأنا والله متصل خصيصا على هذا خالد.
0: يستاهل خالد. احنا أعطنا خالد، أعطنا أهداء الحالة. عندك خبر؟
1: إي والله حق أغنية خالد،
0: لأنه يستاهل والله. أنا جاز لي كلامه صراحة، إنه مبدأ الخوة دائما فوق كل شيء.
1: يستاهل أكثر من كذا.
0: طيب نبغى نسمع وجهة نظرك في الموضوع. طيب
1: والله وجهة نظري أعطيك يا خالد.
0: الخوة والخوة والخوة والخوة.
1: بعد خالد أنا ما أتكلم، خالد حبيبي والله أدعي له الصلاة بإذن الله.
0: طيب خلاص يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: شاكرين مقدرين على تعاملكم الطيب.
0: شكرا لك، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. طيب أذكر بأرقام التواصل 011 40 5 3. خلني أخذ المتصل. خالد حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: هاك السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك؟ طيب
0: خير الله يسلمك. كنت تكلمنا يا خالد
2: من الرياض.
0: تفضل يا خالد.
2: لا بس عندي تصحيح بعض الكلام اللي قبل شوي.
0: أنت المتصل اللي قبل شوي؟
2: لا لا ما هو أنا أخوه.
0: وش ذي سوالف هي؟ تفضل. ها
2: أقول اللي يقول علاقة
0: ها
2: يقول علاقة سامة وما علاقة سامة.
0: طيب
2: أنا أقول ما غي... أنت ما حطيتني مباشر.
0: إلا أنت هوا، أنت هوا، أنا قاعد أسمعك، أنا رايد. تفضل أنت على الهوا.
2: أقول ما في شيء اسمع علاقة سامة.
0: وأجل إيش سم... نسميها؟
2: طيب كيف صارت سامة؟
0: ما أدري، أسألك أنا.
2: أنت علمني.
0: ما العلاقة السامة اليوم اللي ممكن اليوم تسبب لي مشاكل و...
2: كيف وصلت سامة؟ طيب كيف وصلت سامة؟ اللي وصلتها.
0: أوكي، أنا كشخص يعني قصدك.
2: إيه أنت معي يعني ما سويت شيء لحالي.
0: يعني كلنا شركاء في هذا الموضوع.
2: نعم نعم، 50-50 ما فيها كلام.
0: طيب طيب يعطيك العافية، شكرا لك. طيب نحتاج فاصل غنائي فيه ولا معنا متصل؟ قاعد تشر ما أسمع أكثر حالي. طيب ما هي الطريقة الأمثل للانسحاب اليوم من العلاقات عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة؟ هل الطريقة الأمثل اليوم أنه ننسحب بشكل مباشر أو عفوا بطريقة غير مباشرة، أو لا أشوف أنه أواجه بطريقة مباشرة وأواجهك وأخلص هذا الجدال؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3. هاني حياك الله.
3: صدرات فيهم وإن شاء الله بخير.
0: بخير الله يسلمك، تفضل.
3: الله يحفظك. بداية أشكرك على كلامك قبل شوي بخصوص المتصلة السورية. أنا سوري
0: الجنسية،
3: فأشكرك على الكلام الطيب.
0: الله يسلمك، ما قلت شيء، بالعكس.
3: الله يحفظك. أيضا فكرة الغياب، لأنه حتى مذكورة في كتاب زمام القوة القانون رقم 16 استخدام الغياب لزيادة الاحترام والتكريم. فأنا مع الانسحاب بهدوء، مع حفظ المودة في حال أنت مختلف مع شخص قابلته في مكان اجتماعي، محفل، مناسبة، فتكون الأمور بدون ما يكون زعل واضح أو عتابات كثيرة، يكون الأمر وسطي.
0: طيب واضح، يعني أنت تكون وسطي. أنت أول مرة تشاركنا؟
3: أول مرة
0: شاركنا. ليش شاركتنا؟
3: شدني اسلوبك وكلامك وتعاملك مع الجمهور بعفويه ولطافه.
0: انتم اساسنا وانتم النجاح وانتم وقود هذا البرنامج، يعني احنا بدونكم ولا شيء والله.
3: الله يحفظك،
0: شكرا لك، ونكسبك ان شاء الله صديق البرنامج باذن الله.
3: باذن الله
0: موفق ومعان، شكرا جزيلا
3: الله.
0: لك. طيب ما هي الطريقه الامثل اليوم للانسحاب من العلاقات السامه؟ هل انسحب بطريقه غير مباشره، أو اليوم أواجه هذا الشخص وأخلص معاه؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3، ولكن بعد فاصل قصير تكرموا بالبقاء

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في حلقتنا في ساعتنا الأخيرة من على جوك. في سؤال حلقتنا اللي يقول: ما هي الطريقة الأمثل اليوم للانسحاب من العلاقات السامة؟ هل أنسحب بطريقة مباشرة وأواجه، ولا أنسحب بهدوء وتبدأ تبرد اليوم العلاقة ونروح لجانب أنه قلت العلاقة فيبدأ يقل الود والمحبة والتقدير حتى تنتهي هذه العلاقة؟ بأسمع إجاباتكم على 011-40-5-3 و محمد. طيب أعطوني محمد، حياك الله محمد. محمد صوتك بعيد أستاذ محمد.
1: أنا عسيري ولا واحد ثاني؟
0: ألو.
1: أيوة هلا.
0: الاسم الكريم
1: عاش عسيري،
0: تفضل يا عاش، أعطينا وجهة نظرك. طيب
1: مش موضوعكم؟
0: الصوت مو واضح، الصوت مو واضح، تسمعيني؟ طيب وذكر بأرقام التواصل 011-40-5-3 الرقم الموحد لإذاعة الرياض، وودي أسمع أكيد إجاباتكم لأنه خلاص قربنا نخلص الحلقة، يعني اتصالات الأمانة كثير ووجهات النظر كثير، وكثير جدا من وجهات النظر كانت يعني منطقية. محمد حياك الله.
2: الله يسعد مساك بكل خير.
0: هلا يا محمد،
2: نقدم لك والله شكرا على دائما اختيار هالمواضيع الجميلة.
0: الله يسلمك يا محمد،
2: عسل والله تمس الحياة اليومية لأي شخص.
0: الله يرفع قدرك يا حبيب قلبي، تفضل.
2: وياك يا حبيبي. العلاقات السامة أو العلاقات المتذبذبة اللي قد تكون وراها مصلحة،
0: حلو.
2: إجمالا إحنا في مجتمع وصعب إنه الواحد يقدر الناس تمشي على هواك، وعلى قد يكون العيب منا حنا ما هو من الشخص الآخر،
0: حلو.
2: فأنا أشوف إنه الإنسان لما يصل لمرحلة معينة انه يحاول يطلع بشكل مشرف له، وما يحاول انه يأثر على العلاقة القديمة، خاصة لو انها طويلة،
0: حلو،
2: بينه وياه او بينه وبين صديق او معرفة او زميل. فدائما العلاقة ينسحب بشكل لطيف بدون ما يكون في اي ترفض بكلمات او برسائل سيئة. انت اذا وصلت المرحله وعاملت المحاولات كامله وجدت انه طريق مسدود، الافضل الانسحاب بشكل هادي ومؤدب وراقي، لانه دائما الاخلاق تبان في النهايات مش في البدايات.
0: جميل
2: وسلامتك.
0: طيب يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك على هذه الاجابه الشافيه والوافيه يا حبيب قلبي، شكرا
2: الله
0: لك.
2: يعزك. الله يعزك.
0: شكرا لك. 011-40-5-3 وابي اسمع اجاباتكم اكيد. خلينا نروح مع محمود. محمود
3: السلام عليكم.
0: أوك السلام. مين؟
3: محمود.
0: محمود من وين تكلمنا يا محمود؟
3: أنا طايف.
0: صوتك بعيد يا محمود.
3: وكذا تسمعني؟
0: اي اسمعك الحين، تفضل.
3: عندي رسيد بشاركه معك.
0: لا ابي اسمع وجهة نظرك في الموضوع اول شيء.
3: بس في الموضوع

0: الكتاب الجميل ده.
1: دايما من نجاح لنجاح دايما يا
0: مبروك
1: رب.
0: يا حبيبي، أكيد مصر يعني نحبها وسعيدين
1: طبعا
0: جدا
1: طبعا،
0: بتأهلها.
1: انتوا اهلنا وناسنا، وبجد عمري ما حسيت ان انا غريب عندكم في
0: ما في
1: سويسرا
0: شك،
1: والبلد
0: وإن شاء الله
1: دي.
0: وإن شاء الله تكسبون الأرجنتين، ترى سهلة قد كسبناها. ها
1: ايه
0: أقول إن شاء الله تكسبون الأرجنتين، ترى سهلة قد فزنا عليها
1: اكيد
0: يعني.
1: طبعا، امال ايه انت عندك شك كده؟
0: طيب يا محمود، أعطينا وجهة نظرك يا حبيبي.
1: طبعا طبعا، بشكر اسره البرنامج وتحيه خاصه للاستاذ علي مخرج البرنامج
0: حبيبنا
1: على
0: علي.
1: الموضوعات الجميله دي بجد والله.
0: طيب نبغى نسمع وجهة نظرك يا حبيبي.
1: انا دايما بفضل فكره التجاهل،
0: حلو.
1: التجاهل في العلاقات السامه اصلح شيء، لاني لو بعاتب حد يبقى انا باقي عليه، انا دايما كده، لو انا بعاتب حد وبلومه يبقى انا كده باقي عليه وعاوز العلاقه تاني تستمر. انما عندنا مثل في مصر بيقول لك اقطع عرق وسيح دمه. خلاص انا شايف ان العلاقه دي بتصدر لي طاقه سلبيه وبتديني يعني محملاني فوق طاقتي، انهي الموضوع بالتجاهل، بلف وشي
0: ممتاز،
1: واديله
0: يعني
1: ظهري
0: ما
1: وخلاص.
0: تواجه يا محمود.
1: لا لا لا، ايمن ايمن
0: ايمن.
1: لا لا، انت واجه ده بالنسبه لي انا فعلا ما عنديش يعني ما عنديش سياسه التواجه ان انا واجه حد.
0: ليش ما تحس ان حل امثل اليوم اني اواجه؟
1: لا بحس ان يعني انا دايما بشوف ان الهروب افضل شيء، لاني انا فكره ان انا عاتبك يبقى انا باقي عليك، انما انا عشان اواجهك والومك
0: واضح
1: واواجهك والومك يبقى احنا هنوصل لمرحله ان نسيب الباب موارد، يا نكمل يا ما نكملش. فانا عشان كده بفضل ان الواحد التجاهل اشد انواع الانتقام. انا حد سمني، حد اداني طاقه سلبيه وحمني فوق طاقتي، لا بلف وشي واديله ظهري وشكرا. خالتي
0: طيب
1: خالتك واتفرقت الخلال.
0: طيب واضح، يعطيك ألف عافية، شكرا لك، سعدنا بسمع صوتك. 011-40-533 الرقم واحد لإذاعة الرياض. سلطان،
2: يا هلا سلام،
0: شلونك؟ من وين تكلمنا سلطان؟
2: والله من الخارج.
0: تفضل يا سلطان، عطنا وجهة نظرك.
2: والله وجهة نظري بالنسبة للعلاقات السامة هذه تبين من أول بدايتها. فإذا شفتها ما يناسبك ولا هذا فعلى طول انسحاب التكتيكي.
0: ما تواجه.
2: واجهه وش واجهه، واذا هو علاقه سامه واجهه، شو اقول له يعني؟ اقول له ترى انت سام، ما يقتنع. ما راح يقتنع اذا قلت انت يقول، فانا ليش ادخل معه في جدال وامور؟
0: فالانسحاب بهدوء هو الحل الامثل.
2: بهدوء وريح مخك وراسك.
0: طيب شكرا.
2: يا هلا.
0: طيب شكرا لك، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك. 011-40-533 الرقم واحد لإذاعة الرياض. ابراهيم حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: هلا يا ابراهيم. وعليكم السلام.
3: عندي حكمة أو مقولة طال عمرك ودي أقدمها
0: في موضوعنا.
3: أي في موضوع؟
0: أكيد. نعم. تفضل.
3: طيب، يقول طال عمرك، يقول نشأنا في اعتقادنا بأن السعادة في الأخذ، بعدين اكتشفنا إنها في العطاء. والعطاء ما هو بس مادي، ممكن يكون كلمة، ابتسامة، اهتمام، ولكن أعطي باتزان، لأن الإفراط في العطاء يعلم الناس استغلالك، والإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك، والإفراط في الطيبة يجعلك تعتاد الانكسار، والإفراط في الاهتمام بالآخرين يعلمهم الاتكالية. لابد من وجود توازن في الفضيلة وهو ضمان اتزانها، فكم من طباع جديدة غلبت على أصحابها بالإفراط فيها.
0: جميل، شكرا، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك، موفق ومعاه، شكرا لك. ننتقل لمين؟ صبحي.
4: صبحي سعد مكة المكرمة، يطول عمرك.
0: حياك الله، تفضل يا صبحي.
4: أسعد الله مساك ومساء المستمعين.
0: حياك الله.
4: شكرا على موضوعكم الجميل.
0: حياك
4: يعني
0: الله.
4: باختصار كذا، يعني فاتخذه وليا حميم. وإذا الذي بينك وبينه عداوة فاتخذه ولي حميم. أنا استخدمت هالأسلوب.
0: حلو.
4: وجدت يعني معاداة صريحة،
0: يعني نفع الموضوع هذا
4: جدا جدا، وأصبح مريح، وأصبح الشخص هذا صديق، قلبت العداوة إلى صداقة.
0: أوكي.
4: تحاول تكسب الشخص ما تخسره.
0: جميل.
4: حاول تكسبه ما تخسره أبدا لعدة أمور. لعدة أمور شدني الموضوع وحبيت أشارك بالمشاركة المتواضعة هذه، وتحياتي.

0: شكرا لك،
1: لشخصك وللمخرج وللجميع المستمعين.
0: شكرا لك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيكم العافية حبيبي، السلام عليكم.
0: باقي معنا اتصال. عبد العزيز حياك الله.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية.
2: أول شيء خلاني أشارك تفاعلك مع المتصلين.
0: الله يسلمك يا حبيبنا.
2: ثانيا إن شاء الله يكفانا وإياكم سوى العلاقات السامة.
0: آمين يا رب.
2: الفترة الأخيرة ظهر يعني مصطلحات كثيرة، علاقات سامة وعاطفية وشغلات كثيرة. أنا يعني من وجهة نظري إن بالنسبة لي أنا شخصيا أنا بقاء العلاقة زي ما هي، ولكن من خلال قنوات، يعني أحط له قنوات بحيث أني لا أخسره ولا

0: جميل. طيب
1: بقى زي جهات الاتصالات الموجودة عندك،
0: واضح
1: عندك جهات اتصالات مو لازم تتصل، لكن بقى الود طيب.
0: يعني هذا أنت تراه أنه اليوم الطريقة الأمثل؟
1: هذه الطريقة الأمثل، لأني أنا ماني يبغى له مستشارين وأخصائيين. اليوم ممكن العلاقة هذه في الصورة هذه ممكن تلقاها في زوجة، في ابن، في ابنة، في أخت، فإذا أني أنا بتجنب فترة بكون لحالي.
0: يعني أواجه، ترى أني أواجه أفضل حل بعد؟
1: لا لا ما أواجه، ليش أواجه؟ لأني ممكن أخسره، ممكن هو يشوفني أنا علاقة مع الله.
0: طيب يعطيك العافية، باقي في شيء بتضيفه؟
1: الله يحفظك.
0: شكرا لك، شكرا لك. طبعا حنا وصلنا نهاية الحلقة، شكرا لي. طيب شكرا أكيد لكل من اتصل، نعتذر أشد الاعتذار لكل شخص اليوم ما قدرنا نستقبل اتصال، لأنه علي قاعد يقول لي كمية الاتصالات والضغط الكبير اليوم في عنده كانت كبيرة جدا بسبب التفاعل مع الموضوع. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. أعدكم إن شاء الله أن الحلقات الجاية ناخذ أكبر عدد ممكن اليوم من الاتصالات، لأنه الهدف أنه نجعلكم دائما معانا في الصورة، ونجعلكم دائما تعطون وجهة نظركم، لأنكم أنتم مثل ما ذكرت وأقولها وأكررها، أنتم دائما وقود البرنامج، وتواجدكم وتفاعلكم هو بالنسبة لنا هو رأس المال. شكرا لإعداد نوفر الخيم جمال العتيبي، شكرا لمخرجنا علي الحسين. في ختام حلقتنا تذكروا أن أجمل العلاقات هي اللي تمنحنا دائما الطمأنينة، للخوف والاحترام ولا الإهانة، والدعم والدعم النفسي الكبير اللي دائما تجعلنا هذه العلاقة تحت سقفها. إذا وجدت نفسك في علاقة تؤذي قلبك أو تقلل اليوم من قيمتك، فلا تتجاهل مشاعرك ولا تخجل من طلب المساعدة ووضع حدود اليوم تحميك في المقابل. لكن نحن أيضا أشخاص يزرعون الأمان في حياة من حولهم، فالكلمة الطيبة دائما والاحترام والاحتواء قد تغير حياتك للأفضل. شكرا على وقتكم وشكرا على تواجدكم. وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي رائد بن شري، على إن شاء الله بإذن الله أن ألتقي بكم الأسبوع المقبل يوم الجمعة في تمام الساعة 10 مساء. إلى حين ذلك الوقت تقبلوا تحياتي، في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، البرنامج الذي تلتقي فيه الأوتار بالعاطفة وتتراقص فيه الكلمات على أنغام الإبداع، لنحيا معا لحظات تعيد للفن أصالته وللمشاعر صدقها. رحلة موسيقية جديدة مستمعين نبحر فيها بين نغم شجي وصوت دافئ، نمر خلالها بمحطات تروي حكايات اللحن وتكشف سر الموهبة. أطيب التحايا أبعثها لكم مستمعين الكرام، محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من عماد العبد الله، وتحية موسيقية جميلة من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. أما من يترجم هذا الجمال بلمسات إخراجية فهو المخرج المبدع سعد بنتني. ونرحب اليوم بضيفتنا الفنانة الرائعة المميزة مرام مالك. حياك الله مرام.
2: يا هلا وسهلا فيكم،
1: كيف الحال؟
2: الله يحييك.
1: خير
2: الله يسلمك.
1: ان شاء الله خير. تمام
2: الحمد لله.
1: ما تعبتي وانت جاية للاستوديو؟
2: لا،
1: كل شيء تمام.
2: ما في الحراق
1: الحمد لله. بعدين الأجواء حلوة
2: جدا.
1: ايوه، وقالوا لي انك جاية من الشرقية.
2: صحيح.
1: فاحنا الحقيقة فرصة سعيدة انك كنتي معانا، ونشكرك على قبول هذه الدعوة. الله يخليك ويحفظك. طبعا برنامجنا هو عبارة عن فقرات، تمام، نتنقل ما بين الفقرات، من خلالها نتعرف على صوتك، نتعرف على شخصيتك، نتعرف على إبداعك. حلو. تمام.
2: معكم.
1: قبل ما ندخل في فقرات البرنامج ونغوص في هذه الفقرات، خلينا مع السادة المستمعين نتعرف على بداية هذه الموهبة عند مرام، وخلينا نتكلم عن الطفولة، كيف بدت هذه الموهبة؟
2: أول ما بديت غنيت أغنية حق طلال مداح.
1: طلال مداح.
2: أول ما بديت كان عمري يمكن 14 سنة.
1: 14 سنة.
2: إيه والله 14 سنة.
1: حلو.
2: وبيني وبين نفسي يعني.
1: حلو.
2: بعدين شوي شوي شوي شوي صرت زواجات أطلع. فخلاص.
1: لكن قبل أنا أبغى قبل 14 سنة أكيد كنت دندن.
2: كله دندن. أيوة.
1: أي أكيد كنت تزعج الأسرة
2: دائما.
1: أكيد كنت مثلا ويمرون من عند الصالة يسمعوك تغني.
2: أبشرك، كانوا يقولون دائما روحي روحي أحلام روح.
1: يقولون لك أحلام؟
2: أي والله.
1: أها، يعني صوتك شبيه بالفنانة أحلام.
2: مو لهالدرجة، أتمنى. أتمنى والله، لكن لها كل التقدير أكيد.
1: جميل. فالموهبة هذه نقدر نقول أنها بدأت من الصغر.
2: إيه صحيح.
1: في البيت ولا في المدرسة أكثر؟
2: في البيت.
1: في البيت
2: أكثر. إيه.
1: فيها يعني أشخاص تحس أنهم ساعدوك أو ساندوك أو كانوا يتكلموا عن هالموهبة أو كانوا يقولوا مرام
2: ماما
1: صوتها جميل
2: جدا؟ ماما.
1: إيه
2: كانت داعمة جدا. إيه صدق.
1: كل ما التقيتوا مع الأسرة مع شيء يقولوا مرام سمعينا صوتك.
2: صدق يقولوا نغني.
1: اي
2: هذا. بس دائما يقولوا لي روحي روحي احلام.
1: انت معلقه على موضوع احلام.
2: اي طبعا اذكرها زين.
1: جميل.

0: طيب مع الحوار الجميل والرائع هذا اللي تعرفنا فيه على بداية الموهبة، خلينا ندخل لفقرات البرنامج. وعندنا أولى الفقرات اسمها زمن الفن الجميل، هي تتكلم عن الأغاني اللي كنت تسمعيها في طفولتك وكبرتي وما زالت هالأغاني موجودة معك.
1: الأغاني اللي قبل حق طلال مداح كنت أسمع، كنت أسمع النوال،
0: حلو،
1: محمد عبده،
0: سلام،
1: والله ذي يعني الأسامي كنت أسمع لهم كثير.
0: جميل. لكن أكثر أغنية مثلا كنت تسمعيها؟
1: أبو عباية طبيعي.
0: أيوة. هذه تقريبا إنها فلكلور ممكن؟
1: إيه.
0: الأغنية
1: قديمة
0: هذه؟
1: يعني
0: قديمة
1: تعتبر.
0: جدا.
1: أيوة.
0: حلو. تعتبر. حلو. حلو. طيب إيش رأيك نسمعها مع المستمع الكرام بصوتك؟
1: طبعا.
0: يلا نسمع هالأغنية الجميلة من الفنانة مرام مالك ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله على الإبداع، يا سلام على الصوت الجميل، يا سلام يا سلام يا مرام، يعطيك الصحة والعافية، وما شاء الله أبدعتي بالصوت الرائع والجميل.
2: تسلم والله،
1: شكرا لك، وشكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم الصحة والعافية. احنا ما زلنا في الفقرات البرنامج، ولكن ايضا اتوقع ان المستمعين يحبوا يتعرفوا اكثر على مرام وعلى شخصيتها الفنية. تمام. مرام، يعني احنا نعرف ان احيانا الاصدقاء الاسرة لما يكون عندهم مثلا مناسبة ولا شيء، احيانا يستعينوا مواهب الناس القريبين منهم.
2: صادق.
1: أقد صار معك كذا أن واحدة من صديقاتك لو سمحتي أحيي لنا الموضوع؟ إيه
2: استغلوني. موضوع استغلال صار.
1: ومجاني الموضوع؟
2: أي مجاني، فريش.
1: يعني على كذا احنا لازم ندخل في الموضوع.
2: إيش نسوي بقى؟
1: لازم ندخل في الموضوع، يا أن احنا نصير نقنن السالفة ونصير احنا السكرتارية أو الشيء اللي ينظم لك، أو أن احنا نستغلك زيهم. الله يسعدك. طيب احنا راح نروح للفقرة الثانية من البرنامج، وهي اسمها فقرة كلاسيكيات. هالفقرة تعتمد على الأغاني، خلينا نقول الهادية، الأغاني الطربية. فايش تحب مرام تسمعنا في هذا الفقرة؟
2: وش تبي فينا انت هنا؟
1: الله الله، أغنية جميلة. يا سلام يا سلام، يلا نسمع هالأغنية الجميلة ونرجع نكمل معكم الحوار الرائع مع الفنانة مرام وبرنامج دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله يا مرام، يا سلام على الإبداع ويا سلام على الأغنية الحلوة والجميلة هذه منك، يعطيك العافية يا مرام.
2: الله يعافيك يا رب.
1: الله يخليك مرام. بالعادة بعض الفنانين الكبار حتى لهذا الوقت، يعني بعد ما

0: اسمهم صار كبير وصار يملكوا جماهيرية كبيرة، لكن يتكلموا عن رهبة المسرح.
1: صادق،
0: هل إلى الآن مرام تحس برهبة المسرح؟ وبعدين علمينا كيف كانت المرة الأولى لما ظهرتي أو طلعتي أمام جمهور.
1: أوف، كنت أرجف. والله كنت أرجف. بعدين شوي شوي صار المسرح والله بيتي. أحس بيتي مع الاستمرارية.
0: الله.
1: إيه، فصار خلاص تعودت. صار شيء جميل أساساً. صرت أطلع كل الطاقات في الغناء. والله الإنسان ترى إذا فيه طاقة سلبية وشيء طلعها بالغناء.
0: صحيح.
1: مع أوتار الموسيقى، فيعني صار شيء عادي بالنسبة لي.
0: حلو. تتذكر المرة
1: أستمتع
0: الأولى
1: فيه.
0: كيف كنت تناظري الناس؟ كيف قدرت تتغلبي على هذا الخوف؟ مين شجعك؟ مين قال لك أنت بالمفروض تركزي؟ كيف كانت الأجواء؟
1: كنت ما ناظر أحد
0: نهائياً.
1: نهائياً، وكنت ترجف بس الصوت يطلع. الصوت حلو كان.
0: واستمر للأغنية الأولى ولا خلينا نقول بس شوي؟
1: لا لا، كملت
0: كملت
1: أول مرة. كملت. إيوه. كملت عادي وأنا أرجف. كملت والله. خلاص لازم أتغلب أنا من المسرح.
0: فعلا. طيب، كان وقتها لك أهداف أكيد أنت قاعدة تسعي أنك تحققيها، كنت قاعدة تشوفي مستقبلك أمامك، طموحاتك. صحيح.
1: صحيح. كنت أبي أسوي أغاني لي، يعني كنت أبي أتعمق في الموسيقى أكثر، أبي أتدرب. تعرف الفن بحر. صحيح. مهما تتعلم مهما لا يبقى باقي.
0: صحيح.
1: ما في حد توب. بالضبط. ما في
0: بالضبط.
1: فهذا هو. إيه، كنت أبي أطمح أني أتعلم أكثر.
0: صحيح. وعلشان الفن بحار، رح نسألك مين فنانك المفضل يا مرام؟
1: طلال مداح. أكيد
0: فنانك المفضل طلال مداح.
1: طبعا من الصغر.
0: الله يرحمه، فنان جميل ورائع.
1: طبعا.
0: ما شاء الله. يعني مثل هالفنانين تحس أن الواحد يتعلم منهم.
1: إيه، يتعلم. أكيد. من أكيد
0: أسلوبهم في الغنى، من طريقتهم.
1: طبعاً. صحيح. طبعاً، يعني هو قديم جداً طلال مداح. مين؟
0: صحيح.
1: مين ما يعرفه؟
0: فعلاً طلال مداح جميل ورائع، من الفنانين الجميلين اللي أيضاً الفنانين الجدد يتعلموا منهم أيضاً.
1: من جد. أوه، ما له شبيه صراحة.
0: صحيح.
1: صوته ما له شبيه.
0: صحيح. وأغنيتك المفضلة، أغنية كل ما تسمعيها يا مرام تقولي يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: وش أخباري؟ أكيد وش أخباري.
0: وش أخباري
1: طبعا.
0: هالأغنية كل ما تسمعيها تقولي يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: طبعا. أحسها كذا يعني لي أحسها المفروض أنها تكون
0: قريبة من
1: قريبة مني حين.
0: مشاعرك. جميل، نسمعها. طيب
1: أكيد.
0: يلا نسمع هالأغنية الرائعة بصوت الفنانة مرام مالك ونرجع نكمل معكم برنامجكم توزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله على الإبداع، الله على الجمال، يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله عليك يا مرام.
2: الله يسلمك.
1: ما شاء الله عليك، أغنية جميلة وأداء رائع، يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يعافيك
1: مرام. إحنا كل كلامنا السابق كان تمهيد فقط خلينا نقول للفقرة الثقيلة في البرنامج.
2: تمام.
1: هالفقرة الجاية هي تعتبر التحدي اللي في البرنامج.
2: تم.
1: فقرة اسمها حكي أغاني، عبارة عن مواقف أنا أقولها لك وأنت من خلال هالمواقف تعطينا أغنية تنفع لكل موقف.
2: أبشر.
1: تمام؟
2: أبشر.
1: تم. الموقف الأول يقول: كلمات الامتنان يا مرام يعني حلوة وجميلة، صح؟ حلوة وجميلة. مثل يعني دعوات الأهل، الأم، الأب، مثل كلام الناس اللي تحبك. لو شخص ممتنة أنت لوجوده بحياتك، وش ممكن تهديه؟
2: عسى ربي يخليك لعيوني.
1: الله الله الله الله، جميلة ورائعة. شو رأيك نسمعها بصوتك؟
2: يلا
1: نسمع هالأغنية بصوت الفنانة مرام ونرجع نكمل معكم. دوزان
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: سلام سلام الله الله الله الله الله الله يا مرام الله يا مرام أبدعتي أبدعتي يا مرام. على فكرة هالأغنية جدا حلوة وأنا شخصيا أحبها وبصراحة حبيتها أيضا بصوتك وبأدائك الجميل. نروح للاختبار الثاني أو التحدي الثاني تمام؟ والموقف يقول يا مرام فيها أشخاص ممكن تسمعهم يقولوا أنا ما أبغاك تتركني أو أنا ما أعيش بدونك كذا، كيف نقدر نطمنهم؟ إيش الأغنية أو الشطر اللي يجي على بالك يكون مناسب لهالموقف؟
1: أتوقع كيف أسيبك وانت نظر عيني وانا حبيبك.
0: كيف أسيبك؟ الله كيف أسيبك؟ الله الله الله
1: ليه خايف؟
0: يا سلام يا سلام يا سلام. حلو حلو نسمعها؟
1: يلا
0: يلا نسمعها.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على إبداعك يا مرام.
1: خليك ربي،
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الآن اجتزنا تحديين بكل إبداع وبكل إتقان، تمام؟ فاضل معنا فقط تحديين.
1: طيب
0: نروح للتحدي الثالث، هو اللي يقول الشخص لما يكون بعيد عنك تصير تتمنى أي شيء يطمنك عليه أو يوصل له سلامك، هو بعيد فأنت تصير ولهان عليه، تصير ودك تعرف إيش أخباره، تصير ودك أي شيء يوصل سلامك له.
1: دقيقة أتذكر بس شيء يوصل لي، يوصل له سلامي.
0: إيه
1: كل ما نسنس من الغربي هبوب حمل النسمة سلام.
0: الله الله الله، يعني أنت سلامك على الهبوب ما شاء الله. يلا نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنانة مرام مالك ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: شاء الله ما شاء الله، الله الله الله الله على الصوت، الله على الإبداع. يا سلام عليك يا مرام.
1: الله يسلمك.
0: يا سلام عليك يا مرام. يعني إحنا الآن اجتزنا الاختبار الثالث، وإلى الآن الموضوع جدا جميل ورائع.
1: جدا نروح شاطرة في الاختبار.
0: جدا نروح للرابع، نروح للرابع واللي يقول
1: طيب
0: فيها أشخاص يزعلون تمام، ولكن ما تقدر تشتكيهم لأحد، ولكن لو فكرت في بيوم أنك تشتكيهم ممكن تشتكيهم على أنفسهم فقط لا غير.
1: من على غيرك أشكي وانت تدري بالأسباب.
0: الله الله، لمين هالأغنية؟
1: شبح بيشة.
0: الله يا سلام يا سلام، حلو ان احنا نختم بهالأغنية الحماسية هالفقرة الجميلة. يلا نسمع هالأغنية ونرجع نكمل معكم برنامجكم
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام على الحماس، ما شاء الله الاستوديو كله قاعد يرقص على الأغنية الجميلة هذه يا مرام، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة والعافية يا مرام.
2: الله يعافيك يا رب.
1: خلصنا حكي أغاني وأبدعت أنت الحقيقة في حكي أغاني. علشان كذا بس باقي عندنا فقرة أخيرة، لكن قبلها راح ندردش شوي ونتكلم عن الآن الناس اللي سمعوا صوتك، يمكن حتى فيها أشخاص تعلقوا بهالصوت ودهم يعرفوا لو فيها إصدارات موجودة لك يا مرام على وسائل التواصل الاجتماعي أو لا.
2: إيه أكيد سويت أغاني اللي هي سناقل. إيه
1: حلو، زي إيش قولي لنا؟
2: سويت أغنية، آخر أغنية هذه الجديدة الحين اللي سويتها، أنا وأنت ما نتفق.
1: أنا وأنت ما نتفق.
2: أيوة ألحاني وكلماتي.
1: لا لا بالله.
2: أيوة والله.
1: كلماتك؟
2: أيوة والله.
1: طيب قولي لنا كذا منها شطر من الكلمات.
2: ابشر.
1: إيه

0: الله الله الله. من متى وانت تكتبي
1: والله من زمان، بس أوجه تحية أكيد للمشرف العام سلطان بن مدعج، هو كان مشرف على الأغنية كاملة والاستديو وكل شيء، وأوجه تحية أكيد لتركي الموزع البطل، وأوجه تحية أكيد لأبو فيصل ما قصروا صراحة معي في الأغنية.
0: يعطيهم الصحة والعافية. كنت قبل الأغنية أسألك أقول لك من متى بديت الكتابة؟
1: بديت الكتابة وأنا صغيرة ترى.
0: أيه؟
1: زمان وأنا أكتب زي ما قلت لك، أنت دندن وأكتب. أيه؟ ومع الكتابة يجي اللحن.
0: صحيح. صحيح، أحيانا الواحد هو يكتب
1: أيوه
0: يخطر على باله على طول اللحن.
1: هذه الأغنية أغنيتي الحين من قبل 7 سنوات
0: ما شاء الله.
1: إيه، من قبل 7 سنوات حطيتها براسي أنا راح أغنيها ترى في يوم من الأيام.
0: أيه؟
1: وسبحان الله صارت. صحيح. الحمد لله.
0: في غيرها كمان قلتي لي أيوه بعض الأغاني الموجودة.
1: أيه؟
0: زي إيش؟
1: في أنا أستاهل. في بعد أغنية ثانية، وعندي بعد أغنية عراقية من الحان بعتيج، كلمات صباح المالكي أكيد أوجه لهم تحية.
0: ما شاء الله. ما شاء الله حلو. في عندي سؤال
1: أمل.
0: فضولي ما له دخل بالفقرات البرنامج نهائيا.
1: طيب
0: بس كذا سؤال، كيفك مع النسيان؟
1: أوه،
0: في حياتك العامة
1: ماخذة مرتبة الشرف.
0: أنت
1: أنا فكر ساعات فيني زهايمر.
0: يعني مثلا أنت من الناس اللي مثلا تنسى جوالها مثلا في مكان وتروح بعدين ترجع بعد ساعتين.
1: جدا جدا.
0: ايه؟
1: شنطة، محفظتي، كل شيء. ايه؟ جوالي، المفتاح يضيع. ايه؟ مدري وين. ايه؟
0: لا يكون أنت مثلا من الناس اللي أحيانا يكون الجوال في يدك وأنت تدوري.
1: أي ودورة تصير هذه. أوف كثير كثير والله جد كذا، لما يجي مخك مليون ألف فكرة خلاص ما تركز في الأشياء.
0: جميل. طيب احنا وصلنا الحين لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة أغنية

0: ايش تحب تسمعينا احنا والمستمعين الكرام في هالفقره؟
1: ودي اغنيه كده يا قلبي لشيرين.
0: لشيرين الله، الاغنيه جدا عاطفيه
1: جدا.
0: يلا نسمع هالاغنيه الرائعه من الفنانه مرام مالك.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله على الإحساس الجميل، يا سلام على الإبداع، يا سلام على الصوت. الحقيقة أغنية حلوة، وأحس أنها ختام جميل لهالحلقة الحقيقة.
1: أيوة صادق،
0: الله يخليك.
1: حلوة، وجه لها تحية كتير.
0: الله يخليك، إحنا اللي نوجه لك تحية.
1: تسلم. أيوة، وجه لكم أنتوا أكيد تحية.
0: الجميل والحلو، وعلى الحضور الرائع هذا، شرفتينا الحقيقة يا مرام.
1: شرف لي والله.
0: يعطيك الصحة والعافية، ونشكرك مرة ثانية لأنك جيتي من الشرقية للرياض.
1: تستاهلون.
0: الله يخليك. الله يخليك، يسعدك.
1: و
0: يعني كنا سعيدين جدا، كل الطاقم كان سعيد بهاللقاء وهالمقابلة.
1: انا اللي سعيده فيهم ما شاء الله، واوجه تحيه اكيد للموسيقيين الابطال، الفرق البطله هذه اكيد.
0: الله يسعدك ويخليك.
1: الله يسلمك يا رب.
0: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، يقولها لكم الغيث الحيدر من التقديم، وأيضا شكرا لكم من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
2: كأس العالم.
4: التغير المناخي.
5: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك
1: صح لسانك على إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم ورحب بالشاعر الكبير عبيد الدبيسي. يا مرحبا يا أستاذ عبيد.
3: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله، يا هلا فيك.
2: اليوم حنا سعداء وبرنامج صح لسانك إذاعة الرياض رحب فيك. أنت طبعا شاعر معروف وشاعر كبير وقدير، وأول شاعر يتم اختياره لكتابة بريت الجنادرية في أكبر مسابقة على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة، وتغنى في كلمات كبار الفنانين وعلى رأسهم المرحوم الفنان طلال مداح وكذلك محمد عبدو، وآخر ما تغنى بكلمات شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي محمد ابن علي، وهذا يعني من فترة
3: علي بن محمد،
2: علي بن محمد عفوا، الفنان علي بن محمد، وهو فنان شهير وصوت جميل من أجمل الأصوات. طبعا تغنى بكلمات جميلة، سنورد لكم مع شاعرنا الكبير والقدير. أهلا وسهلا أبو مشاري.
3: يا هلا فيك، وتشرفت فيكم وبلقاء إذاعة الرياض، الإذاعة الجميلة اللي عودتنا دائما على تقديم الأجمل، وأنا لي الشرف أني أكون في إذاعة الرياض الليلة.
2: الله يحييك أستاذ عبيد. طبعا الحديث لا يخلو من أننا نرجع للذكريات شوي، والجنادرية، والجنادرية كانت ظاهرة ثقافية كبيرة في المملكة العربية السعودية وكذلك في الوطن العربي، وكنت أحد نجومه. هل شاركت أكثر من مرة؟
3: أنا شاركت ككاتب لأوبريت الجنادرية، وطبعا شاركت مشاركة قبلها كنت كاتب أغاني مسرحيات، لكن المشاركة المهمة واللي نقلتني نقلة نوعية كبيرة وكان لها الأثر الكبير في مسيرتي الشعرية طبعا هي كتابة أوبريت الجنادرية بحجم هذا المهرجان، ومن منبر يعني وطني كبير، والأجمل أنه أنا جيت من منبر الوطن.
2: كيف قدرت تكتب هذا العمل اللي يسبقوك عليه شعراء كبار حقيقة، وانت يعني من ضمن هؤلاء الشعراء؟ ولكن أنا التقيت بسعود بن عبد الله الأمير سعود، وقال لي والله إنها من أصعب الأشياء اللي مرت علي كتابة بريت الجنادرية، لأنك تتنقل المقامات وكذلك كل منطقة لها طبيعة من حيث التراث وكذا.
3: والله يا أستاذي أنا على النقيض، لأني طالما أنا أكتب في الوطن، في الوطن ملهم يعني، وفي الجوانب هذه الفنية أنا الحمد لله من فضل الله يعني عندي خلفية عن الإيقاعات وعن الألوان الشعبية في المملكة العربية السعودية من شمالها إلى جنوبها إلى غربها إلى شرقها، فكان عندي إلمام كبير، وغير كذا عندي خلفية غنائية كيف أكتب للأغنية بالذات يعني، فهذا اللي يعني أعطى نجاح للأبريت أنه يتم اختياره، لأنه أنا كاتبة على لوحات وعلى إيقاعات معينة مختلفة، مثلا أخذ من الشرقية العاشوري، من الشمال الدحة، من وسط المملكة السامري والعرضة الخطوة العسيرية، من الجنوب أخذ من إيقاع اسمه الربش أو الربشة من جيزان، فأمنوع، فكانت خلفيتي جيدة وساعدتني كثير أني أكتب أوبريت الجنادرية. هذا إذا كنت تسأل عن الجوانب الفنية في الأوبريت، أما بالنسبة لاختيار الأوبريت فهي قصة مختلفة ثانية.
2: جميل، عطنا وش القصة.
3: حقيقة أنا قريت خبر في صحيفة الشرق الأوسط أنه يعني السنة هذه الجنادرية حتطرح كمسابقة شعرية، أنه تطرح لعامة الناس. طبعا هو كان فيه حديث في الساحة يعني قبل ما أكتب الجنادرية، أنه ليه ما أكتب الجنادرية يعني شاعر من خارج الصندوق يعني، خلينا نقول.
2: نعم.
3: فطرحوا الخبر هذا بشكل كبير معنون في الشرق الوسط، استمتني الفكرة وكان حلمي أني أكتب الجنادرية يعني. حلمي اني اكتب الجنادريه، وكان عندي شعور اني بكتب الجنادريه لدرجه اني السنه اللي قبلها بثلاث سنين كنت اقعد في المسرح وقت البروفات لما كنت كاتب اغاني المسرحيات، وكنت اخذ فكره عن الزمن، عن دخول الفرق، عن الايقاعات، كيف يعني كيف كان، كنت باخذ رؤيه معينه عن الاوبريت. فبدأت في كتابة الأوبريت وإعداد اللوحات، وعملت المطلع كدخول يسمونه في علم الأغنية إدليب أو ما يسمى فالت في علم الأغنية. وبعدين بديت أنظم اللوحات حقت الأوبريت.
2: طبعا أكيد أكيد بداية معظم الشعراء اللي سبقوك اللي هي مملكتنا بالبداية.
3: أنا بنيت المحور كله أمجاد الموحد، اسم الأوبريت على الموحد هذا الوطن الكبير الملك عبد العزيز رحمه الله، فكان هو الملهم لي في كتابة أوبريت عن الوطن بشكل عام، فبديت من خلال هذا المنطلق. يعني سبقت لي تجارب، لكن أنا لي بصمتي المختلفة جدا جدا يعني عن يعني اللي سبقوني، لأنه كل أوبريت له خصوصيته وله ثقافة شاعره، ويكتبه بالرؤية اللي هو يشوفها من خلال النافذة اللي يرى الوطن من خلالها. فلما جهزت البريت وأرسلته للرياض، كان في لجنة كبيرة مشرفة على اختيار الأوبريت، فتم اختيار 5 أوبريتات من ضمن 100 أوبريت تقريبا. و الفنانين عامة والملحن صالح الشيري الله يرحمه قالوا هذا الأوبريت نبغاه، هذا الأوبريت اللي تنطبق عليه آراء الفنانين بحكم أنه شبه ملحن يعني شبه ملحن، فكان جاهز وسهل للفنانين. هذا مو قلال من قدرة الشعراء اللي معي، لكن الكتابة للأغنية تختلف عن كتابة نص عادي. ومن خلال اللجنة هذا تم اختيار الأوبريت اللي اتفقت عليه الآراء اللي هو أمجاد الموحد. طبعا هو اخر بريت غنى فيه الراحل طه المداح الله يرحمه، كان من اجمل اروع الفنانين اللي التقيت فيهم.
2: جميل. اجمل مقطع اعجبك انت كشاعر من الأوبريت؟
3: والله اجمل مقطع فيه مقاطع، لكن فيه ديرتي ما تغيب الشمس عنها، ديرتي ما تغيب الشمس عنها، ومن سكنها ما يبي الا ثراها، ومن شرب من عذب ماها لازم يجيب غلاها، يا النخيل اللي ثمرها قلوبنا من يقول إن المحبة عيوبنا، يا الجبال السمر تشبهين وصافنا، يا سما يا أرض حدثي أسلافنا، قولي إن كل عز شافنا، وقولي إن كل مجد شافنا، وانثري عطرك على الكون الفسيح، يا الخزامة تعشقك مليون.

0: ريح وحنا والله نعشقك، وانت حنا حنا انت.
1: جميل. هذا المقطع هذا بالوسط بالاول بالاخير؟
0: لا لا، هذا المقطع تقريبا في الوسط.
1: كوبليه كامل هذا؟
0: هذا يعتبر كوبليه، يعتبر مذهب لو جيت في علم الاغنيه يعني. مذهب بس جاي بوسط وريت، والعادة المذهب يكون في المطرع يعني.
1: جميل جميل. الشمال ايش قلت فيه؟ انت بديت بالشمال، قلت انا من الشمال.
0: والله الشمال انا
1: ما تقول لي انا تحيز.
0: انت حايل يا. والله الشمال انا قلت اوظف الدحة، لانه الدحة ما احد وظفها يعني كل اللي راح يعني قبلي. فاخذت المطلع هلا يا هلا هلا به يا هلا، اللي هو رمزية عادة.
1: نعم اللزمة،
0: هو كورال الدحة.
1: اي نعم اللزمة هذه،
0: اللزمة دي اخذتها التيمة دي وقلت هلا هلا به يا هلا، جينا له وعلنا الولا. يعني انا والله ناسي الكلام.
1: زين، خلنا ننقلك مباشرة الى الجنوب. كيف تصرفت مع الجنوب وانت يعني من المدينة المنورة، يعني انت طايح بالوسط بيننا تقريبا، الوسط الغربي؟
0: أنا عندي خلفية ثقافية عن الإيقاعات والألوان الشعبية من أول، بتابعها وتستهويني وبسمعها، وبعرف أن هذه خطوة عسيرية، وبعرف أن هذا الزامل، وبعرف وفي إيقاعات كثيرة عندنا في المنطقة. طبعا الخبيتي، المزمار، الرديح، ألوان كثيرة. فكنت تستهويني الألوان الشعبية، رغم عشقي الشديد للسامري حقيقة.
1: جميل جميل. السامري يعني يعتبر من ملك الفنون الحقيقة.
0: طبعا
1: بعد العرضة يعتبر هو ملك الفنون الحقيقة.
0: طبعا
1: العرضة ما تعتبر فن، العرضة استعراض عسكري.
0: العرضة هي إعلان حرب، وفيها
1: نعم،
0: وفيها مقدمة غالبا ما يقولون هل هي البيشنة، البيشنة اللي قبل العرضة. هذه دائما يعني تقال، ما هو دائما تقال يعني. والسامري، والسامري ألوان يعني، لو تيجي لون أهل حاين يختلف عن لون أهل الحوطة.
1: نعم.
0: عن عنيزة، عن الشمال يعني، تلقى فيه هنك يختلف شوية.
1: صحيح.
0: اي والألوان تختلف يعني، رغم أنه السامري لكن كل بلدة لها
1: طبيعتها
0: في الأداء. نعم.
1: جميل. لكن احنا شفنا كصعوبة سامري تعتبر عنيزة والمجمع والمناطق هذه حقيقة عندهم، لأنه السامري هو أساسا نبع من اللعبوني.
0: من اللعبوني صح؟
1: اي نعم. فأهل المجمع وزلفي والمناطق هذه وعنيزة يعني بصراحة عندهم سامري يعني يشيلونه بشكل مو طبيعي، كأنه لون لحاله يعني، تقدر تقول هذا لون عنيزاوي ولا زلفاوي ولا إنما حائل بشكل عريض يلعبونه بالجوف، وحتى بتيم أنا استغربت والله، لقيت ناس
0: يلعبونه بتيم.
1: نعم جميل.
0: عندنا في المدينة نلعب،
1: لأنه تيم قريب من المنطقة الغربية، والمنطقة الغربية عرفت بالوصيف، وهذا اللي هو مشتق شوي من الدحة أو قريب من الدحة.
0: أي
1: نعم. جميل. الربش،
0: الربش إيقاع جيزاني اللي هم يرقصون عليه، اللي يرقصون عليه ده. أنا عندي قاعدة تقول الربش، أقول لو ناخذ حقين الشيء سلاح الشيش هذا من جيزاني يفوزون، يأخذون بطولة عالمية.
1: نعم.
0: إيه هو إيقاع خفيف كذا وجميل، وفيه روح وفيه
1: جميل.
0: حركة إيقاعية جميلة حقيقة.
1: تذكر من كلمات الربش؟
0: لا والله ما أذكر شيء، لا للأسف يعني.
1: جمع أنه هذه تعتبر من أضخم أعمالك الحقيقة اللي أنت قدمتها. طيب بعده قدمت الشباب عندي بالاستديو يقولون نبي قصيدة عاطفية، وبعدين نرجع لحوارنا.
0: طبعا هذا نص غناه الأستاذ عباد الجوهر. مثل السواحل، مثل السواحل رملها يعشق اليم، عشقي بحر ضلوع قلبي سفينة، أعشق عيونك حيل، أعشق عيونك حيل، وضمها ضم هي المواني والسفر والمدينة، يا خافق المشتاق، خافق المشتاق، يا النبض يا الدم، يا روح روح لي، وهبلك السينة إن كان باقي لي فرح تم قل له تعال خط صفحة حزينة. جيتك حبيبي جيتك حبيبي والحشا ممتلي هم، ما ينعرف شكو المحب ونينه. كم لي معك كم لي معك يا بحر الأشواق، من كم أضحك الموجك والمواجع دفينة.
1: سلام عليك، صح لسانك يا أستاذ عبيد الدبيسي.
0: صح بدنك يا حبيبي. هذا النص ملحنا الأستاذ الكبير يوسف المهنا الله يذكره بالخير، ملحن الكويتي الكبير.
1: طيب جميل، خلنا نرجع شوي لموضوع الأغاني ونرجع للبريتات، لأن البريتات هذه يبدو أن الآن أيضا لها مجال وكذا، إلا أنه أصبحوا بعض الكتاب والنقاد يقولون قلوا كتاب البريتات. قبل شوي تفاجأت أنا قلت أن المسابقة كان عددهم 100 اللي كتبوا، هذا عدد ضخم كبير يعني.
0: صح، شوف الكتابة أنا كاتب بريت ثاني غناء خالد عبد الرحمن في المدينة برضو، وكاتب بريتات كثيرة لأني كنت عضو في مهرجان المدينة بحكم شغلي في الأمانة، فكنت عضو في المهرجان 30 سنة فكاتب بريتات كثير ومتمرس في كتابة البريتات. غالبا يعني المتلقين يعني أسمع أحيانا يحصرون أنه شاعر الوطن في شخص، كل من يكتب للوطن هو شاعر وطن.
1: نعم جميل جميل جميل جميل، ولكن هذا يعتبر رمز لأنه يكتب القصيدة بالمنابر الرسمية أو بالمهرجانات الوطنية أيام الوطن، فلذلك يستحقون. احنا ما
0: لا ما لا عندنا يستحقون وكل لا لا يستحقون ولا نستكثر عنهم شيء ابدا.
1: جميل. انا كنت سالتك سؤال بعدين انت خلصت الاغاني. كم فنان غنى شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي؟
0: والله استاذي انا ما كنت مهتم في الجانب ذا كثير، لاني انا اتعامل مع الشعر اساسا كهاوي، ولان الشعر يحتاج لضريبة كبيرة يعني من وقتك من حياتك من بيتك. لكن غنى لي عبد الرب إدريس موعد الليلة، غنى لي نبيل الشعيل عذبت قلب ينتظر منك مرسال، غنت لي أسماء المنور آخر الطب حبيبي الكي، غنى كواني هواك ولا بقى شيء. غنى لي
1: أنا بك تجيب لنا مقاطع من هالقصائد، لا تخليها تفوت علينا، خلنا نسمع شعر.
0: غنى لي علي بن محمد نص قبل لقمة عيش، شعر فعلك شوية هو قديم النص. المر ذكته بلقمة عيش، ما عاد ميز ولا ذمر، وش بك علي وش بك علي يا زماني، ليش ما تشوفني حيل متدمر، لاني براعي غرام وطيش ولا وزع أرقام ونمر. الحظ معنا الحظ معنا قبل بشيش، حنظل نخلنا ولا يتمر، أحيان غصب عليك الطيش، لأن الردي جاك متأمر، وانصرت بعيونه الدرويش وانصرت بعيونه الدرويش، نشهد إن قلبك يجمر، والرزق والرزق لنا غدا تنتيش، وجه الرجل دونه يحمر، أحدن زمانه أحدن زمانه فرش له ريش، وحد بمراكيبه يسمر. مليت كيفك مليت كيفك وساكن بيش لبيت شعبي ولا معمر، سلام سلام يا نقطة التفتيش، كل من تعداني يزمر، كان المقاصد بها تطفيش، طبعي على الضيم ما خمر، لو ان موتي يجي بشويش، اموت انا واقف مشمر.
1: يا سلام عليك، صح لسانك في برنامج صح لسانك يا عبيد الدبيسي. استاذ عبيد، انت لما غنى لك فنان او فنانين بعد البريت الجندريه، كانه صار لك علاقه متشعبه مع الفنانين وصاروا يطلبون منك قصايد، هم الفنانين اللي يطلبون منك قصايد ولا الملحنين؟ عطنا الموضوع هذا، ما احنا فاهمين.
0: والله شوف حبيبي، غالبا يعني تكون عند الملحن ويسمع الفنان ويغنيها. غنى لي على فكره عبد المجيد 3 نصوص اللي هو وينك، وغنى لي موعد قمر عالي كذا خليك تسريب، وغنى لي العب السامرية في خفوق المعنى.
1: جميل، أنا كنت بسألك عن السامري، مع أن القصائد اللي أنا سمعتها أول الأغاني اللي سمعتين من يومين 3 أيام يعني ما لقيت فيهن سامري واضح.
0: غنى لي أحمد الجميري سامري.
1: وش قال؟
0: والله ما هو على بالي النص، لكن غناني سامري من الحان يوسف المهنا.
1: جميل، نبي نسمع منك قصيدة ما حد غنى، نبي لنا هذه
0: قصيدة ما حد غنى.
1: أي نعم،
0: طبعا هي الأغنية تختلف عن النص، المنبري يختلف عن الأغنية، يعني غالبا الأغنية النبطية يعني تكون لابسة كرافتة يعني.
1: لا بجيك على الموضوع هذا، بدخل عليك على الموضوع هذا.
0: النص الأشهر طبعا اللي هو تعبت أقوم بوجه الأيام وأطيح،
1: سلام،
0: تعبت أقوم بوجه الأيام وأطيح لا طاب جرح ولندفن واحتسبته، ياهي سنيني ياهي سنيني ما اكتفت بالتباريح يا ذا الزمن، شكلي كذا ما عجبته كني خطأ كني خطأ، ودين الأيام تصحيح شين شين بري منه شي ارتكبته، 20 مرة كل بوه نبت الميح، جرح جرح قضى نزفه وجرح عصبته، ما كني اللي شال ما كني اللي شال هم المجاريح، لو هو لقب مجروح أنا ما كسبته، كل ما نشغي من نشوله مشافيح، وأنا الذي محتاج سيله ونبته، دقيت باب ما أعرف له مفاتيح، حطيت أحاول جرحتني خشبته، قلت أتركه باكر تجي تشلعه ريح، أدري ليالي جمعته مثل سبته، ورخصت به ضاري على الفطر الفيح، راس بدوي منحنت به رقبته، لو رأس مالي قشعتين من الشيح، سويته فنجال كيف وشربت.
1: يا سلام عليك، صح لسانك شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي. عبيد، احنا تكلمنا عن الفن بما انه الشباب يقولوا لازم نسمع منه قصائد، مصملين على القصائد. اسماء منور، كيف اقتحمت هذا الصوت المغربي اللي يعني يعتبر غريب عندنا شوي؟ يمكن
0: طبعا انا اكتب اللهجه البيضاء، ويوسف المهنا صديق الله يذكره بالخير، كنت عند اسم نص مني خفيف كذا، وكانت اسماء موجوده في القاهره، يعني انا اكتب النص الغنائي البحت يعني، وهذه حاله يعني نادره، هي موجوده في ناس، يعني بدر عبد المحسن هو سيدها يعني ككتابه تفعيله سمعيه يسمونها. فاكتب اللونين انا، المقصه والمغنى، فالنص هذا سمعته هي اسماء المنور عند يوسف المهنا وغنته وعجبها وغنته. في واحدة ثانية مغربية اسمها أمنية غنت برضو نص من عند يوسف، وفي واحد عراقي غنى لي الليل ليلين وجمري بدا يطفي، الليل ليلين وجمري بدا يطفي، أبغى حطب من وين ضلوعي ما تكفي، بردان ولي عامين وعامين أنا منفي، يا موعد الأحباب وقف الشتاء بالباب ووقف السهر بهداب، وننتظر مرسول يكذب علي ويقول باقي شمع ما ذاب، وباقي دفى ليدين والليل ليلين منسي ورا ليل الشتاء، يا حلمي الوردي مدري متى بدفى أنا وبردي، يا ليلي الساري الحزين صبحك ما هو بوعدي والليل ليلي.
1: سلام، يا سلام عليك، صح لسانك في برنامج صح لسانك يا عبيد الدبيسي. عبيد، حقيقة أخذتنا بعد وكأن بهلمسة القصيدة هذه، لمسة عراقية كأنه، أو إيقاع عراقي وبعض المفردات.
0: لا هو أنا متأثر يعني في الشعر المغنى وفي كل الوطن العربي، وكنت أقرأ للسياب وأسمع لل جهابذة الشعر في العراق في مصر وكذا وكذا، فسبحان الله صار عندي توليفة كذا معينة، أكتب باللهجة البيضاء اللي المحببة السهلة اللي يعني في أي مكان في الوطن العربي ممكن تلسنها يعني.
1: جميل، إلى متى أو إلى أي حد يعتبر الشاعر عبقري يستطيع يكتب كذا وكذا؟

0: يتلون ويتشكل كما
1: تتشكل حسب ثقافته.
0: جميل.
1: حسب ثقافته. يعني أنت شوف كل شيء في الحياة إذا قلت أنا تراك انتهيت، يعني كل يوم لازم تتطور، لازم تقرأ، لازم تطلع، لازم تشوف الناس حولك، لازم تقرأ روايات، تقرأ شعر، عشان ذائقتك تصير دوزن، ذائقتك تصير ذائقتك، يعني ما تقتنع بأي شيء. حتى لما تجي تكتب أحيانا أكتب نص أنا ما أقتنع فيه لأنه ذائقتي ترفضه، مجرد أنه كتبت زفرة كتبتها، بس لما أجي أرجعها للذائقة اللي أنا تعودت عليها ألقى أن النص ما يرتقي لها.
0: جميل.
1: فمهم أن الشاعر يطور نفسه ولا يقول أنا، إذا قلت أنا انتهيت كل شيء في كل أوجه الحياة إذا قلت أنا انتهيت.
0: ما أنكم أنتم الشعراء تحبون الغرور ونرجسيين أكثر من اللازم، هذه الاتهامات اللي دائم تجيكم.
1: شوف هي ترجع للشخص، كله ينام بما فيه ينضح على قول المثل. الشخص إذا والله هو جيناته كذا وهو فيه النرجسية، أحيانا واحد مسوي يوم سيف حديقة وتلقى النرجسية طاغية.
0: حلو، خاصة بالصيف يعني إذا كان. نعم جميل.
1: أيوه، فهي ترجع للشخص. الواحد اللي واثق من نفسه ما يصير عنده غرور ولا يصير عنده نرجسية. أنا أتكلم عن نفسي، يعني بقابل الناس، يعني أنا مرة قابلني واحد في مكان وسألني وعرفني شاعر الجنادرية، قال يا أخي شاعر الجنادرية وتقعد بالمكان هذا؟ قلت له خير إن شاء الله. خير إن شاء الله، عشان المشكلة وتمين يقعد فوق سطح القمر.
0: لا زالت عالقة بذهنك الجنادرية، بالرغم من أن الفنانين اللي غنون لك بعدها يعتبرون فريق كامل من العالم العربي.
1: اللي غنوا 7 فنانين فيها.
0: نعم.
1: في الجنادرية.
0: نعم 7 فنانين.
1: أي والله هي هويتي الجنادرية. الجنادرية يعني
0: هي اللي طلعتك في العالم.
1: هي اللي طلعتني يعني في المدينة. أنا كنت ما حد، وبعدين عن بعيدين عن الإعلام وبعدين عن الصحف وبعدين، لكن الجنادرية هي اللي صنعت مني.
0: جميل.
1: شيء آخر
0: علشان
1: آخر بالشعر.
0: جميل. بنرجع إن شاء الله للموضوع هذا في حلقة ثانية. عبيد، عبيد بيك تصف لي القصيدة الغنائية والقصيدة النصية أو الديواني كما نسميه حنا.
1: والله الشعر النبطي العمودي اللي تعرفنا عليه من أجيال طويلة، من أيام بديل الوجداني والسبيل والرعي الأول، اللي هي القصيدة العمودية. لكن الأغنية تختلف طبعا، نصها يختلف، مذهب كوبليه أول كوبليه ثاني في الغالب، لأن الأغنية الحين ما صارت مطولة زي الأغاني اللي كانت تغنيها الست اللي تقعد ساعة، واللي فريد وعبد الحليم وكذا كذا. النص الآن مذهب كوبليه أول مذهب كوبليه أول كوبليه ثاني في الغالب، طبعا باللهجة البيضاء، يعني صار في لهجة بيضاء مسموعة في كل مكان، بس طبعا ترجع لحرفية الشاعر في عمل فلاش في المطلع، يعني يحرك إذن المستمع. أهم شيء المطلع في الأغنية، زي نص عبد المجيد هو نبطي، لكن وينك بغيت أحط واحد بديلك، واحد بغى بالحب ياخذ مكانك، وينك بغيت أحط واحد بديلك، واحد بغى بالحب ياخذ مكانك، واحد لعبي لعب والله وكيلك، لو ما نهيت القلب، لو ما نهيت القلب روح زمانك، الزول زول زولك والعمر نفس قيلك، والعود عودك مشيتك معليانك، واللي يهرج يطري علي سلسبيلك، واللي يضحك تشبه ثمانه ثمانك، واللي ينسف شعره حسبته، واللي ينسف شعره حسبته جديلك، ولشرب كفه قلت هذا بنانك، لو لاي قلت ارجوك عطني دليلك، يندي خفوقي من عن الشوق خانك، ما قلت لك ما قلت لك لا تغيب عني دخيلك، كانك تبيني مثل ما ابغاك، كانك خلك معي خلك معي بشبلك وانطفيلك، نحتاج غيرك ونحرم من حنانك.
0: سلام عليك. يا سلام عليك يا ابو مشاري. ابو مشاري حبيبي. للاسف الشديد انه انتهى وقت برنامجنا. كلمه اخيره طال عمرك.
1: انا سعيد بهذا اللقاء، وحقيقه اني استمتعت، واتمنى اكون امتعت يعني بنفس الوقت، وشاكر إذاعة الرياض والقائمين عليها فردا فردا، والأخوان اللي قاعدين يسمعوني كمان.
0: لم تبقى معنا.

0: إلا أن نشكر الشاعر الكبير والقدير عبيد الدبيسي، شكرا لك وشكرا لكم مستمعيننا على كرم المتابعة والاستماع. أنا وزميلي محمد المنيف وهذا طلع العمودي يحييكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، التفكير الإيجابي هو أحسن أداة فعالة تعزز الصحة النفسية والجسدية، لأنه يقلل التوتر ويقوي المناعة ويزيد من القدرة على التكيف مع التحديات. طبعا هذا مو معناه أن احنا نتجاهل الواقع، لكن يخلينا نبني نظرة تفاؤلية تخلي عندنا القدرة على إيجاد حلول للمشاكل، وتعزز نجاحنا المهني، ويخلينا نبني علاقات أفضل. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حياتنا صارت تجبرنا نكون سريعين في الإنجاز وفي التفكير، ونجهد نفسنا بين إنجاز الأمور بشكل سريع وإتقانها بنفس الوقت. هل أنت عزيز المستمع من الناس اللي يختارون ينجزون برواق وهدوء، ولا لازم يخلص كل أموره بسرعة؟ خلونا نسمع.
2: والله أنا أرى حسب العمل اللي أعمل، أكون أكثر الأوقات بصراحة مستعجل، يعني بالذات مثلا مصاحبة الأبناء إلى المدرسة في الصباح الباكر مع كثرة الازدحامات، لازم

0: تكون مستعجل بس عشان لا تصيدك الزحمة.
1: في مفهوم حياتي استبدل من البطء إلى السرعة وهو الحياة البسيطة. الحياة البسيطة أنك تنام بهدوء وتستيقظ برواق أو بتأني وتعمل بتروي، ما تستعجل في عملك ولكن تنجز وتتقن هذا العمل. العمل الهادئ جدا كما كان يعمل أجدادنا، يعملوا بكفاح باجتهاد وبثبات وبمثابرة ولكنهم بهدوء.
2: في اتخاذ القرارات أميل إلى الهدوء والروية، فهي أسمى درجات الحكمة والقيادة. متأكد 100% أنه يضمن لي دراسة الأمور من كافة جوانبها، بعيداً عن التسرع، بعيداً عن العواطف. والله الناس تقول أن الهدوء ضعف، لا والله، العكس، هو علامة قوة ووعي، ويعد أسلوباً فعالاً للتصدي للرعونة والارتجالية.
3: أعزائي، طريقة حياتنا اليوم تحكمها السرعة، كل شيء نبغي ننجزه بأسرع طريقة. استخدمنا أفكارنا ومنجزاتنا عشان نسهل قراراتنا ونسرعها بأقصر وقت. النتيجة صرنا مجهدين ومستنزفين. لكن هل نرجع للرتم البطيء والحياة الهادية، ولا نأقلم نفسنا مع أسلوب الحياة اللي إحنا فيه؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
4: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا بك وبالأخوة المستمعين أو المستمعات.
3: حياك الله أستاذي. يمدحون هالفترة الرتم البطيء، مدري ليش يعني، بس اللي إحنا متعودين عليه صراحة هو الرتم السريع، لأنك لما تحس إنه في شخص كذا يتحكم في نفسه برتم بطيء تحسه كذا بارد بزيادة.
4: صحيح، الحقيقة احنا ما نحتاج على فكرة نرجع للوراء. هو العالم حاليا يبدو انه عالم سريع، رتمه سريع اصلا وايقاعه سريع. السرعة ليست عيب على فكرة، لانهم للأسف هي ارتبطت بالإنجاز، لكنها تصبح مرهقة جدا اذا تحولت لنمط حياة دائم. كأن الانسان يعني اليوم اذا ما انجز كثير يبدأ يلوم نفسه بشكل كبير يعني، واصبحت السرعة للأسف تتحول إلى غضب أحيانا، ويحس نفسه أني أنا مستنزف. لذلك هو ليس الدعوة، أحيانا بعضهم يدعون أنه والله نحتاج نرجع للكسل ولا نرجع لوضعنا الطبيعي اللي كان زمان، لا أبدا. نحن نحتاج فقط إلى استعادة وعي بالحياة اللي نعيشها حاليا والتأقلم معها بشكل جيد يعني.
3: نعم، لكن الرتم البطيء عموما يعني، أو هو الرتم الطبيعي، هو أسلوب حياة متكامل رح يشمل التفكير، أيضا أسلوبنا في المشي، أسلوبنا في الأكل، وكثير تفاصيل. كيف ممكن نتبنى هذا الشيء مرة ثانية، نرجع لإعادة ضبط المصنع من البداية؟
4: هو شيء جميل يعني، لكن كل شيء يأتي بالتدريج بالتدرج. هذا أمر مهم جدا. الانقلاب المفاجئ مشكلة. حتى بعض الناس مثلا لما يكون معك في أحيان تجاوبه معك سريع، مثلا لو يوم من الأيام ما رد عليك مثلا بسرعة، أنت تبدأ يصير عندك ردة فعل، صح؟
3: صحيح،
4: أنه والله ليش ما رد علينا. فبالتالي نحتاج فقط أنه نغير نمط حياتنا يعني، نرجع ليس يعني بطيئين جدا أو ننفصل عن حياتنا. نعطي مثال، أمثلة بسيطة جدا
3: صحيح.
4: نبدأها بشكل بسيط. مثلا نقدر نأكل بدون ما يكون في شاشة جوال عندنا؟
3: والله صار صعب بصراحة.
4: طيب ليه؟ لأنه هذه مشكلة. نقدر نمشي طيب بدون ما يكون فيه هيدفون على ناخذه على الأذان عشان نرجع مع نفسنا شوي؟ طيب
3: برضو شوية صعبة.
4: أيوة، نحتاج 10 دقائق. طيب تقدر أنك أنت ما ترد على رسالة أول ما تشوف الإشعار عليها؟
3: هذه ممكن،
4: هذه ممكن، لكن هذه تحتاج إلى أنك أنت تكون شخص يعني حذف الزائد في حياتك، هذه العجلة الزائد هذه بحيث تحذفها.
3: نعم، عشان
4: يصير نوع من التوازن عندك. المشكلة عندنا أنه مرتبطة بالمقارنات، للأسف بتفكير المقارنات. معناته أنا إذا لم أكن سريع معناته إنجازي ضعيف. لذلك ما هو ترى الرتم البطيء ليس مفهوم أن يكون عندك جدول فاخر وتمشي بالتدريج. لا، هو أبسط من ذلك. فقط نوقف الأشياء اللي تسرق الانتباه فقط نعيش حياتنا الحقيقية
3: وتسرق وقتنا.
4: نعم صحيح.
3: طيب نظام الحياة هذا يحتاج طبعا للتأقلم، يحتاج وقت. إيش قد تقريبا نحتاج وقت عشان نرجع نتبناه؟
4: خلونا بس نقول عن مفهوم أحيانا عند بعض الناس يقول لك إنه خليك 21 يوم مستمر وبإذن الله تتغير حياتك. صح. هذا للأسف أنه مفهوم خاطئ. هو كان مرتبط بعملية جراحية وما إلى ذلك، قد تشفى في هذا الأمر ويكون فيه أثر واضح يعني، لكن الحقيقة أننا نحتاج إلى وقت طويل. ولما نقول وقت طويل أو أشهر، الإنسان من الآن يصير عنده ردة فعل. صح؟
3: صح.
4: أرسطو مثلا يقول أن الفضائل لا تنشأ فينا بمجرد المعرفة، بل تكتمل بالعادة. كيف؟ يعني يكون عندي على الأقل في التفكير من 2 إلى 3 أشهر وأحيانا إلى 8 أشهر علشان أغير عادة عندي وأستبدلها بعادة أفضل، فيها تنظيم، فيها قدرة على الأقل أحافظ على على على صحتي، وهذا أمر مهم جدا يعني.
3: طبعا
4: لأنه للأسف يعني في البداية بيشعر الإنسان بالملل لما يكون عنده هذا الرتم، يطلع على البطء يصير عنده ملل للأسف، وأحيانا شعوره بالذنب، فلان أنجز، وهذه مقارنات خطيرة جدا في حياة الإنسان للعلم يعني، إن والله فلان أنجز أنا ما أنجزت. لذلك المهمة تبدأ بعادة واحدة فقط، تأخير الرد على الانفعال، واحد زعلان لا ترد الحين، خلك شوي، وجبة هادئة بدون جوال ها ولا شاشة، وعشر دقائق بلا شاشة عندما تتحدث مع الآخرين. تقدر؟ إذا قدرت فأنت تستطيع إن شاء الله أنك تغير هذه العادة للأفضل.
3: يمكن أستاذ خالد من أكبر مميزات الرتم البطيء إنها تخلينا نركز على النوعية أكثر من الكمية، لكن لو تشرحها أيضا للمستمع شلون؟
4: هو ليش إحنا أصبحنا أسيرين للأرقام؟
3: رتم الحياة صار كذا.
4: أكيد، لذلك إحنا نعيش في عالم سريع أصلا، لذلك الأسئلة اللي تطرحها على نفسك، كم أنجزت؟ كم اجتماع حضرته اليوم؟ كم رسالة رديت عليها؟ كم مهمة أنا قفلتها اليوم؟ السؤال الأعمق اللي احنا فعلا نحتاج ان نغير فيه، ما جودة ما فعلت؟ ايش اثر علي اصلا؟ هل كان مهم فعلا ولا لا؟ ترى كثير يمكن نملأ يومنا بالمهام. صح؟
3: صحيح.
4: لكن في النهاية ترى نكتشف ان بعضها اخذت من صحتنا، اخذت من علاقتنا بالأسرة، اخذت من جودة عملنا، حتى هدوءنا الداخلي صار فيه مشكلة عندنا في التعامل معه مثلا، حتى في التربية للعلم. ترى وجودنا مع أولادنا 10 دقائق حضور حقيقي أفضل لك من 2 ساعة نصفك معه ونصفه في الجوال ولا في العمل ولا في أي شيء آخر يعني.
3: نعم. الجانب الروحي أكيد رح يلعب دور، بالذات لما نركز على النعم واستشعارها في حياتنا. كيف هذا الجانب ممكن يلعب دور؟
4: طبعا كل إنسان إذا أراد التغيير فليبدأ من الداخل. هي الفكرة تتغير عندك أنت لما تستشعرها، ما في واحد يقول لك استشعر يا فلان هذا الأمر ويحاول يعني بالإجبار تستشعره، لا طبعا، هو شيء من الداخل. يعني مثال مثلا، الإنسان عندما يرى أنه هناك بيت عادي، بيت هادئ، هذه نعمة ولا ما بنعمة؟
3: نعمة كبيرة.
4: لو صار فيها مشكلة لا سمح الله، يعني توتر عائلي، توتر مع الأبناء، إيش يصير عنده؟ يشعر أن هناك نعمة نقصت عنده.
3: صح. نعم.
4: صح ولا لا؟
3: صحيح.
4: طيب لا سمح الله واحد من العجلة صار عنده لا سمح الله يعني ضغط أو سكر أو شيء من هذا القبيل، يصير عنده ندم ولا ما يصير عنده ندم؟
3: طبعا.
4: طيب لماذا لم تستشعر أن الله سبحانه وتعالى منحك هذه الصحة من أجل أن يعني تحافظ عليها؟ الأبناء مثلا، مو الأبناء، أحيانا بعض الناس يقول والله هذا الأبناء نعمة في حياتنا، بعضهم يقول لا هذه نقمة في الحياة. صح؟
3: لا والله نعم، المال والبنون.
4: يا سلام. هم ليه؟ لأنه قارن ابنه بشيء آخر
3: أو بعائلة أخرى أو ابن شخص آخر. نعم
4: طبعا. الأمان اللي يعيش الإنسان في يومه، الستر يا جماعة الخير، الستر اليومي للإنسان. نعم. عندما الله سبحانه وتعالى لا يكشفه أمام الآخرين، هذه نعمة ولا ما هي بنعمة؟
3: طبعا. نعم.
4: طيب خلونا نستشعر الشيء البسيط، شرب القهوة وأنت رايح للعمل ولا أنت في مكان، بس فقط ابعد الجوال عنك وحاول أنك أنت تستشعر هذه القيمة في طعم القهوة. ترى بعض الأشخاص محرومين أصلا منها أصلا.
3: صحيح صحيح. طيب إحنا لما نمشي بهذا الرتم الرايق البطيء نوعا ما اللي كذا تكة تكة على قولتهم، ما يخلينا متأخرين عن الآخرين؟
4: لا أبدا أبدا. اللي يؤخر الإنسان ليس الهدوء ولا التمخل. تعرفوا وش اللي يؤخره؟
3: وشو؟
4: الفوضى، التردد، الركض في اتجاه خاطئ. الآن ما شاء الله صار في لوكيشن، تقدر أنك تروح مع لوكيشن. صح؟
3: صح.
4: بس زمان لما ما كان في لوكيشن
3: والله نفكر أكثر وناخذ وقتنا وندور.
4: يا سلام. في أشياء في سيطرتنا وأشياء ليست في سيطرتنا، هذه قاعدة مهمة في الإنجاز. ترى الرتم البطيء يجعلنا أميز على فكرة.
3: نعم.
4: يعني ليس شيء سيء. هذا الأمر يستحق طاقتنا. هل أستطيع التحكم فيه؟ هل يخدم هدفي؟

0: هل أنا أركض في الاتجاه الصحيح ولا أركض مع الناس بس؟
1: صحيح. طيب
0: الإنسان على فكرة أحيانا يتأخر لأنه مستعجل لا لأنه بطيء. هو يستعجل فيختار شيء خاطئ فيقضي وقت عشان يصلح الخطأ اللي وقع فيه أصلا.
1: لكن في من ناحية أخرى يعني في ناس بطبيعتهم هم أصلا سريعين، هو طبيعته كذا رتم سريع، يحب ينجز بسرعة، اتخاذ القرار سريع، كيف ممكن يعني يقولوا

0: الإنسان يعني ليس أن يكون الإنسان سريع، عفوا يعني السريع ما نطلب منه أن يكون بطيء بالكامل. ترى التوازن مهم. الآن اللي يسوق السيارة صح؟
1: صح.
0: لما يضغط بريكات هي قرار صح؟
1: صح.
0: فبعضهم طول الطريق أساسا بدون ما يكون فيه تدخلات في الطريق ويضغط بريكات،
1: ما له داعي.
0: تمام؟ بالضبط. فبالتالي أنت اللي تتحكم، أنت تحاول أنك تتحكم بحيث تكون رتمك مناسب لما تعيشه أنت. المهم أنك أنت تكون مستمتع بالرحلة.
1: نعم.
0: هذا الأهم، لأن المقود عندك أنت. إياك أن تجعل المقود مع أفكار أخرى خارج إطار قدرتك على التحكم، وهذا أمر مهم جدا يعني.
1: نعم. يقال أستاذ خالد أن العباقرة يختارون الرتم البطيء في التفكير ولكنهم يفضلون الرتم السريع في الإنجاز، شلون؟
0: جميل. ليش؟ لأن هذه عبارة دقيقة جدا للعلم يعني. التفكير العميق يحتاج البطء صح؟
1: صح.
0: الله سبحانه وتعالى أعطى العباقرة قدرة على اختمار الفكرة في أذهانهم، علشان كذا تنفيذهم أصلا يشوفونه واضح. لما تختمر عندهم بسرعة، وضوح الرؤية عندهم على طول يحتاج إلى حسم. بس
1: نعم.
0: الناس العاديين يفكرون بسرعة، وهذه مشكلة أنه ما اختمرت الفكرة عندهم بشكل كبير جدا. ترى العبقري لا يكون بطيء لأنه عاجز على فكرة.
1: نعم.
0: هو يحترم مرحلة الفهم. احنا الآن لما نفهم طبيعة حياتنا، نفهم علاقاتنا، نفهم احتياجاتنا في الحياة، هي اللي تساعدنا أصلا على الإنجاز بشكل جيد وإحنا مرتاحين، وليس فقط أن والله ننجز من أجل الإنجاز فقط يعني.
1: نعم.
0: مثلا في الحياة اليومية بعض الأشخاص يتمهل في اختيار التخصص صح؟ أو الشريك أو المشروع أو القرار التربوي مع الابن صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لكن إذا وضحت الرؤية عنده خلاص ما يصير كذا، مو أصير التحليل، هو ما رح يصير يعني أسير لهذا التحليل ولا للبطل، لأنه صار أمامه خلاص قدرة على التنفيذ.
1: بس بهالأسلوب أستاذ خالد، يعني أنا أعتقد أن التربية أيضا تلعب دور أكيد، بالذات أن أهالينا ربونا أن لازم ننجز، لازم تخلص، ضرورة يعني أول بأول تكون أنجزت الشيء الفلاني والشغلة الفلانية. شقد برضو قاعدة التربية تحمل مسؤولية أن احنا نكون سريعين.
0: صحيح. التربية على فكرة تلعب دور كبير جدا، لأنها تؤثر في بناء الشخصية للأطفال. يعني الطفل الآن مثال بس فقط بسيط، يعني الطفل الذي ينشأ في بيت كله مستعجلين ما شاء الله تبارك الله، أو بيت فيه صراخ، أو بيت مثلا أوامر وراء بعض، يتعلم من الحياة سباق صح؟
1: صحيح.
0: هذا كيف تعيد الوضع الطبيعي وتعيد برمجته من جديد؟ لأن الإنسان على فكرة ينشأ على شيء معين، فبالتالي
1: ومن شب على شيء.
0: يا سلام. الطفل الذي لا يسمح له بالخطأ أو التجربة أو الانتظار، هذا يكبر أساسا، يحس أن قيمته مرتبطة بإنجازه لا بجودة النضج اللي موجود عنده.
1: نعم.
0: على فكرة أرسطو يعني عنده مقولة جميلة جدا، يقول أن الإنسان يتشكل بما يكرره.
1: نعم.
0: يعني نكرر العادة الموجودة عندنا، لذلك هي تنطبق على التربية بالدقة. إذا كررنا على الطفل هدوءنا، انصاتنا له بحب، الانتظار يا جماعة الخير، ما أكون مشغول بجوالي هو جالس يتكلم معي.
1: نعم.
0: نرتب له الأولويات، نتعامل معه باتزان مع الخطأ، خاصة مع المراهقين. ترى أبناء المراهقين يحتاجون منا هذا الهدوء. نحن لا نعلم على فكرة البطء، هو يتعلم النضج.
1: صحيح.
0: ليه؟ لأن كل مرحلة عند البناء الخصائص لها خصائص محددة، فكل مرحلة تحتاج إلى تعامل خاص. يعني مثلا الشخص على فكرة في العشرينات يبي يثبت نفسه صح؟
1: أكيد.
0: لكن لما يكون في الثلاثين والأربعين هو يركض أساسا لإنهاء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
1: فعلا.
0: تعرفوا متى يسأل سؤال يكون مزعج جدا لحياته؟
1: متى؟
0: لما يصل لمرحلة النضج الحقيقي، يطرح السؤال يقول لك ليش أنا استهلكت صحتي؟ ليش أنا صح؟ ليه؟ طيب بعد إيش؟ بعد وصولك الخمسين؟
1: أو فعلا يعني كان في استفتاء قبل فترة في أوروبا للي تقاعدوا، أنه كان أبرز سؤال شل شيء اللي تحسفت عليه، قالوا أغلبهم أنه إحنا قضينا حياتنا نبي ننجز بسرعة، ضاع الوقت وإحنا ننجز ما استمتعنا.
0: صحيح. حتى لو تلاحظون في كثير من اللقاءات حتى مع رجال الأعمال أو المؤثرين في المجتمع أو بعض القادة الموجودين، لما تسألهم السؤال وش يقول لك يا ليت أني أنا يعني ما كنت أسير لهذا الرتم الذي موجود في حياتي من السرعة، وكنت فعلا بعدت عن أسرتي، بعدت عن أشياء من أجل إنجاز شيء آخر في حياتي. لو أنا وازنت فيما بين العمل أو الشيء الذي بنجزه سواء كان مالي أو أي شيء، لو أنا وازنت ما بينهم لاستمتعت بحياتي.

0: ترى الحياة
1: طبعًا.
0: تحتاج أنك تعيشها بسعادة، ما تحتاج أنك أنت تكون يعني ركب في كل شيء، يعني خاصة الآن مع السوشيال ميديا في أي برنامج أنت تستعرضه ثواني بس ويروح لك مقطع ثاني.
1: فعلا يعني صار كل شيء سريع، لذلك هذه نصيحة للجميع أنه خذوا أموركم بهدوء وبرواق ودققوا في التفاصيل الصغيرة لأن نستشعر من خلالها النعم. شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذا الحوار الشيق جدا.
0: شكرا لكم،
1: يعطيك العافية،
0: حياكم الله.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت للعائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.

0: أعزائي، العين جوهرة ثمينة والكل حريص إنه يعتني بعينه بطريقته الخاصة، لكن يوم نكبر بالعمر تكون العناية إجبارية مش اختيار. شلون أحافظ وأعتني بعيني بعد ما عدينا عمر معين؟ وشنو أبرز المؤشرات اللي تخليني أنتبه إني أنا مقصر؟ هالمواضيع بناقشها مع دكتورة العيون سيرين جوهرجي.
1: اشرحها ونورنا.
0: دكتورة اشرحيها ونوريني، ليش تكثر أمراض ضعف العين مع تقدم العمر؟
2: تكثر الأمراض لما نتقدم في العمر لأنه الخلايا حقتنا بتكبر في العمر، والعضو والعين عضو من أعضاء الجسم، فبرضو الخلايا بتتغير بالنمو. عارفة كيف؟ مثلا زي العدسة حقت العين، العدسة حقتنا بتكون زي زلال البيض.
0: نعم.
2: ولما نكبر في العمر بتتعرض لعوامل التغذية فبتبدأ تبيض تتغير، فهذه حاجة بتحصل في الجسم كله، والعين بتحصل بها دي التغيرات.
0: نعم.
2: طبعا تحصل في كل الخلايا، بمعنى مو بس في العدسة حقت العين، تحصل في الخلايا حقت الشبكية، تحصل في الدمعة الغدة الدهنية حقت الدمعة حقت العين، تحصل في خلايا الجلد، في الدمعة، في الرموش، كل الأشياء دي تبدأ تشيخ، تضعف مع التقدم في العمر.
0: هنا شنو أهمية إنه أنا يعني أركز وأعتني أكثر بالعين مع تقدمي بالعمر؟
2: طبعا لأنه في أمراض يعني ممكن تأذينا أكثر كل ما تقدمنا بالعمر، وممكن نمنعها بأن احنا نكتشفها مبكرا. مثلا زي مرض الجلوكوما اللي هو المياه الزرقاء. المياه الزرقاء هذه مرض خبيث جدا لأنه ما يعطي أي أعراض للمريض. طبعا هي نوعين، في نوع يعطي أعراض قوية أكيد حينكتشفه على طول لأنه في ألم، وفي النوع الثاني اللي هو الخبيث اللي هو الموية الزاوية المفتوحة، لأنه الزاوية تكون مفتوحة ومع ذلك بيحصل ارتفاع في ضغط العين وبيتفقد المريض نظره من الأطراف فما يكتشف أنه عنده مشكلة. الطريقة الوحيدة لتجنب هذا الفقد الذي ما نقدر نرجعه يعني الموية الزرقاء زي الحريقة، لو بدأت في بيت حتفضل لين تاكله، لكن لو طفيتيها انتهت.
0: نعم.
2: فإحنا بالفحص المبكر خصوصا أول ما ندخل الأربعين لما نروح نفحص ضغط العين بنضمن إن إحنا لو لا سمح الله في أي علامات أو مؤشرات لمرض الموية الزرقاء إن إحنا نوقفه، في فحوصات دحينة تخلينا نقدر نتابعه عشان نمنع إنه هو يوصل للمرحلة المتأخرة، لأن في المرحلة المتأخرة هو موت العصب البصري، فأنا ما أقدر أرجع شيء من الموت، فأنا الصح إن أنا أمنعه وأعالجه. ولو كان لا سمح الله في العيلة أحد عنده هذا المرض معناها أن أنا لازم أفحص في سن أبدر.
0: حلو.
2: لأنه مرض يمشي في العيلة.
0: يعني هذا جيني، يعني يمشي من جيل لجيل.
2: أي هو مو بالضبط، في جينات اكتشفوها وفي أشياء بس فاميليا، يعني لو كان موجود في العيلة حتلاقي أكثر من واحد في العيلة ممكن يصاب.
0: طيب خلينا نتكلم هنا دكتورة، إيش المؤشرات اللي أنا إذا بديت أحسها، لأنه إحنا وإحنا نكبر بالعمر أغلبنا ترى ما يبي يصدق إنه كبر في العمر، صح ولا لا؟ فإيش المؤشر بالذات في العيون اللي يخليني أنتبه إنه لا ترى أنت وصلت لهذا العمر اللي لازم تنتبه؟
2: سن الأربعين.
0: هالرقم متعب نفسيا.
2: لازم تروح تفحص عينك حتى لو عمرك ما فحصتها. يعني عادة لو جاك صداع الناس بيروحوا يفحصوا العيون، لو عندهم تغبيش، لو عندهم احمرار، يعني بيروحوا لأنه حصل لهم عرض. بس
0: نعم.
2: أنا أبغاهم يروحوا من دون أي عرض في سن الأربعين. روح مرة واحدة طمن أنه عينك كويسة وتوكل على الله عيش، يا يقول لك الدكتور خلاص أنت بخير لا تجي تاني، يا إما يقول لك لا أنت تحتاج فحص. فهو زي السن الفاصل اللي يديني فكرة عن يعني زي سناب شات كده، يعني صورة عن وضع عينك. والعين جدا مهمة، يعني لازم نهتم فيها لأنها هتغير جودة حياتك.
0: طبعا. وأنا ألاحظ من يوم نوصل سن الأربعين لازم نظارة قراءة. ليه؟
2: سبحان الله ربنا خلاها تحصل كده عشان تجيبكم تفحصوا.
0: والله يعني قبل الأربعين ما كنا نسأل عن النظارة وسوينا ليزر وسوينا مدري إيش، وصلنا الأربعين قالك لا لازم نظارة قراءة.
2: تبدأ تحتاج النظارة القراءة لأنه من ضمن الأشياء اللي تشيخ هي عدسة العين والعضلات حقت العين والخلايا اللي ماسكة العدسة، فهذه كلها تضعف، فتقوم قوتها انها تكبر وتصغر وتغير من قوه العدسه ما تشتغل على السن ده.
0: طيب
2: فتبدأي تحتاجي نظارة عشان تقرب لك الصورة.
0: فعلا في أعراض حساسية للعين مع التقدم بالعمر، سواء كانت من الضوء نصير نتحسس أكثر، جفاف العين يصير أسهل وأسرع، شنو أفضل الحلول له؟
2: طيب أول نبدأ بسبابها. عادة جفاف العين بتعرض طبعا التعرض للشمس، عدم الوقاية من أشعة الضوء بنفسجية، تعرض الخلايا الدهنية مثلا أجواء، ممكن يجي التهابات في الجفون، ممكن الخلايا الدهنية الدهون هذه ما تكون صحية، ما بيكون أكلنا صحي كويس، ما بنشرب موية كفاية، كل هذه تؤدي إلى جفاف العين. جفاف العين يعني إيش؟ يعني بصفة بسيطة أنه إحنا مفروض ما نحس بعيننا، عينك عمالة تشتغل من دون ما تحسي بيها، عمالة تخدمك تشوف تسوي، ما في إحساس بالعين. بس لو حسيتي بيها معناه هذا بدأ الجفاف. الإحساس بيها إنه في زي تراب، طبعا كل ما زاد يعني صار أسوأ. مجرد بداية الإحساس فيها لازم تروحي تفحصي تعرف إيش سببها عشان نقدر نتجنب ونبدأ نعالجه، يعني نصلح من أكلنا الغذائي، نشرب موية أكثر، نأخذ أوميغا 3، هذه الأشياء تساعد مثلا نبعد عن المكيفات، نلبس نظارات حماية من الشمس، ما نتواجه على طول قدام المراوح، لأنه كل هذه الأعراض تزايد، وكل ما كبرنا في السن كل ما صارت هذه أسرع أنها تجينا.
0: طيب
2: لو حصلت لنا يبقى نبدأ العلاج لجفاف العين حسب الحال، لو في التهاب في الجفون نعالجه، لو في مشكلة في الألياف الدهنية مثلا، لو في احتياج ياخذوا أوميغا 3 نعطيهم، كورتيزون أحيانا نضطر نعطي، لو في التهاب ندي أنتيبيوتيك ونعالج المشكلة ونكتشف مثلا ما هي مناعية لا سمح الله، ساعتها نبدأ ندي العلاج بالقطرات. وطبعا في أنواع كثيرة للقطرات، وممكن ندي يعني علاجات أخرى، وكمان ممكن نحط سدادات للعين عشان نمنع هذا الجفاف من إنه يكون كثير، وندي مثلا كمادات دافية. الكمادات الدافية أنا أنصح فيها معظم الناس اللي اليوم أي أعراض جفاف، لأنها شيء بسيط تقدر تسويه في البيت وحتحسي بالفرق لما تسويه. في طبعا دحين جلسات ساعات ضوئية اللي بتسوي عشان الدموع، تحسين الغدة الدهنية اللي بتفرز دمعة العين، لكن إذا أنا ممكن أمنع هذا الشيء وبسهولة ببساطة بدون أي تكلفة،
0: نعم
2: مادات دافية ممكن تريحني، ليه ما أسويها؟
0: نعم. طيب في مجموعة من الأفكار الغلط نبغى نصلحها مع بعض.
1: فكرة غلط،
0: كل أنواع الترطيب للعين لها نفس التأثير.
2: يعني هذا زي لما تقولي كل الأدوية تودي الألم. صحيح ممكن كلها ترطب العين، لكن إحنا بنستخدم كل نوع لسبب معين. في أنواع خفيفة وفي أنواع تقيلة حسب كمية الجفاف، في أنواع فيها مواد حافظة وفي أنواع ما فيها مواد حافظة، في أنواع بتعالج طبقة معينة من الطبقة الدهنية، فهم إيوة كلهم بيرطبوا، لكن في فروق بسيطة. طبعا الدكتور اللي حيكون عارف الفروق دي وحيقول لك عليه متى تحتاج دي ومتى تحتاج دي، بس بصفة عامة تقدر تستخدم الأشياء البسيطة اللي بدون مواد حافظة، هذه ما تضر جربتيها.
0: نعم. أيضا من الأفكار المغلوطة أنه ضعف العين مع التقدم بالعمر هو أمر طبيعي، لا تشغلون بالكم فيه، ليش الحرص الزايد؟
2: يعني أنت تعرفي هذه حاجة تحس إن إحنا يعني الأجين يعني graceful، يعني بصحة وعافية. أنت دحين ما أنت في العصر الحجري، ما أنت قبل 1400 سنة، أنت الآن في 2025، أنت في عصر متطور جدا، ليه تعيش زي كأنك يعني ليه تركب سيارة ما تركب جمل؟
0: نعم.
2: لا دحين لازم ننتبه لنفسنا ونروح نفحص، وما في شيء اسمه يضعف نظري وما أروح أفحص أو يحصل أي تغيير وما أروح أفحص. هذه الفكرة، لا ترضى على نفسك شيء يسيء إليك وتفضل فيه. حسيت بألم، حسيت بضعف نظر، حسيت بصداع، حسيت بجفاف، يعني بس وصلت الأربعين روح افحص وخلينا نتطمن عليك وانت تتطمن على نفسك.
1: طبقها صح.
0: شنو أفضل أساليب الترطيب والعناية بالعين؟
2: أول حاجة وأهم حاجة أنصح كل الناس بيها النظارة الشمسية. طبعا إذا بتها مرتبة هتنبسط أنت يعني هتمتع حالك، لكن هي حقيقة لها أهمية شديدة، لأن الأشعة الفوق بنفسجية جدا مؤذية. ففي كذا درجة أشعة، إحنا بس نبغى الأشعة البنفسجية نحميها، ومو درجة غمقان النظارة معناها فيها حماية أو لا، هي ممكن تكون سودة وما فيها حماية. فلازم النظارة الشمسية يكون فيها حماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية،
0: يعني لا تركزون على البراند وتنسون التفاصيل.
2: أيوة، أهم شيء الحماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية. الحاجة الثانية أنه ما تتعرض للمكيفات تكون في وجهك المراوح، كل هذه ممكن تزود، أو أنك تستخدم الجوال وتحس بحرارة والتلفزيون في عينك وتطنش. مجرد ما حسيت بحرارة يعني عينك بتقول لك ريحني شوية، زي لما تعطش شربني ديني فرصة، ومجرد أنك تغمض عينك 20 ثانية حتلاقي أن الأمور كلها يعني هتروح، هتحسن وضع العين. كمان أنصح أن الواحد ما يقرب من أشياء حادة من دون ما يحط نظارة حماية عليه. ما يستخدم أدوية مكياج من غيره، لأن هذه ممكن تسوي له حساسية، أو يروح عند الحقون المكياج في يعني في الأماكن حقة التجميل ويستخدم الأشياء دي للعين.
0: نعم.
2: يحط رموش باستمرار، هذه كلها ممكن تضر العين على المدى البعيد وتطيح لك رموشك. حطيها يعني في المناسبات، لكن لا تكتري أي حاجة تكتر منها، أكيد حتكون مضرة. بالإضافة طبعا أنك تعتني بغذائك وبصحتك، تأخذي أوميجا 3، هذه كلها أشياء تكون صحية. ولو عندك أي شكوى لازم تروح تفحص عند الدكتور.
0: تفاصيل جميلة ولازم نتبعها عشان نعتني بعيننا. عديت الأربعين ولا حتى قبل الأربعين، هذه تفاصيل جدا مهمة. شكرا لك دكتورة العيون دكتورة سيرين جوهرجي على هذه المعلومات الجميلة.
2: يا أهلا وسهلا بكم، وشكرا على الاستضافة. يا ربي ما حد يشتكي من عينه وعينكم، توريكم الحياة حلوة زي روحكم.
0: حياك الله، شكرا لك.
2: يا أهلا وغلا.
0: رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
1: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

سؤال تؤرقه الإجابة. في ذلك الليل الحالك توجهت إلى شرفة غرفتي لفتح نوافذها المغلقة ليحلق بصري إلى السماء وأحتسي إشراقة الحياة، أحتسيها من خلال نافذتي. كانت نافذتي تطل على شوارع المدينة الصغيرة، الأهالي والأشياء، كل شيء في سبات عميق، الحي مغمور بالهدوء. وقفت أستنشق هواءها العليل، لكن قلقا اعتراني فنظرت على إثره إلى ذلك القمر الذي فرش الأرض نورا ومد البحر بظلاله، وأنا وحدي أناجي الليل. ثم تساؤلات تدور في ذهن الشارد، أتراه يجيبني أم تلك كلمات عابرة تتلاشى مع هدير الأيام وهدير السنين؟ لماذا أصبح السيف كلمة يتداولها أصحاب الضمائر الميتة؟ تظل نبضات قلبي تستشرف الشمس وتشغف إلى الحقيقة فتخبرني إنها كلمات صادقة نابعة من القلب لا يعتريها شائبة. ما إن تنطقها الشفاء حتى تترجمها العينان السوداوان فتخبراني بكل ما تحمله من شوق ومحبة وحنين للقاء. تظل تلاحقني تساؤلات، أتراه حقيقة أم حلم مصطنع اصطنعه خيالي، أم هي أحلام يقظة في وضح النهار؟

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. نستمتع بهالانطلاقة في عدد من مواضيعنا اللي دائما نناقش فيها مشاكلنا همومنا مع ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريدة الطاسان، ومعكم أنا مريم القحطاني من أيضا المشاركة في الإعداد والتقديم طبعا محدثتكم، ومن الإخراج عبد المحسن سران. يا هلا بتغريد، حياك الله.
1: هلا وسهلا، هلا ومرحبا.
0: أصبح لقاءنا هذا لقاء تحسينه لقاء اللي ننتظره من مرة لمرة.
1: أنا والله اللي أنتظر اللقاء، لأنه أنت شخصية صراحة الواحد يكون سعيد، هو سعادة جارية أنه يكون في تحاور معك.
0: وأنت كذلك، الله يسعد قلبك. الآن يعني كنا نتكلم كالعادة عن موضوع حلقة اليوم، موضوع مهم صراحة، ونكون شفافين، يمسنا إحنا كسيدات، كل امرأة. الخلاف الطبيعي، خلينا نقول بين الخلاف الطبيعي ولا الإساءة العاطفية.
1: خلينا نقولها بشكل إنه وش الفرق بين الخلاف الطبيعي، إحنا نتكلم بين المرأة والرجل.
0: نعم.
1: وش الفرق بين الخلاف الطبيعي بين المرأة والرجل وبين الإساءة العاطفية؟ طبعا نقصد بالمرأة والرجل ممكن يكون زوج، ممكن يكون أب، ممكن يكون أخ، مو بشرط أن تكون بين الأزواج. لكن دائما الخلافات، يعني إحنا لو جينا نشرح العنوان حق الحلقة وش اللي إحنا نقصد فيه. ليش أنا لما الخلاف، خلاف أي خلاف بين امرأة ورجل بغض النظر من كان هذا الرجل، أب، أخ، ابن، زوج، ليش المرأة دائما تحتفظ بهالخلاف هذا، يؤثر عليها الوقت طويل، والرجل يتجاوز بسرعة هذا الخلاف؟ وش الفارق بين اللي تفضلتي مريم اللي هو الخلاف الطبيعي والإساءة العاطفية؟ وش الفرق بينهم؟ كيف إحنا نقدر أننا بالذات هذا الشيء بين الأزواج أننا نصلح هذا الخطأ، أو نصلح الخطأ بحيث أنه ما يتحول إلى خلاف طبيعي، من خلاف طبيعي إلى إساءة عاطفية؟
0: يعني وكأنه أنه اليوم هي يمكن بس أنه علينا إحنا بطريقة تفكيرنا أنه نستوعب المفهوم الفاصل، الشعرة هذه اللي تفصل بين خلاف كان بإمكانه الطبيعي وتكمل تكملين يومك بالضبط بشكل طبيعي، أو أنك تقعدين تشيلينه في خاطرك حتى مع أي خلاف يتكرر تروحين تجمعين هالكمية من
1: اللي تكون تراكمات اللي تصل بنا لمرحلة التراكمات، بعدين الانفجار، أنه خلاص الواحد يقول أنا بايع. عرفتي كيف؟ طيب وشلون نبدأ حلقتنا؟ أنه وش الفرق بين الخلاف الطبيعي والإساءة العاطفية؟
0: نعم.
1: الخلاف الطبيعي هذا في مفهوم الحياة وفلسفة الحياة، الخلاف دائما هو اللي يخلينا نتجه نحو الأفضل ونحسن من حياتنا، نحسن من ظروفنا. ما في شيء زين يجي إلا بعد اختلاف، اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في مراحل سمات المراحل الزمنية المختلفة. أي اختلاف بالنهاية إذا كان اختلاف صحي واختلاف من غير ما يكون الغرض منه الإساءة يكون بناء، يؤدي إلى بناء. طيب لكن الخلاف الطبيعي كيف نفهم أنه هذا خلاف طبيعي؟ خلاف الطبيعي خلينا نقول بين البشر خلاف يكون حول مشكلة

0: معينة، رأي معين، فكر معين، يعني شيء محدد اختلفنا عليه. أنت لك وجهة نظرك وأنا لي وجهة نظري، لكن اختلاف لا يفسد للود قضية. حلو، محترمين بعضنا، بس أنا رأيي مختلف عن رأيك في شيء محدد.
1: نعم،
0: زين. طيب، الخلاف الصحي والخلاف الطبيعي يحافظ على الاحترام، يعني أنا مختلفة معك بس أنا أحترمك.
1: نعم، ولا يأثر على
0: ما يأثر على احترام الطرفين، ما يسيء للطرف الآخر. يكون هادي، اختلاف هادي، ممكن يرتفع الصوت شوي من الحماس، لكن ما يرتفع بنبرة أنه أهين الشخص اللي قدامي.
1: نعم، وأيضا ما يكون تصل إلى التجريح، إلى اللي ممكن يكون إحنا بطريقتنا وبأسلوبنا الخاطئ نحول هذا الاختلاف أو الخلاف الطبيعي إلى ممكن يصل إلى إساءة عاطفية.
0: بالضبط. برضو من سمات الاختلاف الطبيعي أنه يكون أنا عندي استعداد وأنت عندك استعداد أننا نسمع بعض.
1: يا سلام.
0: نتفاهم مع بعض، يعني ممكن بالنهاية أنه نظل مختلفين لكن متوادين ومحترمين بعضنا، أو أنه أقتنع بوجهة نظرك، أسمعك وأقتنع بوجهة نظرك، أو أنت تقتنعين بوجهة نظري. ولو ما حدث هذا، حنا متفاهمين، مستمعين لبعضنا، الخلاف بيننا يدار بشكل هادي، بشكل راقي، هذه وما يمس كرامة أحد. هذه سمات وصفات الاختلاف الطبيعي والبناء.
1: واللي أيضا أضيف لكلامك تغريد، أنه اليوم لما نختلف عن شيء، وكثير وخاصة لما نتكلم ودنا نفصل بعد بين علاقة الأزواج لأنها مختلفة،
0: صحيح،
1: وبين بقية العلاقات الأخرى اللي بقية الأسرة على مستوى الرجل، نتكلم المرأة والرجل، أو أنت وشريكك الرجل أو الرجل اللي تتعاملين معه، أحيانا سبحان الله الوضوح،
0: صحيح،
1: في طرح المشكلة أو وجهة النظر اللي احنا مختلفين فيها، بعضهم يمكن يلاحظ الشيء وما في شفافية، ما في حوار، ما في نقاش، فتبقى مثل التراكم وممكن تخرج بطريقة خاطئة.
0: تدرين فيه مصطلح أنا يستفزني شوي؟
1: وشو؟
0: أنه أنا نيتي هذه وأنت بكيفك تفسر حسب ما تبي. ليش؟ ليش؟
1: ليش ما روح أصحح؟
0: ليش ما روح أصحح؟ أي يعني بالعكس، ترى إحنا نحتاج أننا نذوب الجليد بين بعضنا، أنه يكون في. بس قبل ما ننتقل لهذه النقطة أو النقاط المحاور الثانية، خليني أقول لك وش الإساءة العاطفية. إحنا قلنا تكلمنا عن الخلاف الطبيعي، الحين نتكلم عن الإساءة العاطفية. الإساءة العاطفية ليكون اختلاف ما يعني اختلاف لا يفسد للود قضية، هذاك الطبيعي، لكن هذا خلاف مبني على اختلاف في مو موضوع معين، في فكر، في عواطف، في يعني أشياء كثيرة في الحياة. أحيانا تكون عدم أنت تقبلك للشخص اللي قدامك يخليك تخلق الاختلاف هذا أو الخلاف هذا. هذا الخلاف اللي هو يتحول بقصد أو بغير قصد إلى إساءة عاطفية، أحيانا الواحد يكون قاصد، وأحيانا يتحول إلى إساءة عاطفية مؤذية ترى بغير قصد. بغير قصد، لكن أسلوبي مع هذا الشخص خلاني أنا آذيه عاطفيا ونفسيا. من سماتها أنه أنا دائما أسخر من رأي هذا الشخص اللي قدامي، أهينه، حتى لو ما كانت الإهانة واضحة، إهانة مبطنة، أنتقص منه،
1: تسخيف أفكاره ورأيه،
0: نظرته للحياة، رأيه حول موضوع معين، اختياراته للأشياء معينة في الحياة، أستهين بمشاعره، أنا أرمي الكلمة ما أقول، ما أثمن وش أثرها عليه، فبالتالي أنا بس أجدع هالكلمة وأنا ما أفكر وش أثرها عليه. طب قد تكون قتلته، ترى الكلمة أحد من السيف. بالضبط. لكن أنا لأنه يعني هذه تكون إساءة عاطفية بالغة تقتل.
1: نعم،
0: يكون فيها نوع من إشعار الطرف الآخر بالدونية، أني أنا أفهم أكثر منك، أنا أنت ما تفهم، أنت دائما غلطان، أنت مدروشه، انتقاص منه. يكون فيها نوع من الأذى، إما الجسدي أو النفسي. جسدي، إما يكون باستخدام أساليب عقاب خاصة بين الآباء وأبنائهم أو الزوج والزوجة، عقاب بدني ضرب أو إهانة أو إهانة عاطفية أو عقاب عاطفي، إما الصمت العاطفي،
1: الصمت العقابي،
0: العقابي الصمت العقابي، التجاهل أو العصبية الزايدة، أو يعني
1: الإهمال.
0: هنا تحول الاختلاف إلى خلاف يؤدي إلى الإساءة والضرر العاطفي.
1: نعم،
0: هذا الفرق.
1: وأعتقد هذه من أكثر المشكلات اللي نواجهها في علاقاتنا بشكل عام.
0: صحيح.
1: لكن هنا تحديدا في هالحلقة نبي نفصل بين الرجل والمرأة. هل تركيبة المرأة هي اللي تعطيها هذا النوع؟ هل هنعرف الرجل وتركيبته يعني وطريقة ما خلقها الله فيه، والمرأة باختلافها وكونها يعني أكثر عاطفة وأكثر يعني المرأة بكونها يعني، هل هذه التركيبة المختلفة فسيولوجياً لها تأثير على مستوى أنه كيف أقدر؟
0: خلينا نقول التركيبة المختلفة يمكن تكون في نفسياً أكثر. المرأة عاطفية بطبيعتها، المرأة عاطفية، المرأة دائماً تهتم بالعواطف، الرجل دائماً يفكر بالعقل. مو معنى ذا ترى أنه الرجل ما عنده مشاعر ولا عاطفة والمرأة ما عندها عقل، لا، بس وش اللي يطغى؟ يعني المرأة دائما لو ما عاطفتنا تطغى كان ما ربي كرمنا بالأمومة.
1: صحيح.
0: لأن الأمومة رحمة، أنت تعطين عيالك وأنت تعاملينهم من قلبك أكثر مما تعاملينهم من عقلك. الرجل يتعامل مع عياله من عقله أكثر مما يتعامل من قلبه. هذا التوازن في الحياة اللي يخلينا نبني أسر متوازنة وأسر صحية. لكن نقول المرأة ليش المرأة غلط معها زوجها أو أخوها أو أبوها أو مين ما كان من الرجال؟ الرجل بالنسبة له هذا الخطأ موقف وراح
1: ينتهي،
0: أي والزمن كفيل بأنه يحله. حتى لو هي زعلانة، زوجته أو بنته أو أخته، حتى لو هي زعلانة خلاص يسكت. طيب وخلاص الزمن كفيل بأنه يحلها، يا ابن الحلال خليها شوي لما يطخ اللي في راسها وترجع. مدرشون ما يدري أن المرأة تخزن هذا الشيء. المرأة يعني هذا الشيء ما يمر من الرجل ينسى، المرأة ما تنسى.
1: دقيقة يعني.
0: ذاكرة المرأة قوية جدا في استحضار التجارب أو الأخطاء السابقة اللي أثرت عليها وجرحتها. المرأة ترى تهتم بأدق التفاصيل، الرجل ما يهتم بالتفاصيل، بدليل أنه لكن أشوف أنا الحين أنت مثلا عندك موضوع تلقين الرجال يقوله بجملة واحدة، حنا نكتب مقال. أيوة. ليش؟
1: دائما يطقطقون علينا في هالجانب. أيه. أنه المرأة يعني كلامها مثلا
0: تسهب
1: كثير.
0: إيه؟ ليش؟ لأنه المرأة تهتم بالتفاصيل، تبحث عن التفاصيل. الرجل لا، الرجل عندك خلاص عطني شيء مختصر وما عندي استعداد أسمع.
1: ولذلك تجدين ونقطع كلامك، المرأة دائما ممكن تجمع لها أكثر شغلة في عمل واحد.
0: بالضبط.
1: ما شاء الله. أيه. يعني أيه. هنا الولد هنا ما ادري. أيه. مين. بالضبط. هنا بالضبط. ممكن تكلم امها، ممكن تروح تخلص يعني.
0: بالضبط. انا وياك قاعدين الحين، عندي بروح بالليل بوجب. أيه. ما ادري مين، وبعيالي ما ادري ايش يبون. فحنا نهتم بال نعم. بالاشياء نقدر نسوي اكثر من شيء. يعني حنا مثلا برضو ترى هذه نظلم الرجل فيها، لانه عند الله خلقنا بقدرات اننا ممكن مثل ما قلتي اكثر من شيء ممكن. نعم. نسويه في وقت واحد. لا، الرجل دائما ما لا تعطينه أكثر من شيء. إيه؟ غير كذا إحنا نهتم بالتفاصيل. اهتمامنا بالتفاصيل هذه يخليني طيب هو اليوم أسألي في كذا أسأل. نعم. فهذه تبني التراكمات.
1: بالضبط. ولذلك يمكن وإحنا بنرجع عند الحلول وعند أثر أيضا أثر الجروح العاطفية على العلاقة أيضا الزوجية، وبنرجع عند هالتفاصيل وفهم التركيبة بين والاختلاف هذا هو يساعد أنه نبني هذا الفهم ونبني، ويمكن بنروح عند الحلول معك. طيب نروح لهذا الفاصل القصير جدا ونرجع نكمل معكم.

0: حياكم من جديد. إذن تغريد نقول ليش المرأة تتذكر والرجال والرجل سبحان الله يمكن يتجاوز سريعا. يمكن هو مو معناته أنه ما ينجرح، ترى دائما يقال أنه الرجال مثل كذا، هو ليس تسخيفا في مشاعر الرجل وأحاسيسه، إنما بلا شك أنه عنده إحساس وأنه يتضايق وممكن ينجرح، يمكن جرحه أقوى من جرح المرأة في هذا الشعور. لكن فهم هذه التركيبة والتوليفة،
1: التركيبة النفسية للمرأة والتركيبة العاطفية لها تختلف أكيد عن الرجل. المرأة ليش أنا أقول لك أنها دائما تؤثر فيها، إذا حنا ما عالجنا الموضوع بشكل صحيح يكون الاختلافات هذه تؤثر في المرأة بشكل كبير. ليش؟ لأنه قلت لك ترى المرأة ما تنسى. أنا لو أسألك مريم، أنت قبل ما تجين وش تغديتي؟ تقولي لي ها والله نسيت. لكن اللي يسيء لك تذكرين أدق التفاصيل، صح ولا لا؟
0: بالضبط، بالضبط.
1: حتى وأنت عملتي مع الشخص مشت حياتك ومشت، لو تسأليني أنا نفس الشيء، حتى لو مشت الحياة ونضحك ونمزح مع بعض ونطلع ونروح ونجي، لكن تظل أي شيء يذكرك بهالموقف تحسين أنه جرح وانفتح وبدأ ينزف من جديد. ليش؟ لأنه المرأة دائما تخزن هالتجارب هذه، بالذات التجارب المؤلمة تتخزن، مو بس ترى في ذهنها، تخزن في ذاكرتها، تخزن في جسدها، ترى حتى الجسد ممكن يترجم هذا بعدين، تترجم إلى أمراض، إلى عزلة، إلى، لأن المرأة زي ما قلت لك مو بسهولة تتجاوز. والأعراض اللي تصيب المرأة بعد فترة من الزمن ومن تكرار الإساءة لها، الرجل يقول لك خلاص يعني، ومثل ما قلنا الزمن كفيل أنه يحل المواضيع ويتجاوز ويعيش حياته، لكن المرأة تؤثر عليه لأن المرأة لها عقل يخزن وجسد وعاطفة تتآذى وتجرح وجسد يئن.
0: نعم.
1: نتيجة هذولي بعدين بعد فترة من الزمن يصير من كثر الضغط عليها يصير الجسد يصرخ ويبدأ الأمراض.
0: وهنا يوضح أنه هذه الرقة في هذه المرأة سبحان الله، رغم صلابتها، رغم قدرتها على الحمل 9 شهور والإنجاب، ممكن تكون حتى وجودها وسندها العاطفي لأسرتها كبير جدا واستيعابها كبير، إلى أن سهل خدشها
1: طبعا.
0: لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام
1: رفقا بالقوارير.
0: فبس أنا نجي، خلينا نروح للمرأة، خلينا نروح لأنفسنا حنا يا سيدات. طيب أنا شلون أتعامل مع هالمشاعر؟ أنا اليوم هل علشان ما يصير هالألم مخزن فيني ويأذيني، أنا شلون أتعامل معه؟ شلون ما خليه يأثر علي هذا التأثير حتى أصبح بطاقتي، حتى أصبح أتعامل على الأقل بطريقة إيجابية؟
1: شوفي، فيه جزئين، إحنا هنا نتكلم عن جزء أو شيء يخص المرأة مع الشريك أو اللي أسألك، سواء إحنا نتكلم عن المرأة والرجل، أنا ما أتكلم عن إساءة مرأة لمرأة، لا أنا أتكلم عن إساءة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. سواء من ما كان هذا الرجل، مثل ما قلنا أب أخ زوج، وغالبا غالبا هذه بين الأزواج. حلو. طيب كيف إذا كان الرجل اللي أو الشريك، إذا كان شريك متفهم أول شيء المرأة، وكيف لو كان هذا الشريك غير متفهم، هذه النقطة الثانية.
0: ممتاز.
1: مع الشريك المتفهم أو الرجل المتفهم، الرجل أول شيء لازم أكون أنا عندي من الذكاء والفطنة ما يخليني أفرق بين هل هذا الرجل إساءته لي اختلاف طبيعي، لكن يمكن هو بحسن نية بغير قصد تكراره أو يتعامل معي بشكل أنه من غير ما يقصد أصبح تحول هذا الاختلاف إلى إساءة عاطفية وضرر نفسي علي. أو أنه هذا الرجل مصر أنه يؤذيني،
0: يتعمد.
1: في المرحلة الأولى أو في قصدي الـ
0: بداية المشكلة،
1: لا في النوع الأول اللي هو إذا كان الرجل عن غير قصد، لكن تعرفين بعضهم

0: يعني عصبي. يشوفها عصبي، لا حتى العصب، العصب من الله عصبي، عالج عصبيتك. ما أنا ماني مضطرة أني أتحمل هالعصبية وتأثر علي وأنت تفرغ هالمشاعر الغضب فيني وبعدين أنت ترجع متوازن نفسيا وأنا أتحمل نتيجة عصبيتك بحيث أني أتعامل معها وأضطر أني أتعايش معها. لا، هنا لازم هو يعالج عصبيته. لا، أنا أقصد مثلا في بعض الرجال شخصيتهم يحس أنه أنا من باب الملح ولا من باب الميانة ولا من باب أن هذه شخصيتي، أني أنا أذب الكلمة ولا أدري وين تروح. لا، حتى الكلمة لها أدبيات. ترى حتى الدين يحثنا أننا ما نجرح إنسان ولو بكلمة.
1: بالضبط.
0: ولا تنابزوا بالألقاء. كثير لو نبي نقعد نفصل بآيات الله سبحانه وتعالى نجد أنه الله سبحانه يحثنا على حتى الكلمة ما تطلع منا إلا وحنا عاملين حسابها وعارفين وش أثرها على الشخص اللي قدامنا. شفتي؟ فهنا أنه أول شيء أقعد مع هالشخص إذا كان متفهم أشرح له وش الضرر النفسي اللي واقع عليه. الشيء الثاني تقبل هذا الطرف الآخر.
1: نعم.
0: يعني كثير إحنا نسمع كلمة آسف
1: وهذه مهمة جدا.
0: أي بس ماذا تعني كلمة آسف يا مريم؟ مش معنات الأسف. الأسف حنا نمارسه في حياتنا كثير. آسف
1: وين أصرفها؟ وين أصرفها؟
0: لا، وآسف آسف أي شيء. أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف. بس حسسني بمعنى أنك آسف. آسف معناتها أني أنا ماني براضي أو ضميري أنبني على التصرف اللي أنا سويته تجاهك. آسف ليست كلمة تقال. نعم. إنما فعل يترجم بهذه الكلمة. عرفتي كيف؟
1: بالضبط.
0: لذلك أنه إذا أنا بحل يعني بسد هالفجوة هذه اللي صارت بيني وبين زوجتي أو بنتي أو أختي أو أمي. طيب، لازم أنا أعرف وش معنات كلمة آسف. إني أعرف إنه هالتصرف هذا فعلا جرحها. الجرح هذا يحتاج لمداواة مني. بالشيء اللي هي فعلا اللي هو فعلا يصلح له. أنت ما تقدرين تشوفين مريض سكر بالضبط. سكر تعالجينه بدواء ضغط.
1: بالضبط،
0: صح ولا لا؟
1: ما يكون في مكابرة.
0: وش الدواء؟
1: يعني.
0: الدواء من الفعل اللي أنا أقدمه بحيث إنه يمسح، يداوي، مو بس يخيط الجرح على عدم نظافة. شفتي كيف؟ إني أكون صبور لما أجرح ويكون تراكمات عبر وقت طويل وبعدين تنفجر هالإنسانة اللي قدامي وأشوف أثر إساءة العاطفية لها. ممكن تكون ترى نفور، ممكن تكون عزلة، ممكن تكون أمراض جسدية.
1: نعم.
0: ممكن تكون عصبية.
1: بالضبط.
0: كان واحدة كانت هادية يعني متفانية معطاءة، فجأة صارت عصبية. لازم أنا أشوف الشيء اللي أنا سويته. طبعا إحنا نتكلم هذه تكون الآثار تظهر من بناء على علاقات طويلة. مو والله أنا اليوم أخوي أنا تزعلت أنا وياه ولا زوجي ولا ولدي ولا أبوي خلاص أنا أسأت. لا، هذه التراكمات. إحنا نتكلم عن أعراض التراكمات.
1: بالضبط. وهي تصير نتيجة هذه التراكمات. يعني نرجع سبحان الله حديثك وكل عادة تغريد، يعني نبدأ لما نطرح مثلا الحالة أو المشكلة أو اللي نسميها، تجدين إنه الحل واضح أصلا ضمن
0: بالضبط.
1: ضمن التراتبية اللي انبنت عليها. حتى هذه المحاور. في اختلاف، فرقنا بين الألم العاطفي، كيف نفرق بين اختلافنا.
0: هنا نجي للشخص، بس بعد إذنك أنا قطعتك بس عشان

0: ذاكرة تروح
1: اللي ماني فيها
0: لكن الثانية لا. الشخص اللي لا والله ما هم، أنت تعرفين أنه هو يقصد الإساءة ويقصد الأذى العاطفي والإساءة العاطفية ويقصد نتائجها، يعني بقصد هو يبي يصل إلى نتائجها السلبية. لازم أكون أنا يعني أدرب نفسي أني ما أكون الضحية.
1: يا سلام،
0: أنا
1: هذه مهمة النقطة.
0: إيه يعني ترى مو بأي شخص في الحياة أنا أقدر، لو أنا أقولك والله زميل عمل أقولك تجنبيه عادي، مو وش بيأثر في حياتك. لكن في بعض الرجال في حياتنا وبعض النساء في حياة الرجال، ترى لأنه إحنا قلنا إنه ممكن رجل وممكن
1: الجنسين،
0: هذا ما تقدرين تتخلصين منه في الحياة، ما تقدرين، هذا معاك
1: منك
0: في روابط بينك بينك وبينه، تربط بينكم وبينكم، ما يمكن فصلها. هنا لازم أنا ما أستسلم لدور الضحية،
1: نعم،
0: ولا أرضى أني أكون دائما الطرف الضعيف. بس هل أكون أنا أقابل النار أصب عليها زيادة بنزين؟ لا، لازم أكون أعرف وشلون، مثل ما قلنا سابقا في حلقات سابقة، أنه كل إنسان في هالدنيا له مفتاح. أنت تآذيني
1: بالضبط،
0: أنا عارف وشلون، يعني يكون عندي من الذكاء بحيث أني أدرس الشخصية اللي قدامي، أعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، زي ما هو يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه ويجي يدوس على
1: ويعايرني فيها واللي يبتزني من خلالها. بالضبط،
0: إذا في شيء في شخصيتي أنا أقدر أقويه وأحسن منه، أنا أقويه وأحسن منه، مو بعشان هذا الشخص، عشان أنا أخفف من الضغط اللي جاي علي منه.
1: سبحان الله، بعض العلاقات سبحان الله لما تكون صحية، أي طرف من الأطراف، إحنا نتكلم سواء رجل أو امرأة، وإن كانوا زوجين أو من روابط الأسرة، سبحان الله تلقينا يشرق.
0: أيوة،
1: يشرقون مع بعض.
0: صح، بالضبط بالضبط. برضو من الأشياء
1: بعضهم يتغير للأسوأ، تلقينا
0: صح
1: دبل تعب.
0: لأنه استسلم، لأنه ما سمح للطرف الآخر أنه يكشف نقاط قوته وضعفه ويستغل هالشيء. الشيء الثاني اللي لازم برضو إذا كان الطرف الآخر غير متجاوب أو قاصد، أني أول شيء ما ألعب دور الضحى أو ما أستسهل وأني أكون دائما الضحية. الشيء الثاني، خليني أتعلم من هذا الرجل. احنا قلنا احنا نساء عاطفيات، لكن خليني اتعلم من الرجل وادرب نفسي كيف اني اتجاوز. كيف اني انا ما اشغل نفسي، اوكي هي توجع، بس بدل ما تكون تنزف تكون تغزك مثل الابره كذا.
1: نعم،
0: عرفتي كيف؟ وحياتي ماشيه وانا ناجحه، اشوف وش انا ناجحه فيه اسويه، اشوف وش الشيء اللي خلي

0: في حياتي أساس، ما أقدر أشيله من حياتي وأطلع، لكن أتعايش بحيث أنها خلاص كل مرة وراء الثانية إذا ما شاف تأثيرها السيء علي،
1: نعم،
0: هو بيهبط. الوقت بيورينه ترى هذا الإنسان اللي قدامك قوي.
1: بالضبط نفس طريقة تعاملنا معي.
0: وإذا يعني أنت بتحاول أنك تكسرها، لا ترى في أي شيء برحمة رب العالمين وبعون رب العالمين بيقويها. كل ما كنتي أقوى وكل ما كنتي أنتي برعتي في شيء معين ونجحتي فيه وخليتي نسيك هالألم اللي يجيك، كل ما كنتي تجاوزتي هذا الشيء.
1: يا سلام. إذا كوني قوية، وأيضا نؤكد على أهم جزئية اللي هي الحوار، فهم الطرفين لبعضهم واختلافهم، فهم قدسية العلاقة إن كانوا زوجين إذا إلى أي درجة هم يحترمون. احترام العلاقة يؤدي دائما لنتائج الإيجابية، وما نوصل نحن نكرر هذه الإساءات. الوقت داهمنا تغريد،
0: شفتي؟
1: إيه، فكلمة الختام عبد المحسن يشير اللي يقول خلاص قضينا.
0: أي يلا
1: قضينا. نودعكم إن شاء الله، أتمنى إن شاء الله قدمنا شيء إيجابي
0: إن شاء الله يا
1: للطرفين، سواء الرجل ولا للمرأة، وأسلوب الحياة اللي إحنا ممكن نتعلم منه ونستفيد. ألقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي. معكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا من الإعداد تشاركني ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان، وتحية من مخرجنا عبد المحسن السران.
2: سعادة جارية.

0: من الإذاعات العربية. إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
3: من الإذاعات العربية، أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الأكارم، نبدأ هذه الحلقة مع مدينة الكاف من تونس وسحر تمازج فنون العمارة، وذلك من خلال هذا المسمع من برنامج معمارنا من إنتاج إذاعة تونس، فلنتابع سوياً. إن للقرن العشرين سحره الكبير رغم ارتباط التاريخ بالاستعمار الفرنسي لبلادنا، إلا أنه يكتب حلقة أخرى من حلقات الذاكرة الجماعية للمكان، ويرسم لوحة فنية جديدة تضاف إلى فنون العمارة الوافدة.
1: العمارة هي وظيفة أساسية من وظائف الحياة المجتمعية، لأنه من اللي بدأ الإنسان يستقر ويمارس في أنشطة اقتصادية مختلفة تواكبها الوظيفة السكنية المعمارية، وهي حاجة أساسية بالنسبة للإنسان، لكن تتطور بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتتطور كذلك باختلاف العصور التاريخية، المواقع الجغرافية والحضارية.
0: الكاف البيزنطية الرومانية البربرية الإسلامية العثمانية الأوروبية التونسية وبعد، تتتالى الحضارات وتتمازج وتتطور وتتعانق لتعطي سحرا غريبا وتناسقا غير منطقي لكل الحقبات والمتغيرات التي مرت عليها، لكنها لا تفقد جمالها.
2: نلاحظ التغير في الطرز المعمارية، خاصة من الطراز المعماري العثماني إلى الطراز الأوروبي. هذا الطراز المعماري يتميز بأسلوبه على مستوى التخطيط.

0: البناءات وكذلك على مستوى الحاجيات الوظيفية وكذلك على مستوى طرق تنظيمه والزخارف وهو ما يعكس خصوصية هذا المعمار. كذلك التحولات في الطرز المعمارية خاصة في الفترة الاستعمارية على مستوى الأشكال المعمارية الجديدة التي أدخلت التحولات في الفن المعماري مرتبط بتطور مواد البناء والأسلوب المستخدم من طرف المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد هذه المباني وفق أساليب المعمارية الوافدة والمتبعة في البلدان الأوروبية.
1: مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تغيرت أنماط العمارة بولاية الكاف وأحدثت مدن وأقيمت السكة الحديدية لأغراض استعمارية بحتة. فالتنقيب عن الثروات جعل المستعمر الفرنسي يبحث عن الاستيطان والتعمير، فلقب بالمعمر ربما لأنه عمر أراض وبنى مدنا حديثة على الطراز الأوروبي.
2: في بداية القرن العشرين جليسة ما كانتش تجمع سكاني على خاطر العبيد كانوا فلاحة والتونسي فلاح بطبعه، مش تلقى منازل منتشرة في بلايس ما كان فما حتى شيء سيختو بحذا جبل. راهو الحديد متاع جليسة كان مستغل قبل من قبل الرومان، بشوية بشوية انقطع معناها الاستعمال متاعو حتى جات الفترة الاستعمارية. الذهب في وقتها كان انك تلقى الحديد، المستعمرين قبل يعملوا مسح للأراضي دونك لوجوا في الجبل عملوا لتيست متاعهم، لقاو اللي جبل متاع جليسة الكاليتي متاعو من أحسن الكاليتي في العالم. راهو الأرقام تدل أنه كان أكثر حديد مستورد في العالم مي إسانسيلمون باغ لي زونجلي.
3: المنطقة هذه من حيث العراقة التاريخية موجودة لكن تختلف على الكيف مثلا، لأن الكيف مدينة قائمة الذات. قبل الاستعمار الدهماني ما كانتش مدينة قائمة الذات، ربما دي بورغاد فما تجمعات سكنية من هنا وهنالك بحذا إبا بحذا الزوارين بحذا سيد الدهماني اللي هو ولي صالح. المدينة نشأت مع السكة الحديدية في نفس السنة 1908 اللي السكة الحديدية اللي الوظيفة متاعها باش توصل القمح للبرد.

0: إحدى نواة المدينة.
1: أول حاجة تأسست المدينة هي لنقاع، هي محطة ركاب يعني محطة تنقلات بشرية، وكذلك تنقلات البضاعة اللي هي تجيب الحديد والفوسفات من القلعة الخصبة ومن زريسة، يتعدى من هنا ويوصل حتى الحلق الويد. وكما تلاحظوا فما برشا سكك حديدية، وكانت المنطقة هذه ما ثماش أحيانا حتى نص ساعة ما يتعداش تران وراه ما لا يقل على 30 فقون. عام 1938 المظهر متاع هذا سيلو عظيم صراحة، هذا دليل على حجم المنتوجات اللي كانت تصب في المنطقة هذه، ودليل على ازدهار زراعة الحبوب خاصة. ثم البوستة بحث المحطة، بشوية بشوية مع تقدم الاستعمار الاستيطاني مع قدوم الجاليات الأوروبية للدهماني بدأ المعمار يتوسع كسكن، معناتها النسيج الاجتماعي هذا تطور معه النسيج المعماري، بحيث المدينة وقع تخطيطها بطريقة شطرنجية، الأنهج كلها معناها متقاطعة، وفي وسط المدينة فما البياسة. البياسة هي نجم نعبر عليها بعبارة أخرى الفوروم. الفوروم كانت عنده وظيفة أساسية واحدة هي الوظيفة الاقتصادية، بحيث تلقى حول الفوروم المتاجر، تلقى الحانات، تلقى المقاهي حول البياسة نجم تقول. فما أحزمة أخرى متاع أنشطة مختلفة، مع العلم أنه هذا النسيج المعماري الأساس متاعه هو أساس استعماري بحت، بحيث أنه فما مناطق وفما مواقع معناها العرب ما عندهمش حق حتى بشو يدخلول. المنشآت المعمارية البناءات اللي موجودة في الدهماني كل الأغلبية متاعها تعود إلى سنوات 1930. فما أنستيل أرشيتكتورال في الوقت هذاك كان موجود في أوروبا وتوجد لهنا اللي يسمى لار ديكو. لار ديكو يتميز بأشكاله معناها تنجم نقول الهندسية، ما فيش برشا زخرف، على عكس ستيل اللي سبقه اللي هو لار نوفو اللي موجود في باريس، تلقاه في تونس العاصمة، تلقى مثلا المسرح البلد اللي هو يتسمى لار نوفو في الثلاثينات تنحى الشيء هذا. كان نجوله في مدينة دهماني تنلقوا البناءات القديمة كلها معناها عندها ستيل هذاك متاع لار نوفو، والأسطح متاعها بالقرمود. القرمود هذا يتلائم مع المناخ اللي يشبه كثيرا المناخ تاع شمال الفرنسي، من بقى معناها جنوب الفرنسي.
0: فينا جمح السرس، فينا جمح الدير، نعم، لكن الثروات الطبيعية في الكاف لا تقتصر على الفلاحة فقط. فالمناجم تئز بالحديد والفوسفات من الجريسة إلى سراورتان وبوجابر وبوجرين، ما يجعلنا نتحدث عن طراز آخر للعمارة في الكاف، وهي المدن المنجمية التي كانت حاضرة مميزة أنيقة تتعجب لتناغمها وتناسقها مع محيطها. فبين احمرار الجبل وبياض الجدران وغطاء الأسقف القرميدية سحر وفن.

0: أعزائنا المستمعين، من تونس الخضراء نتوجه بكم إلى مصر الكنانة، حيث نستمع وإياكم من هناك إلى هذا الجزء من برنامج بعيون عربية من إنتاج إذاعة صوت العرب من القاهرة، والحديث عن مدينة الإسكندرية. تابعوا معنا.
1: الإسكندرية ليست مجرد مدينة على البحر، بل فكرة كوزموبوليتانية تشكلت من تراكب الحضارات. فمنذ تأسيسها بدت الإسكندرية كأنها وجدت لتكون نقطة التقاء لا نقطة حدود، ميناء مفتوحا على المتوسط وذاكرة تستقبل العالم وتعيد صياغته بلغتها الخاصة.
2: في شوارعها القديمة كانت اللغات تتجاور كما تتجاور البيوت، العربية إلى جوار اليونانية، والإيطالية ترافق الفرنسية والأرمينية. لم يكن هذا التنوع عابراً أو سطحياً، بل نسيجاً يومياً للحياة يظهر في العمارة والمقاهي ودور السينما والصحف، وحتى في المطبخ السكندري الذي جمع نكهات البحر المتوسط في صحن واحد.

0: كمدينة كوزموبوليتانية، قدمت الإسكندرية نموذجاً فريداً للانتماء. لهذا خرج من شرفاتها أدباء وفنانون ومفكرون، كتبوا بلغات متعددة، لكنهم اشتركوا في حس سكندري خاص يمزج الحنين بالانفتاح والواقعية بالحلم.
1: الإسكندرية في معناها الأعمق ليست مدينة تتعدد فيها الثقافات فحسب، بل مدينة تعلمت أن تصنع من التعدد أسلوب حياة.
2: من الحاجات الجميلة اللي تعلمناها من اليونانيين اللي كانوا موجودين في اسكندرية، إنهم كانوا شاطرين في تجارة النباتات والزهور، لدرجة إن كان في أكتر من محل في اسكندرية أصحابهم يونانيين، وكان أشهر المحلات دي محل اسمه بافيون دي فلوريل، ودي كلمة فرنساوي تعني بيت الزهور. المحل ده على فكرة قائم لحد دلوقتي، عمره أكتر من 100 سنة، وإن في الأساس صاحبه كان يوناني وكان مشارك واحد مصري. فالواحد لما بيبقى ماشي من قدام المحل ده وأشوف أشكال الزهور وشكل المحل وديكوراته اللي لسه محتفظ بيها من سنين طويلة، بياخدك كده لأغنية محمد فوزي، أغنية الزهور. الحقيقة اسكندرية بتبعث في نفوس عشاقها وملهميها روح وإحساس لا يوصف.
1: الباحث ومؤلف الأفلام الوثائقية أحمد زين الدين.
2: من الحكايات الجميلة في الفولكلور السكندري واللي ليها علاقة بالأجانب واللي ليها علاقة بالجالية اليونانية تحديدا، هي حكاية قهوة فاروق اللي موجودة في بحري، علامة من علامات اسكندرية. الملك فاروق قعد على القهوة دي يوم حفل تتويجه اللي كان في اسكندرية، واللي كان عبارة عن موكب كبير من قصر المنتزه مرورا بطريق الملكة نازلي لحد ما نوصل الأنفوشي وقصر راس التين، مرورا بشارع إسماعيل صبري، في الوقت ده اتسمى شارع التتويج. القهوة كان اسمها كاليميرا، وكاليميرا معناها صباح الخير. صاحبة القهوة يونانية كان اسمها ماريا، وان هي صممت بعد اعتراضها لموكب الملك فاروق ان الملك فاروق يجي يقعد في القهوة ويشرب شاي، بقت قهوة فاروق، لكن فضل اسمها كاليميرا. وان اسم فاروق ده ما تحطش على القهوة غير في وقت حديث شوية، تحديدا بعد سنة 1970. يعني الحاجة اللي فرقة حقيقي في تاريخ القهوة في وقتنا المعاصر، ان الملك احمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق وابن الملك فاروق، في زيارته الاخيرة لاسكندرية قرر ان هو يزور مقهى فاروق. واحنا راكبين الخط الاول للمترو رايحين حلوان، في منطقة المعادي وترى، في محطة اسمها كوتسيكا. والحقيقة ان كوتسيكا ده راجل خواجة يوناني نزح للاسكندرية، وكان رجل اعمال ساري جدا، عاش في اسكندرية، اتشهر الراجل ده باسم مالك السبيرتو. قصة راجعة الى ان مالك السبيرتو او الخواجة كوتسيكا نقل جزء من نشاطه للعاصمة القاهرة، وأسس أول مصنع لصناعة الكحول في منطقة ترى، عشان كده المحطة هناك اسمها كوتسيكا. مصنع الكحول ده ساعد على تطور صناعة الكولونيات في مصر، وأثناء تواجد الرجل في القاهرة اتبرع بأول سيارة إسعاف سنة 1916 لمحافظة القاهرة، لأنه كان راجل محب الأعمال الخيرية، أنه أنشأ المستشفى اليوناني في الإسكندرية في منطقة الحضرة لعلاج اليونانيين والمصريين أيا كان.
1: على حافة البحر تقف الإسكندرية، ليست مدينة عادية ولا مجرد شوارع وبنايات، بل طبقات من الزمن وحكايات لم تحكى كلها بعد. هنا لا ينتهي البحر عند الشاطئ، بل يبدأ التاريخ.
0: لم يكن اختيار موقع الإسكندرية صدفة. حين وقف الإسكندر الأكبر هنا، رأى ما لم يره غيره، بحراً يربط لا يفصل، وأرضاً تقبل الآخر ولا تطرد. منذ اللحظة الأولى كتب على هذه المدينة أن تكون جسراً لا قلعة، ملتقاً للحضارات. ومن هنا بدأت الحكاية.
3: بنعتبرها واحدة من أقدم وأجمل مدن العالم. هي تم تأسيسها في عام 331 قبل الميلاد، وده كان على إيد الإسكندر الأكبر. قديماً كانت بتعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب، هو ده كان سبب اختيار الإسكندر الأكبر للمكان الخاص بالإسكندرية، وهي كمان بتعتبر مركز للعلم والثقافة وكمان الحضارة. تم الاختيار بشكل مميز ان هو يكون على ساحل البحر المتوسط. كمان الإسكندرية في خلال تاريخها الطويل كانت هي عاصمة لمصر في العصر البطلمي، وكمان عندنا أشهر مكتبة في العالم القديم موجودة في الإسكندرية، كانت هي مكتبة الإسكندرية، وكان فيها مئات الآلاف من المخطوطات والكتب. في الإسكندرية كمان عندنا منارة الإسكندرية، وهي كانت واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة، وكانت بتعتبر رمز للتقدم الهندسي، وكمان هي كانت دليل للملاحة البحرية لفترة طويلة من الزمن. كمان مدينة الإسكندرية عندنا تعتبر شاهدة على تعاقب حضارات كتيرة، كان منها اليونانية والرومانية والإسلامية، وكل عصر كان ليه بصمته الواضحة في المعالم الأثرية، من ضمنها وأشهرها المسرح الروماني وعمود السواري، وكمان عندنا قلعة قايتباي. قلعة قايتباي تم بنائها في موقع المنارة القديمة عشان تبقى شاهدة على عبقرية المكان والزمان. الإسكندرية بس احنا مش بنعتبرها ان هي مدينة وليها تاريخ عريق، لا، هي تعتبر روح بتنبض بالحياة، وكمان دورها كميناء رئيسي لمصر كان مستمر حتى في العصر الإسلامي. عندنا في العصر الحديث هنلاقي ان الإسكندرية عاشت فترة كبيرة من الازدهار الثقافي، خاصة في القرن التسعتاشر وكمان بدايات القرن العشرين، وده كان بما ان سكانها من ثقافات مختلفة، فده ساعد على ان الثقافة والفنون والاداب كانت بتزدهر في العصر الحديث. فاحنا بالنسبة لنا الإسكندرية مش مجرد مدينة ليها تاريخ، دي حكاية مستمرة، كل حجر فيها بيحكي لنا قصة عن تاريخها، وهتفضل دايما مدينة الإسكندرية رمز للتنوع والانفتاح والجمال.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعات العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.